0: تنسحب إسرائيل وستتولى قوة الاستقرار الدولي وشرطة فلسطينية جديدة مسؤولية الأمن هناك، وشكر مصر وقطر وتركيا على جهود الوساطة في التوصل إلى اتفاق. وفي ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، قالت الخارجية الإيرانية أن المفاوضات مع المسؤولين في سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لا تزال مستمرة. وقالت الخارجية الباكستانية أن المفاوضات بين الأطراف متواصلة وتشمل موضوعات عديدة بينها الوضع في هرمز وخفض التصعيد. وفي واشنطن قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية لفوكس نيوز أن الولايات المتحدة ملتزمة بمواصلة سياسة الضغط الأقصى على إيران. يأتي ذلك بعد ما شهدته الليلة الماضية من ضربات أعلنت القيادة المركزية الأمريكية توجيهها ضد إيران ردا على هجمات إيرانية على القوات الأمريكية في المنطقة. وقالت القيادة المركزية أنه لم يتم تدمير أو إلحاق أي أضرار بأي طائرة أمريكية في الهجمات الإيرانية الأخيرة. إيرانيا أعلن عن سقوط ضحايا في أكثر من هجوم، حيث تم الإعلان في محافظة هرمزجان جنوبي البلاد عن مقتل 3 أشخاص في هجوم على جزيرة قشم فجر الخميس. وأعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل 3 من أفراده بقصف أمريكي على محافظة زنجان شمالي البلاد. في مقابل ذلك قال الحرس الثوري أنه استهدف قاعدة الأزرق في الأردن وقاعدة علي السالم في الكويت، بينما قال الجيش الإيراني أنه استهدف بالمسيرات قاعدة الشيخ عيسى في البحرين. من جانبها قالت وزارة الدفاع الكويتية أن قصفا إيرانيا استهدف مبنى شركة صينية شمالي البلاد وأسفر عن وفاة عامل. في هذه الأثناء قالت الخارجية الإيرانية أن طهران ترفض تكهنات وسائل إعلام غربية بشأن ارتباط إيران بالهجمات على سفينتين في ميناء دمياط المصري. وأضافت الخارجية الإيرانية أن سياسة إيران مبدئية في احترام سيادة مصر، مشيرة إلى أن طهران ترفض بشكل قاطع أي تورط لإيران في هجمات دمياط. وفي سياق التطورات في البحر الأحمر، أعلنت وزارة الدفاع السعودية استضافتها اجتماعا دوليا لمناقشة مبادرة لإنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات لمواجهة التهديدات في باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن. وأشارت وزارة الدفاع السعودية إلى أن 14 دولة أكدت دعمها للتحالف، وأن دولا أخرى في طور استكمال موافقاتها الوطنية للانضمام. وأيضا للحديث أكثر عن التطورات المستجدة فيما يتعلق بملف غزة، معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. نبدأ معك محمد، إذن يعني كنا قرأنا موقف الرئيس الأمريكي، ندخل في تفاصيل هذا الموقف معك.
1: أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن التوصل إلى اتفاق يقضي بالنزع الكامل لسلاح حركة حماس وجميع الفصائل المسلحة في قطاع غزة، حيث اعتبر في منشور على منصة تروث سوشيال أن هذا الاتفاق يمثل خطوة مفصلية نحو إنهاء الحرب وكذلك إرساء الأمن بشكل دائم. أضاف ترامب في هذا المنشور بأن الاتفاق يفتح الطريق أمام تشكيل حكومة فلسطينية جديدة تتولى إدارة قطاع غزة بالتنسيق مع مجلس السلام، على أن ينفذ الاتفاق على مراحل منظمة بعناية وفق تعبيره، تبدأ بمسألة نزع السلاح بطبيعة الحال، يعقبها انسحاب القوات الإسرائيلية، ثم انتشار قوة استقرار دولية إلى جانب قوة شرطة فلسطينية جديدة لتولي المسؤولية الأمنية في قطاع غزة. وصف الرئيس الأمريكي الاتفاق كذلك بأنه محطة رئيسية في تنفيذ خطته المؤلفة من 20 نقطة، وأشاد في هذا المنشور بدور الوسطاء كل من قطر، مصر وتركيا إلى جانب فريقه التفاوضي في الوصول إلى هذا الاتفاق. في هذا السياق أيضا نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أو مسؤولين أمريكيين في الواقع تأكيدهما أن حماس وافقت على بنود هذا الاتفاق رغم وجود تشكيك إسرائيلي بهذا الالتزام وفق مصادر الموقع. بحسب الموقع دائما فإن مسودة الاتفاق تقوم على مبدأ إقامة سلطة واحدة في قطاع غزة عبر حكومة وجهاز أمني واحد، على أن يتم نزع جميع الأسلحة الثقيلة والخفيفة خلال فترة تتراوح بين 6 و8 أشهر. بموجب هذه الخطة أو الاتفاق تسلم أيضا بحسب ما كشفت أكسيوس خرائط

0: أنفاق ومنشآت تصنيع السلاح في القطاع، على أن تنتقل إدارة القطاع تدريجيا إلى حكومة فلسطينية مؤلفة من التكنوقراط عند التحقق من تجريد كل منطقة من السلاح، بالتوازي كذلك مع تشكيل قوة شرطة فلسطينية جديدة تضم آلاف العناصر، لكن بعد تدقيقهم أمنيا من قبل المخابرات الإسرائيلية. في المقابل بالنسبة لإسرائيل والتزاماتها بموجب هذا الاتفاق ومسودة الاتفاق كما ورد في أكسيوس، تنسحب إسرائيل إلى ما يعرف بالخط الأصفر، على أن يكون أي انسحاب إضافي من الجانب الإسرائيلي مشروطا بتنفيذ الاتفاق وتسليم حماس لأسلحتها رنيمة.
1: كيف يعني بعد هذا الإعلان كيف ستعمل الولايات المتحدة على ضمان التطبيق المتوازي لهذا الاتفاق من الجهتين؟ هل كان هناك أي حديث حول هذا الموضوع في الأروقة في واشنطن؟
0: في الحقيقة لا تزال التفاصيل شحيحة بشأن الآلية، لكن الاتفاق بالنسبة لإدارة ترامب يعد بكل تأكيد اختراق كبير في تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي المؤلفة من 20 نقطة خاصة بقطاع غزة. وهذا الاتفاق أو مسودة الاتفاق لنقول يمكن اعتباره أول اختبار عملي لهذه الخطة على الأرض. إدارة ترامب في المجمل تعتبر أن نجاح مسألة نزع سلاح حماس يزيل من وجهة نظرها أكبر عقبة أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية من هذه الخطة، مرحلة ما بعد الحرب، بما يفسح المجال أولا لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة وموحدة وانطلاق إعادة الإعمار وبدء انسحاب إسرائيلي تدريجي. لذلك شدد الرئيس دونالد ترامب وصف هذا الاتفاق بأنه اختراق مفصلي، لأنه عمليا يحول خطته إلى مسار لتنفيذه على الأرض. لكن كما قلت هناك تشكيك إسرائيلي بشأن مدى التزام حماس به، رغم تأكيد المسؤولين الأمريكيين بأن الحركة وافقت عليه. لكن في المجمل هذه الخطة، خطة ترامب، تقوم على مسألة إنهاء حكم حماس ونزع سلاحها بالكامل وإقامة حكومة فلسطينية تتولى إدارة القطاع باعتبارها نقاط رئيسية توازي بالمقابل مسألة الانسحاب الإسرائيلي الذي يبدو أنه سيكون متدرج، بانتظار تكشف بطبيعة الحال تفاصيل بشأن آلية تنفيذ ذلك على الأرض. ويبدو أن قوة الاستقرار الدولية هي التي ستشرف على هذه على تفاصيل تنفيذ هذا الاتفاق رنيمة.
1: شكرا لك محمد الأحمد مراسل الجزيرة من واشنطن. وللحديث أكثر حول هذا التطور ينضم إلينا من الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن القاهرة الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني. أهلا بكما. أبدأ معك أستاذ عادل، وأبدأ تحديدا بالنقطة المتعلقة بالآلية. هل من تصور واضح لهذه الآلية؟ وأيضا هل من هناك خشية من عدم التزام إسرائيلي، أم أن الأمور تسير على السكة برأيكم؟
2: تحياتي لك ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام. يعني واضح من خلال هذه البنود وتحديدا ما يتعلق بمسألة السلاح والانتقال من النزع وإخراجه من غزة إلى تجميع وحصر وتخزين لدى الحكومة التي ستشرف على قطاع غزة، إنه هاي المسألة ستشكل أزمة كبيرة لبنيامين نتنياهو ولحكومته. لا أظن أنه أي من مركبات المنظومة السياسية في إسرائيل من الممكن أن تقبل بهكذا صيغة، وخاصة في ظل هذا الانطباع الواسع في إسرائيل أنه إسرائيل رغم الجرائم والدمار الذي ارتكبته بغزة إلى أنها لم تحقق الأهداف الإسرائيلية التي شكلت شبه حالة إجماع في إسرائيل حول في غزة. ثم مع قرب الانتخابات، يعني بنيامين نتنياهو كان بحاجة إلى مشهد وصورة انتصار وإنجاز في غزة، لا أن يتم نقل هذا السلاح وإبقائه في غزة، مع تشكيك الإسرائيليين بعدم تبعية هاي اللجنة أو الحكومة إلى حركة حماس أو مدى تأثير حركة حماس عليها. بالتالي نحن أمام سيناريوهات اثنين، إما أن ترفض الحكومة الإسرائيلية لأنه هذا المسودة مرهون بموافقة

موافقة الحكومة الإسرائيلية عليها، وبدون موافقة الحكومة الإسرائيلية عليها تبقى حبرا على ورق. وبالتالي إما أن تقبل بضغط أمريكي ويكون الرهان على التنفيذ ولن تنفذ، لطالما أنه ربط الموضوع حتى بمسار السلاح، وستشكك إسرائيل إن كانت حركة حماس بالفعل يعني قامت بتسليم كل ما لديها من سلاح ثقيل وخفيف وشخصي، أو أنه ستذهب إسرائيل باتجاه صدام مع الإدارة الأمريكية. وأظن أنه مع قرب الانتخابات الإسرائيلية وهذا الانطباع في إسرائيل أن نتنياهو أصبح ضعيفا أمام الإدارة الأمريكية وأن الرئيس ترامب هو الذي يقرر نيابة عن إسرائيل وعن بنيامين نتنياهو، من الممكن في ظل الانتخابات أن يذهب باتجاه يعني افتعال أزمة من شأنها أن تعيد ترسيخ وتكريس الخطاب الذي يتبناه بنيامين نتنياهو أنه هو الوحيد القادر على أن يقول لا للإدارة الأمريكية ولأي رئيس أمريكي. ولكن بالنهاية ضمن هذا السيناريو لا أظن أنه من الممكن أن يستمر نتنياهو إلى ما لا نهاية في هذا المسار التصادمي، لأن الإدارة الأمريكية تملك الكثير من الأوراق، وخاصة أنه نتنياهو ليس بحاجة ترامب فقط للمسألة الغزية، بقدر ما أنه أنظار الإسرائيليين اليوم ليست فقط اتجاه غزة، اتجاه إيران واتجاه لبنان، وبالتالي للرئيس ترامب القدرة على ضبط القرار الإسرائيلي. بكل الأحوال وفق ما تم الإعلان عنه من آلية للسلاح وربطها بالانسحاب الإسرائيلي، لا أرى أن هنالك انسحابا إسرائيليا قريبا، وعلى الأقل إلى أن تنتهي الانتخابات الإسرائيلية، هذا في حال أجرت الانتخابات في موعدها بعد حوالي 3 شهور من اليوم. ثم هنالك مسألة الموظفين، بقاء جزء من الموظفين، آلاف الموظفين، هذا يعني أنه بقيت حكومة حماس وسلطة حماس، وهذا يتناقض ويتنافى وينسف الخطاب الإسرائيلي الذي يشكل حالة إجماع في إسرائيل. كل المجتمع الإسرائيلي وكل المنظومة السياسية والأمنية تجمع على تفكيك وحل وإخراج حماس من المشهد المدني قبل الأمني من المشهد السلطوي في غزة. والمسألة الثالثة التي لا تقل أهمية إضافة إلى موضوع الانسحاب هي موضوع تفكيك وحل الميليشيات التي أقامتها وبنتها إسرائيل في غزة، حلها كما ينص الاتفاق إن كانت المعلومات دقيقة، هذا من شأنه أن يشكل صفعة للعقيدة الأمنية الإسرائيلية، وسيظهر إسرائيل أنها تتخلى عن حلفائها أو أتباعها أو عملائها أو ميليشياتها بسهولة. هذا من شأنه أن يصعب على إسرائيل مستقبلا أن تعيد تجنيد هكذا أشخاص وهكذا ميليشيات. بالتالي الكثير من النقاط التي تضمنها هذا المسودي تشكل ألغاما وتشكل تحدي لبنيامين نتنياهو وحكومته، لا بل كما تحدثنا لأغلبية المنظومة السياسية في إسرائيل، وخاصة أنه نتنياهو أراد بموضوع السلاح بالذات أن يحقق مجموعة من الأهداف، أهم أنه إقرار حركة حماس والمقاومة على نزع السلاح كما يريد بنيامين نتنياهو، يعني اعترافا فلسطينيا رسميا أن السلاح والمقاومة وحماس هم سبب دمار غزة والمشكلة، وليس إسرائيل واحتلالها وممارساتها وقتلها واغتيالاتها. ثم تسليم السلاح ونزعه كما أرادت إسرائيل يعني نشر وتصدير صورة إذلال، انعكاس لهزيمة تقر بها حركة حماس والمقاومة، وهذا وفق الآلية الجديدة لا يمكن له أن يتحقق وسيشكل صفعة لإسرائيل. والمسألة الثالثة أنه نزع هذا السلاح مع إبقاء سلاح الميليشيات كما أرادت إسرائيل سيقود إلى حالة من الفوضى والفلتان، الذي سيوصل الفلسطينيين في قطاع غزة إلى التفكير الذاتي بأن الهجرة والرحيل من غزة هو الحل، وحينها تكون إسرائيل قد حققت كل ما تريد. بالتالي وفق هذا السيناريو وفق ما أعلن عنه تصبح كل تلك الأهداف الإسرائيلية مستحيلة التنفيذ، وهذا يقود إنه إسرائيل سترفض سواء بالقبول النظري والرفض العملي، أو من حيث المبدأ من الممكن أن ترفض إسرائيل وأن تطالب أو أن تقول لعم نوافق على كذا مع إحداث تعديلاته، هذا يعني إفراط.

0: يلغى هاي الخطة أو الاتفاقية من مضمونها، كما نجحت إسرائيل سابقا بالكثير، ومن ضمنها الخطة الأم، خطة ترامب قبل 10 شهور حين أفرغتها من مضمونها ولم توقف عملياتها وتوسيع المنطقة الصفراء وكل ما يحدث في قطاع غزة، بمعنى أنه طيلة الشهور العشر الماضية لم توقف إسرائيل عمليات القصف والاغتيال والنسف والتجريف والتوسع غربا وتوسيع المنطقة الصفراء. بالتالي أظن أنه بدون الضغط الأمريكي لا يمكن لإسرائيل أن تنفذ، وخاصة ضمن هكذا بنود ومع قرب الانتخابات، إلا إذا مورست ضغوطات عربية ومن قبل الوسطاء على الإدارة الأمريكية. وأظن أنه بعض القراءات في إسرائيل تذهب باتجاه أنه الأمريكي له مصلحة أن يظهر أمام العالم العربي أنه معني بتقوية هذا التيار المعتدل، لكي لا يفهم أنه أمريكا كما إسرائيل لا تفهم إلا
1: نعم،
0: لغة القوة والصواريخ وما شابه.
1: أذهب إلى القاهرة مع أستاذ حسام الدجني. أستاذ حسام، هل ترى فعلا بأن هذه المسودة ستكون مرفوضة من قبل إسرائيل، أم أنها قد تشكل فرصة ليظهر نتنياهو بأن الأمور بدأت تذهب نحو الاستقرار أقله، وبالتالي يستفيد من هذه المسودة يعني إيجابا في الانتخابات المقبلة؟
2: يعني إسرائيل كان لها هدف ولم تسقط هذا الهدف، وهو تهجير الفلسطينيين والسيطرة على قطاع غزة كمنطقة بلا سكان. هذا هو الهدف الاستراتيجي الذي أعلنه نتنياهو وكاتس، وحتى اللحظة يمارسوا قتلا من أجل إحداث اختلال حتى في الميزان الديموغرافي، إضافة للضغط على السكان. لكن هل كل ما يتمناه اليمين الفاشي ممكن أن يتحقق في ظل وجود نظام دولي؟ في تقديري هذا يعيدنا إلى خطوة بالغة الأهمية، وهو قرار الكابينيت مؤخرا قبل أسبوع تقريبا بالسماح للجنة التكنوقراط للدخول إلى قطاع غزة. وقبلها أيضا هناك خطوة ليست بريئة، وهو حركة حماس عندما استقالت من اللجنة الحكومية، وكان هناك خطوة فيما يتعلق بتسيير أعمالها وإناطة ذلك لأحد موظفي الحكومة في قطاع غزة أو اللجنة الإدارية في قطاع غزة. ثم يأتي اليوم لهذا التوقيع بما يتزامن أو لهذا الاتفاق مع زيارة نتنياهو إلى البيت الأبيض على هامش الجنازة. أيضا هذا يطرح تساؤل، هل من الممكن لنتنياهو الذي يفصل بينه وبين إسرائيل بينه وبين الانتخابات الإسرائيلية أشهر قليلة أن يقول لترامب لا؟ هذا سؤال جوهري، هذا لا يعني أن نتنياهو سيوافق. قلت لك أن الهدف الاستراتيجي ما زال قائما، وما يفعله في الضفة الغربية من استيطان من أجل تحقيق ذلك، لكن قد يذهب نتنياهو إلى مقايضة، قد يراهن نتنياهو، أي بمعنى يقبل، هذا هو التقدير، أي بالإعلام ويوجه وزرائه بأن يقبلوا هذه الخطوة، ولكن سيراهن بعد ذلك ويضع الذرائع والمبررات ويقول أن ما زالت حماس لديها سلاح، ما زال هناك لدى الجهاد الإسلامي سلاح، هناك متورطين بأحداث من 7 من أكتوبر يجب أن يتم ترحيلهم، وبذلك يضع عقبات. لكن في تقدير هذه العقبات إذا نجحت لجنة التكنوقراط وقوة الاستقرار الدولية في الوجود، هذا يعني أن هناك مواجهة محتملة بين ترامب والمجتمع الدولي وقرار مجلس الأمن وإسرائيل، وهذا بالتقدير لا يصب في صالح إسرائيل مع ضيق المدة المتبقية لنتنياهو، وربما مؤشرات وصول إذن قد تزداد، وهذا الاتفاق قد يزيد من هذه المؤشرات. لماذا؟ لأن نتنياهو كان يحلم بمشهد تسليم سلاح لإسرائيل، ليأتي تسليم السلاح للجنة التكنوقراط فلسطينية وطنية أشخاصها مشهود لهم، وبذلك يقابلها 5 نقاط بالغة الأهمية، وهو وسيشعر بها المواطن الفلسطيني، وربما تشكل أيضا ضغطا على نتنياهو. وإن كان سحب السلاح أو تخزين السلاح سيوفر أمنا لإسرائيل، يجد من خلاله نتنياهو مبررا وذريعة لتسويقه قبل الانتخابات، لكن النقاط الخمسة الأخرى ستكون ضاغطة على نتنياهو، وربما تخدم حماس وتخدم فصائل المقاومة بأنها وصلت إلى مقاربة أفضل الممكن في هذا الاتفاق، خصوصا ما يتعلق بتطبيق المرحلة الأولى وإدخال المساعدات بالكمية.

0: التي جاءت وبروتوكول شرم الشيخ، أو المتعلقة بتفكيك الميليشيات العميلة، والأهم هو المتعلقة بما يتعلق بدخول لجنة التكنوقراط وقوة الاستقرار الدولية ومقاربة الدولة. النص الذي ذكرته مسودة التي ذكرتها قناة الجزيرة يتحدث بشكل واضح عن المسار السياسي، وهذا ربط مهم جدا، أي بمعنى مقاربة السلاح. لم تتخلى المقاومة عن المقاربة ببند الدولة الذي جاء على ذكره السيد ترامب في المادة 20. لذلك نحن أمام تحولات مهمة سيبنى عليها في تقديري، ولا أتوقع أن نتنياهو سيقول لا بشكل علني. قد يعمل على تقويض الاتفاق من خلال ذرائع، ولكن في تقديري سيعلن عن مباركته وسيصور فكرة تسليم حماس لسلاحها أنه وفر أمنا استراتيجيا لإسرائيل لسنوات طويلة.
1: أعود إلى أستاذ عادل. أستاذ عادل، ألا تعتقد بأن الاختراقات في ملفات كهذا تحصل تاريخيا في ظروف مشابهة للظروف التي تعيشها المنطقة، أي أنه قد يكون هناك خرق ما، لأن ربطا بما قاله أستاذ حسام، لأن نتنياهو بحاجة إلى نقطة معينة للبناء عليها لكي لا يبقى هو في المواجهة مع المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية؟
2: يعني بتقدير نتنياهو كان يريد اتفاقا أفضل. الوضع الطبيعي الذي يريده نتنياهو استمرار الحالة الحالية بدون أي اتفاق جديد، أنه نتنياهو يتصرف وكأنه كلف من قبل الرئيس ترامب بتطبيق خطة ترامب اللي وقع أو بدأ تنفيذها بالعاشر من أكتوبر الماضي وفق رؤية بنيامين نتنياهو، ونجح في ذلك وتم تطبيع المنطقة مع ذلك، بحيث أنه لم نسمع بالآونة الأخيرة إدانات دولية وإقليمية حول ما يحدث، ما تقوم به إسرائيل في غزة. لم نسمع مرة واحدة من الرئيس ترامب ومن الإدارة الأمريكية، باستثناء مرة ذهب باتجاه اغتيال لات، وكان واضح أنه يريد نسف الموضوع، وحين تحدثت الإدارة الأمريكية وإن كانت بلغة أيضا ليست اللغة المطلوبة. ولكن هذا التطور لا يمكن فصله عما يحدث الآن من هذه المواجهة الكبرى بالمنطقة، والتي لا زالت يعني بعيدة عن نهايتها، ولا أحد يعلم كيف ستتطور الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب والولايات المتحدة بحاجة إلى أن تذهب عدة خطوات إلى الأمام بهذا المسار. لا يراد أمريكيا فهم إنه أمريكا لا تفهم سوى هاي اللغة وأنها منحازة بشكل تام لإسرائيل، ولكن إذا ما قبلت إسرائيل، يعني في اللحظة التي تقبل إسرائيل ذلك، هذا يعني أنه قيل لبنيامين نتنياهو من قبل ترامب في اللقاء الذي جمعهم قبل يومين أنه عليك القبول، وغير ذلك لن يسمح لبنيامين نتنياهو والإدارة الأمريكية قادرة على إلزامه. حينها بالتأكيد كما تحدث الدكتور حسام، سنرى الكثيرين من في إسرائيل يعتبرون أن ما حدث هو إنجاز عظيم وهزيمة من قبل حماس وخنوع وركوع وإنجاز للجيش الإسرائيلي وما شابه، ولكن بالمقابل سنرى الكثير من الأصوات التي سترفض. لا أعتقد بأي حال من الأحوال أن حزب العظمة اليهودية بزعامة بن غفير قد يقبل، لا أعتقد أنه حزب الصهيونية الدينية بزعامة بتسليل سموتريش قد يقبل. الكثيرون في إسرائيل لن يقبلها هكذا مسودي. ولكن بالنهاية الانتخابات النصفية الأمريكية وما تشهد المنطقة من هذه المواجهة كان لها علاقة مباشرة بهذا الموضوع. بالنهاية طالما أنه 7 أكتوبر الذي هذا يعتبر يعني تعتبر هذا المسودي امتدادا له، لم يكن يعني بداية المواجهة، بالتأكيد هذا المسودي في حال تطورها إلى وحصولها على الموافقة الإسرائيلية والاتفاق عليها لن تكون نهاية المسار. هنالك في تنازلات من قبل الطرفين، من قبل حركة حماس ومن قبل إسرائيل، ولكن إمكانية البناء على هاي النقاط بالذهاب باتجاه كما تتحدث عن انسحابات إسرائيلية إلى خارج غزة وستشكل بداية للعودة إلى مسار سياسي يقوم الفلسطينيين بتقرير مصيرهم، أعتقد أنه الرهان على ذلك من حيث التنفيذ يبدو بعيدا جدا، على الأقل من الآن إلى ما بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة في حال أجرت الانتخابات بموعدها بالـ27 من أكتوبر القادم. لا أعتقد أننا سنرى أي انسحاب.

0: إسرائيل، لأنه وفقا للمسودة الانسحاب مرتبط ببدء عملية تجميع وحصر السلاح هذا في حال موافقة إسرائيل، بالتالي لا زال أمامنا الكثير، وبالتالي الرهان والبناء على أن ما يحدث في غزة قد انتهى، حتى وإن تضمنت المسودة أي وقف الاغتيالات الإسرائيلية، لأنه أصلا خطة ترامب تضمنت وقف الاغتيالات مع الإشارة بشكل ضمني على أنه إسرائيل يعني من حقها منع تشكيل أي تهديد، وإسرائيل قادر أيضا على تفسير ذلك، وواضح أنه حتى مع بعض التباينات الأمريكية الإسرائيلية لا مصلحة للرئيس ترامب الاصطدام مع إسرائيل في ذروة يعني قرب الانتخابات النصفية، لأنه أيضا لإسرائيل حلفاء موجودين داخل البيت الأبيض وداخل الإدارة، وهم الذين أتوا بالرئيس ترامب ونصبوه رئيسا، بالتالي يخسر الكثير إذا ذهب باتجاه الصدام مع إسرائيل، بالتالي يبقى الرهان على التنفيذ، وأظن أنه التنفيذ سيواجه الكثير من المضبات والعراقيل، سواء بقي بنيامين نتنياهو رئيسا لهذه الحكومة أو تم استبداله في بعض النقاط، بتقديري أنه يصعب على أي إسرائيل قبولها. مسألة السلاح، هنالك حالة إجماع في إسرائيل أن نزع السلاح لن يتم بهذه الطريقة إلا بإخراجه خارج قطاع غزة، وأن يكون الإسرائيلي المشرف عليه، لا أن يتم تقديمه وتجميعه لدى حكومة.
1: ولكن أستاذ عادل، إذا كان يعني هناك من وجود لمن تعتبرهم إسرائيل الأطراف الضامنة بالنسبة لها، وهو كما واضحا يعني كما كان واضحا في المسودة بأن هناك أيضا لجنة تحقق دولية، أليس هذا الأمر كفيلا بأن يغلق بعض الثغرات إذا أمكن القول من وجهة النظر الإسرائيلية؟
0: إسرائيل ليست بالدولة الطبيعية التي من الممكن أن نبني عليها ما يبنى على الدول، لا تثق بأي أحد إسرائيل، حتى اليهود الغربيين لا يثقون بالشرقيين لكي يعني تثق إسرائيل بهؤلاء الوسطاء، يعني بعد حرب 67 حين ظهرت مشكلة المقاطعة الفرنسية للأسلحة لإسرائيل، كانت أهم أغنية في إسرائيل اسمها هعولام نجدينو، كل العالم ضدنا، لازال الإسرائيليون يرون أن كل العالم ضدهم، ليسوا فقط الفلسطينيين والعرب والمسلمين، ويعتقدون لا بل أنهم يؤمنون أن أولئك الذين يتبنون مواقف داعمة لإسرائيل إنما لأنهم بحاجة إسرائيل، وفي اللحظة التي ستزول وستنتهي هذه الحاجة سينعكس ذلك على مواقفهم وسينتقلوا إلى المحور الآخر، بالتالي الإسرائيلي لا يمكن أن يثق، وخاصة ما بعد السابع من أكتوبر بغض النظر عن المواقف منه، شكل محطة مفصلية في العلاقات الإسرائيلية الداخلية، كما برؤية إسرائيل إلى الخارج الفلسطينيين والعرب والجميع. لذلك لليوم أهم مشكلة تواجه بنيامين نتنياهو أنه لا زال ما يسمى في إسرائيل بالعار الذي لحق بنيامين نتنياهو بالسابع من أكتوبر، لذلك نتنياهو يرفض حتى لحظة تشكيل لجنة تحقيق رسمية تحقق بتداعيات وخلفيات وأسباب السابع من أكتوبر وهذا الاختراق الكبير الذي حصل استخباراتيا وعملياتيا، وهي النتيجة القاسية التي اعتبرت من قبل كل الإسرائيليين بأنها أقوى ضربة يتعرضوا له بعد الحرب العالمية الثانية، بالتالي أن تثق إسرائيل باللجنة الدولية التي ستتابع وستقوم بعملية التقصي، إن كانت بالفعل حماس قد سلمت كل خرائطها للأنفاق، وخاصة أنه حتى اللحظة ولا أعتقد أنه من الممكن أن يتم التوصل ما بين المقاومة وحركة حماس من جهة مع إسرائيل على تعريف السلاح. إسرائيل ترى بالسلاح بدءا من المناهج التعليمية بالقطاع التعليمي، وليس انتهاءا بالصواريخ والمنصات وما شابه، بالتالي هذا الموضوع بتقديري أنه إمكانية البناء عليه وأن نرى نهاية لما حدث أعتقد أنها لا زالت بعيدة جدا، وليس بسبب الفصائل الفلسطينية بقدر ما هو بسبب الإسرائيلي، والذي لا زال يراهن على إمكانية تحقيق المشروع الحقيقي لهي الحكومة والمدعوم من جهات خارج الحكومة والمتمثل بتهجير قطاع غزة وإعادة بناء الاستيطان، قد تكون مسألة الاستيطان القضية الوحيدة التي لا يوجد حولها وعليها إجماع إسرائيلي في غزة، بينما التهجير الإسرائيليين اليوم نسبة عالية من الإسرائيليين تتمنى تهجير فلسطيني داخل الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية منذ 78 عام. بالتالي موضوع غزة لا أعتقد أنه بسهولة من الممكن أن نرى هذا التحول بالموقف الإسرائيلي وقبول تحديدا جزئية السلاح وهذا الانسحاب. يعني كيف لنتنياهو أن يسوق فكرة أن ينسحب من المنطقة الصفراء بعد أيام من حديثنا الإسرائيليين أنه سيوسع هذه المنطقة لتشمل 70% من قطاع غزة؟ هذا التراجع سيفهم من قبل الإسرائيليين سواء حلفاء بنيامين نتنياهو أو خصومه أنه هذا تراجع، هذا هزيمة، هذا
1: نعم،
0: فشل في بنيامين نتنياهو.
1: سأعود إليك في خصوص هذه النقطة أستاذ عادل، ولكن أذهب إلى أستاذ حسام. اليوم بظل الظروف الراهنة في المنطقة، ألا تعتقد أن حاجة الرئيس الأمريكي إلى تحقيق إنجاز كبير في مكان ما هي الضامن الأكبر لتطبيق إسرائيل أو لقبولها المعلن والواضح بالمسودة؟
2: يعني في تقديري نعم، الواقع في الولايات المتحدة واستطلاعات الرأي والمؤشرات التي يعني عكستها الحرب الإيرانية وإغلاق المضيق على المجتمع الأمريكي وعلى أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، كلها تؤكد أن ترامب بأمس الحاجة إلى أن يحقق إنجاز ممكن أن يحافظ على نسبة على أقل تقدير مقبولة بالنسبة له في انتخابات التجريد النصفي في نوفمبر القادم، وأن لا يخسر أصوات الكثير من الحزب الجمهوري في هذه الانتخابات. هذا ما يفعله. لذلك إذا نجح ترامب بالضغط على نتنياهو وقدم لنتنياهو ربما مقايضة أن يقبل بهذا الاتفاق مقابل أن يكون هناك ضربات أكبر وأكثر إيلاما لإيران أو هندسة لبنان من خلال التضييق على حزب الله ونزع سلاحه، في تقديري ممكن أن يدفع نتنياهو لأن يقبل، لأن نتنياهو هنا لو عدنا قليلا إلى الوراء هناك تصريح لنتنياهو أن غزة لم تعد تشكل خطرا، وحقيقة الأمر فعلا لم تعد تشكل خطرا، لأنه لو رصدنا منذ أكتوبر هناك التزام حديدي من المقاومة أي كانت الدوافع والمبررات لهذا الالتزام، لكن هناك التزام، لم تطلق رصاصة من قطاع غزة في كل هذه المدة، وحتى ربما قبل أكتوبر بقليل كانت الأمور ليست سهلة. غزة ما حققته خلال الأعوام الثلاثة هو إعجاز بالإنجاز، أن تصمد المقاومة طوال هذه المدة دون أي خط إمداد فتح لها، لا بحرا ولا شرقا ولا غربا ولا شمالا ولا جنوبا. وبذلك هنا الفكرة في تقديري عند ترامب أن غزة ممكن أن يتم تسوية أوضاعه، وهذا يدفعني إلى أن أقول أن ربما نتنياهو قد يقبل بهذا الاتفاق إذا قدم ترامب يعني ملف إيران أو ملف جنوب لبنان لنتنياهو خلال لقائهم في البيت الأبيض مؤخرا. وهذا ما فسرته أنا قبل قليل عندما قلت موافقة الكابينيت على دخول لجنة التكنوقراط، لا أتوقع أن هذه الموافقة بريئة، وأيضا حركة حماس والخطوة باتجاه اللجنة الإدارية، أتوقع أن هذا الاتفاق سيمضي إذا أراد ترامب أن يمضي، ولكن بحاجة ماسة إلى أن يكون هناك ضغوط أكبر سواء من المكون المجتمع الأمريكي على دونالد ترامب أو من الدول الوسيطة ومن المجتمع الدولي. مجلس الأمن يجب أن في حال رفض نتنياهو تطبيق هذا القرار أن يعيد مراجعة قرار 2803 لهذا القرار، يجب أن يعاد النظر به ولا ينبغي أن يبقى مشرعا طالما إسرائيل ترفض تطبيقه. الآن حماس والمقاومة الفلسطينية سحبت كل الذرائع، لم تبقى أي ذريعة ضمن هذا الاتفاق إلا وسحبتها حماس والفصائل الفلسطينية. الآن نتحدث عن نتنياهو، عن الحكومة اليمينية، هل ستنقلب على هذا الاتفاق تصنع مبررات؟ تعودنا على نتنياهو طوال الفترة الماضية، وربما أكثر نموذج حي الضفة الغربية وما يقوم به من السيطان أو جنوب سوريا التي لم تطلق رصاصة لا بالسابع من أكتوبر لا قبل ولا بعد. وبذلك وماذا يفعل الآن الاحتلال الإسرائيلي بهذه المناطق؟ في تقديري نحن أمام نقطة تحول يجب أن يبنى عليها خصوصا من خلال الوسطاء لتنفيذ هذا الاتفاق أيا كانت رغبة اليمين المتطرف.
1: شكرا لك أستاذ حسام الدجني، وشكرا لأستاذ عادل شديد أيضا كنتما معنا في يعني في قراءة لملف التطورات في غزة. وفي ملف التصعيد في المنطقة وفي أعقاب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة قوية ضد أهداف إيرانية، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف عشرات المواقع داخل إيران. في المقابل جدد الحرس الثوري الإيراني تهديداته بمواصلة غلق مضيق هرمز. التفاصيل في تقرير أزهار أحمد.
3: بين عصا الضربات وجزرة الاتفاق تراوح الأزمة الأمريكية الإيرانية مكانها متأرجحة بين تصعيد وتهديد وتفاوض. هدد ترامب بتوجيه ضربات لإيران متوعدا بأنها ستكون قوية، مبقيا في الآن ذاته على خيار المفاوضات سعيا لبلوغ اتفاق. ولكن لم تمضي ساعات حتى أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم شن غارات على ما وصفتها بمجموعة واسعة جدا من الأهداف في الداخل الإيراني. على موقع إكس ذكرت سنتكوم أن الضربات ما هي إلا رد على محاولات الهجوم الإيرانية ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط. أما عن بنك الأهداف فمنشآت للحرس الثوري شملت مراكز قيادة عسكرية وصاروخية وأخرى للمسيرات من أجل تقليص تهديدات إيران ووكلائها ضد القوات الأمريكية وحركة الملاحة ودول الخليج، بحسب بيان سنتكوم الذي أعلن أن الهجمات الأمريكية استغرقت ساعتين من الزمن. وفي التفاصيل توضح وسائل إعلام إيرانية خريطة الاستهدافات الأمريكية، وتقول إنها شملت محافظات خوزستان وهرمزغان وبوشهر وفارس جنوبي البلاد، وتضيف أن الهجمات في هرمزغان تركزت على الجزر الإيرانية كيش وأبو موسى وقشم، وأن ما لا يقل عن 3 أشخاص قد قتلوا. رد يعقبه آخر استهدف الحرس الثوري الأردن والكويت، حيث أعلن الأردن اعتراض 5 صواريخ إيرانية دون تسجيل أي إصابات أو أضرار بشرية. من جانبها أفادت وزارة الدفاع الكويتية أن هجوماً إيرانياً استهدف مبنىً تابعاً لشركة أجنبية شمالي البلاد، ما أسفر عن مقتل عامل وإلحاق أضرار مادية جسيمة. وكرر الحرس الثوري وعيده بأن مضيق هرمز لن يفتح أبداً ما دامت الولايات المتحدة تواصل تهديداتها وتدخلاتها في المنطقة. الهجمات الأمريكية هي الأولى مذ قرر ترامب قبل نحو أسبوع تعليق جولات القصف على إيران، مفسحاً المجال لطاولة المفاوضات لتقول كلمتها. ورغم تأكيد الخارجية الباكستانية أن إسلام أباد تبذل قصارى جهدها من أجل إحياء المفاوضات ومنع اتساع دائرة التوترات، لكن استئناف العمليات العسكرية من الجانبين يضفي مزيداً من التعقيدات على أجندات المفاوضين والوسطاء على حد سواء.
1: ومعنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. رانيا، بداية يعني هل يبدو أن جولة التصعيد التي شهدناها الأمس وصلت إلى نهايتها؟
4: بالفعل يعني رنيم، لا توجد هناك أي ردود فعل جديدة، ولكن التهديدات والرسائل التي وجهتها إيران للولايات المتحدة وللدول التي تصفها طهران بالداعمة للولايات المتحدة يعني تحذر وتشي بشيء آخر، خاصة مع تأكيد رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد الإيراني المفوض محمد بكر قاليباف على أن ما قامت به الولايات المتحدة من استهداف منازل المدنيين في جزيرة قشم بمحافظة هرمزغان جنوب إيران ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من أفراد أسرة، حذر من أن هذه الهجمات سيتم الرد عليها وأن الولايات المتحدة ستدفع الثمن، معتبرا أن واشنطن ترد على الضربات التي تتلقاها من القوات الإيرانية باستهداف المدنيين معتبرا ذلك جريمة. هناك أيضا كان رسالة أخرى وجهها علي عبد الله قائد مقر ختم الأنبياء المركزي، هذا المقر المسؤول عن العمليات العسكرية المشتركة الجيش والحرس الثوري كان قد أكد على أن زمن أن تقوم الولايات المتحدة فيه بالاستهداف الآخرين وعدم الرد عليه فقد ولى، واعتبر أن أحد أدوات الجنود الأمريكي للآن في المنطقة هي توابيتهم، في إشارة واضحة إلى أنه سيتم مواصلة استهداف القوات الأمريكية المتواجدة في المنطقة. هناك أيضا كانت رسالة أخرى وجهها كل من الجيش والحرس الثوري بالتأكيد على مواصلة ما وصفها بالعمل

0: العمليات العقابية. وهنا تمت الإشارة إلى أنه لا يوجد مكان للقوات الأمريكية في المنطقة وأن عليها أن تخرج. وفي هذا السياق بالتحديد يعني كان قد أعلن الجيش والحرس الثوري في بيانات عسكرية منفصلة عن توجيه ضربات وصفت بالقوية للقوات الأمريكية في المنطقة. الجيش الإيراني رانيم استهدف قاعدة الشيخ عيسى في البحرين، استهدف يعني مخازن الوقود وأيضا حظائر للطائرات المسيرة الأمريكية. وتم التأكيد على أنه رغم الدفاعات الجوية الأمريكية المتطورة إلا أنه تم تحقيق الأهداف بدقة في هذه القاعدة. الحرس الثوري أيضا استهدف كل من قاعدة علي السالم في الكويت وأيضا قاعدة الأزرق في الأردن. تم التأكيد على أنه تم استهداف مولدات للكهرباء وأيضا يعني منشآت مدنية، وبالإضافة إلى حظائر صيانة المقاتلات الأمريكية من نوع F-35. وتمت الإشارة إلى أنه تم تدمير 3 مقاتلات وأيضا إلحاق أضرار جسيمة ب3 طائرات أخرى، هذا بالإضافة إلى مقتل عدد من الجنود الأمريكيين والفنيين الذين يعملون على صيانة المقاتلات الأمريكية. إيران رانيم تؤكد أنها ألحقت خسائر كبيرة بالقوات الأمريكية في المنطقة، ولكن القوات الأمريكية تعمل على إخفاء المعلومات والعدد الحقيقي للخسائر. هناك أيضا رسائل تحذيرية وجهتها الخارجية الإيرانية مما وصفتها بالعمليات المشبوهة وأيضا العمليات العلم الكاذب، في إشارة إلى ما وقع في دمياط بالقاهرة في مصر. فقد تم التأكيد من قبل الخارجية الإيرانية سواء وزير خارجيتها أو المتحدث باسم الخارجية أنهم نفي أي علاقة لإيران بهذه العمليات، وتم التحذير من أن تقوم إسرائيل بمحاولة توريط المنطقة وجرها إلى تصعيد أكبر، مع التأكيد على احترام إيران لسيادة مصر. هذا بالإضافة إلى تأكيد القيادات العسكرية الإيرانية على مواصلة إغلاق مضيق هرمز، وأن الدخول والخروج منه منوط بتوقف ما وصفته طهران بالأعمال العدائية والالتزام بالمسارات المعلنة من قبل بحرية الحرس الثوري رنيم.
1: شكرا لك رانيا قاسمي، كنت معنا من طهران. ومعنا من دلوير روب أرلت المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية دلوير، ومن طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. أبدأ معك أستاذ روب، كيف ترى هذه الليلة الهادئة حتى الساعة؟ هل أن جولة التصعيد انتهت وكلا الطرفين وجها الرسائل لبعضهما؟
2: يسرني أن أكون معكم ومع مشاهديكم، شكرا على الاستضافة. نعم، الجيش الأمريكي قد رد على الهجمات الصاروخية منذ يوم أمس التي أطلقها النظام على القاعدة الأمريكية في الأردن. بالتالي مرة أخرى النظام هو الذي قام مرة أخرى بخرق الوقفة في محادثات السلام وبدأ بالتصعيد. بالتالي الولايات المتحدة ردت على هذا التصعيد وركزت على أهداف محددة ومتمثلة بقواعد ومواقع للحرس الثوري وبعض المنشآت ومنشآت المسيرات وأماكن أخرى. في هذه المرة يبدو أن هنالك تركيز على منشآت تابعة للحرس الثوري، وأعتقد أنه هذا ما نراه. لكن علينا ألا نسيء الفهم، أن رئيس ترامب يفضل المسار الدبلوماسي وتخفيف التصعيد العسكري، لكن الحرس الثوري وهو والنظام أيضا يستمر بالتصعيد ويخرق ويؤدي إلى انهيار أي محادثات سلام محتملة عن طريق شن الهجمات. بالتالي الولايات المتحدة وحلفاء الولايات المتحدة لن تقف متفرجة، لكنها سترد. وأيضا بالإضافة إلى الجهد العسكري الذي مثلا وهنالك تصعيد في المملكة العربية السعودية، وبالتالي هذا أتى بالسعودية ومع الولايات المتحدة دفعها إلى شن هجمات انتقامية في العراق واستهدفت فيها الميليشيات هناك، بالتالي النظام هو الذي يقوم بتوسيع هذا التصعيد العسكري خلف حدوده، وما يقومون به هو الاستمرار بالتأخير مماطلة في هذه الحرب لإفشال أي محادثات سلام محتملة. هم يرغبون، أعتقد في رأيي أنهم يعتقدون أن هذه الحرب تؤذي الرئيس ترامب وجهوده من أجل استعادة السيطرة على مجلس النواب في انتخابات النصفية في نوفمبر، بالتالي أعتقد هم يستمرون بهذا الجهد ويعتقدون أنهم سيؤذون الرئيس ترامب وأيضا فرص الجمهوريين في إعادة الانتخاب في نوفمبر.
1: أذهب إلى أستاذ مختار حداد من طهران، هل برأيك أنه عدم الرد الأمريكي على الرد الإيراني أوصل الأمور إلى هذه الخاتمة وأن إيران ستوقف ردها عند هذا الحد؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام. لا، يعني التطورات أثبتت أن إيران، يعني إذا ترى أن الولايات المتحدة تريد بالاستمرار بهذا السلوك حتما إيران سترد. يعني الأمور اختلفت عن يوم، عن قبل يوم 28 فبراير، والأمور اختلفت عن قبل أسبوعين أو 3 أسابيع. يعني هناك الولايات المتحدة هي أساس هذه المشكلة، من شنت العدوان في يوم 28 فبراير أوصلت الأمور في العالم والمنطقة إلى هذه المرحلة. وإيران باعتقادي يعني من حالة الدفاع تحولت إلى حالة حتى الاستباق في الرد على الولايات المتحدة ووقف الولايات المتحدة وردع الولايات المتحدة عن مثل هذه الإجراءات العدائية. خاصة الأمور والتطورات أثبتت بأن أمريكا لا تحترم لا قرارات ولا اتفاقيات ولا مذكرة تفاهم. المذكرة التفاهم رغم من أنه رئيسا إيران وأمريكا تم قام بالتوقيع عليها، وترامب هو بنفسه تم قام بالتوقيع على المذكرة وحتى لم يحترم هذه المذكرة إلا يوم ويومين، وبدأ يخترق هذه المذكرة. نرى عدم احترام للمذكرة، أي بند من بنود المذكرة لن يتم تنفيذه من جانب أمريكا. يعني أساس المذكرة هو مذكرة وقف الحرب بين إيران وأمريكا على جميع الجبهات، وهذا البند الأول الذي هو يكون روح المذكرة لن يتم تنفيذه من جانب أمريكا. يعني مثلا على سبيل المثال لبنان هي كانت في أول بند وتذكر 3 مرات داخل مذكرة التفاهم، ولكن أمريكا لم تمنع إسرائيل من الخروج من جنوب لبنان يعني وتسمح لها بالاستمرار، لم تمنعها من العمليات العسكرية، وصولا إلى البند الخامس الذي أمريكا بدأت تعرقل تنفيذه بالرغم من أنه كان هناك فرصة شهر أو شهرين. يعني إيران تحدد مسار ومن ثم السفن تخرج عبر هذا المسار، ومن ثم الأمور كانت تعود إلى حالتها العادية، واستقبل مضيف هرمز كان يتم بحثه بين إيران ودول المنطقة، أو حتى في بقية البنود الذي لم تنفذ أمريكا أي بند من هذه البنود خاصة بما يخص الأموال الإيرانية المجمدة. فلذلك الآن أمريكا مستمرة بنفس السلوك، السلوك بأنه تريد أن تضيف أشياء على مذكرة التفاهم من نفسها، وكذلك تريد أن تعرقل يعني مذكرة التفاهم، تريد أن مثلا من خلال الضغوطات العسكرية والإجراءات العسكرية مثلا تفرض ضغوط على إيران، ولكن هذه المرحلة كذلك يعني انتهت. إيران ستستمر بالرد، هذا ليس معناه بأنه الآن المواجهة انتهت. هذه المواجهة نظرا لهذا السلوك الأمريكي ونظرا لما وصلنا من حالة جمود في المفاوضات بسبب سلوك الرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية، باعتقاد المواجهات ممكن مثلا تنقطع في بعض الأيام أو الساعات، ولكن هذه المواجهات ستكون مستمرة. وإيران لا تربط هذا الموضوع بالانتخابات الداخلية الأمريكية، لأنه أساسا هو الرئيس الأمريكي ولم يحترم يعني هذه المذكرة، هو الذي يعني خلق هذه المشكلة، فهو عندما هو لا يهم مستقبل الحزب الجمهوري وما يدور. إيران كذلك غير مهتمة، وإيران فقط ترى نفسها معنية في الدفاع والرد على أمريكا والرد على الولايات المتحدة الأمريكية.
1: أعود إلى أستاذ روب، هل برأيك الظروف الآن باتت أفضل للعودة إلى طاولة المفاوضات؟
2: سأقول كلا، ومرة أخرى أجد أن زميلي من طهران وتعليقاته هي فقط أكاذيب تدعو للضحك. هم ليس لديهم أي مصداقية لأنهم يستمرون بخلق الأكاذيب وتكرارها. مرة أخرى نسمع اليوم لماذا نحن الآن في هذا الوضع؟ لأن النظام هو الذي اختار، والحرس الثوري اختار أن يقوم بقصف القاعدة الأمريكية في الأردن بالصواريخ. مذكرة التفاهم كيف انهارت؟ حصل هذا الأمر بسبب النظام الذي قام بقصف السفن المدنية بالصواريخ التي كانت تعبر مضيق هرمز. هم من قاموا بخرق مذكرة التفاهم، هم من أطلقوا الهجمات، ونحن قمنا بالرد على هذه الهجمات. هم لا ينظرون إلى الأمر بجدية ولا إلى الخطوط الحمراء، بالتالي ليس لديهم أي مصداقية. كل ما يقومون به هو خلق الأعذار والتأخير والمماطلة. أنا آسف لكنني لن أسمح للضيف من طهران بتكرار الأكاذيب. هم بإمكانهم أن يكون لهم رأي، لكنهم عليهم أن يضعوا ويذكروا الحقائق. بالتالي النظام هو الذي قام بخرق هذه مذكرة التفاهم. هم من قاموا بقصف جيرانهم، من قاموا بزرع القنابل والألغام في مضيق هرمز. هم الذين يستمرون بإرسال المسيرات والصواريخ إلى المدن، إلى عفوا السفن المدنية. هم الإرهابيون الذين يستمرون بترهيب جيرانهم في المنطقة، وفي ترهيب السفن في مضيق هرمز، وأيضا قاموا بقتل الأمريكيين، آلاف الأمريكيين بشكل مباشر وغير مباشر، وأيضا ذكروا أو كذبوا أيضا حول مسألة رغباتهم وطموحاتهم التخصيب. لديهم يورانيوم مخصب ل60%، يتجاوز الاحتياجات المدنية. لديهم صفر مصداقية. هم يعرفون، هم كل يعرف أنهم الدولة الإرهابية الأولى في العالم. ليس لديهم أي مصداقية، وهم يستمرون بالتعطيل والضغط على الشعوب في العالم. بالتالي لن أسمح للشخص من زميل من طهران بالاستمرار بالكذب، لأن هذا هو ليس الواقع. نحن قمنا بالرد على أفعالهم وعلى مسألة تعطيل وخلق الاضطراب في الشرق الأوسط. لهذا نحن هنا، والرئيس ترامب سيستمر بالقيام بذلك، إلى أن لأنه يدرك أنه ليس لديهم مصداقية. هم لا يريدون السلام، يستمرون بالتأخير والمماطلة. بالتالي أعتقد أن التصعيد سيستمر إلى أن يكون هنالك التزام بها، وإلى يغيرون وجهة نظرهم وتصرفهم.
1: أستاذ مختار، كيف يمكن للوسطاء أن يلعبوا أي دور في ظل عدم الثقة الموجود بين الطرفين؟
3: فأنا أقول الشيء للسيد أرليت، ولا لست زميلك، ولم أقول يعني ملصق بوسترات في الحزب الجمهوري من أجل المختال عقليا ترامب. يعني هذا عليه أن يعلم ويحترم نفسه. ويعني أنا رجل إعلامي، ولم أكن يعني أعمل في لصق البوسترات في الحزب الجمهوري وحملات انتخابية. وثاني شيء، لست مثله مهرج، ويعني دائما يتكلم بأمور تضحك العالم من أكاذيب، وهو يعلم من هو الإرهابي. الدولة الإرهابية الأولى هي الولايات المتحدة، وهذا المختال عقليا الذي يحكم العالم ودمر العالم وأوصل العالم إلى هذه المرحلة. يعني إذا ردنا نأتي له بقائمة فقط من اليوم الأول في هذه الحرب، ولا نعود إلى تاريخ أمريكا الأسود، فقط في هذا التاريخ، في هذه الفترة، من دعم الكيان الصهيوني في قتل الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني والشعب الإيراني، إلى استهداف المدرسة في ميناب، نادي الفتيات في لاميرد، واستهداف المدارس في أبيك، خمين في إيران، ويوم أمس المجزرة بحق القرية في يعني مدينة قشم، واستشهاد عدد كبير من الأطفال والنساء وبيوت المدنيين. لذلك يعني الكذاب والإرهابي واضح. الدولة الراعية الأولى للإرهاب أمريكا، الدولة الإرهابية الأولى هي الولايات المتحدة. ويعني والكذاب من هو يعمل ويدور في فلك هذه الإدارة الأمريكية ويلصق البوسترات في الحملات الانتخابية لمجرم مختل عقلي مثل ترامب الذي يدعم الإرهابي نتنياهو. هذه من ناحية. الناحية الأخرى، وبالنسبة لي يعني ما تحدثتم
1: موضوع عدم الثقة بين الطرفين، كيف يمكن ترميم الأمور، وكيف يمكن للوسطاء أن يلعبوا دورهم في ظل عدم الثقة؟
3: نعم، يعني وفي هذا الموضوع، يعني وكنت أذكر يعني هذا الموضوع، هناك يعني أمريكا حتى تحرج الوسطاء. يعني هي عندما أمريكا لم تحترم مذكرة التفاهم، لم تنفذ أي بند في مذكرة التفاهم. على سبيل المثال بالنسبة للبند 11 الذي يخص رفع التجويد على أموال إيرانية مجمدة، نتذكر يعني السيد قاليباف والسيد عراقچي زاروا أداءوا تم التوصل إلى اتفاق، ولكن حتى هذه اللحظة أمريكا لم تحترم هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن مثلا هذا البند بين إيران والوسطاء، يعني هي تحرج الوسطاء. فالمشكلة هو في سلوك الولايات المتحدة الأمريكية وليس
1: لكن
3: في
1: كيف
3: سلوك
1: السبيل
3: إيران.
1: لإعادة الثقة؟ يعني حضرتك وصفت المشكلة، ولكن السؤال هو أين الحل؟ لأن استمرار المشكلة يعني استمرار التصعيد على كل المنطقة.
3: الحل في سلوك أمريكا. أمريكا تحترم مذكرة التفاهم، تعود الثقة. لا تريد أن تحترم مذكرة التفاهم، هناك لا يوجد ثقة. يعني هناك سيتم الحديث بأن أمريكا ممكن أن تريد بأن هناك يتم مثلا إضافة بنود، باعتقاد حتى الوسطاء غير مستعدين بأنه الآن يتم إضافة بنود أو يتم بحث مذكرة تفاهم جديدة. فلذلك هذه موجودة الآن، مذكرة تفاهم. مذكرة تفاهم ممكن على أساسها يتم بناء اتفاقية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. فلذلك عندما هذه المذكرة أساسا لن تنفذ من جانب أمريكا، كيف يمكن أن يتم التوصل إلى ثقة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية؟ فلذلك يعني هناك هذا الأمر الآن يعود إلى أمريكا، يعود كرة هي في ملعب الولايات المتحدة. يعني هناك أنا قلت لكم حتى الوسيط كيف يعمل؟ الوسيط يعمل عندما هناك إرادة لدى الجانبين. إيران لديها الإرادة في موضوع المفاوضات، أمريكا التي هي التي يعني تفتقد مثل هذه الإرادة. ولكن الآن الطريقة الوحيدة فقط هذه مذكرة تفاهم، وليس لا مذكرة تفاهم جديدة ولا مذكرة تفاهم معدلة. لأن الحديث عن مذكرة تفاهم جديدة ومذكرة تفاهم معدلة يعني العودة إلى المربع الأول وعدم التوصل إلى أي نتيجة واستمرار هذه الحالة والدوامة.
1: نعم.
3: يعني مواجهات مناوشات وعدم التوصل إلى نتيجة.
1: أستاذ روب، أطرح عليك نفس السؤال ولكن بدقيقتين لو أمكن، كيف يمكن إعادة الثقة بين الطرفين وذلك بهدف العودة إلى المسار الدبلوماسي والابتعاد عن التصعيد العسكري؟
2: لأنه مرة أخرى أنا أوافق أن الثقة غير موجودة، وأعرف أن الولايات المتحدة لا تثق بالنظام، وأيضا أرغب بالذكر أن النظام قد قتل آلاف من الشعب أفراد شعبهم في هذه السنة، بالتالي هم مذنبون بالكثير في حالات سفك الدماء. لكن الأمر يتعلق بالثقة وبالشفافية، في نهاية المطاف يتعلق بالمساءلة. مرة أخرى الرئيس ترامب هو يحاول هو أن يجذب الانتباه، علينا أن نتذكر أن هذا الأمر لم يكن مقتصرا على حدود إيران، هم يقصفون الكويت، الدوحة، قاموا بقصف البحرين، الأردن، لبنان، والآن لدينا قضايا في مصر، في المملكة العربية السعودية، كل تلك الدول المحيطة بإيران من يدعمون إلى من يتحالفون معهم، يدعمون الطريقة الأمريكية ويدعمون التحرك العسكري ورئيسنا. إيران لوحدها لا أحد يدعمهم لأسباب صحيحة، لأنهم إرهابيون بإمكانهم أن يقولوا ما يرغبونه. لكن كيف بإمكاننا العودة إلى طاولة المفاوضات، الشفافية، المساءلة، وأيضا التحلي بالجدية، لأن الولايات المتحدة وحلفائنا في الشرق الأوسط لن نذهب إلى أي مكان. عليهم أن يفهموا ذلك في إيران، لكن إذا لم يفهموا ذلك سيكون هنالك المزيد من التصعيد العسكري وهم يتحملون الذنب لذلك.
1: شكرا لك أستاذ روب أرلت، المدير السابق لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولاية دلوير. وأيضا من طهران شكرا لك مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. شكرا لكما، تحدثنا معكما حول التطورات الأخيرة المتعلقة بالتصعيد الأمريكي الإيراني ورأس الساعة، ونبدأ من التطورات في قطاع غزة والتصعيد في المنطقة. وفي آخر المستجدات، حصلت الجزيرة على مسودة وافقت عليها حماس والفصائل بشأن البند الثامن المتعلق بسلاح المقاومة في غزة، وتنص على بدء عملية حصر وتخزين السلاح الثقيل ومواقع الإنتاج العسكري ومستودعات السلاح والأنفاق. وتربط المسودة بين بدء عملية حصر السلاح ودخول اللجنة الوطنية وانتشار قوة الاستقرار في القطاع، وذلك بعد استكمال الالتزامات المتبقية من بروتوكول شرم الشيخ. وقال غازي حمد عضو وفد حماس المفاوض للجزيرة إن الحركة لن تنفذ أي خطوة إذا لم تنفذ قوات الاحتلال التزاماتها ضمن الاتفاق. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مجلس السلام توصل إلى اتفاق تاريخي بشأن نزع سلاح حماس والفصائل المسلحة في غزة، وأضاف أنه مع استكمال نزع السلاح ستنسحب إسرائيل وستتولى قوة الاستقرار

0: المفاوضات مع المسؤولين في سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لا تزال مستمرة. وقالت الخارجية الباكستانية إن المفاوضات بين الأطراف متواصلة وتشمل موضوعات عديدة بينها الوضع في هرمز وخفض التصعيد. وفي واشنطن قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية لفوكس نيوز إن الولايات المتحدة ملتزمة بمواصلة سياسة الضغط الأقصى على إيران. يأتي ذلك بعدما شهدته الليلة الماضية من ضربات أعلنت القيادة المركزية الأمريكية توجيهها ضد إيران رداً على هجمات إيرانية على القوات الأمريكية في المنطقة. وقالت القيادة المركزية أنه لم يتم تدمير أو إلحاق أي أضرار بأي طائرة أمريكية في الهجمات الإيرانية الأخيرة. إيرانياً أعلن عن سقوط ضحايا في أكثر من هجوم، حيث تم الإعلان في محافظة هرمزجان جنوبي البلاد عن مقتل 3 أشخاص في هجوم على جزيرة قشم فجر الخميس. وأعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل 3 من أفراده بقصف أمريكي على محافظة زنجان شمالي البلاد. في مقابل ذلك قال الحرس الثوري أنه استهدف قاعدة الأزرق في الأردن وقاعدة علي السالم في الكويت، بينما قال الجيش الإيراني أنه استهدف بالمسيرات قاعدة الشيخ عيسى في البحرين. ومن جانبها قالت وزارة الدفاع الكويتية أن قصفا إيرانيا استهدف مبنى شركة صينية شمالي البلاد وأسفر عن وفاة عامل. في هذه الأثناء قالت الخارجية الإيرانية أن طهران ترفض تكهنات وسائل إعلام غربية بشأن ارتباط إيران بالهجمات على سفينتين في ميناء دمياط المصري. وأضافت الخارجية الإيرانية أن سياسة إيران مبدئية في احترام سيادة مصر، مشيرة إلى أن طهران ترفض بشكل قاطع أي تورط لإيران في هجمات دمياط. وفي سياق تطورات في البحر الأحمر، أعلنت وزارة الدفاع السعودية استضافتها اجتماعا دوليا لمناقشة مبادرة لإنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات لمواجهة التهديدات في باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن. وأشارت وزارة الدفاع السعودية إلى أن 14 دولة أكدت دعمها للتحالف، وأن دولا أخرى في طور استكمال موافقاتها الوطنية للانضمام إلى هذا التحالف. ومعنا من واشنطن لمتابعة مستجدات غزة مراسل الجزيرة محمد الأحمد. إذن كنا تابعنا التطورات فيما يتعلق في هذا الموضوع وموقف الرئيس الأمريكي الذي اعتبر فيه أن ما تم تحقيقه هو إنجاز تاريخي. تفضل محمد.
1: نعم تماما، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تطور لافت أعلن التوصل إلى اتفاق يقضي بالنزع الكامل لسلاح حركة حماس وجميع الفصائل المسلحة في قطاع غزة، واعتبر في هذا المنشور على منصة تروث سوشيال بأن الاتفاق يمثل بحسبه خطوة مفصلية نحو إنهاء الحرب وإرساء الأمن بشكل دائم. وقال إن الاتفاق يمهد لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة ستتولى إدارة القطاع بالتنسيق مع مجلس السلام، وسينفذ على مراحل تبدأ بنزع السلاح يعقبها انسحاب إسرائيلي تدريجي ثم انتشار قوة استقرار دولية وقوة شرطة فلسطينية جديدة، حيث وصف هذا الاتفاق بأنه محطة رئيسية في تنفيذ خطته ذات النقاط 20 المتعلقة بغزة. وأشار في هذا السياق بدور الوسطاء كل من قطر ومصر بالإضافة إلى تركيا أيضا. في هذا السياق أيضا نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين بأن حماس وافقت على بنود الاتفاق رغم استمرار التشكيك الإسرائيلي في مدى التزام الحركة بتنفيذ بنوده. بحسب الموقع تقوم مسودة الاتفاق على مبدأ وجود حكومة واحدة وسلطة أمنية واحدة في غزة مع نزع السلاح خلال فترة ستتراوح بين 6 و8 أشهر، وكذلك تسليم خرائط الأنفاق ومنشآت تصنيع السلاح على أن تنتقل إدارة القطاع تدريجيا إلى حكومة فلسطينية مؤلفة من تكنوقراط بعد التحقق من تجريد كل منطقة من السلاح، بالتوازي أيضا مع تشكيل قوة شرطة فلسطينية جديدة ستخضع لتدقيق أمني إسرائيلي. في المقابل تنسحب إسرائيل إلى ما يعرف بالخط الأصفر، فيما يبقى أي انسحاب إضافي من جانب إسرائيل مشروطا بإتمام هذه العملية، عملية نزع السلاح وتنفيذ حماس لالتزاماتها. أكسيوس كشفت أيضا أن هذا الملف كان

0: في صلب مباحثات الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، حيث أطلع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف نتنياهو بحسب أكسيوس على آخر التطورات بالنسبة لهذه المفاوضات، فيما أكد مسؤول أمريكي أيضا أن نتنياهو دعم استمرار هذه المباحثات، وأشار إلى أن التنسيق بين واشنطن وتل أبيب يجري بشكل كامل في جميع تفاصيل هذا المسار الرنيم.
1: نعم، شكرا لك محمد الأحمد، كنت معنا من واشنطن. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع وتفاصيل هذه المسودة ينضم إلينا من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني، ومن نابلس سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أبدأ معك أستاذ سليمان، هل برأيك أن ظروف المنطقة وأيضا الظروف الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية تشي بأن إسرائيل ستذهب نحو التزام بهذه النقاط التي هلل لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
2: نعم، تحياتي لك ولضيفك وللمشاهدين. باعتقادي هذا هو المفتاح وبيت القصيد، وهو نضوج الظروف السياسية الإقليمية والدولية فيما يتعلق بالذهاب إلى اتفاق يعمل على عملية إنضاج خطة دونالد ترامب في قطاع غزة وفيما يتعلق بمستقبل قطاع غزة. أنا باعتقادي بات واضحا وجليا أن دونالد ترامب يبحث عن إنجاز سياسي، وهذا الإنجاز السياسي ربما يتمثل الآن في قطاع غزة، وربما هذا الحماس من قبل الرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية هو الذي سيجعل بنيامين نتنياهو يذهب مجبرا للقبول بهذا الطرح وبهذه الرؤية ضمن منهجيتين اثنتين. المنهجية الأولى، إسرائيل ترى في هذا الاتفاق وما زالت ترى في هذا الاتفاق أو بنود هذا الاتفاق ومسودته هو استكمال لخطة دونالد ترامب، وبالتالي إمكانية إسرائيل أن تتعامل بنوع من القبول المرحلي، وهذا هو ربما نوع من امتصاص الضغط الأمريكي على بنيامين نتنياهو وعلى الحكومة الإسرائيلية. هذا من جانب. الجانب الثاني، بنيامين نتنياهو هو الآخر بحاجة إلى الإعلان عن إنجاز سياسي في هذه المرحلة ما بعد ما ظهر من حالة فتور في العلاقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأيضا مع استقبال إسرائيل للتحضير لانتخابات الكنيسة الإسرائيلي. بنيامين نتنياهو سيحول هذا الاتفاق أو هذه البنود أو هذه الخطة الاستكمالية للاتفاق كنوع من الإنجاز السياسي ليقدم للشارع الإسرائيلي أنه استطاع أن يفكك سلاح المقاومة الفلسطينية وسلاح حركة حماس، ولكنه أيضا بذات الاتجاه سيكون بنيامين نتنياهو حذرا جدا ويخشى أن يتحول هذا الإنجاز السياسي الذي يبحث عنه كورقة انتقاد لسياساته، بمعنى أن حركة حماس صحيح أنها ستسلم سلاحها أو ربما ستقدم هذا كنوع من القبول بتنفيذ هذه الخطة، لكنه أيضا قد يشكل حالة انتقاد لبنيامين نتنياهو أنه لم يستطع القضاء نهائيا على حركة حماس، وأن حركة حماس استطاعت أن تعمل على عملية امتصاص كل الضربات التي وجهت إليها، لكنها بقيت كحركة قائمة كهيكلية قائمة مؤثرة في نمط ومستقبل السياسة الفلسطينية. وبالتالي أنا باعتقادي هذا الأمر سيشكل نوعا من المخاطرة لبنيامين نتنياهو، وسيحاول بشكل أو بآخر أن يميز ما بين الرغبة الأمريكية وما بين محاولة البحث عن الإنجاز السياسي ومحاولة التلاعب إنجاز التعبير بشكل وطبيعة التنفيذ. الرهان الأساسي على إسرائيل وعلى بنيامين نتنياهو الضمانات وآلية تنفيذ بنود هذه الخطة وفقا لما هو مطروح على الأرض.
1: أستاذ حسام، هل تشارك أستاذ خليل هذا التفاؤل لناحية الالتزام الإسرائيلي؟ هل هي فرصة لنتنياهو ليقول للإسرائيليين بأننا نحن ذاهبون نحو تسوية معينة توقف مسلسل الحروب المتلاحقة؟
3: صباح الخير في البداية لك ولضيفك ولكافة المشاهدين الكرام. عندما نتحدث عن نتنياهو لا ينبغي أن نسقط أن فكرة تهجير الفلسطينيين والسيطرة على كل قطاع غزة كمنطقة بلا سكان لم تسقط بعد، ولكن هناك مؤشرات تدعم حالة التفاؤل التي ذهب إليها زميلي، وهي تتمثل بالتالي: موافقة الكابينيت الإسرائيلي على دخول لجنة التكنوقراط لم تكن أعتقد أنها قفزة، بل كانت ربما بترتيب مع الإدارة الأمريكية ومع الوسطاء، وأيضا موقف حركة حماس من استقالة اللجنة الإدارية التي كانت تحكم قطاع غزة هي ضمن إطار الترتيبات. تزامن جولات المفاوضات والموافقة التي وصلت دونالد ترامب يوم أمس حول ما يتعلق في موضوع زيارة نتنياهو إلى البيت الأبيض، بأن هناك ضغط أمريكي في تقدير ترامب بأمس الحاجة له، ونتنياهو لا يمكن أن يقول لترامب لا. لذلك التقدير الموقف كالتالي: نتنياهو لن يرفض هذه الصفقة كما قال الضيف، لن يرفض هذه المقاربة، ربما سيرحب، ولكن سيحاول بشكل أو بآخر إما أن يذهب باتجاه توظيف نزع السلاح كمصلحة استراتيجية أمنية لإسرائيل وبذلك يتفوق في الانتخابات الإسرائيلية وقد يحصل بعض الأصوات، أو أن يبدأ بعملية أكثر خباثة من خلال أن يكون هناك استهداف أو محاولة صناعة مبررات وذرائع بأن يقول أن حماس لم تسلم كل سلاحها. وبذلك أنا مع أن يكون هناك موافقة مرحلية في بعد فترة من الزمن، إذا لم يكن هناك موقف إقليمي ودولي ضاغط على نتنياهو قد ينقلب على الاتفاق كما انقلب على اتفاق شرم الشيخ وعلى اتفاقيات أخرى. لذلك الآن العمل كالتالي يجب أن ينطلق: أولا يجب أن تعمل حماس بشكل كبير على إثبات حسن النية وإثبات الثقة مع لجنة التكنوقراط، وأن تعمل على تطبيق المرحلة الأولى من خلال ما جاء بهذا الاتفاق. الاتفاق نص على خماسية مهمة جدا: تخزين السلاح مقابل تطبيق ما تبقى من المرحلة الأولى، وما تبقى من المرحلة الأولى هو عودة إسرائيل لل 53% الخط الأصفر، وهو إدخال 600 شاحنة، وقف القتل والتدمير في قطاع غزة. لذلك هذه القضايا مهمة جدا وقد تشكل مؤشر لموافقة نتنياهو أو لسلوك نتنياهو السياسي، ويستطيع الإعلام أن يسلط الضوء في الأيام القادمة: هل سينفذ نتنياهو ذلك؟ هل هناك فعلا بوادر حسن نية؟ مؤشرات نستطيع أن نلمسها بشكل كبير. ثانيا الانتقال نحو دخول لجنة التكنوقراط وقوة الاستقرار الدولي، هذه أيضا مؤشرات تعكس جدية نتنياهو. وبعد ذلك تأتي خطوة تسليم حماس للسلاح وتفكيك الميليشيات العميلة، ثم بعد ذلك ندخل إلى المادة الخامسة التي جاءت في نص المادة الثامنة النقطة الخامسة، وهو مقاربة الدولة، مسار سياسي من أجل الوصول إلى الدولة الفلسطينية. في تقدير كل ذلك ممكن أن يدفع نتنياهو أو يضغط على نتنياهو لأن ينفذ ذلك، ولا يوجد أمام نتنياهو خيار في تقديري، لأنه لم يتبقى له الكثير للانتخابات الإسرائيلية إلا أن يعلن قبول وأنه حقق انتصارا من خلال نزع سلاح حماس، وهذا أحد أهداف الحرب. وإن كان يحلم أن يكون نزع السلاح لإسرائيل وأن يتم أن تسيطر إسرائيل على هذا السلاح، لكن حماس كانت ذكية وتمسكت بأن يكون تسليم السلاح أو تخزين السلاح وجمع السلاح لصالح لجنة التكنوقراط وهي لجنة فلسطينية.
1: أستاذ حسام، أيضا يعني مواصلة لما تفضلت به، ذكرت بأنه قد يذهب نحو توظيف موضوع نزع السلاح إجابة لنفسه في حملته الانتخابية، ولكنه قد يذهب إلى عملية قلت أكثر خباثة بالقول بأن حماس لم تسلم كل سلاحها. مع وجود لجنة تدقيق دولية، هل سيبقى بإمكانه الذهاب نحو التذرع بهذه النقطة؟
3: في تقديري هذا أيضا من باب تحصين الاتفاق، وجود هذه اللجنة التي ستراقب كل شيء وستتابع كل شيء، في تقديري أيضا قد يسحب أيضا بعض الذرائع من نتنياهو، لأن الكل بات يدرك أن نتنياهو بارع في صناعة الذرائع. ولو عدنا قليلا إلى الوراء عندما كان يتحدث عن تسليم الأسرى الأحياء والأموات مقابل أن ينفذ ما جاء في البروتوكول الإنساني واتفاقية شرم الشيخ في أكتوبر من العام الماضي، في تقديري هذا يدلل أن نتنياهو انقلب على كل بنود البروتوكول الإنساني، لم ينفذ بندا واحدا، قتل، سيطر على الأرض، منع، أغلق المعابر، لم يدخل مساعدات بالحد الأفضل 200 شاحنة كانت تدخل أو 300 شاحنة. كل ذلك هذا يدل أنه لم يلتزم. الإدارة الأمريكية وترامب له تصريح أن حماس التزمت بشكل كبير في هذا الاتفاق وإسرائيل لم تلتزم. لذلك الآن مطلوب من هذه اللجنة أن تتابع كل الأطراف، تتابع حماس وتسليم السلاح، وتتابع أيضا إسرائيل ومدى تنفيذها للاتفاق. لكن حسب الورقة الموجودة وحسب البند الثامن وباقي خارطة الطريق، في تقديري أن الذي سيفحص إسرائيليا هو أكثر بكثير من الذي سيفحص فلسطينيا ما مدى تطبيقه. فقط المقاومة ستنفذ تنفذ بند واحد وهو جمع السلاح وحصر السلاح والبنى التحتية. وبالمناسبة البنى التحتية الكل يدرك أن إسرائيل سيطرت على 70%، وبذلك لا يوجد بنى تحتية بالمفهوم الحقيقي للكلمة. وإذا تحدثنا عن السلاح، السلاح محدود، لا ينبغي أن تصور المقاومة وكأنها جيش يناظر الجيش الإسرائيلي. هذه حركة تحرر وطني تقاتل بكل ما تمتلك، حتى لو الشعب الفلسطيني في الانتفاضة الكبرى قاتل بالحجر وبالمولوتوف. وبذلك فكرة التحرر الوطني لا ينبغي أن تسقط. لذلك عندما جاء في آخر بند، في البند الثامن، آخر نقطة في البند الثامن، مقاربة الدولة وحق تقرير المصير، هذا هو بيت القصيد، لأن كل ما يحدث هو نتيجة وجود الاحتلال. فجذر المشكلة الاحتلال، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة في تقديري يختصر الطريق على العالم أجمع ويؤسس لحالة من السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.
1: أستاذ سليمان، ما هي النقاط التي ينبغي التنبه لها عندما نتحدث عن خارطة الطريق الفترة المقبلة؟
2: أولا العامل الزمني، وإسرائيل دائما تبرع في كيفية إعادة بناء العامل الزمني في آلية التنفيذ وآليات التنفيذ. وربما ما بين طرح مسألة تفكيك السلاح أو جمع السلاح وتخزين السلاح وما بين الوصول إلى مرحلة الإعلان عن انطلاق مسار سياسي فيما يتعلق بمستقبل القضية الفلسطينية أو الدولة الفلسطينية أو الرؤية السياسية تجاه القضية الفلسطينية، مسارا زمنيا طويلا يمكن إسرائيل وتتمكن إسرائيل من خلاله أن تذهب إلى توظيف العوامل لصالحها. ولهذا السبب أنا باعتقادي عندما قلنا أن إسرائيل قد تذهب إلى الموافقة على هذه المسودة، هذا لا يعني عملية رفع اليد الإسرائيلية والغطاء الاحتلال الإسرائيلي المباشر على قطاع غزة، بل بالعكس إسرائيل ستبقى متحكمة بمستقبل قطاع غزة. وبالتالي هذه النقطة بالغة الأهمية والحساسية أيضا بالنسبة لإسرائيل. النقطة الثانية، وهي أنا باعتقادي ليس فقط آلية أو المسار الزمني، وإنما آلية التنفيذ والانتقال من مرحلة إلى أخرى. لاحظي كيف أن إسرائيل عندما وقعت اتفاقية وقف إطلاق النار، خطة دونالد ترامب في أكتوبر الماضي، كيف أن إسرائيل لم تذهب للخروج من المرحلة الأولى من بنود الاتفاق، على الرغم من أن فصائل المقاومة الفلسطينية والطرف الفلسطيني نفذ كل ما يرتبط بالالتزامات الخاصة به، بينما إسرائيل تلاعبت وذهبت إلى مساحة التلاعب إلى مساحة إعادة بناء مفاهيم لتفسر شكل وطبيعة تنفيذ المرحلة الأولى، وبقيت ضمن المرحلة الأولى دون أن تنطلق إلى المرحلة الثانية. النقطة الثالثة، وهو أنا باعتقادي المزاج السياسي الإسرائيلي الداخلي المرتبط أيضا بالمزاج الأمريكي أيضا، وهذه نقطة بالغة الأهمية. عندما نقول أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن وإدارة دونالد ترامب في في في في في في حالة من المزاجية أو الحماس للذهاب إلى توقيع هذا الاتفاق أو إلى هذه الخطة المكملة لخطة دونالد ترامب، هذا يعني أن هذا المزاج قد يكون مرتبطا بحالة الظرفية السياسية الإقليمية. دونالد ترامب يريد أن يبحث عن إنجاز سياسي في مرحلة انغلاق الأفق فيما يتعلق بالملف الإيراني وباقي الملفات في المنطقة، وبالتالي ربما إن تغير هذا المزاج في لحظة معينة تقل الحماسة الأمريكية، وبالتالي تعطي لإسرائيل آلية أخرى للتهرب من آلية الالتزامات المتبقية. والمسألة الرابعة، وهو أنا باعتقادي الأمر ما زال مرتبطا دعينا نقول ما بين مزدوجين، مفهوم الوعود أكثر منها مفهوم الالتزامات التي يمكن أن تقوم على مفهوم إجبار إسرائيل. بمعنى آخر، خطة دونالد ترامب ببنودها 20 في نهاية المطاف هي ما زالت تميل إلى كفة إسرائيل أكثر منها إلى المصلحة الفلسطينية. ودليل ذلك أن هناك الكثير من القضايا التي ما زالت هي محل خلاف ومحل مفاوضات، بما فيها الوصول إلى يعني مشروع إعمار قطاع غزة. هذا الملف بحد ذاته هو ربما يجعل من إسرائيل في لحظة معينة تعمل على إعادة خلط جميع الأوراق، وتضع هناك مبررات وعوائق أمام إمكانية الذهاب إلى مشروع إعادة إعمار قطاع غزة، وبالتالي تنسف كل الاتفاق الذي نتحدث عنه وعن كل البنود التي نتحدث عنها. وبالتالي واضح جدا أننا ما زلنا في المرحلة أو في المحطة التي يمكن أن تمكن إسرائيل بشكل أو بآخر أن تقلب المفاهيم وتغير المفاهيم لتعيد مرة أخرى صياغة الحالة السياسية والميدان بما تمكن إسرائيل من عملية العودة مرة أخرى إما إلى المواجهة أو رفض آلية أو الانتقال من مرحلة إلى أخرى. هذا الأمر باعتقادي مهم جدا، ولهذا السبب الدور الأمريكي يجب أن يكون حاضرا بقوة، والدور الدولي أيضا يجب أن يكون حاضرا بقوة، ودور الوسطاء الدور الإقليمي والوسطاء يجب أن يكون أكثر قوة هذه المرة بإلزام إسرائيل بآليات التنفيذ وليس فقط بمفهومية القبول لبنود هذه المسودة والعمل على تنفيذها وفقا لإلزام إسرائيل بهذه المراحل وليس فقط بشمولية الموافقة.
1: أستاذ سليمان، ذكرت المزاج السياسي الإسرائيلي الداخلي، ماذا عن المزاج الشعبي الإسرائيلي؟ هل برأيك هو ذاهب نحو التعب أو أنه سئم من هذه الحروب المتلاحقة؟
2: للأسف الشديد لا، المزاج الإسرائيلي الشعبي هو ربما في هذه المرحلة وبالتحديد فيما يتعلق بملف قطاع غزة هو ما زال داعما للسياسات الإسرائيلية الرسمية وداعما للرؤية اليمينية فيما يتعلق بتصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل. ودعينا نربط ما بين ما يجري في الضفة الغربية وما يجري في في في في في, في قطاع غزة وكيف أن هناك دعما للمزاج الشعبي الإسرائيلي لكل السياسات الإسرائيلية الرسمية، لأنه في نهاية المطاف هناك رؤية إسرائيلية يجمع عليها الإسرائيليون حتى بما فيه من معارضة الإسرائيلية، أن القضية الفلسطينية لم تعد تلك القضية أو ذلك المنظور الذي كان عليه بالسابق إمكانية أن يكون هناك أفقا لحل سياسي أو لإقامة الدولتين أو حل الدولتين، وإنما الطرح الآن والإجماع الإسرائيلي الآن بضرورة تصفية القضية الفلسطينية لصالح إقامة الدولة اليهودية على كامل فلسطين التاريخية. هذا هو ربما الذي يشجع بنيامين نتنياهو ويشجع السياسات الإسرائيلية. وعندما قلنا المزاج السياسي الإسرائيلي الداخلي هو ربما يحتضن نوعا ما أو يتقبل نوعا ما أن يكون هناك قبولا من بنيامين نتنياهو لإنجاز سياسي مرحلي، لكن في نهاية المطاف لا يمكن إسقاط الرؤية الاستراتيجية الإسرائيلية والإجماع الإسرائيلي أنه يجب تصفية القضية الفلسطينية لصالح الدولة اليهودية وليس لصالح إقامة أو الذهاب إلى حل الدولتين أو الاعتراف بكيان سياسي أو مرجعية سياسية فلسطينية. لهذا السبب واضح جدا أننا ما زلنا ضمن رؤية متوحدة إسرائيليا وواحدة إسرائيلية، وهو النظر إلى الدولة الفلسطينية أو الكيان السياسي الفلسطيني ومستقبل الوجود الفلسطيني أنه يشكل خطرا على مستقبل الدولة اليهودية. هذا المنظور باعتقادي هو واحدة من القضايا الخطيرة جدا التي يمكن أن نقول أن إسرائيل يمكن أن تقبل بشكل أو بآخر أو أن تتعاطى مع الضغوط الأمريكية بالقبول فيما يتعلق باتفاق قطاع غزة، ولكن في نهاية المطاف يبقى المنظور الاستراتيجي هو الذي يجعلنا نخشى من آليات التنفيذ وكيفية التنفيذ لذلك.
1: شكرا لك أستاذ سليمان بشارات، كنت معنا من نابلس الخبير بالشؤون الإسرائيلية وأيضا من القاهرة. شكرا لك الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حسام الدجني على مداخلتك. وإلى الملف الأمريكي الإيراني، وبعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة قوية ضد أهداف إيرانية، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف عشرات المواقع داخل طهران. في المقابل جدد الحرس الثوري تهديداته بمواصلة غلق مضيق هرمز. التفاصيل في تقرير الزميلة أزهار أحمد.
4: بين عصا الضربات وجزرة الاتفاق تراوح الأزمة الأمريكية الإيرانية مكانها متأرجحة بين تصعيد وتهديد وتفاوض. هدد ترامب بتوجيه ضربات لإيران متوعدا بأنها ستكون قوية، مبقيا في الآن ذاته على خيار المفاوضات سعيا لبلوغ اتفاق. ولكن لم تمضي ساعات حتى أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم شن غارات على ما وصفتها بمجموعة واسعة جداً من الأهداف في الداخل الإيراني. على موقع إكس ذكرت سنتكوم أن الضربات ما هي إلا رد على محاولات الهجوم الإيرانية ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط. أما عن بنك الأهداف فمنشآت للحرس الثوري شملت مراكز قيادة عسكرية وصاروخية وأخرى للمسيرات من أجل تقليص تهديدات إيران ووكلائها ضد القوات الأمريكية وحركة الملاحة ودول الخليج، بحسب بيان سنتكوم الذي أعلن أن الهجمات الأمريكية استغرقت ساعتين من الزمن. وفي التفاصيل، توضح وسائل إعلام إيرانية خريطة الاستهدافات الأمريكية، وتقول إنها شملت محافظات خوزستان وهرمزغان وبوشهر وفارس جنوبي البلاد، وتضيف أن الهجمات في هرمزغان تركزت على الجزر الإيرانية كيش وأبو موسى وقشم، وأن ما لا يقل عن 3 أشخاص قد قتلوا. رد يعقبه آخر، استهدف الحرس الثوري الأردن والكويت، حيث أعلن الأردن اعتراض 5 صواريخ إيرانية دون تسجيل أي إصابات أو أضرار بشرية. من جانبها، أفادت وزارة الدفاع الكويتية أن هجوماً إيرانياً استهدف مبنىً تابعاً لشركة أجنبية شمالي البلاد، ما أسفر عن مقتل عامل وإلحاق أضرار مادية جسيمة. وكرر الحرس الثوري وعيده بأن مضيق هرمز لن يفتح أبداً ما دامت الولايات المتحدة تواصل تهديداتها وتدخلاتها في المنطقة. الهجمات الأمريكية هي الأولى مذ قرر ترامب قبل نحو أسبوع تعليق جولات القصف على إيران، مفسحاً المجال لطاولة المفاوضات لتقول كلمتها. ورغم تأكيد الخارجية الباكستانية أن إسلام أباد تبذل قصارى جهدها من أجل إحياء المفاوضات ومنع اتساع دائرة التوترات، لكن استئناف العمليات العسكرية من الجانبين يضفي مزيداً من التعقيدات على أجندات المفاوضين والوسطاء على حد سواء.
1: وللغوص أكثر في ملف التصعيد الأمريكي الإيراني، انضم إلينا من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن نيوجيرسي الأمريكية الدكتور جابرييل سوما، عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس ترامب سابقاً. إذن أبدأ معك مختار حداد من طهران، هل الأمور مرجحة للذهاب نحو المزيد من التهدئة، علما أن هذه الليلة شهدت تهدئة من الجانبين الأمريكي والإيراني؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام وضيفكم الكريم. الحق جدار عدم الثقة عال جدا بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. السبب هو عدم تنفيذ المذكرة التي كانت ممكن أن تكون أساس للاتفاق النهائي من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أمر معروف. يعني هناك أي بند من بنود الاتفاق لن يتم تنفيذه من جانب أمريكا، والبند الوحيد الذي تم الدخول فيه تنفيذه تم عرقلته من جانب أمريكا. فلذلك الأمور هي ليس الآن التهدئة، لأن هذه المناوشات بهذه الحالة وهذه المواجهات ستكون مستمرة، وباعتقادي في هذه الحالة لا يمكن أن نتحدث عن أن هناك سنشهد قريبا وقف لعملية إطلاق النار، أو يعني العودة إلى وقف إطلاق النار بشكل كامل. فلذلك يعني هذا كله الآن مبني على هذه المذكرة، ويبدو أن الجانب الأمريكي هو غير جاد في تنفيذ المذكرة، لا يريد أن ينفذ هذه المذكرة، يريد أن يضيف أشياء على المذكرة، يريد أن يغير في المذكرة، والحديث عن مذكرة جديدة أو معدل هذا حتما إيران لا تقبل به. وأنا باعتقادي حتى الوسطاء غير مستعدين لذلك، يعني التوصل إلى هذه المذكرة أخذ وقتا طويلا، حدث بصعوبة، هذه الصعوبة تجعل أن الوسطاء لا يفكروا أصلا بأن هناك يتم بناء مذكرة جديدة أو تعديل مذكرة جديدة، وهم سيسعون يعني على تنفيذ هذه المذكرة، خاصة المذكرة قابلة للتنفيذ، يعني لم تنتهي بعد 2 شهر، صحيح هي تنتهي خلال فترة 2 شهر، ولكن يذكر يعني في آخر المذكرة بأنه هي قابلة للتمديد. فلذلك يعني الآن الكرة هي حقيقة في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية، يعني استمرار الإدارة الأمريكية بهذا السلوك، التفكير بالعمليات العسكرية، التفكير بما يريده نتنياهو والكيان الصهيوني وطموحات نتنياهو والكيان الصهيوني، يعني حقيقة لا يساعد على وقف هذه الدوامة، وقف هذه المواجهات، وهذا سيؤدي في نهاية المطاف العودة إلى المربع الأول.
1: أذهب إليك أستاذ جابرييل، كيف يمكن تفسير هذه التهدئة الحاصلة الليلة؟
6: هناك مطالب أمريكية وهناك مطالب إيرانية. المطالب الأمريكية تتركز أولا على إلغاء أو تعديل الملف النووي، الاتفاق النووي الذي حصل في عام 2015. أمريكا تعتبر بأن هذا الاتفاق غير كافي لأنه لا يمنع إيران من إنتاج السلاح النووي. ثانيا، التفتيش غير المشروط. إيران ترفض تفتيش المفتشين الدوليين للأماكن النووية، ولكن رئيس ترامب يصر على أن يكون

0: المفتشون الدوليون موجودين في إيران للتفتيش على كل هذه المواقع النووية. فيما يتعلق بالصواريخ البالستية، أيضا إيران طورت هذه الصواريخ إلى درجات عالية بحيث أنها تتمكن من ضرب مثلا مواقع في داخل أوروبا. ولذلك يطلب الرئيس ترامب من إيران وقف وتخفيض إنتاج هذه الأسلحة التي يعتبرها تهدد أمن أوروبا وأمن الولايات المتحدة. كما نعلم، إيران تدعم جماعات مسلحة في منطقة الشرق الأوسط مثل حزب الله في لبنان، الحوثيين في اليمن، فصائل المقاومة في العراق. الرئيس ترامب يطلب من إيران وقف دعمها لهذه الجماعات، لأن هذه الجماعات تشكل تهديدا لأمن المنطقة في الشرق الأوسط.
1: نعم، أعود إليك أستاذ مختار. اليوم عندما نتحدث عن الأوراق التي تحملها بيدها إيران، هل أصبح مضيق هرمز هو الورقة الأساس لإيران؟
2: سؤال مهم جدا. هذه إحدى أوراق إيران المهمة، يعني باعتقادي يعني أحد أهم أوراق إيران الأخرى هو الإرادة لدى الجانب الإيراني في مواجهة أمريكا. لأنه هناك عندما أي جانب في هذه الحرب يفتقد للإرادة، يعني ينقص شيئا في هذه المواجهة، خاصة هذه المواجهة أصبحت مواجهة مستمرة. لا، باعتقادي الإرادة لدى إيران، إلى جانب يعني قدرات إيران الدفاعية التي تدعم هذه الإرادة والدعم الشعبي، هو يكون أحد أهم الأوراق. ونعم، ورقة مضيق هرمز تكون إحدى الأوراق المهمة لدى إيران، والأوراق الأخرى التي إيران حتى الآن لم تفعلها، يعني خاصة في حرب المضائق وفي مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. يعني ممكن الآن البعض يتحدث يقول مثلا ما يدور الآن في مضيق باب المندب هو يكون ضمن هذه الحرب، وأنا حتى الآن لا أربط كثيرا بهذه التطورات، ولكن هذا يبرز نقطة مهمة للجانب الأمريكي. إذا مضيق باب المندب تم إغلاقه بشكل كامل أمام كل السفن ومنها الأمريكية، يعني هناك ستحدث مشكلة كبيرة. يعني بالآن مما يحدث يعني بين القوات المسلحة اليمنية والجانب السعودي، نرى هذا نموذج صغير مما إذا حدث شيء مثلا في باب المندب. فلذلك هناك توجد كثير من الأوراق يعني لدى إيران، ولكن نعم أشرتم، هذه ورقة مهمة، مضيق باب عفوا مضيق هرمز. ونرى هذا يؤلم ويوجع الجانب الأمريكي، يعني الرئيس الأمريكي يريد بأي شكل من الأشكال يسيطر على مضيق هرمز. هذه كذلك نقطة، إيران لا تسمح بأن أمريكا تسيطر على مضيق هرمز. إيران تقول موضوع مضيق هرمز شأن إيراني ودول المنطقة، وخاصة سلطنة عمان الدولة المتشاطئة، هذا ينص عليه في مذكرة التفاهم. كما أن باعتقادي يعني في نهاية المطاف الإرادة هي تكون الأساس يعني لتفعيل كل هذه الأوراق وكل هذه الإمكانيات وكل هذه الأسلحة وكل هذه الإجراءات العملياتية، هي بحاجة إلى إرادة، وإيران تمتلك هذه الإرادة. فأنا أذكر شيئا يعني ما أشار إليه الضيف الكريم، هناك الحديث الآن مثلا عن قدرات إيران الصاروخية أو موضوع قوى المقاومة، هذا أصلا غير مدرج فيه جدول المفاوضات، يعني حتى أمريكا لم تذكر ذلك ولم تطالب بذلك، لأن أمريكا هي كذلك تعرف تدخلت في هذا حتى في المفاوضات التي كانت قبل 28 فبراير وقبل شهر يونيو من العام الماضي، هذا لم يطرح ولم ولن يطرح حتى في المستقبل، لأن أولا هم يعرفون إيران لا تقبل ببحث هذه التطورات. الأمور الآن وصلت إلى مرحلة أصلا هم يعرفون هذا أمر مستحيل أن يدخلوا فيه، وبما يكفي يعني هو الآن الملف الموجود بين إيران والولايات المتحدة هو أمر كبير، موضوع كبير جدا. يعني إذا عدنا إلى يوما إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى، لا أعتقد هذا سيتم طرحه، ولا أعتقد حتى الوسطاء كما قلت مستعدين للخوض في مثل هذه الأمور، والإدارة الأمريكية تعرف أن هذه الأمور يعني لا يمكن البحث فيها، وبالنسبة لإيران هي تكون خط أحمر، خاصة قدرات إيران الدفاعية الذي يعني هي الآن أساس قدرات إيران في مواجهة هذا العدوان الأمريكي.
1: ولكن ألم يتم الاتفاق سابقا على مناقشة هذه النقاط في مرحلة لاحقة؟
2: لا، لم يتم ذلك، يعني حسب المعلومات أساسا حتى عندما تم التوصل إلى يعني اتفاق بين إيران والولايات المتحدة في المراحل

0: الثلاثة السابقة، يعني قبل الحرب 12 يوما، قبل العدوان يوم 28 فبراير، والآن بأنه هناك هذا لم يكن حتى بأنه مؤجل، مثلا يقال أنه هذا مؤجل بعد بحث هذا الملف، لا أساسا هذا كان خارج عن جدول المفاوضات أصلا بحد ذاته. هو الملف النووي ملف مهم للغاية، يعني أتذكر عندما إيران في عام 2015 توصلت إلى اتفاق مع الجانب الأمريكي، كان هو عشرات الصفحات ذلك الملف وعشرات الصفحات الملحقات التي تفسر الملف قانونياً. لذلك يعني هذا الأمر حتى لم يكن ضمن المؤجل هذه الملفات، يعني قدرات إيران الصاروخية أو قوى المقاومة.
1: أستاذ جابرييل، يعني اليوم دخلت الولايات المتحدة الأمريكية بعناوين كبرى، هي الملف النووي، هي القدرات الصاروخية، والميليشيات التابعة لإيران في المنطقة. اليوم أصبح مضيق هرمز هو النقطة الأساس. هل هذا يعني أن الولايات المتحدة ستتغاضى عن النقاط الأخرى إذا تم التوصل إلى حل في النقطة الأساسية؟
2: لا شك أن مضيق هرمز هو يعني في الوقت الحاضر له أهمية كبيرة، لأنه ممر دولي، والولايات المتحدة تعتبر بأنه لا يحق لإيران الاعتراض على السفن التي تمر في ذلك المضيق. كونه مضيق دولي، هناك مئات من المضائق في العالم، وإيران لا تمتلك، يعني على الرغم من أن إيران تقول بأن المضيق هو ملكها، ولكنها بحسب القانون الدولي لا تمتلك هذا المضيق، لأنه مضيق طبيعي. لو كانت أن إيران هي التي بنت هذا المضيق، كان بالإمكان القول بأنه مضيق إيراني، ولكن بما أنه مضيق طبيعي لا يد لإيران في إنشاء هذا المضيق. لذلك تعتبر الولايات المتحدة أنه لا يمكن لإيران وقف السفن في هذا المضيق أو استيفاء الرسوم على السفن التي تمر في هذا المضيق. ولكن فيما يتعلق بالمسألة الاقتصادية، إيران في وضع اقتصادي سيء في الوقت الحاضر، لا أعتقد بأن لديها الإمكانيات التي كانت قبل فيما يتعلق مثلا بإنتاج الصواريخ. لا تجدين في الوقت الحاضر صواريخ تطلق من إيران، لأنه الاعتقاد السائد هنا في واشنطن بأن إيران ليس لديها العدد الكافي من هذه الصواريخ. فإذا من هذه الناحية هناك خلل فيما يتعلق بإنتاج الصواريخ البالستية الإيرانية. فيما يتعلق بالمواد النوويات، كما تعلمين أمريكا تمنع إيران من إنتاج السلاح النووي، وهناك وسوف وطلبت بأن يكون هناك خبراء دوليين لمراقبة هذه الأماكن التي تنتج فيها المواد النووية. وعلى إيران، لا خيار لإيران في ذلك، لأن الولايات المتحدة سوف تمنع إيران من أن يكون لديها القنبلة النووية. هذا ما صرح به الرئيس الأمريكي ترامب في عدة مناسبات، بأنه لن يسمح لإيران بأن تقتني السلاح النووي.
1: أستاذ مختار، يعني واضحة المطالب الأمريكية، ونحن نعيد الحديث عن هذه المطالب بأن أي تقدم في ملف المفاوضات يستوجب نقاشا دقيقا في هذه النقاط. واضحة المطالب الأمريكية، ما الذي طهران مستعدة لتقديمه بهدف طي صفحة الحرب؟
0: هذا أوضح نقطة للدكتور جابرييل. يعني موضوع أنه إيران ليس لديها صواريخ، هذا موضوع أمريكا ليس لديها الأسلحة الكافية في المنطقة، هذا ينطبق يعني على الجانب الأمريكي، وهذه المعلومات تقوله إيران دولة تحارب على أرضها، صناعاتها الدفاعية حتى لم تتوقف في ذروة الحرب. بالنسبة عندما يقول أن وضع الاقتصادي في إيران سيء، لا، إيران تدير الشؤون الاقتصادية بشكل جيد 47 عاما وتواجه يعني هذه العقوبات، والإنتاج العسكري جيد، وتمتلك يعني الكثير، وحتى لديها فائض يعني من الصواريخ. ولكن عدم استخدام الصواريخ الآن بشكل كبير، هذا بسبب يعني شكل العمليات، طريقة العمليات والأهداف. يعني ليس إيران فجأة تأتي مثلا تستخدم 500 صاروخ دون مثلا أي سبب. فلذلك يعني هذا أمر واضح. أما بالنسبة للجانب الأمريكي وموضوع يعني هذه الحرب وهذه المواجهة، شوفوا في نهاية المطاف نحن أمام الآن هذا المشهد، يعني هناك أمريكا تتحدث عن مفاوضات، تقول أنا لدي مطالبات، وما زالت تفكر بموضوع الحرب ولم تتراجع عن هذا الموضوع، ظنا منها بأنه من خلال الإجراءات العسكرية، وهي على نفس الظن الخاطئ، على نفس النهج الخاطئ، وجزء كبير منه يعود لأنه الإدارة الأمريكية هذه حقيقة، والرئيس الأمريكي يخضع لطموحات نتنياهو والكيان الصهيوني، وهو الذي ورط الولايات المتحدة والشعب الأمريكي والعالم في هذه الحرب بسبب طموحات نتنياهو والكيان الصهيوني. معظم ما يتم طرحه تقريبا هو الآن يعني مطالب الكيان الصهيوني، وإيران ليست معنية بأن هناك تنفذ ما يريده الكيان الصهيوني، إيران فقط معنية بأن تدمر الكيان الصهيوني، هذه حقيقة، لأن هذا الكيان الصهيوني هو سبب كل هذه الأزمات وهذه المشاكل ومصدر كل هذه
1: ولكن
0: المصائب في هذه المنطقة.
1: تدميره ألا يستوجب استهدافه، بمعنى أن الاستهدافات تطال دول المنطقة ولا تطال إسرائيل؟
0: هذه نقطة مهمة، لأنه الآن أمريكا تستخدم كل هذه القواعد في المنطقة من أجل من استخدمتها؟ هل من أجل أمن المنطقة؟ هل من أجل دول المنطقة؟ أنا بعتقد دول
1: ألا تخرج
0: المنطقة لم تعرف
1: الطائرات من
0: ذلك،
1: إسرائيل؟
0: أنه هذه الطائرات لم تخرج من إسرائيل، الطائرات والصواريخ تطلق من داخل هذه القواعد الأمريكية، هذه
1: وكان
0: النقطة،
1: هناك
0: وإيران
1: فيديوهات تظهر
0: استهدفت
1: خروج
0: إسرائيل،
1: الطائرات من البوارج الأمريكية أيضا لم
0: هذه
1: تستهدف.
0: وإيران كذلك، وإيران تستهدف البوارج الأمريكية، هناك 56 بيان لحرس الثورة فقط خلال هذه الفترة، ومرات عديدة تم إعلان فيها استهداف
1: نعم
0: البوارج والسفن الحربية الأمريكية، وهناك أمريكا وحتى دول المنطقة تعرف أمريكا استخدمت كل هذه الإمكانيات، كل هذه القواعد، ليس من أجل أمن المنطقة، من أجل أمن الكيان الصهيوني وطموحات الكيان الصهيوني
1: نعم
0: وطموحات نتنياهو، يعني هذه حقيقة. يعني فقط يوم أمس نتذكر عندما تحدث مساعد محافظ خوزستان عن إطلاق عدد كبير من
1: نعم
0: الصواريخ من إحدى القواعد في إحدى دول الجوار، فلذلك أمريكا تأتي بكل هذه
1: أشكرك
0: الإمكانيات من أجل
1: مختار حداد، رئيس
0: ضرب إيران
1: تحرير
0: من أجل
1: صحيفة
0: إسرائيل.
1: الوفاق الإيرانية، كنت معنا من طهران، وشكرا لضيفنا من نيوجيرسي دكتور جابرييل سومة، عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس ترامب سابقا. والآن إلى زميل نشوان حسين ونافذة تحليلية تقرأ في دلالات وسياقات زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون لأنقرة.
3: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية. تأتي زيارة الرئيس جوزيف عون إلى أنقرة كأنها محاولة لفتح نافذة جديدة في جدار لبناني مزدحم بالأزمات. جنوب مهدد بترتيبات أمنية مفتوحة، جيش يحتاج إلى سند ثابت، اقتصاد يبحث عن متنفس، ودولة تحاول أن تستعيد قدرتها على الحركة بين العواصم. في المقابل تدخل تركيا المشهد اللبناني وهي تحمل تصورا أوسع لدورها في الإقليم. فماذا تريد بيروت من أنقرة؟ وماذا تريد أنقرة من بيروت؟ وهل تكون الزيارة بداية شراكة عملية أم مجرد محطة دبلوماسية في لحظة إقليمية شديدة التعقيد؟ وهل يصبح الجنوب مدخلا للتعاون أوسع أم امتحانا مبكرا للدور التركي في الساحة اللبنانية؟ زيارة تأخرت أكثر مما ينبغي، هكذا وصف الرئيس اللبناني جوزيف عون زيارته إلى أنقرة، وهي أو هو ثالث رئيس لبناني يزور تركيا منذ 70 عاما. زيارة تطمح من ورائها كل من بيروت وأنقرة إلى تحقيق مكاسب تتجاوز تطوير العلاقات الدبلوماسية وحسب، إذ أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن رغبة بلاده في الانضمام إلى أي قوة تضمن استقرار وأمن المنطقة وأي قوة بديلة في لبنان، وأكد جاهزية تركيا لمساعدة أو المساعدة في إعادة إعمار جنوب لبنان ودعم القوات المسلحة اللبنانية دون انقطاع. عون من جانبه أكد على أن الشراكة اللبنانية التركية يجب أن تكون جزءا من صناعة المستقبل لا متفرجة عليه، ورحب بالتزام أنقرة بدعم الجيش اللبناني ومشاركتها في قوات اليونيفيل. تاريخيا تستند العلاقات اللبنانية التركية إلى روابط تعود جذورها إلى قرون عندما كان لبنان جزءا من الدولة العثمانية. قد شكلت زيارة رجب طيب أردوغان إلى لبنان حين كان رئيسا للوزراء عام 2010 نقلة نوعية في تاريخ العلاقة بين البلدين، بينما تحاول بيروت إعادة ترتيب علاقاتها الخارجية والبحث عن دعم سياسي واقتصادي يساعدها على الخروج من تداعيات الحرب والأزمات المتلاحقة. تتعامل أنقرة مع هذه التحولات على أنها فرصة لتثبيت موقعها كفاعل مركزي في المشهد الإقليمي. وكان أردوغان قد قال في وقت سابق إن أمن تركيا لا يبدأ من هاتاي بل من حلب ودمشق وبيروت. مشاهدينا للمتابعة والتحليل معنا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي أمين قمورية، معنا من أنقرة الكاتب والمحلل السياسي التركي بليجيهان أوزترك. أهلا بكم السيد أمين قمورية، كيف تقرأ زيارة الرئيس اللبناني إلى تركيا في هذا التوقيت اللبناني شديد التعقيد؟
4: يعني لا شك أن تركيا دولة مركزية في هذه المنطقة، يعني لديها قوة صاعدة، هي تلعب أدوارا أساسية في الإقليم، علاقتها مع حلف الأطلسي أساسية، وبالطبع لديها علاقات ولديها إمكانات وطاقات هائلة. والعلاقة اللبنانية التركية ليست بنت هذه الساعة، صحيح أنه أول رئيس جمهورية يزور تركيا منذ 70 عاما، لكن العلاقات مع رئيس ورؤساء الوزراء المتعاقبين في لبنان كانت مستمرة، كان هناك علاقة مميزة جدا بين أردوغان شخصيا والرئيس رفيق الحريري وابنه الرئيس سعد الحريري والرئيس نجيب الميقاتي وغيرهم، وبالتالي هناك تعويل لبناني كبير على هذه العلاقة اليوم مع تركيا. أولا يحاول لبنان قدر الإمكان، لبنان الرسمي يحاول قدر الإمكان أن يبني شبكة أمان، يعني في ظل المحاولات الإسرائيلية للانفراد بلبنان. الاتفاقات إطار واضح أن إسرائيل تضرب عرض الحائط، كل الكلام الذي يدور عن انسحابات وما إلى ذلك، وبالفعل تكاد تصل هذه المفاوضات إلى جدار مسدود، وبالتالي على الدولة اللبنانية أن تقوم بأشياء لحماية نفسها وتوفير شبكة الأمان من خلال العلاقة مع الدول المؤثرة. تركيا لديها علاقات جيدة مع الولايات المتحدة، تركيا لديها نفوذ إقليمي، وبالتالي تركيا أساسية في المنظور اللبناني في المدى اللبناني. وبالتالي مثل تركيا هناك العلاقات مع مصر، العلاقات مع قطر، مع السعودية كدولة أساسية في المنطقة، وبطبيعة الحال يجري الحديث اليوم مرة أخرى مع فرنسا لتشكيل نوع من شبكة الأمان التي كنا نتحدث عنها.
3: ولبنان نعم.
4: لبنان وسوريا يعني نعرف ما يربط بينهما، كان هناك صفحة يعني في الماضي تخللها الكثير من السواد، والعلاقة تعود لأن تتضح من جديد، أن تطفى بين جديد بين الطرفين، ولتركيا دور أساسي يمكن أن يكون في ترطيب الأجواء بين بيروت ودمشق وتوطيد العلاقات بين بيروت ودمشق، خصوصا أن هناك ملفات كثيرة وخطيرة مطروحة، لا سيما عندما نسمع الرئيس الأمريكي يتحدث عن مطالبة الرئيس السوري بالتدخل بلبنان، وهذا طبعا بالنسبة للبنانيين موضوع حساس، وبالتالي يجدر التعامل معه مع تركيا التي كانت اعتبرت لبنان خطا أحمر بالنسبة لأمنها.
3: وبالمقابل أيضا يعني سيد أوزترك، لبنان مهم بالنسبة لتركيا، كيف تقرأ زيارة الرئيس اللبناني هذه، خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار ربما الاعتبارات التركية فيما يتعلق بإعادة ترتيب أوراقها في منظومة الأمن الإقليمي بشكل عام، وأيضا فيما يتعلق بلبنان بشكل خاص؟
5: إذا ما ألقينا نظرة على الوضع لنرى أن الزيادة في وتيرة اللقاءات والاتصالات، الرئيس عون تأتي زيارته بعيدة زيارة الرئيس نواف السلام، وطبعا لبنان بحاجة إلى أي مساعدة من المنطقة ومن المستوى الدولي، وهي تستفيد، أي لبنان يستفيد من الدعم الأمريكي، وبحاجة إلى موازنة التدخلات، وأيضا هي تريد الموازنة من حيث موقع حزب الله في داخل لبنان والعدوان الإسرائيلي. الدعم الإقليمي يمكن أن يأتي من لاعبين مثل السعودية وتركيا، لكن فوق كل هذا وذاك لبنان بحاجة إلى الاستقرار وإلى بناء المؤسسات وإلى تعاون أمني وعسكري، وكل هذه الأمور التي يحتاجها لبنان تركيا تمثل كل هذه الأمور، وهناك مستوى موجود من قبل من التعاون الأمني والعسكري بين لبنان وتركيا من قبل، وتركيا كانت مساهمة في البعثة اليونيفيل في الماضي، لكن كل هذا يأتي أيضا مع خلفية المشهد التي نرى فيها كل هذه التطورات، ليس على الصعيد الثنائي بين لبنان وتركيا، لكن هناك تطورات على صعيد المنطقة ككل، شرق المتوسط، وأيضا تحديد الحدود البحرية للبنان في شرق المتوسط مع قبرص، هذا كله طبعا له علاقة بتركيا، وهذه الزيارة تعتبر نوعا ما توضيحا لموقف لبنان في المنطقة حول تركيا وما يتعلق بتركيا، ولا ينبغي أن ينظر للزيارة على أساس أنها زيارة لتوقيع اتفاقيات فورية، لكن عوضا عن ذلك هي زيارة وضع إطار عام بين تركيا ولبنان، وماذا ستكون طبيعة هذا الإطار على المستوى الثنائي بين لبنان وتركيا.
6: اسمح لي، سنأتي ربما على بعض هذه النقاط، لكن سيد أمين قموريا، زيارة تأخرت كثيرا هكذا وصفها الرئيس اللبناني، لماذا هذا الوصف؟ لماذا هي متأخرة؟ هل هي إعادة لبنان لحساباته فيما يتعلق بمصالحه السياسية، الدعم السياسي، الدعم الاقتصادي، الدعم العسكري، وأيضا ربما الحسابات فيما يتعلق بالحسابات الجيوسياسية للبنان؟
4: تأخرت على المستوى الرئاسي، لكنها كانت قائمة على المستويات الحكومية. تحدثنا عن علاقات الخاصة التي كانت تربط بين الرئيسين الحريري، يعني سعد ورفيق الحريري، مع الرئيس أردوغان، مع الرئيس نجيب ميقاتي مع أردوغان، وفي قبل أسبوع كان الرئيس نواف سلام أيضا هناك، وبالتالي العلاقات الاقتصادية أيضا مزدهرة جدا، والعلاقات السياحية بين الدولتين مهمة. لكن اليوم طبعا هناك أمور جديدة استجدت. العدوان الإسرائيلي على لبنان بات خطيرا، المحاولات الإسرائيلية الاستفرادي بلبنان يعني بدت مقلقة للجميع، للبنانيين ولأصدقاء لبنان في المنطقة، وباتت أيضا مقلقة لكل من ينظر إلى المدى الإقليمي. يعني طبعا تركيا دولة أساسية في هذه المنطقة، لا تحبس كثيرا، كونها تعرف السياسات الإسرائيلية وخطورتها، لا تحبس كثيرا هذا التمدد الإسرائيلي لا في لبنان ولا في سوريا ولا في أماكن أخرى، وبالتالي تأخذ هذه المواضيع في حساباتها الجيوسياسية المهمة. طبعا هناك أيضا موضوع الأمن في سوريا، أمن سوريا بالنسبة لتركيا بات مهما جدا، كذلك الأمن لبنان، يعني سمعنا الرئيس أردوغان يتحدث عن ذلك، وبالتالي العلاقات الأمنية اللبنانية السورية مهمة للغاية في هذا الإطار. وبطبيعة الحال يعني هناك مسائل أخرى لابد من أخذها في الاعتبار. حتما تركيا لا تحبذ أن يكون لبنان جزءا من المحور اليوناني القبرصي الإسرائيلي فيما يتعلق بالطاقة في المنطقة التي تعتبر مسألة أساسية في شرق البحر المتوسط، وبالتالي هي تأخذ في الاعتبار. صحيح لدى لبنان خصوصيات ومصالح معينة مع دول جارة مثل قبرص واليونان، لكن هذا الموضوع طبعا يهم تركيا وتحبذ أن تكون موجودة. وفي هذا الإطار أيضا هناك الترسيم البحري بين لبنان وسوريا الذي يعني تركيا بشكل أو بآخر، لكن هناك أيضا مسألة أساسية تتعلق بالطرق التجارة الدولية، وفي ظل الازدحام الكبير على الممرات وما إلى ذلك، وطريق الحجاز هو أساسي، وقد تكون بيروت إحدى أبرز عقده الأساسية. طبعا بالنسبة لتركيا أيضا التي موجودة في الجنوب بحكم دورها في اليونيفيل، تفتش عن أطر حتى تكون جزء من الترتيبات الأمنية التي يمكن أن تكون بعد انسحاب اليونيفيل من لبنان. طبعا الإسرائيلي قد يعترض على ذلك، لكن في النهاية تركيا ستحاول قدر الإمكان أن تسد هذه الطموحات الإسرائيلية.
6: هذا العمق من الناحية الأمنية والعمق من الناحية الجيوسياسية، سيد أستر، خاصة في حديث الرئيس رجب طيب أردوغان عن أن أمن تركيا لا يبدأ من هاتين فقط، تحدث عن حلب، عن دمشق، عن بيروت. ما هذه

0: الأهمية الجيوسياسية بالنسبة لتركيا المتعلقة بلبنان؟
1: عندما يصف الرئيس أردوغان مثل هذا القول، هذا ينبني على أن آلية اتخاذ القرار الاستراتيجية التركية، نعم الحدود تبدأ بهاتاي، لكنك لا يمكن أن تعزل هاتاي عن أي تهديد أمني عن حدودك. لهذا السبب الأمن تركيا وحدود تركيا يبدأ في مناطق جنوبية أكثر مثل بيروت ودمشق، وما يعنيه بهذا هو أن تركيا لديها مصالح راسخة في استقرار لبنان وأمن لبنان، وكذلك في استقرار وأمن سوريا. لو أن هناك زعزعة للاستقرار كما رأينا على مدى العشر سنوات الماضية عندما لا يكون هناك أمن أو استقرار في سوريا، فهذا ستكون له تداعيات تتسبب في تعريض الأمن القومي التركي داخل تركيا للخطر. لهذا السبب تركيا تؤمن بضرورة أمن واستقرار لبنان وأن يبقى بعيدا عن النزاع، وهذا يعني أن تركيا ستحقق أمنها واستقرارها. ولهذا السبب يقول إن أمن تركيا يبدأ أبعد أكثر جنوبا من هاتاي. وما قاله الرئيس أردوغان أيضا هو حث سوريا ولبنان وتشجيعهما على امتلاك علاقات أفضل فيما بينهما، وهذا سيكون بعدا آخر لضمان أمني واستقرار المنطقة. وطالما تتعاون سوريا ولبنان بينهما، وطالما استطاعا تعزيز الأمن والاستقرار، عندها نستطيع أن نتحدث عن أمن واستقرار تركيا أيضا. هكذا ترى تركيا الأمن والاستقرار في المنطقة، وكيف أنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بأمن تركيا واستقرارها. ومن هذا المنطلق فإن إسرائيل هي بعث القلق الرئيسي بسبب احتلالها لأجزاء من جنوب سوريا وجنوب لبنان، وحتى أصحاب القرار في لبنان عبروا عن احتمال أن تلعب تركيا دورا في جنوب لبنان في ضمان أمن جنوب لبنان، وهذا يظهر إلى أي مدى يمكن لتركيا ولبنان أن تلتقي مواقفيهما فيما يتعلق بالمساهمة في تعزيز أمن واستقرار لبنان.
0: شكرا جزيلا من أنقرة الكاتب المحلل السياسي التركي بالجهان أوسترك، شكرا جزيلا لك. ومن بيروت من القمورية كاتب والمحلل السياسي، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. نهاية هذه الفقرة مشاهدينا، نعود بكم الآن إلى غرفة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله، هذه ساعة إخبارية جديدة نرصد فيها التطورات معكم مشاهدينا في قطاع غزة والتصعيد في المنطقة. في آخر المستجدات حصلت الجزيرة على مسودة وافقت عليها حركة حماس والفصائل بشأن البند الثامن المتعلق بسلاح المقاومة في قطاع غزة، وتنص على بدء عملية حصر وتخزين السلاح الثقيل ومواقع الإنتاج العسكري ومستودعات السلاح والأنفاق. وتربط المسودة بين بدء عملية حصر السلاح بدخول اللجنة الوطنية وانتشار قوة الاستقرار الدولية في القطاع، وذلك بعد استكمال الالتزامات المتبقية من بروتوكول شرم الشيخ. وقال غازي حمد عضو وفد حماس المفاوض للجزيرة، قال إن الحركة لن تنفذ أي خطوة إذا لم تنفذ قوات الاحتلال التزاماتها ضمن الاتفاق. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مجلس السلام توصل إلى اتفاق تاريخي بشأن نزع سلاح حماس والفصائل المسلحة في غزة. أضاف أنه مع استكمال نزع السلاح ستنسحب إسرائيل وستتولى قوة الاستقرار الدولي وشرطة فلسطينية جديدة مسؤولية الأمن هناك. شكر مصر وقطر وتركيا على جهود الوساطة في التوصل إلى اتفاق. من جانبه قال رئيس مجلس السلام في غزة، قال إنه يجب أن تكون عملية التنفيذ والتحقق حقيقية، وأن يسير انسحاب إسرائيل جنبا إلى

0: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية توجيهها ضد إيران ردا على هجمات إيرانية على القوات الأمريكية في المنطقة. وقالت القيادة المركزية إنه لم يتم تدمير أو إلحاق أي أضرار بأي طائرة أمريكية في الهجمات الإيرانية الأخيرة. هذه المستجدات نرصدها مع مراسلنا من واشنطن ابتداء محمد الأحمد. أهلا بك محمد، ما هي آخر المواقف في واشنطن وربما كان جزء منها تلك التصريحات لترامب حول تلك المستجدات في قطاع غزة؟
1: نعم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في منشور التوصل إلى اتفاق يقضي بالنزع الكامل لسلاح حركة حماس وجميع الفصائل المسلحة في قطاع غزة، حيث اعتبر في منشور على منصة تروث سوشيال إن الاتفاق يمثل خطوة مفصلية نحو إنهاء الحرب وإرساء الأمن بشكل دائم، وقال إن الاتفاق يمهد لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة تتولى إدارة القطاع، وذلك بالتنسيق مع مجلس السلام، وسينفذ على مراحل تبدأ أولا بنزع السلاح يعقبها انسحاب إسرائيلي تدريجي، ثم انتشار قوة استقرار دولية وقوة شرطة فلسطينية جديدة أيضا، واصفا ذلك بأنه محطة رئيسية في تنفيذ خطته بشأن غزة، وهي الخطة المؤلفة من 20 بندا، وأشاد أيضا بدور الوسطاء في هذا الاتفاق كل من قطر مصر وتركيا. في إحاطة للصحفيين عقب منشور ترامب، مسؤول أمريكي قال للصحفيين إحاطة هاتفية في الواقع بأن تنفيذ عملية نزع السلاح سيجري على مدى أسابيع، حيث أكد أن الخطة لن تنفذ دفعة واحدة. في المقابل أكد المسؤول الأمريكي أن واشنطن لا تطلب من إسرائيل سوى تنفيذ خطة النقاط 20 التي سبق أن وافقت عليها، معربا عن ثقته بالتزام إسرائيل بها، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن الرئيس ترامب سيكون محبطا للغاية بحسب وصف هذا المسؤول إذا تراجعت إسرائيل عن تنفيذها. في سياق متصل أيضا، صحيفة الواشنطن بوست نقلت عن مسؤول أمريكي، ويبدو أن ذلك كان في نفس الإحاطة للصحفيين، بأن حماس وافقت عبر الوسطاء المصريين على الإطار العام للاتفاق، حيث أضاف بأن الصيغة المطروحة حاليا لا تختلف جوهريا عن الخطة التي كانت إسرائيل قد وافقت عليها في السابق ضمن مفاوضات صفقة إطلاق سراح الرهائن بالتحرير. في هذا السياق أيضا موقع أكسيوس بدوره نقل عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهما أن حماس وافقت على بنود الاتفاق رغم استمرار التشكيك الإسرائيلي في مدى التزام الحركة بتنفيذه. بحسب الموقع، تقوم مسودة الاتفاق على مبدأ وجود حكومة واحدة وسلطة أمنية واحدة في غزة مع نزع السلاح خلال فترة ستتراوح بين 6 و8 أشهر، وكذلك تسليم خرائط الأنفاق ومنشآت تصنيع السلاح على أن تنتقل إدارة القطاع تدريجيا إلى حكومة فلسطينية تكنوقراطية بعد التحقق من تجريد كل منطقة من السلاح، بالتوازي أيضا مع تشكيل قوة أمنية فلسطينية جديدة ستخضع لتدقيق أمني مباشر من المخابرات الإسرائيلية. وفي المقابل، إسرائيل ستنسحب إلى ما يعرف بالخط الأصفر، فيما يبقى أي انسحاب إضافي من جانب إسرائيل مشروطا بعملية إتمام نزع سلاح حركة حماس وأيضا تنفيذها لهذه الالتزامات. محمد،
0: شكرا جزيلا لك مراسلنا من واشنطن محمد الأحمد. هذه التفاصيل والمستجدات مشاهدينا نأخذها لمساحة نقاش مع ضيوفنا. ينضم إلينا من اسطنبول إبراهيم المدهون مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام، ومن نابلس سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أبدأ معك سيد المدهون، عما إذا كانت قراءتك الأولية لهذه المسودة قراءة متفائلة ومستبشرة بأنه يمكن تحقيق تقدم على صعيد التطورات في قطاع غزة.
2: في البداية تحياتي لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين. بلا شك أن أي اتفاقية توقف العدوان على قطاع غزة فهي تكون في الاتجاه الصحيح، ويمكن أن نرفع يعني درجة التفاؤل لولا وجود الاحتلال الإسرائيلي الذي يصر، وأعتقد هو العقبة الكأداء الآن في وجه هذه الاتفاقية، خصوصا بعدما تم الاتفاق ما بين الوسطاء والفصائل الفلسطينية وعلى رأسهم

0: حماس، وبعدما جاء دعما أمريكيا على لسان الرئيس ترامب لهذه الاتفاقية واستبشارا منه. تبقى العقدة في نتنياهو وحكومته، وآفاق يعني العمل تبقى مغلقة ما لم يصدر التزاما إسرائيليا واضحا بهذه الاتفاقية.
1: سيد بشارات، الموقف الإسرائيلي حتى اللحظة سواء في الإعلام أو إن كان هناك أي موقف رسمي حتى اللحظة، في أي اتجاه يذهب؟
2: تحياتي أستاذ محمد ولضيفك والمشاهدين. هو يذهب باتجاه التشكيك بإمكانية أن تنفذ حركة حماس هذا الالتزام بشكل كامل، وإسرائيل ترى أن حركة حماس تحاول أن تمتص الضغط وأن تستفيد من المساحة المرتبطة بحجم وطبيعة المفاوضات التي جرت في القاهرة، وأن حركة حماس هي تريد أن تذهب للتعاطي مقابل التزامات إسرائيلية. لهذا السبب إسرائيل ما زالت تنظر إلى هذا الأمر ضمن عدة اتجاهات. الاتجاه الأول هو إمكانية أن يكون هناك قبولا إسرائيليا، على اعتبار أن ذلك هو يأتي ضمن السقف الذي وضعته خطة دونالد ترامب المكونة من 20 بندا، وبالتالي بمعنى أو بآخر إسرائيل عندما وافقت على هذه الخطة ما زالت هي في ذات الإطار ولا تخرج عن هذا الإطار، وهذه الخطة واستكمال هذا الاتفاق وهذه الخارطة المكملة أو الموضحة أو المفسرة لبنود خطة دونالد ترامب لا تجبر إسرائيل على الانسحاب الكامل من قطاع غزة، وربما الحديث عن العودة إلى الخط الأصفر ومن ثم ربط أي انسحابات وتوسعة الانسحابات ما بعد ذلك بشكل وطبيعة تنفيذ حركة حماس والمقاومة الفلسطينية والانتهاء من ملف سلاح المقاومة سيشكل هو المعيار بالنسبة لإسرائيل. هذا يعطي لإسرائيل أفضلية، هكذا تنظر إسرائيل في أنها ما زالت تتحكم بقطاع غزة، وبالتالي يمكن البقاء في الجغرافيا الفلسطينية في قطاع غزة. الاتجاه الثاني وهو أن إسرائيل ربما تقرأ في الرغبة الأمريكية والحماس الأمريكي تجاه بنود هذه المسودة بمثابة إنجاز سياسي يحسب للولايات المتحدة الأمريكية ولدونالد ترامب، وربما يسوقه بنيامين نتنياهو على أنه إنجاز سياسي له، خصوصا فيما يتعلق بمسألة سلاح المقاومة الفلسطينية. صحيح أن إسرائيل كانت تضع شرط تفكيك سلاح المقاومة وتسليمه بشكل كامل لإسرائيل أو لأطراف دولية، ولكن أيضا بنيامين نتنياهو ربما يستثمر في هذه الخطوة كإنجاز سياسي بهذه المرحلة، خصوصا تقديمه للشارع الإسرائيلي وللجمهور الإسرائيلي ضمن التحضير لانتخابات الكنيسة الإسرائيلي. لهذا السبب باعتقادي إسرائيل حتى هذه اللحظة يمكن أن تتعاطى بشكل أو بآخر بهذه الخطوة كإنجاز سياسي، لكنها ما زالت هي متمسكة بالبقاء على الأرض والسيطرة على الأرض.
1: سيدي المدهون، تركز هذه المسودة فيما نقرأ حتى اللحظة على مسألة حصر السلاح الثقيل، وهذا ربما كان يقرأ سابقا بأنها كالعصا في الدولاب، إسرائيل تضعها وتتذرع بها حتى لا تنسحب وحتى لا تكمل التزامها بما اتفق عليه سابقا. اليوم هنالك سؤالان. السؤال الأول هو، هل بقي حقيقة في قطاع غزة بعد كل ذلك الإجرام الإسرائيلي أي سلاح لدى المقاومة تحت تصنيف السلاح الثقيل؟ هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية، عما إذا كان بالفعل ممكن تطبيق مثل هذا البند في ظل أن حماس ما تزال بصورة أو بأخرى تتواجد في القطاع، وفي ظل أن الاحتلال لم يلتزم سابقا بالتزاماته؟
0: مصطلح السلاح الثقيل هو مبالغة إسرائيلية ومبالغة أيضا من قبل الإدارة الأمريكية تجاه ما يمتلكه الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة. ما تمتلكه فصائل المقاومة هو سلاح مصنع يدويا بالعادة أو سلاحا شرطيا، معنى أنه حينما يسمع سلاحا ثقيلا قد يعني يدور في الذهن يعني طائرات ودبابات أو قاذفات، ولكن ما هو موجود الآن في قطاع غزة أعتقد ومنذ الأول يعني هو سلاح خفيف وبسيط وسلاح شرطي وأشياء مصنعة يعني منزليا أو يدويا أو محليا في قطاع غزة. ولهذا أنا أعتقد أن الاحتلال الإسرائيلي يضخم من وجود السلاح، ومع ذلك حماس ستلتزم باعتقاده والفصائل الفلسطينية بكل ما يتم الاتفاق عليه.

0: خصوصا أنها معنية بثلاثة أمور الآن على وجه السرعة. أولا تنفيذ البروتوكول، الثاني الأمر الثاني الانسحاب الإسرائيلي، الأمر الثالث تمكين حكومة فلسطينية يمكن يعني تثبيت الاستقرار وإنقاذ الحالة يعني الحالة الإنسانية في القطاع. ولهذا أنا أعتقد أن الاحتلال الإسرائيلي سيحاول عرقلة ذلك. الآن منتظر من الاحتلال تنفيذ البروتوكول الإنساني في المرحلة الأولى، الانسحاب أيضا، وأيضا إدخال القوات الدولية واللجنة الإدارية. حتى اللحظة الاحتلال الإسرائيلي يماطل، هناك تقدير موقف فلسطيني أن الاحتلال رغم يعني الاتفاق الفلسطيني ورغم الموافقة الفلسطينية والمباركة الأمريكية وما بذله الوسطاء وعلى رأسهم قطر ومصر وتركيا من جهود لإنجاح هذا الاتفاق، إلا أن نتنياهو يعني سيراوغ، ومعروف أن نتنياهو مراوغته ومحاولة دائما إبقاء جذوة العدوان مستمر على قطاع غزة ليستغله في أي حراك سياسي أو معادلات سياسية داخلية.
1: جئت على ذكر البروتوكول الثاني، ماذا نعرف عن هذا البروتوكول؟
0: وأنا باعتقادي أن الآن يجب، معروف أن الحالة الإنسانية في قطاع غزة حالة كارثية. اليوم الاحتلال الإسرائيلي يتحكم بمنافذ القطاع، لا ما زال يفرض حصارا مشددا على إدخال الحاجات الأساسية وعلى رأسها الإيواء، يعني مستلزمات الإيواء ومستلزمات الإعمار وأيضا الدواء والحاجات الإنسانية الأساسية من غذاء ووقود. اليوم مطلوب من الاحتلال الإسرائيلي فتح المعابر بشكل كامل، إدخال مستلزمات الإيواء بشكل كامل، أيضا إنقاذ المستشفيات بإدخال الدواء، والعمل على ترتيب والعمل على تسهيل حركة دخول الوقود والطاقة للقطاع، ثم بعد ذلك الانسحاب إلى يعني على الأقل إلى 50% من قطاع غزة. اليوم الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على 70%، ثم بعد ذلك ينسحب من باقي مناطق القطاع.
1: حول مسألة مدى التزام إسرائيل بتنفيذ مثل هذه الاتفاقيات، سيد بشارات، ما هي المقاربة الإسرائيلية في التعاطي اليوم مع قطاع غزة، وخصوصا مع مثل هذا، مع مثل هذه المسودة التي فيما يقرأ هي من الأمريكيين هناك احتفاء بها، من الوسطاء هناك احتفاء بها، حتى من الجانب الفلسطيني حتى اللحظة؟
2: أستاذ محمد، يجب أن لا نسقط من الذهنية ومن القراءات التحليلية المفهوم والرؤية الاستراتيجية تجاه القضية الفلسطينية برمتها في المنظور الإسرائيلي، وهذه نقطة بالغة الأهمية، لأنه في نهاية المطاف إسرائيل ما زالت تنظر إلى القضية الفلسطينية ضمن مسألة أنه يجب تصفية القضية الفلسطينية وإقامة الدولة اليهودية، وتحت هذا المنظور وبالتالي يمكن لإسرائيل أن تتقبل أي شيء مرحلي، ولكن في المنظور الاستراتيجي لا يمكن لإسرائيل أن تتقبل بأن يكون هناك مفهوم الاستقلالية أو السيادة الفلسطينية على أي جغرافيا في هذا النطاق، على أقل تقدير في هذه المرحلة. وتحت هذا المنظور واضح جدا أن إسرائيل يمكن أن تتعاطى وتتعامل فيما يتعلق بمستقبل قطاع غزة ضمن أمرين اثنين. الأمر الأول، كل ما ورد بخطة دونالد ترامب منذ أكتوبر الماضي وحتى الآن ما يتم الحديث عنه من مسودة اتفاق أو خارطة طريق تستكمل أو تستوضح أو تفسر تلك بنود الخطة 20، هناك مفاهيم، وهذه المفاهيم هي جزء من عملية التلاعب الإسرائيلي، بمعنى مسألة الحديث عن الانسحابات ومسألة الحديث عن إمكانية دخول اللجنة الإدارية والقوات الدولية والأطراف الدولية وممارسة عملها، وكل ذلك هو يأتي ضمن المفاهيم التي يمكن إسرائيل أن تذهب إلى تفسيرها في أي لحظة من اللحظات ضمن النطاق الذي يمكن أن تقول هذا مسموح وهذا ممنوع. والأمر الثاني، وهو مسألة الذهاب إلى مراحلية التنفيذ، إسرائيل دائما ما تبرع بهذا الاتجاه. ودعنا نستذكر كيف أن إسرائيل عندما وقعت اتفاقية أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية تحدثت عن اتفاق مرحلي لمدة 5 سنوات بهدف إقامة الدولة الفلسطينية والذهاب إلى مفاوضات الحل النهائي. مضى على ذلك 30 عاما وإسرائيل

0: لم تتقدم خطوة، بل بالعكس هي عملت على إنهاء كل الأسس أو المعايير أو نقاط التفاؤل في ذلك الاتفاق. اليوم إسرائيل هي الأخرى تتعامل مع قطاع غزة بذات المبدأ. قبل بالأسبوع الماضي وافق المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي على إمكانية دخول مجلس السلام واللجنة الإدارية إلى قطاع غزة، وتحدث عن الذهاب إلى جغرافيا تجريبية في قطاع غزة. وهذا يذكرنا أن إسرائيل عندما تتحدث عن أنماط أو مساحات تجريبية هي جزء من عملية الذهاب إلى مراحلية التنفيذ التي تستطيع إسرائيل أن تتلعب بها. تحت هذا المفهوم أيضا ربما إسرائيل هي تتعاطى بإيجابية نوعا ما إنجاز التعبير بهذا الاتفاق، ولكن المسألة المعقدة تبقى في شكل وطبيعة التنفيذ ومعايير التنفيذ. هذا بحاجة باعتقادي إلى أمرين اثنين. الأمر الأول وهو حجم وطبيعة التدخل الأمريكي والضغط الأمريكي والحاجة الأمريكية لتنفيذ خطة دونالد ترامب بشكل كامل وشامل في قطاع غزة، وهذه الحاجة ما زالت هي أيضا مرتبطة بطبيعة المزاج الأمريكي ومزاج دونالد ترامب. في لحظة معينة يزداد الحماس وفي لحظة أخرى يتراجع الحماس. والأمر الثاني هو في دور الحالة الإقليمية والوسطاء في قدرتهم على الإبقاء على الضغط على الإدارة الأمريكية للقول أن هناك حاجة لضرورة إنهاء هذا الملف باعتباره ملفا بات يشكل حاجة ملحة من الناحية الإنسانية وحالة الاستقرار المرتبطة في منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي أنا باعتقادي المسألة ما زالت معقدة فيما يتعلق بمستقبل قطاع غزة، وبالتالي بحاجة إلى مزيد من الوسائل والأدوات والمنهجيات لإجبار إسرائيل لتطبيق بنود الاتفاق بشكل كامل.
1: سيد مدهون، من سيضمن تنفيذ بنود هذا الاتفاق من الجانب الإسرائيلي بتقديرك، أو هذه المسودة حتى اللحظة؟
2: الجهة الوحيدة التي تستطيع أن تضمن هذا الاتفاق من الجانب الإسرائيلي هي الولايات المتحدة الأمريكية وشخص الرئيس ترامب والبيت الأبيض. إذا لم تبذل الولايات المتحدة الأمريكية مجهودا واستخدمت أوراق ضغط على الحكومة الإسرائيلية، أعتقد أن لا ضمان لهذا الاتفاق ولا ضمان أن يلتزم الاحتلال الإسرائيلي ولا نتنياهو ولا حكومته.
1: لأي درجة تبدو الولايات المتحدة برئيسها وإدارتها وتوجهها في هذه الفترة معنية بتنفيذ مثل هذا الاتفاق؟
2: حقيقة تجربتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية في رعاية الاتفاقات مع الاحتلال الإسرائيلي سيئة جدا، ولهذا لا يوجد رفع السقف أو سقف التوقعات أن يمارس الرئيس ترامب أي ضغط على نتنياهو من أجل أن يقوم بتنفيذ هذا الاتفاق. لكن التصريحات التي خرجت من الولايات المتحدة الأمريكية وربما تقاطع مصلحي بسيط مع نتنياهو في أن يستغل هذا الاتفاق كدعاية انتخابية، خصوصا أنه يتحدث عن موضوع السلاح، ربما يكون هناك أملا بسيطا في أن يتم تنفيذه. لكن حتى اللحظة لا يمكن أن نضمن أن يتم تنفيذ هذا الاتفاق. الولايات المتحدة الأمريكية استغلت الاتفاقات السابقة بدعاية انتخابية للرئيس ترامب واحتفاء إعلاميا دون أن يتم ترجمته على أرض الواقع. اليوم نحن أمام خطوة مهمة في هذا الاتفاق، وهناك رعاية من قبل الوسطاء وأيضا هناك قبولا دوليا لهذه الخطوة. أعتقد أنه ليس أمام الاحتلال الإسرائيلي اليوم، على الأقل أمام العالم أجمع، إلا أن يذهب إلى تنفيذ أو البدء بتنفيذ هذا الاتفاق. ولكن لنكون صريحين، حتى اللحظة لم يصدر أي تعليقا إسرائيليا إيجابيا يدعم هذا الاتفاق، لم يصدر أي إشارة إسرائيلية أن هناك التزاما سيكون بهذا الاتفاق. بالإضافة أن هناك أمرين: الأمر الأول أننا أمام حكومة موغلة بالتطرف فيها سموتريش وبن كفير، وهذا أمر مقلق بالنسبة لتنفيذ أي اتفاق. والأمر الثاني، نحن على أعتاب انتخابات، والانتخابات الإسرائيلية دائما تستغل فيها غزة ويستغل فيها الأراضي الفلسطينية غزة والضفة من أجل استعراض القوة لدى الأحزاب المتناحرة. ولهذا إن لم تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على نتنياهو شخصيا والضغط على حكومته، أعتقد أنه رغم توقيع الفصائل الفلسطينية هذا الاتفاق ورغم الدعم الكبير والجهد الكبير الذي بذله الوسطاء، إلا أن الاتفاق قد يكون في معبر.
1: الجانب الفلسطيني في هذه المفاوضات، وهم ربما الفصائل الفلسطينية بالدرجة الرئيسية الموجودة في قطاع غزة، بتقديرك سيد المدهون إلى أي درجة

0: في وضع تفاوضي جيد، ولأي درجة تمتلك أوراق قوة تسمح لها بأن تفرض شروطا ما أو تطبيقا أو التزاما على الجانب الإسرائيلي؟
1: وكما قلنا أن الفصائل الفلسطينية غير قادرة على الضغط الآن على الاحتلال الإسرائيلي لسبب بسيط، أن شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة خصوصا تعرض إلى إبادة، وإبادة هذه نالت الشجر والحجر والبشر، الواقع صعب جدا، الحالة الإنسانية كارثية، لهذا يجب علينا ألا نكون غير واقعيين وألا نتحدث بما هو موجود، ولكن الفصائل الفلسطينية الموجودة على الأرض قادرة على تطبيق الاتفاق. الاحتلال الإسرائيلي حتى اللحظة لم يستطع أن يحسم ويتفوق بشكل كامل على شعبنا الفلسطيني، ما زالت الإرادة الفلسطينية موجودة، ولكن إن لم تتحرك القوى العربية والإسلامية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي، وإن لم يكن هناك دور للوسطاء لإنفاذ هذا الاتفاق، وكما قلت وإن لم تكن هناك إرادة دولية وعلى رأس الولايات المتحدة هذا الاتفاق، الاحتلال الإسرائيلي لديه عادة التملص وهو سيعمل جاهدا لئلا يلتزم. وكما قلنا وقال ضيفك سيد بشارات أن الاحتلال الإسرائيلي لديه تاريخ سيء مع تنفيذ الاتفاقات، منذ أوسلو إلى اتفاق شرم الشيخ لم يلتزم بأي من هذه الاتفاق، ودائما يجد المبررات والحجة والعنجهية القوة لكي يتملص من هذه الاتفاق.
0: سيد بشارات، مجلس السلام اليوم وأيضا كان هناك حديث لرئيسه وحديث يعني فيما يبدو أيضا يشعر بنوع من الإنجاز مالادينوف، لكن مجلس السلام اليوم في المخيال الإسرائيلي هل هو جهة رقابية؟ هل هو جهة داعمة؟ كيف يفهمها الإسرائيلي؟
2: هو جهة أقرب للمنظور الإسرائيلي وللطرح الإسرائيلي وللأهداف الإسرائيلية فيما يتعلق بكيفية التعاطي مع الملفات الأساسية في قطاع غزة بما فيها ملف سلاح المقاومة الفلسطينية، ولهذا السبب إسرائيل هي عندما تقبل بوجود مجلس السلام هي تذهب انطلاقا من أريحية هذا الجسم باعتباره أكثر قربا للرؤية الإسرائيلية. وهذا الأمر ربما على مدار الشهور القليلة الماضية عندما كان يصدر مجلس السلام التقارير حول قطاع غزة وواقع قطاع غزة كان يعطي إسرائيل المبررات وكان يمنح إسرائيل ربما مساحة في شكل وطبيعة وتنفيذ بنود خطة دونالد ترامب، ولكن أيضا إسرائيل هي لا تعول في نهاية المطاف على أي طرف من الأطراف. إسرائيل دائما ما تقول أنها هي الطرف الوحيد الذي يمكن أن يقيم الأمور وفقا للمصلحة الإسرائيلية، حتى تلك الأطراف التي يمكن أن تكون محسوبة أو تتبنى الموقف الإسرائيلي في نهاية المطاف إسرائيل لا تعول عليها بل تعول على نفسها وذاتها. ولهذا السبب باعتقادي مسألة عدم الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة والتمسك الإسرائيلي بالبقاء في الجغرافيا في قطاع غزة ضمن أي نطاق من النطاقات التي تستطيع أن تبقى أن تسيطر فيها على قطاع غزة ستبقي إسرائيل هذه كورقة رابحة بين يديها وكورقة قوة بين يديها تستخدمها كيف تشاء. لهذا السبب مسألة ربط عدم الذهاب إلى انسحاب إسرائيلي ما بعد الخط الأصفر إلا وفقا لتطورات ملف سحب السلاح وكيفية تفسير ذلك من المنظور الإسرائيلي، هذا سيعطي إسرائيل في لحظة معينة حالة انقلاب على كل المفاهيم وعلى الخطوات. ودعنا نستذكر كيف أن إسرائيل في تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق خطة دونالد ترامب ما بعد عملية الانتهاء من تسليم الأسرى وتبادل الأسرى ما بين المقاومة الفلسطينية وما بين إسرائيل، إسرائيل ذهبت إلى عملية يعني عدم الالتزام بالانتقال إلى المرحلة الثانية، بل عدم الالتزام بتطبيق ما تبقى من المرحلة الأولى من الطرف الإسرائيلي والالتزامات التي كان على إسرائيل أن تلتزم به فيها بما فيها البروتوكول الإنساني المتعلق بإدخال المساعدات وفتح المعابر وغير ذلك. ولهذا السبب إسرائيل عندما قلنا واحدة من الضوابط المهمة جدا تفسير المفاهيم وتوضيح المفاهيم، إسرائيل هي ستعمل على عملية إعادة بناء المفاهيم فيما يتعلق بأي مرحلة من مراحل تطبيق الاتفاق. ودعنا نستذكر أستاذ محمد أنه في نهاية المطاف كل ما نتحدث عنه الآن وكل ما تحمله المسودة هو يبقى ضمن سقف خطة دونالد ترامب التي وافقت عليها إسرائيل في أكتوبر الماضي، بمعنى أننا ما زلنا في ذات الإطار الذي نتحدث عن جزئيات موافقة.

0: عليها إسرائيل، وأخذتنا إسرائيل مرة أخرى إلى البحث في هذه الجزئيات. إسرائيل تبرع في تحويل وتفكيك المفاهيم العامة إلى مفاهيم أكثر خصوصية وأكثر دقة وأكثر تفسيرا، لأنه في نهاية المطاف هذا يعطي إسرائيل أمرين اثنين. الأمر الأول مساحة زمنية، وإسرائيل دائما تحول المساحات الزمنية إلى واقع، والواقع عندما يتحول من المنظور الإسرائيلي يكون ورقة قوة لها ولصالحها، والتمسك أكثر فيما يتعلق بمستقبل التعاطي مع الملفات وخصوصا القضية الفلسطينية وبشكل أخص قطاع غزة. والمسألة الثانية أن إسرائيل عندما تذهب إلى الجزئيات هي تحول وتعيد صياغة المفاهيم بما يمكن أن يفسر دائما للصالح الإسرائيلي على حساب الصالح الفلسطيني، وهذا جزء مهم جدا. ولهذا السبب أنا باعتقادي مسألة القوات الدولية ومسألة وجود مجلس السلام هذا بالنسبة لإسرائيل أيضا سيكون إيجابيا، وربما يعطي إسرائيل مساحات، وربما في طبيعة الرعاية الدولية والأمريكية للاتفاقيات الإسرائيلية الفلسطينية كان يعطي إسرائيل دائما الأفضلية بهذا الاتجاه.
1: سيد المدهون، يبدو أن الجانب الفلسطيني في نهاية المطاف يريد من الذهاب إلى مثل هذه المسودة، وإذا هذه الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي في الوضع الذي يعيشه الفلسطينيون اليوم هي محاولة لإبراء الذمة ربما أمام الشعب الفلسطيني من ناحية، وكذلك أمام المجتمع الدولي، هل يمكن أن نقول ذلك؟
2: هناك يوميا عشرات الفلسطينيين يقعون بين شهداء وجرحى. اليوم هناك مجزرة استهدفت أطفالا فلسطينيين. الاحتلال الإسرائيلي منذ توقيع الاتفاق قتل أكثر من 1200 فلسطيني وأصاب الآلاف من الفلسطينيين وهدم عشرات البيوت. يوميا هناك غارات، وبالإضافة إلى التضييق الذي يزيد يوما بعد يوم من منع إدخال مستلزمات الإيواء، ومن وجود أكثر من 1,700,000 فلسطيني يعني نازح لا يجدون مأوى سوى خيام بالية لا تقيهم يعني حر الصيف ولا برد الشتاء، والواقع صعب. هناك أزمات يومية تتفاقم، تتحدث عن تفشي يعني الحشرات والقوارض وأيضا الأمراض الجلدية، بالإضافة إلى نقص العناية الطبية وانعدام المستشفيات والدواء، بالإضافة إلى شح المياه. فالحياة الفلسطينية الآن لنكون صريحين كارثية. اليوم شرابهم بألم ومعاناة، طعامهم بألم ومعاناة، وحالة من حالات القهر يعيشها الفلسطيني على مدار الساعة في قطاع غزة. ولهذا هو مضطر اليوم للذهاب وطرق الأبواب وتوقيع أي اتفاقية يمكن أن تنجي هذا الشعب المكلوم في ظل واقع إقليمي معقد وحرب إقليمية يعني لا تبقي ولا تذر، بالإضافة إلى اختلال في المعادلة الدولية وانحياز أعمى من الولايات المتحدة تجاه تل أبيب. ولهذا أنا أعتقد لسد الذرائع ولإيقاف الحرب والموت في قطاع غزة يضطر الشعب، تضطر الفصائل الفلسطينية توقيع أي اتفاقية يمكن أن توقف ذلك. ولكن السؤال، هل هذه الاتفاقية بالفعل ستوقف الموت في غزة، ستوقف الدمار، ستوقف هذه المعاناة؟ هناك أمل كبير أن يتحرك الوسطاء، وأمل كبير أن تلتزم الولايات المتحدة بتعهداتها من أجل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي ليتم يعني تنفيذ هذا الاتفاق.
1: شكرا جزيلا لكم ضيفينا، من الصنبول إبراهيم المدهون مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام، ومن نابلس سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. إلى الملف الأمريكي الإيراني، وبعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة قوية ضد أهداف إيرانية، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهدافها عشرات المواقع داخل إيران. في المقابل جدد الحرس الثوري تهديداته بمواصلة غلق مضيق هرمز. التفاصيل في تقرير أزهر أحمد.
3: بين عصا الضربات وجزرة الاتفاق تراوح الأزمة الأمريكية الإيرانية مكانها، متأرجحة بين تصعيد وتهديد وتفاوض. هدد ترامب بتوجيه ضربات لإيران متوعدا بأنها ستكون قوية، مبقيا في الآن ذاته على خيار المفاوضات سعيا لبلوغ اتفاق. ولكن لم تمضي ساعات حتى أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم شن غارات على ما وصفتها بمجموعة واسعة جدا من الأهداف في الداخل الإيراني. على موقع إكس ذكرت سنتكوم أن الضربات ما هي إلا رد على محاولات الهجوم الإيرانية ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط. أما عن بنك الأهداف فمنشآت للحرس الثوري شملت مراكز قيادة عسكرية وصاروخية وأخرى للمسيرات من أجل تقليص تهديدات إيران ووكلائها ضد القوات الأمريكية وحركة الملاحة ودول الخليج، بحسب بيان سنتكوم الذي أعلن أن الهجمات الأمريكية استغرقت ساعتين من الزمن. وفي التفاصيل توضح وسائل إعلام إيرانية خريطة الاستهدافات الأمريكية وتقول إنها شملت محافظات خوزستان وهرمزغان وبوشهر وفارس جنوبي البلاد، وتضيف أن الهجمات في هرمزغان تركزت على الجزر الإيرانية كيش وأبو موسى وقشم، وأن ما لا يقل عن 3 أشخاص قد قتلوا. رد يعقبه آخر استهدف الحرس الثوري الأردن والكويت، حيث أعلن الأردن اعتراض 5 صواريخ إيرانية دون تسجيل أي إصابات أو أضرار بشرية. من جانبها أفادت وزارة الدفاع الكويتية أن هجوماً إيرانياً استهدف مبنىً تابعاً لشركة أجنبية شمالي البلاد، ما أسفر عن مقتل عامل وإلحاق أضرار مادية جسيمة. وكرر الحرس الثوري وعيده بأن مضيق هرمز لن يفتح أبداً ما دامت الولايات المتحدة تواصل تهديداتها وتدخلاتها في المنطقة. الهجمات الأمريكية هي الأولى مذ قرر ترامب قبل نحو أسبوع تعليق جولات القصف على إيران، مفسحاً المجال لطاولة المفاوضات لتقول كلمتها. ورغم تأكيد الخارجية الباكستانية أن إسلام أباد تبذل قصارى جهدها من أجل إحياء المفاوضات ومنع اتساع دائرة التوترات، لكن استئناف العمليات العسكرية من الجانبين يضفي مزيداً من التعقيدات على أجندات المفاوضين والوسطاء على حد سواء.
1: هذه التطورات في الشأن الأمريكي الإيراني نأخذها لمساحة نقاش مع ضيوفنا من طهران الدكتور عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومن واشنطن ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات. أهلا بكم. أبدأ معك سيد ماركو بقراءة الموقف الأمريكي في هذه اللحظات، على أي شكل يبدو؟
4: أولا تحياتي لحضرتك، شكرا على الدعوة الكريمة. بكل تأكيد الموقف الأمريكي لم يتغير كثيرا خلال الفترة الماضية، ولكن الموقف الأمريكي الآن يتمثل في محاولة ترتيب الأوضاع، أو دعنا نقول الخطط التي سوف تنفذ خلال الأيام القادمة ردا على كل هذه الاستهدافات الإيرانية. وبكل تأكيد الرئيس دونالد ترامب يستخدم هذه الضربات أو هذه استخدام القوى العسكرية بشكل عام للوصول، ليس فقط للوصول للحل النهائي، ولكن للوصول للحل النهائي عبر طريق المفاوضات. كان الرئيس دونالد ترامب الموقف الأمريكي كان يطالب الموقف الإيراني بالجلوس إلى طاولة المفاوضات، وهو بالفعل نجح في التوصل إلى توقيع مذكرة التفاهم، ولكن بعدها كان هناك محاولات إيرانية من استخدام ورقة المضيق بكل تأكيد يعني ليست كانت إيجابية على الإطلاق. وحتى لو كان هناك جهود دبلوماسية من الوسطاء أو حتى من القسم السياسي أو الدبلوماسي من النظام الإيراني من محاولة التوصل إلى إلى إلى إلى إلى اتفاق، ولكن من الواضح بأن استخدام المضيق استهداف مسيرات وصواريخ دعنا نقول سفن مدنية أو إغلاق المضيق بشكل تام وصريح عندما حدث ذلك، كان ذلك مرفوضا بالنسبة للإدارة الأمريكية، وكان ضغط على دونالد ترامب لكي يفتح المضيق عسكريا أو على الأقل يضغط أو يضعف القدرات العسكرية الإيرانية الموجودة في الساحل للمحاولة تصحيح المسار سياسياً. ولكن حتى الآن لم ينجح دونالد ترامب في ذلك، ولكن في اعتقادي هذه الضربات العسكرية الكبيرة نجحت في إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية، ولكن ما زلنا في حلقة مفقودة وهي تحويل هذه النجاحات العسكرية والضغط الاقتصادي بكل تأكيد إلى أهداف أمريكية واضحة، وهو فتح المضيق والوصول إلى الأهداف الأمريكية الأساسية وهي الملف النووي الإيراني وباقي الملفات الأخرى التي دخلت الولايات المتحدة الأمريكية من أجلها الحرب.
1: سيد خميار، طالما طرحنا هذا السؤال، ولكن هل تغيرت الإجابة؟ مسألة الثقة الإيرانية بأن الولايات المتحدة بالفعل جادة في العودة إلى طاولة التفاوض والتفاهم دبلوماسيا.
5: نعم، صباح الخير وتحية للمشاهدين. الحقيقة إذا كانت هناك ذريعة لاستقرار في المفاوضات أو حديث عن المسار السلمي في إطار مذكرة التفاهم لن يبقى إلا أسبوعين أو أقل بقليل من انتهاء هذه مفعول هذه المذكرة من ناحية زمنية، حيث إنها كانت قد عينت على مدى شهرين ونحن في بداية الطريق، وإنما بالأحرى قد يعتقد الكثيرون بأن هذه المذكرة هي أساسا قد ماتت قبل أن تولد، ولذلك بعد أسبوعين أو أقل لن يبقى ذريعة للبقاء على هذه المذكرة وعلى المسار السلمي. وإن كان مجال تمديد هذه المذكرة كان واردا حسب اتفاق بين طهران وواشنطن، لذلك الأمور مع الأسف لن تسير إلى الطريق السلمي. التصعيد هو ما زال السيد الموقف. الولايات المتحدة الأمريكية لن تلتزم وتريد تغيير مفاد هذه المذكرة، والإيرانيون مصرون على تثبيت بنودها لأنهم يعتبرون هذه البنود بأنها مكسب أو مكاسب مما حققوه على الأرض في مواجهة الاعتداءات الأمريكية على مدى 40 يوما. لذلك صحيح لكل الحروب نهايات، والمسار السلمي ونهاية الحروب، ولكن على المدى القصير لا يعول أحد على هذا المسار السلمي، وهناك خشية من يعني من توسيع هذه الحرب على إضافة على المنطقة، على المنطقة تأخذ أبعادا عالمية أيضا، وهو هذا ما نشاهده، ما حدث المياه في مصر، وما حدث في باب المندب، وما حدث في العراق، وربما في نقاط أخرى ستحدث في المستقبل القريب.
1: سيد ماركو، في المخيال الأمريكي اليوم هل تبدو المذكرة حاضرة، خصوصا مع ما واجهتها من انتقادات في الداخل الأمريكي وما وصف بأنه مكاسب إيرانية وانتصار إيراني على أقل تقدير في شكل صياغتها؟
4: لا أعتقد أن المذكرة الآن حاضرة في الذهن السياسي الأمريكي، أو على الأقل في إدارة في ذهن إدارة دونالد ترامب. إدارة دونالد ترامب الآن قالت في تصريحات خلال الأيام الماضية بأنها لا تريد أو لا تفضل التفاوض مع الجانب الإيراني في هذه الفترة بالتحديد، لأن هناك رسائل في اعتقادي يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تركز عليها في الرد. هناك رد عسكري أمريكي يجب عليه الولايات المتحدة الأمريكية أن ترده مقابل هذا الرد العسكري الإيراني الذي استهدف مصالح أمريكية في الأردن وفي كثير من المناطق. وايضا عندما نتحدث عن ما يحدث في مضيق هرمز، بكل تاكيد هناك هدف امريكي من فتح المضيق بالقوى العسكريه، او على الاقل ان كان هناك توصل الى تفاهمات عبر الوسطاء، وهذا امر استبعده حتى الان. فاذا من الممكن ان يكون لدونالد ترامب يعني دور، او دعنا نقول راي اخر في الوصول الى مذكره تفاهم اخرى او تعديل المذكره الموجوده. ولكن كما قلنا بان مذكره التفاهم هي كانت خارطه الطريق للاطراف بجانب الوسطاء للوصول الى تفاهم او الوصول الى يعني اتفاق شامل وكامل مع الجانب الايراني لمده بعد 60 يوما. ولكن الواضح والذي ظهر في على ارض الواقع بان النظام الايراني يريد استخدام ورقه مضيق هرمز ويستفز بها، والجانب الامريكي ودول العالم المختلف حتى الدول المتشاطئه. وعندما نتحدث عن الجانب الايراني، الجانب الايراني الان يقول او عند اقتراب التوصل الى حل، عند اقتراب التوصل الى تفاهمات مع الجانب العماني على سبيل المثال، او مع الجانب الامريكي، نشهد أن هناك جانب في السلطة في إيران يطلق صواريخ ومسيرات، سواء كان في استهداف سفن في مضيق هرمز أو على الأقل استهداف مصالح أمريكية مباشرة في بلاد مختلفة في الإقليم. فإذا هذا أمر من شأنه تصعيد، والتصعيد العسكري بكل تأكيد كما قال جي دي فانس بأن إن تم استخدام القوة سوف نقوم باستخدام القوة. فإذا الآن الحديث عن مذكرة التفاهم في اعتقادي أمر يكون بعيدا تماما عن ما يحدث أو ما يريده دونالد ترامب. ولكن الآن ما يكون يقوم به الجانب الإيراني، وبأنه هو لن ينتصر في هذه الحرب، ولكن هو يحاول أن يمنع.
1: وضحت الصورة، أي تفاهم سيأتي في الفترة القادمة؟

0: على ما سيستند. المذكرة أخذت حتى صيغة ربما شهور، وهذا ما بين الطرفين الإيراني والأمريكي والوسطاء، فيما أخذت أيضا فرصتها الكبيرة في الأخذ والرد عند كل طرف حتى.
1: في اعتقاد المرحلة القادمة لا يمكن الحديث عن أي مذكرة تفاهم أو أي توصل لاتفاق إلا بعد التخلص من ورقة مضيق هرمز من أيدي النظام الإيراني. إن حدث ذلك سواء عسكريا أو سواء سياسيا، فاعتقادي سوف يكون هناك موقف كبير أو دعنا نقول تقوية للموقف الأمريكي في المفاوضات، وبكل تأكيد يكون ضعف كبير للموقف الإيراني مما يسهل عملية التفاوض، حتى التفاوض المباشر بدون أي توقيع على مذكرة تفاهم، أو على الأقل توقيع على مذكرة تفاهم في أسرع وقت ممكن، والحديث عن مفاوضات تبدو أسهل لأن الموقف الأمريكي يكون أقوى، والموقف الإيراني ليس لديه كثير مما يضغط عليه الجانب الإيراني. الجانب الإيراني كان في الفترة الماضية كان يتحدث ويستخدم ورقة المضيق كورقة استراتيجية، هذا أمر مفهوم، ولكن عند نزع هذه الورقة عسكريا أو على أرض الواقع تغيير الوضع على أرض الواقع يعتبر أمر مفهوم، تغيير في التكتيك التفاوضي مع الجانب الإيراني، مما يدعنا نقول يقصر هذه العملية في التفاوض ويعطي الجانب الأمريكي ما يريده، أو على الأقل يضع مذكرة تفاهم أخرى أو يضع أمر واقع جديد يريد التفاوض فيه الرئيس دونالد ترامب بكل تأكيد.
0: سيد خميار، أين وصل التفاوض أو التفاهم ما بين الجانبين العماني والإيراني حتى اللحظة؟ وقد علمنا من آخر التصريحات بأن هذه التفاهمات ما زالت مستمرة، لكن إلى أين وصلت؟
2: بالفعل هي مستمرة، وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية السيد بقائي قبل ساعات بأن ما زالت المفاوضات مستمرة. أنا أتصور إذا لم يكن هناك تهديد أمريكي كما جاء في بداية هذه المفاوضات عندما أعلن الرئيس ترامب بأنه سيفجر عمان إذا ما وصلت إلى تفاهم مع طهران فيما يتعلق بالمضيق وكيفية إدارة هذا المضيق، لكانت الأمور تسير في اتجاه صحيح، ولكانت الاتفاقية قد وقعت وقد بدأت التنفيذ، لكن بالتأكيد التهديد الأمريكي هو يؤثر بشكل كبير على القرار المستقبلي. لا محالة إلا ولا طريق حل إلا الاتفاق بين عمان وبين إيران فيما يتعلق بالمضيق، لأنه إيران تعتبر المضيق الآن أصبح جزءا من أمنها القومي، ولن تستطيع أن تتنازل عن هذا الممر الذي يعتبر إيرانيا بأنها ورقة ذهبية وعامل ردع للاعتداءات المستقبلية. لذلك الأفضل هو اتفاق بين مسقط وطهران لإدارته في إطار القوانين الدولية، وفي نفس الوقت تراعي حقوق الدول الأخرى المطلة على الخليج الفارسي. هذا طريق الحل، ربما هذا هو يؤدي إلى حل كنا نتمنى التفاهمات من خلال البند الأول بدل البند الخامس، كان أسهل وكانت الأمور ربما أفضل لإبرام اتفاقية طويلة بين طهران وواشنطن، لكن الأمور لعبت دورا كبيرا وأصبح البند الخامس والممر هو الأهم في هذه البنود.
0: سيد مسعد، تعليقا على تلك النقطة التي ذكرها ضيفنا من طهران، مسألة التهديد الأمريكي الذي كان ربما على ما أذكر في شهر مارس، هدد ترامب بالفعل بتفجير عمان، وكانت عمان بصدد إبرام نوع من التفاهم مع إيران. اليوم هل تقرأ في واشنطن محاولات للاستقواء على الطرف العماني في تفاهماته مع إيران؟
1: دعنا نقول بأن الموقف الأمريكي واضح، هو فتح المضيق والعودة إلى ما قبل الحرب، وإن كان هناك تفاهمات ما بين الجانب الإيراني والجانب العماني، فإذا في أي تفاهمات تكون تحت هذه أو تتماشى مع هذه الصورة وهو عودة حركة الملاحة إلى ما قبل الحرب، فهذا أمر يكون مقبول.
0: أنا أريد أن أفهم منك الموقف الأمريكي حيال أي تفاهم سيجري مع إيران من جانب عمان بطبيعة الحال. هل تقرأ محاولات استقواء أمريكية؟ واستشهدنا بذلك التصريح للرئيس الأمريكي، مسألة عندما قال أنه سيفجر عمان إذا لم تلتزم بشيء ما.
1: استشهدنا بتصريح معين من تصريحات دونالد ترامب. نعم، هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن من الممكن أن يكون مضلل لبعض الشيء. لماذا؟ لأن دونالد ترامب يتحدث كثيرا وكلنا نعلم ذلك، ويتحدث كثيرا من الممكن أن لا تحدث أمور، يعني هذه التصريحات من الممكن أن تظل تصريحات ولا تتحول إلى واقع. وأكبر دليل على ما يقوله
0: طيب،
1: كل هذه التصريحات اليومية
0: بعيدا
1: من
0: عن
1: الممكن أن تكون
0: التصريح،
1: كذبة. ولكن
0: الموقف الأمريكي
1: نعم،
0: اليوم من أي تفاهم ثنائي عماني إيراني كيف يبدو؟ هل سيعطي لعمان تحديدا الفرصة في أن تبرم أي اتفاق وفقا لمصلحتها هي وإيران؟
1: أنا كنت قادم لحضرتك في هذا السؤال. الولايات المتحدة الأمريكية كان موقفها واضح، ليس استقواء على دولة معينة، ولكن محاولة الرجوع أو وضع الأمور إلى ما قبل إلى كانت ما قبل عليه قبل الحرب. هذا بان في هذه الزيارة لوزير الخارجية مارك روبيو عندما اجتمع مع الدول الخليجية وأصدروا هذا البيان المهم، وهو عودة الملاحة إلى ما قبل الحرب، وأيضا عدم وجود قواعد أو شروط سواء كان من الجانب الإيراني أو أي من دولة أخرى أو فرض رسوم. هذا أيضا كان جزء موقع عليه
0: شكرا،
1: عمان، فإذا عمان كانت موافقة على الرؤية الأمريكية الخليجية بكل تأكيد.
0: شكرا لكما ضيفينا من واشنطن ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية في مجلس الشرق الأوسط للسياسات، والدكتور عباس خميار ضيفنا من طهران الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. شكرا جزيلا لكما. الآن إلى الزميل عبد السلام محمد وفقرة سياق الحدث وقراءة في أفق المسار الدبلوماسي بعد موجة التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران خلال الساعات 24 الماضية.
3: أهلا بكم مشاهدينا في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران تحت ضغط تصعيد عسكري متسارع خلال الساعات 24 الماضية. ضربات أمريكية جديدة داخل إيران ورد إيراني طال دول المنطقة، يقابله حديث متواصل عن مفاوضات لا تزال مفتوحة. فهل ما زالت الدبلوماسية تتحرك رغم النار؟ أم إن التصعيد بات يحدد شروطها وحدودها؟ ثلاثة لاعبين يحددون اليوم مسار هذا الملف: الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والوسيط الباكستاني. مواقف هؤلاء اللاعبين تتجلى في تصريحاتهم وتحركاتهم الأخيرة. الولايات المتحدة تقدم التصعيد بوصفه جزءا من سياسة ضغط مستمرة، فالمتحدث باسم الخارجية الأمريكية يقول لفوكس نيوز إن واشنطن ملتزمة بمواصلة سياسة الضغط الأقصى على إيران. في المقابل تجمع إيران بين التفاوض والرد، فالخارجية الإيرانية تقول إن المفاوضات مع المسؤولين في سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لا تزال مستمرة. لكن الحرس الثوري يؤكد في الوقت نفسه أنه لن يسمح للأجانب بالتدخل في مضيق هرمز وإن المعتدي ستتم معاقبته. وبذلك تحاول طهران القول إن قنوات التفاوض مفتوحة لكنها لا تعني وقف الرد أو القبول بضغط عسكري أمريكي. أما باكستان فتقدم نفسها كقناة لإبقاء المسار السياسي قائما، فالمتحدث باسم الخارجية الباكستانية يقول إن إسلام أباد تبذل قصارى جهدها لإحياء المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وإن النقاش بين طهران وواشنطن مستمر بشأن الوضع في مضيق هرمز وخفض التصعيد. كما تدعو باكستان الطرفين على ضبط النفس والالتزام بالحوار لتطبيق مذكرة التفاهم. إذن يبقى باب الدبلوماسية مفتوحا بين واشنطن وطهران وسط تصعيد ميداني يهدد بإغلاقه، والليلة الماضية شهدت تصعيدا لافتا يقول الجانب الأمريكي إنه جاء ردا على الاستهداف في الأردن. نحاول أن نفهم مع سلام خضر كل هذه التفاصيل على الخريطة التفاعلية.
4: بالضبط، أمس شهدت إيران مجموعة من الغارات وصفتها القيادة الوسطى بأنها أكثر كثافة من أيام سابقة. اللافت فيها ربما هو توسع رقعة الاستهدافات لتصل إلى زنجان في شمال إيران، وهذه هي المرة الثانية التي تستهدف فيها محافظات شمالية منذ انهيار مذكرة التفاهم. الأهداف الباقية توزعت على خوزستان وفارس وهرمزجان وبوشهر، كان هناك مسألة لافتة أو ضربات لافتة على مزيد من الجزر المطلة أو القريبة من مضيق هرمز. جزيرة قشم عادت لتكون في قلب الاستهدافات، ومن دخل حديثا على خط الاستهدافات هي جزيرة أبو موسى وجزيرة كيش. ولكن في المقابل كان هناك أيضا ضربات إيرانية على دول المنطقة، أكثر من دولة أقرت إيران باستهدافها. الكويت، وزارة الدفاع الكويتية تحدثت عن استهداف إيراني طال منشأة تابعة لشركة صينية. الحرس الثوري قال إنه استهدف الكويت. الأردن كان هناك أيضا إعلان من وزارة الدفاع بأن الجيش الأردني أسقط عدد من الصواريخ الإيرانية كانت متجهة إلى داخل أراضيه. ولكن يبقى اللغز الأكبر هو الاستهداف الذي شهدته مصر، ميناء دمياط بالتحديد. عبد السلام، ميناء دمياط أمس ناقلتي نفط وغاز تعرضتا لحريق عند هذا الميناء الحيوي جدا بالنسبة لمصر على البحر المتوسط. اليوم الحكومة المصرية أكدت أن الحادث أو الحريق نتج عن ضربة بطائرة مسيرة، لكن حتى الآن لم يتبنى أحد هذه الضربة، ويبدو أن الحكومة المصرية لا تزال تحقق بمسار هذه الطائرة لمعرفة من استهدف دمياط.
3: شكرا لك سلام على كل هذه الإيضاحات. إذن مشاهدينا، هو تصعيد أمريكي ورد إيراني في سعي لتحسين ربما شروط التفاوض بين الطرفين. سنناقش ذلك مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، أهلا بك معنا. وكنا قد فككنا مع ضيفنا أهداف التصعيد ووجدنا أن الطرفين لا يصعدان خارج التفاوض، بل يحاول كل منهما تعديل شروطه من خلال الميدان. الولايات المتحدة الأمريكية تريد من الضربات تقليص تهديدات إيران وحلفائها ضد القوات الأمريكية وضد الملاحة التجارية وضد دول المنطقة، كما تعتبرها ردا على محاولات استهداف قواتها في الشرق الأوسط، ولتثبيت أن سياسة الضغط الأقصى ليست اقتصادية ودبلوماسية فقط، بل يمكن أن تتخذ شكلا عسكريا مباشرا. أما إيران فيقرأ ردها بحسب ضيفنا بوصفه محاولة لردع واشنطن وإثبات أن الضربات الأمريكية لن تمر بلا ثمن، كما تسعى طهران إلى توسيع كلفة الحرب أفقيا في المنطقة والضغط على واشنطن عبر ساحات متعددة، مع تثبيت معادلة الرد المباشر على أي استهداف أمريكي جديد. أهلا بك مرأة أخرى. نحاول أن نفكك هذا المشهد وفرص العودة للمسار الدبلوماسي بحسب الباكستانيين. من أين يمكن البدء في فهم هذا التطور الأخير؟ 3 أيام من الهدوء ثم عاد الاستهداف، هذه المرة من إيران، وأمريكا تقول إنها ترد.
5: أنا باعتقادي بالسلام أن إيران لا تريد هذا الوضع الحالي، وهو لا سلم ولا حرب. المرشد وفق تصريحات مسعود بزشكيان قبل بضعة أيام كان قد قال له أنه غير راضي عن مسار اللا حرب ولا سلام، وبالتالي ربما جزء من هذا الفعل العسكري الذي قامت به إيران هو جزء من الدفع بالمسار إلى التحرك. الآن هل هذا التحرك إلى نوع من التطرف؟ لا نعرف، لكن واضح تماما كما تفضلت في المقدمة أن كلا الطرفين يتحركان وفق قاعدة مذكرة التفاهم، يعني ضابط الإيقاع الأساسي لحركتهما أن هناك مرجعية لهما وهي مذكرة التفاهم. اللعب على موضوع تعريف موضوع البند الخامس وفتح المضيق كيف يفتح إلى غير ذلك، وبالتالي الكل يتحدث عن هذا الآن. وفي المقابل إيران تقوم بإرسال الرسائل في توزيع الألم والكلفة خارج منطقة الخليج، في إشارة للولايات المتحدة أن التكلفة تتزايد عليها بعيدا حتى عن منطقة مضيق هرمز.
3: بالنسبة للأمريكيين، تصريحات كثيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، و عندما بدأ حملة من 13 يوما كان الهدف الضغط لفتح مضيق هرمز، حصل الهدوء كما ذكرنا 3 أيام. هذا التحشيد العسكري بالنسبة للأمريكيين في هذه المرحلة، ما سببه وإلى ما يهدف؟
5: في الحقيقة عبد السلام، هذا التحشيد ليس ملفتا إلا في موضوع الطائرات، يعني نحن لازلنا في عديد قوات لا يتجاوز 50,000، ولازلنا في عديد حتى قطاع بحري لم يتغير كثيرا. الشيء الوحيد أو الفارق الوحيد هو القطع ما يسمى الطائرات تزايد عددها فقط، وبالتالي نحن نتحدث عن ضمن هامش فقدان الشهية للمخاطرة. الرئيس الأمريكي يتصرف ضمن هذا الإطار، لا يريد أن يخاطر أكثر لا بالقوات ولا بالخسائر ولا بالضحايا، رغم أنها تتزايد، لأنه الآن وفق آخر الأرقام لدينا 18 أمريكيا قتل و500 تقريبا و20 جرحوا، وبالتالي هذه في حرب لا يريد فيها حرب برية، والتكلفة تعتبر غير عادية.
3: سياسة الضغوط القصوى كانت قبل هذه الحرب بفرض العقوبات، العقوبات تستمر بين فينة وأخرى، نسمع عن بعض العقوبات التي تفرض. الآن تكرار هذا المصطلح ما الذي يعني؟
5: باعتقادي هو مزيد من وضع النظام السياسي في إيران تحت ضغوط أكثر. لنتذكر إيران بسبب هذه الحرب، إيران هجمت أو استهدف حوالي 14 ألف هدف في إيران خلال الحرب 40 يوما، ويقال أنها تزايدت حتى في 13 يوم الماضية، وبالتالي هناك كلفة بسبب الحرب تتجاوز 350 مليار دولار. إذا ما أضيف لها أثر العقوبات، وبالتالي نتحدث عن انهيار اقتصادي تتسبب به هذه الضغوط وهذه العقوبات مع تزايد الحرب والعمليات العسكرية.
3: مع التطورات الأخيرة كان ملاحظا الاستمرار في الحديث عن قنوات التواصل، والجانب العماني يتحدث أيضا عن محاولة لفكفكة المشهد في مضيق هرمز. الباكستانيون اليوم أيضا تحدثوا عن الحرص على العودة إلى مسار التفاوض. كيف يفهم الموقف الباكستاني كوسيط في هذه المرحلة والفرص المتاحة له؟
5: الباكستانيون والطرف القطري معنيون بإبقاء مسار التسوية قائم. عبد السلام، الباكستانيون يتحدثون عن هذا المسار لأنهم بدأوا بشكل أساسي، لكن هذا المسار باعتقادي لم يمت، إنما ذهب إلى نوع من تراجع بسبب الطرف الأمريكي والطرف الإيراني بشكل أساسي. المحادثات تجري بين عمان وإيران هي محاولة إحداث اختراق. نحن آخر ما لدينا الآن أن هنالك طرحا لأن يصبح المسار الإيراني للخروج والدخول المضيق، في حين المسار العماني يصبح فقط للخروج من المضيق. معنى ذلك أنه هناك محاولة لبحث عن مسار، عن نقطة وسط يفتح من وجهها المضيق، فإذا ما فتح المضيق سيكون ذلك اختراقا كبيرا في النقاط الثانية. أخيرا أشير في هذا المجال أنه إيران معنية بالبند رقم واحد في المذكرة، وهو وقف الحرب والعمليات العسكرية، هي تريد أن تضمن لا حرب ولا عملية عسكرية ضد إيران مرة أخرى.
3: شكرا جزيلا لك الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، على كل ما تفضلت به. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
6: رأس الساعة، ونبدأ من التطورات في قطاع غزة والتصعيد في المنطقة. وفي آخر المستجدات حصلت الجزيرة على مسودة وافقت عليها حماس والفصائل بشأن البند الثامن المتعلق بسلاح المقاومة في غزة، وتنص على بدء عملية حصر وتخزين السلاح الثقيل ومواقع الإنتاج العسكري ومستودعات السلاح والأنفاق. وتربط المسودة بين بدء عملية حصر السلاح بدخول اللجنة الوطنية وانتشار قوة الاستقرار الدولية في القطاع، وذلك بعد استكمال الالتزامات المتبقية من بروتوكول شرم الشيخ. وقال غازي حمد عضو وفد حماس المفاوض للجزيرة أن عملية حصر السلاح وتخزينه ستكون تحت مسؤولية اللجنة الوطنية الفلسطينية ومرتبطة بانسحاب إسرائيل وإعادة الإعمار، ولن تبدأ إلا بعد استكمال المرحلة الأولى من خطط السلام. وأكد أن الحركة لن تنفذ أي خطوة إذا لم تنفذ قوات الاحتلال التزاماتها ضمن الاتفاق. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مجلس السلام توصل إلى اتفاق تاريخي بشأن نزع سلاح حماس والفصائل المسلحة في غزة، وأضاف أنه مع استكمال نزع السلاح ستنسحب إسرائيل وستتولى قوة الاستقرار الدولي وشرطة فلسطينية جديدة مسؤولية الأمن هناك، وشكر مصر وقطر وتركيا على جهود الوساطة في التوصل إلى اتفاق. من جانبه قال رئيس مجلس السلام في غزة يجب أن تكون عملية التنفيذ والتحقق حقيقية، وأن يسير انسحاب إسرائيل جنبا إلى جنب مع عملية التفكيك. وفي ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، قالت الخارجية الإيرانية أن المفاوضات مع المسؤولين في سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لا تزال مستمرة. وقالت الخارجية الباكستانية أن المفاوضات بين الأطراف متواصلة وتشمل موضوعات عديدة، بينها الوضع في هرمز وخفض التصعيد. وفي واشنطن قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية لفوكس نيوز أن الولايات المتحدة ملتزمة بمواصلة سياسة الضغط الأقصى على إيران. يأتي ذلك بعد ما شهدته الليلة الماضية من ضربات أعلنت القيادة المركزية الأمريكية توجيهها ضد إيران ردا على هجمات إيرانية على القوات الأمريكية في المنطقة. وقالت القيادة المركزية أنه لم يتم

0: جميع الفصائل المسلحة في قطاع غزة، حيث اعتبر في منشوره بأن الاتفاق يمثل خطوة مفصلية نحو إنهاء الحرب وإرساء الأمن بشكل دائم، وقال إن الاتفاق يمهد لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة ستتولى إدارة القطاع بالتنسيق مع مجلس السلام الذي يرأسه ترامب، وينفذ على مراحل تبدأ بنزع السلاح يعقبها انسحاب إسرائيلي متدرج، ثم انتشار قوة استقرار دولية وقوة شرطة فلسطينية جديدة. وصف ترامب بأن ذلك محطة رئيسية في تنفيذ خطته ذات النقاط الـ20، وأشاد أيضا بدور الوسطاء كل من قطر، مصر وتركيا. لكن بالرغم مما جاء في منشور ترامب، أوضح مسؤولون أمريكيون في إحاطة هاتفية للصحفيين بأن ما أعلن ليس اتفاقا نهائيا كاملا بقدر ما هو بداية مسار طويل ومتعدد المراحل. بحسب المسؤولين الأمريكيين، من المتوقع أن تبدأ عملية نزع سلاح حماس خلال الأسابيع المقبلة وربما الشهر المقبل، لكنها ستنفذ على مراحل، وقد يستغرق تنفيذها بحسب هؤلاء المسؤولين فترة قد تصل إلى 350 يوما، أي عمليا نتحدث عن حوالي سنة، مع إنشاء لجنة تحقق ومراقبة للتأكد من تنفيذ جميع هذه الالتزامات. المسؤولون أكدوا أيضا أن الهدف هو إنهاء حكم حماس في غزة وإطلاق عملية إعادة الإعمار للقطاع، لكنهم يقرون بوجود تحديات كبيرة أبرزها التحقق من التزام حماس بنزع السلاح، وكذلك إقناع إسرائيل التي لا تزال متشككة بعدم تعطيل هذا المسار. في سياق متصل، صحيفة الواشنطن بوست نقلت عن مسؤول أمريكي بأن حماس وافقت عبر الوسطاء المصريين على الإطار العام للاتفاق، مضيفا أن الصيغة المطروحة حاليا لا تختلف جوهريا عن الخطة التي كانت إسرائيل قد وافقت عليها قبل نحو عام ضمن مفاوضات صفقة إطلاق سراح الرهائن، بالرغم من إقرار هذا المسؤول أن الموقف الإسرائيلي قد يكون تغير منذ ذلك الوقت. موقع أكسيوس بدوره نشر بعض من تفاصيل مسودة الاتفاق، والتي تقوم على مبدأ وجود حكومة وسلطة أمنية واحدة في غزة، نزع السلاح خلال فترة تتراوح بين 6 و8 أشهر، على أن تنتقل إدارة القطاع تدريجيا إلى حكومة فلسطينية مؤلفة من التكنوقراط بعد التحقق من تجريد كل منطقة من السلاح، بالتوازي أيضا مع تشكيل قوة شرطة فلسطينية جديدة ستخضع لتدقيق أمني مباشر من المخابرات الإسرائيلية. في المقابل، واجبات أو التزامات إسرائيل بموجب مسودة الاتفاق ستكون قائمة على الانسحاب مما يعرف بالخط الأصفر، فيما يبقى أي انسحاب إضافي من جانب إسرائيل مشروطا بإتمام عملية نزع سلاح حماس وكذلك تنفيذ الحركة لالتزاماتها بموجب هذا الاتفاق في الواقع.
1: نعم، شكرا لك محمد على كل هذه المعطيات. وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القدس دكتور محمد هلسة، الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن اسطنبول ينضم إلينا إبراهيم المدهون، مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام. أبدأ معك أستاذ محمد. دكتور محمد، بداية، هل من المنطقي أن يكون هناك نوع من تفاؤل بهذا الاتفاق؟ وعندما نتحدث عن تفاؤل نتحدث عن تطبيق له في الفترة المقبلة من كل الأطراف المعنية.
2: التحية لك وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. طبعا مطلوب في الواقع الفلسطيني دائما أن نتشبث بالأمل وأن يحذون التفاؤل رغم العقبات والصعاب التي يعني تنتظر حياة الفلسطينيين في القطاع، وتنتظر الطرف الفلسطيني، وتنتظر الشعب الفلسطيني في الضفة وفي كل مكان أينما حل وارتحل. لكن وتحديدا بالمناسبة يعني في التعامل مع إسرائيل. لكن مرة أخرى يعني لا نريد أن نكون مفرطين في التفاؤل، خاصة وأننا نتعامل مع طرف خبرناه على امتداد هذا الصراع، ونعلم مدى مكره ومخادعته ومحاولته الالتفاف، ولا عهد ولا ذمة ولا إلا له. ولذلك يعني أنا أريد أن أتناول الجانب المرتبط بالتوقيت يعني أكثر من تناولي للمسألة المرتبطة بجوهر هذا الاتفاق. وقد أشار مراسلكم إلى

0: المدة الزمنية الطويلة التي يحتاجها إلى أن يصل إلى التنفيذ الفعلي وإلى العقبات التي تنتظر طريقة التنفيذ. التوقيت في الجانب الإسرائيلي وهي الكلمة المفتاح في كل ما يجري، لا أعتقد أن فيه إمكانية البناء كثيرا على إمكانية أن تلتزم إسرائيل، خاصة بأننا من التجربة الطويلة نعلم بأن المجتمع الإسرائيلي في مرحلة الانتخابات يكون أسير هواجسه الأمنية، وبأن المزاج العام الداخلي الإسرائيلي لا يقبل التسويات والترتيبات، وبأن كل تنازل أيا تكن طبيعته يكلف الطرف الإسرائيلي المسؤول عن هذا التنازل أثمانا في صندوق الاقتراع. ولذلك رأيت كيف أن التعاطي مع الأنباء الأولية التي تحدثت عن هذا الاتفاق من الطرف الإسرائيلي كانت محصورة في 3 مواقف. ربما الموقف الرافض لها بالمطلق والذي يريد التفاوض مع ما يسميه بين هلالين النازيين عبر فوهة البندقية، وقد عبر عن ذلك بن غفير ثم ليبرمان زعيم إسرائيل بيتنا، وهنالك جوقة من يعني السياسيين الإسرائيليين المحسوبة على اليمين التي ترفض فكرة المجرد طرح إمكانية التفاوض مع حماس أو رموزها في القطاع. ثانيا، طرف آخر عبر عن موقف رافض لكنه يعني بصورة متلطفة أكثر، تشكك في نوايا حماس وقال بأنها تماطل وتشتري الوقت، وبأن ترحيل تنفيذ نزع السلاح بالكامل على مراحل واشتراطه بتنفيذ إسرائيل لالتزاماتها هذا نوع من الهروب من الاستحقاق المفروض على حماس. الطرف الثالث نتنياهو، وربما جزء أيضا من النظام السياسي في إسرائيل الذي بالتأكيد يرفض جوهر الاتفاق كاملا لكنه لا يعلن عنه، ويترك خيط دقيق جدا مع الطرف الأمريكي تحديدا الذي أعلن موافقته على أو ترحيبه بهذا الاتفاق أو بهذه الصيغة النهائية التي أبدتها حماس، لكن دون أن يعلن عن ذلك صراحة. هو سيختلق الذرائع لأن زرع الشك فيه في نهاية المطاف إمكانية زرع الذريعة أو خلق الذريعة لاستمرار التملص والهروب من الالتزامات. ولذلك في ظل مثل هذه الأجواء لا أعتقد بأن الرهان على موقف إسرائيلي إيجابي يمكن البناء عليه. إسرائيل عودتنا بأنها دائما ما تختلق الذرائع، واليوم ستجدينها تخرج بصيغة تحاول فيها أن تمسك العصا من المنتصف عوضا عن القول لا مطلقة والدخول في صدام مع الطرف الأمريكي وربما إحراج نفسها. أعتقد بأن إسرائيل ستقول نعم مشروطة مرة أخرى كما فعلت في مرات سابقة، وهذه الشروط تعجيزية تفترض مرة أخرى إعادة الكرة إلى الطرف الفلسطيني وتعيد الجميع إلى نقطة الصفر، بحيث يعني ندور في حلقة مفرغة. وعلى أقله مطلوب إسرائيليا الآن أن تمر مرحلة الانتخابات الإسرائيلية من الآن وحتى نهاية أكتوبر القادم دون أن تقدم إسرائيل ولو حتى التزاما شفويا إيجابيا بأنها ستتعاطى إيجابا مع هذا المطروح من الطرف الفلسطيني. ولذلك نحن سندور للأسف في ذات الحلقة المفرغة التي درنا فيها طويلا، وإسرائيل يعني لا أعتقد أنها في وارد أن تتنازل قيد أنملة حتى على المستوى النظري فيما يتعلق بالواقع القائم في داخل قطاع غزة.
1: أستاذ إبراهيم، يعني عندما يحكى عن استكمال الالتزامات المتبقية من بروتوكول شرم الشيخ، ما هي تحديدا النقاط التي يجب أن تطبق لكي تبدأ عملية حصر السلاح وانتشار قوات الاستقرار الدولية في القطاع؟
2: في البداية تحياتي لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين. بلا شك أن الاحتلال الإسرائيلي لم ينفذ من المرحلة الأولى الحد الأدنى، وهو لم يدخل المساعدات ولم يدخل مستلزمات الإيواء ولم يسمح بخروج ودخول أهالي قطاع غزة عبر معبر رفح، بل ضيق الأمر بشكل كبير. وأيضا هو فرض يعني تشديد كبير على دخول الحاجات الأساسية كالغذاء والدواء، واختلق أزمات كبيرة بالإضافة إلى الاستهدافات اليومية. ولهذا أنا أعتقد أن البروتوكول الإنساني يتمثل في فتح المعابر، في إدخال مستلزمات الإيواء، في مستلزمات الطاقة، وأيضا العمل على تسهيل حركة الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة. أيضا الاحتلال الإسرائيلي عليه أن ينسحب إلى الخطوط المتفق عليها. اليوم الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على ما يقارب 70% ووسع من الخط الأصفر، وأيضا ما زال يمنع عمليات يعني الإعمار أو عمليات الإيواء، وما زال يستهدف ويعتدي. ولهذا الكثير منتظر من أن يلتزم، أو الكثير من الأشياء منتظرة أن يلتزم بها الاحتلال الإسرائيلي، وهناك حرص فلسطيني على تنفيذ الاتفاق والانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية. ومعروف أن المرحلة الأولى أساسها فتح المعابر، فتح معبر رفح أو تشغيل معبر رفح، وأيضا انسحاب الاحتلال الإسرائيلي وإدخال الحاجات الأساسية للقطاع.
1: نعم، أعود إلى دكتور محمد. دكتور، اليوم هل الكرة أصبحت فعليا في الملعب الإسرائيلي؟
0: نظريا مع ترحيب موافقة الطرف الفلسطيني وترحيب الوسطاء وترحيب الولايات المتحدة، نعم، المفترض بأن الطرف الإسرائيلي عليه اليوم عبء الإثبات، ومن المفترض أنه يقدم صيغة تتوافق مع هذه الأجواء الإيجابية ومع هذه المسودة التي نشرت. لكن عمليا وفق ما طرحت في المداخلة الأولى، ووفق حتى ما تشير المعطيات الأولية القادمة من إسرائيل، يعني لا بوادر إيجابية تقول بأن إسرائيل قد تتعاطى إيجابا مع هذا المطروح. والتسويف وخلق الشك وخلق الذرائع هو منطق إسرائيل في محاولة لرد هذه الكرة إلى الملعب الفلسطيني. ويعني التجربة المريرة على امتداد الأشهر القليلة الماضية منذ دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وكان من المفترض أن تلتزم إسرائيل بالتزاماتها بعد أن استعادت أسرها، وبعد أن التزمت حماس بما عليها بكل حرفيته، علمتنا بأن إسرائيل لم تلتزم، وبأن الولايات المتحدة للأسف، وهنا أيضا يعني جوهر القضية، تعاطت بشكل متراخي بل غضت الطرف وتعامت عن كل الفروقات الإسرائيلية. فيما التزم الطرف الفلسطيني بكل التزاماته، كان على إسرائيل أن تبدأ بانسحاباتها، ثم نسمع بأن نتنياهو يفاخر بأنه نقل السيطرة من 53% على أراضي القطاع إلى 60%، وربما كان يطمح إلى أن يوصلها إلى 70%، وربما وصلت إلى ما هو أكثر من 60%. ولذلك كل الشك في الموقف الإسرائيلي وفي السلوك الإسرائيلي، وكل الشك أيضا، وأنا أؤكد على هذه المسألة، في الموقف الأمريكي. لأنه لو أراد الأمريكي أن يلزم إسرائيل بالتزاماته لفعل، وعندنا تجربة في التعاطي الأمريكي مع إسرائيل حينما تستخدم الولايات المتحدة العصا الغليظة مع إسرائيل وتلزمها بالتزاماتها، يلتزم الطرف الإسرائيلي. لكن حينما توفر الولايات المتحدة هامش ومساحة من المراوغة والمناورة لإسرائيل، إسرائيل تستغل هذه المساحة في محاولة خلق الذرائع للتملص، وهذا الذي تعول عليه إسرائيل. ولذلك أنا قلت قبل قليل أن إسرائيل لم تقول لا حادة صريحة حتى لا يعني تحرج نفسها مع الولايات المتحدة، خاصة أنت ترين أنه هذا الرئيس الوزراء الإسرائيلي يحاول أن ينسج صورة، يبني صورة يقول فيها بأن التوافق مطلق مع الطرف الأمريكي، وهنالك انسجام رغم محاولات ما يسميه خصومه السياسيين في الداخل الإسرائيلي الترويج بأن هنالك خلافات وبأنه أضر بالعلاقة الأمريكية الإسرائيلية. ولذلك من المهم لنتنياهو أن يبقي يعني هذه الشعره للمناوره مع الطرف الامريكي، وهو يناور ويعني يلعب على فكره بانه قادر على ان يجلب الطرف الامريكي لتبني المقاربه الاسرائيليه من خلال خلق الشك في سلوك الطرف الاخر وخلق الذرائع فيما يتعلق بالطرف الاخر. هذا تعمده على امتداد المرحله الماضيه، واستطاع ونجح في ان ياتي بالطرف الامريكي ليتبنى مقاربته، ولم ينبس الامريكي ببنت شفا تجاه كل الخروقات الاسرائيليه. ولذلك مره اخرى الشك في نية إسرائيل، الشك في نية الولايات المتحدة ومقدرتها على أن تمارس ضغطا على إسرائيل، ومرة أخرى الكلمة المفتاح التوقيت. يعني لو كانت الظروف غير الظروف التي تعيشها إسرائيل كمناخ سياسي انتخابي حيث يتنافس الجميع على من يأتي بالموقف الأكثر تشددا من القضية الفلسطينية ومن الحقوق الفلسطينية، لاحظي في الضفة عملية عفوية بسيطة، يعني لم تكن منظمة ولم يكن خلفها تنظيم فلسطيني ولا سلاح فلسطيني، وإسرائيل تسيطر على كل الضفة الغربية، ومع ذلك تستغل في محاولة لفرض الضم والقهر والسحب والسيطرة على الأرض، وتتبناها الحكومة بشكل رسمي، وتسكت الولايات المتحدة عنها التي تقول بأنها ضد ضم الضفة الغربية، ولا تتحرك في موقف يعني يدفع لإرادة إسرائيل. الشيء بالشيء يذكر ويقاس، والقطاع فيه سلاح حماس، وما زالت إسرائيل تستخدمه كذريعة وتقول بأن مقاربة حماس هي للهروب إلى الأمام. ولذلك أنا لا أعول كثيرا لا على الموقف الإسرائيلي مع شديد الأسف ومع التجربة الطويلة المريرة، ولا أعول كذلك على الموقف الأمريكي الذي أنت تعلمين بأن هذا الرئيس يريد أن يظهر صورة إيجابية ويضخمها وينفخ فيها في محاولة لنسب الفضل لنفسه، ثم ينصرف اهتمامه عن أن يفرض تطبيق هذه الاتفاقية بالكامل على إسرائيل كما فعل مع شديد الأسف في الشهور القليلة الماضية.
1: أستاذ إبراهيم، هل ما حصل هو تحول تكتيكي أو استراتيجي في موقف حماس، أم أنه استمرارية طبيعية للمسار الذي انطلق في شرم الشيخ؟
2: هو يأتي في الإطار الطبيعي والسياق يعني المتوقع، خصوصا أن حركة حماس وقعت الاتفاقية والتزمت بالمرحلة الأولى ولم يلتزم بها الاحتلال الإسرائيلي، وتم ممارسة ضغط كبير عليها، وقالت منذ اللحظة الأولى أن هذه الملفات القادمة هي بتوافقات فصائلية. وبالفعل حماس أجرت العديد من الحوارات مع الفصائل الفلسطينية، وكل ما توجهت إليه هو بموافقة فصائلية كاملة وبعد مشاورات فصائلية، بالإضافة إلى المشاورات مع الوسطاء، تشجيع من الوسطاء وأصدقاء الحركة. وهي معنية الآن، وأولوية حركة حماس وقف العدوان ووقف الإبادة، وهي ترى أن الشعب الفلسطيني يتعرض إلى إبادة يومية وإلى قتل واستهداف وتدمير في ظل صمت يعني المعادلة الإقليمية وصمت وأيضا بتواطؤ دولي وخصوصا من الولايات المتحدة الأمريكية، وفي ظل تعقيد الموقف الإقليمي مع الحرب الإيرانية ونسيان آلام وكارثة غزة، لا بد لحركة حماس أن تبحث عن حلول. لهذا هي تواصلت مع الوسطاء وضغطت عليهم، وأيضا هناك استجابة من الوسطاء من أجل الوصول إلى هذه المرحلة. وما زالت حركة حماس متخوفة ومشككة في سلوك الاحتلال الإسرائيلي والتزام. تجربة حماس وتجربة الشعب الفلسطيني بشكل عام مع الإسرائيليين أنهم لا يلتزمون بالاتفاق. انظري مثلا إلى اتفاق أوسلو الذي كان بعد 5 سنوات ينتقل إلى المرحلة الثانية ويتم إقامة الدولة الفلسطينية. الرئيس ياسر عرفات اضطر بعد ذلك أن يدعم الانتفاضة الأقصى. حتى اتفاقية شرم الشيخ، رغم أن حركة حماس التزمت بالمرحلة الأولى بإطلاق سراح جميع الأسرى والبحث عن الجثامين ووقف إطلاق النار، فلم يتم إطلاق طلقة واحدة من قطاع غزة، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي قتل منذ توقيع الاتفاق إلى اليوم أكثر من 1200 فلسطيني، وما زال يشدد الحصار وما زال يحول حياة الفلسطينيين إلى كارثة وإلى جحيم. وأمر آخر، أن أولوية حركة حماس اليوم هو وقف هذه الإبادة، وقف هذا العدوان. اليوم هناك حقيقة واقع كارثي في قطاع غزة، هناك حياة يعني أصبحت من المستحيل يعيش شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وحماس من واقع المسؤولية هي ستفعل كل ما يمكن فعله من أجل إنقاذ أهالي القطاع ومن أجل إنقاذ الفلسطينيين في قطاع غزة. ولهذا بعد المشاورات الفصائلية وبعد المشاورات مع الوسطاء وبعد أن تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية أنها ستلزم الاحتلال الإسرائيلي، ذهبت حركة حماس وهي تدرك أن هناك مكاسب، هناك مخاسر أيضا. هناك يمكن أن يتم تنفيذ المرحلة الأولى، يمكن أن يكون هناك إدخال للمعونات والالتزام بالبروتوكول الإنساني، وأيضا إنقاذ للواقع الإنساني الصعب والكارثي، بالإضافة إلى انسحاب الاحتلال الإسرائيلي وقدوم القوات الدولية وقدوم اللجنة الإدارية أو الحكومة أو اللجنة الإدارية من أجل استلام الواقع في قطاع غزة والتخفيف عن الفلسطين. كل ذلك ينتظر الآن، ولكن السؤال الجوهري، هل إسرائيل ستلتزم؟ تقدير حركة حماس أن إسرائيل لن تلتزم.
1: شكرا لك أستاذ إبراهيم المدهون، مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام، كنت معنا من اسطنبول. وشكرا دكتور محمد هلسة، كنت معنا من القدس وأنت الخبير بالشؤون الإسرائيلية. إشارة إلى العاجل الوارد في أسفل الشاشة، ومراسل الجزيرة يفيدنا بأن عشرات المستوطنين يقتحمون بلدة تل جنوب غرب نابلس بحماية قوات الاحتلال، وللمزيد من التفاصيل حول هذه التطورات التي تشهدها الضفة الغربية وتحديدا قرية تل ينضم إلينا مراسل الجزيرة محمد الأطرش. إذا محمد، يعني تتجدد الاعتداءات والاقتحامات تحديدا بحق بلدة تل، كل التفاصيل معك.
3: المستوطنون أعلنوا قبل أيام عن مسار يشابه إلى حد كبير ذاك المسار الذي بدأوا به اقتحام قرية تل قبل أسبوع ونفذوا به هذه المجزرة. وصلنا بالتزامن مع انطلاقهم إلى هذا المكان تحديدا رنيم، كما نشاهد هؤلاء المستوطنين المسلحين يتقدمون باتجاه منازل الفلسطينيين على أطراف قرية تل إلى الجنوب الغربي من محافظة نابلس. نحن نتحدث عن رصد عشرات المستوطنين المسلحين في هذه الأثناء يدخلون في عمق هذه البلدة، يتقدمهم مستوطنون مسلحون. الخطير في هذا الاقتحام هو أنه جاء بالتزامن مع الذكرى الأسبوعية الأولى لاقتحام المستوطنين لهذه البلدة وسيرهم باتجاه هذه المنطقة وتنفيذهم لمجزرة راح ضحيتها 4 فلسطينيين. لكن بالنسبة لهؤلاء المستوطنين فإن هذا الحدث يعتبر حدث ملهم بالنسبة لهم، خاصة أنهم فقدوا 2 من جنودهم قتلا نتيجة هذا الحدث على وجه التحديد. عمليا نحن نتحدث عن استمرار هذا الاقتحام في المنطقة التي نشاهدها. كنا قد رصدنا جزءا من المستوطنين خلال تسلقهم لهذه المنطقة وهي بعيدة بالمناسبة أمتار قليلة عن منازل الفلسطينيين، وهذا الأمر تم الدعوة له من قبل عائلة الجندي القتيل بنياهو أحد الجنديين اللذين قتلا في هذه الحادثة التي وقعت الأسبوع الماضي والتي كانت بمثابة الصاعق الذي فجر المواجهة ما بين الفلسطينيين والمستوطنين في هذه المرة. نحن نتحدث عن هجمات استيطانية بلغت أكثر من 12 ألف هجوم خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، لكن هذا الهجوم تحديدا كان له خصوصية مختلفة بسبب قدرة أحد الفلسطينيين على انتزاع سلاح مستوطن إسرائيلي وإطلاق النار عليه بشكل مباشر من خلال صورة موثقة. وصلنا إلى هذا المكان في ظل الدعوات التحريضية الكبيرة التي كانت تكتب بشكل واضح الدعوة للثأر والانتقام للجنود الذين قتلوا في هذه الحادثة، علما رنيم أن هؤلاء المستوطنين هم من اقتحموا الأسبوع الماضي وهم من وصلوا إلى هذا المكان وهم من هاجموا أحد المنازل قبل ساعة من الحدث وأصابوا فلسطيني بالرصاص كان قد وصل لحماية هذا المنزل، وهم من كانوا بحماية كاملة من جيش الاحتلال. لكن نتيجة هذا الحدث يرى الفلسطينيون أن هناك محاولة حثيثة لاستثماره بشكل دقيق، خاصة وأنهم يدعون منذ اللحظة الأولى إلى إقامة بؤر استيطانية تنتشر في عدد من المناطق من بينها هذه الجبال الواسعة التي تصل إلى مراكز القرى ومراكز المدن بشكل أساسي، وتدعم فكرة الزحف الاستيطاني الذي يطمح له هؤلاء المستوطنون. قبل قليل ونحن ننتظر بجوار هذه الكاميرا ونرصد ما يجري على الأقل، اقترب منا مستوطن إسرائيلي كان قد قال لنا باللغة العبرية بالحرف الواحد: من يقترب علينا سنأخذ قراه. هذا ما قاله المستوطن. وبالمناسبة من يرصد ما تقوله وسائل الإعلام الإسرائيلية وما ينشر عبر المنصات الخاصة بالمستوطنين تحديدا يبين الدعوات التي تنطلق من هؤلاء المستوطنين لاستثمار هذا الحدث للسيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية، سواء كانت في المنطقة المصنفة جيم أو حتى المنطقة المصنفة باء التي وقعت بها تلك الحادثة في الأسبوع الماضي أو غيرها من مناطق الضفة الغربية. دعيني رنيم أحيلك إلى ما جرى على الأقل خلال الأيام القليلة الماضية وكيف استثمرت إسرائيل ذلك. عمليا إذا ما أردنا أن نتجه بالصورة للمنطقة التي وقعت بها هذه الحادثة في الأسبوع الماضي، فإننا سنشاهد أن إسرائيل احتلت على الأقل ما لا يقل عن 5 منازل بشكل دائم، طردت السكان منها، حولتها إلى ثكنات عسكرية، وتتواجد في محيط الموقع الذي الذي يبعد مئات الأمتار فقط عن منازل الفلسطينيين في هذه المنطقة تحديدا. الذي نشاهده عبر عدسة الكاميرا هي المنطقة الفاصلة ما بين منازل الفلسطينيين الأحياء السكنية وأيضا المنطقة التي وقع بها هذا الحادث والتي تبعد نحو 250 مترا عن المعسكر الذي يظهر بهذه الصورة. إسرائيل ومن خلال قواتها وجيشها ومستوطنيها احتلت هذه المنطقة بشكل كامل وهي منطقة فلسطينية خالصة حتى بموجب الاتفاقيات الموقعة ما بين إسرائيل والفلسطينيين. عمليا نحن نتحدث عن واقع جديد تفرضه إسرائيل بقوة السلاح، استثمار للحظة يتم من خلال المستوطنين بشكل واضح في هذه المنطقة، محاولة تأسيس بؤر استيطانية بشكل لافت في هذا الاتجاه تحديدا، وهذا يعزز ما تم الحديث عنه منذ اليوم الأول. كان سموتريتش قد هدد وتحدث عن هذه الجبال التي نشاهدها بالصورة، تل عراق بورين وبورين وغيرها من المناطق التي تحدث وهدد سكانها بأنها ستواجه مصيرا مماثلا لما كان في مخيمات شمال الضفة الغربية التي جرى تهجير سكانها منذ عام ونصف حتى هذه اللحظة. وهذا يتعزز أصلا بموجب القرارات التي صدرت لاحقا عن يسرى الكاتس، القرارات الحكومية الخمسة التي صدرت في الساعات الأولى لحادثة الأسبوع الماضي، إضافة إلى القرار الأخطر الذي كان منتصف هذا الأسبوع بإضافة مخيم جديد إلى ثلاثة مخيمات كانت إسرائيل قد هجرتها في العام ونصف الماضي. حسب ما نشاهد يواصل المستوطنون هذا الاقتحام باتجاه منازل الفلسطينيين. تحدثنا مع الناس رنيم، الناس يتخوفون من هذه اللحظة التي يصل المستوطنون بها عند أبواب منازلهم. يخلق المستوطنون رعبا حقيقيا في صفوف الفلسطينيين العزل خاصة، وأن هؤلاء المستوطنين كما شاهدنا ورصدنا عبر عدسة الجزيرة في اللحظات الأولى يتقدمهم عدد من المستوطنين المدججين بالأسلحة الذين يتجولون مناطق المختلفة، لديهم طموحات توسعية واضحة وينتمون إلى أفكار لا ترى بحق الفلسطيني أصلا في هذه المناطق تحديدا، ويعتبرون أن هذه المنطقة التي نقف عليها هي أراض إسرائيلية، ويسعون بكل جهد حثيث وبمختلف الأدوات لمحاولة طرد الفلسطينيين من خلال العنف المفرط الذي يتم استخدامه في الضفة الغربية من جهة، إضافة إلى ما يجري بالنسبة لسعي المستوطنين إلى تحويل حياة الفلسطينيين إلى حياة جحيمية في هذه المواقع تحديدا، حتى يزحف الفلسطيني باتجاه مراكز المدن وتتحول تدريجيا الضفة الغربية والحيز الجغرافي فيها إلى حيز جغرافي يتحول إلى مجموعة من الكتل السكانية التي تحوي بداخلها سكان الضفة الغربية. يسيطر المستوطنون فيها على المساحات الشاسعة والواسعة من الأرياف ومن محيط هذه المناطق، وهذا بالمناسبة ليس تحليل فلسطينيا يتناقله أو يتبناه الفلسطينيون فحسب، إنما هي أحلام إسرائيلية يتم نشرها بين الحين والآخر، يتم الحديث عنها بأن هذه أراضي يهودا والسامرة، وهذه المفردة تحديدا كانت الحكومة في لحظة تشكيلها قبل أكثر من ثلاثة أعوام قد اتفقت عليها باعتبار أن أراضي الضفة الغربية ليست أراضي فلسطينية تخضع لاحتلال مؤقت بموجب القوانين الدولية، وإنما يتم تدريجيا التنازل عن هذه الفكرة وإسقاطها من العقل الحكومي الإسرائيلي الذي كان قد تبناها أمام الرأي العام العالمي إلى النمط الآخر الذي ينطلق من اليمين المتطرف، وهو تحويل هذه المنطقة إلى منطقة إسرائيلية خالصة، وجرى من خلال جملة القوانين التي تم إصدارها محاولة ضم هذه المناطق بشكل لافت، سواء من خلال الضم المباشر أو حتى الضم غير المباشر من خلال الإجراءات التي يجري الإعلان عنها بين الحين والآخر. نذكر ونؤكد أن المستوطنين ما زالوا يواصلون هذا الاقتحام في هذا الوقت، والدقائق والساعات القليلة القادمة قد تحمل مزيد من التفاصيل الميدانية، خاصة وأن عنوان هذا الاقتحام هو الثأر والانتقام.
1: شكرا لك محمد الأطرش، كنت معنا من بلدة تل جنوب غرب نابلس، وسنبقى معك في حال ورود أي جديد. إلى الملف الأمريكي الإيراني، وبعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة قوية ضد أهداف إيرانية، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف عشرات المواقع داخل إيران. في المقابل جدد الحرس الثوري تهديداته بمواصلة غلق مضيق هرمز. التفاصيل في تقرير أزهار أحمد.
4: بين عصا الضربات وجزرة الاتفاق تراوح الأزمة الأمريكية الإيرانية مكانها متأرجحة بين تصعيد وتهديد وتفاوض. هدد ترامب بتوجيه ضربات لإيران متوعدا بأنها ستكون قوية، مبقيا في الآن ذاته على خيار المفاوضات سعيا لبلوغ اتفاق. ولكن لم تمض ساعات حتى أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم شن غارات على ما وصفتها بمجموعة واسعة جدا من الأهداف في الداخل الإيراني. على موقع إكس ذكرت سنتكوم أن الضربات ما هي إلا رد على محاولات الهجوم الإيرانية ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط. أما عن بنك الأهداف فمنشآت للحرس الثوري شملت مراكز قيادة عسكرية وصاروخية وأخرى للمسيرات من أجل تقليص تهديدات إيران ووكلائها ضد القوات الأمريكية وحركة الملاحة ودول الخليج، بحسب بيان سنتكوم الذي أعلن أن الهجمات الأمريكية استغرقت ساعتين من الزمن. وفي التفاصيل توضح وسائل أعلام إيرانية خريطة الاستهدافات الأمريكية وتقول إنها شملت محافظات خوزستان وهرمزغان وبوشهر وفارس جنوبي البلاد، وتضيف أن الهجمات في هرمزغان تركزت على الجزر الإيرانية كيش وأبو موسى وقشم، وأن ما لا يقل عن 3 أشخاص قد قتلوا. رد يعقبه آخر، استهدف الحرس الثوري الأردن والكويت، حيث أعلن الأردن اعتراض 5 صواريخ إيرانية دون تسجيل أي إصابات أو أضرار بشرية. من جانبها أفادت وزارة الدفاع الكويتية أن هجوماً إيرانياً استهدف مبنىً تابعاً لشركة أجنبية شمالي البلاد، ما أسفر عن مقتل عامل وإلحاق أضرار مادية جسيمة. وكرر الحرس الثوري وعيده بأن مضيق هرمز لن يفتح أبداً ما دامت الولايات المتحدة تواصل تهديداتها وتدخلاتها في المنطقة. الهجمات الأمريكية هي الأولى مذ قرر ترامب قبل نحو أسبوع تعليق جولات القصف على إيران، مفسحاً المجال لطاولة المفاوضات لتقول كلمتها. ورغم تأكيد الخارجية الباكستانية أن إسلام أباد تبذل قصارى جهدها من أجل إحياء المفاوضات ومنع اتساع دائرة التوترات، لكن استئناف العمليات العسكرية من الجانبين يضفي مزيداً من التعقيدات على أجندات المفاوضين والوسطاء على حد سواء.
1: وللحديث أكثر حول موضوع التصعيد الأمريكي الإيراني ينضم إلينا من واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، ومن طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. نبدأ معك أستاذ محمد، كيف تقرأ هذه الليلة الهادئة بعد تصعيد ليس بقليل شهدناه في الليلة الماضية؟
5: تحية طيبة لك ودكتور حسين والمشاهدين. أعتقد أن الهدوء فاجأ الكثيرون هنا في واشنطن اليوم. كل الإشارات أمس وأمس الأول كانت تشير إلى أن الولايات المتحدة ورئيس ترامب قرر أن معاودة الهجمات على إيران لمدة تقترب من 2 أسبوع، وهذا كتب ونشر في عدة صحف وتم تسريبه من وزارة الحرب الأمريكية. وأعتقد أن ما نراه اليوم ربما يكون رغبة الطرفين في العودة لمائدة التفاوض بعد الهجمات الإيرانية أمس الأول على الأردن والهجمات أمس على أهداف واسعة داخل إيران، ربما يكون ذلك بهدف تحسين الموقف التفاوضي لكل الطرفين، وإدراك واشنطن بالأساس أن المزيد من الهجمات لن يغير السلوك الإيراني ولن يغير التوازن القوى على الأرض، لأنها هاجمت كل الأهداف المعروفة. والقادة العسكريين عبروا في عدة لقاءات كما سربت بعض التقارير عن عدم وجود المزيد من الأهداف يمكن للمزيد من الهجمات إنجازها، وأعتقد أن هذا ربما يكون هو ما دفع الرئيس ترامب فقط للرد على الهجمات التي طالت القواعد الأمريكية في الأردن لمدة 1 يوم، وكان هناك هدوء أمس. وأعتقد أن هذا ربما يكون بشرة خير للمسار التفاوضي، خاصة أن الجانب الباكستاني والقطري يؤكدان أن الطرفان يريدان العودة لمسار التفاوض، وهناك مسارات تفاوض عن طريق قطر وباكستان لم تغلق على الإطلاق حتى في وسط الهجمات والهجمات المضادة بين الطرفين.
1: دكتور عباس، هل يمكن الاستنتاج أن الرد الإيراني انتهى وأن العودة إلى المفاوضات هي الوضع الراهن؟
2: يعني حقيقة نحن لسنا في حالة هدنة وإنما في حالة حرب، لكن الأمريكيون يريدون أن يكونوا، أو الرئيس ترامب يريد أن هو الذي يبادر في الحرب استمرارها وفي تفاوض بدايتها. لذلك إيران ترى بأنها في وضع حرب ولا تعول على هذه الهجمات استمرارها أو وقوفها أو استئنافها. لذلك متوقع في أي لحظة يكون هناك استهداف إيراني ببعض المواقع الأمريكية. يبدو أن المزاج الأمريكي هو سيد الموقف، لن تكون هناك استراتيجية لدى الرئيس ترامب من استمرار الحرب ومن الخروج منها في مأزق حقيقي. كما تفضل ضيفك من واشنطن، لا أتصور بأن هذه الاستهدافات وهذه الضربات ستؤثر على المفاوض الإيراني وستجبره على إعادة المفاوضات وجلوسه على طاولة المفاوضات بشروط أمريكية. بالتأكيد لا، قالتها طهران عدة مرات وكررنا هذه المقولة بأن التفاوض تحت النار يعتبر خط أحمر بالنسبة للإيرانيين، ولن يكون هناك أي موافقة لا من المجلس الأعلى القومي ولا من الشعب الإيراني ولا من القيادة الإيرانية بتفاوض تحت النار. الإيرانيون يعتبرون بأن المقاومة، وقلناها سابقا عدة مرات، المقاومة هي أقل ثمنا من الاستسلام، لأن الاستسلام ينهي كل شيء. الأمريكيون يريدون فرض أجندتهم وفرض شروطهم بنسبة كبيرة ودون أي إعطاء حق للطرف الآخر. قالها الرئيس ترامب عدة مرات بأنه يريد أن تقبل إيران شروطه 100%، وهذا لن يحصل. الحقيقة الرئيس الأمريكي في مأزق، من ناحية هو تحت ضغط حزبه للاستمرار، وبعد ضغط الرأي العام وسوق الطاقة والدول العربية حتى في المنطقة كلها تريد وقف إطلاق النار، وتريد من المفاوض الأمريكي أن يتراجع عن قراراته. الأمريكيون يعتبرون أن هذه الحرب ليست حربهم وإنما حرب الآخرين، لكن في نفس الوقت هناك ضغوط من الفريق الأمريكي المتصهين، وهناك ضغط أيضا من الإسرائيليين لاستمرار الحرب على إيران، طالما أن المهمة كما يقولون لن تنتهي. ولكن هل تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تبقى في هذه الحالة؟ لا أتصور الوقت.
1: هل تستطيع إيران البقاء في هذه الحالة أيضا؟ يعني نسألك فيما يتعلق بإيران.
2: يعني في النهاية عندما تصمد إيران وعندما ترى أن الحرب حرب وجودية، بالضرورة أن تبقى في هذه الحالة، وإن كانت هناك خسائر وثمن تدفع، ولكن بين اختيار يعني بين اختيار هذا الوضع والقضاء على النظام الإيراني والحكومة الإيرانية والمجتمع الإيراني والاستهداف البنى التحتية و يعني الوحدة الوطنية الإيرانية، فمن الطبيعي أن يكون خيار المواجهة والبقاء على هذا الصمود. هذا ما يطلبه الإيرانيون برمتهم، هذا كنا نقوله دائما، وقبل ساعات شاهدنا ما زلنا نشاهد هذه الدموع البشرية في الساحات الإيرانية. نعم. التي تطالب مواصلة الصمود من المفاوض الإيراني وعدم التنازل. هذا يعني نعم. بين الخيارين خيار الأسوأ هو الاستسلام، وهو تحت، والخيار الأسوأ بالتأكيد هو
1: اسمح لي
2: قبول
1: بالعودة إلى،
2: أشرطة أمريكا.
1: لأنه لم يتبقى لي الكثير من الوقت، أن أعود إلى أستاذ محمد المنشاوي. أستاذ محمد، اليوم هناك طرفان يرفضان التنازل، إلى أين ستوصل هذه المسألة يعني في ظل هذا الرفض؟
5: أعتقد أن كل الصراعات تنتهي بمدى التفاوض حتى إذا انتصر الطرف على الطرف الآخر، لكن في القلوب الحديثة وحرب الحرب على إيران التي بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل لا استثنان، لن تنتهي بهزيمة طرف بصورة واضحة وانتصار طرف آخر. هذا أصبح العرف العسكري في العصر الحديث، لا يمكن لطرف أن ينتصر انتصارا كاملا، وعليه يحصل كل طرف على بعض المكاسب ويقدم بعض الخسائر. وأعتقد أن الطرفان تنازلا إلى حد كبير في خلال الأشهر الستة الأخيرة. الرئيس ترامب كان يطالب بتغيير النظام بصورة كاملة في إيران وفشل في ذلك، كان يفترض أن ستكون هناك حكومة جديدة صديقة للولايات المتحدة أو حتى عميلة للولايات المتحدة وفشل في ذلك، وكان يفترض أيضا أن ستكون هناك انتفاضة شعبية ربما ضد النظام الحاكم في إيران وفشل في ذلك، لكنه تمسك بخطوط حمراء مثل ألا تملك إيران أي برنامج نووي ذو طبيعة عسكرية، وأن يتم فتح المضيق بلا قيود أو شروط. الجانب الإيراني أيضا خسر الكثير في هذه المعركة حتى الآن، القدرات العسكرية، القدرات البحرية، الدفاع الجوي، والكثير من البنية التحتية الأساسية تم تدميرها. فأعتقد أن الطرفان خسر كثيرا، لكن هذا لا يمنع أن هذه هي النقطة التي تدفعهما إلى التفاوض عن طريق الوسطاء، سواء كانت الجانب القطري أو الجانب الباكستاني.
1: شكرا لك أستاذ محمد المنشاوي، الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، كنت معنا من واشنطن. ومن طهران كان معنا دكتور عباس خمايار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، شكرا لكما. والآن إلى زميلنا شوان حسين ونافذة تحليلية تقرأ في دلالات وسياقات زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون لأنقرة.
6: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية. تأتي زيارة الرئيس جوزيف عون إلى أنقرة كأنها محاولة لفتح نافذة جديدة في جدار لبناني مزدحم بالأزمات. جنوب مهدد بترتيبات أمنية مفتوحة، جيش يحتاج إلى سند ثابت، اقتصاد يبحث عن متنفس، ودولة تحاول أن تستعيد قدرتها على الحركة بين العواصم. في المقابل تدخل تركيا المشهد اللبناني وهي تحمل تصورا أوسع لدورها في الإقليم. فماذا تريد بيروت من أنقرة؟ وماذا تريد أنقرة من بيروت؟ وهل تكون الزيارة بداية شراكة عملية أم مجرد محطة دبلوماسية في لحظة إقليمية شديدة التعقيد؟ وهل يصبح الجنوب مدخلا للتعاون أوسع أم امتحانا مبكرا للدور التركي في الساحة اللبنانية؟ زيارة تأخرت أكثر مما ينبغي، هكذا وصف الرئيس اللبناني جوزيف عون زيارته إلى أنقرة، وهي أو هو ثالث رئيس لبناني يزور تركيا منذ 70 عاما. زيارة تطمح من ورائها كل من بيروت وأنقرة إلى تحقيق مكاسب تتجاوز تطوير العلاقات الدبلوماسية وحسب. إذ أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن رغبة بلاده في الانضمام إلى أي قوة تضمن استقرار وأمن المنطقة وأي قوة بديلة في لبنان، أكد جاهزية تركيا لمساعدة أو المساعدة في إعادة أعمار جنوب لبنان ودعم القوات المسلحة اللبنانية دون انقطاع. عون من جانبه أكد على أن الشراكة اللبنانية التركية يجب أن تكون جزءا من صناعة المستقبل لا متفرجة عليه. رحب بالتزام أنقرة بدعم الجيش اللبناني ومشاركتها في قوة اليونيفيل. تاريخيا تستند العلاقات اللبنانية التركية إلى روابط تعود جذورها إلى قرون عندما كان لبنان جزءا من الدولة العثمانية. قد شكلت زيارة رجب طيب أردوغان إلى لبنان حين كان رئيسا للوزراء عام 2010 نقلة نوعية في تاريخ العلاقة بين البلدين. بينما تحاول بيروت إعادة ترتيب علاقاتها الخارجية والبحث عن دعم سياسي واقتصادي يساعدها على الخروج من تداعيات الحرب والأزمات المتلاحقة، تتعامل أنقرة مع هذه التحولات على أنها فرصة لتثبيت موقعها كفاعل مركزي في المشهد الإقليمي. وكان أردوغان قد قال في وقت سابق إن أمن تركيا لا يبدأ من هاتاي بل من حلب ودمشق وبيروت. مشاهدينا للمتابعة والتحليل معنا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي أمين قاموريا، معنا من أنقرة الكاتب والمحلل السياسي التركي بليجيهان أوزتورك. أهلا بكم السيد أمين قاموريا، كيف تقرأ زيارة الرئيس اللبناني إلى تركيا في هذا التوقيت اللبناني شديد التعقيد؟
7: يعني لا شك أن تركيا دولة مركزية في هذه المنطقة، يعني لديها قوة صاعدة، هي تلعب أدوارا أساسية في الأقليم، علاقتها مع حلف الأطلسي أساسية، وبالطبع لديها علاقات ولديها إمكانات وطاقات هائلة. والعلاقة اللبنانية التركية ليست بنت هذه الساعة، صحيح أنه أول رئيس جمهورية يزور تركيا منذ 70 عاما، لكن العلاقات مع رئيس ورؤساء الوزراء المتعاقبين في لبنان كانت مستمرة، كان هناك علاقة مميزة جدا بين أردوغان شخصيا والرئيس رفيق الحريري وابنه الرئيس سعد الحريري والرئيس نجيب الميقاتي وغيرهم، وبالتالي هناك تعويل لبناني كبير على هذه العلاقة اليوم مع تركيا. أولا يحاول لبنان قدر الإمكان، لبنان الرسمي يحاول قدر الإمكان أن يبني شبكة أمان، يعني في ظل المحاولات الإسرائيلية للانفراد بلبنان. الاتفاقات إطار واضح أن إسرائيل تضرب عرض الحائط كل الكلام الذي يدور عن انسحابات وما إلى ذلك، وبالفعل تكاد تصل هذه المفاوضات إلى جدار مسدود، وبالتالي على الدولة اللبنانية أن تقوم بأشياء لحماية نفسها وتوفير شبكة الأمان من خلال العلاقة مع الدول المؤثرة. تركيا لديها علاقات جيدة مع الولايات المتحدة، تركيا لديها نفوذ إقليمي، وبالتالي تركيا أساسية في المنظور اللبناني في المدى اللبناني. وبالتالي مثل تركيا هناك العلاقات مع مصر، العلاقات مع قطر، مع السعودية كدولة أساسية في المنطقة، وبطبيعة الحال يجري الحديث اليوم مرة أخرى مع فرنسا لتشكيل نوع من شبكة الأمان التي كنا نتحدث عنها.
6: ولبنان؟ نعم.
7: لبنان وسوريا. تفضل. لبنان وسوريا يعني نعرف ما يربط بينهما، كان هناك صفحة يعني في الماضي تخللها الكثير من السواد، والعلاقة تعود لأن تتضح من أن تطفى بين جديد بين الطرفين، ولتركيا دور أساسي يمكن أن يكون في ترطيب الأجواء بين بيروت ودمشق وتوطيد العلاقات بين بيروت ودمشق، خصوصا أن هناك ملفات كثيرة وخطيرة مطروحة، لاسيما عندما نسمع الرئيس الأمريكي يتحدث عن مطالبة الرئيس السوري بالتدخل بلبنان، وهذا طبعا بالنسبة للبنانيين موضوع حساس، وبالتالي يجدر التعامل معه مع تركيا التي كانت اعتبرت لبنان خطا أحمر بالنسبة لأمنها.
6: وبالمقابل أيضا يعني سيد أوزتورك، لبنان مهم بالنسبة لتركيا، كيف تقرأ زيارة الرئيس اللبناني هذه، خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار ربما الاعتبارات التركية فيما يتعلق بإعادة ترتيب أوراقها في منظومة الأمن الإقليمي بشكل عام، وأيضا فيما يتعلق بلبنان بشكل خاص؟
8: إذا ما ألقينا نظرة على الوضع لنرى أن الزيادة في وتيرة اللقاءات والاتصالات، الرئيس عون تأتي زيارته بعيدة زيارة الرئيس نواف السلام، وطبعا لبنان بحاجة إلى أي مساعدة من المنطقة ومن المستوى الدولي، وهي تستفيد، أي لبنان يستفيد من الدعم الأمريكي، وبحاجة إلى موازنة التدخلات، وأيضا هي تريد الموازنة من حيث موقع حزب الله في داخل لبنان والعدوان الإسرائيلي. الدعم الإقليمي يمكن أن يأتي من لاعبين مثل السعودية وتركيا، لكن فوق كل هذا وذاك لبنان بحاجة إلى الاستقرار وإلى بناء المؤسسات وإلى تعاون أمني وعسكري، وكل هذه الأمور التي يحتاجها لبنان، تركيا تمثل كل هذه الأمور، وهناك مستوى موجود من قبل من التعاون الأمني والعسكري بين لبنان وتركيا من قبل، وتركيا كانت مساهمة في بعثة اليونيفيل في الماضي، لكن كل هذا يأتي أيضا مع خلفية المشهد التي نرى فيها كل هذه التطورات، ليس على الصعيد الثنائي بين لبنان وتركيا، لكن هناك تطورات على صعيد المنطقة ككل، شرق المتوسط، وأيضا تحديد الحدود البحرية للبنان في شرق المتوسط مع قبرص. هذا كله طبعا له علاقة بتركيا، وهذه الزيارة تعتبر نوعا ما توضيحا لموقف لبنان في المنطقة حول تركيا وما يتعلق بتركيا. ولا ينبغي أن ينظر للزيارة على أساس أنها زيارة لتوقيع اتفاقيات فورية، لكن عوضا عن ذلك هي زيارة وضع إطار عام بين تركيا ولبنان، وماذا ستكون طبيعة هذا الإطار على المستوى الثنائي بين لبنان وتركيا.
9: اسمح لي، سنأتي ربما على بعض هذه النقاط، لكن سيد أمين قموريا، زيارة تأخرت كثيرا هكذا وصفها الرئيس اللبناني، لماذا هذا الوصف؟ لماذا هي متأخرة؟ هل هي إعادة لبنان لحساباته فيما يتعلق بمصالحه السياسية، الدعم السياسي، الدعم الاقتصادي، الدعم العسكري، وأيضا ربما الحسابات فيما يتعلق بالحسابات الجيوسياسية للبنان؟
7: تأخرت على المستوى الرئاسي، لكنها كانت قائمة على المستويات الحكومية. تحدثنا عن علاقات الخاصة التي كانت تربط بين الرئيسين الحريري، يعني سعد ورفيق الحريري، مع الرئيس أردوغان، مع الرئيس نجيب ميقاتي مع أردوغان، وفي قبل أسبوع كان الرئيس نواف سلام أيضا هناك، وبالتالي العلاقات الاقتصادية أيضا مزدهرة جدا، والعلاقات السياحية بين الدولتين مهمة. لكن اليوم طبعا هناك أمور جديدة استجدت. العدوان الإسرائيلي على لبنان بات خطيرا، المحاولات الإسرائيلية الاستفرادي بلبنان يعني بدت مقلقة للجميع، للبنانيين ولأصدقاء لبنان في المنطقة، وباتت أيضا مقلقة لكل من ينظر إلى المدى الأقليمي. يعني طبعا تركيا دولة أساسية في هذه المنطقة، لا تحبس كثيرا، كونها تعرف السياسات الإسرائيلية وخطورتها، لا تحبس كثيرا هذا التمدد الإسرائيلي لا في لبنان ولا في سوريا ولا في أماكن أخرى، وبالتالي تأخذ هذه المواضيع في حساباتها الجيوسياسية المهمة. طبعا هناك أيضا موضوع الأمن في سوريا، أمن سوريا بالنسبة لتركيا بات مهما جدا، كذلك الأمن لبنان، يعني سمعنا الرئيس أردوغان يتحدث عن ذلك، وبالتالي العلاقات الأمنية اللبنانية السورية مهمة للغاية في هذا الإطار. وبطبيعة الحال يعني هناك مسائل أخرى لابد من أخذها في الاعتبار. حتما تركيا لا تحبذ أن يكون لبنان جزءا من المحور اليوناني القبرصي الإسرائيلي فيما يتعلق بالطاقة في المنطقة التي تعتبر مسألة أساسية في شرق البحر المتوسط، وبالتالي هي تأخذ في الاعتبار. صحيح لدى لبنان خصوصيات ومصالح معينة مع دول جارة مثل قبرص واليونان، لكن هذا الموضوع طبعا يهم تركيا وتحبذ أن تكون موجودة. وفي هذا الإطار أيضا هناك الترسيم البحري بين لبنان وسوريا الذي يعني تركيا بشكل أو بآخر، لكن هناك أيضا مسألة أساسية تتعلق بالطرق التجارة الدولية، وفي في في ظل الازدحام الكبير على الممرات وما إلى ذلك، وطريق الحجاز هو أساسي، وقد تكون بيروت إحدى أبرز عقده الأساسية. طبعا بالنسبة لتركيا أيضا التي موجودة في الجنوب بحكم دورها في اليونيفيل، تفتش عن أطر حتى تكون جزء من الترتيبات الأمنية. طيب. التي يمكن أن تكون بعد انسحاب اليونيفيل من لبنان. طبعا الإسرائيلي قد يعترض على ذلك، لكن في النهاية تركيا ستحاول قدر الإمكان أن تسد هذه الطموحات الإسرائيلية.
9: هذا العمق من الناحية الأمنية والعمق من الناحية الجيوسياسية سيد أستر، خاصة في حديث الرئيس رجب طيب أردوغان عن أن أمن تركيا لا يبدأ من هاتين فقط، تحدث عن حلب، عن دمشق، عن بيروت. ما هذه الأهمية الجيوسياسية بالنسبة لتركيا المتعلقة بلبنان؟
0: As president
8: عندما يصف الرئيس أردوغان مثل هذا القول، هذا ينبني على أن آلية اتخاذ القرار الاستراتيجية التركية، نعم الحدود تبدأ بهاتاي، لكنك لا يمكن أن تعزل هاتاي عن أي تهديد أمني عن حدودك. لهذا السبب الأمن تركيا وحدود تركيا يبدأ في مناطق جنوبية أكثر مثل بيروت ودمشق، وما يعنيه بهذا هو أن تركيا لديها مصالح راسخة في استقرار لبنان وأمن لبنان، وكذلك في استقرار وأمن سوريا. لو أن هناك زعزعة للاستقرار كما رأينا على مدى العشر سنوات الماضية عندما لا يكون هناك أمن أو استقرار في سوريا، فهذا ستكون له تداعيات تتسبب في تعريض الأمن القومي التركي داخل تركيا للخطر. لهذا السبب تركيا تؤمن بضرورة أمن واستقرار لبنان وأن يبقى بعيدا عن النزاع، وهذا يعني أن تركيا ستحقق أمنها واستقرارها. ولهذا السبب يقول إن أمن تركيا يبدأ أبعد أكثر جنوبا من هاتاي. وما قاله الرئيس أردوغان أيضا هو حث سوريا ولبنان وتشجيعهما على امتلاك علاقات أفضل فيما بينهما، وهذا سيكون بعدا آخر لضمان أمني واستقرار المنطقة. وطالما تتعاون سوريا ولبنان بينهما، وطالما استطاعا تعزيز الأمن والاستقرار، عندها نستطيع أن نتحدث عن أمن واستقرار تركيا أيضا. هكذا ترى تركيا الأمن والاستقرار في المنطقة، وكيف أنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بأمن تركيا واستقرارها. ومن هذا المنطلق فأن إسرائيل هي باعث القلق الرئيسي بسبب احتلالها لأجزاء من جنوب سوريا وجنوب لبنان، وحتى أصحاب القرار في لبنان عبروا عن احتمال أن تلعب تركيا دورا في جنوب لبنان في ضمان أمن جنوب لبنان، وهذا يظهر إلى أي مدى يمكن لتركيا ولبنان أن تلتقي مواقفيهما فيما يتعلق بالمساهمة في تعزيز أمن
9: استقرار. أشكرك شكرا جزيلا. من أنقرة الكاتب المحلل السياسي التركي بالجهان أستورك، شكرا جزيلا لك. ومن بيروت من قمورية كاتب المحلل السياسي، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. نهاية هذه الفقرة مشاهدينا، نعود بكم الآن إلى غرفة الأخبار.
10: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية الجديدة، نبدأ فيها من التطورات في قطاع غزة والتصعيد في المنطقة. في آخر المستجدات حصلت الجزيرة على مسودة وافقت عليها حركة حماس والفصائل بشأن البند الثامن المتعلق بسلاح المقاومة في غزة، تنص على بدء عملية حصر وتخزين السلاح الثقيل ومواقع الإنتاج العسكري ومستودعات السلاح والأنفاق. تربط المسودة بين بدء عملية حصر السلاح بدخول اللجنة الوطنية وانتشار قوة الاستقرار الدولية في القطاع، وذلك بعد استكمال الالتزامات المتبقية من بروتوكول شرم الشيخ. قال غازي حمد عضو وفد حماس المفاوض للجزيرة، قال إن عملية حصر السلاح وتخزينه سيكون تحت مسؤولية اللجنة الوطنية الفلسطينية، مرتبطة بانسحاب إسرائيل وإعادة الإعمار، ولن تبدأ إلا بعد استكمال المرحلة الأولى من خطة السلام. أكد حمد أن حركة حماس لن تنفذ أي خطوة إذا لم تنفذ قوات الاحتلال التزاماتها ضمن الاتفاق. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مجلس السلام توصل إلى اتفاق تاريخي بشأن نزع سلاح حماس والفصائل المسلحة في غزة، وأضاف أنه مع استكمال نزع السلاح ستنسحب إسرائيل وستتولى قوة الاستقرار الدولي وشرطة فلسطينية جديدة مسؤولية الأمن هناك. وشكر مصر وقطر وتركيا على جهود الوساطة في التوصل إلى اتفاق. من جانبه قال رئيس مجلس السلام في غزة أن عملية التنفيذ والتحقق يجب أن تكون حقيقية، وأن يسير انسحاب إسرائيل جنبا إلى جنب مع عملية التفكيك. في ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، قالت الخارجية الإيرانية إن المفاوضات مع المسؤولين في سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لا تزال مستمرة. وقالت الخارجية الباكستانية إن المفاوضات بين الأطراف متواصلة وتشمل موضوعات عديدة بينها الوضع في هرمز وخفض التصعيد. في واشنطن قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية لفوكس نيوز قال إن الولايات المتحدة ملتزمة بمواصلة سياسة الضغط الأقصى على إيران. يأتي ذلك بعدما شهدته الليلة الماضية من ضربات أعلنت القيادة المركزية الأمريكية توجيهها ضد إيران ردا على هجمات إيرانية على القوات الأمريكية في المنطقة. قالت القيادة المركزية إنه لم يتم تدمير أو إلحاق أي أضرار بأي طائرة أمريكية في الهجمات الإيرانية الأخيرة. ميدانيا قال الجيش الإيراني إنه استهدف بالمسيرات منشآت وتجهيزات للجيش الأمريكي في قاعدة أحمد الجابر في الكويت. هذه التطورات نرصدها بمزيد من المتابعة مع مراسلنا من واشنطن إيهاب العبسي. أهلا بك إيهاب. نبدأ

0: بالتأكيد إلى إرساء الأمن والاستقرار في القطاع بشكل نهائي، ويأتي ضمن خطته ذات النقاط العشرين المتعلقة بقطاع غزة. ترامب قال في هذا البيان إن هذا الأمر سيعد إدارة قطاع غزة وخطوة حاسمة نحو إدارة القطاع من قبل حكومة فلسطينية تقوم بإدارة القطاع بمساعدة قوة استقرار دولية وأيضا تشكيل قوة شرطية في قطاع غزة. وقال إنه بعد استكمال عملية نزع السلاح من حركة حماس سيبدأ الانسحاب الإسرائيلي تدريجيا من القطاع. ودونالد ترامب توجه بالشكر للوسطاء مصر وقطر وتركيا على الجهود في هذه الوساطة، وقال في النهاية إن هذا الأمر يعد إنجازا ووصف الاتفاق بالتاريخي. أيضا على الجانب في سياق متصل، رئيس مجلس السلام نيكولاي ملادينوف قال إن هذا الاتفاق استغرق أشهرا من المفاوضات الصعبة للغاية، وقال إن الاتفاق مهم لكن الأكثر أهمية الآن هو متابعة التنفيذ بشكل حثيث والتحقق من فعالية تنفيذ بنود هذا الاتفاق. ملادينوف قال إن الانسحاب الإسرائيلي يجب أن يسير خطوة بخطوة مع نزع السلاح من حركة حماس. وبالتالي هذه نقطة محمد في الواقع مثيرة، لأنه هناك اختلاف في السياق ما بين بيان الرئيس الأمريكي وبيان رئيس مجلس السلام. ترامب يتحدث أنه مع اكتمال عملية نزع السلاح من حركة حماس سيبدأ الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، لكن ملادينوف يقول إن هذا الأمر يجب أن يسير جنبا إلى جنب خطوة بخطوة. وبالتالي في الحقيقة لا نعرف ما هو التفسير من جانب الرئيس دونالد ترامب في هذا البيان تحديدا، لكن أيضا في ظل هذه النقاط محمد، مسؤولون أمريكيون تحدثوا بعد صدور بيان الرئيس دونالد ترامب لتوضيح بعض النقاط وتحديدا فيما يتعلق بالجانب الإسرائيلي. قالوا إن إسرائيل عليها الالتزام بهذا الاتفاق، وأن الرئيس دونالد ترامب سيكون محبطا للغاية إذا لم يلتزم نتنياهو أو حكومة نتنياهو بهذا الاتفاق، ربما في تشكيك بعض التصريحات التي خرجت خلال الفترة الماضية محمد من مسؤولين إسرائيليين بأنهم
1: حتى اللحظة إيهاب ما نقرأه بأنها مسودة. لذلك يأتي السؤال، متى يمكن أن تتحول فعليا إلى اتفاق عملي يطبق على الأرض؟
0: في الواقع محمد لم يكشف بعض المسؤولون الأمريكيون، لأنه حتى الآن وفق ما قاله الأمريكيون لم يصدر موافقة رسمية أو تصدر موافقة رسمية من قبل حكومة نتنياهو على هذه المسودة، ومن ثم من غير المعلوم متى سيتم توقيع الاتفاق. لكن رئيس مجلس السلام يقول المهم الحقيقة هو متابعة التنفيذ والتحقق من آلية التنفيذ من عملية نزع سلاح حركة حماس، تدمير الأنفاق، تشكيل القوة الشرطية الفلسطينية، تسليم القطاع لإدارة غزة، كل هذه الأمور بالتعاون مع، أيضا يقول إن مسألة إدارة قطاع غزة تحتاج إلى دعم سياسي ودولي وليس فقط مجرد اتفاق يتم توقيعه. أيضا مسؤول أمريكي محمد قال إنه هناك محاولة حاليا كذلك لعقد اتفاق للسلم المجتمعي بين الفصائل الفلسطينية وأطياف المجتمع في قطاع غزة منع نشوب أي عنف مجتمعي خلال الفترة المقبلة في فترة تنفيذ هذا الاتفاق. وإن ما زالت الشكوك حول مدى التزام الفصائل الفلسطينية بحسب ما قال المسؤول الأمريكي وأيضا الحكومة الإسرائيلية في مسألة نزع السلاح والالتزام
1: هل هناك أي حديث
0: أيضا الانسحاب
1: عن الضامنين
0: محمد
1: لهذه المسودة وما جاء فيها؟
0: في الحقيقة لم يصدر أي بيان من إدارة ترامب حول ضامنين، لكنه وجه الشكر للوسطاء مصر وقطر وتركيا. حتى الآن تقول أيضا صحيفة وول ستريت جورنال عن أن هناك ما زالت بعض النقاط غير واضحة، قوة الاستقرار الدولية من أي دولة ستشكل أو ما هي الدول التي سترسل قوات ضمن هذه القوة، قوة الاستقرار الدولية أيضا كيف سيتم تنفيذ أو انتشار وموعد بعد انتشار هذه القوات في قطاع غزة. كل هذه النقاط لم تحسم بعد، النقاط الخلافية حتى الآن حسبما فهمنا من المسؤولين الأمريكيين ومن هذا المسؤول الذي تحدث في إحاطة هاتفية للصحفيين بأنه من المهم في البداية الحصول على اتفاق أو على موافقة من حكومة نتنياهو بشكل نهائي وأيضا من حركة حماس، وبعد التوقيع على الاتفاق تبدأ

0: مراحل التنفيذ وآلية التحقق من التنفيذ، وأشار إلى أن ربما هذه الخطة تستغرق ما بين 200 إلى 350 يوما. ويقول إن الجدول الزمني ليس مهما بقدر ما هو المهم من تنفيذ آلية هذه الخطة والتحقق من كل مرحلة على حدة، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة أخرى. وبالتالي هنا المهم هو في نهاية المطاف تنفيذ الاتفاق، حتى وإن طال التنفيذ، لكن يشير إلى ضرورة التحقق من كل مرحلة.
1: شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي مراسلنا من واشنطن. وكما ذكرنا مشاهدينا، فقد قال غازي حمد عضو وفد حماس المفاوض للجزيرة، قال إن اللجنة الوطنية الفلسطينية هي من سيتولى مهمة تخزين السلاح، وإن إسرائيل لن تتدخل في هذه المهمة. أضاف غازي حمد أن حركة حماس لن تنفذ أي خطوة إذا لم تنفذ قوات الاحتلال التزاماتها ضمن الاتفاق.
2: قضية ليست قضية سلاح فقط، وإنما هي منظومة كاملة ومتكاملة ومربوطة ومرتبطة بكثير من القضايا التي تحدثت عنها، وأهم وأعيدها مرة ثانية موضوع الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، أن يكون هناك استلام للجنة الوطنية الفلسطينية، وأيضا أن تكون هناك دخول القوات الإسرائيلية، إعادة إعمار قطاع غزة. يعني هناك كثير من القضايا، أيضا موضوع السلاح، وهي مسألة مهمة. نحن نتحدث عن موضوع تخزين سلاح تحت مسؤولية اللجنة الوطنية الفلسطينية. إسرائيل لن تتدخل في هذا الموضوع، وبالتالي هي مسألة وطنية فلسطينية داخلية. نحن نتفق على أن تكون موضوع السلاح هو تحت مسؤولية اللجنة الوطنية الفلسطينية. ولذلك ما يثار بأنه حماس فعلت كذا وكذا وكذا وتفسر الأمور بشكل أو بآخر، أنا أعتقد ربما هذا الأمر يخلق كثير من التساؤلات، لكن أنا أؤكد بأنه هذه عملية تخزين سلاح تحت مسؤولية اللجنة الوطنية الفلسطينية.
1: هذه المستجدات مشاهدينا نأخذها لمساحة النقاش مع ضيوفنا. من القدس ينضم إلينا الدكتور محمد هلس الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن اسطنبول إبراهيم المدهون مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام. أهلا بكم ضيفينا. سيد المدهون، أبدأ معك بقراءة أولى حول الاتفاق السابق، اتفاق المرحلة الأولى. ما الذي نعرفه عما طبق منه حتى اللحظة، وما الذي ما زال عالقا؟
3: في البداية تحياتي لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين. المرحلة الأولى أو الاتفاق الأول تم تطبيقه من قبل الفلسطينيين، قد قاموا بتسليم الأسرى وأيضا البحث عن الجثامين وأوقفوا إطلاق النار، في حين أن الاحتلال الإسرائيلي تقريبا لم يطبق منه شيئا، وإن خفف حجم الإبادة وقوننها وانتقل من الإبادة الصارخة إلى الإبادة الصامتة، ولهذا أبقى على إغلاق المعابر، وأيضا أبقى على العدوان، وقتل خلال هذه المرحلة أكثر من 1200 فلسطيني. وأعتقد أن الاحتلال الإسرائيلي لم يقبل حتى اللحظة تنفيذ أي من الاتفاق، ولهذا مطلوب من الاحتلال الإسرائيلي اليوم إذا ما انتقلنا إلى المرحلة الثانية أن يطبق المرحلة الأولى، والتي تتمثل في الالتزام بالبروتوكول الإنساني، فتح المعابر، تشغيل معبر رفح، الانسحاب من الخط الأصفر إلى الخط الأحمر، وأيضا إدخال القوات الدولية، قوات فض الاشتباك، بالإضافة إلى تمكين لجنة التكنوقراط أو اللجنة الإدارية. ولكن حتى اللحظة الاحتلال الإسرائيلي يرفض تطبيق المرحلة الأولى، ولهذا ما زال رغم الاتفاق ورغم تجديد هذا الاتفاق والتزام حماس بتوقيعها للاتفاق بالورقة 15 بندم، أعتقد ما زال أيضا هناك شكوك من أن الاحتلال الإسرائيلي بالفعل سيلتزم، خصوصا أننا مقبلين على انتخابات إسرائيلية والدم الفلسطيني، والملف غزة يعني هو يستخدم في المزاودات الإسرائيلية الداخلية.
1: هنا يطرح السؤال دكتور محمد هلس، عما إذا كان هناك دفع دولي اليوم لإخراج الفصائل الفلسطينية من المشهد، وحتى لو لم يكن هناك التزام إسرائيلي بما تنص عليه تلك الاتفاقيات؟
4: التحية لك أستاذ محمد وللضيف الدكتور إبراهيم وللسادة المشاهدين. يعني هذا الدفع الدولي وإن كان يعني حاضرا في محاولة لخلق منافذ للخروج من حالة الاستعصاء التي يعيشها القطاع على امتداد

0: أشهر ماضية منذ دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وتحديدا في المسار الدبلوماسي، لكنه لا معنى له إن يعني تمترست إسرائيل خلف مواقفها وبقيت عند اشتراطاتها. وواضح جدا بأنه هنالك يعني مفارقة ما بين الموقف الأمريكي الإسرائيلي المعلن الذي يقول بانسحاب إسرائيل بعد إتمام نزع السلاح كاملا، وهذا سيأخذ وقتا وسيكون طريقا شائكا، وبين الموقف المعلن عنه في المسودة التي تقول بالتزامن مع بدء الانسحاب مع بدء تنفيذ قضية نزع السلاح. ولذلك ما زالت الهوة شاسعة. ويعني لو تركنا جدلا موضوع هذه المفارقات في مواقف الأطراف بين ما نشر في المسودة وبين الموقف الإسرائيلي، الظروف كما تفضل الدكتور إبراهيم بالإشارة قبل قليل، التوقيت مهم جدا بالنسبة للإسرائيلي، ونحن نعلم بأن السياسة تكون في قبضة الأمن في مرحلة الانتخابات الإسرائيلية، والمزاج الداخلي الإسرائيلي الشعبي والرسمي لا يقبل فكرة التسويات، وكل شبر تنسحب منه إسرائيل سيكلف نتنياهو أثمان، تنسحب منه من القطاع سيكلف نتنياهو أثمان في صندوق الاقتراع، وكل تليين في الموقف الإسرائيلي سيكلف نتنياهو أثمان في صندوق الاقتراع. ونتنياهو أخي محمد الذي يذهب إلى استغلال هو ائتلاف حادث بسيط عفوي في داخل الضفة الغربية، لم يكن خلفه لا تنظيم ولا يوجد سلاح ولا توجد حماس، ليشرعن انقضاض جنوني على الضفة الغربية ويبدأ بالاستيطان والسيطرة ويتحدث عن إخلاء بلدات ومخيمات جديدة وتفريغها من سكانها. لديه ذريعة قائمة في داخل القطاع ولا أعتقد بأنه سيتخلى عنها، هو يخلق الشك في نوايا الطرف الآخر ليستمر في استثمار هذه الذريعة ليستمر في انقضاضه. ولدينا تجربة مريرة مع الطرف الإسرائيلي الذي لطالما بحث عن الذرائع، ولدينا للأسف أيضا تجربة مريرة مع الطرف الأمريكي من حيث وقوفه المطلق إلى جانب الطرف الإسرائيلي وتمهيل المطلق معه، وهو ليس أو لا يقف على مسافة واحدة من الطرفين باعتباره ضامن ووسيط لهذا الاتفاق. ولذلك قبل أن نشك في الموقف الإسرائيلي، ونحن لدينا الشك بل اليقين المطلق بأن إسرائيل لن تلتزم خاصة في فترة الانتخابات، ونحن يعني نؤكد على أن الموقف الأمريكي الذي تماهى مع الإسرائيلي في الشهور القليلة الماضية وغطى على انتهاكاته المتكررة في حين يعني سكت عن التزامات الطرف الفلسطيني ولم يشد بها، ترك لإسرائيل أن تفعل ما تفعل وأن تنتهك وأن تقتل وأن تدمر وأن تستمر في عدم تنفيذ التزاماتها. هو سيتبنى المقاربة الإسرائيلية وهو يعلم بأنه لا يستطيع أن يفرض على
1: وضحت
0: إسرائيل
1: الصورة.
0: يعني الالتزام بالتزاماتها فيما يتعلق بهذه المسودة التي نشرت.
1: سيد المدهون، هذه المسودة حتى اللحظة بتقديرك ما الجديد الذي جاء فيها بما يخدم مصلحة الجانب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني على الأرض؟
2: هناك 5 أمور الجانب الفلسطيني ينتظرها، وأعتقد أنها ستكون حالة إيجابية في الحياة الفلسطينية. أولا، وقف العدوان الإسرائيلي، هناك عدوان متكرر واستهدافات يومية لشعبنا الفلسطيني. الأمر الثاني، الانسحاب الإسرائيلي على الأقل إلى 50% من قطاع غزة، الآن الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على 70% من القطاع. الأمر الثالث، دخول قوات فض الاشتباك، القوات الدولية والتي لحظتها ستحد من تغول الاحتلال الإسرائيلي ومن عدوانه. الأمر الرابع هو دخول أو تمكين اللجنة الإدارية التي ستعمل على إعادة الحياة في قطاع غزة. الأمر الخامس هو تنفيذ البروتوكول الإنساني بفتح المعابر وإدخال الحاجات الأساسية خصوصا مستلزمات الإيواء. هناك أكثر من 1,700,000 فلسطيني في حالة نزوح وفي حالة كرب شديد، بالإضافة إلى النقص الشديد في الدواء وفي الغذاء وفي مصادر المياه. كل هذا يأمل الفلسطينيون أن يتم حله، ولهذا أنا أعتقد أن هناك رغم يعني جور هذه الاتفاقية ورغم محاولة تغول الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن هناك فيها بعض النقاط التي يمكن أن تكون استعادة للحياة الطبيعية
1: ما
2: في هذه
1: الذي
2: قطاع غزة اليوم.
1: ما الذي سيجبر اليوم الإسرائيلي على تطبيق مثل هذه البنود، وهو الذي لم يلتزم أصلاً بأكثر منها في المرحلة الأولى؟ على ما نعول؟
2: لنكن صريحين، لا يوجد لدى شعبنا الفلسطيني ولا فصائلنا الفلسطينية أي قدرة على الضغط وإلزام الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ هذا الاتفاق، ولكن لديهم قدرة على الاحتمال والصبر والصمود والإرادة التي يتمسكون بها بأرضهم. ولكن التعويل هو حقيقة على دور الوسطاء، أن يكون لهم حراك أكبر في تحشيد إقليمي ودولي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي. وكلمة السر هنا الولايات المتحدة الأمريكية، الوحيد القادر على الضغط على نتنياهو وحكومته هو البيت الأبيض وشخص الرئيس ترامب. ولهذا إن لم يتحرك ترامب، إن لم يتحرك البيت الأبيض لتنفيذ هذا الاتفاق، أعتقد أن نتنياهو سيجد ألف حجة وألف طريقة ليتملص منه ولينقلب عليه كما انقلب على المرحلة الأولى.
1: نتنياهو بطبيعة الحال دكتور محمد هلس كان في زيارة إلى واشنطن قبل يومين أو خلال اليومين ثلاث أيام الماضية، ولا يبدو بأن هناك أي طرح جاء خلال هذه الزيارة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. الحديث كان يتعلق بالمنطقة العازلة التي يفرضها في سوريا وفي لبنان، مستجدات الحرب وتطوراتها في الفترة القادمة مع إيران. لذلك يأتي السؤال اليوم، إلى أي درجة يبدو أن الملف الفلسطيني حاضر على أجندة الرئيس الأمريكي، الذي فيما نقرأ حتى اللحظة كل التعويل على تدخله وعلى مدى قدرته على الضغط على نتنياهو وإدارته؟
0: إن كان الشيء بالشيء يذكر ويقاس عليه أخي محمد، فدعني أقدم مقاربة ما حصل في لبنان. إن كان رئيس الولايات المتحدة كان بحاجة إلى إلزام إسرائيل بالتزاماتها ووقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيلي من لبنان في محاولة لاستمرار الحفاظ على المسار التفاوضي مع إيران، ولم يفلح في ممارسة ضغط حقيقي على إسرائيل يلزمها بالتزاماتها بالانسحاب، وأصر نتنياهو على المحافظة على الشريط الأمني وحافظ عليه وثبته قواقع. المصلحة كانت لترامب ليمارس ضغطا ومورس ضغط عليه من طرف إيران، ومع ذلك لم يفلح في أن يلزم إسرائيل بالتزاماتها. غزة التي لا بواكية لها، لا أعتقد بأنه سيكون هنالك يعني اهتمام أمريكي بهذا الأمر. الاهتمام الأمريكي بروتوكولي شكلي، كما ترى رئيس الولايات المتحدة يعني يهلل ويرحب بهذا الأمر وينسبه لنفسه، ولكن عمليا الذي انصرف اهتمامه عن التدخل في الملف الغزي والفلسطيني على امتداد الأشهر الماضية وتحديدا بعد الانشغال في الحرب الدائرة مع إيران، لا أعتقد بأنه سيكون لديه مصلحة.
1: وبالتالي ما قيمة هذه المسودة اليوم؟ ما قيمة هذه المسودة دكتور محمد؟
0: وهذا هو السؤال الكبير الذي نطرحه، ما قيمة هذه المسودة؟ هي مجرد أنها تنزع من إسرائيل ورقة الذريعة التي لطالما تشبث بها وتلقي الكرة نظريا في ساحة الملعب الإسرائيلي، على افتراض أنه الضامنين المتدخلين الوسطاء ينجحون في ممارسة الضغط على الولايات المتحدة. أنا أضيف إلى ما تفضل به الدكتور إبراهيم من الإشارة إلى أن الكلمة المفتاح هي الولايات المتحدة، وأنا أقول الكلمة المفتاح هي الثمن. هل فعلا قد يترتب على الولايات المتحدة أو على إسرائيل ثمن ما إن أدارت الظهر لهذه المسودة ولم تتجاوب معها؟ أنا يعني أقول مع كثير من الأسف أنه لا أثمان لن تترتب لا على إسرائيل، لا في صعيد المواجهة مع غزة ومع الفلسطينيين، ولا على صعيد علاقتها بالمنطقة والإقليم، ولا على صعيد علاقة إسرائيل بالولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة لا يمارس عليها ضغط يكلفها أثمان. وأنا يعني قست الأمر فيما يتعلق بممارسة الضغط الإيراني على الولايات المتحدة، ولم تفلح في نهاية المطاف في ممارسة الضغط على إسرائيل. ولذلك يعني المسار سوداوي مع شديد الأسف. الولايات المتحدة لطالما تبنت المقاربة الإسرائيلية، ولا مشكلة لدى رئيس الولايات المتحدة أن تستمر إسرائيل في انتهاكاتها إلى ما لا نهاية، خاصة مع علمه بأن هنالك انتخابات إسرائيلية وهنالك قيود تكبل يد نتنياهو، ولا يريد أن يمارس عليه ضغطا ليقال بأنه أضر بفرص نتنياهو بالعودة إلى الحياة السياسية.
1: المسودة تتحدث بدرجة رئيسية عن تلك الذريعة الإسرائيلية التي كانت موجودة سابقا، وهي سلاح حماس سيد المدهون. اليوم يطرح تساؤل عما تبقى من سؤال من من من سلاح حماس، وقد ناقشنا ذلك في ساعة إخبارية سابقة. لكن السؤال، هل بتقديرك سيصدق الإسرائيليون والأمريكيون أن حماس بالفعل جاءت وسلمت سلاحها هي والفصائل إلى اللجنة الفلسطينية التي ستدير القطاع؟ هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية، هل يمكن أن يكون المتوقع أنهم سيتجاوزون هذه العقبة اليوم باتجاه ما يمكن أن يعتبر مكتسب أو إنجاز فلسطيني أو تقدم خطوة

0: للأمام.
1: هو استكمالا للسؤال السابق أنه ما الذي سيضغط على الاحتلال الإسرائيلي؟ أنا بعتقد أن حماس والفصائل الفلسطينية استثمروا في ملف السلاح في هذه المفاوضات، وحولوا الملف نفسه إلى حالة ضغط على الاحتلال الإسرائيلي. اليوم باشتراط حركة حماس أن هذه الخطوة بمعالجة ملف السلاح تكون متزامنة مع إجراءات إسرائيلية على الأرض، أعتقد أنها علقت الموقف إلى
0: حتى اليوم تعتقد
1: حيث
0: أن السلاح كان يشكل،
1: التحرك.
0: عفوا، ولكن حتى اليوم هل تعتقد أن السلاح كان يشكل حقيقة ورقة ضاغطة على الاحتلال بما تبقى منه وبما تبقى أصلا من مقدرات بشكل عام بشرية ومادية للمقاومة في غزة؟
1: ملف السلاح أراده الاحتلال الإسرائيلي أن يجترحه كصورة نصر، وليس باستخدام السلاح بل بمحاولة فرض الإرادة الإسرائيلية، وعنوانها هو تسليم السلاح. لهذا حماس حولت هذا الملف الذي بالتأكيد بعد الإبادة هناك الكثير من المعادلات تغير، ولكن حينما يتم استثمار هذا الملف وهذا الضغط إن كان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو من خلال المطالبات الإسرائيلية إلى ربطه بتنفيذ الاتفاق الإسرائيلي الذي تحدثنا فيه أن هناك 5 خطوات مطلوبة بالاحتلال الإسرائيلي لينفذها للذهاب إلى تفكيك لغز هذا الملف، أعتقد أن الفصائل الفلسطينية استثمرت في ذلك. الآن الدور يأتي على الوسطاء من جهة والولايات المتحدة كضامن من جهة أخرى. أعتقد أن حماس معنية أو أولويتها الآن هي والفصائل الفلسطينية
0: واضح.
1: بوقف العدوان وتنفيذ الاحتلال الإسرائيلي لهذا الاتفاق، وهي ربطت التزامها بهذا الالتزام التزاماتها الجديدة بتنفيذ بالخطوات التنفيذية من قبل الاحتلال الإسرائيلي. الآن يأتي الدور على الوسطاء بإدارة هذا المشهد من أجل إتمامه والوصول إلى تطبيق للاتفاق من كلا الطرفين.
0: في نصف دقيقة دكتور محمد هلسة، الإسرائيلي هل سيقف عند رأس اللجنة الفلسطينية ويعد الرصاصات وما تسلمته من أعتاد وأسلحة، أم أنه سيكتفي بما ستقره هذه اللجنة؟
2: أنا أقتبس مما قاله الدكتور إبراهيم في مقالة سابقة له فيما يتعلق بسلاح حماس. قال حتى لو سلمت غزة سكاكين المطبخ إسرائيل لن تكتفي، ولذلك عمليا إسرائيل ستخترق في كل محطة من محطات هذه المفاوضات ذريعة جديدة، وستفرض شروطا جديدة. اليوم هي تطالب بتسليم السلاح كاملا وإخراجه من القطاع، أيضا مشهدية تسليم السلاح كصورة انتصار بالنسبة للطرف الإسرائيلي في ظل بحث نتنياهو وسعيه الدؤوب للحصول على صورة انتصار هذه مهمة. ولذلك نعم، إسرائيل ستختلق الذرائع، ستختلق حيثيات وتفاصيل جديدة تمكنها من استمرار إدارة هذا الملف، على الأقل حتى يعني تتجاوز إسرائيل
0: شكرا.
2: مرحلة الانتخابات وتفضي إلى نظام سياسي جديد.
0: الأسئلة تبقى مفتوحة. شكرا جزيلا لكما ضيفينا من القدس الدكتور محمد هلسة الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن اسطنبول إبراهيم المدهون مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام. ما زلنا في الملف الفلسطيني ونرصد التطورات الآن في الضفة الغربية والتي ليست بعيدة بطبيعة الحال عما يجري في غزة. ينضم إلينا من بلدة تل جنوب غرب نابلس مراسل الجزيرة محمد الأطرش. بعينك وبعدستك محمد، ترسم لنا صورة المشهد في قرية تل.
3: الاقتحام متواصل لعشرات المستوطنين بحماية كاملة من قبل جيش الاحتلال. منذ ساعات الصباح انطلق المستوطنون من محيط مستوطنة براخة المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب غرب نابلس باتجاه أطراف بلدة تل. كنا على مسافة قريبة جدا منهم محمد، كانوا يطلقون التهديدات في مسيرة تأتي بالتزامن مع مرور أسبوع على الحادثة التي نفذ بها هؤلاء المستوطنون هذه المجزرة، وذلك في سياق تخليد ذكرى أحد الجنود القتلى وبدعوة من عائلته كما نشر عبر الدعوات الإسرائيلية تحت عنوان الثأر والانتقام. يزحفون باتجاه المدن الفلسطينية باعتبار أن كل منطقة تطأها أقدام المستوطنين هي منطقة إسرائيلية. دعنا نشاهد محمد من خلال عدسة الكاميرا ما يجري الآن في هذه الأثناء في محيط بلدة تل على وجه التحديد. في هذه الأثناء نرصد مركبة عسكرية إسرائيلية تقف على أطراف المنطقة الشرقية الجنوبية لهذه البلدة بالتزامن مع استمرار المستوطنين بقطعهم مسافات طويلة. يتحدثون في مسارهم أنهم سيقطعون ما لا يقل عن 10 كيلومترات في محيط هذه القرية كجزء من اقتحام يهدف بدرجة أساسية إلى محاولة فرض وقائع ميدانية من خلال السير بالأقدام في الجبال والسهول وبين منازل الفلسطينيين في المناطق المأهولة. المستوطنون يتجولون في عدد من المناطق والناس في المقابل يتخوفون محمد من نتيجة هذا الاقتحام باعتبار أن الأسبوع الماضي تماما كما هذه اللحظة كان قد شهد احتكاك ما بين الفلسطينيين والمستوطنين الذين هاجموا أحد المنازل الفلسطينية في هذا الموقع تحديدا. انطلقت شرارة الحدث من هذه المنطقة على وجه التحديد، انطلق الناس وهبوا للدفاع عن أحد المنازل وبعدها انطلق المستوطنون باتجاه المنطقة المأهولة هذه بالقرب من معسكر للجيش الإسرائيلي وصولا إلى مسرح الحدث الذي لن يتمكن أحد منذ تلك الحادثة من الوصول إليه أو حتى إلى منطقة مطلة عليه رغم أنها منطقة فلسطينية ويعيش بها فلسطينيون تحديدا، خاصة أن الجيش محمد والمستوطنين سيطروا عليها بشكل كامل، احتلوا المنازل، طردوا سكانها، تحولت هذه المنازل إلى ثكنات عسكرية حتى هذه اللحظة وبعد مرور أسبوع على الدعوات الانتقامية التي يطلقها المستوطنين فإنهم يطالبون حقيقة بالزحف الاستيطاني من المستوطنات القريبة سواء حفاد جلعاد أو حتى مستوطنة براخة أو حتى مستوطنة يتصار، هذه المستوطنات الثلاث التي تطوق القرية. الذي نشاهده على الصورة مستوطنون يتجولون ويسيرون في الشوارع وسط بلدة تل وبالتحديد باتجاه المنطقة الشرقية الجنوبية من هذه البلدة على بعد مئات أمتار قليلة فقط من نقطة الاحتكاك الأولى التي كانت في الأسبوع الماضي. كانت عائلة أحد الجنود القتلى وهو الجندي بنياهو مالت قد دعت إلى هذه الفعالية تحديدا للمستوطنين وكنا قد وصلنا تماما إلى مكان انطلاقها تحديدا ورصدنا كيف أن عددا من المستوطنين المسلحين ببنادق مذخرة كانوا يتجولون على مسافة قريبة جدا من منازل الفلسطينيين في هذه المنطقة. أحد المستوطنين اقترب إلينا محمد وقال إن في حال هاجمتم المستوطنين واقتربتم منا سنأخذ قراكم، هذا ما قاله بالحرف الواحد باللغة العبرية حينما كنا نقف إلى جانب هذا المستوطن وجموع المستوطنين الذين اقتحموا هذه القرية. الشوارع التي تشاهدها هي شوارع بلدة تل فارغة، الناس في منازلها تنتظر تتأهب تترقب اللحظة التي يكون هناك فيها أي تطورات ميدانية والجميع يحمل بهاتفه بانتظار أي دعوة للتصدي، خاصة وأنهم يباغتون الناس، يهاجمون الناس في مناطق سكنهم ويستفردون بهم، هذا ما اعتاده الناس على الأقل خلال هجمات المستوطنين المتواصلة والتي زادت عن 12,500 اعتداء في 1,000 يوم من الإبادة الجماعية التي نفذتها إسرائيل على قطاع غزة.
0: بطبيعة الحال محمد سنكون معك في المتابعة لأي تطورات ومستجدات حيث تقف في بلدة تل. شكرا جزيلا لك ونرجو لك السلامة. هذه الصور مشاهدينا التي نعرضها هي لتلك المسيرة التي تحدث عنها مراسلنا محمد قبل قليل من بلدة التل، وتعرض هذه الصور مستوطنا يتحدث إلى الكاميرا، وهذا ربما كان الحديث الذي تحدث إليه محمد، قال إن هؤلاء المستوطنين أو هذا المستوطن تحديدا قال إنه سيأخذ قرى الفلسطينيين إن اقتربوا من هذه المسيرة، ربما يكون هو، ولكن بطبيعة الحال هؤلاء مستوطنون، وفيما تابعنا قبل قليل في الصورة بعضهم يحمل سلاحا يجوبون شوارع بلدة تل كما كان يتحدث مراسلنا محمد الأطرش قبل قليل. سنتابع هذا الملف بطبيعة الحال خلال ساعات التغطية. وهذا المستوطن الذي كنا نتحدث عنه يحمل سلاحا، نعم الآن من فلسطين إلى الملف الأمريكي الإيراني، فبعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة قوية ضد أهداف إيرانية، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف عشرات المواقع داخل إيران. في المقابل جدد الحرس الثوري تهديداته بمواصلة غلق مضيق هرمز. تفاصيل نرصدها في تقرير الزميلة أزهار أحمد.
4: بين عصا الضربات وجزرة الاتفاق، تراوح الأزمة الأمريكية الإيرانية مكانها، متأرجحة بين تصعيد وتهديد وتفاوض. هدد ترامب بتوجيه ضربات لإيران متوعدا بأنها ستكون قوية، مبقيا في الآن ذاته على خيار المفاوضات سعيا لبلوغ اتفاق. ولكن لم تمضي ساعات حتى أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم شن غارات على ما وصفتها بمجموعة واسعة جدا من الأهداف في الداخل الإيراني. على موقع إكس ذكرت سنتكوم أن الضربات ما هي إلا رد على محاولات الهجوم الإيرانية ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط. أما عن بنك الأهداف فمنشآت للحرس الثوري شملت مراكز قيادة عسكرية وصاروخية وأخرى للمسيرات من أجل تقليص تهديدات إيران ووكلائها ضد القوات الأمريكية وحركة الملاحة ودول الخليج، بحسب بيان سنتكوم الذي أعلن أن الهجمات الأمريكية استغرقت ساعتين من الزمن. وفي التفاصيل توضح وسائل إعلام إيرانية خريطة الاستهدافات الأمريكية، وتقول إنها شملت محافظات خوزستان وهرمزغان وبوشهر وفارس جنوبي البلاد، وتضيف أن الهجمات في هرمزغان تركزت على الجزر الإيرانية كيش وأبو موسى وقشم، وأن ما لا يقل عن 3 أشخاص قد قتلوا. رد يعقبه آخر، استهدف الحرس الثوري الأردن والكويت، حيث أعلن الأردن اعتراض 5 صواريخ إيرانية دون تسجيل أي إصابات أو أضرار بشرية. من جانبها أفادت وزارة الدفاع الكويتية أن هجوماً إيرانياً استهدف مبنىً تابعاً لشركة أجنبية شمالي البلاد، ما أسفر عن مقتل عامل وإلحاق أضرار مادية جسيمة. وكرر الحرس الثوري وعيده بأن مضيق هرمز لن يفتح أبداً ما دامت الولايات المتحدة تواصل تهديداتها وتدخلاتها في المنطقة. الهجمات الأمريكية هي الأولى مذ قرر ترامب قبل نحو أسبوع تعليق جولات القصف على إيران، مفسحاً المجال لطاولة المفاوضات لتقول كلمتها. ورغم تأكيد الخارجية الباكستانية أن إسلام أباد تبذل قصارى جهدها من أجل إحياء المفاوضات ومنع اتساع دائرة التوترات، لكن استئناف العمليات العسكرية من الجانبين يضفي مزيداً من التعقيدات على أجندات المفاوضين والوسطاء على حد سواء.
0: هذه التطورات في هذا الملف نأخذها لمساحة النقاش مع ضيوفنا من طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومن تكساس الدكتور فرانك مسمار الباحث والمتخصص في الشؤون الأمريكية. أهلاً بكم ضيفينا. أبدأ معك سيد مسمار، هل يمكن القول أن هذه التهدئة تتجه نحو مسار مستدام، أم أن المناوشات والمواجهات التي تتخللها قد تنذر بمزيد من التصعيد؟
5: شكرا على الاستضافة، وأهلا وسهلا فيك وضيوفك ضيفك الكريم. كما قلنا يعني في اللقاء السابق أنه التصور يعني أنا شخصيا أنه مذكرة التفاهم انتهت، يعني عملية العودة لها صعبة أصلا ما كانت واضحة، يعني عملية العودة إلى طاولة المفاوضات تتطلب شيء جديد، يعني بالإضافة أنه واشنطن أعلنت أنها تريد يعني نقاط ترضيها 100%. نقطة ثانية، أنا قلت وتوقعت دائما وأبدا أنه بعد 27 شهر الحالي أنه سوف يتم يعني أو يوجد بعض التطورات. وطبعا لاحظنا زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلي للولايات المتحدة، وبعد ذلك الأمور تغيرت. كيف تغيرت؟ حتى من الطرف الإيراني، يعني الطرف الإيراني وسع العمليات، يعني بدأنا نرى تدخلات من الفصائل العراقية، استهداف السعودية بالأمس أو أول أمس، استهداف مصر. فواضح أن حتى إيران قرأت أن هناك شيء لم يعلن، هناك شيء سري حدث ما بين الدولتين، ما بين إسرائيل وما بين أمريكا.
0: ما هو بتقديرك؟
5: الاجتماع الأخير تقدير توسيع العمليات. يعني أنا قلت ليش أنا دائما وأبدا كنت أظن يعني ب 27، يعني وليس تاريخ يعني مقدس، ولكن يعني تحليلا وكنت أتوقع يعني زيارة إسرائيلية. واضح أنه بعد الزيارة الإسرائيلية لاحظ يعني في 4 ملفات تم يعني خلينا نقول التحرك فيها بطريقة سريعة جدا.

0: ملف الفلسطيني مثلا، تحرك بسرعة. يعني الرئيس ترامب طبعا هو يرأس مجلس السلام، واضح انه بدأ يضغط باتجاه هذا الاتجاه لتحقيق مثلا سلام نوعي في منطقة غزة، ولاحظنا يعني تحركات باتجاه سلاح حماس ومصر والوساطة المصرية وهكذا. فالملفات تتحرك، الملف اللبناني يتحرك بسرعة، فواضح جدا انه سوف نذهب باتجاه العملية العسكرية المشتركة، وضمنها راح تكون اسرائيل. يعني اسرائيل اذا مش اليوم غدا سوف يعني تدخل في هذه العمليات العسكرية ويتم
1: عملية
0: توقيعها.
1: مشتركة على
0: لماذا؟
1: إيران؟
0: لانه ايران وسعتها. نعم، لانه ايران وسعتها. يعني انت عندما تتكلم باستهداف دمياط، مصر عند يعني ليس من مصلحة ايران. انت طبعا ايران تقول انه
1: هذه
0: اسرائيل
1: نقطة
0: او لا
1: لم
0: تعلم من
1: تحسم بعد،
0: استهدف.
1: حتى المصريون يعني تسريبات وتحليلات تأتي من مصر تتهم بشكل أو بآخر إسرائيل بأنها هي من يريد توسيع هذا الصراع، وأنها قد تكون ضالعة بشكل أو بآخر خلف ذلك
0: يعني
1: الاستهداف.
0: ليس
1: أمر ليس
0: بصراحة
1: محسوم.
0: يعني نعم، ولكن يعني دائما وأبدا كيف نحلل؟ احنا محللين يعني لا نعلم الغيبيات، ولكن يعني ليس من مصلحة إسرائيل، ليس من مصلحة إسرائيل. هل هي من مصلحة إيران؟ طبعا مصلحة إيران. إيران لم تعترف أصلا
1: على العكس، إسرائيل تبدو أكثر الأطراف له ممن له مصلحة في تفجير الأمور. هي منذ اللحظة
0: يعني
1: الأولى التي
0: ولكن
1: دخل
0: نعم
1: فيها الهدنة أو مذكرة التفاهم
0: مع
1: حيز
0: إيران
1: التنفيذ، هي أرادت توسيع رقعة هذا الصراع، وهي متحمسة ومتلهفة لذلك، وبالتالي
0: لا أنا
1: هي يمكن أن
0: نعم
1: تفعل أي شيء حتى تحقق غايتها. أنت تعرف إسرائيل.
0: مراد، هذا الكلام يعني من مصلحة خلينا نكون محددين في الكلام. من مصلحة إسرائيل أنها تتجه باتجاه إنهاء العملية العسكرية يعني بطريقة ترضي إسرائيل. مع إيران نعم، توسيع العمليات العسكرية ضد إيران. عندما نتكلم عن مصر، مصر دولة متقدمة عسكريا، فيعني مصر قادرة أنها تعرف أنه مثلا الاستهداف يأتي من إسرائيل. فإسرائيل ليست بذلك الغباء أن تذهب باتجاه مصر حتى تلزق التهمة مثلا لإيران. إيران ادعت هذا الكلام قديما عندما استهدفت كثير من دول الخليج، وقالت ليست هي التي استهدفتها. حتى في الاستهداف الأخير للسعودية، إيران لم تعترف بهذا الاستهداف. حتى ما قيل أن الحوثيين استخدموا الفصائل العراقية لضرب السعودية، يعني هذا الكلام غير سليم. يعني هذا ادعاءات إيرانية، ولم تخرج هذه السرديات إلا من طرف إيران. يعني لا يوجد
1: والإيرانيون
0: أي
1: هم
0: طرف
1: الوحيدون
0: آخر
1: الذين
0: يمثل هذه إيران.
1: يكذبون في هذه المعادلة.
0: احنا لن نقول كذب، احنا نقول سردية رأي. يعني في النهاية عندما نذهب باتجاه أكاديمي ونريد بسموه يعني احنا يعني كروس للإنفورميشن، عندما نصل إلى مرحلة نأخذ قرار يجب أن يكون هناك أكثر من عامل.
1: واضح، طيب.
0: يعني إذا كان عندي 10 عوامل لا أخذ أنا بعامل واحد، أخذ
1: دعنا نأخذ
0: بخمسة بستة
1: تعليقا
0: وهكذا.
1: من ضيفنا من طهران السيد خاميار حول هذه، حول ما ذكر. سيد خاميار، كيف تعلق؟
2: تحية لك ولضيفك ولكل المشاهدين. بالتأكيد العامل الأمريكي الإسرائيلي لا يستطيع أحد أن ينكره، كان وما زال وسيستمر. الإسرائيليون والعدو الصهيوني هو الذي يؤكد بأن المهمة لن تنتهي. لذلك التدخل الإسرائيلي السافر في ما يتعلق بالملف الإيراني الأمريكي كان واضحا منذ البداية، عندما استهدفت إيران وطالت المفاوضات في عمان، وبعد ذلك عندما استهدفت إيران في جنيف، قال بعد مفاوضات جنيف قال العدو بوضوح بأننا استخدمنا طاولة المفاوضات كخديعة، واتفقت مع الرئيس ترامب كما يقول نتنياهو بضرب إيران، وعين التاريخ الذي اتفق عليه وهاجموا إيران. لذلك كان، وهذا ما يعني ليست هناك ضرورة لإبداء الأدلة، وفانس قالها بصراحة وبوضوح وهو نائب الرئيس الأمريكي، قال كيف تتدخل إسرائيل لفرض أجندتها على صاحب القرار الأمريكي. الرأي العام الأمريكي يؤكد، والسياسيون الأمريكيون السابقون يؤكدون، حتى من أعوان الرئيس ترامب في الحزب الجمهوري يؤكدون بأن هذه الحرب حرب الآخرين، ويشير بصراحة وبإلمام وبصورة غير مباشرة ومباشرة بأن هذه حرب إسرائيلية يدفع ثمنها الأمريكيون. لذلك

0: هذا التدخل واضح. إسرائيل كانت وما زالت تقول وتؤكد بأن المهمة لن تنتهي، وهذا يعني استمرارها في تأجيج هذه الأزمة الإيرانية الأمريكية الحرب التي على إيران تقولها دائما. ويتعلق بالموضوع المصري، يعني هم المصريون يؤكدون بأن إيران لن يكون لها تدخل في هذا الأمر. الإيرانيون نفوا ورفضوا، وليست من مصلحة إيران أساسا اشتعال أزمة مع مصر الكبيرة ومع مصر المهمة، والتي في النهاية كانت لها مواقف جيدة نسبيا بالحرب، وهي ساهمت مع وسطاء عرب آخرون لإطفاء النار الفتنة بين في المنطقة. لذلك يعني ضيفك يستخدم الأسلوب القديم الجديد لاتهام إيران بضلوعها فيما يحدث في أي نقطة من نقاط العالم.
1: نعم
0: كنا نقول دائما حدث هناك حادث في بين أعضاء أسرة من في متاهات أفريقيا اتهمت إيران بذلك، ويشيطنون إيران من
1: وصلت الصورة
0: يشاءون.
1: دكتور عباس. عند هذه النقطة أعود إلى السيد فرانك مسمار، وهنا السؤال: كنت متشائما حيال أن تستمر هذه الهدنة، ولكن إلى أي مستوى من التصعيد بتقديرك يريد الأمريكي والإسرائيلي الذهاب اليوم، وما نوع الأهداف العسكرية التي يريدون ضربها؟
2: لا يعني بشكل عام يعني جميع الحروب تنتهي على طاولة المفاوضات بشكل عام يعني، ولكن لا يعني مثلا انه بطريقة مثلا مذكرة التفاهم او كذا. واضح انه الولايات المتحدة يعني ملت من عملية التفاهمات مع ايران الى عملية استسلام على طاولة المفاوضات، استسلام على، لذلك قيل 100%. طيب واضح انه ايران استشعرت هذا الكلام. لماذا استشعرت ايران هذا الكلام؟ لانه كما قلنا ولا اريد ان اكرر، ولكن فتح جبهه من طرف الحوثي ومن ثم من طرف الفصائل العراقيه ومن ثم الان استهداف مصر وهكذا، يعني توسيع. حتى يعني شوف ايران ذهبت الى تهديد قبرص وبلغاريا، يعني ايران تتجه بتوسيع الموضوع لاتجاه دولي وليس من مصلحتها على فكره. يعني من مصلحه ايران ان تبقى في حدود امريكا واسرائيل، ولكن يعني بدات انا بوجهه نظري يعني توسيع الموضوع بطريقه سلبيه لما ضد ايران عندما استهدفت دييغو غارسيا. هي اثبتت للعالم انها تستطيع ان تستهدف اوروبا، الان تهدد قبرص وتهدد بلغاريا، هل سوف تهدد بريطانيا مثلا؟ لانه يعني الولايات المتحده تستخدم قاعده فيرفورد. طيب لماذا لا تهدد اسرائيل وتضرب اسرائيل؟ وتعلم انه وهي تعلم وذكر على لسان جميع المعلقين والسياسيين الايرانيين انها تستخدم القواعد العسكريه الاسرائيليه. اسرائيل قالت انه يعني قواعد وطائرات تزويد الوقود تخرج من اسرائيل، فتستهدف الاردن، واسرائيل ليست ابعد من الاردن ب 500 كيلو يعني مثلا على سبيل المثال. ولكن واضح انه ايران تذهب واستشعرت انه هناك يعني توجه اكبر من اللازم لخلينا نقول ممكن
1: الجانب
2: اسقاط
1: الامريكي
2: النظام في عمليه
1: والاسرائيلي
2: استهداف.
1: الى اين يريد ان يصل في هذا التصعيد الذي تتوقع ان ينشب خلال الساعات او الايام القادمه؟
2: اضعاف القبضه التي يمسكها حاليا الحرس الثوري، لانه اذا لاحظنا في اخر يومين
1: تعتقد
2: كانت
1: ان ذلك
2: الضرب
1: يمكن ان
2: على
1: يحقق اهدافا سياسيه للطرفين الاسرائيلي والامريكي؟
2: هلا هو الموضوع يعني مع الطرف الايراني ليس سياسي. لماذا؟ لانه لا يوجد قدره سياسيه من اي طرف في ايران غير محكومه من قبل الحرس الثوري انها تاخذ قرار باتجاه ايران، ولاحظنا هذا الكلام.
1: لذلك يأتي
2: يعني عندما
1: السؤال: هل
2: لاحظت نائب
1: تتوقع أن
2: الرئيس
1: مزيدا من الضغط العسكري يمكن أن يؤتي أكله مع الجانب الإيراني؟ هل تبين أن لهذه اللحظة الإيرانيون يتعاطون مع الأمر بهذا الشكل؟ كلما حصل عليهم ضغط يتجاوبون ويجلسون مباشرة إلى طاولة التفاوض للتنازل؟
2: لا، هي إيران يعني المفاوضين الحاليين لا يستطيعوا التنازل، يعني هذا ما اكتشفته أمريكا وإسرائيل، أنه إذا لم نضعف قبضة الحرس الثوري الذي هو يقبض على المفاوضين وعلى العملية السياسية وهكذا لن نحصل إلى عملية سياسية. فإذا لاحظنا في آخر يومين جميع الضربات كانت تستهدف كل مقدرات الحرس الثوري، سواء كانت على الساحل على الجزر وباتجاه يعني مناطق داخلية. فلماذا؟ طبعا لأنه إذا أنت تريد أن تحصل على اتجاه سياسي مع إيران يجب ألا يكون هناك قرار من المنظومة العسكرية اللي هي طبعا متحكم فيها الحرس الثوري، التي كلما ذهبنا إلى اتجاه سياسي هي

0: التي يعني تذهب إلى تغيير هذا الاتجاه. نرجع إلى مذكرة التفاهم رقم 5، عندما تم تطبيق المذكرة من قبل الولايات المتحدة. الولايات المتحدة فتحت المضيق، الولايات المتحدة رفعت العقوبات على النفط الإيراني، ولكن من أخل في الموضوع واستهدف السفينة القطرية والسعودية هي إيران، الحرس الثوري الإيراني، ومن ثم بدأت الحرب الحالية، حرب أو
1: شكرا
0: العملية العسكرية الثانية الحالية. هذا ما حدث بالضبط.
1: شكرا لكما ضيفينا، من تكساس الدكتور فرانك مسمار الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية، ومن طهران الدكتور عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. الآن إلى الزميل عبد السلام محمد وفقرة سياق الحدث وقراءة في أفق المسار الدبلوماسي بعد موجة التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران خلال الساعات 24 الماضية.
2: أهلا بكم مشاهدين في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران تحت ضغط تصعيد عسكري متسارع خلال الساعات 24 الماضية. ضربات أمريكية جديدة داخل إيران ورد إيراني طال دول المنطقة، يقابله حديث متواصل عن مفاوضات لا تزال مفتوحة. فهل ما زالت الدبلوماسية تتحرك رغم النار أم إن التصعيد بات يحدد شروطها وحدودها؟ 3 لاعبين يحددون اليوم مسار هذا الملف: الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والوسيط الباكستاني. مواقف هؤلاء اللاعبين تتجلى في تصريحاتهم وتحركاتهم الأخيرة. الولايات المتحدة تقدم التصعيد بوصفه جزءا من سياسة ضغط مستمرة، فالمتحدث باسم الخارجية الأمريكية يقول لفوكس نيوز إن واشنطن ملتزمة بمواصلة سياسة الضغط الأقصى على إيران. في المقابل تجمع إيران بين التفاوض والرد، فالخارجية الإيرانية تقول إن المفاوضات مع المسؤولين في سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لا تزال مستمرة، لكن الحرس الثوري يؤكد في الوقت نفسه أنه لن يسمح للأجانب بتدخل في مضيق هرمز وإن المعتدي ستتم معاقبته. وبذلك تحاول طهران القول إن قنوات التفاوض مفتوحة لكنها لا تعني وقف الرد أو القبول بضغط عسكري أمريكي. أما باكستان فتقدم نفسها كقناة لإبقاء المسار السياسي قائماً، فالمتحدث باسم الخارجية الباكستانية يقول إن إسلام أباد تبذل قصارى جهدها لإحياء المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وإن النقاش بين طهران وواشنطن مستمر بشأن الوضع في مضيق هرمز وخفض التصعيد. كما تدعو باكستان الطرفين على ضبط النفس والالتزام بالحوار لتطبيق مذكرة التفاهم. إذن يبقى باب الدبلوماسية مفتوحا بين واشنطن وطهران وسط تصعيد ميداني يهدد بإغلاقه، والليلة الماضية شهدت تصعيدا لافتا يقول الجانب الأمريكي إنه جاء ردا على الاستهداف في الأردن. نحاول أن نفهم مع سلام خضر كل هذه التفاصيل على الخريطة التفاعلية.
3: بالضبط، أمس شهدت إيران مجموعة من الغارات وصفتها القيادة الوسطى بأنها أكثر كثافة من أيام سابقة. اللافت فيها ربما هو توسع رقعة الاستهدافات لتصل إلى زنجان في شمال إيران، وهذه هي المرة الثانية التي تستهدف فيها محافظات شمالية منذ انهيار مذكرة التفاهم. الأهداف الباقية توزعت على خوزستان وفارس وهرمزجان وبوشهر. كان هناك مسألة لافتة أو ضربات لافتة على مزيد من الجزر المطلة أو القريبة من مضيق هرمز. جزيرة قشم عادت لتكون في قلب الاستهدافات، ومن دخل حديثا على خط الاستهدافات هي جزيرة أبو موسى وجزيرة كيش. ولكن في المقابل كان هناك أيضا ضربات إيرانية على دول المنطقة، أكثر من دولة أقرت إيران باستهدافها. الكويت، وزارة الدفاع الكويتية تحدثت عن استهداف إيراني طال منشأة تابعة لشركة صينية. الحرس الثوري قال إنه استهدف الكويت. الأردن كان هناك أيضا إعلان من وزارة الدفاع بأن الجيش الأردني أسقط عدد من الصواريخ الإيرانية كانت متجهة إلى داخل أراضيه. ولكن يبقى اللغز الأكبر هو الاستهداف الذي شهدته مصر، ميناء دمياط بالتحديد. عبد السلام، ميناء دمياط أمس ناقلتي نفط وغاز تعرضتا لحريق عند هذا الميناء الحيوي جدا بالنسبة لمصر على البحر المتوسط. اليوم الحكومة المصرية أكدت أن الحادث أو الحريق نتج عن ضربة بطائرة مسيرة، لكن حتى الآن لم يتبنى أحد هذه الضربة، ويبدو أن الحكومة المصرية لا تزال تحقق بمسار هذه الطائرة لمعرفة من استهدف دمياط.
2: شكرا لك سلام على كل هذه الإيضاحات. إذن مشاهدينا، هو تصعيد أمريكي ورد إيراني في سعي لتحسين ربما شروط التفاوض بين الطرفين. سنناقش ذلك مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، أهلا بك معنا. وكنا قد فككنا مع ضيفنا أهداف التصعيد ووجدنا أن الطرفين لا يصعدان خارج التفاوض، بل يحاول كل منهما تعديل شروطه من خلال الميدان. الولايات المتحدة الأمريكية تريد من الضربات تقليص تهديدات إيران وحلفائها ضد القوات الأمريكية وضد الملاحة التجارية وضد دول المنطقة، كما تعتبرها ردا على محاولات استهداف قواتها في الشرق الأوسط، ولتثبيت أن سياسة الضغط الأقصى ليست اقتصادية ودبلوماسية فقط، بل يمكن أن تتخذ شكلا عسكريا مباشرا. أما إيران فيقرأ ردها بحسب ضيفنا بوصفه محاولة لردع واشنطن وإثبات أن الضربات الأمريكية لن تمر بلا ثمن، كما تسعى طهران إلى توسيع كلفة الحرب أفقيا في المنطقة والضغط على واشنطن عبر ساحات متعددة، مع تثبيت معادلة الرد المباشر على أي استهداف أمريكي جديد. أهلا بك مرأة أخرى. نحاول أن نفكك هذا المشهد وفرص العودة للمسار الدبلوماسي بحسب الباكستانيين. من أين يمكن البدء في فهم هذا التطور الأخير؟ 3 أيام من الهدوء ثم عاد الاستهداف هذه المرة من إيران، وأمريكا تقول إنها ترد.
4: أنا باعتقادي بسلام أن إيران لا تريد هذا الوضع الحالي، وهو لا سلم ولا حرب. المرشد وفق تصريحات مسعود بزشكيان قبل بضعة أيام كان قد قال له أنه غير راضي عن مسار اللا حرب ولا سلام، وبالتالي ربما جزء من هذا الفعل العسكري الذي قامت به إيران هو جزء من الدفع بالمسار إلى التحرك. الآن هل هذا التحرك إلى نوع من التطرف؟ لا نعرف، لكن واضح تماما كما تفضلت في المقدمة أن كلا الطرفين يتحركان وفق قاعدة مذكرات التفاهم، يعني ضابط الإيقاع الأساسي لحركتهما أن هناك مرجعية لهما وهي مذكرة التفاهم. اللعب على موضوع تعريف موضوع البند الخامس وفتح المضيق كيف يفتح إلى غير ذلك، وبالتالي الكل يتحدث عن هذا الآن. وفي المقابل إيران تقوم بإرسال الرسائل في توزيع الألم والكلفة خارج منطقة الخليج، في إشارة للولايات المتحدة أن التكلفة تزايد عليها بعيدا حتى عن منطقة مضيق هرمز.
2: بالنسبة للأمريكيين، تصريحات كثيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، و عندما بدأ حملة من 13 يوما كان الهدف الضغط لفتح مضيق هرمز، حصل الهدوء كما ذكرنا 3 أيام. هذا التحشيد العسكري بالنسبة للأمريكيين في هذه المرحلة، ما سببه وإلى ما يهدف؟
4: في الحقيقة عبد السلام هذا التحشيد ليس ملفتا إلا في موضوع الطائرات، يعني نحن لازلنا في عديد قوات لا يتجاوز 50,000، ولازلنا في عديد حتى قطاع بحري لم يتغير كثيرا. الشيء الوحيد أو الفارق الوحيد هو القطع ما يسمى الطائرات تزايد عددها فقط، وبالتالي نحن نتحدث عن ضمن هامش فقدان الشهية للمخاطرة. الرئيس الأمريكي يتصرف ضمن هذا الإطار، لا يريد أن يخاطر أكثر لا بالقوات ولا بالخسائر ولا بالضحايا، رغم أنها تتزايد، لأنه الآن وفق آخر الأرقام لدينا 18 أمريكيا قتل و 500 تقريبا و 20 جرحوا، وبالتالي هذه في حرب لا يريد فيها حرب برية، والتكلفة تعتبر غير عادية.
2: سياسة الضغوط القصوى كانت قبل هذه الحرب بفرض العقوبات، العقوبات تستمر بين فينة وأخرى، نسمع عن بعض العقوبات التي تفرض. الآن تكرار هذا المصطلح ما الذي يعني؟
4: باعتقادي هو مزيد من وضع النظام السياسي في إيران تحت ضغوط أكثر. لنتذكر إيران بسبب هذه الحرب، إيران هجمت أو استهدف حوالي 14,000 هدف في إيران خلال الحرب 40 يوما، ويقال أنها تزايدت حتى في 13 يوم الماضية، وبالتالي هناك كلفة بسبب الحرب تتجاوز 350 مليار دولار، إذا ما أضيف لها أثر العقوبات، وبالتالي نحن نتحدث عن انهيار اقتصادي تتسبب به هذه الضغوط وهذه العقوبات مع تزايد الحرب والعمليات العسكرية.
2: مع التطورات الأخيرة كان ملاحظا الاستمرار في الحديث عن قنوات التواصل، والجانب العماني يتحدث أيضا عن محاولة لفكفكة المشهد في مضيق هرمز. الباكستانيون اليوم أيضا تحدثوا عن الحرص على العودة إلى مسار التفاوض. كيف يفهم الموقف الباكستاني كوسيط في هذه المرحلة والفرص المتاحة؟
4: الباكستانيون والطرف القطري معنيون بأن بإبقاء مسار التسوية قائم عبد السلام. الباكستانيون يتحدثون عن هذا المسار لأنهم بدأوا بشكل أساسي، لكن هذا المسار باعتقادي لم يمت، إنما ذهب إلى نوع من تراجع بسبب الطرف الأمريكي والطرف الإيراني بشكل أساسي. المحادثات تجري بين عمان وإيران هي محاولة إحداث اختراق. نحن آخر ما لدينا الآن أن هنالك طرحا لأن يصبح المسار الإيراني للخروج والدخول للمضيق، في حين المسار العماني يصبح فقط للخروج من المضيق. معنى ذلك أنه هناك محاولة لبحث عن مسار، عن نقطة وسط يفتح من موجبها المضيق، فإذا ما فتح المضيق سيكون ذلك اختراقا كبيرا في النقاط الثانية. أخيرا أشير في هذا المجال أنه إيران معنية بالبند رقم واحد في المذكرة، وهو وقف الحرب والعملية العسكرية. هي تريد أن تضمن لا حرب ولا عملية عسكرية ضد إيران مرة أخرى.
2: شكرا جزيلا لك. شكرا. الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، على كل ما تفضلت به. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
1: إذن بطبيعة الحال مشاهدينا ما زلنا نتابع معكم هذه التطورات، سواء في الملف الفلسطيني في قطاع غزة أو في تلك المستجدات على الجبهة الإيرانية الأمريكية. رأس الساعة، وهذه ساعة إخبارية جديدة نرصد فيها تطورات في قطاع غزة والتصعيد في المنطقة. في آخر المستجدات حصلت الجزيرة على مسودة وافقت عليها حماس والفصائل بشأن البند الثامن المتعلق بسلاح المقاومة في غزة، وتنص على بدء عملية حصر وتخزين السلاح الثقيل ومواقع الإنتاج العسكري ومستودعات السلاح والأنفاق. تربط المسودة بين بدء عملية حصر السلاح بدخول اللجنة الوطنية وانتشار قوة الاستقرار الدولية في القطاع، وذلك بعد استكمال الالتزامات المتبقية من بروتوكول شرم الشيخ. وقال غازي حمد عضو وفد حماس المفاوض للجزيرة، قال إن عملية حصر السلاح وتخزينه ستكون ضمن مسؤولية اللجنة الوطنية الفلسطينية ومرتبطة بانسحاب إسرائيل وإعادة الإعمار، وإنها لن تبدأ إلا بعد استكمال المرحلة الأولى من خطة السلام. وأكد حمد أن الحركة لن تنفذ أي خطوة إذا لم تنفذ قوات الاحتلال التزاماتها ضمن الاتفاق. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مجلس السلام توصل إلى اتفاق تاريخي بشأن نزع سلاح حماس والفصائل المسلحة في غزة. وأضاف أنه مع استكمال نزع السلاح ستنسحب إسرائيل وستتولى قوة الاستقرار الدولي وشرطة فلسطينية جديدة مسؤولية الأمن هناك. شكر ترامب مصر وقطر وتركيا على جهود الوساطة في التوصل إلى اتفاق. من جانبه قال رئيس مجلس السلام في غزة إن عملية التنفيذ والتحقق يجب أن تكون حقيقية، وأن يسير انسحاب إسرائيل جنبا إلى جنب مع عملية التفكيك. في الضفة الغربية أفاد مراسل الجزيرة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا بلدة تل جنوب غرب نابلس بحماية قوات الاحتلال. في ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية قالت الخارجية الإيرانية إن المفاوضات مع المسؤولين في سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لا تزال مستمرة. وقالت الخارجية الباكستانية إن المفاوضات بين الأطراف متواصلة وتشمل موضوعات عديدة بينها الوضع في هرمز وخفض التصعيد. في واشنطن قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية لفوكس نيوز، قال إن الولايات المتحدة ملتزمة بمواصلة سياسة الضغط الأقصى على إيران. يأتي ذلك بعدما شهدته الليلة الماضية من ضربات أعلنت القيادة المركزية الأمريكية توجيهها ضد إيران ردا على هجمات إيرانية على القوات الأمريكية في المنطقة. وقالت القيادة المركزية أنه لم يتم تدمير أو إلحاق أي أضرار بأي طائرة أمريكية في الهجمات الإيرانية الأخيرة. ميدانيا قال الجيش الإيراني أنه استهدف بالمسيرات منشآت وتجهيزات للجيش الأمريكي في قاعدة أحمد الجابر في الكويت. هذه المستجدات نرصدها بمزيد من المتابعة مع مراسلينا من واشنطن إيهاب العبسي، من بلدة تل جنوب غرب نابلس مراسل الجزيرة محمد الأطرش، ومن طهران عمر هواش. أهلا بكم جميعا. لعلنا نبدأ برصد آخر المواقف معك إيهاب ابتداء القادمة من واشنطن والمرتبطة بطبيعة الحال بمستجدات تلك المسودة

0: يبدأ الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة على أن تتسلم القطاع قوة استقرار دولية، وأيضا بالتعاون مع قوة شرطة فلسطينية. والرئيس دونالد ترامب توجه بالشكر للوسطاء مصر وقطر وتركيا على الجهود في هذه الوساطة، وقال إن هذا الأمر أيضا يأتي ضمن الخطة ذات النقاط العشرين الخاصة بقطاع غزة. أيضا في مقابل أو في السياق ذاته، رئيس مجلس السلام نيكولاي ميلادونوف قال إن هذا الاتفاق جاء بعد أشهر من المفاوضات الصعبة، وقال إنه على الرغم من أهمية هذا الاتفاق في هذه المرحلة، لكن المرحلة الأكثر أهمية هو متابعة التنفيذ في خلال المراحل المقبلة. وميلادينوف قال إن عملية نزع السلاح يجب أن تسير أيضا خطوة بخطوة مع عملية انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة. وأيضا قال إن اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة تحتاج إلى دعم سياسي ودولي حتى تتولى المسؤولية بشكل كامل في القطاع. هنا محمد نشير في الحقيقة إلى اختلاف في الصياغة ما بين الرئيس دونالد ترامب وما بين نيكولاي ميلادينوف، وما بين أيضا البيان الذي نشره الحساب الرسمي لمجلس السلام على منصة إكس. دونالد ترامب يتحدث عن أنه بعد نزع السلاح من حركة حماس سيبدأ الانسحاب التدريجي من قطاع غزة، كذلك قال مجلس السلام في بيانه على منصة إكس. لكن نيكولاي ميلادينوف رئيس مجلس السلام على حسابه الرسمي أيضا بمنصة إكس يقول إن عملية الانسحاب ستكون خطوة بخطوة مع عملية نزع سلاح حركة حماس. هذا الأمر مهم للغاية، لأنه بحسب مسؤولين أمريكيين تحدثوا هنا في واشنطن في إحاطة للصحفيين، قالوا إنه يجب على إسرائيل أن تلتزم بهذه الخطة وبهذا الاتفاق، وأن الرئيس دونالد ترامب سيكون محبطا للغاية. وكذلك هناك ربما مخاوف من عدم التزام الفصائل الفلسطينية بهذا الأمر، أشاروا إلى أن هذه الخطة ربما يتم تنفيذها خلال فترة ما بين 200 إلى 350 يوما، وقالوا أنه يجب التحقق من كل مرحلة في التنفيذ. وأشاروا أيضا إلى أن واشنطن لديها ضمانات والتزامات من أكثر من دولة بإرسال حاليا نحو 5000 جندي ضمن قوة الاستقرار الدولية التي ستنشر في قطاع غزة بعد عملية نزع السلاح لتحقيق الأمن في القطاع بالتعاون مع قوة شرطة فلسطينية. محمد،
1: أريد أن أرصد معك إيهاب أيضا إن كان هناك أي مستجدات حيال الوضع مع إيران.
0: نعم محمد، الرئيس دونالد ترامب بالأمس نسبت إليه تصريحات لصحيفة فاينانشال تايمز يقول إن إيران في نهاية المطاف ستستسلم، وإن الولايات المتحدة تحقق نصرا حاسما في هذه العملية. أيضا بالأمس كانت هناك عقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية على كيانات إيرانية ضمن ضغوط اقتصادية تفرضها الولايات المتحدة كذلك في هذه الحرب على إيران من أجل إجبار الإيرانيين على توقيع اتفاق. وكذلك المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أكد بأن الضغوط ستكون متواصلة من الولايات المتحدة على الجانب الإيراني. والقيادة المركزية الأمريكية نفت محمد تعرض القوات الأمريكية في المنطقة لأي أضرار جراء الهجمات الإيرانية حسب ما قالت إيران خلال اليوم السابق، وقالت إنه لم تتعرض الطائرات والمقاتلات الأمريكية لأي أضرار. وبالتالي هذا الأمر جاء بعد يوم من ضربات وصفتها القيادة المركزية الأمريكية بأنها كانت مكثفة في جولة استمرت ساعتين على أهداف في إيران. الوضع حاليا في واشنطن كما هو الحال عليه بالأمس، أيضا فشل مشروع قرار في مجلس الشيوخ بخاص بوقف هذه الحرب في إيران، ما يشير أيضا إلى استمرار حالة الانقسام هنا على الصعيد السياسي بين المشرعين فيما يتعلق بهذه الحرب. لكن هناك حالة كبيرة من الترقب في نهاية المطاف والتشاؤم أيضا وفق استطلاعات الرأي الشعبية هنا في الولايات المتحدة إزاء هذا الموقف واستمرار الصراع، خاصة مع قرب انتخابات التجديد النصفي، وهو ما يضع عبئا على الرئيس دونالد ترامب والحزب الجمهوري في هذه الانتخابات. محمد،
1: شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي مراسلنا من واشنطن. انضمت إلينا الآن فاطمة خمايسي كذلك من رام الله، ولكن قبل أن ننتقل إلى فلسطين أرصد أو ربما مباشرة نتوجه الآن إلى محمد الأطرش. نتناول معك محمد الوضع الميداني الآن في قرية تل حيث تقف، وقد كنا نتابع معك في الساعتين الماضيتين

0: سيرة للمستوطنين هناك وفيما يبدو تواجدا عسكريا إسرائيليا كذلك؟
1: المسيرة ما زالت متواصلة، هي بالمناسبة محمد خلف هذه المنازل التي نشاهدها بالصورة، وكان المستوطنون قد مروا قبل دقائق من الآن من هذا الموقع تحديدا، إضافة إلى تواجد ما لا يقل عن 4 مركبات عسكرية في هذا الواد تحديدا لتأمين هذا الاقتحام تحديدا لهؤلاء المستوطنين. عند الساعة 5:30 صباحا انطلق المستوطنون وتجمعوا بالقرب من مستوطنة براخ المقامة فوق أراضي الفلسطينيين قرب بلدة تل، وتحركوا باتجاه ما يعرف بموقع الصخرة حسب الدعوة، وانطلقوا باتجاه بلدة عراق بورين، ومن هناك إلى أراضي بلدة تل تسللوا إلى هذه الأراضي، ووفق المسار المخطط له فإنهم سيقطعون مسافة لا تقل عن 10 كيلومترات سيتجولون بها بين أراضي الفلسطينيين في محاولة لتثبيت وترسيخ وقائع ميدانية، وذلك في ذكرى مرور أسبوع على المجزرة التي وقعت في مثل هذا الوقت تماما. محمد، من خلال عدسة الكاميرا سنحاول تذكير المشاهدين بما جرى، بأن هؤلاء المستوطنين كانوا قد تجولوا في هذه المنطقة تماما ووصلوا إلى هذا الموقع بالتحديد، وبدأوا بمهاجمة أحد الفلسطينيين ومهاجمة منزل فلسطيني، فاتجه الفلسطينيون في ذلك الحين للتصدي لهذا الهجوم قبل أن يتجه المستوطنون إلى منطقة معسكر قريب مقام في هذه المنطقة تحديدا خلف هذا الجبل على بعد 250 مترا فقط من المعسكر كان الاحتكاك الأبرز، ونجح أحد الفلسطينيين بعد أن تلقى صفعة وضرب وإهانات من قبل هؤلاء المستوطنين بتخليص السلاح والاستيلاء عليه من قبل أحد المستوطنين وإطلاق الرصاص عليه. منذ ذلك الحين قامت الدنيا محمد ولم تقعد، هذه الحادثة هي حادثة من بين أكثر من 12,000 حادثة، لكن المختلف بها أن هناك قتيل إسرائيلي على الأقل نتيجة استخدام سلاح المستوطنين.
0: نعم، ولكن حتى اللحظة هناك في القرية
1: لهذا الاقتحام ولهذا الهجوم.
0: نعم محمد، ولكن حتى اللحظة هذه المسيرة التي بدأت، هل نتج عنها أي اشتباك، أي اعتداء من قبل المستوطنين؟
1: الناس في حالة من التأهب القصوى، ينتظرون ويترقبون حتى هذه اللحظة وصول المستوطنين أو اعتدائهم على منازل الفلسطينيين. لكن عمليا يمكن القول ومن خلال رصدنا المستوطنون دخلوا في أعماق هذه البلدة، لم يكتفوا بالوقوف عند أطرافها تحديدا، إنما وصلوا إلى منطقة قريبة من الخط الفاصل ما بين بلدة تل ومدينة نابلس، على وجه التحديد منطقة نابلس الجديدة التي تطل على هذه البلدة تحديدا. وبالمناسبة خلال هذه الاقتحامات كانوا قد وصلوا وأدوا طقوس تلمودية كنا قد رصدناها، من بينها النفخ في البوق في إشارة رمزية دينية وسياسية أن هذه الأراضي جزء من الأراضي التي تقع ضمن المخطط والطموح الاستيطاني. هذا السيد الذي يقف أمام فناء منزله يجري الاتصالات كما يفعل الفلسطينيون في هذه الأثناء، يحاولون قدر الإمكان فحص ومتابعة التحركات الخاصة بالمستوطنين، لأن في كل بيت هناك أطفال، هناك نساء، هناك أناس عزل تعرضوا ويتعرضوا لهجمات المستوطنين. دعني محمد أشير إلى أن هذا اليوم هو الذكرى السنوية لمجزرة عائلة دوابشة، هذه العائلة التي حرقت ونجا منها طفل واحد. في عام 2015 تمكن مستوطنون من مستوطنة يتسار القريبة من هذا الموقع من الوصول إلى بلدة فلسطينية وأحرقوا منزلا بعد أن سكبوا مادة مشتعلة، ومنذ ذلك الحين كانت هناك ردود فعل كبيرة نتيجة هذا الحدث الكبير. لكن عمليا على الرغم من هذه الردود إلا أن المستوطنين واصلوا هجماتهم، وتضاعفت بالمناسبة هذه الهجمات، الحرق والقتل والسرقة والسطو وقطع الطرقات، هذه ممارسات أصبحت جزء من يوم الضفة الغربية. نحن نتحدث عن ما لا يقل عن 10 هجمات يوميا نوثقها، نرصدها، نتابعها في عدد من مدن الضفة الغربية على يد مجموعات المستوطنين العصابية التي تنطلق من نحو 400 بؤرة استيطانية تنتشر على رؤوس الجبال.

0: حتى في مناطق مختلفة على الحيز الجغرافي الفلسطيني في الضفة الغربية، نعم، إضافة إلى نحو 200 مستوطنة وبدعم واضح ومباشر من الحكومة الإسرائيلية.
1: نرجو لك السلامة محمد الأطرش، وسنبقى معك في المتابعة بطبيعة الحال لأي مستجدات حيث تتواجد في قرية تل. شكرا جزيلا لك. نرصد الآن التطورات كذلك على الجانب الآخر مع فاطمة خميسي. فاطمة، في الملف الفلسطيني كذلك كان هناك تلك المسودة التي وقعتها حركة حماس وتحدثت بطبيعة الحال عن مسألة تجميع نزع سلاح الفصائل الفلسطينية كما كان يتحدث الإسرائيليون. أريد أن أرصد معك المشهد اليوم رسميا وإعلاميا، كيف تناوله الجانب الإسرائيلي؟
2: نعم محمد، بداية على المستوى الرسمي في إسرائيل هنالك صمت، لا يوجد أي موقف واضح وصريح إزاء هذه التطورات وهذه التفاهمات، وأيضا لا يوجد أي تعقيب رسمي إسرائيلي على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص هذه المسألة وبخصوص تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. ولكن التيار اليميني المتطرف في إسرائيل لم يصمت، بل بات يتحدث بشكل معهود في حقيقة الأمر، يقول بأنه لا يوجد تفاهم مع حركة حماس، الدبلوماسية ليست الحل مع هذه الحركة. إيتمار بن غفير وصف حركة حماس بالشيطان، ولا يمكن التواصل مع الشيطان إلا عبر فوهة البنادق، هكذا بحسب تعبير وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. أيضا تفي سوكوت وهو عضو في حزب الصهيونية الدينية وعضو في لجنة الخارجية والأمن في الكنيست يشاطر إيتمار بن غفير ذات الرؤية اليمينية المتطرفة، يرفض هذا الاتفاق، يعتبر بأن هنالك حل وحيد لقطاع غزة وللتفاهم مع حركة حماس، ألا وهو أن يكون هنالك تهجير طوعي لسكان قطاع غزة، أن يتم الاستيطان في القطاع وأن يتم احتلال القطاع بشكل كامل. هذه هي رؤية اليمين المتطرف الإسرائيلي لقطاع غزة ولمستقبل القطاع، وحتى أنه بات يحكم على مسألة حصر سلاح حركة حماس وتجريد القطاع من السلاح. مسبقا هو يقول تفي سوكوت بمقابلة أجراها مع إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن حركة حماس وإن سلمت بعض قطع السلاح فهذا الأمر سيكون بمثابة استعراض. طبعا في سياق التسريبات الإسرائيلية محمد، وفي إطار هذه التطورات السياسية فيما يتعلق بمستقبل قطاع غزة والتفاهمات في إطار وقف إطلاق النار، كان هنالك تسريب نقلا عن مسؤول سياسي إسرائيلي يرجح بأنه نتنياهو في كل مرة يتم استخدام ذات الصفة يكون بنيامين نتنياهو وراء هذا التسريب. كان هنالك حديث من قبل هذا المسؤول السياسي بأن إسرائيل لن تتراجع ولن تنسحب من المنطقة المحتلة التي تسمى بالمنطقة العازلة الصفراء في قطاع غزة إلا حينما تتأكد بأن حركة حماس قامت بتسليم السلاح، ولم يكن هنالك أي مؤشرات تدل على أن الحركة تشكل مصدر تهديد على إسرائيل، ولطالما كان هنالك أي رصد لتحركات تمثل تهديدات سواء على قوات الاحتلال الإسرائيلية أو على سكان مستوطنات غلاف غزة، فإن إسرائيل ستبقى في هذه المنطقة الأمنية العازلة. وأيضا هنالك ترجيحات وتقديرات كنقطة أخيرة محمد بأن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من قطاع غزة حتى موعد الانتخابات، وبالتالي نرى بأن هذه التطورات أيضا لربما تنعكس على المستوى السياسي الداخلي ويتم أيضا استثمارها في إطار الغيات السياسية الضيقة والاعتبارات الانتخابية.
1: أخيرا فاطمة، كيف يبدو المشهد في إسرائيل بعيد تلك الزيارة التي أجرها نتنياهو لواشنطن والحديث عن تصعيد محتمل في المنطقة؟
2: يتعلق لمن توجه هذا السؤال في إسرائيل محمد، بداية كل جهة محسوبة على الحكومة الإسرائيلية تعتبر بأن زيارة بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة وهي الزيارة الثامنة منذ أن تولى دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة بمثابة إنجاز، لأن عندما توجه بنيامين نتنياهو كانت الولايات المتحدة تحاول التوصل إلى حلول عبر الدبلوماسية والمفاوضات، ولكنها باتت تضرب إيران مجددا عبر عمليات عسكرية. طبعا ما يتم طرحه الآن هو السيناريوهات المحتملة. بنيامين نتنياهو عرض عدة سيناريوهات على الإدارة الأمريكية، من بينها تشديد الحصار العسكري على إيران، فبالتالي إضعافها اقتصاديا وزعزعة استقرار النظام، المشاركة في ضربة مشتركة أو التصعيد واحتمالية أن تتلقى إسرائيل بعض الضربات الموجهة والمركزة من قبل إيران، فبالتالي تنخرط في إطار المواجهة. المستوى الرسمي الإسرائيلي يتحدث عن تنسيق، عن شراكة، عن تعزيز للتعاون، عن توافق بالرؤى، وباتت إسرائيل متأهبة لكافة الخيارات كما هو الموقف منذ بداية التصعيد. بينما المعارضة الإسرائيلية تعتبر بأن هذه الزيارة كانت فاترة، بأنها بطلب من بنيامين نتنياهو باستجداء منه بشكل خاص، وبأنها لم تكن لتتم لولا مشاركته في مراسيم وفاة السيناتور الجمهوري لينزي جراهام. فبالتالي هنالك تفاوت على مستوى كيفية النظر لهذه الزيارة، ولكن بنيامين نتنياهو يحاول أن يروج لها أيضا في سياق الانتخابات المقبلة، على أنها بمثابة إنجاز، على أنها بمثابة تنسيق مع الحليف الأكبر لإسرائيل ألا وهي الولايات المتحدة. محمد،
1: فاطمة خميسي مراسلة الجزيرة من رام الله، شكرا جزيلا لك. نرصد الآن الوضع في إيران مع مراسلنا هناك عمر هواش. ميدانيا ابتداء، كيف يبدو مع هذه التهدئة التي شهدتها هذه الليلة عمر؟
3: نعم بالفعل، ميدانيا محمد الليلة الماضية شهدت هدوءا، لم يسجل أي هجوم على الأراضي الإيرانية، لم يسجل أي انفجار، وهذا ربما يقرأ على أنه محاولة للعودة إلى طاولة المفاوضات، لا سيما أننا كنا أمام جولة ليوم واحد من التصعيد. لكن في المقابل الإيرانيون، وقبل نحو ساعتين كان هناك بيان للجيش الإيراني قال إنه خلال الساعات الماضية استهدف قاعدة علي الجابر في الكويت، وأضاف أنه دمر بعض المنشآت والتجهيزات الأمريكية في تلك القاعدة. إذا ما تمعنا في البيانات العسكرية الإيرانية سواء للجيش والحرس الثوري خلال الساعات الماضية، هناك ملاحظتان اثنتان. الأولى أن كلاهما يؤكد على ما يصفه بالتعتيم الأمريكي على الخسائر التي تحدثها الضربات الإيرانية من الجيش والحرس الثوري. كلا البيانات أو كل البيانات الصادرة عن الجهتين المؤسستين العسكريتين تقولان إن خلال الضربات الإيرانية الأخيرة على القواعد الأمريكية في المنطقة أدى ذلك إلى تدمير العديد من الرادارات ومنظومات الدفاع، لذلك الآن بات صد الهجمات الإيرانية بالصواريخ والمسيرات أقل وأكثر كلفة وأكثر صعوبة أيضا على الجانب الأمريكي، لذلك هذا ما يؤدي إلى الحاق الكثير من الضرر والقتلى والإصابات، وهذا ما يجري التعتيم عليه أمريكيا وفق ما تقول طهران. الأمر الثاني هو أن الضربات الإيرانية الأخيرة سواء للجيش قبل ساعات أو للحرس الثوري يوم أمس كانت ردا على ما بات يعرف هنا في طهران المجزرة التي أحدثتها الضربات الأمريكية الأخيرة في جزيرة قشم. كان هناك مقتل وإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة، أغلبهم من الأطفال، في إحدى الضربات على تلك الجزيرة جنوب إيران. لذلك كان الحرس الثوري الإيراني قد قال إن ضربته في قاعدة الأزرق في الأردن كانت ردا على ذلك الهجوم، لأن الهجوم على جزيرة قشم انطلق من تلك القاعدة في الأردن. كذلك هذا ما أكده أيضا الجيش الإيراني عندما قال إن هجومه على الكويت قاعدة الجابر هو أيضا رد على ما حدث في جزيرة قشم. رئيس البرلمان محمد باخر قاليباف قال إن الولايات المتحدة الأمريكية باتت ترد على الضربات الإيرانية عبر استهداف المدنيين في مؤشر واضح على العجز الأمريكي في الرد على إيران، وفق ما قال قاليباف. قائد مقر خاتم الأنبياء أيضا أكد على أن التوابيت الأمريكية باتت جزءا من التجهيزات والمعدات في القواعد الأمريكية في المنطقة، مشيرا أيضا في بيان له بأن زمن أضرب وهرب قد ولى، وأن إيران سوف ترد على أي اعتداء جديد يطال الأراضي الإيرانية.
1: حول آخر المستجدات كذلك عمر في التفاهمات العمانية الإيرانية، هل هناك أي جديد؟
3: نعم، آخر ما صدر كان يوم أمس على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الذي قال إن المشاورات مع سلطنة عمان حول مضيق هرمز هي مستمرة. وكانت هناك جولة عقدت يومي الجمعة والسبت الماضيين، وصفت حينها بأنها مثمرة ومفيدة وحققت بعضا من التقدم. ويبدو الآن أن هناك مقترح جديد إيراني يجري الحديث عنه، بعد أن كانت هناك مقترحات من قبل الطرفين تم رفضها من كلاهما. الآن المقترح وفق بعض الأوساط الإيرانية هنا يقول بأن إيران تقترح فتح ممر وسطي بين الجانبين، له جهة شمالية وجهة عمانية. الجهة الشمالية تكون تحت إدارة وإشراف كامل من قبل الجانب الإيراني، والجهة الأخرى تكون تحت إشراف الجانب العماني، لكن شريطة أن يكون دخول مضيق هرمز هو من الجهة الإيرانية، بينما يكون الخروج من المضيق أي من المياه الخليجية نحو خليج عمان من الجهة العمانية. هذا ينظر إليه على أنه قد يكون حل وسط يرضي جميع الأطراف، الطرف الإيراني، الطرف العماني، وبذلك أيضا الطرف الأمريكي. إيران من خلال هذا المقترح عندما تركز على أن مسألة دخول مضيق هرمز نحو المياه الخليجية، مرده إلى أن هناك مخاوف إيرانية من احتمال أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتمرير سفن عسكرية أو تهريب السلاح عبر سفن تجارية إلى المياه الخليجية ثم إلى قواعدها في المنطقة واستخدامها لاحقا ضد إيران. هذا المقترح في حال تم التوصل إليه وتم اتفاق عليه يمكن أن يحقق اختراقا كبيرا في المفاوضات، لأن الحل في مضيق هرمز سوف ينعكس إيجابا على بقية القضايا في مذكرة التفاهم، وربما يعيد الطرفان إلى مسار المذكرة وإنهاء حالة التصعيد الحالية.
1: عمر هواش مراسلنا من طهران، شكرا جزيلا لك. كما ذكرنا في بداية تغطيتنا لهذه الساعة، فقد قال غازي حمد عضو وفد حماس المفاوض للجزيرة، قال إن اللجنة الوطنية الفلسطينية هي من سيتولى مهمة تخزين السلاح، وإن إسرائيل لن تتدخل في هذه المهمة. وأضاف أن حركة حماس لن تنفذ أي خطوة إذا لم تنفذ قوات الاحتلال التزاماتها ضمن الاتفاق.
4: قضية ليست قضية سلاح فقط، وإنما هي منظومة كاملة ومتكاملة ومربوطة ومرتبطة بكثير من القضايا التي تحدثت عنها، وأهم وأعيدها مرة ثانية موضوع الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، أن يكون هناك استلام للجنة الوطنية الفلسطينية، وأيضا أن تكون هناك دخول القوات الإسرائيلية، إعادة إعمار قطاع غزة. يعني هناك كثير من القضايا. أيضا موضوع السلاح، وهي مسألة مهمة، نحن نتحدث عن موضوع تخزين سلاح تحت مسؤولية اللجنة الوطنية الفلسطينية. إسرائيل لن تتدخل في هذا الموضوع، وبالتالي هي مسألة وطنية فلسطينية داخلية. نحن نتفق على أن تكون موضوع السلاح هو تحت مسؤولية اللجنة الوطنية الفلسطينية، ولذلك ما يثار بأنه حماس فعلت كذا وكذا وكذا وتفسر الأمور بشكل أو بآخر، أنا أعتقد ربما هذا الأمر يخلق كثير من التساؤلات، لكن أنا أؤكد بأن هذه عملية تخزين سلاح تحت مسؤولية اللجنة الوطنية الفلسطينية.
1: وأضاف غازي حمد عضو وفد حماس المفاوض للجزيرة أن حركة حماس لا تزال متمسكة بأهدافها الوطنية المتمثلة بالحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني. أكد أن المفاوضات كانت صعبة وقاسية، وحاول فيها الوفد التوصل لأفضل صيغة يمكن الوصول إليها.
4: نحن نؤكد على أن حماس لا تزال متمسكة بهويتها وأهدافها الوطنية وهويتها الوطنية في تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولن تتخلى حماس عن أهدافها في هذه الحقوق وفي هذه التوجه لإنقاذ الشعب الفلسطيني وتخليص الشعب الفلسطيني من الاحتلال. ثانيا، هذه المفاوضات طويلة جدا، كانت معقدة، كانت صعبة، كانت قاسية، قاتلنا فيها إلى أكبر درجة طبعا في ظل هذا الخذلان الذي تعرض له الشعب الفلسطيني وقطاع غزة، ونحن قاتلنا وحاربنا من أجل أن نصل إلى أفضل صيغة ممكنة لإنقاذ شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. وهذه المفاوضات كانت بالتشاور مع الفصائل الفلسطينية والقوى السياسية، وكنا دائما على تواصل مستمر من أجل أن نصل إلى أفضل رؤية وأفضل درجة من تحقيق اللي هو طموحاتنا وأهلنا في قطاع غزة.
1: هذه التفاصيل حول هذه المسودة التي وقعت عليها حركة حماس، نرصدها بمزيد من التحليل مع ضيفينا. من خان يونس ينضم إلينا إياد القرة الكاتب والمحلل السياسي، ومن رام الله نهاد أبو غوش الخبير بالشأن الإسرائيلي. أبدأ معك سيد إياد، عما إذا كانت هذه المسودة في قراءتك يمكن أن تحقق في نهاية المطاف حقنا لدماء الفلسطينيين وإعادة للإعمار وفتحا للمعابر ودعما إنسانيا وتحقيقا لكل ما ينشد الفلسطيني؟
5: أسعد الله صباحكم. ما قلته هذا ما ينشد الجميع وما تهدف إليه الفصائل من الموافقة على هذه الوثيقة هي الوصول إلى هذه النتائج، لكن هذا أيضا يعتمد بشكل أساسي على مدى القدرة على الضغط على إسرائيل للالتزام بهذا التفاهم المهم المفصل الذي يستند بشكل أساسي على إعلان الرئيس الأمريكي ترامب في شهر أكتوبر الماضي، وكذلك اتفاق شرم الشيخ في أكتوبر الماضي الذي تحدث بالتفصيل أيضا عن الالتزامات الفلسطينية والإسرائيلية. الجانب الفلسطيني التزم بكل ما هو مطلوب منه بهذا الاتفاق. إسرائيل تملصت على مدار الأشهر الماضية من تطبيق هذا الاتفاق ومارست انتهاكات فادحة ضد الفلسطينيين، قتلت ما يزيد عن 1200 فلسطيني. إسرائيل لم تلتزم لا بإدخال المساعدات ولا بفتح المعابر ولا بالإعمار ولا بكثير من القضايا، وربطت هذا الأمر بنقطة كانت جزء من هذا الاتفاق وهي نقطة معالجة ملف السلاح. هذه التفاهمات اليوم تعالج هذه القضايا بشكل أساسي، إذا ما تم الالتزام بها تحقق هذه الأهداف بشكل أساسي، وهي وقف الإبادة الصامتة التي مورست خلال الأشهر الماضية، الذهاب فعلا إلى إعادة إعمار وتعافي قطاع غزة من حرب على مدار 3 سنوات، والأهم بتقديري بهذا الاتفاق أيضا التزامنية، وهذا ما يقع على عاتق الوسطاء وعاتق الولايات المتحدة الذي يبدو أنها جادة بالذهاب إلى الضغط على إسرائيل بهذا الاتجاه. قد لا نريد أن نكون متفائلين كثيرا أن الولايات المتحدة ستحدث تحول في الموقف، لكن على الأقل من مصلحة الولايات المتحدة في هذه المرحلة الذهاب إلى تحقيق أجزاء من هذه التفاهمات.
1: سيد أبو غوش، بتقديرك ما المختلف اليوم بين هذه المسودة وأي تفاهمات أو اتفاقات سابقة جرت؟ بطبيعة الحال نتحدث عن الشهور الأخيرة ما بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
6: صباح الخير، تحياتي لكم وللمشاهدين الكرام. يعني هو مزيد من التفصيل، مزيد من التوضيح. نحن نعلم أنه خطة الرئيس ترامب كانت مجموعة من المبادئ العامة جدا التي لم تتطرق إلى التفاصيل، كذلك الأمر جاءت خطة ميلادينوف وهي الأساس الذي يعتمد في هذا الاتفاق الأخير، جاءت أيضا لنقل خطة ترامب إلى أرض التطبيق العملي، يعني اقتربت أكثر من التطبيق العملي، لكنها حملت انحيازا واضحا للتفسير الإسرائيلي حين يعني ادعت أن إسرائيل التزمت بما عليها من اتفاقيات وأن العقبة الرئيسية هي سحب سلاح المقاومة. يبدو أن ما جرى خلال الشهرين الماضيين هي الحقيقة كان هناك مفاوضات ماراثونية على امتداد أيام كثيرة، بعضها شاركت فيها كل الفصائل، يعني مجموعة فصائل 7 أو 8 فصائل، وربما كان بعضها مع حماس، لكن كان لافتا هو الحضور الثقيل للوسطاء المصري والقطري والتركي، والذي ربما أسفر عن مزيد من التوضيح لهذا المشروع تحديدا في موضوع تزامن التطبيق، بمعنى أنه إسرائيل تريد أن يكون التزاماتها بعد إنجاز عملية سحب سلاح المقاومة، وهذا ربما تكون مهمة مستحيلة، ربما لن تتحقق خلال سنوات، لكن واضح أن التطور هو يرتبط بأنه أن على إسرائيل أن تفي بالتزاماتها منذ الآن، منذ البداية، أنه كل هذه الخطوات متزامنة تسير معا في وقت واحد. على الرغم من التباين في التصريحات ما بين ما قاله الرئيس ترامب أن الانسحاب الإسرائيلي سيكون بعد اكتمال سحب السلاح، لكن البند الثامن تحديدا من خطة خارطة الطريق التي أعدها ميلادينوف تتحدث عن تزامن، عن تزامن، وهناك أيضا بند آخر يتحدث أنه بعد اكتمال المرحلة. المهم أن التطوير الجديد يتحدث عن جدول زمني للانسحاب، هذا لم يكن واردا الخطة الأولى، ثانيا هناك آلية دولية للتحكم، يعني ليست إسرائيل هي التي من حقها أن تحكم كيف التزمت المقاومة أو لم تلتزم، ولا أمر يعود لإسرائيل، بل لآلية دولية هي التي تحكم على مدى التحقق. لكن كل هذا نأخذه بعين الاعتبار مع وجود غياب الثقة تماما ما بين الفلسطينيين وإسرائيل، خصوصا أن إسرائيل ما زالت متمسكة بخطة التهجير. إسرائيل بنت جدرانا في قلب قطاع غزة لتقسيم قطاع غزة عمليا. إسرائيل على أعتاب انتخابات، ومن الصعب جدا تصور أن إسرائيل سوف تنسحب من أي متر في غزة قبل إنجاز هذه الانتخابات. ثم أن إسرائيل هيئت فرقة خاصة تابعة للشباك اسمها وحدة نيلي تتولى ملاحقة ومطاردة كل من تدعي أنه شاركوا في 7 أكتوبر، ليس فقط بالقتال، حتى لو
7: وهذه يعني
6: صحفي شارك في تصوير. نعم. وبالتالي ستلاحقهم مهما كانت الظروف، وبالتالي هي يعني على الأغلب أنها ستواصل عمليات الملاحقة والاغتيال على الرغم من كل ما جرى اتفاق عليه.
1: لذلك يطرح التساؤل سيد إياد القرة من هذه النقطة الأخيرة التي ذكرها سيد أبو غوش عن حقيقة أن هذا الأمر يحتاج إلى تفاهم. في النهاية إسرائيل ماذا أبقت من سلاح المقاومة في غزة؟ ماذا أبقت من مقاومين في غزة؟ من كانت تشك مجرد الشك بأنه كان مشاركا في عمليات 7 من أكتوبر أو كان مشاركا في أي عمليات المقاومة بعد ذلك أو قبل ذلك، ومن هو حوله وفي دائرته كانت تنسف المنطقة برمتها. بالتالي هل يبدو ذلك طرحا جادا اليوم؟ الحديث عن مسودة ما بين الإسرائيليين والفلسطينيين تركز على مسألة نزع السلاح.
5: هذا جزء مما يطرح حقيقة حول الإمكانيات وقدرات المقاومة على صعيد امتلاك خاصة موضوع السلاح. بعد 3 سنوات من حرب استنزاف قدمت فيها المقاومة على الصعيد الإمكانيات العسكرية خسرت كثير من أسلحتها، وهذا طبيعة المعركة على مدار 3 سنوات، بما فيها ملف الأنفاق الذي يعني يقع في المنطقة الشرقية من قطاع غزة في غالبيته بنسبة تتجاوز 70% سيطرت عليها إسرائيل. لذلك أيضا في نفس الوقت قد يكون هذا دافع بالنسبة لإسرائيل للذهاب إلى هذا الاتفاق، باعتبار أن أيضا حديث عن ملف السلاح بدون مبالغة في قدرات المقاومة، لكن هي تستخدمها ورقة لابتزاز الفلسطينيين، وتدرك تماما ما هي الإمكانيات المتوفرة وتعرف عن الإمكانيات المتوفرة لدى المقاومة. أيضا المقاومة حينما ذهبت هي أيضا ذهبت وتمسكت في المبدأ وليست فقط فيما يتعلق بقضية السلاح بذاتها أو تسليم السلاح بذاته، لكن عالجت هذا الأمر بأن يوكل الأمر إلى اللجنة الوطنية، باعتبار اليوم نحن نتحدث عن أجواء أن قطاع غزة بحاجة إلى حالة من التعافي على مدار قد يحتاج إلى ما بين 3 إلى 5 سنوات على الأقل للتعافي فعلا من حرب إبادة شنتها إسرائيل. وهذا يعني أهمية الذهاب إلى الهدوء، وحتى لو كان ثمن ذلك هو تسليم السلاح إلى اللجنة الوطنية، مع التأكيد إلى أن السلاح يسلم للجنة الوطنية وليس ولا يؤول بأي شكل من أشكال لإسرائيل أو تتحكم به. لكن أيضا بنفس الوقت، وهذا أمر مهم، أن المقاومة تمسكت بموقفها فيما يتعلق بحقها في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك أن تؤول كل هذه الاتفاقيات كما تحدثت في البداية إلى حالة من الهدوء والاستقرار والأمان في قطاع غزة. وهذه بالنسبة للفلسطينيين أمر مهم، وبالنسبة لحركة حماس كانت حريصة الذهاب إلى هذا التفاهم هي وقف الإبادة التي تشنها إسرائيل، والتي اليوم نتحدث عن عمليات إعدام دائمة يومية من خلال عمليات القصف وعمليات الاغتيال، وأيضا فيما يتعلق بعودة النازحين والمواطنين إلى أماكنهم حتى لو كانت مدمرة هم بحاجة أن يعودوا إلى هذه الأماكن. كل هذه الاعتبارات بتقديري هي التي دفعت باتجاه معالجة ملف السلاح بالطريقة التي تمت، مقابلها أن يكون هناك تزامنية في الضغط على إسرائيل والتزام إسرائيل بهذا الاتفاق، بمعنى أنه في نفس الوقت الذي يتم معالجة قضية على الشأن الفلسطيني يكون هناك أيضا التزام إسرائيلي، وإلا سيكون تكرار للتجارب السابقة فيما يتعلق بالتعامل الإسرائيلي مع الاتفاقيات.
1: نعم سيد إياد القرة وسيد إياد أبو غوش، سنبقى في هذا النقاش، ولكن ننتقل فقط لمتابعة التطورات في قرية تل في نابلس مع مراسلنا هناك محمد الأطرش. يبدو أن هناك جديدا لديك ميدانيا محمد.
8: نعم
0: محمد، يمكن التأكيد أن المستوطنين قطعوا من بلدة تل وصولا إلى منطقة جنيد غرب مدينة نابلس الذي نشاهده عبر الصورة، ومنذ دقائق من الآن تمكن هؤلاء المستوطنين من تسلق الجبل بحماية من قوات الاحتلال وبدأوا بإطلاق الرصاص بكثافة. نستمع بين الحين والآخر إلى زخات من الرصاص، قنابل صوتية تطلق بكثافة باتجاه الفلسطينيين الذين خرجوا للتصدي للمستوطنين، إضافة إلى قنابل الغاز. ربما تستمع محمد في هذه الأثناء للأصوات، وأيضا تشاهد صورة لإطلاق قنابل الغاز في محيط منطقة جبل جنيد. كنا في الساعات الماضية نتحدث عن اقتحام تل، لكننا الآن أمام اقتحام للمنطقة الغربية لمدينة نابلس. بمعنى آخر، خلافا للمسار الذي أعلن عنه، هناك أيضا زحف باتجاه المدينة أي منطقة أخرى من قبل هؤلاء المستوطنين المسلحين. جيش الاحتلال أيضا ينتشر في هذا المكان، ولاحظنا محمد أن هناك عدة أليات عسكرية كنا قد رصدناها في السابق كانت قد تحركت قبل 5 دقائق من الآن، وانتشرت على عدد من المحاور لتأمين هذا الاقتحام في بان الفلسطينيين يتصدون لهذا الاقتحام بالقرب من هذا المكان تحديدا. تسمعني محمد؟
1: نعم نعم، رغم أن هناك انقطاعا بين الفينة والأخرى في الصوت والصورة لكننا نسمعك، تفضل محمد.
0: بكل تأكيد، يعني نحن في هذه الأثناء في منطقة غاية في الخطورة بالنسبة للناس. الناس في هذه الأثناء يخرجون من منازلهم للتصدي كما شاهدنا وراقبنا ورصدنا، وجيش الاحتلال في هذه الأثناء وصل للمناطق التي تجمع بها الفلسطينيون للتصدي لهؤلاء المستوطنين، وأمن هذا الاقتحام ووفر الحماية للمستوطنين. خلال صعود المستوطنين لمنطقة الجبل أطلقوا النار بالرصاص الحي بكثافة، وشهدنا ذلك بأم العين. نحن الآن ومن خلال هذه الصورة نرصد تحركات المستوطنين. وصل جزء منهم ما لا يقل عن 50 مستوطنا إلى أعلى هذه التلة في منطقة جنيد غرب مدينة نابلس، وهناك العشرات ما زالوا يتسلقون ويصعدون إلى هذا الجبل، النقطة التي انطلقوا منها من مستوطنة براخة في جنوب غرب مدينة نابلس، وقطعوا إلى أراضي بلدة تل منطقتها الجنوبية والشرقية، وصولا إلى عدد من المواقع. أدوا طقوس تلمودية في هذه القرية، وأيضا عبروا أراضي الفلسطينيين وبين منازلهم، ووصلوا إلى هذا المكان تحديدا وهو مدينة نابلس المنطقة الغربية تحديدا منها، وما زالوا يتواجدون. نقطة الاحتكاك والاشتباك تحديدا في هذه الأثناء ترتبط في هذا الموقع تحديدا بسبب خروج عشرات الفلسطينيين للدفاع عن هذه المنطقة.
1: إلى أين يتوجهون؟ باتوا الآن على رأس هذه التلة محمد،
0: واحدة من أبرز المناطق الفلسطينية في مدينة نابلس. حتى هذه اللحظة غير معروف، لكن ما نعرفه أن خلف هذه التلة هناك أحياء سكنية مكتظة بالفلسطينيين، وعمليا هناك إذا ما كان هجوم بالرصاص الحي فإنهم يحاولون من خلال السلاح ومن خلال هذه الحماية التي وفرها الجيش في الدقائق الأولى بإطلاق وابل من القنابل الغازية والقنابل الصوتية باتجاه المتصدين، تثبيت وقائع ميدانية جديدة على الأرض بأنهم وصلوا إلى هذه المناطق. عادة محمد يعني تطلق في هذه الأثناء القنابل الصوتية، ونشاهد بالقرب من هذا المسجد طبعا تحرك لآليات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه الشبان الذين خرجوا للتصدي للمستوطنين. ما يجري على الأرض هو أن الجيش يسيطر على هذا الحيز تحديدا ويمنع الفلسطينيين من التصدي للمستوطنين، وهذا بالمناسبة يرتبط بفكرة تجريم الدفاع عن النفس. بين الحين والآخر إذا كنت تستمع محمد، نستمع إلى صوت طلقات نارية إلى جانب صوت قنابل صوتية وصوت أيضا لقنابل غاز ورصد لهذه القنابل الغاز باتجاه هذه المناطق السكنية، بكل تأكيد دون أن يأبه الجيش لمصير الناس الذين يعيشون في هذه المنطقة بالتحديد. نحن الآن في سياق طبعا متابعة وتغطية هذا الحدث الذي انطلق بمناسبة مرور أسبوع على المجزرة التي راح ضحيتها 4 فلسطينيين المستوطنين. نفذوا هذا المسار وهذا الهجوم، وذلك تخليدا لقتيل إسرائيلي كان يعمل حارس لمستوطنة حفاد جلعاد المقامة على أراضي عدد من القرى الفلسطينية جنوب غرب محافظة نابلس. نشاهد طبعا في هذه الأثناء القنابل التي يطلقها الجيش بكثافة بين منازل الفلسطينيين، وكذلك الأمر استمرار تدفق المستوطنين عبر المسارات المختلفة في هذه المنطقة باتجاه منطقة جبل جنيد، وانتشار مكثف في أكثر من منطقة لجيش الاحتلال لتأمين هذا الاقتحام. عمليا المناطق التي نقف بها لم يكن المستوطنون سابقا يستطيعون الوصول إليها. عادة إذا ما ذهبنا إلى خارطة الضفة الغربية، الاقتحامات تتركز في المناطق المصنفة جيم والتي تمثل أكثر من 62% من مساحة الضفة الغربية، وعادة هذه المناطق بداخلها الأرياف والمناطق والمساحات المفتوحة. لكن وصول المستوطنين في الأشهر الأخيرة إلى أطراف المدن وإلى مراكز القرى الفلسطينية يعتبر تطورا خطيرا بالفعل الميداني الذي ينفذه المستوطنون على الأرض. إضافة إلى ذلك، يعني الآن تتحرك الآليات العسكرية الإسرائيلية، يمكن من خلال عدسة الزميل لؤي أن نرصد هذه الصور لتحرك الآليات العسكرية في محيط المنطقة التي يجري بها الاقتحام. محمد، يعني نتحدث على الأقل عن 5 آليات عسكرية رصدناها في هذه الأثناء بالتزامن مع استمرار إطلاق النار وإطلاق القنابل الغازية وأيضا قنابل الصوت باتجاه الفلسطينيين. كنا نتحدث عن فكرة، بالفعل كنا محمد نتحدث عن فكرة تجريم التصدي. الاحتلال يريد للفلسطينيين أن يتعرضوا لهذه الانتهاكات وهذه الاعتداءات وهذه الهجمات، يحرق أطفالهم ويسرق رزقهم وأيضا تحرق ممتلكاتهم وتقطع طريقهم بين المدن والمحافظات وداخل البلدات دون أن يتصدوا للمستوطنين الذين يهاجمونهم. الجيش الإسرائيلي عادة هو شريك منهجي بالنسبة للفلسطينيين في هذه الاقتحامات، خاصة أنه لا يغض الطرف حسب عن هؤلاء المستوطنين، إنما يقف إلى جانبهم ويطلق الرصاصة معهم في هذه الهجمات الموثقة والمسجلة في الأشهر الأخيرة والتي زادت حدتها في المناطق الفلسطينية المختلفة.
1: إن أمكن محمد،
0: عمليا نحن نتحدث عن عقاب جماعي فرض على مدار أسبوع على هذه القرية.
1: إن أمكن محمد، أريد وبصورة بعدسة زميلنا لؤي نرسم بصورة واسعة أين تتواجدون تحديدا، ونرصد معك ذلك الحيز الذي يتحرك فيه كذلك المستوطنون وقوات الاحتلال التي تؤمن لهم هذه الاقتحامات.
0: عمليا ما سنشاهده من خلال عدسة الكاميرا في المنطقة الغربية لمدينة نابلس التي نتواجد بها، سنشاهد بلدة تل وعدد من البلدات الفلسطينية المجاورة كبلدة صرة وغيرها من البلدات التي كانت قد تعرضت في الأسبوع الأخير لهجمات إسرائيلية مكثفة وعقوبات كانت قد فرضت على السكان بشكل جماعي فقط لأن الفلسطينيين دافعوا عن أنفسهم في هذه المنطقة تحديدا. وكل هذه المساحات الشاسعة والواسعة من تل إلى بلدة صرة إلى عدد من القرى كعراق بورين وبلدة بورين والمناطق المجاورة لثلاث مستوطنات إسرائيلية، حفاد جلعاد، يتسهار، إبراخة وغيرها من المستوطنات، ومستوطنة كدوميم التي نشاهدها بالمدى، خاصة أن خارطة المسار كانت تتحدث تحديدا عن وصول المسار إلى مفرق جيت القائم طبعا بالقرب من بلدة جيت في محافظة قلقيلية ما بين محافظتي نابلس وقلقيلية. عمليا قطعوا كل هذه المسافات ووصلوا إلى منطقة جبل جنيد كما نشاهد في هذه الأثناء. وخلال وصولهم إلى هذا المكان،
1: وجبل جنيد كم يبعد تحديدا عن تل وعن صرة؟
0: لحظة، هو عمليا في المساحة الفاصلة ما بين البلدتين تقريبا، وهو مطل على هذه البلدات على وجه التحديد. عمليا في الساعة القادمة كانوا يتواجدون على الخط الفاصل، لكنهم تجاوزوا هذا الخط وصولا إلى الدخول بعمق المدينة تحديدا، ورافق هذا الدخول وصول قوات كبيرة من جيش الاحتلال رصدناها وشاهدنا كيف كان الجيش يتحرك ويطلق القنابل ويطلق الرصاص، إضافة إلى إطلاق المستوطنين الرصاص باتجاه الفلسطينيين. نشاهد في هذه الأثناء،
1: نعم محمد، الأهالي من يحميهم في هذه اللحظات؟ كيف يدافعون عن أراضيهم عن بيوتهم؟ المستوطنون يتنقلون فيما يبدو بالصورة وفق ما نتابع معك خلال هذه الساعة وهذه التغطية، يتنقلون من مكان إلى آخر ويبدو أن مسيرهم مستمر وآليات الاحتلال تغطيهم.
0: الناس عزل محمد، الناس لا يملكون من أمرهم شيء، يجلسون في منازلهم يحاولون قدر الإمكان حماية الأطفال والنساء بدرجة أساسية، خاصة أن الهجمات السابقة كانت تستهدف الأطفال والنساء والشيوخ بدرجة أساسية. عمليا ما يجري في هذه المنطقة وأن الناس لا تملك إلا البقاء في هذه المناطق والتصدي قدر الإمكان كما جرى في الأسبوع الماضي في قرية تل. وما يجري في هذه الأثناء هو أن الفلسطينيين خرجوا كما يخرج دائما الفلسطينيون في أي قرية تتعرض لمثل هذا الهجوم المختلف، أننا رصدناه على الهواء مباشرة. هناك آلاف الهجمات التي يتم رصدها بشكل يومي وتنفيذها بشكل مستمر. الشبان عاودوا التحرك باتجاه المستوطنين الذين عادوا من ذات المسار الذي دخلوا به. نعم. وأصوات الرصاص لا تتوقف بين الحين والآخر في هذه المنطقة، ونشاهد أن الناس يحاولون دحر المستوطنين قدر الإمكان في هذه المنطقة، لكن الأساس هو دور الجيش، دور الجيش الذي يرى الفلسطينيون بأنه متورط بهذا الأساس.
1: الموقف الفلسطيني الرسمي إزاء مثل هذه
0: الاعتداءات، إذا أردنا محمد أن نتحدث عن الموقف الرسمي الفلسطيني بين المطالبة بحماية دولية ومطالبة الفلسطينيين بالثبات فوق أرضهم، المستوى الرسمي الفلسطيني عادة ما يوجه مثل هذه الدعوات في مثل هذه المواقف مع تصاعد عنف المستوطنين، باعتبار محمد أن هؤلاء المستوطنين المدعومين حكوميا كما يرى الفلسطينيون يحاولون على الأقل سحب المنطقة إلى هذه المواجهة المفتوحة. ويرى المستوى الرسمي الفلسطيني أن هناك عمليا محاولة لخلق الذرائع لإنهاء ما تبقى من وجود فلسطيني وكيان فلسطيني باعتباره مكتسبا فلسطينيا وهو السلطة الفلسطينية. على الرصاص الحي محمد، في هذه الأثناء نسمع عدة طلقات حي باتجاه شبان نراهم أمام أعيننا في هذه المنطقة. نشاهد في هذه الأثناء،
1: أريد منك محمد أن تميز لنا من يقف في الصورة على اليسار، على يسار الصورة هل هم المستوطنون؟ على يمين الصورة من يقف؟
0: على يسار الصورة، على يسار الصورة يقف محمد المستوطنون، بينما يقف على يمينها الشبان الفلسطينيين على مسافة قريبة من منازلهم بالقرب من المركبة التي تقف في هذه الأثناء بالقرب طبعا من هذا المكان تحديدا. نشاهد تجمع عدد من الفلسطينيين يتحركون لمحاولة التصدي للجيش، الجيش باتجاههم في هذه الأثناء. يمكن أن نشاهد الجيش على مسافة قريبة من هذا الموقع، يتقدم الجيش باتجاه الفلسطينيين الذين كانوا يتواجدون في هذا المكان، وهذا يؤكد محمد دور الجيش. نحن بالمناسبة لا نعرف في الدقائق القليلة الماضية من الذي كان يطلق الرصاص، رأينا جنود مدججين بالسلاح ورأينا مستوطنين يحملون بنادق مذخرة. الآن
1: نعم يبدو أن سيارة الجيش قد وصلت،
0: الشبان كما نشاهد محمد بالقرب من هذا المنزل يحاول، وصلت بالفعل، والآن الجيش يطلق في هذه الأثناء. الصوت الذي نسمعه هو صوت القنابل الغازية التي تطلق باتجاه الفلسطينيين. يبدو أن أحد الجنود ترجل أيضا من هذه المركبة باتجاه الجيش، ترجل بالفعل من هذه المركبة العسكرية في المنطقة التي كان يقف بها الشبان الفلسطينيين الذين خرجوا للدفاع عن منازلهم. ووصلت مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني في هذه الأثناء إلى هذا الموقع، وتقف على مسافة قريبة من هذا التحرك لجيش الاحتلال، وما زال المستوطنون يواصلون أيضا التوجه نحو المنطقة التي انطلقوا منها على أصوات القنابل وقنابل الغاز التي يتم إطلاقها بكثافة. ما زلنا معكم محمد في هذه المتابعة عبر طبعا شاشة الجزيرة. هذه الأثناء هناك أيضا تحرك للمستوطنين، نشاهدهم إذن الآن.
1: إذن نحن بينما نتابع هذا المشهد
0: يبدو أنهم
1: من غربي مدينة نابلس مع مراسلنا هناك محمد الأطرش، نرسم صورة أوسع لهذا المشهد. هي مسيرة للمستوطنين تجوب محيط بلدة تل في نابلس، وقد اعتلوا هذه التل، حيث قال محمد الأطرش قبل قليل مراسلنا هناك إنها تتبع منطقة أو جبل جنيد، وهؤلاء المستوطنون يحاولون كما كان يتحدث محمد فرض أمر واقع بأنهم يستطيعون الوصول وإجراء هذه المسيرات هناك. وهذه المسيرة للمستوطنين المدججين بالسلاح تأتي بعيد أسبوع من تلك الحادثة التي كنا نتابعها قبل 5 أو 6 أيام في قرية تل، حيث كان هناك الاعتداء من المستوطنين والذي قابله فلسطينيون بأن استل سلاح أحد المستوطنين وأطلق النار عليهم، وما أودى بمقتل مستوطنين 2 و4 شهداء فلسطينيين. بطبيعة الحال هذه المسيرة بدأت كما كان يتحدث محمد خلال ساعات التغطية في الساعة 5:30 من صباح هذا اليوم، ما زالت مستمرة بحماية وتأمين من قوات الاحتلال. ونحن نتابع هذه الصورة الآن من غرب نابلس مع سماع صوت إطلاق النار وتأمين مباشر من قوات الاحتلال لهذه المسيرة التي يشارك فيها عشرات المستوطنين يقتحمون هذه المنطقة، يشتبكون مع أهالي هذه المنطقة ويطلقون الرصاص كما كنا نتابع قبل قليل. لا ندري بأي اتجاه، ولكن بطبيعة الحال هم مدججون بالسلاح ومعهم قوة عسكرية إسرائيلية تؤمن مسيرتهم. طيب، سنبقى معك في المتابعة بطبيعة الحال محمد الأطرش، إن كان هناك أي جديد، إن كان هناك ما تشاهده وترصده محمد الأطرش، أريد أن أتابع معك. للأسف تواجهنا مشكلة في بعض الأحيان في نقل الصورة، وهناك فارق زمني قصير ربما بينما نتواصل به مع محمد ويجيبنا على هذه الأسئلة. الصورة بدأت تتضح، وفيما يبدو هؤلاء مواطنون فلسطينيون خرجوا للتصدي، نعم، للتصدي لهذا الاقتحام. نعم، إذن نحن ما زلنا نعرض هذه المشاهد من غربي نابلس، تحديدا في منطقة جبل جنيد حيث يتواجد مراسلنا محمد الأطرش. عشرات المستوطنين يقتحمون المنطقة الغربية لمدينة نابلس بحماية قوات الاحتلال. قوات الاحتلال تؤمن هذه المسيرة أو اقتحام المستوطنين بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، وكذلك كانت تطلق الرصاص قبل قليل، وكنا نستمع للصوت، لا نعرف حتى اللحظة إلى أين كان يطلق هذا الرصاص، لكن من المهم الإشارة إلى أن عشرات المستوطنين يقتحمون منذ صباح اليوم هذه المنطقة مدججين بالسلاح، يعتدون على الأهالي، يعتدون على هذه المنطقة. نعم، يمكن أن نذهب في قراءة لهذا المشهد الذي هو ليس ببعيد فعليا عما كنا نتابعه قبل قليل في غزة. المشهد الفلسطيني فيما يبدو حاله واحد. نعود إلى ضيفنا سيد نهاد أبو غوش، معنا من رام الله ما زال ضيفنا والخبير بالشؤون الإسرائيلية. نرسم معك سياقا لهذه الاعتداءات وهذه الاقتحامات سيد نهاد أبو غوش.
6: واضح تماما أن هذه الاعتداءات آخذة في التصاعد، والمستوطنون يكتسبون مزيدا من الزخم والجرأة حتى في اقتحام أطراف المدن. يعني حي الجنيد هو جزء من مدينة نابلس، كبرى مدن الضفة الغربية، وبالتالي في البداية كان المستوطنون يحاولون الاستفراد بالتجمعات الرعوية والبدوية الصغيرة، ثم أخذوا دفعة معنوية ومادية فباتوا يستهدفون القرى الصغيرة الواقعة في أطراف المحافظات. الآن هم يقتحمون قرى كبيرة إلى حد ما وقريبة من المدن، وبالتالي هذا ما كان ليكون لولا الدعم الكبير الذي تلقوه من حكومتهم تسليحا وتغطية وأيضا دعما حتى بكل الوسائل المتاحة بما في ذلك الناحية القضائية والسياسية. هذا الأمر لا يقتصر فقط على ربما يبدو كأنه محاولة لإحياء ذكرى المستوطنين والجنديين الذين قتلا في الأسبوع الماضي، لكن واضح تماما أن أطماع هؤلاء المستوطنين تتجاوز حدود الجانب الرمزي وتصل إلى حد الرغبة في السيطرة الكاملة. طبعا هذه هذا هدف الحكومة، المستوطنون يلعبون دورا مركزيا في خطة الحكومة الإسرائيلية للسيطرة الكاملة على كل مساحات المنطقة المصنفة جيم، وتقارب 62% من مساحة الضفة الغربية، وبالتالي هم يريدون أن يخلقوا وقائع مادية يصعب التراجع عنها في المستقبل حتى لو تغيرت الحكومة. وبالتالي هذا الهجوم هو جزء من تنفيذ خطة الائتلاف الحكومي اليمين المتطرف الذي يريد أن يحسم الصراع ويريد أن يخلق وقائع مادية نهائية على الأرض المحتلة، وبالتالي يخلق واقعا لا يمكن لأي حكومة مستقبلية أن تغيره، كما لا يمكن مع هذا الواقع الجديد أن يكون هناك أي فرصة لقيام دولة فلسطينية. وكل هذا يصب في خطة أو في خدمة الهدف الأكبر لليمين المتطرف الإسرائيلي وهو خطة التهجير. وهنا أشير إلى أن معظم الأحزاب الصهيونية حتى التي في المعارضة يعني تقف إلى جانب الحكومة في هذا المخطط وهذا المسعى، وتلوم الفلسطينيين، تلوم المزارعين الفلسطينيين الذين دافعوا عن أنفسهم وما زالوا يتحدثون عن إرهاب فلسطيني، مع أن الحكومة الآن تعد خطة لاقتحام مزيد من بلدات ومخيمات الضفة، ويبدو أن على رأس برنامج الحكومة الآن هو تدمير مزيد من المخيمات، وهذا طبعا كما هو معروف هدف سياسي وليس مجرد.
1: شكرا جزيلا لضيفينا سيد نهاد بغوش والسيد ياد القرة. ما زلنا نتابع هذه المشاهد من غرب نابلس، ومراسلنا هناك محمد الأطرش. هذه التغطية مستمرة وتكملها معكم سيام مشطو.
7: شكرا لك محمد، وأهلا بكم مشاهدينا. نحن الآن على رأس الساعة ونبدأ من التطورات في قطاع غزة والتصعيد في المنطقة. وفي آخر المستجدات حصلت الجزيرة على مسودة وافقت عليها حماس والفصائل بشأن البند الثامن المتعلق بسلاح المقاومة في غزة، وتنص على بدء عملية حصر وتخزين السلاح الثقيل ومواقع الإنتاج العسكري ومستودعات السلاح والأنفاق. وتربط المسودة بين بدء عملية حصر السلاح بدخول اللجنة الوطنية وانتشار قوة الاستقرار الدولية في القطاع، وذلك بعد استكمال الالتزامات المتبقية من بروتوكول شرم الشيخ. وقال غازي حمد عضو وفد حماس المفاوض للجزيرة إن عملية حصر السلاح وتخزينه ستكون ضمن مسؤولية اللجنة الوطنية الفلسطينية ومرتبطة بانسحاب إسرائيل وإعادة الإعمار. وأضاف غازي حمد للجزيرة أن عملية حصر السلاح وتخزينه لن تبدأ إلا بعد استكمال المرحلة الأولى من خطة السلام، مؤكدا أن الحركة لن تنفذ أي خطوة إذا لم تنفذ قوات الاحتلال التزاماتها ضمن الاتفاق. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مجلس السلام توصل إلى اتفاق تاريخي بشأن نزع سلاح حماس والفصائل المسلحة في غزة، وأضاف أنه مع استكمال نزع السلاح ستنسحب إسرائيل وتتولى قوة الاستقرار الدولي وشرطة فلسطينية جديدة مسؤولية الأمن هناك. وشكر ترامب مصر وقطر وتركيا على جهود الوساطة في التوصل إلى اتفاق. من جانبه قال رئيس المجلس مجلس السلام في غزة إن عملية التنفيذ والتحقق يجب أن تكون حقيقية وأن يسير انسحاب إسرائيل جنبا إلى جنب مع عملية التفكيك. وفي الضفة الغربية أفاد مراسل الجزيرة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا بلدة تل جنوب غرب نابلس بحماية قوات الاحتلال. وفي ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية قالت الخارجية الإيرانية إن المفاوضات مع المسؤولين في سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لا تزال مستمرة. وقالت الخارجية الباكستانية إن المفاوضات بين الأطراف متواصلة وتشمل موضوعات عديدة بينها الوضع في هرمز وخفض التصعيد. وفي واشنطن قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية لفوكس نيوز إن الولايات المتحدة ملتزمة بمواصلة سياسة الضغط الأقصى على إيران. ميدانيا قال الجيش الإيراني إنه استهدف بالمسيرات منشآت وتجهيزات للجيش الأمريكي في قاعدة أحمد الجابر بالكويت. أرحب بمراسلينا من واشنطن إيهاب العبسي، من رام الله فاطمة خميسي، ومن مدينة غزة نور خالد. البداية معك إيهاب، إذن اتفاق يصفه ترامب بالتاريخي، قربنا من أبرز التصريحات الرسمية الأمريكية المرتبطة به.
8: نعم سهام، بالفعل الرئيس دونالد ترامب وصف هذا الاتفاق بالتاريخي، وقال إنه تم الاتفاق على نزع حركة حماس، نزع السلاح بالكامل من الحركة وكذلك من جميع الحركات المسلحة في قطاع غزة، ووصف هذا الأمر على أنه خطوة حاسمة نحو إدارة قطاع غزة من قبل حكومة فلسطينية جديدة بالتعاون مع قوة استقرار دولية، وكذلك وصف هذا الأمر على أنه خطوة نحو تحقيق سلام دائم في القطاع، وأيضا لعدم شن هجمات مرة أخرى على إسرائيل، على حد ما وصف، على حد ما قال الرئيس دونالد ترامب في هذا البيان. وقال إن هذا الاتفاق سيتم تنفيذه عبر مراحل منظمة ومدروسة، تبدأ بنزع سلاح حركة حماس، ومن ثم بعد اكتمال هذه المرحلة يتم الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع

0: المرحلة التالية المهمة هي مرحلة متابعة تنفيذ الاتفاق والتأكد من تنفيذه بشكل جيد، وأكد على ضرورة أيضا دعم اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة. وملادينوف أكد في أن عملية الانسحاب القوات الإسرائيلية ستتم بالتوازي مع عملية نزع سلاح حركة حماس أيضا، حسبما قال أو حسبما نشر نيكولاي ملادينوف على حسابه بمنصة إكس. مسؤولون أمريكيون تحدثوا هنا في واشنطن عقب هذا الإعلان، وقالوا إن الولايات المتحدة لديها ضمانات من أكثر من دولة بنشر نحو 5000 جندي ضمن قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، لكنهم أشاروا أيضا ربما إلى أن هناك مخاوف وشكوك من التزام الجانب الإسرائيلي. مسؤول أمريكي قال لصحيفة واشنطن بوست إن على إسرائيل الالتزام بهذا الاتفاق وتنفيذه، وإلا سيكون الرئيس دونالد ترامب محبطا للغاية. وأيضا تحدث عن ضرورة التزام الفصائل الفلسطينية، وقال إنه ربما يتم توقيع أيضا اتفاق من أجل السلم المجتمعي في قطاع غزة بين جميع الفصائل الفلسطينية من أجل حفظ الأمن والاستقرار وعدم اندلاع أعمال عنف في القطاع. وأشاروا إلى أن هذه الخطة ربما يتم تنفيذها خلال فترة 200 إلى 350 يوما، وأنه سيتم التحقق من كل مرحلة في تنفيذ هذه الخطة عبر إنشاء اللجنة يتم التحقق عبرها من خلال هذا الأمور. وأشاروا أيضا إلى أنه الرئيس دونالد ترامب حريص على متابعة تنفيذ هذه الخطة بشكل جيد. كل هذه التطورات تأتي بالتأكيد أيضا ضمن ما قاله نشره موقع أكسوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس دونالد ترامب بحث هذا الأمر في مع رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال زيارته إلى واشنطن. وقال مسؤول أمريكي إن نتنياهو كان على علم بهذه المفاوضات، وإن ستيف ووتكوف أطلع نتنياهو على مجريات الأمور، وبالتالي الجانب الأمريكي ينتظر من الحكومة الإسرائيلية توقيع هذا الاتفاق والالتزام به. لكن هناك سهام أيضا الحديث حاليا حول مسألة نزع سلاح حركة حماس ومسألة الانسحاب، انسحاب القوات الإسرائيلية. هل ستنسحب القوات الإسرائيلية بالتوازي مع نزع سلاح حركة حماس، أم سيكون هذا الأمر عقب نزع السلاح حسب ما يقول الرئيس دونالد ترامب في بيانه؟ لكن ملادينوف يقول أن مسألة نزع السلاح يجب أن تكون بالتوازي، خطوة مقابل خطوة مع الانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
1: شكرا لك إيهاب العبسي على كل هذه الإيضاحات وهذه الأسئلة. ننقلها إلى فاطمة خميسي من رام الله. ماذا في أبرز ردود الفعل الإسرائيلية حتى الآن حول هذا الإعلان؟
2: نعم سهام، على المستوى الرسمي الإسرائيلي حتى هذه اللحظة هنالك صمت، هنالك تكتم، ولا يوجد أي تعليق واضح بخصوص هذه التفاهمات وهذا الإعلان من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأيضا في سياق التسريبات الإسرائيلية نقلا عن مصادر مطلعة أفادت بأن بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية خلال تواجده في واشنطن لم يناقش مسألة قطاع غزة، بل انحصرت اللقاءات على مناقشة التطورات الإقليمية والتصعيد والمواجهة مع إيران، هكذا بحسب التسريبات المتداولة إسرائيليا في وسائل الإعلام. هنالك مسؤول سياسي إسرائيلي أفاد بأن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من قطاع غزة لطالما لم تقم حركة حماس بتسليم جميع أسلحتها والتأكد والضمان من تجريد قطاع غزة ككل من السلاح. هذا هو الموقف الإسرائيلي المتداول على شكل تسريب واحد فقط بخصوص هذه التفاهمات وبخصوص اتفاق وقف إطلاق النار والمرحلة الثانية منه. على وجه الخصوص التيار اليميني المتطرف لم يتوقف عن التصريح سهام، وهذه التصريحات تصب في ذات الموقف التقليدي بخصوص موقف اليمين إزاء مستقبل قطاع غزة. ذات التصريحات تعيد تكرار نفسها، نتحدث عن تمسك بالمشروع الاستيطاني بتهجير قطاع غزة وباحتلال كامل القطاع، على اعتبار أن هذه هي المعادلة الأمثل من وجهة اليمين المتطرف للتعامل مع مستقبل قطاع غزة. إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي يصف حركة حماس بأنها شيطان ولا يمكن التفاوض مع الشيطان بحسب وصفه. أيضا تزفي سوكوت عضو حزب الصهيونية الدينية وعضو في لجنة الخارجية والأمن في الكنيست يشاطر إيتمار بن غفير ذات الموقف، يريد تشجيع ما يسمى بالهجرة الطوعية، أن يتيح المجال أمام الغزيين لمغادرة قطاع غزة يتحدث

0: تتحدث عن ضرورة إيجاد دولة تستقبل سكان قطاع غزة، على اعتبار أنه يشجع الاستيطان، يشجع ما يسمى بالتهجير الطوعي واحتلال كامل القطاع، وهو يؤمن بهذه الرؤية. ولكن علينا أن نضع هذه التصريحات أيضا في سياق اللعبة الانتخابية وفي إطار هذه المنافسة، طبعا بحسب الترجيحات والمؤشرات الإسرائيلية لا يتوقع أن يتم تنفيذ أي عملية لسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة خلال هذه الفترة وحتى موعد الانتخابات في شهر أكتوبر المقبل. سهام، اللافت بأن كان هنالك تصريح يوم أمس صادر على لسان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون سعر، والذي يمثل الموقف الإسرائيلي الدبلوماسي إزاء السياسة الخارجية. هو يقول بصراحة وبشكل علني سهام بأنه يدعم أي خطوة تؤدي إلى تجريد حركة حماس من سلاحها وتحقن دماء جنود الجيش الإسرائيلي، لذلك لربما هذا الأمر أيضا يعكس توجه ما لدى الحكومة الإسرائيلية. ولكن كما أشرت حتى اللحظة لا يوجد هنالك أي إعلام من قبل بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية، لا يوجد أي تعليق من قبل وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، بل التيار اليميني المتطرف متمسك بذات المواقف التقليدية، ويوجد هذا التصريح لوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر. طبعا هنالك آمال كبيرة يعلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص تطبيق مراحل اتفاق وقف إطلاق النار وبخصوص مستقبل قطاع غزة، وهو قال علانية أنه سيشعر بالإحباط في حال لم تقم إسرائيل بتطبيق هذه التطلعات الأمريكية فيما يتعلق بمستقبل قطاع غزة. كيف ينعكس هذا إسرائيليا داخليا؟ التيار اليمين المتطرف مجددا سهام يقول بأنه يتفهم المصالح الأمريكية، يتفهم الرغبات الأمريكية للرئيس دونالد ترامب، ولكن إسرائيل لا تساوم، لا تتنازل عن ما يسمى بمصالحها الأمنية. ومجددا التيار اليمين المتطرف يتمسك بالاستيطان، يتمسك بتهجير قطاع غزة وباحتلال كامل القطاع من أجل ضمان ألا يشكل القطاع أي مصدر تهديد على سكان غلاف غزة في الجنوب وعلى سكان إسرائيل بشكل عام سهام.
1: شكرا لك فاطمة خميسي مراسلة الجزيرة من رام الله، وفي انتظار إذن أن تصدر أي ردود فعل رسمية من الجانب الإسرائيلي. نور خالد من غزة، كيف يتفاعل حتى الآن الشارع الغزاوي مع هذا الإعلان؟
2: سهام، هناك حالة من الترقب لهذا الاتفاق أو الاتفاق المبدئي، خصوصا وأن سلاح المقاومة أو التعامل مع سلاح المقاومة كان الملف الأكثر صعوبة الذي يدار على طاولة المفاوضات. وحتى وإن كانت تطرح هذه الرؤية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فإن ردود الأفعال كانت تتباين بشكل كبير. ولكن الحال الذي وصل إليه الغزيين جعلهم ينتظرون أي بريق أمل أو لائحة من الممكن أن تحسن الأوضاع المعيشية والصعوبة والمعيقات الذي يعيشونها والأزمات التي تتفاقم يوما بعد يوم. ولكن الغزيين لهم سابقة عهد مع الاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي، خصوصا وأنه انتهك عدد منها. نتحدث فقط خلال مرحلة الحرب على قطاع غزة، كان الاختراق الأول خلال الهدنة الأولى في 9 من يناير عام 2025 حين انتهك هذا الاتفاق في شهر مارس، وأيضا بعد إعلان وقف إطلاق النار في 10 من أكتوبر عام 2025، ونحن على بعد أكثر من 9 أشهر من هذا الاتفاق، ولكن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم يوما بما تم الاتفاق عليه. هناك تقديم مستمر للمكعبات الصفراء والسيطرة على مساحة كبيرة، أكثر من 20% من المتفق عليه سيطرة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، نحو أكثر من 70% من الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة هي تحت سيطرته، وهناك أكثر من 4000 انتهاك سجلته السلطات المحلية للاحتلال الإسرائيلي، توزعت بين إطلاق نار وغارات إسرائيلية وعمليات قتل للفلسطينيين بشكل مستمر. ونقصد هذه الحالات بشكل يومي، لكن الفلسطينيين هنا في قطاع غزة ينتظرون أي شيء من الممكن أن يحل هذه المعضلة وأن ينقلهم لحل الكثير من الملفات الشائكة، أن يتم الانسحاب الإسرائيلي، أن يعودوا إلى أراضيهم، أن يتم إدخال الكرفانات على الأقل أو البيوت البديلة بدل هذه الخيام التي اهترأت، أن يتم فتح معبر رفح، أن يتم إجلاء المرضى بشكل أكبر.

0: من هذه الأعداد التي تخرج بشكل قليل أن تدخل إلى قطاع غزة، الكثير من المواد الذي ينتظرونها قطع الغيار، لأن هناك شلل كبير في معظم القطاعات في غزة، وإذا استمر هذا الحال لأشهر قليلة قادمة فإن هناك شلل تام سيصيب معظم القطاعات الحيوية في قطاع غزة، القطاع الصحي، القطاع التجاري، القطاع التعليمي، البنية التحتية، حتى 20% الذي يعيشون عليها الفلسطينيين في قطاع غزة باتت ضيقة جدا عليهم. عمليات التصعيد الإسرائيلي التي تتصاعد بشكل مستمر، عمليات القتل، عمليات الاستهداف، حتى في أكثر البؤر من المفترض أن تكون آمنة في مواصي خان يونس، في المخيمات، في المناطق الغربية والوسطى لمدينة غزة وكذلك لقطاع غزة، عمليات الدفع المستمرة للمكعبات الصفراء. يأمل الفلسطينيون أن يتم حل هذه المشكلات وأن يتم الوصول إلى حل من شأنه أن ينفذ وقف إطلاق النار فعليا على أرض الواقع، يعني ولا يكون إعلان شكلي كما عاشوه في الأيام الماضية.
1: التجربة المريرة لسكان غزة مع ما يسمى بوقف إطلاق النار، مع أن استمرار لسقوط الشهداء واستمرار للاعتداءات الإسرائيلية، ما المخاوف الآن بخصوص هذا الاتفاق؟ وأنت قلت أن السكان يتمسكون بأي أمل قد يغير واقعهم المرير.
0: ربط حركة حماس للتعامل مع هذا الملف بالانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، هذا يشكل فجوة كبيرة، لأن الاحتلال الإسرائيلي هو يدفع بالمكعبات الصفراء باتجاه أمطار كل يوم، نشاهد دفع المكعبات الصفراء باتجاه الأراضي الفلسطينية وقضم المزيد. فالفلسطينيون في قطاع غزة يعني يتحدثون إن كان الاحتلال الإسرائيلي يدفع بالمزيد من هذه المكعبات، كيف له أن ينسحب من قطاع غزة؟ كيف له أن يترك أكثر من 70% من هذه المساحة المقتضمة والذي يعني يتوسع فيها باستمرار، حتى عمليات الاستهداف دون أي رادع للاحتلال الإسرائيلي، يستهدف أي شخص يريده في أي وقت يريده في أي مكان يريده، ولا رادع لهذا الاحتلال. عملية التنصل من الاتفاقيات، عملية الاغتيالات المباشرة كل يوم، هذا ما يخلق مخاوف للفلسطينيين في قطاع غزة، بأن الاحتلال الإسرائيلي أو ليس لديهم ثقة بالجانب الإسرائيلي أن يتم اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل، وأن تنفذ هذه الاتفاقيات على أرض الواقع، وأن يعودوا إلى أراضيهم، وأن تتم عملية إعادة الإعمار. يجدون أن هذه الملفات صعبة جدا، وأن التعامل معها أيضا صعب جدا، لأن فتح معبر رفح على الأقل وإخراج المرضى وإجلاء المرضى يتطلب صعوبة كبيرة وتنسيق. هناك 20,000 مريض عالق، هناك الكثير من الطلاب والكثير ممن لديهم مصالح خارجية هم عالقون في قطاع غزة. فهذه الملفات البسيطة الاحتلال الإسرائيلي يعرقلها باستمرار، حتى الشاحنات الذي اتفق عليها 600 شاحنة أن تدخل إلى قطاع غزة، حجم الالتزام لا يتجاوز 30%. فإنهم يقولون إذا كان الاحتلال الإسرائيلي يتنصل من هذه الملفات التي تعتبر بسيطة مقارنة بالملفات الكبيرة، عندما يتم الحديث عن ملف نزع السلاح الفلسطيني أو حتى ملف الانسحاب من قطاع غزة أو حتى إعادة الإعمار أو إدخال اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة أو القوة الدولية أو أي من هذه الملفات التي تتطلب وقتا كبير وجهدا كبير على طاولة المفاوضات. والمعروف أن الاحتلال الإسرائيلي يماطل بهذه الملفات، ودائما ما يخلق عثرات من شأنها أن توقف هذه الاتفاقيات وأن يقوم بأي حركة في قطاع غزة، اغتيالات، استهدافات، ودائما ما يجد لها مبرر. وأن الاحتلال الإسرائيلي ينظر إليه الفلسطينيون بأنه مدعوم خارجيا، وأي فعل لديه باتجاههم هو مبرر ولا داعي للتبرير الطويل من قبل الجانب الإسرائيلي. لأنه مبرر ولا يوجد أي ضغط عليه. شاهدنا أكثر من 9 أشهر أن هناك أكثر من 1200 شهيد يسقطون كل يوم، 99% منهم من المدنيين، معظمهم من الأطفال والنساء، في أكثر الأماكن من المفترض أنها آمنة في قطاع غزة، ولا يوجد حل لهذه الملفات. أكثر من 4000 مصاب وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة. هذه الإصابات التي تنوعت بين التشوهات وبتر الأطراف وخلق مشكلات كبيرة في أجساد الفلسطينيين هنا في قطاع غزة، ينظرون أن لم تعد غزة مساحة آمنة لا للعيش ولا للسكن ولا حتى للمستقبل. هناك مستقبل غامض ومجهول ينتظرهم. ممكن هذه الفترة هي الأكثر أو الفترة الأكثر تشاؤما لدى الفلسطينيين بسبب خالد ما يعيشونه من تنصل لهذه الاتفاقيات، لا يوجد ردع للاحتلال الإسرائيلي.
1: شكرا جزيلا.
0: مزيدا من التقييد، مزيد.
1: وكما ذكرنا في بداية هذه التغطية لهذه الساعة، فقد قال غازي حمد عضو وفد حماس المفاوض للجزيرة إن اللجنة الوطنية الفلسطينية هي من سيتولى مهمة تخزين السلاح، وإن إسرائيل لن تتدخل في هذه المهمة. وأضاف أن حركة حماس لن تنفذ أي خطوة إذا لم تنفذ قوات الاحتلال التزاماتها ضمن الاتفاق. نتابع.
2: قضية ليست قضية سلاح فقط، وإنما هي منظومة كاملة ومتكاملة ومربوطة ومرتبطة بكثير من القضايا التي تحدثت عنها. وأهم وأعيدها مرة ثانية، موضوع الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، أن يكون هناك استلام للجنة الوطنية الفلسطينية، وأيضا أن تكون هناك دخول القوات الإسرائيلية، إعادة إعمار قطاع غزة. يعني هناك كثير من القضايا. أيضا موضوع السلاح، وهي مسألة مهمة، نحن نتحدث عن موضوع تخزين سلاح تحت مسؤولية اللجنة الوطنية الفلسطينية. إسرائيل لن تتدخل في هذا الموضوع، وبالتالي هي مسألة وطنية فلسطينية داخلية. نحن نتفق على أن تكون موضوع السلاح هو تحت مسؤولية اللجنة الوطنية الفلسطينية. ولذلك ما يثار بأنه حماس فعلت كذا وكذا وكذا وتفسر الأمور بشكل أو بآخر، أنا أعتقد ربما هذا الأمر يخلق كثير من التساؤلات، لكن أنا أؤكد بأن هذه عملية تخزين سلاح تحت مسؤولية اللجنة الوطنية الفلسطينية.
1: وأضاف غازي حمد عضو وفد حماس المفاوض للجزيرة إن حركة حماس لا تزال متمسكة بأهدافها الوطنية المتمثلة بالحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وأكد أن المفاوضات كانت صعبة وقاسية، وحاول فيها الوفد التوصل لأفضل صيغة يمكن الوصول إليها.
2: نحن نؤكد على أن حماس لا تزال متمسكة بهويتها وأهدافها الوطنية وهويتها الوطنية في تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولن تتخلى حماس عن أهدافها في هذه الحقوق وفي هذه التوجه لإنقاذ الشعب الفلسطيني وتخليص الشعب الفلسطيني من الاحتلال. ثانيا، هذه المفاوضات طويلة جدا، كانت معقدة، كانت صعبة، كانت قاسية، قاتلنا فيها إلى أكبر درجة. طبعا في ظل هذا الخذلان الذي تعرض له الشعب الفلسطيني وقطاع غزة، ونحن قاتلنا وحاربنا من أجل أن نصل إلى أفضل صيغة ممكنة لإنقاذ شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. وهذه المفاوضات كانت بالتشاور مع الفصائل الفلسطينية والقوى السياسية، وكنا دائما على تواصل مستمر من أجل أن نصل إلى أفضل رؤية وأفضل درجة من تحقيق اللي هو طموحاتنا وأهلنا في قطاع غزة.
1: وللمزيد من التحليل والنقاش معنا من دير البلح وسام عفيفة الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك سيد عفيفة. قراءة بداية في التوقيت، لماذا الآن توافق حماس والفصائل على البند الثامن أو على مسودة بشأن البند الثامن المتعلق بحصر السلاح وتخزينه؟
3: نعم، صباح الخير لك وللمشاهدين الكرام. لا شك أنه هذا التوقيت مطابق كما قال قبل قليل السيد غازي حمد، جاء بعد جولات متعددة، مفاوضات متعددة ومكوكية في القاهرة وغيرها بهدف الوصول إلى هذه المحطة. وهي بالمناسبة هذه الصيغة تعرضت لكثير من الأخذ والرد، وكانت مصحوبة بضغوط كبيرة، ضغوط حتى على المفاوضين أنفسهم. يعني هذه المفاوضات كانت تحت النيران، ومسألة على سبيل المثال البند الثامن بند السلاح أخذ مساحة كبيرة من المفاوضات والصيغ، كانت المسألة يعني تصل إلى حد الوصول إلى حافة الانهيار، وعمليا هذا الأمر دفع المشهد كله نحو بالفعل أن تصبح وثيقة الحرب عادت لغزة وعليه

0: يبدو أنه هذه الصيغة كما قال سيد غازي حمد أفضل ما يمكن الوصول له. صحيح هذا صيغة أو ورقة أو خارطة غير مثالية، يعني هذه موافقة المضطر، ولكن هذا أفضل ما هو متاح، خصوصا وأنه يعطي مساحة للجميع أن يخرجوا من عنق الزجاجة التي كانوا الجميع قد وصلوا لها المتعلقة تحديدا ببند السلاح. وعليه هذا التوقيت يعطي إشارات عديدة. أولا على الصعيد الفلسطيني تعلم أنه هناك محاولة مهمة جدا لكبح جماح الاحتلال وكبح هذا الجرائم، جرائم الحرب المتواصلة مع التصعيد الخطير والكبير، وبالتالي أولوية أساسية ومركزية هي حماية وحقن الدماء. المسألة الأخرى مرتبطة أيضا فيما يبدو، وهذا كلمة السر إذا جاز التعبير، التدخل الأمريكي أو القبول الأمريكي بالصياغة الأخيرة، وهي بالمناسبة يعني تمت ربما بشكل واضح منذ أكثر من أسبوعين، بدأ الأمريكي يدرك أنه لن يكون هناك أفضل مما تم التوصل له خلال المفاوضات السابقة، وبالتالي توقيت أنه الأمريكي مهتم بأن يتم إنهاء هذه المحطة، هذه الجولة لها اعتبارات عديدة طبعا مرتبطة بالإخفاقات والفشل الذي تعانيه الإدارة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. وسمعنا يوم أمس كيف أنه تحدث دونالد ترامب عن إنجاز كبير، إنجاز عظيم، وهذا كان ما يريد أو ما يريد الأمريكان. المسألة الثالثة بالتأكيد لن يكون سهلا هذا التوقيت فقط أخيرا للإسرائيلي الذي سوف يكون أمام معضلة لهذه الحكومة نتنياهو، ونحن على يعني بالنسبة للإسرائيلي على أبواب انتخابات إسرائيل يفترض أن تكون في أكتوبر القادم.
1: طيب يعني مسألة السلاح مسألة حساسة، لطالما أكدت المقاومة على أن السلاح خط أحمر، على أن مصيره سيكون ضمن ترتيبات وتفاهمات فلسطينية داخلية. ما سبب هذا التحول؟ كيف يمكن أن نقرأ ما تغير في حسابات المقاومة في اعتقادك؟
0: يعني في ربما دون مهم، دون شاسع بين المطلب الأول الذي بدأت عليه المفاوضات تحت عنوان تسليم السلاح، سلموا السلاح كاملا، والتسليم هنا سواء للاحتلال أو أي جهة دولية يتم إخراجه من قطاع غزة، وهو بمثابة مطلب إسرائيلي كان معادل لما كان يطالب به نتنياهو الاستسلام. يعني تسليم السلاح كان مرادفا لهذا الطلب الذي دائما ما وعد به نتنياهو أو قدمه للجمهور الإسرائيلي. الآن الصيغة اختلفت من تسليم كامل السلاح للاحتلال أو لجهة خارجية وبالتالي إنهاء هذا الملف، إلى أن يتحول إلى ملف أو بصيغة جديدة حصره، تجميعه وحصره وتسليمه لجهة فلسطينية، بمعنى جهة فلسطينية لجهة من يد فلسطينية إلى يد فلسطينية، مع الأخذ بعين الاعتبار حتى نكون واقعين هذه الجهة الفلسطينية جدا المقصود بها اللجنة الوطنية التي منبثقة على مجلس السلام وتحت رقابة دولية مهمتها، يعني مش أنه راح تأخذ سلاح حتى تقاوم به، وهذا السلاح مطلوب أن يتم تجميده، تعطيله وعدم تفعيله خلال المرحلة القادمة، وبالتالي عمليا يمكن القول أنه السلاح بصيغة حافظة للمقاومة والفلسطينيين هنا وحماس. البعد الرمزي للسلاح كما أشرت هو حضوره باعتباره أنه كان جزء أساسي من معركة امتدت على مدار 3 سنوات أو يقترب من 3 سنوات، وخصوصا أن هنا الحديث كمان مجزأ عن الحديث عن السلاح الثقيل، وهو بالمناسبة سلاح استخدم واستنزف خلال هذه الحرب على مدار 3 سنوات، يعني ربما ما تبقى القليل قليل جدا، ويعني لم يعد بالصورة التي كانت عليها الحالة قبل 3 سنوات.
1: سمع فيفا الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من دير البلح، شكرا جزيلا لك. وأرحب من القدس بالدكتور شادي شرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية، أهلا بك دكتور شرفة. بداية، كيف يمكن تفسير هذا الصمت الإسرائيلي حتى الآن حول إعلان مهم كهذا؟
2: يا لك للمشاهدين، يعني ليس صمتا مطلقا، يعني صمتا من قبل الجهات المسؤولة الرسمية الإسرائيلية، بمعنى الحكومة الإسرائيلية، مكتب رئيس الوزراء. في المقابل الصحفيين والإعلاميين الإسرائيليين ينقلون هذا الاتفاق ويناقشونه ويركزون على مجموعة قضايا تشكل بالنسبة لهم إشكالية حقيقية، وهي التناقض ما بين تصريحات ترامب من جهة كما ينقلون وتصريحات ميلادينوف. بمعنى ترامب قال في تغريدته أن إسرائيل ستنسحب بعد استكمال نزع السلاح، بعد استكمال نزع السلاح، وبالتالي ما يتطابق مع الموقف الإسرائيلي بأنه لن يكون انسحابا قبل نزع السلاح. في المقابل قال يجب أن يتقدم الانسحاب خطوة بخطوة بالتزامن مع نزع السلاح، وبالتالي هذه الصيغة المتناقضة

0: بين الطرفين هي ما يركز عليه الإعلام العبرية، إضافة إلى النقاش حول يعني فكرة أن كل ما تم الاتفاق عليه، يعني نقلا عن مصدر مسؤول أمريكي للإعلام الإسرائيلي، كل ما تم الاتفاق عليه وافقت عليه إسرائيل مسبقا خلال إعلان خطة ترامب، وبالتالي لا جديد أمام إسرائيل، وأن الرئيس ترامب سوف يشعر بخيبة أمل في حال إسرائيل لم تلتزم بهذا الاتفاق، وبالتالي مطلوب على إسرائيل الالتزام بكل بنود الاتفاق. لكن المشكلة لدى إسرائيل أن المزاج الشعبي لا يقبل فكرة الانسحاب من قطاع غزة، بل أكثر من ذلك، المزاج الشعبي في إسرائيل لا يقبل بفكرة إنهاء الإبادة. بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي، وحسب استطلاعات الرأي، الغالبية العظمى من المجتمع الإسرائيلي يؤيدون استمرار حرب على قطاع غزة، ويؤيدون تهجير السكان في قطاع غزة، وبالتالي أي انسحاب إسرائيلي بهذا التوقيت قبيل الانتخابات المزمع عقدها في 27 أكتوبر من هذا العام سوف يشكل ضربة يعني مميتة لمستقبل نتنياهو في الانتخابات
1: والسؤال
0: المقبلة.
1: يطرح، يعني هل إعلان كهذا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي يصفه بتاريخي يمكن أن يكون خرج دون التنسيق مع الجانب الإسرائيلي؟
0: يعني لا أعتقد أنه خرج دون تنسيق، لكن الذي جرى أن مكتب رئيس الوزراء أعطى انطباع للوسائل الإعلام العبرية بأنه لم يتم نقاش موضوع غزة مع ترامب، ثم لاحقا تبين أن موضوع غزة خلال لقاء ترامب نتنياهو كان حاضرا على الطاولة، وذلك وفقا لتسريبات اعتمدتها يعني أهم وسائل الإعلام العبرية، وبالتالي واضح أنه في هناك تناقض. نتنياهو يحاول أن يقنع المجتمع الإسرائيلي بأن قضية غزة ليست على الأجندة، في المقابل جاء إعلان ترامب ليقول أنه على الأجندة، ولكن يعني بناء على خبرتنا أن يعني هذه التصريحات تأتي تنسيق مسبق، بمعنى يتم إبلاغ إسرائيل بأن هذا هو الفحوى وهذا هو المحتوى بشكل عام، ولكن أحيانا ترامب يكون مفاجئا بتصريحاته التي تصدم الإسرائيل، ولكن بتقديري لا تصدم نتنياهو. نتنياهو لديه علاقات جيدة بمحيط ترامب، وبالتالي يعرف يعني ما هي الخطوات التالية التي يتخذها ترامب، وحتى الآن لم يتخذ ترامب قرارا مفاجئا حقيقيا بالنسبة لنتنياهو، ويتوقع كل الخطوات بشكل أو بآخر. الآن الإشكالية لدى إسرائيل أنه أن يفرض عليها فكرة الانسحاب، والإشكالية الأخرى طبيعة عمل الجيش الإسرائيلي بعد دخول قوات السلام أو حفظ السلام في قطاع غزة، بمعنى وهذا ما تم نقاشه في الكابينت، يعني بعض التسريبات من الكابينت تقول أن نتنياهو يقول لأعضاء الكابينت الوزراء هو لا يفهم ما هو طبيعة عمل وكيف سوف تعمل القوات الدولية، مما يعني كيف سوف تفرض نزع السلاح وكيف سوف تفرض تفكيك البنى التحتية مثل الأنفاق وإلى آخره. إضافة إلى ذلك الإشكالية في إسرائيل تناقش كيف سوف يعمل الجيش الإسرائيلي بالتوازي مع عمل هذه القوات، بمعنى استمرار الاغتيالات. يعني يجب أن نتذكر ب 8 أكتوبر 2023 بعد 7 أكتوبر إسرائيل شكلت وحدة خاصة للاغتيالات، وكان هناك قرارا وزاريا حكوميا بتصفية كل من له علاقة بحماس، ليس فقط القيادات أو القيادات الوسطى أو الكادر، إنما كل من له علاقة بحماس. هذا قرار اتخذ في الكابينت الإسرائيلي، وتم تشكيل وحدة اسمها وحدة نيلي مسؤولة عن الاغتيال. السؤال هل سوف تعلق أو سوف تجمد إسرائيل هذا القرار؟ هذه مسألة يعني تناقش الآن، وهي فعلا محورية، ولكن واضح أن نحن أمام اتفاق تأخر كثيرا. كان يفترض هذا الاتفاق أن يدخل بالمناسبة يعني في شهر يونيو الماضي، الآن تأخر قليلا، لكن هذا التأخر لا يعني أنه من الممكن أن يحقن الدماء الفلسطينيين لو كان في هناك جدية حقيقية من جانب كل الأطراف لتطبيق
1: والسؤال هنا
0: الاتفاق.
1: كيف تبدو حسابات نتنياهو؟ يعني ما مجال المناورة لديه بحيث لا يتضرر قبل الانتخابات كما ذكرت، وأيضا لا يدخل في صدام مباشر مع رئيس كالرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
0: يعني هذا سؤال مهم في حقيقة الأمر. يعني المتتبع بسياسة نتنياهو خلال العام الأخير يرى بوضوح أن نتنياهو كل قراراته السياسية والعسكرية والأمنية تتخذ بناء على حسابات انتخابية وليس بناء على حسابات المصلحة الوطنية أو المصلحة القومية للمنظومة الاستعمارية في إسرائيل. المصلحة الأولى الأساسية بالنسبة لنتنياهو هي الصمود وكيف ممكن أن ينجح في الانتخابات المقبلة، وبالتالي هو مستعد أن يتصادم مع الجميع مقابل أن يقدم نفسه أمام الشارع الإسرائيلي بأنه هو المنتصر وأنه هو الوحيد الذي يستطيع أن يحقق يعني الانتصار للمجتمع الإسرائيلي، علما أن في تصريحاته الأخيرة لم نعد نسمع كلمة التصريح المطلق من نتنياهو. واضح أنه تراجع، واضح أنه فهم حدود القوة الإسرائيلية، وواضح أنه بدأ يخضع للإملاءات الأمريكية.

0: التي إلى حد ما في الفترة الأخيرة تتناقض مع المصالح الإسرائيلية. في هناك تباين ما بين الطرفين فيما يتعلق في كافة الملفات، ولا سيما ملف غزة الذي عاد مرة أخرى على الطاولة للنقاش في كافة الأروقة بعد المفاوضات الماراثونية الطويلة التي يعني استمرت فترة طويلة في القاهرة. ولكن حتى الآن في هناك اعتقاد إسرائيلي أن من الممكن
1: نعم،
0: تأجيل تنفيذ هذه الاتفاق بعد الانتخابات.
1: شكرا لك ضيفنا من القدس الدكتور شادي الشرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. ومن غزة إلى الضفة الغربية، حيث أفاد مراسل الجزيرة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا بلدة تل جنوب غربي نابلس بحماية قوات الاحتلال. ونعود إلى بلدة تل جنوب غربي نابلس، معنا من هناك مراسل الجزيرة محمد الأطرش. محمد، إذن اقتحام جديد للمستوطنين لهذه القرية، قربنا أكثر من مشاهداتك هناك.
2: حتى هذه اللحظة ما زالت قوات الاحتلال تتواجد في محيط هذه المنطقة بكثافة، وأمنت وتؤمن هذا الاقتحام الكبير لعشرات المستوطنين الذين انطلقوا بالقرب من عدد من القرى الفلسطينية كبورين وعرق بورين، ووصلوا إلى أراضي قرية تل وقطعوا هذه الأراضي وصولا إلى أراضي مدينة نابلس وتحديدا منطقة جبل جنيد ومقام جنيد، إضافة إلى توجههم باتجاه بلدة صر. إذن نحن نتحدث عن اقتحام كبير جاب به المستوطنون عددا من المواقع، كانوا يتسلحون ويطلقون الرصاص تحديدا في اللحظة التي كان هناك تصدي لهم تحديدا في منطقة جنيد التي نقف بالقرب منها. سنحاول من خلال عدسة الكاميرا سهام رصد ما يجري في هذه الأثناء في هذا الموقع تحديدا، خاصة أن الهلال الأحمر الفلسطيني كان قد تحدث عن إصابة 10 فلسطينيين على أقل في منطقة جنيد التي نشاهدها ونرصدها عبر عدسة الكاميرا. قبل دقائق من الآن وصلت مركبات عسكرية إسرائيلية عقب دقائق من انسحاب المستوطنين. الأصوات التي نستمع إليها في هذه الأثناء الهتافات من قبل الشبان الفلسطينيين الغاضبين الذين خرجوا من منازلهم لحمايتها في هذه الأثناء، وصدوا هجوم كبير للمستوطنين في منطقة أصلا غير نشطة استيطانيا ولا يصل المستوطنون إليها، لكنهم أرادوا أن يوصلوا رسالة تحدي حقيقي للفلسطينيين في هذا اليوم تحديدا الذي يصادف اليوم 7 مرور أسبوع على المجزرة التي قتل المستوطنون بها 4 فلسطينيين وقتل مستوطنين 2. إضافة إلى ذلك المستوطنين خلال وصولهم إلى هذه المنطقة أيضا اعتدوا على الفلسطينيين، وقوات الاحتلال كانت أيضا وصلت إلى المكان وبدأت بإطلاق الرصاص
1: والآن
2: الحي بكثافة
1: محمد
2: وإطلاق
1: الهلال
2: قنابل
1: الأحمر
2: الغاز وقنابل الصوت، ما أدى إلى
1: الهلال الأحمر الفلسطيني يشير إلى إصابة 10 فلسطينيين بينهم 4 أطفال خلال اقتحام المستوطنين والجيش حي جنيد غربية نابلس. لا أدري هل لديك معلومات عما يجري أيضا في هذا الحي تحديدا؟
2: هذا الحي الذي نشاهده الآن عبر الصورة، المواجهات مستمرة، الشبان الذين يتحركون أمام عدسة الكاميرا هم داخل هذا الحي يصدون اقتحام جديد تجدد قبل قليل لقوات الاحتلال التي تحاول الوصول إلى هذه المنطقة وتطلق القنابل الصوتية وقنابل الغاز والرصاص الحي الذي نستمع له بين الحين والآخر باتجاه الشبان الفلسطينيين في سياق تجريم التصدي والدفاع عن النفس الذي دأبت قوات الاحتلال على تنفيذه في الأشهر الأخيرة، وكانت قد كثفت من خطواتها وإجراءاتها العقابية كخطوات العقاب الجماعي التي فرضت على الضفة الغربية من شمالها حتى جنوبها، بسبب أن فلسطيني استطاع وتمكن أن يسحب سلاح أحد المستوطنين كان يحاول إطلاق الرصاص عليه وأطلق الرصاص على هذا المستوطن، إلى جانب ما كان في هذه الحادثة من تفاصيل تحدث بالمناسبة عنها الإعلام الإسرائيلي وقال إن هناك تخمينات بأن المستوطنين الذين تواجدوا في المنطقة قتلوا الفلسطينيين والإسرائيليين أيضا. ونحن استمعنا إلى بعض الشهادات من فلسطينيين كانوا قد تواجدوا في مسرح الجريمة، كانوا قد تحدثوا عن لحظة اعتبرت بالنسبة لهم حلم استمر لمدة دقيقة كاملة، كانوا فقط يستمعون فيها إلى صوت إطلاق النار. يحاول المستوطنون من خلال هذا الاقتحام إعادة الكرة مرة

0: أخرى لتثبيت هذا الواقع الجديد على أراضي بلدة تل، أراضي بلدة صرة وأراضي القرى المجاورة. نحن سهام نتحدث عن المنطقة الغربية من مدينة نابلس، يعني أن المستوطنين يحاولون توسيع هذه الأطماع الاستيطانية باعتبار أن فلسفة هذا المسار وهذا الاقتحام الذي أعلن عنه خلال الأيام القليلة الماضية ونفذ منذ 5:30 صباحا حتى هذه اللحظة هي فكرة أن هذه الأراضي التي تطأها أقدامهم هي أراضي إسرائيلية. بمعنى آخر في المدى نحاول قدر الإمكان أن نشاهد المستوطنات الإسرائيلية التي تنتشر وتطوق هذه المناطق مدينة نابلس وقراها المختلفة. نستذكر هنا أبرز المستوطنات الإسرائيلية: حفاد جلعاد، يتسهار، براخة، وكذلك الأمر مستوطنة كدومين بالجهة الغربية. في الجهة الشرقية هناك مستوطنات أخرى من بينها مستوطنة إيتمار وغيرها من المستوطنات، أكثر من 80 موقعا استيطانيا نشطا ما بين مستوطنة وبؤرة استيطانية في محافظة نابلس، أكثر من 10 بؤر استيطانية سمح الاحتلال بإقامتها فقط خلال الأسبوع الأخير، وذلك كجزء من الرد على مقتل 2 من المستوطنين الذين كانوا يطلقوا النار باتجاه الفلسطينيين. منذ ذلك الحين قامت الدنيا ولم تقعد، الناس هنا تحاصر، الناس هنا يضغط عليها الاحتلال بقوة حتى يصل إلى مرحلة أن وصول المستوطنين إلى أعتاب منازل الفلسطينيين يجب أن يكون أمرا اعتياديا بالنسبة لهؤلاء الفلسطينيين. عمليا الناس حينما سألناهم عن ذلك قالوا إن الفطرة الإنسانية تدفع نحو الدفاع عن النفس والتصدي لهذه الهجمات الاستيطانية من قبل المستوطنين الإسرائيليين الذين نشاهد جزءا منهم يبدو أنهم كانوا قد تواجدوا في المنطقة القريبة وهي المنطقة الغربية. رصدنا نحو 100 مستوطن تجولوا منذ 5:30 صباحا في القرى والمناطق الفلسطينية وما زالوا يتجولون لك. وكانوا قد أطلقوا تهديدا في هذا الصباح حينما رصدناهم صباح اليوم بأنهم سيسيطرون على القرى الفلسطينية في حال تعرضوا للمساس من أي أحد.
1: محمد الأطرش مراسل الجزيرة، كنت معنا من بلدة تل جنوب غربي نابلس، شكرا جزيلا لك. الآن إلى ملف الصراع الأمريكي الإيراني وفي أحدث المستجدات فيه. قال الجيش الإيراني إنه استهدف فجر اليوم بالمسيرات منشآت وتجهيزات للجيش الأمريكي في قاعدة أحمد الجابر بالكويت. وفي الأثناء نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أن البنتاغون قرر تقليص وجود القوات الأمريكية بالكويت ردا على هجمات إيران على قواعد أمريكية، وذلك للحد من المخاطر التي قد تواجه هذه القوات. معنا من جديد من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، أهلا بكما. أبدأ معك إيهاب، وقربنا تحديدا من هذا الإجراء الآن الذي أعلنت عنه وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين في البنتاغون بتقليص القوات الأمريكية في الكويت للتعامل مع الضربات الإيرانية المستمرة.
2: نعم سهام، بالفعل مسؤولون أمريكيون قالوا لصحيفة وول ستريت جورنال إن وزارة الحرب البنتاغون قررت تقليص القوات الأمريكية في الكويت لتجنيب هذه القوات أي أضرار جراء الضربات الإيرانية على القواعد الأمريكية، لكنهم أكدوا أيضا على متانة العلاقة الكويتية الأمريكية وأن الولايات المتحدة تعتبر الكويت شريكا موثوقا به في المنطقة بالتأكيد، وأن هذا الأمر يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية فقط. بالسهام الليلة الماضية لم يصدر الجيش الأمريكي قيادة المركزية أي بيانات عن ضربات جديدة على الجانب الإيراني، لكن نفت فقط ما وصفته بها الادعاءات الكاذبة عن الحرس الثوري الإيراني، وقالت إن ما قاله الحرس الثوري من إصابة أو تدمير مقاتلات أمريكية في قواعد أمريكية بالمنطقة غير صحيح بالمرة، وإن جميع الطائرات وجميع المسيرات والصواريخ الإيرانية تم اعتراضها أو فشلت في الوصول إلى أهدافها. وكذلك نفت القيادة المركزية الأمريكية ما قالته وسائل إعلام إيرانية بأن هناك ناقلة نفط اخترقت الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية وقالت إن أكثر من 20 سفينة حربية أمريكية تمارس هذا الحصار بالفعل على الموانئ الإيرانية، إضافة إلى عشرات الآلاف من الجنود الأمريكيين والطائرات المقاتلة الأمريكية. في إطار التفاصيل الأخرى أيضا، قال الرئيس دونالد ترامب بحسب ما نقلت صحيفة فاينانشال تايمز أنه يعتبر أن استسلام إيران مسألة وقت، وقال أنه على الرغم من محاولات إيران توسيع رقعة الصراع إلا أنه يعتبر أن استسلام الجانب الإيراني مسألة وقت، وأن الولايات المتحدة تلحق بإيران هزيمة ساحقة على حد قوله. أيضا المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قال لشبكة فوكس نيوز أن الولايات المتحدة ستواصل الضغوط على الجانب الإيراني، وأن الرئيس دونالد ترامب أوضح أن سياسته هو المعاملة بالمثل مع إيران، وأن أي استهداف للقوات الأمريكية والمصالح
1: وما المتوقع في هذا السياق إيهاب؟ هل يجري الآن تجري دراسة خطط جديدة لعمليات عسكرية؟ إلى أين تتجه الأمور؟
2: في الحقيقة سام، في ليلة الخميس وبعد شن ضربات أو جولة مكثفة حسب ما وصفت القيادة المركزية على الجانب الإيراني، كانت هناك تفسيرات هنا في واشنطن ما إذا كانت هذه الضربات ليلة الخميس عبارة عن بداية لسلسلة أخرى من الضربات أم فقط ضربة رد على الجانب الإيراني. لكن بعدم شن ضربة الليلة الماضية من القوات الأمريكية على إيران، هذا يفسر بأن الرئيس دونالد ترامب ما زال حريص على المسار الدبلوماسي، وهذا أيضا ما قاله مسؤولون أمريكيون. لكن هناك أيضا تفسير آخر بأن الرئيس لا يريد أن يقوم بممارسة ربما توسيع نطاق العمليات العسكرية بشكل كبير لإعطاء الدبلوماسية فرصة خلال الفترة المقبلة. بالأمس أيضا كان هناك تحديث لقاعدة البيانات هنا في البنتاغون فيما يتعلق بخسائر الحرب سهام. البنتاغون أضاف 11 جنديا مصابا من دون أن يحدد متى وأي أصيبوا، وبالتالي ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 653 جنديا أصيبوا في الحرب مع إيران و18 جنديا قتيلا كما نعلم حتى الآن.
1: شكرا لك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة من واشنطن. عمر، في المقابل ماذا في آخر المواقف والتصريحات من الجانب الإيراني؟
3: نعم سهام، إذا ما بدأنا بالوضع الميداني يمكن القول أن الليلة الماضية في إيران لم تشهد أي هجوم أو أي انفجار، بطبيعة الحال لم يكن هناك أي هجمات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لكن في المقابل كان هناك هجوم من قبل الجيش الإيراني على قاعدة الجابر في الكويت. البيان الذي صدر عن الجيش الإيراني صدر عند الساعة 7 من صباح هذا اليوم، وقال أن هذا الهجوم نفذه قبل ساعات من صدور ذلك البيان، وأكد أنه أصاب بعض التجهيزات الأمريكية في الكويت، وأن هذه العملية تأتي ردا على الهجوم الذي نفذته واشنطن قبل ذلك في جزيرة قشم، والذي أدى إلى مقتل وإصابة 5 أشخاص من عائلة واحدة غالبيتهم من الأطفال. وأضاف الجيش الإيراني بأن هناك تعتيم يمارسه الجيش الأمريكي على خسائره، داعيا إلى الإفراج عن البيانات وتحديثها بشأن الخسائر. وهذا الأمر أيضا كان قد أشار إليه الحرس الثوري الإيراني يوم أمس بأن هناك محاولة للتكتم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على خسائرها في الحرب. من ناحية أخرى، قائد مقر خاتم الأنبياء أكد بأن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تضيف التوابيت إلى معداتها وتجهيزاتها في القواعد الأمريكية في المنطقة، نظرا لأن إيران سوف تصعد هجماتها ضد القوات الأمريكية في حال كان هناك أيضا تهديدات مستمرة. وأضاف بأن زمن أضرب وهرب قد ولى، وأن إيران سوف ترد على أي اعتداءات جديدة. محمد باقر قالباف رئيس البرلمان الإيراني اتهم الولايات المتحدة الأمريكية بمهاجمة المدنيين تعليقا على الهجوم الذي كان في جزيرة قشم، وقال إن واشنطن جراء عجزها وأنها تريد عبر استهداف المدنيين الضغط على الإيرانيين، وأن هذا هو الرد الذي تنفذه مقابل ما تنفذه طهران في المقابل ضد القواعد والتجهيزات الأمريكية في المنطقة. أيضا كان هناك حرص من قبل طهران خلال الساعات الماضية على نفي أي مسؤولية لها عن الهجوم الذي حدث في دمياط في مصر. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية كذلك عباس عراقجي وزير الخارجية أكد بأن ذلك الهجوم في مصر كان هجوما مشبوها وأن إيران غير مسؤولة بالمطلق عنه وأن هناك ما وصفه بالمخطط والمؤامرة الأمريكية الإسرائيلية لأجل إحداث خلل في المنطقة وتشويه سمعة طهران، مؤكدا أيضا والكلام المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن طهران تعتبر مصر دولة صديقة لها علاقات

0: جيدة معها وأنها حريصة على استقرار الأمن وعدم زعزعة الأمن هناك. على المستوى السياسي كان هناك تأكيد من قبل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن المفاوضات مع سلطنة عمان حول مضيق هرمز مستمرة، ونعرف أن هناك مقترح إيراني كانت قدمته طهران إلى عمان يقضي بأن يكون هناك ممر بين الجانبين في مضيق هرمز، وأن يكون دخول المضيق إلى المياه الخليجية من الممر الإيراني، بينما يكون الخروج من الممر العماني.
1: نعم.
0: هذا المقترح جاء بعد تبادل مقترحات سابقا تم رفضها من قبل الطرفين، لذلك الآن هذا المقترح موجود على الطاولة، وفي
1: شكرا.
0: حال تم التوصل إلى حل في ذلك يمكن القول أن المفاوضات سوف تحقق اختراقا مهما.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. وأرحب بضيفينا من واشنطن الدكتور ريتشارد وايدز خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكي ستراد، ومن طهران بالدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. أهلا بكما. أبدأ معك السيد وايدز، وعندما يعني يكرر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بأن واشنطن ملتزمة بسياسة بممارسة سياسة الضغط الأقصى ضد إيران، إلى ماذا يؤشر ذلك؟ ما الذي تحقق حتى الآن من التصعيد والضغط الأقصى مع استمرار إيران في الالتزام بموقفها كما هو؟
2: يبدو أن هذا كان بالإشارة إلى عمليات العسكرية الأمريكية، ولكن ما هو أكثر أهمية هو بالإشارة إلى الضغط الاقتصادي من خلال الحصار البحري، بالإضافة كذلك إلى الضغط الدبلوماسي. كلها تعتبر سبيلاً لجلب الحكومة الإيرانية مجدداً إلى طاولة التفاوض. لقد رأينا التزام الولايات المتحدة، التزام بشأن المسارين، مسار السياسي ومسار الضغط. في الوقت الحالي الضغط هو بمستوى أعلى، لكن عمليات التفاوض كذلك تبقى مستمرة.
1: ولكن مع كل ما تشير إليه تقارير من استنزاف المخزون الحربي الأمريكي، ألا تبدو إيران مستفيدة من مواصلة هذه الضربات المتبادلة؟
2: إذن دعونا نكون واضحين، بعض الأسلحة بدأت تتراجع من حيث الكمية، من حيث المخزون المرتبط بها. الولايات المتحدة الأمريكية لديها الكثير من القنابل التي يتم استخدامها والتي يتم استهداف من خلالها عبر الطائرات، وبالتالي هذه تعتبر واحدة من الأسلحة الموجودة والتي استخدمتها الولايات المتحدة.
1: صواريخ منظومات الدفاع الجوي، وهي أساسية في هذه المعركة.
2: حسنا، هناك بعض المنظومات الحساسة والمهمة مثل الطائرات الاعتراض، وكذلك طائرات الاعتراض التي يكون مقرها البحر، وغيرها من المنظومات الأخرى مثل توماهوك. هذه المنظومات بدأت تتراجع من حيث المخزون مقارنة بما كانت عليه في السابق، وبالتالي تراجع المخزون من مخزون 4 سنوات إلى ما يقارب السنة الواحدة، وهي لا تؤثر كثيرا. ونرى أن الكثير من الجنود يستخدمون الطائرات الاعتراضية عندما يعتقدون أن الصواريخ ربما قد تطالهم، وبالتالي هناك استخدام لمثل هذه المنظومات خصوصا في 14 يوما التي خلت، وبالتالي الولايات المتحدة عادة تنظر إلى مثل هذه التدابير، وبالتالي إذا ما كان هناك حرب أخرى ربما قد يكون النقص كبيرا ومهما.
1: سيدة طغياني، في الأثناء تواصل إيران مفاوضاتها مع الجانب العماني حول مضيق هرمز، ما الذي تحاول طهران الخروج به من هذه المفاوضات؟
2: يبدو أن الولايات المتحدة كانت تحاول أن تعيد سيطرتها على مضيق

0: هرمز، وذلك من خلال وقف إيران من أن تمارس سلطتها على مضيق هرمز. يبدو أن الإيرانيون ينظرون إلى ذلك على أنها جولة جديدة من سياسة الضغط الأقصى، وهم يعتقدون إذا لم يكن لديهم أي سيطرة على مضيق هرمز فلن تكون لديهم الأفضلية فيما يخص طاولة التفاوض. وبالتالي فإن ترامب يحاول أن يجعل الإيرانيين لا يملكون شيئاً يجلبونها معهم إلى طاولة التفاوض، وإيران تحاول أن تبقي هذه الورقة قوية. طبعاً هناك الكثير من الأضرار التي تكبدتها إيران، لذلك تحاول أن تظهر أنها لديها ورقة قوية بيدها في حالة التفاوض. الآن الأمل هو أنهم بإمكانهم أن يصلوا إلى آلية مع النظراء الإيرانيين. هذه الآلية ستجعل من مضيق هرمز مسارا آمنا من أجل النقل السلس والحر، لكن بإمكان كذلك إبقاء مستوى من السيطرة على المضيق. أولا التأكد من أن يكون المسار والمرور بريئا، ولا يكون هذا الممر يسمح بفرض عمليات عسكرية جديدة تشنها الولايات المتحدة، أو يكون هناك مثلا غزو أو ربما تهديد يطال هذه المنطقة.
1: يعني هذا الموقف الذي تحاول إيران فرضه بخصوص المضيق، على ماذا تعول عليه؟ يعني في ظل كل ما تكبدته كما ذكرت حتى الآن لفرض هذا الموقف وفي ظل هذا التصعيد، كيف تبدو حساباتها إذن؟
0: بالنسبة لحسابات طهران هي كالتالي: الولايات المتحدة تحاول أن تزيد من حشودها في المنطقة، وبالتالي فإن إيران تحاول أن تواجه أي محاولة من قبل الولايات المتحدة إذا ما كان هناك حرب واسعة النطاق. إيران تريد أن تتأكد من أنه في أي مرحلة قادمة أو أي جولة ضربات قادمة تفرضها الولايات المتحدة على إيران فإن الرد سيكون جيدا، إذا لا يكون هناك تحركات بهذا الشأن. الولايات المتحدة لا تريد من إيران أن تغلق المضيق، وبالتالي إيران تريد أن تأتي إلى الطاولة وهي تحمل هذه الورقة. الولايات المتحدة لا تريد من إيران أن يكون لديها أي شيء تحمله معها، تريد أن تأتي إلى طاولة التفاوض خالية الوفاض دون ما أي ورقة، دون ما أي أفضلية، لأن إيران كذلك تريد أن تتأكد من أن بعد أي عملية تفاوض لن يكون هناك هجوم آخر من قبل الولايات المتحدة.
1: سيد وايت، إلى أي حد يمكن أن يذهب الرئيس الأمريكي في هذا التصعيد ونحن نقترب من انتخابات دون أن تحقق هذه الحرب حتى الآن؟ أي إنجاز ملموس؟
0: الرئيس الأمريكي لديه عدد من الخيارات التي قدمت له من قبل المؤسسة العسكرية. حتى الآن الرئيس الأمريكي لا يزال يعمل في إطار الضربات المحدودة، وهذا ما رأيناه من قبل القوات الأمريكية حتى رداً على الضربات التي قامت بها إيران على القواعد العسكرية في الأردن. أعتقد أن الرئيس ربما قد يتجنب ربما عمليات قصف واسعة النطاق عالية الحدة، لأنه ليس واضحاً إن كانت ستكون أكثر نجاعة مقارنة بالأسابيع التي خلت، خصوصاً في مارس وأبريل الماضيين. لكن هناك سعي وراء العمل مع عدد من الشركاء، وكذلك أعتقد أنه قد يكون هناك تنسيق مع المملكة العربية السعودية، خصوصاً بعد تنسيق إيران مع عدد من الدول بما في ذلك العراق.
1: أظن الوقت لا يكفي لسؤال آخر، لذا نكتفي بهذا القدر من هذا النقاش. كان معك ضيفنا من واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكي ستراد.

0: وشاركت فيه أيضا ضيفتنا من طهران الدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، وقد ناقشنا فيه إذن جديد المشهد التصعيدي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. الآن رأس الساعة، وهذه إذن ساعة إخبارية جديدة من تغطيتنا لتطورات في المنطقة، وفي مقدمتها موافقة حماس والفصائل الفلسطينية على بند حصر السلاح، كما سنتناول التطورات في الضفة الغربية والوضع في مضيق هرمز. وفي التفاصيل، حصلت الجزيرة على مسودة وافقت عليها حماس والفصائل بشأن البند الثامن المتعلق بسلاح المقاومة في غزة، وتنص على بدء عملية حصر وتخزين السلاح الثقيل ومواقع الإنتاج العسكري ومستودعات السلاح والأنفاق. وتربط المسودة بين بدء عملية حصر السلاح بدخول اللجنة الوطنية وانتشار قوة الاستقرار الدولية في القطاع، وذلك بعد استكمال الالتزامات المتبقية من بروتوكول شرم الشيخ. وقال غازي حمد عضو وفد حماس المفاوض للجزيرة إن عملية حصر السلاح وتخزينه ستكون ضمن مسؤولية اللجنة الوطنية الفلسطينية ومرتبطة بانسحاب إسرائيل وإعادة الإعمار. وأضاف غازي حمد أن عملية حصر السلاح وتخزينه لن تبدأ إلا بعد استكمال المرحلة الأولى من خطة السلام، وأن الحركة لن تنفذ أي خطوة إذا لم تنفذ قوات الاحتلال التزاماتها ضمن الاتفاق. من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه مع استكمال نزع السلاح ستنسحب إسرائيل وتتولى قوة الاستقرار الدولي وشرطة فلسطينية جديدة مسؤولية الأمن هناك. وشكر ترامب مصر وقطر وتركيا على جهود الوساطة في التوصل إلى اتفاق. جانبه، قال رئيس مجلس السلام في غزة إن عملية التنفيذ والتحقق يجب أن تكون حقيقية وأن يسير انسحاب إسرائيل جنبا إلى جنب مع عملية التفكيك. في الضفة الغربية، أفاد مراسل الجزيرة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا بلدة تل جنوب غربي نابلس بحماية قوات الاحتلال. في غضون ذلك، قال الجيش الإيراني إنه استهدف بالمسيرات منشآت وتجهيزات للجيش الأمريكي في قاعدة أحمد الجابر بالكويت. أرحب بمراسلينا من مدينة غزة نور خالد، ومن رام الله فاطمة خميسي، وأيضا من واشنطن إيهاب العبسي. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك نور، إذن وانعكاسات هذا القرار أو هذا الإعلان حتى الآن، كيف يتفاعل الشارع الغزاوي معه؟
1: نعم سهام، ينتظر الشارع الغزي أن يتم تطبيق أي من الاتفاقيات أو حتى البنود المتفق عليها على أرض الواقع، وبشكل عملي يطبق هذا ما يتم الاتفاق عليه بكافة المناطق والمناحي في قطاع غزة، خصوصا أن القطاع الغزي يعاني من الكثير من المشكلات، ليس فقط المشكلات التي تطرح على الإعلام، هناك جانب كبير هو خلف هذه التفاصيل يكاد لا يرى إلا من يعيش هذه التفاصيل الصعبة في قطاع غزة. إذا كان الحل أو هذا الاتفاق أو هذه المسودة قد تؤدي إلى حل، فإن الشارع الفلسطيني يترقب هذا الحل ولكن بحذر، وحتى التفاؤل هو محظور كون أن الشعب الفلسطيني وقطاع غزة على وجه الخصوص قد مر بتجارب سابقة مع الاحتلال الإسرائيلي وبالاتفاقيات، ودائما ما كان التنصل هو سيد الموقف من قبل الجانب الإسرائيلي، ودائما هناك مبرر، هناك بيان مصاغ من الجيش الإسرائيلي لأي انتهاك أو أي اختراق يقوم به في قطاع غزة كما حدث في الأيام الماضية، مر على الاتفاق الأخير، نتحدث عن اتفاق 10 أكتوبر عام 2025، قد مر عليه أكثر من 9 أشهر ولا يزال قطاع غزة يعيش أكثر الأيام صعوبة، خصوصا أن الاحتلال الإسرائيلي يستمر بدفع المكعبات الصفراء، توسيع المنطقة الخاضعة لسيطرته، تقييد فتح معبر رفح والمنافذ الأخرى، التقييد على إدخال الشاحنات، عدم الالتزام ما يلتزمه أقل من 30% فقط بما تم الاتفاق عليه. إذا كانت المرحلة الأولى لم تنفذ استحقاقاتها، فكيف هو الطريق للذهاب إلى المرحلة الثانية؟

0: على الأكثر 250 شاحنة. إذا كان الاتفاق ينص على إجلاء المرضى والعالقين فإنه ما يجلى من قطاع غزة قليل جدا بنسبة الاحتياج الكبير هنا في القطاع، خصوصا وأن المعبر مغلق وكافة المنافذ مغلقة منذ 3 أعوام. هناك الكثير من المشكلات والمعضلات، المؤسسات، الخدمات العامة، الوزارات، الحكم المحلي، البلديات. هناك هامش كبير يتحرك فيه الفلسطينيين دون أدنى أي إدارة. الحكم يعمل بالحد الأدنى تقريبا. هناك من المفترض أن تدخل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة بعد أن أقيلت الحكومة وأعلنت أنها فقط الآن هو حكومة تسيير أعمال، لكن إذا كانت هذه الملفات ستحل ضمن هذا الاتفاق فإن الشعب الفلسطيني يتوق إلى الحل ويتوق إلى أن يجد له متنفسا بعد أن ضيق الاحتلال الإسرائيلي عليه كل سبل الحياة وأعدم كل مقومات البقاء وكل مقومات الحياة هنا في قطاع غزة. أكثر من 1,000,000 فلسطيني يعيشون داخل خيام اهترأت مر فصل الشتاء كاملا، وكنا نشاهد الغرق، والآن يمر فصل الصيف بحرارته الشديدة، بانعدام التهوية، بالأوبئة التي تنتشر، بالأمراض التي تنتشر. فإن إذا كان الحل هو التعامل مع الملف الأصعب ربما والذي تتباين حوله الآراء في الشعب أو في الشعب الغزي هو ملف نزع
1: الجزيرة. كنت معنا عفوا من مدينة غزة، وأنتقل إلى مراسلنا من واشنطن إيهاب العبسي. أيضا هل هناك أي تفاعلات جديدة إيهاب حول هذا الإعلان وهذا الاتفاق الذي يصفه دونالد ترامب بالتاريخي؟
2: نعم سهام، بعد الإعلان الرئيس دونالد ترامب عن هذا الاتفاق قام البيت الأبيض وتحديدا مسؤولون من إدارة ترامب بعقد إحاطة صحفية للصحفيين تحدثوا فيها عن بعض التفاصيل. قالوا أولا إنه سيتم تشكيل قوة استقرار دولية، إن حركة حماس ستقوم بتسليم شرطة حركة حماس ستقوم بتسليم الأسلحة للجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة التي ستقوم أيضا بدورها بتشكيل قوة شرطة فلسطينية في القطاع. سيتم تدريب هذه القوة الشرطية الفلسطينية من قوة الاستقرار الدولية، قوات الاستقرار الدولية التي ستقوم بتدريب هذه القوة الشرطة الفلسطينية. أيضا أكد بأن حركة حماس لن يكون لها أي دور مستقبلي لا عسكريا ولا مدنيا في قطاع غزة، وأشار أيضا إلى أن قوة الاستقرار الدولية ستقوم بتفكيك جميع الأسلحة سواء الثقيلة أو حتى الأنفاق بالنسبة لحركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي وجميع الفصائل الفلسطينية الأخرى المسلحة. وأضاف أيضا هذا المسؤول بأنه سيتم أيضا عقد اتفاق سلمي مجتمعي بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وأضاف كذلك بأن الولايات المتحدة تنتظر من إسرائيل توقيع هذا الاتفاق والالتزام به، وأضاف بأنه لا يعتقد بأنه في ظل الملفات الأخرى التي تواجهها إسرائيل في هذا التوقيت لا يعتقد بأن إسرائيل ترغب في تصعيد الأمر في قطاع غزة مرة أخرى، وقال إنه إذا لم يتم توقيع الاتفاق وإذا لم تلتزم إسرائيل سيكون الرئيس دونالد ترامب محبطا للغاية. الرئيس دونالد ترامب وصف هذا الاتفاق بأنه اتفاق تاريخي، وقال إنه سيعمل على تحقيق الأمن والسلم الدائمين في قطاع غزة، وأشار إلى أنه ستكون هناك مراحل منظمة ومدروسة لتنفيذ هذا الاتفاق، تبدأ بتفكيك السلاح حركة حماس ونزع السلاح وكذلك جميع الفصائل المسلحة الأخرى في القطاع، ومن ثم بعد اكتمال هذه المرحلة كما يقول الرئيس دونالد ترامب في بيانه سيبدأ الانسحاب التدريجي من القطاع. وجه ترامب في ختام بيانه الشكر للوسطاء مصر وقطر وتركيا. رئيس مجلس السلام نيكولاي ملادينوف قال إنه هذا الاتفاق تم الوصول إليه بعد أشهر من المفاوضات الصعبة والشاقة، وإن المرحلة التالية مرحلة مهمة للغاية بضمان تنفيذ هذه المراحل من الاتفاق بشكل جيد. أيضا المسؤول الأمريكي الذي عقد إحاطة مع الصحفيين قال إنه سيتم تشكيل لجنة تحقق من تنفيذ جميع المراحل، وقال إن السلطة الفلسطينية لن يكون لها أي دور في هذا الاتفاق الحالي الخاص بقطاع غزة. وأيضا قال إن هناك تعهدات بتشكيل قوة استقرار دولية حاليا بنحو 5,000 جندي، وأن هذه القوة ستقوم على حفظ

0: الأمن والاستقرار في قطاع غزة. وأشار نيكولاي ملادينوف رئيس مجلس السلام على ضرورة أيضا تقديم الدعم والمساندة للجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة حتى تقوم بمهامها بشكل كامل في القطاع. المسؤول الأمريكي أشار إلى أن هذه الخطة ربما تستغرق نحو عام للتنفيذ، ما تحديدا قال ما بين 200 إلى 350 يوما، وأشار إلى ضرورة متابعة كل مرحلة على حدة والتأكد من التزام كل الفصائل وإسرائيل بتنفيذ الاتفاق بشكل كامل سهام.
1: شكرا لك إيهاب العبسي، مراسل قناة الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. وأنتقل مراسلتنا من رام الله فاطمة خميسي. فاطمة، هل من تعليق رسمي إسرائيلي حتى الآن حول هذا الإعلان؟
2: نعم سهام، حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تعليق رسمي إسرائيلي حيال هذه التطورات المتعلقة بمستقبل قطاع غزة وبتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، ولا ردود فعل على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولكن هنالك تسريبات متداولة في الإعلام الإسرائيلي بخصوص هذه المسألة، نقلا عن مسؤول سياسي إسرائيلي هو يعتبر بأن الجيش لن ينسحب من ما يسمى بالمنطقة العازلة، وهي منطقة محتلة في قطاع غزة وتتموضع فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مساحة تتجاوز نحو 70% قبل أن تقوم حركة حماس بتسليم سلاحها وبأن يتم نقل هذا السلاح خارج قطاع غزة، هذا ما تشترطه إسرائيل. وتعتبر بأن بنود الاتفاق وهي 15 بندا سبق وأن لم تلبي الرغبات الإسرائيلية وتحقيق هذه الغاية، وإسرائيل قامت بإطلاع أعضاء مجلس السلام على هذه المسألة وقالت بأن هذه البنود لا تحقق هذه الرغبة الإسرائيلية المتمثلة بتدمير سلاح حركة حماس بإخراج هذا السلاح وبتحقيق الغاية الكبرى ألا وهي تجريد القطاع من السلاح. بالمقابل التيار اليميني المتطرف كان قد علق بشكل مستمر، ولكن هذه التصريحات الصادرة عن اليمين هي في ذات المواقف التقليدية التي كانت قد سبقت بخصوص هذه الجبهة. التيار اليميني المتطرف يعتبر بأن المعادلة الأمثل للتعامل مع قطاع غزة تتمثل باحتلال القطاع بشكل كامل، تهجير سكان قطاع غزة والاستيطان في القطاع، هكذا يرى إيتمار بن غفير، أيضا عضو الصهيونية الدينية تسفي سوكوت وغيرهم ممن يمثلون التيار اليميني المتطرف. سبق وأن كان هنالك تصريحات صادرة على لسان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بخصوص هذه التطورات سهام يوم أمس تحديدا، عندما قال بأنه يرحب بكل خطوة من شأنها أن تحقق مطلب تجريد قطاع غزة من السلاح وبحصر سلاح حركة حماس دون أن يتسبب ذلك بالعودة إلى الحرب وأن يسفر ذلك على مقتل المزيد من الجنود، لذلك هو يرحب بهذه الخطوة. وهو من شأنه أيضا أن يعكس السياسة الخارجية والموقف الرسمي الإسرائيلي بخصوص هذه التطورات. طبعا هنالك جهات تحسب على أنها جهات عقلانية في إسرائيل، هكذا توصف، تعتبر بأن العملية العسكرية سهام لم تحسم قطاع غزة، لم تحقق أهداف الحرب المدرجة، فبالتالي على إسرائيل الآن أن تتوجه إلى المسار السياسي، أن توظف ما تم تحقيقه عبر العملية العسكرية في إطار هذا المسار، فبالتالي تضمن تحقيق الغايات الإسرائيلية التي أدرجتها في إطار حرب على قطاع غزة، والتي تتمثل بنزع سلاح حركة حماس وتجريد القطاع ككل من السلاح. لذلك هنالك أيضا توجه داخلي في إسرائيل يدعم هذا المسار السياسي على اعتبار أن العملية العسكرية فشلت في حسم هذه الجبهة، لذلك هنالك تفاوت واضح في وجهات النظر خاصة أيضا داخل الحكومة الإسرائيلية. جدعون ساعر يرحب بهذه الخطوة، في المقابل التيار اليمين المتطرف يرفض ويتمسك بذات المواقف المتطرفة التقليدية. ولكن علينا أن نقرأ هذه التصريحات أيضا في إطار الاعتبارات السياسية الضيقة، خاصة وأن إسرائيل مقبلة على انتخابات والمؤشرات ترجح بأن جيش الاحتلال لن ينفذ أي عمليات لسحب قواته قبل موعد الانتخابات تحديدا.
1: شكرا لك فاطمة خميسي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من رام الله. إذن قال غازي حمد عضو وفد حماس المفاوض للجزيرة إن اللجنة الوطنية الفلسطينية هي من سيتولى مهمة تخزين السلاح، وإن إسرائيل لن تتدخل في هذه المهمة. وأضاف أن حركة حماس لن تنفذ أي خطوة إذا لم تنفذ قوات الاحتلال التزاماتها ضمن الاتفاق.

0: قضية ليست قضية سلاح فقط، وإنما هي منظومة كاملة ومتكاملة ومربوطة ومرتبطة بكثير من القضايا التي تحدثت عنها. وأهم وأعيدها مرة ثانية، موضوع الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، أن يكون هناك استلام للجنة الوطنية الفلسطينية، وأيضا أن تكون هناك دخول القوات الإسرائيلية، إعادة إعمار قطاع غزة. يعني هناك كثير من القضايا. أيضا موضوع السلاح، وهي مسألة مهمة، نحن نتحدث عن موضوع تخزين سلاح تحت مسؤولية اللجنة الوطنية الفلسطينية. إسرائيل لن تتدخل في هذا الموضوع، وبالتالي هي مسألة وطنية فلسطينية داخلية. نحن نتفق على أن تكون موضوع السلاح هو تحت مسؤولية اللجنة الوطنية الفلسطينية. ولذلك ما يثار بأنه حماس فعلت كذا وكذا وكذا وتفسر الأمور بشكل أو بآخر، أنا أعتقد ربما هذا الأمر يخلق كثير من التساؤلات، لكن أنا أؤكد بأن هذه عملية تخزين سلاح تحت مسؤولية اللجنة الوطنية الفلسطينية.
1: وأضاف غازي حمد للجزيرة أن حركة حماس لا تزال متمسكة بأهدافها الوطنية المتمثلة بالحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وأكد أن المفاوضات كانت صعبة وقاسية، وحاول فيها الوفد التوصل لأفضل صيغة يمكن الوصول إليها.
0: نحن نؤكد على أن حماس لا تزال متمسكة بهويتها وأهدافها الوطنية وهويتها الوطنية في تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولن تتخلى حماس عن أهدافها في هذه الحقوق وفي هذه التوجه لإنقاذ الشعب الفلسطيني وتخليص الشعب الفلسطيني من الاحتلال. ثانيا، هذه المفاوضات طويلة جدا، كانت معقدة، كانت صعبة، كانت قاسية، قاتلنا فيها إلى أكبر درجة طبعا في ظل هذا الخذلان الذي تعرض له الشعب الفلسطيني وقطاع غزة، ونحن قاتلنا وحاربنا من أجل أن نصل إلى أفضل صيغة ممكنة لإنقاذ شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. وهذه المفاوضات كانت بالتشاور مع الفصائل الفلسطينية والقوى السياسية، وكنا دائما على تواصل مستمر من أجل أن نصل إلى أفضل رؤية وأفضل درجة من تحقيق اللي هو طموحاتنا وأهلنا في قطاع غزة.
1: للتحليل والنقاش أرحب بضيوفنا في الاستوديو، الدكتور طارق حمود الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، السيد مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، ومعنا أيضا العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور مهند مصطفى. إذن الملعب الآن أو الكرة في ملعب إسرائيل، المقاومة وافقت، ترامب يصف الاتفاق بالتاريخي، لماذا حتى الآن لا يوجد أي موقف رسمي يعلق على هذا الإعلان؟
2: أن إسرائيل تعاود ذلك، إسرائيل لا تريد هذا التقدم في المباحثات حول تطبيق خطة ترامب في قطاع غزة، والآن إسرائيل تفكر ماذا سوف تفعل، وإسرائيل الآن سوف تضع شروطا جديدة على الانسحاب. هي لن تقول أنا سوف أعارض الخطة، لأنه الآن العلاقة مع ترامب مباشرة، يعني في السابق عندما كانت العلاقة مع نيكولاي ميلدينوف كانت إسرائيل تستطيع أن تراوغ، أن تضع شروط، أن تضع عراقيل. الآن العلاقة مع ترامب مباشرة، لأن ترامب خرج وهو الذي أعلن عن هذا الاتفاق، وهذا الأمر يعقد المشهد بالنسبة لإسرائيل. الآن إسرائيل سوف تحاول أن ترفع سقفها، وبتصوري أن النقطة المركزية التي سوف تطرحها إسرائيل هو ما معنى نزع السلاح، ما هو تفسير نزع السلاح؟ هل نزع السلاح معناه فقط جمع السلاح الثقيل؟ وهل نزع السلاح معناه فقط نزع سلاح الفصائل الفلسطينية وليس قطاع غزة؟ وهل نزع السلاح يجب أن يكون فقط من خلال اللجنة الوطنية الفلسطينية وما إلى ذلك؟ معنى أن إسرائيل الآن سوف تركز على موضوع مفهوم نزع السلاح في قطاع غزة. في النهاية إسرائيل لا تريد ذلك. إسرائيل لا تريد أيضا أن تبدأ عملية تسييس قطاع غزة قبل نزع السلاح، لأنه حسب الاتفاق الحالي تدخل اللجنة الوطنية تبدأ بممارسة مهامها، وهي التي تشرف على وتنفذ طبعا على نزع سلاح الفصائل الفلسطينية. بمعنى أن الخطة الحالية التي طرحها ترامب تبدأ بعملية تسييس قطاع غزة، دخول لجنة فلسطينية تدير شؤون القطاع مدنيا وأمنيا، ومن ثم تبدأ بشكل تدريجي انسحاب إسرائيلي، ومن ثم يبدأ نزع سلاح. هذا بالنسبة لإسرائيل يعني لن تقبله.
1: ولكن لافت أنه يأتي بعد زيارة نتنياهو للولايات المتحدة
2: بالضبط الأمريكية، هذه النقطة الثانية،
1: والانتخابات تقترب، لماذا يضع ترامب نتنياهو
2: هذه في هذا النقطة
1: الموقف؟
2: الثانية تود أن أشير لها. هذا يؤكد ما قلناه سابقا، أنه عمليا ترامب يذهب الآن إلى خطوات متناقضة تماما، ليس فقط تؤثر على نتنياهو، متناقضة تماما مع تصريحات نتنياهو. وأنا أعطي مثال، نتنياهو قبل أكثر من شهر قال أنني أمرت الجيش الإسرائيلي بالتوسع في قطاع غزة والسيطرة على 70% من قطاع غزة، وأن إسرائيل لن تنسحب من قطاع غزة، وأن الجيش الإسرائيلي سوف يبدأ ببناء مواقع عسكرية ثابتة بالقطاع. وزير دفاعه قال نحن سوف نبدأ بعمليات استيطانية ذات طابع أمني وما إلى ذلك. معنى، وطبعا قبل أسبوع كان هنالك في مسيرة للمستوطنين نحو قطاع غزة من أجل الاستيطان، معنى أن كل المشهد الإسرائيلي بني على أنه على الأقل إسرائيل سوف تبقى في قطاع غزة وتحافظ على وضع القائم وعلى عملياتها العسكرية. بعد زيارة ترامب هذا يؤكد أنه ترامب الآن ذهب إلى كمان خطوة تتناقض مع مصالح نتنياهو السياسية وأفكاره الأيديولوجية فيما يتعلق بقطاع غزة. هنالك في فرض عليه للانسحاب من القطاع. الآن ترامب طبعا سيقول لإسرائيل ماذا تريدون؟ السلطة الفلسطينية غير موجودة، حماس غير موجودة، ونحن نقوم بنزع السلاح، هذه أهداف الحرب الإسرائيلية. إذن الآن الوضع صار بالنسبة لإسرائيل أكثر معقد، لأن عمليا الاتفاق يحقق أهداف الحرب الإسرائيلية. بدون حماس غزة بدون حكم لحماس ولا للسلطة الفلسطينية،
1: على العلم أنه أول رئيس أمريكي يعني يتماهى مع اليمين وتحدث عن التهجير وعن تحول
2: نعم
1: غزة إلى ريفيرا،
2: تخلى عن ذلك ومن ثم نزع السلاح، بمعنى أن هذه الخطة سيكون له ترامب، هذه تحقق أهداف إسرائيل. إذن أنت لا تريد معارضة هذا الاتفاق، ليس لأنه لا يحقق أهداف إسرائيل، لأنك لا تريد إنهاء أي حالة حرب. هذا سيضع ترامب يفكر أيضا في لبنان كيف فكر نتنياهو، وفي إيران وفي غزة، ولذلك هذا الاتفاق بالشكل الحالي هو يتناقض تماما مع السياسة الإسرائيلية، وكونه جاء بعد لقاء نتنياهو سوف يشكل عبء سياسي كبير جدا على نتنياهو.
1: وفي نفس الاتجاه سألك سيد هاردينجر، يعني في ظل هذا المشهد الإقليمي المعقد، في عز انشغال ترامب الآن بمخرجات التصعيد مع إيران، يخرج بهذا الاتفاق الذي يصفه بالتاريخي، ما دلالة ذلك؟
3: Yes. Thank you.
4: شكرا جزيلا. نعم، سؤال جيد جدا. أعتقد ما نشهده هو فرصة ممتازة لإدارة وسائل الإعلام، إدارة الرسائل التي يتم إرسالها. الرئيس الأمريكي يتحدث عن جعل منطقة الشرق الأوسط، غزة، عراق، سوريا ولبنان، كلها حتى يتم التعامل معها. إذن نعود إلى غزة، وبالتالي أصدر هذا البيان بعد لقائه بنتنياهو. لم يكن هذا التصريح أو هذا البيان مشتركا. الجميع قد يرحب بجهود السلام بغزة، هذا ليس أمر مشكوك به، لكن ما هو ناقص هنا، ليس هناك جدول زمني، ليس هناك تفاصيل. مهمة الدبلوماسية الأخيرة كانت بإسرائيل، ولم يتحقق هو وجود قوة أمن دولية التي تؤمن المنطقة في خلال هذه العملية. نعم، هذه تعتبر رسالة مهمة من البيت الأبيض، وبالتالي هذا يكون مفيدا بالنسبة للجوانب الإعلامية، لكن دون موجود تفاصيل ووجود ترتيبات تتعلق بشأن التنفيذ، وبالتالي هذا لا يعطينا خبرا كبيرا بالنسبة لكيفية تنفيذ ذلك في غزة.
1: سيد حمود أيضا يطرح السؤال الآن حول التحول، إن صح وصفه بذلك، لدى فصائل المقاومة، وهي التي كانت تصف موضوع السلاح بالخط الأحمر، بالموضوع الحساس الذي لا يمكن حسمه سوى ضمن تفاهمات فلسطينية. الآن ما الذي تغير؟
5: وحقيقة لم يتغير شيء. موقف الفصائل الفلسطينية كان من قضية السلاح من حيث المبدأ أنه لا نزع للسلاح، لا نزع إسرائيلي للسلاح، لا تدمير للسلاح، لكن قضية حصر السلاح أو تخزين السلاح أو تعطيل السلاح فكرة كانت مطروحة حتى منذ طرحت خطة ترامب.
1: ما الفرق هنا فقط ليفهم المشاهدون؟
5: تعطيل السلاح هو مصطلح يعني له سابقة تاريخية، حصل في اتفاق الجمعة العظيمة ما بين بريطانيا وإيرلندا الشمالية، وبالتالي هناك تجربة في هذا الموضوع، وهو الذي يعني سبب الاختراق في ذلك الاتفاق. الآن هناك مقاربة مشابهة، بأننا بدل أن نتكلم عن نزع السلاح بالكامل وبالتالي إخراج المشهد بصورة انتصار لطرف على طرف، يتم العمل على تعطيل السلاح، إبقاء السلاح في حوزة الطرف الفلسطيني بغض النظر إن كانت فصائل فلسطينية أو إدارة فلسطينية، لكن مع وجود ضمانات بعدم استخدامه أو تعطيله من أجل ضمان عدم استخدامه في أي جولة قريبة مقبلة. هذا باعتقادي يخدم الصورة بالدرجة الأولى، يعني يخدم الصورة للطرف الفلسطيني حتى لا يظهر الموضوع وأنه نزع للسلاح بالطريقة التي تشكل ربما هزيمة أو تحقق هذه الصورة صورة الانتصار بالنسبة لإسرائيل. وربما أنا أعتقد أن العقدة الآن لا تزال كامنة هنا، بأن إسرائيل تبحث عن الصورة، لا تبحث عن المغزى. المغزى واحد، سواء في نزع السلاح أو تعطيل السلاح لن يكون هناك استخدام للسلاح من قطاع غزة، لكن إسرائيل الآن تقاتل من أجل الصورة، خاصة في ظل هذه المرحلة التي تسبق الانتخابات. ونتنياهو بكل تأكيد كما تفضل الدكتور مهند لن يذهب إلى انتخابات إلا بصورة انتصار، لن يذهب إلى انتخابات وهو يسحب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة. بل أننا لاحظنا خلال الفترة الماضية بأنه آلة القتل الإسرائيلية ازدادت في قطاع غزة، وهو إذان بأنها الحملة الانتخابية الإسرائيلية في غزة قد بدأت. يوميا 6 شهداء، 8 شهداء، و10 شهداء. لم يكن هناك أي جدوى عسكرية، لا يوجد هناك أي هدف عسكري في قطاع غزة، الهدف كان سياسي داخل
1: إسرائيل. إذا كان بالنسبة للمقاومة ممكن، يعني هذه الإمكانية موجودة، قد يقول القائل لماذا لم تتخذ سابقا وتزال الحجة على إسرائيل التي واصلت انتهاكاتها تحت مسمى أن السلاح ما زال موجودا في غزة؟
5: سؤال مهم جدا ومشروع. أولا، كل تقدم في أي ملف هو يخدم الواقع الراهن، أي يخدم اللحظة السياسية الراهنة، يعني لا يخدم ما قبلها. لا يوجد خطوات من الممكن أن تأتي استباقا لما يمكن أن يفترض. هذا في العمل السياسي، في الواقع السياسي، في كل مكان. كل الاتفاقيات في أي بين أي طرفين لم يتم التقدم إلا نتيجة ضغط اللحظة الراهنة، وبالتالي اللحظة الراهنة هي التي ولدت هذا الاتفاق. لنكون واضحين، الواقع السياسي في قطاع غزة، الواقع الإنساني، هو الذي ضغط من أجل الوصول إلى هذا الاتفاق. مع ذلك هذا التقدم ليس حديثا، يعني هو ليس وليد اليوم، هو وليد نهاية الحرب عندما تقدم ترامب بمقترح خطة غزة. وبالمناسبة الخطة التي عرضت على الزعماء العرب لم يكن فيها نزع السلاح، كان فيها تعطيل السلاح، ودي كوميشنينج التي النص الإنجليزي يعني استخدم هذا اللفظ تحديدا. لكن عندما جاء ترامب أضاف بعض التعبيرات التي من الممكن أن ترضي الطموح الإسرائيلي فيما يتعلق بنزع وتدمير السلاح، تم إضافة كلمة destroyed، وبالتالي للإيحاء بأن هناك حالة تدمير وعدم إعادة لبناء البنى التحتية والسلاح. الآن هذه التفاصيل كلها انفجرت فيما بعد الاتفاق، ونحن كنا نقول بأنه خطة ترامب هي خطوط عامة، التفاصيل هي التي المليئة بالألغام. وباعتقادي حتى الاتفاق الحالي رغم أنه دخل في بعض التفاصيل لا يزال مليء بالألغام، ولا يزال هناك تفاصيل لم تحسم بعد. ولذلك من المبكر باعتقادي أننا نتكلم عن اتفاق ناجز ومن الممكن أن يطبق على أرض الواقع. السبب الأول هو المعارضة الإسرائيلية، أو دعنا نقول عدم الموافقة الإسرائيلية، يعني عدم الموافقة الإسرائيلية حتى الآن، وواضح أنه لا توجد حماسة إسرائيلية لهذا الموضوع، بل على العكس تماما، يعني واضح أنها النقطة الرئيسية التي كانت مطروحة على طاولة نتنياهو ترامب، والذي خرج فيها ترامب بانطباع غير مسرور وغير سعيد كما كان يعبر في لقاءاته السابقة.
1: عميد حسن جوني، من ناحية ميدانية عسكرية، ما أبرز التحديات المرتبطة بتنفيذ هذا الاتفاق؟
6: يعني طبعا تبدأ التحديات في تنفيذ الاتفاق في غياب الآلية التنفيذية بشكل واضح بما يتعلق بتفاصيل التنفيذ. من هنا بما أن النصوص غير واضحة وغير محددة، نحن أمام عناوين عامة تتعلق بالموافقة على تسليم حماس، حركة حماس، سلاحها، والبدء بتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق. هذا طبعا يعتبر اختراق سياسي لهذه العملية الجامدة التي كانت معلقة طيلة هذه المدة. ولكن للتنفيذ هناك هيكليات للتنفيذ مشكلة نظريا وليست مشكلة عمليا. يعني نحن نتحدث عن قوة الاستقرار الدولية التي مناط بها المهمة الميدانية الأساسية بما يتعلق بال يعني تسلم الأمن في القطاع والإشراف على عملية تسلم السلاح وتنفيذ هذه المرحلة. هذه القوة حتى الآن يعني لم يبت أمرها بشكل نهائي لناحية العدد المطلوب، يعني تم الحديث عن الموافقة على 200 عنصر من قبل الجانب الإسرائيلي، هذا عدد غير كافي طبعا للقيام بهذه المهمة المعقدة، لأنها هي التي ستقوم بالإشراف على عملية سحب السلاح و تفكيك والتأكد من تفكيك البنية التحتية، طبعا البنية التحتية العسكرية لحركة حماس المعقدة، والتي نحن نعرف أن مسألة الأنفاق ومسألة المنشآت، منشآت تصنيع الأسلحة، كل هذا منوط بهذه القوة. طبعا هذه نقطة أو عقدة. العقدة الثانية التي برز الحديث عنها الآن، هل هناك موافقة على تسليم جميع أنواع الأسلحة من قبل حركة حماس، أم أن تبقى مسألة السلاح الخفيف؟ هي مسألة غير محسومة حتى الآن في هذا الاتفاق أو في هذه التفاهمات، لأن الحديث كان حول السلاح الثقيل، الصواريخ، الهواويين، السلاح المتوسط ربما، المضاد للدروع والسلاح المتوسط. أما السلاح الخفيف فأعتقد أن هناك مشكلة حوله، وهذه أيضا تحتاج إلى تفسير وتوضيح. فإذا هناك عدة تحديات في التنفيذ، ولكن طبعا إذا كانت الإرادة والنية قد يعني حسمت الأمر، أمر الدخول في حل لهذا الملف بكامله، أعتقد أن هذه الإجراءات التنفيذية سيكون لها حلول. يعني هي ليست
1: أيضاً
6: القرار
1: يعني
6: بالموافقة
1: عن مدة تتراوح ما بين 200 إلى 350 يوماً.
6: نعم.
1: لحصر السلاح لحركات كانت تقاتل بأسلوب حرب العصابات، يعني سلاح موزع في كل مكان وتحت الأرض أيضا. هل يبدو سهلا بالفعل حصر وترقيم أسلحة من هذا النوع في هذه المدة؟
6: دون شك هي مهمة معقدة، ولكن المدة الطويلة، يعني أيضا نتحدث عن 365 يوم، تقريبا سنة لعام كامل، والقطاع هو ليس هذه المساحات الشاسعة المترامية الأطراف، يعني
1: لكنه مدمر
6: صحيح مدمر،
1: شبكة الأنفاق معقدة.
6: نعم، أعتقد أن هنا في هذه النقطة ليس المطلوب الوصول إلى مسح شامل لكل أنواع الأسلحة، والمطلوب برأيي أنا الأساسي هو سحب السلاح الثقيل إذا وجد، والمتوسط طبعا بطبيعة الحال. السلاح الخفيف يعني حتى لو تم الموافقة على نزع السلاح وتسليم السلاح الخفيف، يعني يمكن إخفاء هذا السلاح يعني يمكن إخفائه في التراب وفي الأرض. ويعني مسألة السلاح الخفيف في كل دول العالم موجود السلاح الخفيف، يبقى أن يكون هناك ضوابط أمنية لمراقبة ومتابعة وبسط الأمن في هذا القطاع، بما يقيد عملية استخدام أي سلاح أو أي يعني وسيلة عنف. فإذا لا يعني يمكن تنفيذ هذا الأمر. هناك الآن المهل تتحدث عن 14 يوم لإعداد الخطة، ثم يعني هناك مدة كافية برأيي أنا إذا ما كان هناك فعلا خطوات جدية، والأمر مرهون بالتجاوب الإسرائيلي بالدرجة الأولى، هي المعنية مباشرة بالسماح لهذه القوة بأن تدخل وتمارس عملها، ومعنية أيضا بالموافقة على عدد الدول أو التي ستدخل في هذه القوة.
1: نعم.
6: وهنا أمر مهم، يعني أن يكون هناك عدد كبير من الدول تشارك في هذه القوة، التي من المفترض أن يكون عدد عناصرها أيضا كبير جدا، يعني ربما تحتاج إلى آلاف من العناصر لكي تستطيع القيام بمهمتها. وطبعا هنا الرهان أيضا على الدور الأمريكي، رئيس مجلس السلام الذي يعني من المفترض أن يحفز هذه العملية بما يؤدي إلى تحقيق النتائج.
1: أعود إليك سيد مصطفى، دكتور مهند مصطفى. يعني سابقا تحججت إسرائيل بالمحتجزين وتسلمتهم ثم بالسلاح، الآن يفترض أن هناك خطة لحصر هذا السلاح ضمن خطة دولية برعاية أمريكية مباشرة. تحدثت عن أن إسرائيل سوف ترفع السقوف وتفرض شروط جديدة، ما هي هذه الشروط التي يمكن أن تعقل بها إسرائيل الاتفاق؟
2: أولا، نزع السلاح هو ذريعة لا أكثر ولا أقل. غزة لم تعد تهديد لإسرائيل، وإسرائيل دمرت أغلب السلاح الثقيل في قطاع غزة، ولذلك إسرائيل طرح لموضوع نزع السلاح هو ذريعة لبقائها في قطاع غزة. المسألة الأساسية الآن عند إسرائيل هو ليس سلاح حركة حماس، المسألة الأساسية عند إسرائيل الآن هو عدم الانسحاب من قطاع غزة، هذه قضية المركزية.
1: لكن بأي ذريعة للمجتمع الدولي
2: الآن؟ الذريعة هي الآن لا تطرح إسرائيل هو نزع السلاح.
1: نعم.
2: هي تقول أني لن أنسحب دون نزع السلاح، وتقول أنه الانسحاب مشروط بنزع سلاح، وهي لا تقول نزع سلاح حركة حماس، هي نزع سلاح كل قطاع غزة، بمعنى تريد أن تحول قطاع غزة إلى منطقة خالية
1: منزوعة السلاح.
2: منزوعة السلاح، حتى السلاح الموجود لدى مواطنين غزيين عاديين. ولذلك مفهوم إسرائيل لنزع السلاح هو مختلف، وهذا في تصوري العائق الذي سوف تحاول إسرائيل أن تضعه. مفهوم هذا نزع السلاح سوف ترفع السقف الآن من جديد. مثلا ستقول إسرائيل، ولاحقا ستقول ذلك، تقول أنه نحن لا نثق أن هذه اللجنة الوطنية

0: سوف تنزع السلاح لن يتم خداعها من قبل حركة حماس. اثنين، نحن لا نثق أنه سيتم بالفعل تسليم جميع سلاح حركة حماس لهذه اللجنة. ثلاث، نحن لن نثق أنه القوى الوطنية الفلسطينية في القطاع لن تشمل عناصر من حركة حماس. نحن لا نثق أنه حماس لن تؤثر على عمل اللجنة الفلسطينية في قطاع غزة. معنى الكثير الكثير من الادعاءات التي سوف تقولها إسرائيل. طبعا الادعاء المركزي سوف يكون الادعاء المركزي أنه جردوا حماس والفصائل طبعا غزة من السلاح نحن سوف ننسحب، ولكن لن ننسحب قبل أن يتم ذلك، ولن يكون لك انسحاب تدريجي. معنى أن الاتفاق يتحدث عن انسحاب تدريجي مع بدء عمل نزع السلاح.
1: نعم.
0: إسرائيل تقول نحن مستعدين للانسحاب كذريعة، طبعا هي لن تنسحب، نحن مستعدين للانسحاب عندما تنتهي عملية نزع سلاح حركة حماس، وليس بشكل تدريجي أو بشكل متوازي. ولذلك إسرائيل بالنسبة لها موضوع الانسحاب هو القضية المركزية. طيب. وليس نزع السلاح، وستحاول قدر المستطاع أن تمنع الانسحاب. حاول نتنياهو أن يعطي إطعام طعم فيما يسمى المنطقة التجريبية في جنوب قطاع غزة عشية الذهاب إلى واشنطن، لأنه كان يرى أن هنالك شيء يتحرك، أن هنالك شيء تغير فيما يتعلق بغزة، وأن الضغط السياسي على إسرائيل قادم. وذلك أعطى ترامب الطعم فيما يتعلق بمنطقة التجريبية. ترامب لم يأخذ هذا الطعم.
1: فقط فيما تبقى من وقت، باختصار السؤال سيطرح الآن، ما مصير حركة حماس وبقية الفصائل؟ هي فككت اللجان الحكومية، سلمت الإدارة المدنية لحكومة التكنوقراط، الآن توافق على حصر السلاح، كيف يبدو المستقبل؟
2: يعني حماس دخلت إلى السلطة في عام 2006-2007. قبل ذلك حماس أيضا كانت موجودة، لم تكن في السلطة، لم تكن في الإدارة، لكن حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية جزء من النسيج المجتمعي، وبالتالي هذا باعتقادي لا يمكن نزعه. حماس قبل في فترة التسعينيات كانت تقاتل ربما بأسلحة فردية بسيطة جدا، وكانت حاضرة في المشهد الفلسطيني، وعندما بدأت ربما بسكاكين أو ما يشبه ذلك. بمعنى الحالة نحن نتكلم عن حركة اجتماعية، لا نتكلم عن فصيل معزول عن الشارع، عن فصيل معزول عن حواضنه، وبالتالي هناك فكرة ستبقى قائمة طالما أن الاحتلال هو موجود، لأننا تكلمنا عنه عن امتدادات لحركة التحرر الفلسطينية بغض النظر عن أشكالها أو ألوانها أو الإيديولوجيات التي تحملها. هذا باعتقادي سيبقى ما بقي الاحتلال الإسرائيلي، خاصة أننا نتكلم عن مرحلة وحاضنة واجهت أعتى حرب إسرائيلية. هذا هناك جيل لن يستطيع أن يخرج من ذاكرة المأساة وذاكرة الإبادة في قطاع غزة، والتي بأي شكل من الأشكال ومهما كان الموقف من حركة حماس أو من الفصائل الفلسطينية ستبقى هي الانعكاس لهذه الذاكرة ولما يمكن أن يصحح هذه الذاكرة في المستقبل.
1: شكرا لك دكتور طارق حمود، الباحث في المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية. شكرا موصول لضيفنا الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، كما أشكر السيد مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، وأشكر أيضا ضيفنا العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. الآن إلى الضفة الغربية، حيث أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 10 فلسطينيين بينهم 4 أطفال خلال اقتحام المستوطنين والجيش حي جنيد غربي نابلس، في حين أفاد مراسل الجزيرة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا بلدة تل جنوب غربي نابلس بحماية قوات الاحتلال. ومعنا من قرية سرة غرب نابلس مراسل الجزيرة محمد الأطرش. محمد، ما جديد المشهد؟ كما ترصدونه من حيث أنتم؟
3: سرة هي المحطة التي تلت منطقة جنيد وبلدة تل تحديدا، وما زال المستوطنون يتمركزون عند حاج السرة العسكري غربي مدينة نابلس، وهناك يتواجد عشرات المستوطنين. يمكن أن نرصد من خلال عدسة الكاميرا جزء ممن تبقى من هؤلاء المستوطنين في مسيرة استمرت منذ 5:30 صباحا، جابت عددا من القرى والشوارع والمناطق المختلفة، لكن الجزيرة جديد يمكن القول هو طبيعة تدخل الجيش الإسرائيلي ميدانيا من خلال الوصول إلى منطقة جنيد وإطلاق الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة شاب يبلغ من العمر 32 عاما برصاصة في منطقة البطن، إضافة إلى إصابة 10 فلسطينيين بينهم 4 أطفال جراء إطلاق القنابل الغازية بشكل كثيف خلال اقتحام المستوطنين لهذه المنطقة قبل أن يتجهوا باتجاه منطقة صرة، وهذه المنطقة التي يتواجدون بها بموجب المسار فإنهم سينطلقون باتجاه منطقة مفترق جيت في قلقيليا استمرارا لهذه الرسالة التي حاولوا إيصالها هذا الصباح في اليوم السابع ومرور أسبوع على المجزرة التي وقعت داخل بلدة تل وإحياء لذكرى أحد الجنود وبدعوة من عائلته. اللافت سهام هو ما ورد على لسان إذاعة الجيش الإسرائيلي من جهة والقناة 12 من جهة أخرى بأن الجيش لا يعرف عن هذا المسار ولم يوافق عليه. الناس هنا يتساءلون إذا كان السكان يعرفون منذ منتصف هذا الأسبوع أن هناك مسار سيقتحم به المستوطنون قراهم، كيف للجيش أن لا يعرف هذا من جهة؟ المركبات العسكرية التي كانت تؤمن الاقتحام والتي جرى رصدها من خلال عدسة الجزيرة في عدد من المواقع سواء في تل أو في عراق بورين أو حتى في منطقة صرة ومنطقة جنيد والعامرية وكل المناطق التي تنقلنا بها، كانت المركبات العسكرية هي التي تؤمن الاقتحام للمستوطنين وهي التي تهاجم الفلسطينيين الذين خرجوا وتصدوا. أيضا من الذي أطلق الرصاص والقنابل الغازية والصوتية باتجاه الفلسطينيين في هذا الاقتحام؟ عمليا هذا ما يجري الحديث عنه في كل مرة ينفذ بها المستوطنون اقتحاما واسعا وكبيرا كالذي شهدناه هذا الصباح وكالذي كان في الأسبوع الماضي. عقب المجزرة التي وقعت الأسبوع الماضي الجيش الإسرائيلي تحدث لعدد من وسائل الإعلام وقال إنه لم يكن يعرف أو يوافق على هذا المسار بسبب التداعيات الخطيرة والكبيرة التي كانت نتيجة ذلك، لكن بالمعاينة الميدانية ووصولنا إلى مسرح الجريمة المنطقة لا تبعد عن معسكر الجيش سوى أمتار قليلة، وهذا يدحض ادعاءات الجيش المتكررة التي يسردها في محاولة للتنصل من عنف المستوطنين المتزايد والمرتفع في الآونة الأخيرة، خاصة أن الناس حتى لا يناقشون هذه الفكرة هنا لأنهم يعرفون أن الجيش هو جزء من هذه الهجمات باتجاههم، لكن ما يتم تسويقه عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الجيش لا يعرف ولا يوافق على مثل هذه الهجمات هو مجرد حديث للاستهلاك الإعلامي، هذا ما يقوله الناس، وأن الجيش دائما ما يكذب في مثل هذه الحالات، بل إن قوات الجيش هي التي تتقدم وتفتح الطريق أمام المستوطنين في مثل هذه المرحلة. نحن نتحدث سهام عن اقتحام كبير جرى في عدد من المناطق في محافظة نابلس، تحديدا المنطقة الغربية والمنطقة الغربية الجنوبية وغرب مدينة نابلس تحديدا. في منطقة جنيد التي كنا قد رصدناها في الساعة الماضية لحظة اقتحام المستوطنين ومعهم جيش الاحتلال وتجدد الاقتحام مجددا، كان هناك أيضا اقتحام لأحد المنازل وتحطيم لمحتويات هذا المنزل في المنطقة، وصول إلى قبر أحد الشهداء وتحطيم وتخريب هذا القبر، إضافة إلى انتشار جيش الاحتلال بشكل مكثف وإطلاق للرصاص كان من قبل الجيش من جهة ومن قبل عشرات المستوطنين الذين نفذوا هذا الاقتحام من جهة أخرى. عمليا نحن نتحدث عن مناطق ألف وباء بموجب تقسيمات أوسلو كانت ضمن هذا المسار واقتحمها المستوطنون، وهي بمثابة مناطق جديدة غير نشطة استيطانيا أصلا المستوطنون وصلوا إليها، وهذا الخطير في هذا الحديث وحديث إذاعة الجيش كان يرتبط بهذه الجزئية بأن الوصول إلى هذه المناطق بالنسبة للمستوطنين هو يخالف القانون الإسرائيلي.
1: محمد الأطرش مراسل الجزيرة كنت معنا من قرية صرة غربية نابلس، شكرا جزيلا لك. في الملف الإيراني قال الجيش الإيراني إنه استهدف بالمسيرات منشآت وتجهيزات للجيش الأمريكي في قاعدة أحمد الجابر بالكويت دون تعليق حتى الآن من الجانبين الكويتي والأمريكي. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. إيهاب، ومن طهران سينضم إلينا أيضا عمر هواش مراسل قناة الجزيرة. أبدأ معك إيهاب، وجديد التصريحات والمواقف إن كان على المستوى السياسي أو أيضا من القيادة المركزية الأمريكية.
4: على المستوى العسكري سهام القيادة المركزية الأمريكية لم تصدر أي بيانات بشأن ضربات الليلة الماضية على إيران، لم تعلن القيادة أو الجيش الأمريكي أنه شن أي ضربات الليلة السابقة على إيران. نعلم أنه ليلة الخميس كانت هناك موجة وصفتها القيادة المركزية الأمريكية من الضربات بأنها موجة مكثفة، وقالت أنها استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني. لكن هذه الليلة، الليلة السابقة ليلة الجمعة، لم تكن هناك أي ضربات بحسب الجيش الأمريكي، لم يعلن عن أي ضربات، فقط نفت

0: القيادة المركزية الأمريكية ما وصفتها بها الادعاءات الكاذبة من الحرس الثوري الإيراني، حيث قالت أنه لم يتم استهداف أو تدمير أو إصابة أي من المقاتلات الأمريكية في المنطقة. وقالت أن الطائرات المسيرة والصواريخ التي أطلقتها إيران على القواعد العسكرية الأمريكية تم إسقاطها واعتراضها أو أنها فشلت في الوصول إلى أهدافها. كذلك نفت القيادة المركزية الأمريكية ما قاله الحرس الثوري الإيراني بأن هناك ناقلة نفط اخترقت الحصار البحري المفروض من الجيش الأمريكي على الموانئ الإيرانية. وقالت القيادة المركزية إن الحصار ما زال مستمرا وفاعلا بقوة، وإن 20 سفينة حربية أمريكية تقوم بتنفيذ هذا الحصار، إضافة إلى مئات المقاتلات الأمريكية وكذلك عشرات الآلاف من الجنود الأمريكيين. في سياق التصريحات هنا من واشنطن، نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله أنه يعتقد في نهاية المطاف بأن الإيرانيين سيستسلموا، وقال إن الولايات المتحدة تحقق نصرا عسكريا حاسما على الجانب الإيراني. أيضا المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قال لشبكة فوكس نيوز إن الولايات المتحدة تواصل فرض الضغوط القصوى على الجانب الإيراني، وإن الرئيس دونالد ترامب أوضح أن سياسته هي المعاملة بالمثل مع إيران، وأن أي استهداف للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة سيقابل برد حاسم وقاسم من الولايات المتحدة. أيضا في سياق التفاعل، قامت وزارة الخزانة الأمريكية بالأمس بفرض عقوبات على بعض الكيانات والشركات الإيرانية، وقالت إن هذه الشركات تقوم بدعم الحرس الثوري الإيراني، وإن وزارة الخزانة ستستمر في محاسبة كل هذه الكيانات. أيضا في ضوء التفاصيل، وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون قامت بتحديث قاعدة بيانات الخسائر الناجمة عن هذه الحرب، وأضافت 11 جنديا أصيبوا إلى قائمة المصابين من دون أن توضح الحقيقة متى وأين أصيبوا، وبالتالي ترتفع حصيلة المصابين من الجنود الأمريكيين في هذه الحرب إلى 653، إضافة إلى قتلى 18 من الجنود الأمريكيين قتلوا في هذه الحرب أيضا وفق أحدث الاستطلاعات. بالأمس كانت هناك محاولة من جانب المشرعين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لتمرير مشروع قرار آخر يطالب الرئيس دونالد ترامب بإنهاء هذه العمليات العسكرية وسحب القوات، لكن فشل تمرير مشروع القرار بعد اعتراض الجمهوريين عليه في مجلس الشيوخ. الديمقراطيون اعترضوا ويطالبون الحزب الجمهوري وزملائهم في مجلس الشيوخ بالانضمام إليهم ومطالبة الرئيس بالانسحاب وإنهاء هذه الحرب التي يصفونها بأنها حرب غير مبررة، وأن الولايات المتحدة لا تحقق أي نتائج في هذه الحرب.
1: شكرا لك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة من واشنطن. أنتقل إلى عمر هواش من طهران، وأيضا آخر المواقف والتصريحات هناك، ولنبدأ بما صرح به الجيش الإيراني.
2: نعم سهام، بالفعل ما قاله الجيش الإيراني في بيان رسمي هو آخر ما صدر هنا في إيران، حيث قال الجيش أنه استهدف قاعدة الجابر في الكويت بالمسيرات، وأكد أن هذا الهجوم هو رد على الهجوم الأمريكي على جزيرة قشم جنوب البلاد الذي أودى بحياة 3 أفراد من أسرة واحدة، إضافة إلى إصابة 2 آخرين وغالبيتهم كانوا من الأطفال. أكد أيضا الجيش الإيراني أن هناك تعتيم يمارسه الجيش الأمريكي على نتائج الضربات الإيرانية سواء الموجهة من قبل الجيش أو الحرس الثوري الإيراني، وذلك يؤكد أيضا وفق ما قال الجيش أن هناك خسائر لدى الجيش الأمريكي في القواعد الأمريكية في المنطقة سواء على مستوى التجهيزات أو الجنود، وذلك نظرا لتدمير العديد من الرادارات ومنظومات الدفاع الجوية بحسب ما ذكر بيان الجيش الإيراني. هذا الأمر أيضا كان قد أكده الحرس الثوري الإيراني في إحدى بياناته التي نقلتها وكالة أنباء تسنيم، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس التكتم على حجم الخسائر الذي تلحقه به الضربات الإيرانية. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف اتهم الولايات المتحدة الأمريكية باستهداف المدنيين من خلال ما حدث في جزيرة قشم، وقال إن واشنطن عاجزة عن استهداف إيران أو توجيه ضربات لمنشآتها الحيوية والعسكرية، لذلك تتوجه إلى استهداف المدنيين. ما قائد مقر خاتم الأنبياء علي عبد الله أكد بأن على واشنطن أن تضيف التوابيت إلى تجهيزاتها ومعداتها في

0: قواعدها ومنشآتها في المنطقة حسب تعبيره، مشيرا إلى أن الزمن أضرب وهرب قد ولى حسب ما قال، في إشارة واضحة إلى أن إيران سوف ترد على أي استهدافات جديدة تطال الأراضي الإيرانية. هذه العملية العسكرية التي نفذها الجيش الإيراني صباح هذا اليوم جاءت على الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تنفذ أي هجوم خلال الليلة الماضية على الأراضي الإيرانية، حيث لم يسجل أي انفجار أو أي هجمات لا في المناطق الجنوبية ولا في العمق الإيراني، وهذا ربما يعكس محاولة إلى العودة إلى طاولة المفاوضات أو على الأقل تبادل الرسائل بين الطرفين. نلاحظ من خلال العمليات التي نفذتها واشنطن ليس هذه الليلة بل الليلة السابقة، وحتى الردود الإيرانية كانت محدودة ويمكن القول إنها كانت منضبطة، في مؤشر على أنه قد تكون هناك عودة إلى تبادل الرسائل الذي كان قد أشار إليه المسؤولون الإيرانيون خلال الفترة الماضية. كان هناك تبادل الرسائل عبر الوسيطين القطري والباكستاني لأجل إعادة الطرفين إلى طاولة التفاوض، وهذا الأمر تزامن في الواقع مع استمرار المشاورات الإيرانية العمانية حول مضيق هرمز. هذا ما صرح به يوم أمس المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، ونعرف أن هناك مقترح إيراني جديد على الطاولة يقضي بفتح ممر بين الطرفين في مضيق هرمز يكون عبره الدخول إلى المياه الخليجية من الجانب الإيراني والخروج من الجانب العماني. هناك خشية عبر عنها كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني من أن تقوم واشنطن بإدخال الأسلحة والمعدات العسكرية إلى المنطقة، نعم، ودعم قواعدها الأمريكية لأجل استخدام ذلك ربما لاحقا في
1: أي تصعيد. عمر هواش مراسل الجزيرة من طهران، شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات، وأرحب بضيوفنا في الاستوديو الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، معنا أيضا الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكما. أبدأ معك السيد أصلاني، إذن الجانب الأمريكي يؤكد أنه اعترض كل الصواريخ والمسيرات الإيرانية، بالتالي ما الهدف من هذه الضربات الإيرانية في المنطقة إذا كان ميزان القوى يميل بهذا الشكل الصارخ للجانب الأمريكي؟
2: الجانب الإيراني في هذا الصباح قال إنه يقوم بهذه العمليات ردا على الضربات التي استهدفت جزيرة قشم جنوب إيران، حيث أنه كان هناك هجوم على عدد من المناطق الموجود بها عدد كبير من المدنيين وكذلك أسر وأطفال، لذلك هناك استهداف للمنشآت العسكرية الموجودة بالمنطقة. إذن تقاتل إيران بطريقة تشبه حرب غير متناظرة. إيران لا تحاول هزيمة الولايات المتحدة بطريقة متناظرة، وإنما تحاول أن تنظر إلى الكلفة التي تتكبدها الولايات المتحدة، وهذه الاستراتيجية هي استراتيجية العقاب من خلال الردع حتى تكون الكلفة عالية والردع يكون مستمرا.
1: حتى الآن من هذه الاستراتيجية لإيران تحديدا استهداف دول المنطقة؟
2: النقطة الأساسية هي أن الأهداف الاستراتيجية الإيرانية لم يتم تحقيقها بالنسبة للولايات المتحدة، لكن بالنسبة لإيران هو استهداف عدد من المعدات الموجودة بالمنطقة حتى لا يكون هناك حملة واسعة النطاق، وكذلك من أجل تقييد الوصول الأمريكي فيما يتعلق الأمر بمحاولة استهداف مناطق بإيران. هذا الأمر سيستمر، وبالتالي إيران ستحاول دائما أن تجعل الكلفة عالية إن حاولت الولايات المتحدة الدخول في عملية عسكرية أخرى. إذن بالنسبة لإيران فإن استهداف هذه المنشآت حتى تقوض وتخفض من القدرات العسكرية الأمريكية، لأن هذا سيكون له الأثر على جودة وقدرة الولايات المتحدة في الاستهداف.
1: دكتور الشرقاوي، نحن يعني أمام مشهد ربما معتاد في مراحل سابقة، هدوء حذر أو تصعيد منضبط ضمن جمود، ولكن الآن هناك استنزاف أكثر للطرفين. إلى أي سيناريو سيقود هذا المعطى أن كلا الطرفين مستنزف الآن في هذا التصعيد؟

0: أولا، القيادة المركزية الأمريكية تعتد بأنها تشن ضربات وليست عمليات مفتوحة، بمعنى أن هناك تحديد لأهداف معينة في فترة زمنية. لم نعد إلى القصف المفتوح كما كان خلال الأيام 13. الردع الآن ردع أمريكي أحادي يركز على أهداف بعينها في العمق الإيراني. في المقابل، الردع الإيراني يطمح إلى أن يكون متنوعا، تارة في الأردن، تارة في الكويت، تارة على مستوى تأكيد أن مضيق هرمز مغلق. إلى حد الآن هناك يعني احتباس استراتيجي عند الطرفين، هما يتمسكان بموقفيهما، لا تنازل لا تغيير، ولكن في نفس الوقت لا أفق لا باتجاه النصر أي المعادلة الصفرية، ولا أيضا الانفتاح على التسوية. إذا سننتظر لفترة طويلة حتى ينضج عنصر الاستنزاف، الاستنزاف السياسي.
1: لم ينضج بعد، عندما تحدث تقارير عن نفاد في صواريخ الاعتراض المكلفة أساسا أمام المسيرات الإيرانية الرخيصة، هل يجعل هذا أمريكا قادرة ولديها النفس لمواصلة التصعيد في جولات مقبلة؟
0: هذا لا يعني أن شح هذه الصواريخ سيوقف في الاستراتيجية الأمريكية، وإنما يجعلها تبحث عن
1: سيكبحها.
0: لن يكبحها بالضرورة، ولكن سيجعلها تنفتح على خيارات بديلة. بمعنى دائما الاستراتيجية التي تبحث عن خيار أفضل، ولكن في المحصلة هي ترامب يحاول أن يطبق سياسة استنزاف الإيرانيين عسكريا وأيضا اقتصاديا. طهران تعتد بأن هذا العنصر، عنصر أن هناك شح في هذه الصواريخ، وكأنه هو المفتاح لإيقاف ما تعتبره عدوانا أمريكيا، وهذا غير صحيح.
1: ليس فقط هو، وأيضا فتح جبهات باب المندب والجماعات الموالية لإيران في المنطقة، هناك أيضا أوراق عند الجانب الإيراني.
0: وهذا ما يعكس الفرق الآن بين أسلوب الردع. الأسلوب الأمريكي أسلوب أحادي، مزيد من القصف في العمق الإيراني. الردع الإيراني يريد أن يجمع طائفة من هذه البدائل، ولكن بغض النظر عن تغير هذه الأساليب في الردع، لا أجد أن هناك تأثيرا يجعل ترامب يغير سياسته أو يجعل أهل الحل والعقد في طهران يعيدون النظر. إذن نحن كما حدث خلال الحرب العالمية الأولى، نوع من التخندق، ممارسة القصف بنفس الطريقة وتكرار نفس الخطة. وهذا ما سيدفعنا إلى مرحلة نسميها بالهيرتين ستيلميت، أو الجمود المضر للطرفين، إلى أن يصبح الاستنزاف السياسي والاقتصادي مضرا في العمق، بمعنى التقديرات بأن لا يعود لا ترامب ولا الإيرانيون يحتملون أكثر من ذاك المستوى.
1: دكتور أصلاني، في الأثناء تواصل إيران مفاوضاتها مع الجانب العماني حول مضيق هرمز، ما الذي تسعى إيران للخروج به من هذه المفاوضات؟
2: الهدف هو إلى حد ما مناقشة الترتيبات الجديدة المرتبطة بمضيق هرمز. أظهرت إيران بعض المرونة مع الجانب العماني لفتح الممرات التي بإمكانها أن تضفي طابعا من الشفافية في هذا الوضع، ويتم اتفاق على هذا الترتيب. وعندما يصبح الوضع أفضل في ظروف اعتيادية، ربما قد يحين الوقت حينها لمناقشة ومراجعة الأمر مع دول المنطقة. هذه من الأمور التي تعتبر مهمة بالنسبة لإيران، وتبعث على بعض مباعث القلق، لأنه كان هناك استهدافات متكررة وهناك تخوف أن يكون هناك استهداف آخر. لذلك مجددا كما تناقشنا سابقا، هذا له علاقة بمسألة الردع. وعندما تواجه الدولة تهديدات إضافية من قبل الولايات المتحدة، وربما توقع المزيد من المرودة من قبل طهران، سيكون صعبا. ومع وصول الظروف إلى حالة اعتيادية، وعندما تشعر إيران أنها في وضع أكثر أماما، فإنه سيحين الوقت لرؤية أن لا شيء سيمضي بالاتجاه الذي سيفيد المنطقة ككل.
1: شكرا لك دكتور أصلاني، عباس أصلاني، وشكر موصول لضيفنا أيضا دكتور محمد الشرقاوي. هذه التغطية من قناة الجزيرة متواصلة على رأس الساعة مع الزميل محمد حمدان.
3: شكرا جزيلا لك سهام. إذن هذه التغطية مستمرة للتطورات في المنطقة. نحن على رأس الساعة وفي مقدمة هذه التطورات موافقة حماس والفصائل الفلسطينية على بند حصر السلاح، كما سنتناول أيضا في هذه الساعة الضفة الغربية والوضع في مضيق هرمز. في التفاصيل، حصلت الجزيرة على مسودة وافقت عليها حماس والفصائل بشأن البند الثامن المتعلق بسلاح المقاومة في غزة، وتنص على بدء عملية حصر وتخزين السلاح الثقيل ومواقع الإنتاج العسكري ومستودعات السلاح والأنفاق. وتربط المسودة بين بدء عملية حصر السلاح بدخول اللجنة الوطنية وانتشار قوة الاستقرار الدولية في القطاع، وذلك بعد استكمال الالتزامات المتبقية من بروتوكول شرم الشيخ. وقال غازي حمد عضو وفد حماس المفاوض للجزيرة أن عملية حصر السلاح وتخزينه ستكون ضمن مسؤولية اللجنة الوطنية الفلسطينية ومرتبطة بانسحاب إسرائيل وإعادة الإعمار. وأضاف غازي حمد أن عملية حصر السلاح وتخزينه لن تبدأ إلا بعد استكمال المرحلة الأولى من خطة السلام، وأن الحركة لن تنفذ أي خطوة إذا لم تنفذ قوات الاحتلال التزاماتها ضمن الاتفاق. جاته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه مع استكمال نزاع السلاح ستنسحب إسرائيل وستتولى قوة الاستقرار الدولي وشرطة فلسطينية جديدة مسؤولية الأمن هناك. وشكر ترامب مصر وقطر وتركيا على جهود الوساطة في التوصل إلى اتفاق. من جانبه قال رئيس مجلس السلام في غزة إن عملية التنفيذ والتحقق يجب أن تكون حقيقية وأن يسير انسحاب إسرائيل جنبا إلى جنب مع عملية التفكيك. في الضفة الغربية قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 10 فلسطينيين أصيبوا بينهم 4 أطفال خلال اقتحام المستوطنين والجيش حي جنيد غرب نابلس. وكان مراسل الجزيرة أفاد في وقت سابق أن عشرات المستوطنين اقتحموا بلدة تل جنوب غرب نابلس بحماية قوات الاحتلال. في غضون ذلك قال الجيش الإيراني إنه استهدف بالمسيرات منشآت وتجهيزات للجيش الأمريكي في قاعدة أحمد الجابر بالكويت. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومن مدينة غزة مراسلة الجزيرة نور خالد، من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. مرحبا بكم جميعا. أبدأ بإيهاب العبسي في واشنطن وسؤال عن المواقف الأمريكية. الرئيس الأمريكي يصرح ويعلن إذن عن التوصل إلى هذا الاتفاق، لكن في مجمل المواقف الأمريكية حول الضمانات وآلية التنفيذ.
4: نعم محمد، الرئيس دونالد ترامب بالفعل وصف هذا الاتفاق بأنه اتفاق تاريخي، وقال أنه تم التوصل إلى اتفاق يقضي بنزع سلاح حركة حماس وكذلك جميع الفصائل المسلحة الأخرى في قطاع غزة، وقال إن هذا الأمر يهدف كخطوة إلى تحقيق السلم والأمن الدائمين في القطاع، وأيضا كخطوة نحو في نهاية المطاف أن يدار القطاع من خلال حكومة فلسطينية جديدة في قطاع غزة تعمل جنبا إلى جنب مع مجلس السلام. وكذلك قال إنه ستكون هناك مراحل منظمة ومدروسة لتنفيذ هذا الاتفاق، تبدأ أولا بتشكيل قوة استقرار دولية وقوة شرطة فلسطينية، وأنه بعد إكمال أو إتمام عملية نزع سلاح حركة حماس سيبدأ الانسحاب التدريجي من القطاع أيضا وفق الرئيس دونالد ترامب، الذي وجه في ختام بيانه الشكر للوسطاء مصر وقطر وتركيا. أيضا رئيس مجلس السلام نيكولاي ميلدينوف قال إنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد مفاوضات استمرت أشهرا وكانت مفاوضات صعبة على حد قوله، وقال إنه سيكون هناك عملية نزع السلاح لحركة حماس وكخطوة مقابل خطوة أيضا مع عملية الانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، وأشار إلى ضرورة مساندة اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة من قبل المجتمع الدولي للقيام بدورها في قطاع غزة. بعد هذه البيانات محمد أيضا قال مسؤولون أمريكيون إنه شرطة حماس ستسلم السلاح إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، وستقوم قوة الاستقرار الدولية بتدريب قوة شرطة فلسطينية في القطاع، وأيضا ستقوم قوة الاستقرار الدولية واللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة بتفكيك السلاح سواء سلاح حركة حماس أو حركة الجهاد الإسلامية وجميع الفصائل المسلحة الأخرى في القطاع. وأيضا قال المسؤول الأمريكي أنه سيتم توقيع اتفاق من أجل السلم المجتمعي بين الفصائل الفلسطينية المختلفة، وأشار إلى أن حركة حماس وفق الاتفاق أو وفق المسودة لن يكون لها أي دور سواء عسكري أو مدني في قطاع غزة. وأكد أيضا أن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ليس لها أي دور في هذا.

0: حتى هذه اللحظة إسرائيل الرسمية صامتة حيال هذه التطورات السياسية المتعلقة بمستقبل قطاع غزة وبتنفيذ مراحل اتفاق وقف إطلاق النار. وتعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نستطيع أن نقرأ بأن هنالك تباين مجددا على مستوى المواقف الإسرائيلية الداخلية، إذا ما تطرقنا للتسريبات وإلى ردود الفعل الصادرة بأغلبيتها عن التيار اليميني المتطرف. بداية على مستوى التسريبات، مسؤول سياسي إسرائيلي يتحدث لوسائل الإعلام الإسرائيلية بأن إسرائيل حتى هذه اللحظة تتمسك بإبقاء قواتها في قطاع غزة في إطار المناطق المحتلة، على اعتبار أن حركة حماس عليها مسبقا أن تقوم بتسليم سلاحها وإخراج هذا السلاح من قطاع غزة، فبالتالي يتم ضمان مسألة تجريد القطاع ككل من السلاح. هذا على مستوى التسريبات. في المقابل، التيار اليميني المتطرف يتمسك بذات المواقف التقليدية التي يطالب من خلالها بالاستيطان في قطاع غزة، تهجير القطاع من السكان واحتلال القطاع بشكل كامل، على اعتبار أنه يرى بهذه المعادلة الأمثل للتعامل مع مستقبل قطاع غزة. اللافت أيضا في سياق التصريحات وردود الفعل الإسرائيلية حيال هذه التطورات ما قاله أمس وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، قال علانية محمد بأنه يرحب بأي خطوة من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق الغاية المتمثلة بنزع سلاح حركة حماس دون أن يتسبب ذلك بخسارة المزيد من الجنود، ولكن هذا الأمر يتعارض مع الموقف الإسرائيلي الصادر عن اليمين. طبعا هذه التصريحات اليمينية المتطرفة يجب أيضا قراءتها في إطار المناكفات السياسية الداخلية وفي إطار الحملات الانتخابية، لأن إسرائيل مقبلة على انتخابات، وبحسب المؤشرات والترجيحات من غير المحتمل أن يتم تنفيذ عمليات انسحاب بحسب ما هو متداول إسرائيلية من قطاع غزة قبل موعد الانتخابات في شهر أكتوبر. ولكن هنالك جهات تحسب على ما يسمى بالعقلانيين في إسرائيل، على اعتبار أن هذه الفئة تعتبر محمد بأن الجيش الإسرائيلي لم ينجح بحسم مسألة قطاع غزة، لم يقم بسعيه أيضا بتحقيق ما يسمى بأهداف الحرب، فبالتالي هذه الفئات ترى بأن على إسرائيل أن توظف ما تم تحقيقه من إنجازات عسكرية في إطار هذا المسار السياسي. لذلك مرة أخرى هنالك تباين فيما يتعلق بهذه التطورات على مستوى الداخل الإسرائيلي، أو أما فيما يتعلق بالتطلعات الأمريكية لتحقيق هذا الاتفاق، فأيضا هنالك انتقادات توجه من قبل اليمين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يصفونه بالحليف القوي، الحليف الذي يساند إسرائيل، ولكن مع ذلك بأن إسرائيل تتمسك ولا تريد أن تتنازل عن ما يسمى بمصالحها الأمنية. محمد،
1: شكرا جزيلا لك فاطمة خميس. نذهب إلى غزة إذن، معك نور خالد، وما هي أصداء الإعلان عن هذا الاتفاق في غزة؟
2: نعم محمد، الفلسطينيون في قطاع غزة يراقبون نتائج هذا الإعلان بحذر شديد، وهناك مزيج من الخوف والأمل، وهم يريدون ضمانات لأي اتفاق، يريدون حل جذور الأزمات وليس اتفاقيات شكلية كما حصل في عدد من الاتفاقيات حين تم وقف إطلاق النار، سواء في المرة الأولى أو حتى في المرة الثانية. في المرة الأولى في 19 من يناير عام 2025 انتهك الاحتلال الإسرائيلي الاتفاق وعادت الحرب أشرس من ما قبل 19 من يناير. لذلك هم ليس لديهم ثقة بالجانب الفلسطيني، ولكن بالرغم من كل ما رأوه وشاهدوه من انتهاكات واختراقات، إلا أنهم يأملون أن يتم هذا الاتفاق وأن يشاهدونه مطبق واقعيا على الأرض. يريدون حل الكثير من الأزمات الداخلية التي يعيشونها، لا فقط إعلانات شكلية أو حتى اتفاقيات، بل يريدون لملفات كبيرة عائقة وشائكة أن تحل، وأن يفتح معبر رفح، أن يتم تسهيل دخول كافة ما منع خلال 3 أعوام من الحرب على قطاع غزة، سواء الغذاء أو حتى قطع الغيار أو حتى ما يحيي القطاعات التي أصابتها الشلل، أصابها الشلل وأصابها الكثير من التدمير خلال الحرب وما بعد الحرب على قطاع غزة. العائلات تريد أن يتوقف قتل أبنائها، أن يتوقف نزيف الدم، أن يتوقف هذا

0: التقييد وهذه العراقيل الذي يضعها الاحتلال الإسرائيلي أمام تنفيذ أي اتفاق معلن كان للاتفاق الأخير، اتفاق العاشر من أكتوبر، هو كان ضربة أو زعزعة كبيرة للثقة بالجانب الإسرائيلي كونه لم يلتزم بأي استحقاقات أو حتى ببنود المرحلة الأولى أو حتى البروتوكول الإنساني الملحق لإعلان وقف إطلاق النار. إذن المزاج العام هو خليط بين الأمل والخوف، أن يتأملون أن تحل ملفاتهم وأن هناك تخوف كبير من أن تفشل هذه الاتفاقية ويفشل هذا الإعلان كما فشل غيره من الإعلانات السابقة. لا رهان على الجانب الإسرائيلي. محمد
1: نور خالد من مدينة غزة،
0: يتحدث شكراً. الشارع بذلك.
1: نعم، شكرا جزيلا لك. إذا الإطلال الآن على الوضع الميداني في غزة في هذه النافذة التي تقدمها لنا زميلة سهام، تفضلي.
2: شكرا لك محمد، وأهلا بكم مشاهدين إلى هذه النافذة التي نناقش فيها تفاصيل مسودة الاتفاق التي تم الموافقة عليها من قبل حركة حماس والفصائل الفلسطينية بشأن البند الثامن المتعلق بسلاح المقاومة في غزة، والذي ينص على بدء عملية حصر وتخزين السلاح الثقيل ومواقع الإنتاج العسكري. تفاصيل ومعطيات أناقشها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، لكن قبل النقاش نذهب إلى الزميلة سلام خضر وقراءة في تفاصيل المسودة على الخريطة والشاشة التفاعلية. سلام.
3: شكرا لك سهام. إذن مع هذا الإعلان علينا أن نعود إلى جغرافيا قطاع غزة لنعرف أين المناطق التي تحتلها إسرائيل وما هي المناطق التي تقدمت إليها. حاليا هذه هي خريطة قطاع غزة. المناطق التي تظهر باللون الأصفر هي المناطق التي تحتلها إسرائيل عند دخول اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ. هذه المرحلة أو هذه المنطقة الجغرافية كانت تقدر بنحو 58% من مجمل قطاع غزة، وكانت إسرائيل تستخدم هذه المكعبات لرسم حدود المنطقة الصفراء التي تحتلها، ولكن مع مرور الأسابيع كانت قوات الاحتلال تعمد على إزاحة هذه المربعات التي تحدد ما يسمى بالخط الأصفر أو المنطقة الصفراء، حتى بات لدينا منطقة جديدة محتلة تقدمت إليها قوات الاحتلال، وهي هذه المنطقة تقريبا قضمت من قطاع غزة قوات الاحتلال بموجبها 12% إضافية لتصبح مجمل المساحة المحتلة داخل قطاع غزة حاليا قرابة 70% يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي أو ينطلق منها لتنفيذ عمليات ولا سيما عمليات إزاحة هذه المربعات. وقطاع غزة حاليا أيضا يشهد عمليات انتهاك لوقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ وفق اتفاق شرم الشيخ، تتمثل باستهدافات في المناطق التي لا تحتلها قوات الجيش الإسرائيلي. كان هناك قرابة 5000 أو أكثر من 5000 خرق إسرائيلي لوقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ. الآن وفق هذه المسودة يفترض نظريا وفق ما هو معلن أن تبدأ قوات الاحتلال بالانسحاب من المناطق التي تحتلها، بمعنى الانسحاب ما وراء الخط الذي يظهر باللون البرتقالي أو ما باتت تعرف بالمنطقة البرتقالية، إضافة إلى المناطق التي تحتلها منذ توقيع اتفاق شرم الشيخ وهي المناطق التي تظهر باللون الأصفر. يفترض أن تنسحب بموجبها قوات الاحتلال من داخل قطاع غزة، وأن يتزامن هذا الانسحاب مع حصر السلاح وتسليمه وفق حركة حماس إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، ولكن هذه اللجنة حتى الآن لم تدخل إلى القطاع ولا تزال إسرائيل تعرقل دخول هذه اللجنة. وهناك أيضا سهام القوة الدولية الموكلة بحفظ الأمن داخل قطاع غزة، هذه الأمور لا تزال ضبابية، الموقف الإسرائيلي إزاء هذه البنود لا يزال ضبابيا حتى اللحظة.
2: شكرا لك سلام على كل هذه التفاصيل، وأعيد الترحيب بك سيد جوني. لنبدأ بالإشكالية المتعلقة بالاختلاف في قراءات الاتفاق، تحديدا مسألة التزامن بين الانسحاب الإسرائيلي ونزع السلاح.
4: بالفعل تحديدا هذه هي النقطة غير الواضحة حتى الآن، وأكثر من ذلك المواقف التي تطلق سواء من حركة حماس أو من الجانب الأمريكي تحديدا رئيس مجلس السلام لا توضح ولا تحدد هذه العلاقة بين اكتمال عملية نزع السلاح من حركة حماس لتبدأ عملية الانسحاب، أو المزامنة ما بين عملية نزع وتسليم السلاح والبدء بتنفيذ الانسحاب لكي نصل إلى مرحلة واحدة تنتهي باكتمال عملية نزع السلاح واكتمال الانسحاب من قطاع غزة. هذه النقطة والعقدة لم تحسم برأيي أنا حتى الآن، أو ربما تركت بحالة ضبابية من أجل يعني متابعة التنفيذ ومراقبة التنفيذ كيف ستجري الأمور.
2: أيضاً
4: حتى الآن أيضاً الموقف الإسرائيلي لم يحدد ولم يعلق أصلاً على ما استجد من موافقة لحركة حماس وما أعلنه الرئيس ترامب، لم يعلق أو لم يصدر الموقف الإسرائيلي الذي ربما يحمل بعض الدلالات بما يتعلق بمسألة مزامنة الانسحاب.
2: حتى الإطار الزمني وخطوط الانسحاب ليست واضحة، فقط حديث عن انسحاب إسرائيلي، ما المتوقع في اعتقادك؟
4: المسألة لم تعد في كل فلسفات الاتفاقات التي تعقدها إسرائيل مع حماس أو مع حزب الله في لبنان، إذا ما أخذنا هذه الأمثلة لم تعد مسألة مرتبطة بجدول زمني، لم توافق إسرائيل على جداول زمنية، هي اشترطت أو تشترط انسحابها بتطورات وتغيرات ومعالجات بين مزدوجين على الأرض، بمعنى اكتمال سحب السلاح لبدء الانسحاب أو لمتابعة الانسحاب أو لاكتمال الانسحاب. وبالتالي المرحلة الثانية تحدد مسألة اكتمال الانسحاب وتشترط يعني اكتمال انسحاب جيش الاحتلال من كل هذه المنطقة التي تحدثت عنها سلام بالفعل، انطلاقا من الخط الأصفر الذي تتمركز عليه وخلفه قوات جيش الاحتلال. طبعا هنا المنطقة التي تقع بين الخط البرتقالي والخط الأصفر، هذه المنطقة هي محكومة ومسيطر عليها بالنار من قبل جيش الاحتلال، إنما لا توجد وحدات لجيش الاحتلال، ربما هناك مناورات متحركة، إنما لا يوجد تمركز في هذه المنطقة. فإذا هذا كله الانسحاب، عملية الانسحاب وتراجع قوات جيش الاحتلال إلى الداخل الإسرائيلي مشروط وفقا لفلسفة الاتفاق بسحب سلاح حركة حماس. وهنا أيضا تدخل إشكالية أخرى بتحديد ما هو السلاح، يعني هل كل السلاح بما يتضمن السلاح الفردي، لأن هذه الأمور بدأت تتكشف الآن، عندما كلما اقتربنا من آلية التنفيذ والتفاصيل كلما برزت الإشكالات التي تتعلق بالتفاصيل، مسألة السلاح الفردي أم فقط الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. وبالتالي الانسحاب مشروط بسحب السلاح، وهذه المهمة الأساس على عاتق قوة الاستقرار الدولية.
2: والمصطلحات هنا مهمة، بينما يتحدث ترامب عن النزع الكامل للسلاح يشير الاتفاق إلى حصر وتخزين السلاح، وهو أيضا المصطلح الذي تتبناه المقاومة. ما الفرق هنا بداية؟
4: الفرق هنا يعني يتحدد بوجهة تسليم السلاح. عندما نتحدث عن سحب السلاح أو تسليم السلاح، طبعا الآلية أيضا بين النزع والتسليم تختلف. إذا كان فعلا النزع، كلمة نزع بالمصطلحات تتضمن نوع من الفرض والإرغام والعنف ربما، إنما التسليم يعكس توافق معين ويعكس عملية إيجابية سلمية. بطبيعة الحال عندما وافقت حركة حماس، وأساسا يعني مسألة تسليم السلاح مطروحة في إطار التوافق وليس في إطار الفرض بالقوة، لذلك المسألة مسألة تسليم السلاح، إنما وجهة التسليم ومن يدير هذا السلاح وكيف سيتم تخزينه وإدارته والسيطرة عليه. طبعا هنا حركة حماس اشترطت أيضا في موافقتها أن يكون هذا السلاح بيد اللجنة الوطنية الفلسطينية المؤلفة، والتي سيلقى عليها عاتق إدارة قطاع غزة، وطبعا سيكون هناك إشراف للقوة قوة الاستقرار الدولية التي هي ستقوم بالإشراف على عملية تسليم السلاح وتفكيك البنية التحتية أيضا في قطاع غزة، وكل هذه الآلية ستكون أيضا بإشراف استراتيجي من قبل مجلس السلام.
2: طيب يعني عندما نتحدث عن تخزين، أين يمكن أن يخزن هذا السلاح بعد أن يتم تسليمه؟
4: المسألة مسألة التخزين تعني أنه سيتم ضبط و يعني ضبط

0: هذا السلاح ووضعه في أماكن محددة مسيطر عليها ومشرف عليها من قبل اللجنة الوطنية الفلسطينية طبعا. ولكن هنا حركة حماس تريد أن تستفيد اللجنة الوطنية من هذا السلاح لكي تزود به الشرطة الفلسطينية المزمع تشكيلها في هذا القطاع. يعني هذه فلسفة حركة حماس، إنما يبقى الأمر مشروط بالموافقة الإسرائيلية، هل توافق على أن يتحول هذا السلاح إلى ما ستسمى شرطة فلسطينية محلية يتم إنشاؤها وتدريبها. كل هذه الأمور سيدة سهام هي تفاصيل غير واضحة حتى الآن، يعني من المفترض أن تتكشف الآلية التنفيذية تباعا بعد أن تتم الموافقات النهائية على هذه المرحلة من الاتفاق التي فعلا تشكل اختراق سياسي للمرحلة وتؤسس لمرحلة جديدة.
1: طيب، ما التحديات المرتبطة بالوصول إلى هذا السلاح؟ نتحدث عن منطقة صغيرة ولكنها مدمرة بشكل يعني شبه كامل، هناك خريطة معقدة للأنفاق، هناك ورش ومختبرات للتصنيع أيضا وليس فقط أسلحة. هل يمكن عمليا مسح القطاع من كل الأسلحة الموجودة فيه؟
0: تماما، هناك عدة تحديات تتعلق في هذه العملية. طبعا هذا القطاع أمامنا، هذه المناطق يعني منطقة خان يونس، طبعا رفح، محيط غزة، وهذه المناطق هنا مناطق الشمال، كلها كانت مناطق قتال يعني عنيف حصل على فترة طويلة من السنين. هناك في هذا القطاع بكامله بنية تحتية كاملة من الأنفاق التي ربما تم تدمير البعض منها، ولكن هناك يعني أعداد كبيرة من الأنفاق. كل هذه مسألة تحديد الأنفاق وخريطة الأنفاق التي من المفترض أن تسلم في إطار عملية تسليم السلاح هي نقاط أساسية وإشكالية في الوقت نفسه. هل لا تزال موجودة خرائط الأنفاق لدى حركة حماس؟ هذا سؤال مهم. نحن يعني حتى حركة حماس بحد ذاتها هيكليتها وال يعني المسؤولين الذين كانوا يديرون هذه البنى التحتية وهذه الحرب، يعني أصابهم الكثير من حالات الاستشهاد خلال هذه الحرب، والهيكلية بحد ذاتها أصابها الكثير من التضعضع. فإذا مسألة تسليم هذه الخرائط هي إشكالية في عملية التنفيذ، هي تحديات. مسألة أيضا يعني الدمار، المناطق المدمرة أيضا هي إشكالية في عملية تسليم السلاح، بالإضافة إلى عدة تفاصيل ربما في التنفيذ تتوضح أكثر.
1: طبيعة السلاح نفسه، يعني لا نتحدث عن جيش نظامي أو عن بيانات
0: تماما
1: واضحة، مراكز يعني أو
0: صحيح يعني مجموعات
1: مركزية للسلاح.
0: نعم، مجموعات مقاومة مسلحة أدارت حرب على مدى طويل من السنين، تعرضت إلى عنف كبير جدا، بالإضافة إلى الدمار الذي غير معالم الجغرافيا في أماكن معينة، أعداد كبيرة من الشهداء سقطت، وبالتالي الإدارة العسكرية لهذه المقاومة التي أمسكت بهذه البنية الدفاعية لحركة حماس يعني ربما تكون قد غابت بشكل أساسي. فإذا المسألة تعود الآن إلى التفتيش والبحث، البحث المعمق والتفتيش عن الأنفاق وعن المخازن وعن المنشآت التصنيع إذا ما وجدت. لذلك تحتاج إلى بعض الوقت من أجل إتمام هذه المهمة، ولكن يعني لابد من أن إذا ما بذلت جهود وإيجابية في التعاون بين جميع الأطراف، وخاصة إذا ما تم تعزيز قوة الاستقرار الدولية الملقى على عاتقها مسألة جمع السلاح والتأكد من أو الإشراف على عملية تسليم السلاح، هذه القوة الآن مشروطة ب 200 عنصر، يعني حسب موافقة إسرائيل على 200 عنصر، هي تحتاج إلى آلاف من العناصر طبعا المتنوعة والمتخصصة والمدعومة والمعززة من أجل القيام بهذه المهمة مسألة تسليم السلاح وتفكيك البنية التحتية فيها.
1: إذن تعقيدات ميدانية، موقف إسرائيلي معروف حتى إن غاب اليوم أي تعليق رسمي، ولكن الموقف الإسرائيلي معروف ما يخص مسألة الانسحاب، ولكن أيضا رعاية ودعم أمريكي مباشر لهذا الاتفاق. كيف ترى ضمن كل هذا فرص أن يترجم هذا الاتفاق إلى الواقع؟
0: يعني دون شك ما حصل اليوم أو بالأمس اتفاق إعلان الاتفاق على لسان الرئيس ترامب بعد أن وافقت حركة حماس، هذا اختراق فعلا سياسي في هذه العملية التي كانت يعني معلقة في قطاع غزة. هذا الاتفاق ذو العشرين نقطة كان معلقا في التنفيذ. ومن هنا بتنا يعني كان الاتفاق يعني كان الخط الأصفر سيدة سهام، هذا الخط الأصفر كان مقررا أن يكون خط انسحاب، يعني هو مرحلة معينة يتبعها انسحاب. توقفت الأمور هنا وتحول هذا الخط الأصفر حقيقة إلى خط قتال، وكانت إسرائيل يعني قد أقامت مراكز دفاعية، وكما قالت سلام هذه الإشارات الصفراء بدأت تتقدم إلى أن أصبح لدينا منطقة برتقالية هنا، هذه هي المنطقة البرتقالية التي تقع بين الخط البرتقالي والخط الأصفر. فإذا توسع الاحتلال وإن كان بالنار، بالعكس هذه العملية التي كانت معلقة اليوم بدأ وضع عنوان لمرحلة جديدة، وبدأ البحث في آليات تنفيذية. ينتظر هذا الأمر طبعا استكمال الهيئات المعنية بالتنفيذ، نتحدث عن اللجنة الوطنية الفلسطينية وهي الآن بالقاهرة، ويجب أن تدخل إلى القطاع وتبدأ بممارسة إدارة القطاع. نتحدث عن النقطة الأهم، قوة الاستقرار الدولية كما ذكرت التي تحتاج إلى تعزيز ودعم، وعليها أن تدخل أيضا إلى القطاع. هذه مشروطة بموافقات إسرائيلية، ولكن دائما الضمانة الأمريكية التي تتزعم كل هذه الهيئات والمجال وخاصة مجلس السلام.
1: نعم.
0: ومن هنا يراهن على الزخم في هذه العملية، وقد صرح الأمريكيون بذلك.
1: عميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. وبهذا نصل إلى ختام هذه الفقرة، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا لك، ونرحب إذا مشاهدينا بضيوفنا. ينضم إلينا في الاستوديو دكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، والدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، ومن مدينة غزة أحمد الطناني الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بكم جميعا. سيد الطناني، أبدأ معك في البداية، ما الذي تحقق في الاتفاق إضافة إلى ما نشر وتم الاتفاق عليه سابقا في شرم الشيخ؟ هذه الإضافة في هذا الاتفاق كيف تجدها؟
3: لك ولضيوفك الكرام والعموم المشاهدين، أعتقد أن ما جرى مثل اختراقا مهما. هذه خارطة الطريق التي قدمها المدير التنفيذي لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف هي تناقش منذ مطلع مايو تقريبا، وخضعت للعديد من التطويرات. النسخة الأولى التي قدمها ميلادينوف كانت نسخة سيئة جدا ونسخة مشحفة بحق الشعب الفلسطيني، وهدفت بالمعنى الرئيسي إلى الانقلاب على مراحل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والبدء من جديد، وكأن إسرائيل غير مطلوب منها أن تقدم كل التزامات المرحلة الأولى. الموقف الفلسطيني كان واضحا، أي حديث له علاقة بالتفاصيل التنفيذية للمرحلة الثانية يجب أن يسبقه إجبار إسرائيل على التزام بكل تفاصيل المرحلة الأولى وفي مقدمتها البروتوكول الإنساني، التراجع عن الوقائع التي فرضتها.
2: طيب، الصورة تتقطع من غزة لحين إعادة الاتصال بالسيد الطناني. نواصل مع ضيوفنا. دكتور محجوب، لنكمل هذه الجزئية التي بدأها السيد الطناني في غزة فيما يتعلق بميلادينوف والتعديل الذي جرى على أكثر من نسخة قدمها، إلى أن قال هذه المرة وهو البند الشائك موضوع السلاح والانسحاب الإسرائيلي. هذه المرة قال ميلادينوف بالتزامن خطوات نزع السلاح مع الانسحاب الإسرائيلي، هل يستطيع أن يطبق ذلك على إسرائيل؟
4: مثلا محمد، يعني بعيدا عن التطبيق، هي إجبار الرئيس الأمريكي رئيس الوزراء الإسرائيلي على إعادة قراءة المشهد كله. بعبارة أخرى، ما قام به أنا ما أسميه المندوب السامي عمليا، هو أجبر بفض المفاوضات على أن يفعل شيئا كان يهرب منه منذ إعلان مجلس السلام، وهو كان منخرط بالكامل مع الرواية الإسرائيلية، بالكامل كان منخرط مع الرواية الإسرائيلية، وكان يريد دائما تلبية طموحات نتنياهو حتى في مقابلاته معهم. هو أجبر بسبب المفاوضات على إعادة تغيير موقفه إلى ما شاهدناه اليوم. هذا التغيير أنا أعتقد أهميته تكمن في مسألتين. المسألة الأولى هي قضية الأولوية الإسرائيلية ليست هي الأساس الآن، هنالك على الأقل شيئا أقرب إلى التزامن في التغيير، وهذا الأمر لا تحبه إسرائيل. إسرائيل كانت تريد أن يتم نزع السلاح ثم تقوم هي بما يجب. ثم المسألة الثانية التي حصلت التطور المهم باعتقادي يخدم هذه القضية، هو تخلي لجنة الإدارة الحكومية في 6 يوليو عن عملها في غزة، وكأنها قالت لميلادينوف تفضل احنا كان عنده عقبة هو انه هو لا يستطيع ان يفعل شيء لانه في ما يسميهم حكومة حماس. قالوا له تفضل استلم المهمة وادخلوا لجنة التكنوقراط للعمل. بهذه الخطوة عمليا هم يضعوا اسرائيل امام خيار صعب، وهذا مفهوم الخيار هذا انه نحن قمنا بالتزامين مهمات، ماذا ستفعل اسرائيل الان في هذا؟ وطبعا لا شك بانه الاعلان الذي يعني قام به الرئيس ترامب كان عبارة في ظني كان ضربة سياسية لنتنياهو، لأنه ببساطة جاء بعد مغادرته البيت الأبيض وكان يتحدث على أنه هو لا يعني لا يؤثر في موضوع إيران، لكنه باعتقادي لو كان يعرف عن هذا الاتفاق أو كان مطلعا عليه لما كان بهذه النشوة في تصريحاته التي عقبت زيارة ترامب. واضح تماما أن ترامب يريد أن يفعل شيئا من هذه الخطوة تتعلق بمجلس السلام، خاصة أن مجلس السلام تعرض إلى عقبات أساسية تتعلق بالأموال، تتعلق بانسحاب دول من القوة الدولية، وباعتقادي هذه الخطوة نوع من محاولة إحياء مجلس السلام قبل أن يموت بالكامل.
2: ما رأيك في هذه النقطة دكتور مصطفى؟ في نقطة رئيس ترامب ونتنياهو، هل تميل إلى أن رئيس ترامب منفردا أعلن عن هذا الاتفاق بصفته أيضا هو من أعلن عن اتفاق شرم الشيخ واتفاق وقف الحرب، أم أن زيارة بنيامين نتنياهو فعلا قد تكون جرى فيها تفاهم؟
5: نتنياهو بعد توقيع اتفاق غزة وتبادل الأسرى بدأ يعمل على إضعاف الاتفاق وعلى محاولة تفكيك الاتفاق تدريجيا، وكان تعامله مع ميلادينوف مباشرة، ولذلك كان يتلاعب، كان يضع العراقيل، كان يسوف. مشكلة نتنياهو الآن الذي أعلن الآن عن هذا الاتفاق هو ترامب شخصيا. ترامب هو الذي أعلن عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في أكتوبر الماضي ونتنياهو التزم به. الآن ترامب هو الذي أعلن عن الاتفاق هذا، ليس ميلادينوف خرج وقال في عندي اتفاق مسودة هي نتاج نقاشات بيني وبين الفصائل الفلسطينية. ترامب خرج وقال نحن أمام هيستوريك، يعني اتفاق تاريخي. ولذلك هذا الأمر بلا شك أنه الآن نتنياهو لا يتعامل مع ميلادينوف، يتعامل مع ترامب شخصيا، وهذا معضلة نتنياهو الآن. ولكن نتنياهو حاول أن يعطي ترامب طعم قبل مجيئه على واشنطن، قال له أنا مستعد لأبدأ بتنفيذ الاتفاق منطقة تجريبية في جنوب القطاع. هذا يبدو أن نتنياهو كان يستشعر أن هنالك شيء يحدث فيما يتعلق بغزة، وأن الأمريكيين وترامب تحديدا والوسطاء بضغطهم على ترامب بتأثيرهم على ترامب سئم من نتنياهو وسياساته في غزة، وبالذات أنه رأينا في الفترة الأخيرة يعني توارد الكثير من التصريحات فيما يتعلق بغزة في الداخل الإسرائيلي، ونتحدث ليس عن تصريحات من يمينيين غوغائيين أو إعلاميين،
2: تصريحات رسمية، تصريحات وزير الحرب.
5: نعم تصريحات رسمية. أولا نبدأ بتصريحات نتنياهو أنه يريد التوسع 70% في قطاع غزة، تصريحات كاتس الذي يقول أنه نريد أن نستوطن في قطاع غزة، تصريحات الوزراء وتنظيمهم لمسيرة إلى غزة من أجل الاستيطان. بمعنى ظهر هناك مشهد أن الحكومة تستهزئ بترامب، تستهزئ باتفاق ترامب.
2: نعم.
5: بالذات أنه حماس سلمت الحكومة الفلسطينية، يعني تخلت عنها، والفصائل الفلسطينية لم تطلق رصاصة واحدة على إسرائيل، على الجيش الإسرائيلي، تطلق رصاصة واحدة منذ اتفاق وقف إطلاق النار. وذلك نتنياهو استشعر فحاول أن يعطي ترامب طعما كما أعطاه، كما حاول أن يفعل ذلك في لبنان، أنه أنا مستعد لمنطقة تجريبية في جنوب القطاع. وتصريح ترامب شخصيا قال نتنياهو لن أقبل أن تدير أنت قطاع غزة. يعني وفي تصور أنه نتنياهو ما زال يعيش بعقلية فهم أمريكا سابقا، إدارة أمريكا سابقا دون ترامب، ولذلك في تصور أن إعلان ترامب شخصيا عن هذا الاتفاق ومعضلة كبيرة جدا لنتنياهو، مع تصوري أن نتنياهو سوف يطرح موضوع ماذا يعني نزع السلاح من أجل أن يعني يتملص منه.
2: إلى حين طبعا ما يعني الجانب الإسرائيلي موقفا رسميا، نعود لمناقشة الجانب الفلسطيني. سيد أحمد الطناني أنت معنا من جديد بعدما انقطع الاتصال. وفلسطينيا كان يطرح ملف نزع السلاح أو تجميد السلاح أو حتى هدنة طويلة الأمد والدور الذي تلعبه القوة الدولية ومجلس السلام في هذا الملف. الآن لجنة التكنوقراط يلقى على عاتقها هذا الملف، من وجهة النظر الفلسطينية هذا أفضل من الصيغة السابقة، خاصة وأن اللجنة كانت ترفض ذلك، كانت تقول لا أريد أن

0: أدخل في صدام مع الفصائل الفلسطينية.
1: طالما هناك اتفاق لا يوجد صدام، الأساس أن هناك الموقف الفلسطيني يقول أن عملية الحصر والتخزين ستجريها الفصائل الفلسطينية ذاتها، وتكون هذه المخازن تحت مسؤولية لجنة التكتلات، أي أن العملية فلسطينية داخلية، وبالتالي سيخضع هذا السلاح للموقف الفلسطيني. عندما نتحدث عن حصر وتخزين السلاح، أن هذا السلاح سيبقى موجودا لكنه لن يكون فاعلا ولن يستعمل، سيبقى فكرة استخدام تكتيكات واستراتيجيات المقاومة خاضعا للحوار الفلسطيني الداخلي. وإذا عدنا بالذاكرة قليلا، منذ وافقت حماس على خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أوضحت بوضوح أن كل نقاش التفاصيل ذات البعد الاستراتيجي هي تخضع للتوافق الفلسطيني الداخلي. وهناك موقف فلسطيني يقول أن يجب أن يتفق الفلسطينيون على شكل التعامل مع المرحلة القادمة، سواء شكل التعامل مع الأخطار الاستراتيجية التي تحيط بقطاع غزة أو تحيط بها القضية الفلسطينية بالمعنى الكامل، بما فيها حتى شكل الاتفاق على أدوات واستراتيجيات المقاومة. المهم هنا أن الحق في المقاومة هو حق مثبت ومكفول، وأن المقاومة أيضا ثبتت أن القوة الدولية لن تحتك مع الشعب الفلسطيني بشكل مباشر، وبالتالي لن تكون قوة لنزع السلاح، هذه القوة ستنتشر في مناطق الخط الأصفر، وهذا تم تثبيته
0: طيب
1: في
0: سيد
1: خارطة
0: الطناري،
1: الطريق التي تم الاتفاق عليها.
0: تابع معي هذا
1: نعم
0: الخبر العاجل. الآن هنالك غارة من مسيرة إسرائيلية على منطقة الكرامة شمالية مدينة غزة، وسنأتي على التفاصيل لاحقا حينما يتوفر مراسلنا من مدينة غزة. لكن في هذه النقطة، في نقطة الاستهدافات، ينص الاتفاق على وقف الاغتيالات ووقف يعني من المفترض أصلا في الاتفاق السابق وقف إطلاق النار، لكن ما المختلف في هذا الاتفاق فيما يتعلق ب المساحة التي تتحرك فيها إسرائيل في هذه النقطة، في قضية الاغتيالات، في قضية القصف؟ الناس أيضا تسأل متى ستعود إسرائيل إلى مناطق انسحابها الأولى، ما يعرف بالخط الأصفر. ما الذي يتغير على المواطن سواء في الصعيد الأمني أو في الصعيد الإنساني بعد هذا الاتفاق؟
1: الكرة بهذه اللحظة هي يعني عند الوسطاء وعند الطرف الأمريكي الراعي لهذا الاتفاق والراعي للتفاصيل التي تم الاتفاق عليها في القاهرة، لكن الفصائل الفلسطينية أيضا في تفاوضها على تعديلات خارطة الطريق وصولا إلى المسودة النهائية التي تم الاتفاق عليها في مدينة العلمين المصرية، وضعت شرطا واضحا أن هناك لجنة للتحقق، هذه اللجنة ستشرف على تنفيذ كل تفاصيل الاتفاق، لن يتم الانتقال من مرحلة إلى أخرى قبل ان يتم يعني التاكيد ان التفاصيل كامله قد انجزت من الطرفين. الطرف الفلسطيني في هذه الحاله هو طرف ملتزم منذ اليوم الاول وقدم كل ما عليه من التزامات، وبالتالي يبقى الزام اسرائيل بهذه التفاصيل، سواء الانسحاب وتفكيك الوقائع الميدانيه التي ثبتها الجيش الاسرائيلي بالوصول الى 70% من مساحه القطاع والعوده الى الخط الاصفر والجهوزيه للانسحاب واعاده الانتشار الى الخط الاحمر حسب خطه الرئيس الامريكي دونالد ترامب، او وقف الغارات اليوميه اضافه الى التفاصيل الانسانيه الكارثية، فتح معبر رفح بشكل حقيقي وليس 50 مسافر فيها اليوم، إدخال المساعدات وفق الاتفاق والبروتوكول الإنساني، والكثير من التفاصيل التي تعبث فيها إسرائيل بكل ما يجري في قطاع غزة، حتى الشاحنات التي تدخل الآن إسرائيل تعمل عبر إعادة صياغة محتواها إلى إعادة سياسة التجويع، وكان هناك تصريح لوزارة الصحة يتحدث عن أكثر من 1,600,000 فلسطيني يعانون يعني يشكلون او هم مقبلون على خطر المجاعه، كل ذلك يصبح مهمه لجنه التحقق، لن يتم الانتقال من مرحله الاخرى بما فيها مرحله جمع السلاح الا بعد انجاز كل هذه التفاصيل. الفلسطينيون كانوا يعني مثبتين لهذه النقطه بشكل اساسي حتى لا نعود الى ذات السيناريو، الاحتلال الاسرائيلي مراوغ ويتلاعب ويريد ان يتنصل من تفاصيل هذا الاتفاق، وبغض النظر ان كل الانظار تتجه الى النقطه رقم 8 والمرتبطه بموضوع السلاح، لكن المفاوض الفلسطيني الطرف الفلسطيني كان يركز ايضا على باقي البنود بما فيها تثبيت الزام اسرائيل بهذه التفاصيل، شكل القوة الدوليه، مكان انتشار القوة الدوليه، وايضا سلاح الميليشيات التي
0: طيب
1: عملت اسرائيل على تسليحها لاعدادها كاداه متقدمه للعبث في الامن الفلسطيني الداخلي.
0: دكتور زويري، قبل أيام وافق الكابينت على دخول قوة متعددة الجنسيات إلى غزة، وكانت هذه يعني خطوة منتظرة سابقا، وأن تسمح إسرائيل لدخول وتشكيل أصلا الإعلان عن تشكيل هذه القوة. هل هذا معناه أننا ممكن أن نشهد خطوات مقبلة سريعا بعد هذا الاتفاق، دخول فعليا لجنة التكنوقراط التي كانت ممنوعة من دخول غزة مباشرة عملها في إدارة شؤون الناس؟
2: الإعلان عن القوة التي تم من إسرائيل كان أيضا مبرمجا قبل زيارة نتنياهو إلى واشنطن، وكأنهم كانوا يريدوا أن يعطوا رشوة للرئيس الأمريكي بأننا نفعل شيئا بالنسبة لمجلس السلام. بعبارة أخرى، كل خطوة كانت مدروسة محمد.

0: لكن تأخير لجنة التكنوقراط كان واضحا. إسرائيل لا تريد إدخال لجنة التكنوقراط لتعميق الفوضى في مجتمع غزة، الفوضى الأمنية والفوضى السياسية والفوضى الإدارية. كانت يجب أن لا ننسى، إسرائيل تريد أن تجعل حياة الناس في غزة جهنم، لأنها تريد أن ترفع التكلفة على أهل غزة بسبب 7 أكتوبر. يعني في أي نقاش حول هذا، حول ما جرى، يجب أن لا نبعد عن أذهاننا أن إسرائيل لا تفكر بمنطق حدث جرى وانتهى، هي تفكر بمعاقبة أهل غزة إلى يوم القيامة على هذا الحدث، وهذا الأمر هو الذي يصنع قراراتها السياسية، في حين الرئيس الأمريكي وإدارته يفهمون أنها حرب ثم توقفت ينبغي أن يكون فيها صيغة سياسية.
1: وهناك صفقة.
0: بالضبط، وهناك صفقة. جي دي فانس ما الذي قاله؟ جي دي فانس قال ما هذا الرئيس الوزراء الذي يريد دائما أن ينخرط في حروب ولا تنتهي هذه الحروب؟ هذا منطق لا تفهمه الإدارة الجديدة التي تريد أن تجعل أمريكا أولا، بلا حروب، بلا انهماك في صراعات، يعني كما تستنزف الولايات المتحدة. لذلك باعتقادي ما يقوم، يعني طريقة تعامل نتنياهو، أنا وافق مع أخي دكتور مهند أنه هو يتعامل مع أمريكا القديمة ويعتقد بأنه إذا قال لهم كذا سيستمعون معه. الأمريكا تتغير لأن جيلها يتغير، وعندما يتغير الجيل يتغير الناخبون، وعندما يتغير الناخبون النخبة ستتغير رغم أنفها، وهذا الأمر الذي لم يفهمه نتنياهو ويريد أن يصر عليه أمام الرئيس الأمريكي. باعتقادي ما يجري الآن هو نقطة تحول مهمة في مسار المشهد كله.
1: طيب سأعود للدكتور مصطفى، لكن جاهز الآن نور خالد مراسلتنا في مدينة غزة. نور، ما تفاصيل القصف الجديد شمال غزة في منطقة الكرامة؟
2: نعم، يبدو أن الحدث هو غارة جوية إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين في منطقة الكرامة شمال غرب مدينة غزة، وحتى لحظة وقوفي هذه مرت مركبة إسعاف وصولا إلى مجمع الشفاء الطبي، يبدو أنها تحمل عدد من الإصابات، لكن فيما بعد نتأكد من الحصيلة نتيجة هذه الغارة الجوية التي استهدفت منطقة الكرامة شمال غرب مدينة غزة، علما أن هذه المنطقة تقع خارج حدود المنطقة الصفراء، ويسمى هذا انتهاكا لوقف إطلاق النار كما تقول هنا السلطات المحلية في قطاع غزة، لأن منطقة الكرامة تجمع عدد كبير من المواطنين سواء المقيمين أو حتى النازحين على المنطقة التي شهدت دمار كبير خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وهذه الغارات والوتيرة الذي يسير عليها الاحتلال الإسرائيلي قد تسارعت في الآونة الأخيرة، وأصبحت الاستهدافات هي النهج اليومي الذي يعيشه المواطنون في قطاع غزة، قصف واستهداف في كافة المناطق، لا تخلو أي منطقة أو أي منطقة يحرم عليها الاستهدافات، أعداد من الشهداء كل يوم تصل، أعداد من الإصابات، أمس كان هناك عدد من الغارات الجوية، وكذلك هذا اليوم بدأ بهذه الغارة، ونعلم إن كان سينتهي عند حدود هذه الغارة أم سيمتد إلى عدد من الغارات الجوية كما في الأيام السابقة.
1: شكرا جزيلا لك حتى اللحظة نور خالد. دكتور مهند، يعني ختاما ونوصل مكان يتحدث فيه أيضا دكتور محجوب، كيف سيعلل رفضه بنيامين نتنياهو إذا أراد ذلك طبعا، أو الحكومة الإسرائيلية لهذا الاتفاق، كيف سيماطل إذا كانت أهدافه فعليا تتحقق على الأقل المعلنة؟ يعني في النهاية حماس غير موجودة في غزة، السلطة الفلسطينية غير موجودة في غزة كإدارة وكحكم مدني، وكالسلطة الفلسطينية غير موجودة في غزة، يعني الحرب انتهت، وبالتالي كيف سيرد على رئيس ترامب؟
3: وهذا ترامب سيكون نتنياهو، قال أنت وضعت الثلاث أهداف للحرب، حكم بدون حماس، حكم بدون سلطة فلسطينية، ونزع سلاح حماس، حققنا لك كل ذلك. ماذا تريد الآن؟
1: أيوة، كيف سيرد؟
3: الآن نتنياهو، عشان نفهم كيف سيرد نتنياهو، يجب أن نحدد ما هي قضية نتنياهو المركزية الآن في غزة، هي عدم الانسحاب وليس نزع السلاح. نزع السلاح هي مجرد ذريعة لمنع الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة. غزة لم تعد تشكل تهديد على إسرائيل، ولكن نتنياهو يريد الانسحاب. الانسحاب هو القضية المركزية الآن. ماذا سيقول نتنياهو؟ سوف يشكك بكل بنود الاتفاق، سيقول نحن نناطق باللجنة الوطنية، هذه لعبة من حماس، وحماس سوف تؤثر عليها، والسلاح غير مضمون أنه سوف يصل لها، وأن نزع السلاح سوف يقتصر على السلاح الثقيل. بمعنى سوف تتلاعب بمصطلح ما هو معنى نزع السلاح بالنسبة لها. هذا الأمر قد يأخذ شهر، شهرين، وثلاث أشهر، يكفي ثلاث أشهر حتى الانتخابات. سيماطل، لن ينسحب، سيماطل، وإذا انسحب سينسحب بشكل شكلي جدا جدا من قطاع غزة، فقط من أجل أن يتجنب غضب ترامب. ولكن عندما يقول ترامب historic agreement يعني اتفاق تاريخي. هذا الأمر يضغط على نتنياهو في قدرته على المماطلة، على الخداع وعلى التلاعب في هذا الاتفاق، لأنه هذا أصبح بالنسبة للرب إعلان تاريخي. وذلك نتنياهو سوف يتحكم في مسألة ما هو نزع السلاح، معنى نزع السلاح، قد يعطي انسحاب شكلي ولكن لن ينسحب نهائيا.
1: شكرا جزيلا لك دكتور مهند مصطفى، دكتور محجوب الزويري، والسيد أحمد الطناني الكاتب المحلل السياسي من غزة أيضا، شكرا جزيلا لكم جميعا. الآن مشاهدينا إلى الضفة الغربية، حيث أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 10 فلسطينيين بينهم 4 أطفال خلال اقتحام المستوطنين والجيش حي جنيد غرب نابلس، في حين أفاد مراسل الجزيرة أن عشرات المستوطنين اقتحموا بلدة تل جنوب غرب نابلس بحماية قوات الاحتلال. في تطور آخر، قال الجيش الإسرائيلي إن دخول الإسرائيليين إلى مناطق ألف في الضفة الغربية محظور وخطير ومخالف للقانون. معنا من قرية سرة غرب نابلس مراسل الجزيرة محمد الأطرش. محمد مرحبا بك. إذن ضعنا في صورة ما تعاين في ظل ما نشاهده من اقتحامات مستمرة من المستوطنين والجيش.
4: انتهى الاقتحام الذي بدأ عند 5 صباحا لعدد من قرى مدينة نابلس محمد. كنا على مسافة قريبة من هذا المكان وتنقلنا بين منطقة وأخرى. القرى والأحياء التي شملها الاقتحام سواء داخل قرى الخط الغربي لمدينة نابلس أو حتى مناطق طبعا تقع في مدينة نابلس وتحديدا المنطقة الغربية كمنطقة العامرية أو حتى منطقة جنيد التي اندلعت بها مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والشبان الفلسطينيين، خاصة وأن هناك هجوم للمستوطنين كان على أحد القبور في هذه المنطقة، إضافة إلى تحطيم محتويات أحد المنازل. جيش الاحتلال أطلق الرصاص بكثافة، المستوطنون المسلحون أيضا أطلقوا الرصاص بالتزامن مع وجود الجيش ورصدنا ذلك على الهواء مباشرة. الجيش أيضا كان يحمي المستوطنين في عدد من المناطق. منذ الساعة 5 صباحا كانت ترافق الأليات العسكرية الإسرائيلية هؤلاء المستوطنين، وصلوا من منطقة براخة إلى عراق بورين وصولا إلى منطقة تل، ومن هناك تجولوا في أراضيها وانتقلوا إلى منطقة أحياء نابلس الغربية كالعامرية وجنيد، وبعدها انتقلوا إلى قرية صرة. كل هذا المسار وصولا عند حاجز صرة كنا قد تبعناه لحظة بلحظة، وكان الجيش وجزء لا يتجزأ من هذا المسار ويحمي هؤلاء المستوطنين، وذلك خلافا محمد للبيان الذي ورد قبل قليل على لسان الجيش الإسرائيلي أو حتى لما تنقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية بخصوص حظر دخول المستوطنين إلى المناطق المصنفة ألف وباء وتحديدا منطقة ألف على وجه والتي سردها الجيش. تحدث أنه تدخل لإعادة المستوطنين الذين وصلوا، وأيضا تحدث أنه أطلق النار باتجاه الفلسطينيين الذين كانوا يلقون الحجارة باتجاه الجيش، وهذا أيضا منافي لما جرى رصده على الأرض في منطقة جنيد. الناس خرجت من منازلها للدفاع عن القبور والمنازل التي يحطمها المستوطنون. الجيش تدخل في تلك اللحظة وبدأ بإطلاق قنابل الغاز والصوت بكثافة. بدأ ترى المستوطنين يسرحون ويمرحون ويتنقلون بين منطقة وأخرى في هذه المنطقة تحديدا. حينما أكمل المستوطنون هذه المهمة انسحبوا إلى منطقة تل وبعدها إلى صرة وأكملوا هذا المسار. لماذا هذا المسار؟ من حيث التوقيت فإنه يأتي بعد 7 أيام على المجزرة التي نفذت في تل، هذا الحدث الذي اعتبر الصاعق الذي فجر المواجهة ما بين الفلسطينيين من جهة والمستوطنين من جهة أخرى. اللاعب الرئيس في هذا الحدث هو الجيش الإسرائيلي الذي استثمره من خلال الضغط على الفلسطينيين ومحاصرتهم ومعاقبة الضحية حسب ما يقول الفلسطينيين، ومحاولة خلق واقع جديد من خلال إقامة بؤر استيطانية، وأيضا السماح للمستوطنين بالسيطرة على كامل المساحة التي وقعت بها هذه الحادثة، علما أنها منطقة تصنف باء بموجب اتفاقية أوسلو. طيب، وهذا الأمر ينذر بالواقع الجديد الذي يسعى المستوطنون إلى خلقه.
1: محمد الأطرش شكرا جزيلا لك. كنا نريد أن نسأل عن يعني هذه التطورات، بيان الجيش الإسرائيلي عن دخول الإسرائيليين إلى هذه المناطق التي أشرت إليها. محمد، نرحب الآن من جديد بفاطمة خمايسي من رام الله. فاطمة، إذن ماذا في تفاصيل هذا الإعلان للجيش الإسرائيلي عن دخول الإسرائيليين مناطق ألف المصنفة ألف في الضفة الغربية، الحديث عن هذا الدخول أنه محظور وخطير ومخالف للقانون.
2: بالضبط محمد، ولكن هذه المسألة ترد في آخر البيان. بداية البيان يتحدث عن ملخص ما جرى اليوم في منطقة نابلس شمال الضفة الغربية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتحدث عن دخول عدد من الإسرائيليين إلى تلك المنطقة، وعندما حاول الجيش الإسرائيلي إخراج هؤلاء من تلك المنطقة تعرض لرشق بالحجارة من قبل عدد من أهالي بلدة تل الأماكن المحيطة فيها التي تخللها اقتحام عدد من المستوطنين في شمال الضفة الغربية. فبالتالي الجيش الإسرائيلي وأيضا عدد من المستوطنين قاموا بإطلاق النار وبإخراج هؤلاء من تلك المنطقة. بالإضافة إلى ذلك تحدث جيش الاحتلال عن تلقيه بلاغا بخصوص تخريب مقبرة تقع في منطقة جنيد غرب نابلس تحديدا محمد، ولكنه لم يتحدث عن اعتقال أي مشتبه به، لم يتحدث عن أي عقوبة تطال مثل هكذا عمل تخريب طال ضريح أحد الشهداء في تلك المنطقة، ليبقى هذا الحدث دون أي مصير ودون أي انتهاء. وفي ختام هذا البيان تحدث المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأنه يحظر على الإسرائيليين دخول المناطق المصنفة ألف في الضفة الغربية والتي تخضع للسيطرة التابعة للسلطة الفلسطينية، معتبرا بأن هذه ما وصفت إسرائيليا بالجولة التي أجراها عدد من المستوطنين بأنها مخالفة للقانون وبأنها لم تتم عبر التنسيق من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي كانت متأهبة بطبيعة الحال لمثل هكذا سيناريو. في الآونة الأخيرة هنالك شعارات عنصرية أيضا تخط وتتوعد الفلسطينيين في تلك المنطقة بالمزيد من الانتقام على اعتبار أن أيام الحداد السبعة قد انتهت، وهم يتوعدون بتنفيذ المزيد من عمليات الاستيطان من عمليات الاقتحام. واللافت هو المصطلحات التي باتت تستخدم محمد في الإعلام الإسرائيلي وعلى المستوى الرسمي الإسرائيلي بالتعامل مع هذه الأحداث. بداية توصف هذه الاقتحامات إسرائيليا بأنها بمثابة جولات تنفذها الجماعات الاستيطانية في الضفة الغربية كمحاولة لتطبيع هذا المشهد على اعتبار أن هذا الأمر مخالف للقانون، بداية القانون الإسرائيلي، ولكن يتم استخدام مصطلحات ناعمة لاعتياد هذا المشهد من قبل المجتمع الإسرائيلي. وأيضا شكرا. هذا الأمر يتقاطع مع مواصلة التحريض الصادر عن اليمين من أجل تعزيز الاستيطان وممارسة مثل هكذا اعتداءات.
1: شكرا جزيلا لك فاطمة خميس من رام الله. شاهدين الآن إلى تطورات على الحدود بين المغرب وستة، حيث عبر آلاف المهاجرين صباح اليوم الحدود. معنا من مدينة الفنادق الشمالية المغرب مراسل الجزيرة المختار العبلاوي. مختار مرحبا بك. إذا ضعنا في حيثيات طريقة العبور هذه وكيف يصل، كيف يقطع الناس الحدود، ما هي الإجراءات المتبعة أيضا؟
5: نعم بالفعل، نحن نتواجد الآن في مدينة الفنيدق شمالية المغرب، وهي المدينة التي تبعد كيلومترات قليلة عن مدينة سبتة. ومدينة سبتة هي التي نشاهد الآن في الخلفية، هي مدينة مغربية تخضع للسيادة الإسبانية، وخلال الأيام الماضية توافد عليها وبالقرب منها الآلاف من المهاجرين المغاربة الذين يريدون العبور نحو أوروبا. نحن الآن في الفنيدق ونلاحظ الآن هؤلاء الآلاف من المهاجرين المغاربة. هناك يمكن القول يوجد صنفان، الصنف الأول وهو الذي يهم بالعودة من المعبر الحدودي بعد أن باءت محاولة الدخول إلى المدينة بالفشل، خصوصا في ظل تعزيزات قوات الأمن المغربية. وخلال ساعات الليل ومع تدفق الآلاف كانت هناك مواجهات ما بين قوات الأمن وهؤلاء المهاجرين الذين يحاولون الهجرة إلى أوروبا عبر مدينة سبتة. بالتزامن لا يزال يستمر توافد الآلاف من المغاربة في وقت عززت فيه قوات الأمن المغربية تواجدها

0: وفي وقت أيضا بدأت فيه عمليات إعادة هؤلاء المهاجرين الذين وصلوا إلى هنا في ظروف صعبة. ما يمكن القول هو أن الآلاف من المغاربة أغلبهم شباب مراهقون بدون موارد مالية قضوا هذه الليلة هنا في مدينة الفنيدق. في الحقيقة أغلبهم لا يتوفر على المال، لا يتوفر أيضا على الطعام، وقد قضوا ليلتهم في العراء. واضح العياء على أوجه هؤلاء المتظاهرين الذين يسعون إلى الوصول إلى أوروبا عن طريق سبتة. ونفس المشهد تقريبا يوجد في أقصى الشمال الشرقي في مدينة مليليا المغربية، حيث كانت هناك مواجهات بين الطرفين وكانت هناك اشتباكات وإحراق لعدد من السيارات.
1: هناك خصية لسبتة ومليليا كما أشار. لنعد خطوة إلى الوراء حتى نوضح الصورة أكثر للمشاهد، يعني ما الذي أتى بهذه الأعداد؟ الآن في خبر عاجل مثل رويترز تنقل عن وزير الداخلية الإسبانية 49 ألف مهاجر عبروا الحدود من المغرب إلى سبتة خلال 24 ساعة. هذا عدد كبير جدا في فترة زمنية قصيرة. ما الذي أتى بهذا العدد ولماذا الآن؟ وهل ينطبق عليهم كلهم، يعني كما أشرت في البداية، مهاجرين أو لاجئين؟ لأن هنالك علاقات تربط بين يعني المغاربة، هذا العدد من المغاربة، وبين هاتين المنطقتين.
0: نعم، لا تزال هناك أسئلة تحتاج إلى إجابة، خصوصا وأن السلطات المغربية لحد الآن لم تصدر أي بيان بالخصوص. كل ما صدر من تصريحات كان من الجانب الإسباني، وآخرها خلال الساعات الماضية ما قاله وزير الداخلية الإسباني من أن المغرب وإسبانيا اتفقتا على إعادة هؤلاء المهاجرين. لكن من الضروري أن نلفت إلى أن نسبة البطالة في المغرب مرتفعة وتصل بحسب المندوب السامية للتخطيط إلى 13%، على أن ليس كل هؤلاء المهاجرين هم مهاجرين لا يعملون. هناك أيضا البعض الذي يعمل ويريد الهجرة إلى أوروبا من أجل البحث عن مستقبل أفضل في العالم. هؤلاء المحتجون قضوا ساعات وقضوا مسافات، هناك من أتى بالقطار، هناك من أتى راجلا، هناك من أتى في الدراجات من أجل الوصول إلى إسبانيا والعبور إلى أوروبا وبالتالي تحقيق هذه الحلم. رأينا بعض المهاجرين الذي اشتكى من سوء الخدمات التي يقدمها القطاع الصحي. رأينا بعض المهاجرين الذين يشتكون من التعليم وتراجع مردوديته. وهناك والأغلبية من هؤلاء الشباب الذين يوجدون، وممكن للصورة أن توضح جانب من هذا المشهد، هؤلاء أغلبهم يريدون ويبحثون عن العمل وظروف أفضل في وقت تقوم فيها السلطات وأيضا الحكومة المغربية بإطلاق مجموعة من المشاريع من أجل إدماج هؤلاء الشباب. إذن هذا هو الصورة. لكن أيضا من الأمور التي ينبغي، هؤلاء يشتكون من أن كانت هناك مواجهات خلال الساعات الماضية وكانت ما بين المتظاهرين وقوات الأمن. لكن من الضروري أن نشير إلى نقطة مهمة، وهي أن العلاقات المغربية الإسبانية علاقات تتميز بالإيجابية، خصوصا بعد الاعتراف الإسباني بمغربية الصحراء. خلال السنوات الماضية منذ أزمة 2021 بين مدريد والرباط كان المشهد الحدودي مضبوطا بين الجانبين، إلا أنه خلال الأيام الماضية ربما وقع شيء معين أدى إلى وصول وتوافد هؤلاء المهاجرين، خصوصا بعد أن أصدرت المحكمة العليا في إسبانيا قرارا أيدت فيه حكما سابقا.
1: شكرا مختار، سنقطعك لمتابعة هذه القضية خصوصا مع الأخبار العاجلة التي تردنا الآن حول نفس الملف. مختار شكرا جزيلا لك، تكمل هذه التغطية معكم مشاهدينا. سهام،
2: شكرا لك محمد، وأهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة جديدة من تغطيتنا للتطورات في المنطقة، وفي مقدمتها موافقة حماس والفصائل الفلسطينية على بند حصر السلاح. وفي التفاصيل، حصلت الجزيرة على مسودة وافقت عليها حماس والفصائل بشأن البند الثامن المتعلق بسلاح المقاومة في غزة، وتنص على بدء عمليات حصر وتخزين السلاح الثقيل ومواقع الإنتاج العسكري ومستودعات السلاح والأنفاق. وتربط المسودة بين بدء عملية حصر السلاح بدخول اللجنة الوطنية وانتشار قوة الاستقرار الدولية في القطاع، وذلك بعد استكمال الالتزامات المتبقية من بروتوكول شرم الشيخ. وقال غازي حمد عضو وفد حماس المفاوض للجزيرة إن عملية حصر السلاح وتخزينه ستكون ضمن مسؤولية اللجنة الوطنية الفلسطينية ومرتبطة بانسحاب إسرائيل وإعادة الإعمار. وأضاف غازي حمد أن عملية حصر السلاح وتخزينه لن تبدأ إلا بعد استكمال المرحلة الأولى من خطة السلام، وأن الحركة لن تنفذ أي خطوة إذا لم تنفذ قوات الاحتلال التزاماتها ضمن الاتفاق. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه مع استكمال نزع السلاح ستنسحب إسرائيل وستتولى قوة الاستقرار الدولي وشرطة فلسطينية جديدة مسؤولية الأمن هناك. وشكر ترامب مصر وقطر وتركيا على جهود الوساطة التي أدت إلى التوصل إلى اتفاق. من جانبه قال رئيس مجلس السلام في غزة إن عملية التنفيذ والتحقق يجب أن تكون حقيقية وأن يسير انسحاب إسرائيل جنبا إلى جنب مع عملية التفكيك. في غضون ذلك أفاد مراسل الجزيرة بتعرض منطقة الكرامة شمالية مدينة غزة لغارة من مسيرة إسرائيلية. في الضفة الغربية قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 10 فلسطينيين بينهم 4 أطفال أصيبوا بجروح خلال اقتحام مستوطنين والجيش حي جنيد غربي نابلس. من جهته قال الجيش الإسرائيلي إن مستوطنين خربوا مقبرة في منطقة نابلس وإنه تم إخراجهم من المنطقة محذراً من مغبة دخول المستوطنين إلى المناطق ألف في الضفة الغربية. في غضون ذلك قال الجيش الإيراني إنه استهدف بالمسيرات منشآت وتجهيزات للجيش الأمريكي في قاعدة أحمد الجابر بالكويت. أرحب بمراسلين من واشنطن إيهاب العبسي ومن رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي، و أبدأ معك إيهاب، وأي تفاعلات حتى الآن حول هذا الإعلان وهذا الاتفاق الذي يصفه دونالد ترامب بالتاريخي؟
3: نعم، لم يصفه فقط بالتاريخي وإنما وصفه أيضا بالتطور المذهل، وقال أن الجميع لم يكن يتوقع أن يحدث هذا الأمر. وفق البيان الذي نشره الرئيس دونالد ترامب قال إن هذا الاتفاق يمثل خطوة نحو تحقيق أمن وسلم دائمين في قطاع غزة بنزع سلاح حركة حماس وجميع الفصائل المسلحة في القطاع. وقال أيضا إن هذا الاتفاق يمثل خطوة حاسمة نحو إدارة القطاع من قبل حكومة فلسطينية جديدة تعمل أيضا بالتعاون الوثيق مع مجلس السلام من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني على حد قولي أو على حد البيان. وأضاف بأن ذلك أيضا يأتي ضمن تحقيق الأمن لإسرائيل وعدم شن هجمات مرة أخرى من قطاع غزة على إسرائيل. الرئيس دونالد ترامب قال أن الاتفاق سيتم تنفيذه عبر مراحل منظمة ومدروسة تقضي بنزع السلاح من حركة حماس، وبعد إتمام هذه المرحلة يبدأ الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من القطاع. وأضاف أيضا بمسألة نشر قوات الاستقرار الدولية وتشكيل قوة شرطية في قطاع غزة تعمل على حفظ الأمن والاستقرار. وفي النهاية وجه الرئيس دونالد ترامب الشكر للوسطاء مصر وقطر وتركيا. رئيس مجلس السلام نيكولاي ملادينوف قال إن مسألة انسحاب القوات الإسرائيلية ستكون خطوة مقابل خطوة تعمل بالتوازي مع نزع السلاح من حركة حماس والفصائل المسلحة. وأضاف أنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد أشهر من المفاوضات التي وصفها بأنها كانت مفاوضات صعبة وشقة للغاية. وقال إن المرحلة التالية من الاتفاق ستكون أكثر أهمية بضرورة التأكد والتحقق من تنفيذ كل مرحلة بشكل كامل ودقيق، ودعا إلى مساندة اللجنة الوطنية لإدارة غزة في إدارة القطاع بشكل عام. مسؤولون أمريكيون قالوا إن الرئيس دونالد ترامب يتوقع من الجانب الإسرائيلي توقيع الاتفاق والالتزام به، وسيكون محبطا للغاية إذا لم تلتزم إسرائيل بتنفيذ هذا الاتفاق. وأشاروا إلى أن قوة الاستقرار الدولية هناك التزامات حاليا بتشكيل هذه القوة بنحو 5000 جندي ستعمل على تفكيك السلاح الموجود في قطاع غزة، على أن تقوم حركة حماس والشرطة التابعة لحركة حماس بتسليم أسلحتها إلى القوة الاستقرار الدولية واللجنة الوطنية لإدارة غزة، وأن تقوم أيضا قوة الاستقرار الدولية بتسليم بتدريب قوى شرطية في القطاع تقوم على حفظ الأمن والسلم. وكذلك أشار المسؤولون الأمريكيون إلى أنه سيتم توقيع اتفاق للسلم المجتمعي بين الفصائل الفلسطينية من أجل تحقيق السلم وعدم اندلاع أعمال عنف في القطاع. وأشار

0: خاصة في غياب الثقة بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وبالتأكيد حكومة بنيامين نتنياهو.
1: شكرا لك إيهاب العبسي من واشنطن. فاطمة خميسي في المقابل، هل هناك أي تعليقات رسمية إسرائيلية حتى الآن حول هذا الإعلان؟
2: نعم سيام، حتى هذه اللحظة يتصدر المشهد اليمين الإسرائيلي المتطرف الذي يتفاعل مع هذه التطورات السياسية بخصوص مستقبل قطاع غزة وتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. اليمين الإسرائيلي المتطرف لا يزال يتمسك بذات المواقف التقليدية، بمعنى أنه يطالب باحتلال كامل قطاع غزة، بالاستيطان في كامل القطاع، وأيضا بتهجير سكان القطاع منه، على اعتبار أنه يرى هذه المعادلة الأمثل للتعامل مع قطاع غزة والإحباط التهديدات الصادرة عن القطاع، وبأن حركة حماس لا تفهم لغة الدبلوماسية، إنما تفهم فقط العمليات العسكرية واستئناف الحرب، على اعتبار أن إسرائيل حتى هذه اللحظة لم تنجح بحسم هذه الجبهة سهام وبتحقيق أهداف الحرب. كل هذا الأمر ينعكس من التصريحات الصادرة على لسان وزير الأمن القومي وعلى لسان أيضا أعضاء في حزب الصهيونية الدينية وغيرهم في التيار اليميني المتطرف. هذا هو موقف التيار اليميني في إسرائيل، وطبعا هذه أيضا التصريحات تقرأ في سياق الحملات الانتخابية التي يروج لها هذه الأحزاب، خاصة وأن إسرائيل على أعتاب انتخابات في شهر أكتوبر المقبل. في المقابل، جدعون ساعر وزير الخارجية الإسرائيلي كان قد صرح أمس بخصوص هذه التطورات وبخصوص هذه التفاهمات سهام، بأنه يرحب بكل خطوة من شأنها أن تؤدي في نهاية المطاف إلى تجريد حركة حماس من سلاحها دون أن يتسبب ذلك بمقتل المزيد من الجنود، ما يعني بأن موقف إسرائيل على المستوى الخارجي على الأقل يرحب بهذه الخطوة. حتى هذه اللحظة لا يوجد هنالك أي تعليق من قبل بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية. التسريبات الإسرائيلية أيضا كانت قد تحدثت بأن نتنياهو لم يناقش مستقبل قطاع غزة وكل هذه المسائل المرتبطة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلاف التسريبات الأمريكية التي تدل بأنه كان هنالك تفاهمات، كان هنالك تطرق لهذه المسألة خلال تواجد نتنياهو في واشنطن. وأيضا في سياق التسريبات الإسرائيلية، مسؤول سياسي إسرائيلي كان قد تحدث لوسائل الإعلام الإسرائيلية وقال بأن إسرائيل لن تنفذ أي عملية لسحب قواتها من المنطقة المحتلة لطالما لم تقم حركة حماس مسبقا بتسليم سلاحها وبإخراج هذا السلاح من قطاع غزة. وسبق أن أخبرت إسرائيل أعضاء مجلس السلام بأن بنود هذه الاتفاقية 15 هي بنود إشكالية ولا تلبي الرغبات الإسرائيلية المتمثلة بتجريد السلاح من القطاع. بالإضافة إلى ذلك، هنالك جهات إسرائيلية في الحقيقة تتحدث بأن على إسرائيل أن تمضي في المسار السياسي وأن توظف ما سمي بالإنجازات العسكرية في إطار هذا المسار، على اعتبار أنه سيؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق أهداف الحرب دون العودة إلى استئناف القتال سهام.
1: شكرا لك فاطمة خميسي مراسلة الجزيرة من رام الله. وأشير إلى هذه الأخبار العاجلة على شاشتنا عن اللجنة الوطنية لإدارة غزة، تقول نرحب بالتقدم الذي أعلن عنه بشأن خارطة الطريق وبفتح مسار نحو الشروع في تنفيذها. تقول اللجنة أيضا، نؤكد جاهزيتنا الكاملة لتحمل مسؤولياتنا لتولي إدارة القطاع وقيادة جهود إعادة الإعمار. كما تقول اللجنة أيضا في هذا الخبر العاجل، نجاح المرحلة يعتمد على الشراكة وتكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني. رحب من مدينة غزة بمراسلة الجزيرة نور خالد، ومن دير البلح بمراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. نور، إذن بالتزامن مع هذه التطورات، غارة إسرائيلية جديدة في منطقة الكرامة، قربين أكثر من ملابسات ما جرى والحصيل حتى الآن؟
3: سهام، في الوقت الذي يتم الحديث فيه عن أن هناك من المفترض أن اتفاق جديد وأن هذا الاتفاق من الممكن أن يحل الكثير من المعضلات والمشكلات في قطاع غزة، وأيضا تثبيت وقف إطلاق النار ومنع عمليات القتل والاستهداف ومنع عمليات الاختراق والانتهاك لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. يقوم الاحتلال الإسرائيلي بغارة إسرائيلية جديدة في منطقة

0: الكرامة شمال غرب مدينة غزة، وأدى ذلك إلى إصابة طفلة وإصابة سيدة كذلك. هذه الإصابتين وصلتا إلى مجمع الشفاء الطبي، وأيضا هناك قصف مدفعي عنيف في المناطق الشرقية وكذلك الشمالية والشمالية الشرقية لمدينة غزة. هذا القصف الذي لم يتوقف طوال الفترة الماضية، وهناك أيضا تكثيف لهذا القصف المدفعي والإطلاق الرصاص الحي من قبل الآليات العسكرية وكذلك المسيرات الحربية التي تحلق في الأجواء وعلى نحو منخفض بين الفينة والأخرى. هذه الإصابات الكثيرة التي تفوق القدرة التشغيلية لمستشفيات قطاع غزة، خرجت عن الخدمة منذ الحرب على قطاع غزة 38 مستشفى، منها مرافق طبية وعيادات كانت تقدم الخدمات الطبية لمواطني قطاع غزة، ولكن هذا الخروج أدى إلى تكثيف أعداد المواطنين وتكدسهم في مستشفيات قليلة في القطاع التي حتى هذه اللحظة لا تزال تقدم خدماتها، ولكن بالحد الأدنى من المقومات الطبية والصحية. هذه المنظومة التي كل يوم تناشد بأن يتم إدخال الوقود وإدخال المستلزمات الطبية وإدخال الأجهزة الطبية أو حتى على الأقل قطع الغيار، لأن الكثير من الأجهزة باتت تخرج عن الخدمة تباعا بسبب أنها استهلكت واستنفذت طوال 3 أعوام متواصلة من الحرب على قطاع غزة. لا يوجد أي أعمال صيانة لهذه الأجهزة لأن الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال قطع الغيار ويمنع إدخال أي أجهزة حديثة، يقلل من شحنيات الأدوية وكذلك العلاجات الضرورية. هناك 20,000 مريض على سجلات الانتظار وقوائم الانتظار ينتظرون أن يجلوا وأن يخرجوا لتلقي العلاج خارج قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال العلاج، يمنع إدخال أي من شأنه أن يحسن المنظومة الطبية والصحية وأن يخفف من هذه الأعداد التي تنتظر السفر إلى الخارج، وأيضا في نفس الوقت لا يفتح المعبر أمامهم من أجل الخروج وتلقي العلاج اللازم لهم. هناك الكثير من الوفيات على مدار الوقت بسبب عدم تلقي العلاج اللازم.
1: نعم خالد بمدينة غزة، شكرا جزيلا لك أشرف أبو عمرو. كل هذا يأتي في إطار واقع إنساني مرير مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وأيضا تقييد دخول المساعدات الإنسانية. قربنا أكثر من هذا المشهد كما ترصده من حيث أنت.
2: حقيقة المشهد هو مشهد إنساني صعب ومتفاقم للغاية في الوقت الحالي. الناس هنا حقيقة تراقب وعن كثب مجريات كل ما يحدث في المنطقة، وخاصة مسودة الاتفاق الجديدة الذي تم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة الماضية. ولكن الناس هنا حقيقة تنشغل في حياتها اليومية، في الأشياء الأساسية التي هي بحاجة ماسة إليها. وكما نرصد وإياكم بعدسة الكاميرا عبر يعني هذا التواجد الكبير للمواطنين في هذه التكية الخيرية وسط مدينة دير البلح، حيث الناس هنا حقيقة سهام تتجمع وعلى مدار الساعة هنا للحصول على وجبة طعام واحدة، للحصول على يعني ما يسد رمق وجوع الأطفال والنساء والكبار في السن داخل الخيام وداخل مراكز الإيواء وداخل مخيمات النزوح هنا في القطاع. فهذه المشاهد حقيقة بتنا نرصدها بشكل يومي لتكدس هذه الأعداد الكبيرة جدا، هذا العدد المتبقي في المرحلة الحالية للحصول على هذه الوجبة من الطعام في هذه الأوقات هنا وسط مدينة دير البلح. الناس هنا تعايش أوضاع إنسانية قاسية، الكل حقيقة يسارع الوقت وعلى مدار الساعة للحصول على وجبة طعام، للحصول على جالون مياه صالح للشرب. الوضع الإنساني هنا متفاقم للغاية لأن الاحتلال الإسرائيلي حقيقة يتنصل وبشكل مستمر في تنفيذ البروتوكول الإنساني المرتبط بتدفق المساعدات الإنسانية المتكدسة خارج قطاع غزة للقطاع في المرحلة الحالية، ويكتفي فقط عبر يعني ترويج بأنه يدخل المساعدات الإنسانية وبأعداد قليلة جدا. فوفق المكتب الإعلامي الحكومي هنا في القطاع، الاحتلال الإسرائيلي يدخل في متوسط اليوم الواحد فقط قرابة 200 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية وأيضا محملة بالبضائع للسوق المحلي. هناك اتفاق واضح كان قد اتفق عليه الجميع في 11 من أكتوبر عام 2025 في شرم الشيخ بضرورة تدفق قرابة 600 شاحنة من المساعدات الإنسانية للقطاع ليعني كسر حدة المجاعة حقيقة وكسر حدة الأوضاع الإنسانية القاسية التي تعاني منها العائلات الفلسطينية في المرحلة

0: الحالية، ونتحدث في المقابل سهام أيضا عن أوضاع إنسانية كارثية تعيشها العائلات الفلسطينية بالقرب من الخط الأصفر، حيث تواصل أيضا القوات الإسرائيلية اعتداءاتها المتواصلة والمستمرة على العائلات الفلسطينية في تلك المناطق الشرقية. هذه العائلات لربما سعيد الحظ من يأخذ وجبة الطعام في المرحلة الحالية ويعود لأطفاله في البيوت. هناك جزء من هذه العائلات وجزء من هذه الأعداد الموجودة في الوقت الحالي لربما يعود بدون وجبة الطعام في نهاية المطاف، وهذا بطبيعة الحال يؤدي إلى استمرار في البحث اليومي عن يعني ما يسد رمق الأطفال والنساء والعائلات الفلسطينية. حقيقة هي يعني حالة إنسانية صعبة وتتفاقم يوما بعد يوم مع آمال معقودة حقيقة في المرحلة الحالية. سهام من قبل هذه الشريحة الواسعة من المواطنين والسكان والفلسطينيون في قطاع غزة بضرورة ترجمة ما يتم الاتفاق عليه في الغرف المغلقة وعبر الوسطاء على أرض الواقع هنا ليشاهدونه شيئا عمليا ملموسا حقيقة يساعد في تحسين أوضاعهم الإنسانية التي عايشوها خلال الأشهر الماضية في قطاع غزة هنا. فنتحدث بأن الناس تأمل أن يتم ترجمة ما يتم الاتفاق عليه في يعني الاجتماعات المستمرة في القاهرة أو حتى في الدوحة أو حتى في أنقرة في تركيا أو حتى الضغط المستمر من قبل المجتمع الدولي وخاصة الرئيس الأمريكي ترامب، وأن يشاهدوا هذه الاتفاقيات شيئا عمليا ملموسا هنا على أرض الواقع في المرحلة الحالية للحد من هذه الأزمة الإنسانية المتواصلة هنا في القطاع.
1: أشرف أبو عمرة مراسل الجزيرة من دير البلح، شكرا جزيلا لك للنقاش والتحليل. أرحب بضيوفنا في الاستوديو، الدكتور طارق حمود الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، والسيد مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية. وأرحب أيضا بالدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور مهند، إعلانك هذا في هذا التوقيت ما الذي يشكله بالنسبة لبنيامين نتنياهو؟
2: إعلان صعب وبالذات بعد زيارته من الولايات المتحدة الأمريكية. يعني الضربة هي ضربتين على الرأس. يعني لو أنه ترامب أعلن هذا الإعلان وهو لم يزر واشنطن لكان طبعا صعب عليه، ولكن بعد زيارة واشنطن سيكون أصعب وأصعب عليه. يعني هذا سوف يدل عمليا أن ترامب لم يحترمه، لم يعطيه ما أراد بالذات في قطاع غزة، وبالذات أنه نتنياهو عشية سفره إلى واشنطن اقترح فكرة المناطق التجريبية وإدخال جزء من قوة الاستقرار الدولية وإدخال تدريجي للجنة الوطنية الفلسطينية من أجل أن يكون لترامب أن إسرائيل ملتزمة بخطتك عشية سفره. وواضح أن ترامب لم يقتنع بهذه السياسة الإسرائيلية ورأى أن هذه السياسة هي مجرد نوع من المماطلة فيما يتعلق بالاتفاق، بالذات أنه في الفترة الأخيرة نسمع بشكل مكثف جدا تصريحات من مسؤولين إسرائيليين، وأنا لا أتحدث عن تصريحات من يمينيين غير مؤثرين أو غير سياسيين، لا أتحدث عن وزراء في داخل الكابينيت الحكومة الذين يتحدثون عن عودة الاستيطان، يتحدثون عن توسيع السيطرة العسكرية في قطاع غزة، يتحدثون عن التهجير وعدم الانسحاب. نتنياهو نفسه قال أنني أمرت الجيش الإسرائيلي بالتوسع إلى 70%. معنى أنه بقى واضح أنه إسرائيل تريد تفكيك اتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة.
1: يعني يمكن الجزم بأنه سيدور به في الانتخابات.
2: طبعا وأكثر من ذلك المشكلة أن نتنياهو أنه يتعامل مع ترامب مباشرة الآن. وترامب ذكر في تغريدته أنه الحديث عن historic agreement يعني عن اتفاق تاريخي. وليس مجرد يعني ترامب ينظر إلى هذا الاتفاق على أنه اتفاق تاريخي، ومن الصعوبة أن يقبل على نتنياهو أن لا يستجيب إلى هذا الاتفاق التاريخي الذي حققه ترامب.
1: سيد هاردينجر، يعني لافت التوقيت في يعني الذي اختاره ترامب للخروج بهذا الإعلان، وكما كان يذكر السيد مهند هذا سيضر إذا نفذ سيضر بالضرورة بنتنياهو، بينما كان ترامب يدعم نتنياهو حتى في المحكمة ليس فقط يعني على مستوى السياسات في المنطقة. بالتالي كيف نفهم، هل يتعلق الأمر بتحول في العلاقة بين الرجلين؟
3: Yes, thank you.
4: نعم شكرا جزيلا. ربما قد لا أتحدث عن كلمة دعم رئيس الوزراء، أقول إنه استخدم رئيس الوزراء. لابد أن نتذكر بأن تصرفات رئيس الوزراء وكذلك تصرفات الرئيس الأمريكي هي تستند إلى المعاملات الشبيهة بالتعاملات التجارية. إذن هو وافق على بعض النقاط رئيس الوزراء، وقد أصبح واضحا حتى عندما بدأ وقف إطلاق النار في غزة كان هناك اختلاف فيما يخص السياسات والتي ظهرت في ذروتها في لبنان. وعندما ننظر إلى العملية من منظور عملياتي تجاري نرى أن هناك اختلاف في السياسات والذي لم يعد مواتيا بالنسبة للرئيس الأمريكي. تم الإعلان عن ذلك، وهذا يعزز هذا الإعلان يعزز هذه النقطة وهذه الرؤية. النقطة الثانية، ربما الجميع قد يرحب بهذه الجهود وقف إطلاق النار والسلام في غزة، لكن الإعلان لا يتضمن التفاصيل. حسب خبرتي لا يتضمن القدرات المطلوبة. لو تم الإعلان من قبل الخارجية الأمريكية التي لديها القدرة للإشراف على هذا الاتفاق المعقد، ربما قد يكون هناك بعض المصداقية خلف ذلك. لكن هذا الإعلان ربما هو موجه لرئيس الوزراء، وربما يستخدم إعلاميا لليوم أو يومين القادمين، وربما الدفع بعيدا عن الملف الإيراني من مقدمة الصحف.
1: سيد حمود، أيضا يطرح السؤال، ما الذي يجعل المقاومة في هذا التوقيت توافق على مسألة حصر السلاح وليس قبل الآن؟
5: هو المتغير ليس موافقة المقاومة، المتغير هو الموافقة الأمريكية. الفصائل الفلسطينية طرحت هذا الموضوع بالتزامن مع خطة ترامب.
1: لكن بشروط كان.
5: هي طرحت قضية التعطيل، قضية التعطيل والتخزين، هذا هو المبدأ الذي كان مطروحا منذ البداية. وطرح بالمناسبة في نقاشات غير رسمية قبل حتى خطة ترامب. ولذلك جاءت خطة ترامب تتضمن شيء من هذا الكلام عندما تكلمت عن الديكوميشنينج أو إخراج السلاح من الخدمة. وبالتالي هو ليس جديد بالنسبة للملف الفلسطيني أو بالنسبة للطرف الفلسطيني. الجديد الآن هو أن هناك ضغطا أمريكيا واضحا بهذا الموضوع، ولذلك خرج ترامب بتصريحات قبل الإسرائيليين من أجل فرض أمر واقع على الإسرائيليين، وواضح أن هذا كانت نتيجة المفاوضات التي جمعت ما بين ترامب ونتنياهو قبل أيام. وبالتالي باعتقادي المتغير هو على الجانب الأمريكي وليس على الجانب الفلسطيني. حتى ملادينوف اللي هو الرئيس التنفيذي لمجلس السلام تغير خطابه وتغيرت وجهة نظره في الأيام الأخيرة فقط عندما أدرك بأن هناك قرار أمريكي وليس مجرد رغبة.
1: لكن لا يوجد هنا خطاب موحد، يعني دونالد ترامب يتحدث عن نزع السلاح، وهناك فرق كبير صحيح. بين ما يقوله وما ينص على الاتفاق وما تتبناه المقاومة.
5: هذا صحيح، لكن ترامب بالعادة لا يلتزم بالتفاصيل. الذي يلتزم بالتفاصيل هو الأجهزة التنفيذية. لذلك ملادينوف في تغريدته على منصة إكس كان واضحا جدا، تكلم عن عملية إخراج من الخدمة، ذكر بالحرف decommissioning، وتكلم عن مسار متوازي مع تحقيق إنجازات سياسية في المسار السياسي. لماذا؟ الولايات المتحدة كانت قد طرحت خطة قبل تقريبا شهر ونصف على الإسرائيليين في هذا المجال، بأنه يجب الانتقال إلى المرحلة الثانية وحتى ولو تجاوزنا قضية السلاح، ويجب تمكين اللجنة الإدارية المكلفة في إدارة غزة، اللجنة الوطنية. لكن الإسرائيليون ماطلوا في هذا الموضوع. ملادينوف تماهى بشكل كبير جدا مع الرواية الإسرائيلية ومع الاتجاه الإسرائيلي، لكن مؤخرا أصبح واضحا أن هناك رغبة أمريكية وهناك قرار أمريكي في هذا الموضوع. الموضوع الأمريكي ربما يرتبط بمسألتين. المسألة الأولى هو ضيق هوامش النجاح في الملف الإيراني، وبالتالي مراد يعني أمريكا تريد أن تحقق نجاحات في الهوامش، لذلك ضغطت في موضوع المسار اللبناني، وضغطت أيضا الآن تضغط في المسار الفلسطيني من أجل تحقيق نجاحات في خلال هذه الفترة الذي يوجد فيها انسداد في المسار الإيراني. المسألة الثانية ويجب أن تكون يعني حاضرة باعتقادي، هناك رغبة أمريكية للتخلص من نتنياهو، هناك رغبة أمريكية للتأثير سلبا على نتنياهو قبل الانتخابات من أجل التعامل مع قيادة جديدة. لا شك أن هذه القيادة الجديدة لا تشكل فارقا بالنسبة لنا كعرب وفلسطينيين، لكن هي ستأتي قيادة ليست محملة بإرث نتنياهو المتعلق ب7 أكتوبر، وبالتالي يعتقد أمريكيا بأنه من الممكن التعامل معها بسلاسة.
1: ولكن فقط بالعودة أيضا إلى الفرق في المصطلحات، ما الفرق بالنسبة للمقاومة بين نزع السلاح أو تعطيله؟
5: إذا ذهبنا بهذا الاتجاه، وإذا يعني تم تنفيذ هذا الاتجاه، نحن نكون أمام النموذج الثاني عالميا بعد النموذج الإيرلندي. النموذج الإيرلندي في دراسات تسوية النزاع يعتبر مثالا ناجحا، لأنه أخرج الطرفين من قضية الصورة، من الارتهان لقضية الصورة، ركز على النتيجة وهو إخراج العمل السلاح من الخدمة العسكرية، وتعامل بسلاسة مع المسار أو مع الآلية. بمعنى الإصرار على، بالمناسبة يعني الإصرار على موضوع نزع السلاح كانت العقدة في المفاوضات البريطانية الإيرلندية منذ بداية التسعينيات، والاتفاق كان شبه جاهز من أيام جون ميجر، لكن الاختراق حصل في فترة توني بلير نتيجة التركيز على هذه القضايا، تحويل الجوهر من إلى النتيجة، إلى بدلا من الآلية إلى النتيجة. هذا الأمر هو المتحول، أنا باعتقادي هو المتغير الأساسي، وباعتقادي حتى في العودة إلى خطة ترامب في النسخة الإنجليزية هي كلمة السر كانت في الخطة، والتركيز عليها الآن من قبل الوسطاء ومن قبل كافة الأطراف المنخرطة بهذا الموضوع هو الذي أحدث هذا الاختراق. ولذلك إسرائيل لا تزال تصر على الصورة التي تريدها من أجل استخدامها من أجل الانتخابات في قبيل الهي، وبطبيعة الحال أيضا هناك حالة إجماع تقريبا بين الأحزاب الإسرائيلية والشارع الإسرائيلي فيما يتعلق بالاتجاه اليميني الذي يريد استيطان ويريد احتلال غزة ويريد السيطرة وإدارة غزة بالكامل، وليس أن تكون هناك صورة مخالفة تماما.
1: دكتور الزويري، الكثير من الغموض يلف هذا الاتفاق، وبدأنا منذ الآن حتى قبل ورود الرد الرسمي الإسرائيلي نلاحظ اختلافات في قراءة بعض البنود، تحديدا البند المهم المتعلق بالتزامن بين الانسحاب الإسرائيلي وتفكيك السلاح. إلى ماذا يؤشر هذا الغموض في حد ذاته؟
3: يؤشر إلى أن هنالك تغيرا جوهريا كان يجري في الأشهر الماضية تحت الرماد، وأن هنالك النموذج الذي أراده نتنياهو أن يفرضه على ميلادوف وأن يفرض السردية الإسرائيلية، أنا باعتقادي انهار بالكامل. وهذا الانهيار يعود ثلاث أسباب أساسية. السبب الأول هو نزع الثقة ترامب بالرئيس الوزراء الإسرائيلي، أصبح الآن واضحا. بمعنى آخر، في مجلس السلام من هو الرئيس؟ الرئيس ترامب. إسرائيل هي عضو. من وجهة نظر ترامب هذا الشخص يجب أن يستمع لي. القضية شخصية. استثمار نتنياهو جاء على أساس واحد، أن الرئيس ترامب عندما يأتي رئاسة أمريكا سأحقق أجندتي. الدولة العميقة لا دور لها، لا لوزارة الدفاع، هم سيؤتمرون بأمري. انقلب السحر على الساحر. الرجل الآن يقول له أنا رئيس مجلس
1: طيب
3: السلام.
1: طيب لماذا؟ يعني في حرب إيران كان يصور لوضع أن ترامب يتبع لنتنياهو.
3: أنا أقول لك لماذا؟ لأن ترامب نتنياهو أصبح عبئاً على الرئيس الأمريكي وعلى إدارته وعلى ماغا وعلى كل من له علاقة بالرئيس الأمريكي ترامب. نستمع ما الذي قاله جي دي فانس. جي دي فانس قال ما معنى حروب مفتوحة بلا نهاية؟ كل حرب لها نهاية، لماذا هذه الحروب المفتوحة بلا نهاية؟ ولماذا ندفع لها كأمريكيين؟ وهذا معناه هو خاطب 22 مليون كانوا يشاهدوا هذه المنصة البودكاست من جيل الشباب من 18 إلى 55، عندما يخاطبهم هو يؤثر في الناخب، والناخب يؤثر في المنتخب، والمنتخب سيؤثر في صناعة القرار. هناك ديناميكية حصلت في داخل الولايات المتحدة، سببها أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا زال يفهم أن السياسة الأمريكية كما كانت قبل 20 عاما، أنه يستطيع أن يتحكم بها. اختلف السحر انقلب عليه. ترامب بطبيعته نهجه السياسي لا يحب من خالفه، قال عنه أحد المقربين إذا أدار ظهره لشخص لن يعود له. وأنا باعتقادي أن إدارة الظهر لنتنياهو قد حصلت بالفعل. أولا الحرب المفتوحة على غزة، تغير الرأي العام في الولايات المتحدة، الأهم من ذلك محاولة نتنياهو إحراج الرئيس الأمريكي. أولا تلكأ في الذهاب إلى موقف مجلس السلام، تلكأ في التوقيع، تلكأ بالتنفيذ، تلكأ في موضوع التعاون مع ميلادوف، أشياء كثيرة قام بها. وذلك أنا لا أستغرب أن ما يقوم به الرئيس الأمريكي الآن هو عبارة عن عمل ممنهج لحذف رئيس الوزراء واليمين المتطرف من كل المشهد السياسي الإسرائيلي.
1: نعم سيد هاردينجر، هل تتفق مع هذا الطرح؟ يعني هل ألا نبالغ عندما نقول أن ترامب بدأ يضحي بالفعل بحليفه القوي نتنياهو؟ وما الذي شكل نقطة التحول في هذه العلاقة؟
6: حتى أستوضح بالتأكيد هو يبتعد عن نتنياهو والسياسات والأولويات المرتبطة به وليس ضد إسرائيل فيما يخص سوريا لبنان وغزة تماما هناك اختلاف كبير الرئيس الأمريكي حصل على ما يريده من رئيس الوزراء الإسرائيلي وهو جاهز للابتعاد عنه وإذا كان هناك جهة بإمكانها أن تبقى موجودة هو نتنياهو كان لديه روابط قوية لكن بسبب الخلاف هو سيجتر رجليه هنا في مثل هذه المسارات الجديدة طبعا كان لديه حلفاء في الجانبين من الديمقراطيين والجمهوريين لكن هناك تباعد ما بين الرجلين بسبب هذه الأحداث ولا بد أن نأخذ من الاعتبار كذلك الانتخابات في إسرائيل ربما قد تكون نهاية المرحلة مرحلة نتنياهو وربما قد يحاول دائما أن يؤثر على السياسات الأمريكية
1: دكتور مهند إذا كان بالفعل ما يجري هو بداية تضحية من الرئيس الأمريكي بنتنياهو طبعا الأخ لن يبقى متفرجا ما حجم المناورة لديه في اعتقادك
2: لا أسميها تضحية أسميها عودة السياسة الأمريكية إلى مسارها الطبيعي بمعنى أنه نتنياهو عندما جاء ترامب طبعا عندما جاء ترامب إلى البيت الأبيض نتنياهو بدأ كل خطته الانتخابية في إسرائيل على ترامب هو اعتمد على ترامب في دعمه في الانتخابات وكان اعتماد نتنياهو حاسم على ترامب بمعنى أن العامل الأساسي عند نتنياهو في خطته للفوز بالانتخابات كان العامل الأساسي فيها هو دعم ترامب له كرئيس الوزراء الآن ترامب بدأ يقول لنتنياهو أنا عدت إلى المسار الطبيعي أنا لن أدعمك أنا لن أقوم بأي عمل يفسر على إني داعم لك في الانتخابات هاي عودة إلى المسار الطبيعي في الإدارة الأمريكية تجاه بنيامين نتنياهو
1: شكرا لك سيد مصطفى مهند والشكر موصول لضيوفنا الكرام ننتقل الآن إلى الملف الإيراني حيث قال الحارس الثوري الإيراني إنه استهدف ناقلتي نفط حاولتا العبور فجر اليوم من مسار غير معلن بمضيق هرمز بدعم أمريكي وأضاف أن ناقلتين لم تستجيبا للتحذيرات الإيرانية معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش وقبل ذلك أشير إلى هذا الخبر العاجل على الشاشة عن الحرس الثوري الإيراني يقول أربع ناقلات أخرى غيرت مسارها وعادت إلى مواقعها بعد هذا الحادث عمر ما التفاصيل؟
7: نعم سهام بيان صدر قبل قليل للحرس الثوري الإيراني قال فيه إنه كانت هناك خلال ساعات الفجر من هذا اليوم ست ناقلات نفط كانت تحاول العبور من ممر غير معلن غير مصرح به غير آمن حسب بيان الحرس في مضيق هرمز وأنه أطلق تجاه هذه السفن الست عيارات تحذيرية وأنها لم تستجب في البداية لهذه التحذيرات لذلك قام باستهداف سفينتين أو ناقلتين نفط بالتحديد وهذا الاستهداف أدى إلى اندلاع النيران فيهما أما السفن الأربع الأخرى فقد تراجعت وعادت إلى مواقعها حسب ما قال الحرس الثوري الإيراني أكد أيضا الحرس أن هذه المحاولة للعبور من مضيق هرمز كانت بدعم أمريكي بتحريض أمريكي وبغطاء جوي أمريكي فوق سماء مضيق هرمز مشيرا أيضا إلى أنه كان سابقا قد حذر كافة ملاك السفن وشركات الشحن من ألا تستجيب للإعلانات الصادرة عن القيادة المركزية الأمريكية بشأن مضيق هرمز وأن تستجيب فقط للإعلانات الصادرة عن الحرس الثوري الإيراني محذرا أيضا الولايات المتحدة الأمريكية بأنها سوف تتلقى الرد على هذا الفعل العسكري حسب تعبيره في مضيق هرمز أكد أيضا الحرس الثوري الإيراني في بيانه بأن مضيق هرمز مغلق وأن أي سفينة تحاول أو تريد العبور من المضيق لا بد أولا أن تنسق مع القوات الإيرانية إذن نتحدث الآن سهام عن حادثة جديدة في مضيق هرمز جرت خلال الساعات الماضية الصور التي نشرها الحرس الثوري تشير أو توضح بشكل جلي أن نيران بشكل كبير اندلعت في عدد من السفن ونتحدث عن سفينتين اثنتين تحديدا في مضيق هرمز الصور كانت ليلية بمعنى أن الحادث جرى في ساعات الفجر الأولى، وهذا أيضا ما أكده البيان الرسمي الصادر عن الحرس الثوري. هل سوف ترد الولايات المتحدة الأمريكية على هذا الحادث؟ هذا سؤال مهم في الحقيقة، لأن جولة التصعيد الماضية التي لا سيما شهدناها خلال الأيام 13 المتتالية كانت ردا على استهداف الحرس الثوري الإيراني لسفن كانت تحاول أيضا العبور من مضيق هرمز. هذا الحادث يشير بوضوح إلى إصرار إيراني على أنها لا تزال تسيطر على مضيق هرمز، لا تزال تتحكم به، وأيضا هناك محاولة أمريكية لأجل فرض سياسة الأمر الواقع كما يقول الإيرانيون، لأن واشنطن دائما تؤكد أن المضيق مفتوح وتدعو السفن إلى العبور، بينما الإيرانيون لا يزالون يؤكدون المضيق

0: مغلق وأنهم سوف يستهدفون أي سفينة تحاول العبور من دون التنسيق مع الجانب الإيراني. أهمية ذلك أيضا سهام أن هذه الأحداث وهذا التصعيد في مضيق هرمز يتزامن مع استمرار المشاورات الإيرانية العمانية حول المضيق ومستقبل المضيق. هناك لا تزال خلافات بين الطرفين الإيراني من جهة والعماني ومن خلفه بطبيعة الحال الولايات المتحدة الأمريكية حول مسارات العبور في مضيق هرمز، حول آلية العبور، حول الرسوم والأمور الأخرى المتعلقة بالمضيق. كان هناك مقترح عماني سابق بأجل أن تكون السيطرة 50% لإيران 50% لسلطنة عمان. هذا المقترح قوبل برفض إيراني. في المقابل كانت إيران قد اقترحت أيضا أن يكون الممر الشمالي في المضيق تحت السيطرة الإيرانية الكاملة والممر الجنوبي العماني تحت سيطرة مشتركة إيرانية عمانية. هذا أيضا رفضته سلطات عمان. لذلك كان هناك مقترح ثالث قدمته إيران وهو الآن على الطاولة، لأن يكون الدخول لمضيق هرمز نحو المياه الخليجية تحت السيطرة الإيرانية بينما يكون الخروج تحت السيطرة العمانية. أهمية ذلك أن أي حلول في المضيق قد تدفع الطرفين إلى العودة إلى مسار مذكرة التفاهم، لكن هذا الحادث الجديد الذي أعلن عنه قبل قليل الحرس الثوري الإيراني قد يعيد الجميع إلى المربع الأول وهو مربع التصعيد. هل سوف نشهد عمليات عسكرية جديدة أمريكية خلال الساعات المقبلة الليالي المقبلة ردا على هذا الحادث، لا سيما أننا الليلة الماضية عشنا هدوءا على الضفة الإيرانية. الولايات المتحدة الأمريكية لم تنفذ أي عمليات ضد السواحل الجنوبية الإيرانية في مضيق هرمز وفي المناطق الجنوبية. لذلك الآن نحن أمام تصعيد جديد في مضيق هرمز. لنا أن نتوقع أو نراقب ردة الفعل الأمريكية خلال الساعات المقبلة.
1: وسنبقى معك في متابعة هذا التطور. الآن أرحب بمراسلنا من واشنطن من جديد إيهاب العبسي. إيهاب، هل هناك أي تعليق حتى الآن من الجانب الأمريكي عن هذه الحادثة الجديدة في مضيق هرمز؟
2: لا سهام، في الحقيقة لم يصدر أي تعليق حتى الآن بشأن هذا الأمر، لكن القيادة المركزية الأمريكية بالأمس أيضا لم تعلن عن شن أي ضربات الليلة الماضية على الجانب الإيراني، وإن كانت قد نفت ما ورد من الحرس الثوري بالأمس عن ادعاء الحرس حسب ما تقول القيادة المركزية الأمريكية باستهداف مقاتلات من طراز F-35 مقاتلات أمريكية. تقول القيادة المركزية أنه لم يتم استهداف أي طائرات مقاتلة القوات الأمريكية، وأنه تم إسقاط جميع الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، وأنها لم تستطع الوصول إلى هدفها على حد قول البيان القيادة المركزية. أيضا كان الجيش الأمريكي قال إن ادعاءات الحرس الثوري بأن الملاحة في مضيق هرمز غير آمنة، قال إن المخاطر الحقيقية في المضيق هي مهاجمة القوات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني للسفن المدنية في مضيق هرمز. نعلم أن كل الضربات السابقة من الجانب الأمريكي كانت تهدف إلى تقويض قدرة إيران على تهديد حركة الملاحة والبحارة المدنيين في المضيق. بحسب كل البيانات الصادرة سابقا من بيانات القيادة المركزية الأمريكية، تقول الولايات المتحدة أنها لن تسمح للإيرانيين بالسيطرة على المضيق، وأن القوات الأمريكية كانت تقوم خلال الفترة الماضية بمساعدة السفن للعبور عبر من مضيق هرمز عبر المسار الجنوبي. وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت كان يقول أنه على الرغم من التصعيد خلال الفترة الماضية إلا أن نحو 6.5 مليون برميل من النفط كانت تعبر بشكل يومي من مضيق هرمز بمساعدة من القوات الأمريكية للسفن ونقلات النفط عبر المسار الجنوبي. هذا التصعيد من قبل الحرس الثوري الإيراني بالتأكيد ننتظر أن يكون هناك تصريحات وردود فعل من الولايات المتحدة. إلا أن الولايات المتحدة في نهاية المطاف سهام تعترف بأنه على الرغم من العمليات العسكرية الأمريكية إلا أن مسألة تهديد حركة الملاحة في المضيق أمر سهل بالنسبة للقوات الإيرانية. سبق وأن قال وزير الخارجية الأمريكي أنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تقوم بالرد على كل صاروخ أو مسيرة تأتي من إيران، في اعتراف بأنه يجب في نهاية المطاف التوصل إلى حل دبلوماسي. لكن أيضا الولايات المتحدة تصر على سردية مقابلة العنف بالعنف وتقويض قدرة إيران على تهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز.
1: شكرا لك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة. كنت معنا من واشنطن. الآن إلى النقاش والتحليل، أرحب بضيوفنا في الاستوديو دكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وأيضا الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور أصلاني. إذن استهداف من جديد لناقلتين، تقول أو يقول حرس الثوري إنهما لم تستجيب لتحذيرات الإيرانية، ما الرسالة من تصعيد كهذا في هذا التوقيت؟
3: النقطة هي أن الحرب لم تنتهي وأنها مستمرة، وأن إيران في الوقت الذي كان هناك ترتيبات تم الاتفاق بشأنها مع عمان بشأن مضيق هرمز ودول المنطقة، فإن أي عملية مرور وعبور من ممرات أخرى سيتم استهدافها. بالإضافة إلى السفن التي تم استهدافها، هناك بعض السفن التي غيرت مسارها، يكون أولاً تنبيه ومن ثم الهجوم إذا لم تلتزم بالممرات التي تم تحديدها. وبالتالي هنا لدينا هذه المعركة التي تجري ما بين إيران والولايات المتحدة. نحن نشهد حالة عنيفة فيما يخص الهيكلية الأمنية الموجودة في المنطقة، جزء من ذلك له علاقة بأمن إيران المائي والبحري، وكذلك ينظر إليه على أنه تهديد من الجانب الأمريكي. كان هناك احتشاد أمريكي في المنطقة، وطهران في هذه المرحلة تريد أن تتأكد من أن عبور عبر مضيق هرمز يكون أكثر شفافية، وتأكد أن لا يكون هناك أي تهديدات في المستقبل. وعندما تعود الأمور إلى نصابها في المستقبل من خلال التنسيق التدريجي، ربما قد نرى ظروفا اعتيادية في مضيق هرمز.
1: ولكن تصريح الحرس الثوري الإيراني بأن يقول مستمرون في فرض الإدارة الكاملة على مضيق هرمز وندافع عن مصالح الشعب الإيراني، ألا يتناقض هذا في مستوى ما مع المفاوضات التي يجريها الآن الجانب الإيراني مع العماني بخصوص مضيق هرمز؟ يعني ما معنى الإدارة الكاملة للمضيق؟
3: إذن الغلق الكامل سيستمر، وكذلك مع استمرار النزاع. لكن إذا كان هناك اتفاق سياسي ما بين الطرفين، فإن الحرس الثوري قال إنه سيلتزم بالبنود التي سيتم التوصل إليها، وسيكون هناك اتفاق وقف إطلاق النار واتفاق لفتح المضيق، فإنه سيكون هناك التزام. على الرغم من النقاشات وعملية التفاوض الجارية، لم تستخلص أي من النتائج، لذلك نشهد عملية الغلق. في هذه الأثناء الولايات المتحدة فرضت حصارا بحريا على إيران، وقاموا كذلك بوقف كل عمليات رفع العقوبات عن الأصول وما إلى ذلك والعقوبات. وحسب مذكرة التفاهم التي تم إبرامها، فإن مضيق هرمز تم فتحه بشكل تدريجي، وكان يجدر أن يفتح بشكل كامل في غضون 30 يوما، لكن النزاع أوقف هذه العملية. واستمرار عملية التفاوض إذا ما كانت وإذا ما تم التوصل إلى اتفاق، فإن عملية الفتح ستجري مجددا. وما يقول الحرس الثوري له علاقة بهذا الوضع، خصوصا في وجود هذا التوتر والنزاع.
1: دكتور الشرقاوي، الأنظار كلها الآن حول الرد الأمريكي، هل سنشهد ردا كالذي اعتدنا عليه طيلة الأيام الماضية، أم ستختلف المقاربة الأمريكية هذه المرة؟
4: المقاربة الأمريكية تتمسك بالخيار العسكري بالقصف، ولكن نتوقع أن يكون مستوى القصف أعنف وأكثر فتكا، بمعنى أن هناك الصبر لدى ترامب يتضاءل يوما بعد يوم. وإن كان بالأمس لم نشهد ضربات قوية، كان هذا بسبب انشغال ترامب بإعلان الاتفاق بشأن نزع سلاح حماس وبقية تطورات موضوع غزة. الآن يبدو أن هذا الإجراء من قبل الحرس الثوري سوف يعزز الإرادة لدى البيت الأبيض بمواصلة القصف، وبالتالي يعني ما يحدث الآن، وإذا كان القصف أو ضرب بعض الأهداف أو ما يعتبره الحرس الثوري بأنه مصالح أمريكية في دول الخليج بمثابة الردع الأصغر، يمكن اعتبار ما يحدث الآن بمعنى منع السفن من المرور عبر مضيق هرمز بمثابة الردع الأكبر، وهنا تتعدد الغايات مما يهدف إليه الحرس الثوري. هناك التحكم في حركة الملاحة، تأكد ممن يمر وماذا يحمل، ولكن في المحصلة هي هناك الهدف الأكبر وهو منع الطريق على الأمريكيين سواء بالمرور بمعدات عسكرية أو ما إلى ذلك إلى الأسطول البحري في البحر. إذن يمكن اعتبار هذا الردع الأكبر من قبل الحرس الثوري هو الغاية يعني طويلة الأمد. لذلك نلاحظ أن بغض النظر عما يحدث على الجبهات الأخرى، منصة هرمز تبقى المنصة الأكثر تمسكا بها من قبل الحرس الثوري. فبالتالي إذا كان هناك استثمار استراتيجي في إدارة المعارك مع الأمريكيين ومع بقية دول الخليج، يعني هذا المضيق هو يعني مرتع الخصم لهذه الاستراتيجية.
1: قلت ما حدث سيولد قصفا أعنف أمريكيا. طيب هذا القصف سيولد أيضا ضربات إيرانية على ما تقول إيران أنها مصالح أمريكية في المنطقة، والمزيد من استهداف الناقلات. هذه الحلقة إلى متى سيستمر فيها الطرفان؟ وهل الجانب الأمريكي معني بالبقاء في هذه الحلقة أيضا؟
4: للأسف هذه حلقة مفرغة تقوم على العناد والعناد المتبادل. تقوم أيضا على أن الرئيس ترامب يعتقد أنه بهذه الطريقة، طريقة أو ما يسميه هو بالتفاوض بالقوة، هو يعتقد أن مزيد من الضربات ستضعف الموقف الإيراني وسيصبح طيعا للمفاوضات، ووقتها يفرض ترامب ما يريد. هذه القراءة تختلف تماما عما يتمسك به الحرس الثوري. هناك مبدأ الندية، ومن هنا ينطلق الحرس الثوري في هذه الإجراءات على أساس أنه لا يضعف. وإن كان القصف الأمريكي يتعالى في منسوبه وحدته وتنوع الأهداف، ليس على مدن الساحل، ليس فقط على سيريك وعلى جزيرة قشم وعلى بندر عباس، بل القصف الآن يطال تبريز ويطال طهران ويطال بلوسستان. كل يعني الجغرافيا الإيرانية معرضة للقصف في أي لحظة. وبالرغم من كل هذا، يبدو أن حتى فهم الاستراتيجيات العسكرية بين الطرفين لا تلقى نفس القراءة. إذن يمكن اعتبار أن ترامب والإيرانيين في ملكوتين مختلفين تماما من حيث إدارة هذا الصراع. إذن لحد الآن ونحن في بداية الشهر الثالث، لا أرى حقيقة، ربما استثناءات بسيطة خلال الأيام التي سبقت توقيع على مذكرة التفاهم والاجتماع في سويسرا في بحيرة لوسيرن، باستثناء هذه الفرصة لم أجد حقيقة أن لدى الأمريكيين والإيرانيين الإرادة السياسية للانتقال من منطق إدارة الصراع إلى المنطق البديل، وهو التسوية والمفاوضات وإيجاد مخرج يحفظ ماء الوجه للطرفين.
1: دكتور أصلاني، هذه الندية التي تحدث عنها دكتور الشرقاوي، يعني على مدى تستند فيها إيران؟ اقتصاد مأزوم، حصار خانق، عقوبات تتزايد، وكلفة الحرب طبعا، والمزيد من العزلة الدولية مع هذه الحوادث في مضيق هرمز. ما أساس هذه الندية وهذا الاستمرار في الموقف الإيراني؟
3: نعم صحيح، إيران كانت تحت عقوبات، وما حدث هو يجلب المزيد والمزيد من المعاناة والضرر بالتأكيد. وبالتأكيد هذا الوضع ليس سهلا بالنسبة للبلاد. ولكن النقطة الأساسية، ما هي البدائل المطروحة؟ البعض يقول إن البديل ربما هو الاستسلام، وهم يفكرون حتى أن الاستسلام لن يكون الشيء الذي يؤدي إلى وقف الهجوم على البلاد، والكلفة، كلفة الاستسلام ستكون عالية، وسنصل إلى مرحلة ربما قد تتشجع إسرائيل والولايات المتحدة لتشن هجوما آخر على البلاد. أعتقد أن السؤال الذي قد يطرح هو كالتالي: كيف بإمكان هذا الأمر أن ينتهي إذا اتفقنا أن التسوية السياسية هي الحل الأفضل وأن التعقيدات العسكرية قد تضاف إلى ذلك؟ لكن عندما نأخذ نظر الاعتبار ما قامت به الولايات المتحدة، هي تستخدم القوة العسكرية والضغط للحصول على تنازلات أكبر من إيران. إذا كان المنطق كذلك في واشنطن فإنه في إيران الوضع مختلف تماما، وهذا يقوض هذه الجهات التي تدعم عملية التفاوض داخل إيران، وهذا يجعل فرصة التسوية الدبلوماسية تتضاءل.
1: طيب، فقط نشير إلى هذه الصور التي نشرها الحرس الثوري الإيراني وقال إنها لاستهداف سفينة في مضيق هرمز. نشاهد إذن صورا لاندلاع ما يبدو أنه حريق على هذه السفينة في الوقت الذي أعلن فيه الحرس الثوري استهداف ناقلتين لم تمتثلا للتحذيرات الإيرانية وسلكتا مسارا يصفه بغير الآمن.

0: أشكر ضيفينا الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، كما أشكر ضيفنا الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. وننتقل الآن إلى لبنان، حيث تفقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل بلدة زوطر الغربية بعد أيام من دخول الجيش اللبناني إليها تنفيذا لاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل الذي أبرم برعاية أمريكية. معنا من محيط زوطر الغربية في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني تانيوس. أهلا بك جوني، ضعنا أكثر في سياق هذه الزيارة التي قام بها هيكل.
1: سهام هذه الزيارة لقائد الجيش اللبناني هي الثانية من نوعها في غضون نحو أسبوع إلى بلدة زوطر الغربية غددها انتشار الجيش اللبناني فيها. ولهذه الزيارة حيثيات وأبعاد تتعلق بالمكان طبعا وتتعلق بالتوقيت، هو يزور مرة ثانية واحدة من أولى وأهم البلدات التجريبية التي كان انسحب منها الجيش الإسرائيلي وما يزال الجيش اللبناني يعزز وجوده في داخلها. كما أن هذه الزيارة تأتي بعد نحو أسبوع على انسحاب الجيش الإسرائيلي وقبل أيام قليلة من جولة تفاوضية جديدة في روما بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، يفترض أن يشارك فيها وفد عسكري لبناني. وبالتالي طبعا سيكون هذا الوفد مطلعا وسيبحث ويضع على طاولة النقاش ما يتعلق بالمناطق التجريبية وأبرزها وأهمها زوطر الغربية وما يمكن البناء عليه من أجل التوافق على مزيد من المناطق التجريبية. أيضا هذه الزيارة تأتي بعد لقاء صباحي عقد وفق ما أعلنت قيادة الجيش اللبناني بين قائد الجيش والسفير الأمريكي لدى بيروت، الذي قال أن الجيش اللبناني يقوم بمهام كبيرة. والمهم أيضا في هذا المجال أن هذه الزيارة لقائد الجيش اللبناني تأتي بعد ساعات قليلة من تفجيرات ضخمة نفذها الجيش الإسرائيلي في محيط قلعة شكيف وفي عدد من البلدات الواقعة في قضاء النبطية، وكان أعلن عنها وقال أنها جاءت ردا على ما نفذه حزب الله أو ما يقول الجيش الإسرائيلي أنه نفذه حزب الله لناحية إطلاق مسيرة انقضاضية باتجاه إحدى الأليات عند مرتفع علي الطاهر. وقبل دقائق قليلة صدر عن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري بيان إدانة لهذه التفجيرات، قال فيه أن صدى هذه التفجيرات يجب أن يوقظ الحس الإنساني والوطني وأن هذا العمل مدان ومشجوب، وكل التفجيرات التي تنفذها القوات الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية هي مدانة ومشجوبة ويجب أن تتوقف. والمهم أيضا أن هناك مجموعة من المواقف اللبنانية والضغط اللبناني الدبلوماسي الذي تظهر خلال الأيام والساعات القليلة الماضية على مستوى المواقف وعلى مستوى اللقاءات على مستوى زيارة الرئيس اللبناني يوم أمس إلى أنقرة بشأن مزيد من الضغوط على الجانب الإسرائيلي من أجل وقف حربه ووقف اعتداءاته. هذا ما صرح به أيضا رئيس البرلمان اللبناني يوم أمس خلال اتصال مع الرئيس الفرنسي. وأيضا الرئيس اللبناني كان طالب مرارا وتكرارا خلال الأيام القليلة الماضية بمزيد من الضغوط وبأن تتوقف إسرائيل عن عمليات تفجير المناطق اللبنانية المنازل والمنشآت وتجريف هذه المناطق. ويوم أمس أيضا نتذكر بشكل جيد أن قائد الجيش اللبناني كان تحدث عن أن إمعان الجانب الإسرائيلي في خروقاته هنا في الجنوب اللبناني هو يعرقل عملية انتشار الجيش، لكنه أيضا في المجال عينه أكد جاهزية الجيش اللبناني على الانتشار في مختلف المناطق التي يغادرها ويتركها الجيش الإسرائيلي. قائد الجيش اللبناني قبل نحو 10 دقائق تقريبا كان غادر بلدة زوطر الغربية، أنهى هذه الزيارة. هذه الزيارة لم ترافقها أي مواكبة إعلامية بسبب الإجراءات الأمنية. ربما تكون هناك مزيد من البيانات الرسمية التي تصدر عن قيادة الجيش اللبناني خلال المرحلة المقبلة بشأن هذه الزيارة التي نفذها قائد الجيش اللبناني، ولكن بطبيعة الحال هو اطلع على مجال الأمور على الأوضاع في البلدة. ما نفذه الجيش اللبناني خلال الأيام القليلة الماضية الأيام العشرة الماضية وما هي العقبات، لأن العقبات كثيفة وكبيرة أمام الجيش اللبناني.
0: وأيضا جوني ما الخطوات المقبلة في إطار تطبيق هذا الاتفاق من الجانب اللبناني؟
1: ما هو مرتقب عمليا هي الجلسة أو الجولة التفاوضية المقبلة خلال الأيام القليلة المقبلة في العاصمة الإيطالية برعاية أمريكية. التركيز الأساسي بالنسبة للبنان على المستويين السياسي والعسكري هو على الملف اللبناني على طاولة هذه المفاوضات وهذه الجولة الجديدة من المفاوضات. دون أدنى شك لبنان يريد مزيدا من الانسحابات الإسرائيلية، وما تصريح قائد الجيش عن جاهزية الجيش اللبناني إلا مزيد من الدفع باتجاه هذا المعطى ووقف الاعتداءات.
0: مراسل الجزيرة من محيط زوطر الغربية، شكرا جزيلا. نختتم هذه الساعة من المغرب، حيث نقلت رويترز عن وزارة الداخلية الإسبانية قولها إن 49,000 مهاجر عبروا الحدود من المغرب إلى سبتة خلال 24 ساعة، في حين نقلت أسوشيتد بريس عن مصادر قولها إن 18 شخصا من هؤلاء غرقوا خلال محاولتهم السباحة من المغرب إلى سبتة. معنا من مدينة الفنيدق شمالية المغرب مراسل الجزيرة المختار العبلاوي. المختار، إذن الداخلية الإسبانية تتحدث عن 49,000 مهاجر عبروا إلى سبتة، قربنا من المشهد حسب متابعاتك، وأيضا ما الذي تفيد به السلطات المغربية؟
2: نعم، على المستوى الرسمي المغربي لا يوجد أي بلاغ أو أي رد فعل بخصوص هذه التطورات. وفيما يخص الصورة يمكن أن ننقل الآن، أن نتجه في الكاميرا إلى الجانب الآخر من المشهد، حيث توجد هنا مدينة سبتة المغربية. وربما إذا المصور ذهب إلى تلك الجهة سنجد البحرية الإسبانية التي تحاول تقيم دوريات من أجل منع المهاجرين غير الشرعيين، وفي الجهة المقابلة هناك وحدات للبحرية الملكية. في هذه الجهة على بعد عدة كيلومترات توجد المعبر الحدودي ما بين مدينة سبتة ومدينة الفنيدق، ونلاحظ العديد من الأمواج البشرية القادمة من تلك المنطقة، حيث كانت هناك مواجهات بين الطرفين للحيل دون وصول هؤلاء المهاجرين. في الجهة المقابلة نلاحظ مهاجرين مغاربة عادوا الآن من المنطقة الحدودية، وهذه المنطقة التي شهدت خلال الساعات الماضية الآلاف من المهاجرين في محاولة إلى الوصول إلى سبتة. وأيضا هذا المشهد يتكرر في مدينة مليليا شمال شرق المغرب. هؤلاء المهاجرين أتوا من عدة مدن مغربية، من الجديدة، من سيدي بنور.
0: مختار العبلاوي من مدينة الفنيدق شمالية المغرب، شكرا جزيلا لك. هذه تغطية مستمرة مع الزميل محمد حمدان.
3: ومشاهدينا مرحبا بكم، هذه التغطية مستمرة لتطورات الوضع في مضيق هرمز وموافقة حماس والفصائل الفلسطينية على بند حصر السلاح في غزة. في التفاصيل، قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف ناقلتي نفط وصفهما بأنهما مخالفتين حاولتا العبور فجر اليوم من مسار غير معلن في مضيق هرمز بدعم أمريكي. وأكد الحرس الثوري أن المضيق مغلق وأن أي عبور منه لن يكون ممكنا إلا بعد التنسيق مع قوات الحرس البحرية. وصف تصريحات القيادة المركزية الأمريكية بشأن استمرار الحركة بالمضيق بأنها كاذبة. في الشأن الفلسطيني، حصلت الجزيرة على مسودة وافقت عليها حماس والفصائل بشأن البند الثامن المتعلق بسلاح المقاومة في غزة، وتنص على بدء عملية حصر وتخزين السلاح الثقيل ومواقع الإنتاج العسكري ومستودعات السلاح والأنفاق. وتربط المسودة بين بدء عملية حصر السلاح بدخول اللجنة الوطنية وانتشار قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، وذلك بعد استكمال الالتزامات المتبقية من بروتوكول شرم الشيخ. وقال غازي حمد عضو وفد حماس المفاوض للجزيرة إن عملية حصر السلاح وتخزين

0: ستكون ضمن مسؤولية اللجنة الوطنية الفلسطينية ومرتبطة بانسحاب إسرائيل وإعادة الإعمار. أضاف غازي حمد أن عملية حصد السلاح وتخزينه لن تبدأ إلا بعد استكمال المرحلة الأولى من خطة السلام، وأن الحركة لن تنفذ أي خطوة إذا لم تنفذ قوات الاحتلال التزاماتها ضمن الاتفاق. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه مع استكمال نزع السلاح ستنسحب إسرائيل وستتولى قوة الاستقرار الدولي وشرطة فلسطينية جديدة مسؤولية الأمن هناك. وشكر ترامب مصر وقطر وتركيا على جهود الوساطة في التوصل إلى اتفاق. من جانبه قال رئيس مجلس السلام في غزة إن عملية التنفيذ والتحقق يجب أن تكون حقيقية وأن يسير انسحاب إسرائيل جنبا إلى جنب مع عملية التفكيك. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. مرحبا بكما عمر، أبدأ معك في بيانات الحرس الثوري وما جرى في المضيق فجر اليوم.
1: نعم محمد، بحسب البيان الرسمي للحرس الثوري الإيراني فإن فجر هذا اليوم الجمعة 6 ناقلات نفط كانت تحاول العبور من مضيق هرمز، تحديدا من الممر الذي وصفه الحرس الثوري بأنه غير آمن وغير مصرح به. أضاف أنه وجه التحذيرات إلى هذه السفن، لكن سفينتان أو ناقلتان نفط لم تستجبا للتحذيرات، لذلك تم استهدافهما، بينما استجابت 4 ناقلات نفط أخرى للتحذيرات وتراجعت إلى مواقعها في المياه. وبالتالي نتحدث الآن عن حادث جديد. الحرس الثوري الإيراني يتهم الولايات المتحدة الأمريكية بأنها هي أيضا من وفرت الغطاء الجوي لهذه الناقلات النفط 6 التي كانت تحاول العبور. وأكد أيضا في ذات البيان أن ما يعلنه أو ما تعلنه القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم من بيانات بأن المضيق مفتوح وأن حركة المرور فيه عادية هي ادعاءات كاذبة حسب ما جاء في البيان، داعيا شركات التأمين وأصحاب السفن إلى عدم الاكتراث ببيانات القيادة المركزية الأمريكية، وأنه يمكنهم العبور من مضيق هرمز على الرغم من أنه يقول أن المضيق مغلق، يمكنهم العبور من المضيق في حال نسقوا مع الجانب الإيراني. يضيف أيضا الحرس الثوري الإيراني بأنه سوف يرد على هذا الفعل الأمريكي المتمثل بتحريض السفن وناقلات النفط لأجل العبور من مضيق هرمز واختراق القوانين الإيرانية في المضيق. هذا الحادث في الحقيقة محمد يعكس مدى التوتر المستمر في مضيق هرمز. نتحدث عن حادث جديد، والصور التي نشرها الحرس الثوري الإيراني تظهر بشكل واضح اندلاع الحرائق في ناقلة على الأقل خلال ساعات الفجر الأولى من هذا اليوم، وهذا دليل واضح يريد أن يثبت من خلالها الحرس الثوري الإيراني لأنه لا يزال يحكم السيطرة على
0: الحريق. سريعا لو نعطي إطلالة عمر على وضع المضيق حاليا، وإن كانت على مختلف المسارات طبعا المحددة، إن كانت حركة السفن تجري بشكل طبيعي.
1: نعم، المضيق مغلق محمد بطبيعة الحال، هذا ما أكده حتى اليوم البيان الرسمي الصادر عن الحرس الثوري الإيراني، لكن أحيانا محمد نشهد عبور لبعض السفن في المضيق. هذه السفن غالبا تكون إيرانية أو تكون قد نسقت مع الجانب الإيراني. يوم أمس صدرت أنباء عن مرور ناقلة غاز قطرية من المضيق، وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إنه عبرت بالتنسيق مع القوات الإيرانية مع الجانب الإيراني. لذلك المضيق وفق ما يقول الحرس الثوري هو مضيق مغلق من كافة المسارات، سواء الشمالية الإيرانية أو الجنوبية العمانية أو حتى الممر الدولي الوسطي، لكن أحيانا يكون هناك عبور لبعض السفن الإيرانية أو السفن التي تنسق مع الجانب الإيراني، ولو أنها تكون قليلة جدا مقارنة بما كان في نهاية حرب 40 يوما أو حتى قبل حرب التي بدأت في 28 من فبراير الماضي. وبالتالي الآن هذا الحادث هو حادث جديد في المضيق، علينا أن نرصد ردة الفعل الأمريكية، لأن موجة التصعيد الأخيرة التي شاهدناها من خلال العمليات العسكرية الأمريكية التي استهدفت المناطق الجنوبية الإيرانية وتحديدا نطاق مضيق هرمز كانت ردا على استهداف الحرس الثوري لبعض السفن.

0: في التطورات في مضيق هرمز لم تصدر أي بيانات من الولايات المتحدة حتى الآن، لكن نلاحظ أن الليلة السابقة لم تكن هناك ضربات من القوات الأمريكية داخل إيران. يوم الجمعة الماضي محمد كانت قد انتهت حملة استمرت ل13 ليلة من الضربات الأمريكية على مواقع داخل إيران، وبعدها أوقف الرئيس دونالد ترامب هذه الضربات وقال إن هناك محادثات مع الجانب الإيراني، لكن بعد أيضا هجوم وصفته القوات الأمريكية بالمباغت على من الجانب الإيراني، قام الرئيس دونالد ترامب بليلة الخميس أو ليلة الخميس بشن ضربة على إيران وصفتها قادة مركزية الأمريكية بأنها كانت ضربة مكثفة تهدف لتقويض قدرة إيران على تهديد حركة الملاحة، وردا أيضا على ما وصفته القوات الأمريكية بالاعتداء الإيراني عليها في المنطقة. لكن الليلة السابقة لم تكن هناك ضربات، وهو ما فسر هنا في واشنطن بأن الرئيس دونالد ترامب ربما يريد أن يترك باب الدبلوماسية مفتوحا. لكن بعد هذه التطورات في مضيق هرمز في الحقيقة لا نعلم ما هي الخطوة التالية من الجانب الأمريكي، خاصة وأن جميع الضربات الأمريكية التي نفذت خلال فترة ماضية كانت تقول القيادة المركزية أنها بسبب تهديد إيران لحركة الملاحة في مضيق هرمز، وأنها لن تسمح للجانب الإيراني بالسيطرة على المضيق واستخدامه كورقة ابتزاز في هذه المفاوضات مع الولايات المتحدة. وبالتأكيد أيضا بالأمس محمد كانت هناك تصريحات للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية، قال إن الولايات المتحدة ستواصل فرض الحصار والضغوط على الجانب الإيراني. والرئيس دونالد ترامب نسبت إليه أيضا تصريحات نقلتها صحيفة فاينانشال تايمز بأنه يعتقد بأن إيران ستستسلم في نهاية المطاف وأنه يلحق هزيمة كبيرة بالجانب الإيراني. لكن أيضا قبل قليل محمد نقلت شبكة CNN عن منصة كيبلر وهي المتخصصة بمتابعة رصد حركة السفن والملاحة في مضيق هرمز بأنه يوم الخميس بالأمس فقط 5 سفن عبرت من المضيق بعد تهديد إيران بإغلاق المضيق وإعلان أن المضيق في الحركة الملاحة في المضيق غير آمنة، وهو تراجع كبير بحسب المنصة في حركة الملاحة أيضا. لكن على الجانب الآخر كانت تقول الإدارة الأمريكية بأنه هناك حركة ملاحة عبر المسار الجنوبي، وأنه ليست كل السفن تقوم بتفعيل البيانات الرسمية والعلنية، وتقول أنها تقدم دعما للسفن في المرور عبر المضيق. لكن طبعا في الحقيقة لا نعلم هي الخطوة التالية ردا على هذه التهديدات الأخيرة من الحرس الثوري محمد.
1: من واشنطن مراسل جزيرة إيهاب العبسي، شكرا جزيلا لك. شكرا لعمر هواش من طهران، شكرا جزيلا لكما. إلى ضيوفي الآن في الاستوديو، مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، ودكتور عباس أصلان الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، مرحبا بكما. سيد أصلاني، السؤال الآن عن دوافع الحرس الثوري لاستهداف سفن، الحديث عن حريق أيضا في سفينة، خاصة بعد انتهاء الضربات الأمريكية التي استمرت لليلة وبشكل موسع. فهم وقتها أن الرئيس الأمريكي يفتح بابا من جديد للدبلوماسية.
2: الدبلوماسية مستمرة ولكن العمل والحرب مستمر، والعبور والترتيبات في مضيق هرمز والتوازن أيضا فيما يتعلق بالعمل العسكري والعمل الدبلوماسي، وكلا الطرفين أظن بأنهما سيستمران في هذه الجهود. ودعونا لا ننسى جميعا بأن المسألة هي ليست فقط عملا حربيا عسكريا متبادلا بين الطرفين، ولكن المسألة تتعلق أيضا بالاقتصادي الجيوسياسي أيضا. فكلا الطرفين يحاولان أن يمارس الضغط على بعضهم البعض. وبالنسبة لإيران، هم المسألة هي ليس عمليا حربيا تقليديا، وهم دائما يحاولون أن يدفعوا الولايات المتحدة الأمريكية لتغيير حساباتها عبر التكاليف التي والخسائر التي يكبدها الولايات المتحدة الأمريكية. ولهذا السبب هم يسيطرون على مضيق هرمز، وأيضا مع عدم وصولهم إلى اتفاق بالرغم من محاولاتهم، فهم مستمرين بما يقومون به حتى يتم الوصول إلى الاتفاق.
1: طيب، نحن لن نعيد فتح كل الملفات سوية طبعا، نحاول أن نواكب

0: الأخبار العاجلة المتعلقة بتصريحات الحرس الثوري واستهداف سفينتين جديدتين. سيد مرلين، استمعت إلى ضيفنا من المتحدث الإيراني، والتركيز على رفع الكلفة الاقتصادية نتيجة هذه الأعمال العسكرية في المضيق، إلى أي مدى هذه الحوادث تؤثر في الموقف الأمريكي من الاتفاق ككل، المضيق وعلاقته بالاتفاق؟
1: Yes, thank you. Yeah, very good point. Both sides
2: نقطة وجيهة جدا. فكلا الطرفين الآن يحاولان أن يكبدا بعضهم البعض أكبر خسائر اقتصادية، وكما أشرت بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تشن هجمة ليلة الأمس، وهذا يمكن أن يأخذ كإشارة إيجابية وأيضا كرسالة سياسية للقيادة الإيرانية بأننا وقفنا العمل العسكري، ونعرف بأن هنالك مفاوضات قائمة بين عمان وطهران، وهنالك أيضا مفاوضات مستمرة عبرنا. فبالتالي هذا إذن مسعى، هنالك أيضا المبعوث الأمريكي لم يعد موجودا في المنطقة، هذا لا يساعد، وعمان وإيران أيضا لم يصل إلى اتفاق. فإذا ما استمر الوضع في المضيق على حاله، فقد يدفع هذا الطرفين لإعادة محاولة الانخراط في الدبلوماسية، وأيضا ربما العودة إلى مذكرة التفاهم لتكون نقطة التفاهم أو جديدة أو البحث الجديدة، لأن هذه الحوادث الصغيرة من المحتمل أن تتكرر وقد تؤدي إلى واجهة أوسع. إذن هنالك مؤشرات إيجابية على الأقل في 24 ساعة الماضية، والآن تعتمد على أحد الطرفين أن يتخذ خطوة إيجابية إلى الأمام، حتى ربما يتم اللجوء على السياسية بشكل أكبر.
0: في خضم الخطوات الإيجابية التي تتحدث عنها، ما زال الحرس الثوري يقول إن المرور دون عوائق وتحت مراقبة القيادة المركزية، يعني هي ادعاءات من الولايات المتحدة. إلى أي مدى هذه الصيغ، طبعا عوضا عن الاستهداف المباشر للسفن، لكن هذه الصيغ التي تنفي سيطرة القيادة المركزية ودعمها للسفن هي مستفزة للولايات المتحدة لتقوم بردة فعل؟
2: نعم، إن القيادة المركزية هي جزء من الهيكلية العسكرية الأمريكية، ولكنها ليست واضعة سياسات في الحكومة الأمريكية، وبالتالي هم سوف يقومون بإطلاق تصريحات مضادة لتلك الحرس الثوري، وأيضا سيستمرون في تبادل الرسائل في الفضاء العام وفي وسائل التواصل الاجتماعي، إعادة تموضع وأمور من هذا القبيل أمور متوقعة. ولكن المحترفين على المستوى الأعلى في إيران وفي واشنطن عليهم أن يقوموا وضع هذه الضجة إلى الجانب، ويقوم بالعمل على التعديلات اللازمة من أجل العودة إلى التفاوض ومن أجل تحقيق أهدافهم الاستراتيجية. فإيران إذا ما أردت أن يرفع الحصار وأن يكون هنالك تحقيق أهدافهم الاستراتيجية، فهذا أمر جيد. وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، حل المسألة النووية هو هدف استراتيجي، وبالتالي عليهم العمل على مبيعات القلق الملحة الآن، وهي المرور عبر مضيق هرمز، سواء منظما أو بإشراف، ومن ثم أن تؤدي هذه المحادثات إلى مفاوضات على الأهداف الاستراتيجية.
0: سيد أصلاني، لماذا ما زال الحرس الثوري الإيراني مصرا على تسمية المسار الجنوبي، وهي المياه الإقليمية العمانية، عمان التي تخوض مباحثات مع إيران، ما زال مصرا على تسمية هذا المسار بمسار غير معلن، وأحيانا مسارات غير قانونية، رغم أن إيران نوهت أكثر من مرة لا مشكلة لدينا، فقط نريد التنسيق؟
2: هذا هو موقف الدولة، هذا ما أصرت عليه القيادة، وأيضا ما سمعناه في الإعلام. ولكن الفكرة هي بأن هذا النظام الأمني الجديد والترتيبات الجديدة، هذه مسألة مهمة لإيران لتتجنب أي تهديدات أو أي نوايا خبيثة ضد البلاد في المستقبل. وبالتالي بالنسبة لإيران من الأهمية أن يكون هنالك عبور شفاف عبر مضيق هرمز، ونحن الآن في أوضاع غير عادية، حرب جارية، ومع هذا في كل يوم نسمع بأن هنالك

0: جولة جديدة من أعمال عسكرية أو ضربات ضد إيران، وبالتالي هذا لا يجعل إيران تظهر أي نوع من المرونة. والآن إيران تود أن تتأكد من أن هنالك شفافية فيما يتعلق بهذا، هي لا تريد أن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية من استغلال هذه المسارات لتدخل سفنها الحربية. وإذا ما أردنا أن تعود الوضع إلى وضع طبيعي فعندها ينبغي أن يتم تطبيق تلك الترتيبات التي طرحتها إيران. طبعا كل هذا منبعه الخطر والتهديد الذي تشعره إيران من الوضع القائم. ودعونا نفترض بأن الولايات المتحدة الأمريكية أرادت أن تعطي حوافز اقتصادية لإيران كما ذكر في مذكرة التفاهم وبحسن نية، فهذا سيكون له نفوذ أكبر حتى مع المفاوضين من أجل أن جعل الأمور تنجح على الأقل مبدئيا. لكن الضغوطات والتهديدات ربما يظن ترامب بأنها يمكنها أن تضع الضغوط على إيران لتقديم المزيد من التنازلات، لكن في طهران هم يقرؤون هذا بطريقة مختلفة. إيران تشعر بأن هذا تكتيك استغلالي مسار عمان، وبالتالي هذا من شأنه لو كان يتم في ظروف مختلفة أن يكون له نتائج مختلفة. هؤلاء المفاوضين هم في وضع صعب جدا وغير ممكنين لمناقشة التسوية، وخاصة وإيران هي تتعرض لكل هذا الهجوم.
1: هل الولايات المتحدة الآن تعتبر ما يجري تصعيدا أم بات أمرا طبيعيا؟ مواجهة بحرية على طول الوقت، حوادث متكررة ربما تطال الإقليم، تتعامل مع هذا الوضع كإدارة للضربات وضربات المقابلة وليست يعني جولة تصعيد تنتهي؟
0: جزيلا لك. أظن بأن ما سمعناه آت من واشنطن واحد المسارات السياسية هي استراتيجية الاستنزاف أو استراتيجية الاحتواء، وهي استمرار ممارسة الضغوطات الاقتصادية على طهران حتى يوافق العودة إلى طاولة المفاوضات. هذا أمر مفهوم، سياسة مفهومة، ولكنها خطيرة جدا في هذه المنطقة حيث هنالك الكثير من الأطراف والكثير من الأنشطة التي تجري. أظن بأن هذا مسار أو عمل ممكن خطر جدا. وطبعا أنا أظن أيضا بأنه مع الهدوء في الليلة الماضية كما يسمى هنالك فرصة متاحة هنا للابتعاد عن العمل العسكري، وعلى الأقل بمحادثات غير مباشرة عبر الوسطاء والعمل مع الشركاء الذين قاموا بعمل جيد حتى اليوم. أظن بأن ما أشار له الدكتور أصلاني هو شروط مسبقة قبل أن يكون هنالك محادثات مباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، هذا لا بأس به، ولكن ينبغي أن يتم التعبير عن هذا حتى وعبر القنوات الرسمية، هذا سيكون مفيدا.
1: مارلين هارجنجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، شكرا جزيلا لك. شكرا لدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. الآن مشاهدينا إلى ملفنا الثاني، وهو موافقة حركة حماس والفصائل الفلسطينية على بند حصر السلاح في غزة. معنا من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة، من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خمايسي، مرحبا بكما أشرف. لنبدأ بانعكاس هذا الإعلان على المواطنين على الغزيين والأمال والمطالبات أيضا التي ما زالت مستمرة على لسان الناس بعد هذا الإعلان.
2: محمد، حقيقة الأمال كبيرة معقودة على ترجمة عملية هذه المرة على أرض الواقع هنا ليشاهد الناس أشياء عملية فعليا، ولكن الترقب هو سيد الموقف حتى الآن مع كل الأنظار التي تتجه باتجاه كل الاتجاهات حقيقة لرصد ما يتم ترجمته عمليا هذه المرة من مسودة الاتفاق الذي تم الإعلان عنها من قبل الرئيس الأمريكي ترامب وحركة حماس والفصائل الفلسطينية. ولكن من حيث تواجدنا هنا في مخيمات مركزات النزوح ومراكز الإيواء في القطاع، نرصد يعني تفاؤل حذر حقيقة من قبل المواطنين على وقع الأزمة الإنسانية الموجودة هنا في القطاع، وعلى وقع أيضا التصعيد العسكري الإسرائيلي المتدحرج والمتواصل هنا في القطاع من حيث وتيرة الغارات الجوية الإسرائيلية، ومن حيث تقديم الخط الأصفر، ومن حيث أيضا عمليات النسف والقصف المتواصلة وعلى مدار الساعة، وكأن الحرب لم تضع أوزارها قبل 9 شهور هنا في القطاع. الناس هنا يأملون هذه المرة أن يتم ترجمة هذه الاتفاقية التي تم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة الماضية على أرض الواقع، ونحن نتحدث عن أرض الواقع هنا، الخيام التي تأوي العائلات الفلسطينية النازحة في المساحة المتبقية في القطاع وهي 30%، هم تفاءلوا وبحذر شديد جدا لأن الاحتلال الإسرائيلي عاهدوا عليه حقيقة التنصل المستمر والمتواصل من الاتفاقيات السابقة. كان من المفترض حسب نص الاتفاق السابق في 11 من أكتوبر عام 2025 أن يتم إدخال الكرفانات، أن يتم إدخال المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة في اليوم الواحد، كان من المفترض أن يدخل 600 شاحنة البيوت المتنقلة الكرفانات، الناس بأمس الحاجة إليها في المرحلة الحالية، ونحن نتحدث عن فصل الصيف ودرجات الحرارة المرتفعة تصل إلى 40 درجة مئوية حقيقة، وهذه الخيام في المرحلة الحالية هي عبارة عن أفران ملتهبة جدا. يعني تخيل معي محمد والمشاهدين بأن هذه الخيام البالية من النايلون، من البلاستيك، من بعض الأخشاب، هي بداخلها نساء وأطفال ورجال ومرضى، ويعني معاناة حقيقة تتفاقم عادة عن البحث المستمر وعلى مدار الساعة عن لقمة العيش، عن الطعام، عن الشراب، في ظل أوضاع إنسانية حقيقة متفاقمة للغاية. المكتب الإعلامي الحكومي تحدث مؤخرا بأن الاحتلال الإسرائيلي يدخل فقط في متوسط اليوم الواحد للقطاع من المساعدات الإنسانية قرابة 200 شاحنة فقط، ووفق نص البروتوكول الإنساني من المفترض أن تدخل 600 شاحنة يومية للقطاع محملة بالمساعدات والخيام وكل ما يلزم القطاع في الوقت الحالي. ولكن الآن ونحن نتحدث عن هذه المسودة من الاتفاق، أن يتم الناس هنا يأملون أن يتم ترجمتها حقيقة على أرض الواقع ليشاهدونها شيئا عمليا ملموسا واقعا، يعني يزيل حقيقة المعاناة اليومية التي عانى منها الناس على مدار الأشهر الماضية.
1: أشرف أبو عمرة من دير البلح، شكرا جزيلا لك. إلى رام الله مع فاطمة خميس. ما زالت الردود الرسمية غير متوفرة في إسرائيل، لكن كيف قرأ في الصحافة في الأوساط السياسية هذا الإعلام من الرئيس الأمريكي؟
3: نعم محمد، صحيح حتى هذه اللحظة هنالك صمت إسرائيلي رسمي حيال هذه التفاهمات وهذه التصريحات الصادرة على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكنها قرأت هنا على المستوى الداخل الإسرائيلي بتباين وبتفاوت بوجهات النظر الإسرائيلية، خاصة تلك المتعلقة بردود الفعل الصادرة عن اليمين الإسرائيلي المتطرف. اليمين الإسرائيلي محمد لا يزال يتمسك بذات المواقف التقليدية إزاء مستقبل قطاع غزة، يعتبرون بأن حركة حماس لا تفهم لغة الحوار ولا السياسة، وبأن اللغة الأفضل للتعامل معها ولمخاطبتها هي لغة السلاح واستئناف العمليات العسكرية، على اعتبار أن المهمة الإسرائيلية بتحقيق أهداف الحرب المتعلقة بجبهة غزة لم تحسم ولم تتحقق. هذا الأمر انعكس بتصريحات على لسان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وأيضا أعضاء في حزب الصهيونية الدينية الذي يتزعم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، يعتبرون في هذا التوجه بأنه يجب احتلال كامل قطاع غزة، تهجير السكان من القطاع بالإضافة إلى الاستيطان فيه. في المقابل هنالك تصريح صادر على لسان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، والذي قال أمس بأنه يرحب بأي خطوة ستؤدي في نهاية المطاف إلى نزع سلاح حركة حماس، دون أن يسفر ذلك عن مزيد من الجنود القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي. فبالتالي هو يعكس الموقف الإسرائيلي الرسمي على المستوى الخارجي، ولكن حتى هذه اللحظة لا تعليق من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. التسريبات الإسرائيلية كانت قد أفادت محمد بأنه لم يناقش مسألة ملف قطاع غزة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الرغم من التسريبات الأمريكية التي أشارت خلاف ذلك. مسؤول سياسي إسرائيلي في إطار التسريبات كان قد تحدث بأن إسرائيل لا تنوي تنفيذ أي عمليات لسحب قواتها من المنطقة المحتلة في قطاع رفاعي غزة قبل أن تقدم حماس مسبقا بتسليم سلاحها وبتجريد القطاع من السلاح. وسبق أن ذكرت إسرائيل بأنها تتحفظ على بعض البنود في إطار الاتفاقية، وبأن هذه البنود التي تم التوصل إليها محمد لا تلبي هذه الرغبات الإسرائيلية. هنالك أيضا تصريح من قبل جادي أيزنكوت، وهو شخصية الآن تحسب على المعارضة

0: إسرائيلية، ويعتبر من أشد المنافسين لبنيامين نتنياهو في إطار الانتخابات المقبلة. هو يقول بأن أي اتفاق سوف يتم التوصل إليه وتطبيقه في قطاع غزة يجب أن يضمن تحقيق أهداف الحرب وتوظيف الإنجازات العسكرية، وفي حال لم يشمل هذا الاتفاق ولم يضمن تحقيق هذه الأهداف التي أدرجت بخصوص جبهة قطاع غزة فإن ذلك يعتبر فشل للحكومة الإسرائيلية. فبالتالي هنالك أيضا تيار في الداخل الإسرائيلي يعتبر بأن مسار الحرب المسار العسكري فشل بحسم قطاع غزة، فبالتالي يجب توظيف هذه الإنجازات العسكرية في المسار السياسي.
1: فاطمة خميس من رام الله، شكرا جزيلا لك. لأن لي المزيد حول تشكيل مجلس السلام المنط به الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في هذا التقرير الذي أعدته سلام خضر.
2: لدى المجلس فرصة ليكون أهم الكيانات التي تم إنشاؤها، هكذا يصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس السلام الذي وقع على وثيقة تأسيسه في دافوس بسويسرا. يضم المجلس وفق الأمريكيين 35 دولة حتى الآن ستحظى بعضوية لمدة 3 سنوات، أما الدول التي تساهم بمليار دولار لتمويل أنشطة المجلس فتحظى بمقعد دائم. ومن أبرز الدول الأعضاء في المجلس تلك التي رعت اتفاق وقف الحرب على القطاع في شرم الشيخ نهاية العام الماضي، دولة قطر ومصر وتركيا والسعودية والأردن. يناط بالمجلس وفق ميثاق تأسيسه مهام تعزيز الاستقرار واستعادة الحوكمة القانونية الموثوقة وضمان السلام الدائم في المناطق المتأثرة أو المهددة بالنزاع. ومجلس السلام بصفته الأوسع يبدو هيئة سياسية ودبلوماسية، يتبوأ ترامب مقعد الرئاسة فيه ويمتلك حق تغيير الأعضاء وحق الفيتو على القرارات المهمة وسلطة نهائية لتفسير ميثاق المجلس. ويندرج ضمن مجلس السلام هيكل إداري يشمل المجلس التنفيذي لغزة الذي يشرف على مجموعة محددة من المسؤوليات لضمان استقرار القطاع وإعادة الإعمار وجذب الاستثمارات والعلاقات الإقليمية. ومن هذا المجلس تنبثق لجنتان أو هيكلان مهمان، الأول هو المجلس التنفيذي لغزة ويتكون من 7 أعضاء غالبيتهم من الدبلوماسيين الأمريكيين من إدارة ترامب باستثناء رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير وممثل المجلس التنفيذي في غزة الدبلوماسي البلغاري نيكولاي مالادينوف. ويكلف المجلس التنفيذي بالتنسيق الإقليمي بدعم من الدول العربية. تأتي بعده من حيث التراتبية اللجنة الوطنية لإدارة غزة يقودها الوزير السابق في السلطة الفلسطينية علي شعث. عدد من الدول الغربية امتنعت عن حضور توقيع ميثاق مجلس السلام أو رفضت الانضمام إليه، ومنها كندا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا. غياب لم يكن له تأثير فعلي على مجريات الإعلان، فخرج ترامب وتحدث عن خطة جميلة قد تتوسع بعد أن تحقق نجاحاً باهراً في غزة. في سبتمبر الماضي نال المجلس تفويضاً من مجلس الأمن الدولي لإدارة غزة بعد الحرب دون أن يكون ميثاقه قد تبلور بعد. وبرزت لدى بعض الدول تحفظات باحتمالية أن يتحول عبر ميثاقه إلى جسم قادر على تجاوز الأمم المتحدة وربما استبدالها. ويرى البعض في كلام وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بلورة لهذه المخاوف.
1: معنا من خان يونس إياد القراء الكاتب والمحلل السياسي من القدس دكتور محمد هلس الخبير بالشؤون الإسرائيلية، مرحبا بكما. سيد إياد القراء، أبدأ معك فلسطينيا، ما هو المنتظر بعد توقيع هذا الاتفاق وموافقة الفصائل الفلسطينية؟ وكنا تابعنا أيضا في الساعة الماضية الأخبار التي وردت من اللجنة الإدارية لغزة اللجنة الوطنية لإدارة غزة وهي

0: ترحب وتعلن استعدادها لبدء العمل. هذه المواقف كيف من المفترض أن تنعكس على الغزيين؟
1: أسعد الله أوقاتكم محمد
0: أهلا وسهلا.
1: وضيفك الدكتور محمد والجمهور. الفلسطينيون متفائلون إلى حد ما، لكن من واقع التجربة هم ينتظرون كثير من الفعل في التطبيق العملي لمثل هذه التفاهمات، بخلاف ما حدث في اتفاق أكتوبر الماضي، وهذا سينعكس بشكل مباشر على الواقع في الواقع المرير في قطاع غزة، وهذا يمكن أن يشمل أكثر من قضية. القضية الأولى بشكل أساسي هي تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وهذه نقطة مهمة وأساسية ومحورية بالنسبة للفلسطينيين، لأنها ستنعكس بشكل أو بآخر أولا على عمل اللجنة الإدارية، ثانيا على عودة النازحين خاصة المناطق الصفراء التي توسعت بها إسرائيل خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة بخلاف ما تم الاتفاق عليه. لذلك نحن أو الجانب الفلسطيني أيضا بحاجة إلى إدخال اللجنة الإدارية إلى قطاع غزة لقيام بعملها، وأولا إعادة البنية التحتية، إعادة ترميم البنية التحتية، إعادة القطاعات المهمة، التربية والتعليم والصحة وكافة هذه الجوانب التي اليوم بحاجة ماسة لها المواطن الفلسطيني. بمعنى أن هذه التفاهمات بالنسبة للمواطن الفلسطيني تنعكس على الحياة اليومية بالنسبة له، انطلاقا من الذهاب إلى تعافي عام مرتبط بإعادة دمار قطاع غزة. قد تكون هذه مطالب أو أمال كثيرة أو مهمة، لكن نحن نتحدث عن حرب 3 سنوات من الإبادة. التطبيق الفعلي لهذا الاتفاق وبدء خطوات فعلية بهذا الجانب، والتي يفترض بمجرد الإعلان إذا تم خلال الساعات القادمة أن يكون هناك خلال 14 يوم القادمة بدء فعلي في خطوات أساسية مرتبطة بانسحابات إسرائيلية فيما تعرف الخط البرتقالي الذي أضافته إسرائيل خلال بعد أكتوبر الماضي، وأيضا فيما يتعلق بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وهي أمر مهم وضروري بالنسبة للمواطنين في هذه المرحلة. طيب. بمعنى هذه الخطوات اليوم هي كان يفترض أن تتم منذ أكتوبر الماضي، لكن إسرائيل تملصت من ذلك.
0: سنكمل في هذا السياق. أشرك دكتور محمد هلسة. ودكتور محمد، بشكل مباشر، ما الذي يؤخر رد إسرائيل إلى الآن؟
2: التحية لك ولطيف الكريم وللسادة المشاهدين. إسرائيل تنتظر يعني أن تبلور موقفا يعني يمسك بالعصا من المنتصف، لا يقول لا للولايات المتحدة مطلقة، فتدخل مرة أخرى في صدام مع رغبات الولايات المتحدة الذي يبدو بأنه يهلل ويرحب بهذا الاتفاق وهو الراعي والضامن له، وفي المقابل لا تسلم بالاستجابة المطلقة لرغبات الوسطاء وفصائل المقاومة التي أعلنت عن هذا التوافق، ولذلك تتأخر إسرائيل في ردها الرسمي، وإن كنا نسمع إشارات على طبيعة هذا الموقف من حتى أركان داخل هذه الحكومة الإسرائيلية، فبين غفير وسموتريتش وجماعتهما يبدون معارضة مطلقة لإمكان التواصل والتوصل إلى اتفاق مع حماس وفصائل المقاومة في غزة، ويرون التفاهم معها فقط من فوهة البندقية. وفيما بعض الأصوات التي يعني ظهرت تبدي نوعا من التفاؤل أو الإيجابية تجاه هذا الاتفاق شككت في نوايا حماس، وهذا تشكك مفهوم حتى تبقي لإسرائيل الباب لخلق الذريعة مستقبلا للعودة إلى التنصل أو حتى منع الدخول في تفاصيل وحيثيات تلزم إسرائيل. ما أود التأكيد عليه هو أن يعني المعطيات تقول بأن إسرائيل لن تلتزم في جزء منها ما هو مرتبط بطبيعة هذه المسودة، مسودة التوافق الأولية التي لم تصل إلى مرحلة الاتفاق بعد، فنحن بانتظار موقف إسرائيلي، حيث هنالك مفارقة بين الموقف الأمريكي الإسرائيلي المعلنان، الموقفين الأمريكي والإسرائيلي المعلنين، من حيث الرغبة في أولا الحصول على كامل السلاح من طرف حماس ثم البدء بالانسحاب، فيما المسودة وما ورد فيها يتحدث عن تزامن ما بين بدء نزع السلاح وبدء الانسحاب، وهذا ما لا تقبل به إسرائيل وتقوله صراحة. ثم إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الظروف أو التوقيت الذي يأتي فيها مثل هذا التوافق، نحن مطمئنون أو على الأقل يعني متأكدون من التجربة مع إسرائيل أن إسرائيل لن تذهب إلى تسويات وترتيبات تفضي إلى خسائر على المستوى السياسي.
0: سواء الإعلان الرسمي بهذه الصراحة من الرئيس الأمريكي عن التوصل إلى اتفاق تاريخي، أو حتى من موقف ميلادينوف حينما كما أشرت حينما ذكر التزامن، يعني كيف سيرد بنيامين نتنياهو على هذين الإعلانين غير المسبوقين بالمناسبة؟
2: أولا، موقف ميلادونوف ليس مقلقا كثيرا للطرف الإسرائيلي، فهو شخصية تنفيذية وموقفه لا يلزم إسرائيل بشيء. ما يمكن أن تقلق منه إسرائيل هو موقف رئيس الولايات المتحدة. ودعني أذكرك أخي محمد وأذكر السادة المشاهدين بأن نتنياهو استطاع أن يجر رئيس الولايات المتحدة إلى تبني المقاربة الإسرائيلية في مواقف ومحطات سابقة، حينما بدأ بأن هنالك تضارب ما بين الموقفين الأمريكي والإسرائيلي. ولذلك هل يعني نعول على أن الولايات المتحدة قد تنتقل إلى استخدام العصا الغليظة ضد نتنياهو لإلزامه بالتزامات إسرائيل في هذه المسودة، أو دفع إسرائيل للتوقيع عليها ومن ثم الالتزام بما فيها؟ أعتقد بأن التجربة أيضا المريرة علمتنا بأن الولايات المتحدة إن لم تسكت فهي تتبنى بشكل كامل المقاربة الإسرائيلية. وما الذي فعلته الولايات المتحدة مع خروقات إسرائيل المستمرة منذ دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ حتى اللحظة؟ قتلت إسرائيل واستمرت في ممارسة الحصار واستمرت في ممارسة توسيع المنطقة التي تحتلها، ومع ذلك لم نسمع موقفا معارضا من طرف الولايات المتحدة، وأقرت احتلال ما يقارب 70% من أراضي القطاع. ولذلك أنا لا أعتقد بأنه يعني نتنياهو سيجد معضلة في تطويع الموقف الأمريكي وإتيان به إلى تبني المقاربة الإسرائيلية. وأنا أشرت قبل قليل أن الولايات المتحدة ورئيسها يقولان بموضوع أولا نزع السلاح كاملا ومن ثم الانسحاب الإسرائيلي، وهذه الصخرة التي أعتقد أنها ستتحطم عليها الأمان، بإمكان أن إسرائيل قد تلتزم، وتحديدا مع قناعة الولايات المتحدة بأن إسرائيل أيضا تعيش موسما انتخابيا ولا يمكن أن يعني تفرض على إسرائيل، ولا تستطيع أن تفرض على إسرائيل وهي تعلم بأن نتنياهو مكبل بقيود الداخل الإسرائيلي والحاجات الانتخابية. إذا كان شركاء
0: طيب.
2: نتنياهو يدعون إلى مثل هذه الدعوة، خصومه أيضا سيستخدمون أي تنازل للإضرار بصورة نتنياهو في الانتخابات.
0: سيد إياد القرة، في المقابل هل الجانب الفلسطيني تحديدا غزة، لأن السلطة الفلسطينية غير ممثلة في غزة، حماس من المفترض حسب إعلانها أنها تخلت عن إدارة غزة، هل الجانب الفلسطيني اللجنة الوطنية لإدارة غزة جاهزة وقادرة يعني من جهتها في المقابل هي قادرة على تطبيق التزامات هذا الاتفاق، ومنها موضوع حصر السلاح أو جمعه أو تجميده أو تخزينه، يعني بغض النظر عن الصيغة، لكن باقي المتطلبات الفلسطينية جاهزة بحكم العلاقة مع إسرائيل السابقة والمماطلة والمناغصات الإسرائيلية؟
1: المباحثات التي تمت بالقاهرة فصلت التعامل مع إجابة هذا السؤال بشكل واضح في الأدوار المناطة بكل جهة في قطاع غزة، وفي صميمها وعلى رأسها ما يتعلق باللجنة الإدارية، سواء كان على الشق المدني في إدارة قطاع غزة، وهذا مرتبط بالموظفين، مرتبط بتقديم الخدمات للمواطنين، وتعاملت مع هذا الأمر وفق الاحتياج المهم بالنسبة للمواطن الفلسطيني والذي سينعكس عليه بشكل مباشر، وكذلك فيما يتعلق بالشق العسكري أو الأمني وحفظ الأمن في قطاع غزة، ومعالجة ملف الموظفين العسكريين في قطاع غزة، وكذلك معالجة ملف السلاح باعتباره الجهة المناط بها، معالجة حصر وترتيب هذا الأمر من خلال اللجنة الإدارية التي سيساعدها في هذا الأمر اللي هو مجلس السلام وقوات الاستقرار الدولية، التي يفترض أن تساعد اللجنة في أكثر من مهمة، منها مهمة تدريب وتجهيز أفراد الأجهزة الأمنية الشرطية لضبط الأمن بقطاع غزة، وكذلك المساعدة فيما يتعلق بحصر السلاح، وإذا ما تم التوافق والاتفاق على أماكن يتم فيها وضع السلاح ما يسمى بالسلاح الثقيل على محدوديته في أماكن محددة يتم التوافق عليها من خلال اللجنة الإدارية. إذا ما صدقت النوايا في دعم اللجنة الإدارية بهذه الخطوات يمكن أن تقوم بدورها، إضافة إلى ما تضمنه اليوم أيضا والإشارة إليه في بيان اللجنة اليوم، وهو الذي أشار بشكل واضح إلى الحاجة إلى الدعم المالي المهم، وأيضا الاتفاق والتفاهمات وفق ما هو متوفر من معلومات أن هناك عدد من الدول، على الأقل هناك دولتين عربيتين استعدتا لدفع مبالغ كبيرة في كجزء من هذا الاتفاق، سواء مرتبطة بإعادة تأهيل وترتيب العمل اللجنة الإدارية بقطاع غزة، أو فيما يتعلق بدفع تعويضات للموظفين السابقين الذين كانوا يعملون في غزة.
0: إياد القرة من خان يونس، شكرا جزيلا لك. من القدس دكتور محمد هلسة، شكرا جزيلا لكما. نوه بالأخبار العاجلة الآن. الجيش الكويتي يقول رصدنا منذ فجر اليوم طائرات مسيرة معادية داخل مجالنا الجوي وتم التعامل معها وتدميرها. إذن الجيش الكويتي يقول العدوان الإيراني استهدف منشآت حيوية وعسكرية ودمرنا الأهداف المعادية ولم تسجل إصابات. الآن إلى لبنان.

0: حيث تفقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل بلدة زوطر الغربية بعد أيام من دخول الجيش اللبناني إليها تنفيذا لاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل الذي أبرم برعاية أمريكية. من جانب آخر، قال رئيس البرلمان اللبناني إن التفجيرات الإسرائيلية في الجنوب مدانة ولا يجب السكوت والصمت عنها. معنا من زوطر الغربية في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني تونيوس عن هذه الزيارة. جوني، إذن حدثنا وكذلك عما قيل لبنانيا عن التفجيرات.
1: لابد من الانطلاق من الحدث الأبرز محمد، وهو هذه التفجيرات الضخمة التي حصلت في وقت متأخر من الليلة الماضية في محيط قلعة الشقيف هنا في قضاء النباطي وبلدات أخرى، وهي تفجيرات ترددت أصوات الانفجارات الناجمة عنها في مختلف أنحاء الجنوب اللبناني، بالإضافة إلى الارتدادات التي حصلت على مستوى طبقات الأرض. سأطلب من زميلي المصور علي ماجد أن ينتقل بالمشهد إلى قلعة الشقيف، كما تظهر من هذه النقطة التي نحن فيها هذه القلعة الاستراتيجية والمهمة والتاريخية هنا في قضاء النبطية، والتي تسمى أيضا بقلعة بوفور. هذه هي قلعة الشقيف كما نرصدها من زوطر الغربية وتظهر قبالتنا تماما، وإلى جانبها طبعا ما خلفتها التفجيرات الضخمة التي نفذتها القوات الإسرائيلية بكميات كبيرة جدا من المتفجرات. هذه البقع البيضاء أو الرمادية نوعا ما عند هذه التلة وهذا المرتفع الاستراتيجي هي الأتربة والرمال التي انتشرت وتناثرت بنتيجة التفجيرات التي حصلت خلال الليلة الماضية. طبعا الجيش الإسرائيلي يقول أنه نسف مسارات كان بناها حزب الله خلال العقدين الماضيين، ويزعم الجيش الإسرائيلي أنه نفذ هذه التفجيرات ردا على ما قال أنه خرق قام به حزب الله خلال الأيام الثلاثة الماضية لاتفاق وقف إطلاق النار من خلال إطلاق مسيرة متفجرة باتجاه آلية عند مرتفع علي الطاهر. ولكن حتى هذه اللحظة لا تعليق من جانب حزب الله على كل هذه المزاعم. أكان ما يتعلق بما يقول الجانب الإسرائيلي إنها مسارات أو حادثة ما يقول عنها الجيش الإسرائيلي إنها المسيرة المفخخة. أما رئيس البرلمان اللبناني فقد رفع الصوت عاليا وقال إن ارتدادات الانفجارات القوية إذا لم توقظ الحس الوطني والإنساني فإن مستقبل الإنسان في خطر، وهو قال إنه لا يمكن السكوت عن هذه التفجيرات التي حصلت خلال الليلة الماضية أو مجمل التفجيرات التي تنفذها القوات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، ولا يمكن الاستسلام أو الصمت إزاءها. سأطلب أيضا من زميلي المصور علي ماجد أن ننتقل بالمشهد إلى بلدة زوطر الشرقية المقابلة تماما لنا. هذه البلدة أيضا كانت شهدت خلال الأيام الماضية تفجيرات غاية في العنف. هناك أحياء سكنية في الجهة الأخرى من البلدة لا تظهر بشكل واضح من هذه النقطة التي نحن فيها، قد نصفت بالكامل بنتيجة التفجيرات الإسرائيلية. وبلدة زوطر الشرقية هي بلدة محتلة بالكامل، لا تنحصر التفجيرات في هذه المنطقة، أيضا في مناطق أخرى حصلت وتحصل تفجيرات عنيفة جدا في حداثة الليلة الماضية وغيرها من البلدات. ودائما لبنان ما يطالب على لسان رئيسه جوزيف عون بوقف هذه الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية. خلال اليومين الماضيين الرئيس اللبناني قال إن هذه الخروقات هي مدانة تناقض القانون الدولي، تعرقل تطبيق اتفاق الإطار، وعلى الجانب الإسرائيلي أن يوقفها. كما هناك مطالبة لبنانية رسمية بضغوط دولية من أجل وقف هذه الاعتداءات. طبعا هذه المعطيات وما يحصل يجري قبل أيام قليلة من جولة تفاوضية جديدة، هي جولة سابعة في روما برعاية أمريكية، سيشارك فيها وفد عسكري لبناني. طبعا لبنان سيطرح على طاولة هذه الجولة ما تقوم به القوات الإسرائيلية هنا، سيطالب بوقف هذه الاعتداءات، سيطرح مسألة المناطق التجريبية وما يتعلق ببلدة زوطر الغربية المرحلة الأولى من هذه المناطق التجريبية بموجب اتفاق الإطار، وطبعا ستكون هناك مطالبة بمزيد من المناطق التجريبية. وطبعا زيارة قائد الجيش اللبناني اليوم مرة جديدة في غضون أسبوع واحد إلى بلدة زوطر الغربية هي دليل على هذا المجال وعلى هذه المعطيات والموقف الرسمي اللبناني والموقف العسكري، أيضا موقف المؤسسة العسكرية بشأن الأوضاع في الجنوب اللبناني. وقائد الجيش قبل زيارته إلى هنا كان التقى السفير الأمريكي لدى بيروت وتناول البحث طبعا مهام الجيش اللبناني في المناطق التجريبية، وبالتالي واضح أن هناك حراكا عسكريا دبلوماسيا سياسيا لتدعيم موقف لبنان قبيل الجولة الجديدة من المفاوضات محمد.

0: جوناثان يوسف من زوترة الغربية جنوب لبنان، شكرا جزيلا لك. الآن إلى المغرب، حيث نقلت رويترز عن وزارة الداخلية الإسبانية قولها إن 49,000 مهاجر عبروا الحدود من المغرب إلى سبتة خلال 24 ساعة، في حين نقلت أسوشيتد بريس عن مصادر قولها إن 18 شخصا من هؤلاء غرقوا خلال محاولتهم السباحة من المغرب إلى سبتة. ومعنا من مدينة الفنادق شمال المغرب مراسل الجزيرة المختار العبلاوي، الصورة من حيث أنت المختار، وما الذي ترصده الآن؟
1: نعم، أهم ما يمكن رصده الآن هي تلك الشهادات التي استقيناها من بعض المغاربة الذين نجحوا بالفعل في الوصول إلى مدينة سبتة المغربية الخاضعة للاحتلال الإسباني على بعد بضعة كيلومترات. وهذه الشهادات تروي قصصا إنسانية صعبة، يقول هؤلاء الذين كانوا في سبتة ثم عادوا هنا إلى مدينة الفنيدق أنهم عانوا خلال الساعات الماضية في الجانب الإسباني من ظروف إنسانية صعبة، من غياب الأكل، من غياب الشرب، وبالتالي لم يكن بإمكانهم الاستمرار في التواجد في سبتة وعادوا إلى مدينة الفنيدق. والآن سنرصد جانب من المشهد، حيث نلاحظ عموما حركة عودة قوية من المعبر الحدودي المغربي الإسباني إلى مدينة الفنيدق وأيضا إلى بقية المدن. هذه الطريق تؤدي من سبتة إلى مدينة تطوان. نشاهد على مستوى الشاطئ وحدات للبحرية الإسبانية تراقب حركة وتدفق المهاجرين غير النظاميين، وإلى جانبها وحدات من البحرية الملكية المغربية التي تعمل أيضا على الحد من وصول هؤلاء المهاجرين. نلاحظ الآن الآلاف من المهاجرين يعودون أدراجهم، لكن بالتزامن مع ذلك يتواصل وصول أعداد أخرى من المهاجرين إلى مدينة سبتة عن طريق القطارات، الحافلات، مشيا على الأقدام. كل هؤلاء أتوا إلى هذه المدينة في محاولة إلى الوصول إلى سبتة. بعض هؤلاء المهاجرين الذين التقيناهم خلال الساعات الماضية هناك أغلبهم يعيش أوضاع صعبة اجتماعية، هناك من لا يعمل أصلا وهناك من يعمل ويبحث عن عمل آخر من أجل تحسين ظروفه. في هذا المشهد الموجود الآن هنا في مدينة سبتة المغربية يكاد يشابهه مشهد آخر في مدينة مليليا في شمال شرق المغرب. وخلال الساعات الماضية كانت هناك مواجهات في مدينة مليليا بين الطرفين، بين قوات الأمن المغربية التي سعت إلى الحيلولة دون وصول هؤلاء المهاجرين إلى المعبر الحدودي، والمهاجرون الذين كانوا يسعون إلى الوصول إلى مدينة سبتة وأيضا إلى مدينة مليليا. إذا انتقلنا في الكاميرا في المشهد الآخر سنشاهد أيضا بعض المغاربة القادمين من محيط مدينة سبتة والذين يعودون أدراجهم، وخصوصا يمكن أن أشير هنا إلى الظروف الاجتماعية التي يعانيها أيضا هؤلاء المهاجرون، وهم يعانون الآن من نقص في الأكل، من أغلبهم بات في العراء ومشوا مسافات كبيرة. وهنا يقول لي أيضا المهاجرون أنهم عانوا من ظروف صعبة في الجانب الإسباني.
0: المختار العبلاوي، سنعود إليك طبعا لمتابعة هذا الملف. الآن مشاهدينا إلى هذه النافذة الخاصة، حيث يواصل الطلب العالمي على الكهرباء تسارعه متحديا اضطرابات أسواق الطاقة وارتفاع أسعار الوقود، ليؤكد أن مستقبل الطاقة بات أكثر اعتمادا على الكهرباء من أي وقت مضى. التفاصيل إذا مع الزهر شعشعة. إليك الزهر.
2: شكرا لك محمد، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الخاصة. في وقت يسجل فيه الطلب العالمي على الكهرباء مستويات غير مسبوقة مدفوعا بثورة الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية، تعود مخاطر أمن الطاقة إلى الواجهة، فالتوترات المحيطة بمضيق هرمز هي أحد أهم شرايين إمدادات النفط في العالم، تعيد طرح سؤال جوهري: هل ينجح العالم في تلبية الطلب المتسارع على الطاقة بينما تظل إمدادات الوقود التقليدي رهينة الأزمات الجيوسياسية؟

0: التحول الكهربائي ومخاطر النفط، نفتح إذن هذا الملف. إذن دفعت أزمة مضيق هرمز أسعار الطاقة وفي مقدمتها الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات قياسية، ما انعكس على تكلفة توليد الكهرباء. التفاصيل مع صهيب الملكاوي.
1: أزمة إمدادات الطاقة الناجمة عن اضطرابات حركة الشحن عبر مضيق هرمز رفعت الطلب العالمي على الكهرباء. وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع الطلب العالمي على الكهرباء بنسبة 3.6% خلال العام الحالي، وذلك مقارنة بنمو بلغ 3% العام الماضي. ورجحت الوكالة استمرار نمو الطلب بوتيرة أكبر خلال العام القادم، مدفوعا بعدد من العوامل الهيكلية، ومن بينها التوسع الصناعي وزيادة استخدام الأجهزة الكهربائية والنمو السريع لمراكز البيانات، إلى جانب تسارع انتشار السيارات الكهربائية. وتوقعت الوكالة أن يتجاوز الطلب العالمي على الكهرباء 30,000 تيراوات ساعة العام المقبل. وتوقع أحدث تقرير لوكالة الطاقة الدولية نمو الطلب على الكهرباء عالميا بنسبة 3.6% للعام الحالي و 3.8% للعام المقبل، وذلك مقابل 3% العام الماضي. ومن المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على الكهرباء في الصين إلى 5.5% خلال هذا العام، بدعم من زيادة النشاط الصناعي والتوسع في شحن السيارات الكهربائية. كما يتوقع ارتفاع الطلب في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بنحو 2% لكل منهما، وذلك بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
0: ولفهم الدلالات الاقتصادية للموجة الواسعة من التحول نحو الكهرباء بعد عقد من الركود، معنا الآن من بيجين هلا مراد، عضو شبكة عدالة الموارد لتحولات الطاقة. نرحب بك أستاذة هلا. بداية، ما هي أبرز العوامل التي تقف وراء هذا التسارع غير المسبوق في الطلب العالمي على الكهرباء؟
2: بداية شكرا لتسليط الضوء على هذا الملف الهام في هذا التوقيت الحرج. أعتقد أن خلال الفترات القادمة، خلال هذا العام والعام القادم، ما دعا الوكالة لتبني هذه الأرقام حقيقة هو بداية من المؤكد التوسع الديموغرافي والاقتصادي والتوسع الهيكلي الذي تشهده الاقتصادات الناشئة والكبيرة كالصين، الهند، التي اليوم تشهد بنية تحتية كبيرة. وتقريركم أفاد أن 5% بالمعدل يمكن أن تزداد الطاقة هذا العام فقط في الصين وفي قبيل العام القادم، وهذه أبرز التحولات العامة. والنقطة الثانية الهامة والتي يمكن أن نسلط الضوء عليها، وهي البيانات والتكنولوجيا والرقمنة والاقتصاد الرقمي بشكل عام، حيث أننا نتحدث اليوم عن رفوف تحمل البيانات عادة في المعدل تحتاج إلى من 5 إلى 6 كيلووات فقط في البحث التقليدي، ولكن البحث التوليدي الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي اليوم يحتاج من 40 إلى 100 كيلووات، وهذا توسع كبير. نحن نشهد اليوم تسارع كبير في هذه الصناعة. عندما نتحدث عن الصناعات الرائدة كالشرائح الإلكترونية، استخدام المواد الحديثة للتصنيع، الرقائق وغيرها، هذه كلها صناعات تحتاج إلى كهرباء بشكل كبير، إضافة إلى ما جاء به تقريركم الذي يتحدث بشكل أساسي ومفصل عن أن التحولات في قطاع النقل وقطاع التصنيع الذي كان يستخدم الطاقة التقليدية بشكل مباشر وأصبح اليوم يستخدم الطاقة الكهربائية بشكل أساسي.
0: إذن هل يمكن القول أن الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات أصبحت اليوم المحرك الأسرع لنمو استهلاك الكهرباء عالمياً؟
2: نعم، نستطيع أن نقول ذلك، ونستطيع أن نقول أن اليوم واحدة من أهم التحولات التي تحدث على المستوى الاقتصادي، ليس شكليا ولكن بنيويا وأساسيا، نتحدث عن استخدام هائل للتقنيات واستخدام هائل للاستخراج أيضا الذي يعتمد على الكهرباء بشكل واسع، أيضا المحركات السريعة والمضخات القوية اليوم أصبحت جزء أساسي منها، واستخدام الكهرباء بشكل مباشر. وهذا حتى التحول الأساسي يخلق لدينا يمكن مراكز قوى مختلفة عما كانت سابقا. فالحديث الجيوسياسي اليوم المرتبط بهذا الحوار ينقلنا إلى الحديث عن الإمداد والتخزين وتقنيات المرونة وتقنيات الكفاءة التي تبتعد أكثر عن فكرة فقط النقل والممرات التي تعتمد على النفط والوقود الأحفوري. اليوم لا يمكن أن نغيب درجات الحرارة العالية التي شهدتها أوروبا على سبيل المثال في هذا الصيف، وأيضا مناطق واسعة من مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط، عن أيضا السحب الكهربائي والاعتماد الكهربائي. فنحن نتحدث بشكل أساسي أن كل درجة مئوية قد ترتفعها أي مدينة قد ترفع السحب الكهربائي من 2 إلى 5% بحدها أو بمعدلاتها.
0: في البعد الجيوسياسي أسواق النفط تواجه أيضا مخاطر جيوسياسية في هذا الإطار، خصوصا مع أي تهديد لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز. كيف تنعكس هذه التطورات على النطاق العالمي أيضا؟
2: يعني بالضرورة أننا نتحدث اليوم عن إشكالية واسعة لها علاقة بالإمداد الطاقي المرتبط بالممرات المائية التي تخضع لنزاعات وتخضع لحروب واسعة. نحن نتحدث عن إمداد يقل يوميا وإنتاج يقل يوميا، يعني أن نتحدث أننا على سبيل المثال قل أكثر من 55% من الإمدادات التي تنتقل من الشرق من الغرب إلى من المنطقة المتوسطة إلى الشرق وأيضا المناطق الأخرى. بات الاعتماد على مناطق مثل مناطق البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية أيضا جزء مهم من انتقال القوى من إمدادات النفط الشرق أوسطية إلى مكان آخر. الحقيقة أن الاعتماد الكبير هذا قد يختفي ضمن أو يختفي جزئيا ضمن اعتماد على طاقة نظيفة، طاقة قد تكون مولدة محليا عبر تقنيات.
0: هل يمكن لأي اضطراب في إمدادات النفط أن تؤثر أيضا في قطاع الكهرباء برغم هذا التسارع؟
2: بالنهاية اليوم الاعتماد الأكبر على قطاع الكهرباء يعتمد بشكل كبير على إمدادات النفط. إلى اليوم لم نصل إلى حتى 30% من توليد الكهرباء من الوقود المتجدد، وبالتالي الاعتماد الأكبر هو على الوقود الأحفوري الذي ينتقل عبر هذه الممرات. وبالتالي إن ازدياد التوسع في هذا يعتمد على الكهرباء، يعني يعتمد بشكل كبير على الإمداد وعلى الممرات، ولكن هذا قد يقودنا إلى تحولات أساسية، وهذا ما نبحث فيه اليوم ونعمل عليه بشكل كبير. أن ارتفاع درجات الحرارة بسبب تغيرات المناخ التي هي بسبب الوقود الأحفوري قد يكون عامل التوسع في الطاقة الكهربائية واحد من محدداتها بشكل أساسي، وبالتالي علينا أن نفكر بشكل أكثر منطقية اليوم، لأن الممرات المائية التي تخضع لها أو تخضع سلطتها لبعض الدول قد تؤثر بشكل كبير على هذه الإمدادات. فكيف يمكن لنا حقيقة أن نقوم بعمل يعني تحولات حقيقية من أجل الضغط على الاستخدامات الأكثر آمنة والأكثر مستقرة؟
0: الأستاذة هلا مراد، عضو شبكة عدالة الموارد لتحولات الطاقة. وصلنا إذن إلى نهاية هذه النافذة الخاصة، عودة الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية معك محمد.
3: شكرا جزيلا لك ازدهار، ونحن على رأس ساعة جديدة مشاهدينا في هذه التغطية للتطورات في مضيق هرمز وكذلك الهجمات الإيرانية على المنطقة، بالإضافة إلى موافقة حماس والفصائل الفلسطينية على بند حصر السلاح في غزة. إلى التفاصيل، حيث قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف ناقلتي نفط وصفهما بأنهما مخالفتين حاولتا العبور فجر اليوم من مسار غير معلن في مضيق هرمز بدعم أمريكي. وأكد الحرس الثوري أن المضيق مغلق وإن أي عبور منه لن يكون ممكنا إلا بعد التنسيق معه. وصف تصريحات القيادة المركزية الأمريكية بشأن استمرار الحركة بالمضيق بأنها كاذبة. في غضون ذلك قال الجيش الكويتي أنه دمر مسيرات إيرانية كانت تستهدف منشآت حيوية وعسكرية. في الشأن الفلسطيني، حصلت الجزيرة على مسودة وافقت عليها حماس والفصائل بشأن البند الثامن المتعلق بسلاح المقاومة في غزة، وتنص على بدء عملية حصر وتخزين السلاح الثقيل ومواقع الإنتاج العسكري ومستودعات السلاح والأنفاق. وتربط المسودة بين بدء عملية حصر السلاح بدخول اللجنة الوطنية وانتشار قوة الاستقرار الدولية في القطاع، وذلك بعد استكمال الالتزامات المتبقية من بروتوكول شرم الشيخ. وقال غازي حمد عضو وفد حماس المفاوض للجزيرة إن عملية حصر السلاح وتخزينه ستكون ضمن مسؤولية اللجنة الوطنية الفلسطينية ومرتبطة بانسحاب إسرائيل وإعادة الإعمار. وأضاف غازي حمد أن عملية حصر السلاح وتخزينه لن تبدأ إلا بعد استكمال المرحلة الأولى من خطة السلام، وأن الحركة لن تنفذ أي خطوة إذا لم تنفذ قوات الاحتلال التزاماتها ضمن الاتفاق. وفي أول تعليق لها على ذلك رحبت اللجنة الوطنية لإدارة غزة بموافقة الفصائل وأكدت استعدادها لتولي إدارة القطاع وقيادة جهود إعادة الإعمار. جريه قال رئيس مجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادي فلاديمير ميلادينوف إن عملية التنفيذ والتحقق يجب أن تكون حقيقية وأن يسير انسحاب إسرائيل جنبا إلى جنب مع عملية التفكيك. في واشنطن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه مع استكمال نزع السلاح ستنسحب إسرائيل وستتولى قوة الاستقرار الدولي وشرطة فلسطينية جديدة مسؤولية الأمن هناك. وشكر ترامب مصر وقطر وتركيا على جهود الوساطة في التوصل إلى اتفاق. معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. مرحبا بكما عمر، أبدأ معك ببيانات الحرس الثوري وما حصيلة ما جرى فجر اليوم في المضيق.
4: نعم محمد، فجر هذا اليوم الجمعة بحسب ما جاء في بيان رسمي للحرس الثوري الإيراني فإن حادثة وقعت في المضيق، حيث بدأ ذلك عندما حاولت 6 سفن أو 6 ناقلات طفت أن تعبر مضيق هرمز تحديدا من المسار الذي وصفه الحرس الثوري في بيانه بأنه مسار غير آمن وغير معلن عنه وغير مصرح، وأكد أنه وجه عيارات تحذيرية تجاه هذه السفن وأن 4 ناقلات قد غيرت مسارها وعادت أدراجها، بينما أن ناقلتين لم تستجبا للتحذيرات الإيرانية لذلك تم استهدافهما، وأظهرت الصور اندلاع الحريق في إحدى السفن أو إحدى السفينتين على الأقل. هذا الأمر يقول الحرس الثوري إنه كان بتحريض وبدعم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وأن الجيش الأمريكي وفر غطاء جويا لهذه الناقلات 6. أكد الحرس الثوري الإيراني أيضا في بيانه بأن إعلان القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم عن أن حركة المرور عادية وأن المضيق مفتوح هو إعلان كاذب، داعيا الشركات التأمين والشحن وأصحاب السفن وناقلات النفط بعدم الاكتراث ببيانات القيادة المركزية الأمريكية والاهتمام أكثر بالبيانات الصادرة عن الإيرانيين، عن القوات الإيرانية تحديدا الحرس الثوري وبحريته. وحذر أيضا الحرس الثوري في بيانه بأن إيران سوف ترد على هذا الفعل الأمريكي عبر تحريض ناقلات النفط والسفن للعبور من المضيق على الرغم من إعلان إيران إغلاق هذا المضيق. ويضيف أيضا الحرس الثوري الإيراني دائما في كل بياناته بأن المضيق سوف يبقى مغلقا طالما استمرت التهديدات الأمريكية والاعتداءات على الأراضي الإيرانية. هذا التصعيد والحادث الجديد في المضيق محمد يأتي على الرغم من أننا خلال الليلة الماضية لم نشهد أي عمليات عسكرية أمريكية جديدة ضد الأراضي الإيرانية. ليلة كانت هادئة، لم يسجل فيها أي انفجار أي حادث على الأراضي الإيرانية، لكن على الرغم من هذا الهدوء الجيش الإيراني أعلن صباح هذا اليوم أنه نفذ هجوما على قاعدة أحمد الجابر في الكويت، وأكد أن هذا الهجوم هو رد على الهجوم الذي نفذته أمريكا سابقا في جزيرة قشم الذي أدى إلى مقتل وإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة وكان معظمهم من الأطفال. أكد أيضا الجيش الإيراني في بيانه بأن هناك تكتم أمريكي على حجم الخسائر وحجم الضحايا خلال العمليات التي ينفذها سواء الجيش أو الحرس الثوري ضد ما يوصف بالقواعد الأمريكية في البحرين في الكويت وفي الأردن. ويضيف أيضا الجيش الإيراني في بيانه بأن الجيش الأمريكي بات أقل قدرة على التصدي للصواريخ والمسيرات الإيرانية، وأن هذا الأمر بات صعبا ومكلفا بالنسبة له، ويقول إن مرد ذلك إلى أن الجيش والحرس الثوري الإيرانيين يستهدفان دائما منظومات الدفاع الجوية والرادارات وباتريوت في القواعد الأمريكية في المنطقة، وهذا ما يضعف القدرات الدفاعية في المقابل أو في التصدي للصواريخ والمسيرات الإيرانية. هذا التصعيد من قبل طهران يمكن أن يلقي بظلاله ربما على حالة الهدوء التي شهدتها الجبهة خلال اليوم الماضي. لنا أن نتوقع

0: ويعيد الطرفين إلى مسار مذكرة التفاهم.
1: شكرا جزيلا لك عمر. نذهب إلى واشنطن مع إيهاب العبسي وردود الأفعال الأمريكية على تجدد الحوادث في المضيق وأيضا استهداف الجيش الإيراني لقاعدة في الكويت.
2: نعم، في الواقع محمد لم تصدر بعد أي بيانات بشأن هذه الاستهدافات والحوادث. نعلم أنه الليلة الماضية لم يعلن الجيش الأمريكي عن أي عمليات عسكرية ضد إيران أو في داخل إيران، ولكن بالأمس كانت هناك تصريحات من المسؤولين الأمريكيين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال لصحيفة فاينانشال تايمز أنه يتوقع أن تستسلم إيران قريبا، وقال أنه على الرغم من محاولة إيران توسيع رقعة الصراع ببعض الاستهدافات على عدد من الدول إلا أنه ألحق هزيمة كبرى على حد قوله بالجيش وبإيران. وأيضا المتحدث باسم الخارجية الأمريكية يؤكد مرة أخرى بأن سياسة الرئيس دونالد ترامب واضحة في التعامل مع الجانب الإيراني وتقوم على سياسة المعاملة بالمثل، وأن أي استهدافات للقوات الأمريكية في المنطقة ستقابل برد ساحق على حد قوله، مشددا على استمرار أيضا سياسة الضغوط الاقتصادية والحصار الذي تفرضه الجيش الأمريكي على الموانئ الإيرانية. القيادة المركزية الأمريكية بالأمس نفت ما وصفته بالادعاءات الكاذبة للحرس الثوري الإيراني من استهداف وتدمير مقاتلات أمريكية من طراز F-35، وقال إنه أن المقاتلات الأمريكية لم تتعرض لأي ضرر وأنه تم إسقاط الصواريخ الإيرانية والطائرات المسيرة وتم اعتراضها أو أنها لم تصل إلى هدفها بالأساس. وكذلك نفت القيادة المركزية الأمريكية ما قاله الحرس الثوري الإيراني من اختراق سفينة للحصار البحري المفروض، وقال إن عشرات الآلاف من الجنود وعشرين سفينة بحرية أمريكية إضافة إلى مئات المقاتلات تنفذ هذا الحصار البحري بالفعل على الموانئ الإيرانية. لكن قبل قليل أيضا محمد نقلت شبكة CNN عن منصة كيبلر المتخصصة في متابعة حركة السفن بأنه كان هناك تراجع كبير بالأمس يوم الخميس في حركة السفن عبر مضيق هرمز، وقالت منصة كيبلر أن خمس سفن فقط عبرت المضيق بالأمس بعد تهديدات الحرس الثوري الإيراني لحركة الملاحة. القيادة المركزية الأمريكية بالأمس قالت أن أي تهديد في حركة الملاحة عبر المضيق هو ناجم عن ممارسات الحرس الثوري الإيراني وليس ادعاءات بأن المضيق ليس آمن لحركة السفن. وزير الطاقة الأمريكي يقول أن القوات الأمريكية تساعد السفن للمرور عبر المسار الجنوبي من مضيق هرمز، وأن حركة النفط كانت تسير بشكل كبير رغم التصعيد خلال الفترة الماضية. من المتوقع أن يناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم في اجتماعه مع أعضاء الحكومة الأمريكية في منتجع كامب ديفيد هذه التطورات والتصعيد مع الجانب الإيراني، خاصة بعد الحوادث التي أعلنها الحرس الثوري اليوم.
1: شكرا جزيلا لك إيهاب. وننتقل إلى الكويت مع مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي وبيان الجيش الكويتي. سعد، إذن بشأن الهجمات التي تعرضت لها البلاد وإسقاط ما وصفها بالأهداف المعادية.
3: بالفعل محمد، يعني هذا البيان يعني قبل أن ينتهي هذا الشهر أيضا يكون هناك اعتداء آخر ليسجل الرقم 16 أو لليوم 16 حقيقة من هذا الشهر، وخلال 22 يوما فقط الكويت تعرض إلى 16 استهدافا، 13 استهدافا منها كان بشكل متتالي، انقطعت لأيام قصيرة منذ يوم الخميس وحتى يوم أمس هذه الاستهدافات لأربع أو خمسة أيام، ثم تعود مرة أخرى الاستهدافات الإيرانية تجاه البلاد وتجاه أيضا منشآت حيوية كما جاء في بيان الجيش الكويتي الذي حمل الرقم 81، وأيضا منشآت عسكرية كما أيضا جاء في البيان الكويتي. وأيضا هذه في البيان الذي تم صدر قبل أقل من ساعة من الآن، قال المتحدث الرسمي العقيد سعود العطوان في بيان الجيش أن القوات المسلحة رصدت منذ فجر اليوم، بما يعني بأن هناك كان يبدو متتالي هذا الاعتداء على البلاد، ورصدت طائرات مسيرة، ويبدو أنها يعني أكثر من ثلاث طائرات مسيرة بمعنى وأنها توجهت إلى أكثر من مكان وفقا للبيان حين نقرأ في هذا البيان، وأنها يعني اقتحمت المجال الجوي منذ فجر هذا اليوم وتوجهت إلى منشآت حيوية ومنشآت عسكرية كما جاء في البيان. لكن يعني حسب البيان أنه تم التعامل مع هذه الأهداف وأنه تم يعني إسقاط وتدمير جزء منها كما يبدو، لأن هناك أضرار كما يبدو

0: فنتيجة تعاملات الدفاع الجوي مع هذه الأهداف المعادية وهذه الطائرة المسيرة، يبدو أن شظايا سقوط شظايا يعني سقطت على أكثر من مكان، وخصوصا كما يبدو في البيان أن هناك سقطت على أماكن حيوية وأماكن عسكرية، وبالتالي سببت يعني يبدو لم تسبب أي إصابات بشرية، لكنها كما يبدو سجلت وفقا للبيان أيضا أضرار مادية لهذا الاستهداف. هذا كان يوم أمس أيضا كان هناك استهداف لشركة صينية هنا في الكويت، إحدى المباني الشركات الصينية أيضا تم استهدافها، وبالتالي بدأنا نلحظ محمد وهذه الشركة الصينية تعرض مبنى هذه الشركة إلى أضرار جسيمة، وأيضا كان هناك قتيل لأحد العاملين في هذه الشركة الصينية في الكويت، وهناك يعني تفاعل مع هذه الأهداف مؤخرا، أو هناك اعتراض كبير حقيقة هنا في البلاد. لماذا يتم هذه الاستهداف لهذه الشركات الحيوية للبلاد والتي تخدم البلاد، وخصوصا الشركات الصينية هنا محمد خلال السنوات الماضية بدأنا نلحظ أنها تتولى مشاريع كبرى هنا في البلاد، لكن أن تتوجه كثير من الآن الأهداف باتجاه منشآت حيوية هذا بالتأكيد يحمل رسالة، يعني كما دائما يأتي في بيانات الخارجية الكويتية وكذلك مجلس الوزراء الكويتي الذي يؤكد بأن هذا الاعتداء المتكرر والمتواصل على الكويت إنما يعكس نهج عدائي وممنهج هذا النهج العدائي تجاه البلاد، وبالتالي دائما ما تطالب الكويت تطالب إيران بالوقف الفوري وغير المشروط لهذه الاعتداءات تجاه البلاد، لكن بالتأكيد الآن نحن أو الكويت تمر اليوم بحالة من الاستهدافات والاعتداءات، وكانت كما يبدو عبر طائرات مسيرة استهدفت كما جاء في بيان الجيش الكويتي أكثر من منشأة سواء كانت حيوية أو عسكرية.
1: في مكتب الجزيرة من الكويت سعد السعيدي، شكرا جزيلا لك. إذا نقاش الآن مع ضيوفنا في الاستوديو دكتور عباس أصلان الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق وزارة الخارجية الأمريكية، الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، مرحبا بكم جميعا. عباس أصلان، أريد أن أبدأ معك باستمرار يعني هذا الاستهداف من الحرس الثوري سواء للسفن أو كما تابعنا بيان حتى الجيش الإيراني يتحدث عن هجوم على الكويت، تابعنا طبعا من الكويت مراسلنا يحدثنا عن ما جرى في الكويت، لكن الجيش الإيراني يعلن أنه استهدف الكويت بالإضافة لبيان الحرس استهداف السفن، ما الذي تريده إيران من خلال استمرار هذا النمط من العمليات؟
2: هذه الفعاليات في سياق حرب مستمرة وعدم وجود أي تهدئات واتفاق وقت نار بالرغم من الوقفات التي تحدث، فبالتالي إن الهجوم على الكويت هو مرتبط وهو رد على الهجمات المؤخرة على الأجزاء الجنوبية من إيران بما في ذلك ضد جزيرة قشم والتي قتل فيها عدد من المدنيين بما فيهم 3 من أفراد أسرة واحدة، وقد قال الإعلان بأن هذا ردا على هذا الهجوم، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها قاعدة عسكرية في الكويت وقد بدأت بعض من هذه الهجمات من الكويت، وقد تم إطلاق صواريخ هايمرس في تلك الليلة من الكويت، وقد كان هذا هو الرد على ذلك الهجوم، ويبدو بأن هذا جزء من تلك المعركة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والتي تقوم في إيران باستهداف القواعد الأمريكية وخطوط إمدادها بما في ذلك بالكويت. ولكن المسألة الثانية والمرتبطة باستهداف السفن وهو ومجددا وفي سياق حرب مستمرة وحيث هنالك معارك على ممرات العبور المختلفة في المضيق، وهذا مؤشر على أن هذا الصراع لا يتعلق فقط بالمسار العسكري وإنما حتى المسار الدبلوماسي وحتى ذلك الاقتصادي، وفي المسار الاقتصادي إيران تريد بطريقة ما أن تقوم بالوقوف عن بعض القلق الأمنية والتخلص من التهديد عبر وضع تكلفة على الولايات المتحدة الأمريكية. إيران تود التعامل مع هذا التهديد وأن تضع التكاليف على الولايات المتحدة الأمريكية وتزيد مكاسبه عبر فرض المزيد من التكلفة. إيران تود أن تغير الموقف الأمريكي وإيقاف هذا الاعتداء على بلادي.
1: الولايات المتحدة هل تقبل بهذه المعادلة؟ يقول ضيفنا ضمن الرد والرد المقابل يأتي الهجوم على الكويت بهذه الطريقة. استمعنا أيضا إلى مراسلنا عن أثر هذه الضربات والجهات أيضا المستهدفة، ذكر الشركة الصينية مثلا، وكذلك فيما يتعلق بالمضيق رفع الكلفة الاقتصادية. هل تقبل الولايات المتحدة بأن تستمر هذه المعادلة إلى حين الوصول إلى اتفاق ضربات متبادلة؟
2: شكرا جزيلا لك. أظن بأن ما رأيناه من الولايات المتحدة الأمريكية كانت رسالة، فبعدم شن أي إجراءات عسكرية كانت ترسل إشارة بأنها مستعدة لوقفة أخرى أو لفترة تهدئة أخرى. وهذه الرسالة ينبغي أن تكون قد وصلت لإيران وأيضا دول الخليج والتي طلبت أن يكون هنالك تهدئة. هذا أمر جيد. أظن بأن إيران عليها أن تكون حذرة مع هذا، لأنه قد يبدو بأن هذا قد يكون انتصارا تكتيكيا وأنهم تموضعوا بشكل جيد أمام الولايات المتحدة الأمريكية، يمكن فهم هذا. ولكن حتى نصل إلى العودة إلى إيقاف الجهد الحربي ينبغي أن يكون هنالك حسن نية وثقة ما بين الطرفين. فإذا ما أوقف الولايات المتحدة الأمريكية الهجوم العسكري على إيران أن تقوم بالمثل، عدم انخراط بأي إجراءات عسكرية. قد قاموا بذلك في مرحلة التفاوض في السابق، وحتى قالوا البعض بأنهم تفوقوا على الولايات المتحدة الأمريكية. هذا أمر رائع وينبغي أن يتم شرح هذا للمتشددين أن لا يتدخلوا، أن يعودوا إلى الدبلوماسية. فبالتالي من صالح الطرفين أن يستمروا في فترة التهدئة هذا، وما على الوسطاء أن يقوموا به هو أن يقوموا بالحصول على لغة مناسبة تنفع أو تصلح من قبل الطرفين، سواء لإيران أو الولايات المتحدة الأمريكية.
1: ولكن هل يعني هل هو واضح العمل الأمريكي الآن العسكري منصب على فتح المضيق كجزء من حل إشكالية مذكرة التفاهم، ولو بالقوة فتح المضيق، أم إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية مع الوقت ومن خلال هذه الضربات المتبادلة؟
2: نعم، إذن من كل بكل وضوح كانت هذه إحدى المسارات التي نهجتها واشنطن، وبجانب طبعا الجهد السياسي أن يكون لك عمل عسكري محدود. ومن الواضح الآن بأنهم يعيدون حساباتهم فيما يتعلق بهذه الفكرة وبعد 13 يوما من القصف. وبالتالي الآن كان هنالك عدة مناسبات كانت الإجراءات العسكرية الأمريكية محدودة وحتى أوقفتها. هذه خطوة جيدة وهذه رسالة إلى إيران، ولكن هذا الوضع قد يتحول من العمل العسكري إلى العمل الدبلوماسي. ولكن هنالك الكثير من القضايا التي ينبغي أن يتم حلها، لكن هنالك فرصة من أن إذا ما أخذت جميع الأطراف وقفة أن يعودوا إلى طاولة المفاوضات وليس المواجهات العسكرية. الوسطاء أبقوا قنوات الاتصال مفتوحة بين جميع الأطراف، وهذا أمر جيد. ولكن ما نحن بحاجة منه من كل الأطراف هو خطوة إيجابية للأمام من أجل فك هذا الجمود. قد ينبغي أن تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية عبر إعادة مبعوثهم الخاص إلى المنطقة وإجراء بعض الاجتماعات التنسيقية. هذه بعض الأفكار التي قد تكون مفيدة.
1: دكتور شرقاوي، يعني مدى نجاح أو إمكانية وجود هذه الفرصة أصلا مع تحول هذه الضربات إلى نمط متكرر؟
3: متكرر ولكن بدلالة متغيرة. إذا تأملنا في توجيه صواريخ باليستية إلى الأردن، والآن تجدد الهجمات على الكويت وعلى الناقلتين في المياه، مياه مضيق هرمز، يبدو أن الحرس الثوري يريد أن يؤكد أنه تحرر من عقدة ردة الفعل، ويريد أن يثبت ذاته على مستوى صناعة الفعل أو اتخاذ المبادرة، مبادرة الهجوم في الجو ومبادرة الهجوم في البحر، أو كما يقول القاموس العسكري بزمام المبادرة. يبدو الآن هذا هو المتغير الجديد مع نهاية الشهر الخامس من هذه الحرب. لذلك لا يمكن بعد هذه اللحظة أن نفهم ما سيحدث على أساس أنه فعل أمريكي ورد إيراني. طهران تريد أن تقلب الطاولة على أساس أن كما يحل لترامب أن يهجم في أي لحظة، يحق لنا أيضا أن نشن هجمات في اتجاهات متعددة. وكما قلت في السابق، هناك ردع أحادي من جانب البيت الأبيض، وهو مزيد من القصف في الساحل وفي العمق الإيراني. لكن الفعل ورد الفعل الإيراني بدأ ينوع من أدوات هذا الردع، بمعنى الردع المتعدد الجبهات. فبالتالي أعتقد بداية الشهر السادس قد تزيد في هذا المتغير الاستراتيجي في إدارة المعركة بين الطرفين.
1: شكرا جزيلا لكم جميعا حتى اللحظة. لننتقل مشاهدينا الآن إلى ملف غزة، كما قدمنا في البداية، وموافقة الفصائل الفلسطينية على المقترح الذي قدمه ميلادينوف. لنتابع من دير البلح مع مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة، ومن رام الله مع مراسل الجزيرة فاطمة خمايسي. مرحبا بكما أشرف. إذن أصداء هذا التوقيع الذي تم، أو الموافقة الفلسطينية وإعلان الرئيس الأمريكي كذلك عن التوصل إلى هذا الاتفاق، أصداء ذلك والآمال المنعقدة عليه في غزة؟
4: الأمال حقيقة محمد معقودة على تنفيذ عملي على أرض الواقع لهذه الاتفاقية الجديدة ومسودة الاتفاق الذي تم الإعلان عنه من قبل الرئيس الأمريكي ترامب بصفته رئيس مجلس السلام في المرحلة الحالية. ولكن ونحن نتواجد هنا شرق مدينة دير البلح، وعلى بعد فقط أمتار قليلة من تواجد الخط الأصفر هنا في هذه المنطقة، الناس هنا تراقب هذا الاتفاق وهذه المسودة حقيقة بنوع من الأمل ونوع من القلق البالغ حقيقة هنا على أرض الواقع. فهذه المنطقة على سبيل المثال كباقي مناطق القطاع الشرقية، وهي تتجاوز مساحتها 70%، حيث تسيطر القوات الإسرائيلية. الساعات القليلة الماضية كانت هذه المناطق حقيقة تشهد عمليات قصف وعمليات نسف متواصلة، على وقع أيضا التقدم الإسرائيلي على الأرض واقتضام مزيد من أراضي المواطنين وضمها للخط الأصفر. فهنا الآمال معقول أن يتم ترجمة عملية وفورية أيضا لهذا الاتفاق، ووقف هذا الزحف المستمر من قبل القوات الإسرائيلية باتجاه المنطقة الغربية. فقط على بعد أمتار قليلة من هنا تتواجد القوات الإسرائيلية ويتواجد الخط الأصفر. هذه المنطقة تشهد تصعيدا إسرائيليا متواصلا، الناس لا تعرف أين تذهب، فهي باقية في هذه المنطقة وتقطن هنا بالقرب من الخط الأصفر. ولكن الأيام والأسابيع الماضية هناك شهداء وجرحى تم يعني ارتقائهم وسقوطهم جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة. مع النظر أيضا والآمال الكبيرة المعقودة في المرحلة الحالية أن يتم التنفيذ الفعلي والترجمة الفعلية على أرض الواقع، وأن تعود العائلات الفلسطينية لمنازلها ومناطقها داخل الخط الأصفر. فمدينة رفح على سبيل المثال محتلة بشكل كامل حتى الآن، مدينة بيت حانون أيضا في شمال القطاع هي محتلة بشكل كامل، والقوات الإسرائيلية تسيطر على أجزاء كبيرة من شرق جباليا، من أيضا شمال بيت لاهيا، من المناطق الشرقية للمحافظة الوسطى. وهنا في دير البلح عاد عن المناطق الشرقية لخان يونس بأكملها، مناطق عبسان الكبيرة، عبسان الصغيرة، بلدة بن السهيلة، المناطق الشرقية لخان يونس كلها تقع تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي. فهناك حقيقة يعني آمال بأن يتم حقيقة التراجع والانسحاب الإسرائيلي من هذه المناطق التي تتواجد فيها القوات الإسرائيلية، وأن يتم ترجمة عملية. هناك حقيقة محمد عمليات نسف ومصارعة كبيرة جدا للوقت تنفذها القوات الإسرائيلية من حيث عمليات النسف وتدمير أيضا ما تبقى من منازل المواطنين داخل الخط الأصفر، تدمير ما تبقى من بنية تحتية أيضا تقع في هذه المناطق الشرقية للقطاع بشكل كامل. فالقوات الإسرائيلية تتقدم ما بين حين وآخر، تقوم بعمليات تجريف، عمليات نسف، عمليات أيضا توسيع للمربعات الصفراء لتقتضم مزيد من أراضي المواطنين وضمها للخط الأصفر في المرحلة الحالية. نحن نتحدث حقيقة أيضا عن الخروقات الإسرائيلية وعمليات النسف والقصف. وزارة الصحة الفلسطينية قالت في أحدث تصريح لها بأن منذ 11 من أكتوبر، أي منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وحتى اليوم، عن سقوط أكثر من 1220 شهيدا وصلوا إلى مستشفيات القطاع، عاد زاد أيضا عن أكثر من 3800 جريح وأكثر أيضا من 4000 خرق تم تسجيله عبر المكتب الإعلامي الحكومي للقوات الإسرائيلية، سواء للمناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية داخل الخط الأصفر أو حتى في المتبقي من مساحة القطاع، وهي 30% الغربية للقطاع، حيث تتواجد منطقة المواصي، المناطق الغربية للمحافظة الوسطى والمناطق الغربية لمدينة غزة، فيها التكدس البشري الأكبر. نحن نتحدث عن قرابة 2,400,000 فلسطيني في هذه المساحة الضيقة والصغيرة يتواجدون فيها، وتكثف في المقابل القوات الإسرائيلية من غاراتها وعمليات القصف باتجاه الشقق السكنية، باتجاه الخيام التي تأوي عائلات فلسطينية وتجمعات المواطنين، والسيارات المدنية بطبيعة الحال هي وتيرة متصاعدة خلال الساعات والأيام الماضية من الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية. ولكن عملية الإعلان عن هذه المسودة لاتفاق وقف إطلاق النار، وهذا أيضا يعني الانسجام في المواقف الفلسطينية والفصائل الفلسطينية تتحدثت بأنها تتنازل من أجل وقف شلال الدم، الناس هنا يراقبونه باهتمام كبير.
1: أشرف ليس بالاستماع، نعتذر منه طبعا، وننتقل إلى فاطمة لنشرك فاطمة في الحديث من رام الله. فاطمة، ما الذي تم رصده من ردود الأفعال الإسرائيلية في الإعلام والسياسة نتيجة إعلان الرئيس الأمريكي عن هذا الاتفاق؟
5: نعم محمد، التيار اليميني المتطرف لم يصمت بل تفاعل مع هذه التطورات السياسية، ولكنه انتقدها بطبيعة الحال. لا يزال التيار اليميني المتطرف يتمسك بذات المواقف التقليدية، يعتبر بأن الحل الأمثل للتعامل مع قطاع غزة على المستوى المستقبلي هو احتلال كامل القطاع، تهجير سكان القطاع وأيضا الاستيطان فيه، ويعتبرون بأن هذه الصيغة الأمثل من أجل مستقبل قطاع غزة، على اعتبار أن ذلك سيضمن تحييد التهديدات الصادرة عن القطاع مستقبلا. طبعا هذا الأمر انعكس بالتصريحات الصادرة على لسان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي يعتبر أيضا بأن حركة حماس لا تفهم لغة الحوار ولا السياسة، بل تفهم فقط الحرب، ويجب استئناف مهمة القتال، على اعتبار أن الجيش الإسرائيلي لم يحسم هذه الجبهة ولم يحقق أهداف الحرب المعلنة. لذلك يتمسك هذا التيار بهذه المواقف المتشددة ويتجاهل التعويلات الأمريكية من أجل تحقيق هذا الاتفاق. محمد، يعتبرون بأن الولايات المتحدة لديها رغبات، لديها تطلعات، إسرائيل تتفهم تحترم، ولكن ليس من الضرورة أن تقوم بالمساومة على ما يسمى بمصالحها الأمنية. يحاولون القول في هذا التيار بأن إسرائيل دولة ذات سيادة، دولة تتمتع بقرار من تلقاء نفسها ولا تستسلم بخصوص ما يسمى بالاحتياجات الأمنية، وعليها أن تتمسك بهذه المسألة وبهذه المطالب الحيوية لأمنها. لذلك هذه وجهة التيار اليميني المتطرف فيما يتعلق بقطاع غزة وهذه التفاهمات، وفيما يتعلق أيضا بالرغبات الأمريكية من أجل الضغط على إسرائيل لتطبيق هذه التفاهمات على أرض الواقع، والسماح لأعضاء حكومة التكنوقراط الفلسطينية بالدخول إلى قطاع غزة والبدء فعليا بتنفيذ بنود الاتفاق. ولكن مسؤول سياسي إسرائيلي في إطار التسريبات محمد كان قد أشار بأن إسرائيل منذ البداية تتحفظ على بنود هذا الاتفاق، وتعتبر بأنه يجب أولا أن تقوم حركة حماس بتسليم السلاح، ومن ثم تقدم إسرائيل على تنفيذ عمليات الانسحاب لقواتها في إطار المنطقة المحتلة، ولكنها حتى هذه اللحظة تتمسك بمطلب إبقاء القوات حتى تقدم حماس بشكل مسبق بتسليم السلاح. وبحسب المؤشرات والترجيحات الإسرائيلية المتداولة في وسائل الإعلام الإسرائيلي، من غير المتوقع أن تقدم قوات الاحتلال على سحب جنودها من قطاع غزة حتى موعد الانتخابات الذي من المتوقع أن يتم في 27 من أكتوبر القادم. محمد، لذلك هنالك تباين، هنالك تفاوت في وجهات النظر. وأخيرا، وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون سار كان قد تطرق لهذه التفاهمات وعبر عن موقف إسرائيل على المستوى الخارجي بالقول بأنه يرحب بكل خطوة من شأنها أن تجرد حركة حماس من سلاحها وأن تحقن دماء الجنود الإسرائيليين.
1: فاطمة خميس من رام الله، شكرا جزيلا لك. إذن مهام اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة والتحديات أمامها في تقرير صهيب العصا.
6: ليست حكومة فلسطينية جديدة، وليست بديلا عن السلطة الفلسطينية، كما أنها ليست جزءا من الفصائل. اللجنة الوطنية لإدارة غزة، شكلت ضمن الخطة الانتقالية التي يشرف عليها مجلس السلام لتتولى إدارة الشؤون اليومية داخل القطاع إلى حين التوصل إلى ترتيبات سياسية دائمة. أعلن عن تشكيل اللجنة في يناير كانون الثاني عام 2026، وضمت شخصيات فلسطينية من التكنوقراط بعيداً عن التمثيل الحزبي المباشر، يرأسها المهندس علي شعث، فيما تقتصر صلاحياتها على إدارة الوزارات والمؤسسات الخدمية كالصحة والتعليم والبلديات والكهرباء والماء، إضافة إلى الإشراف على توزيع المساعدات والتنسيق مع المنظمات الدولية.

0: في مشاريع الإغاثة وإعادة الإعمار، لكن اللجنة لا تمتلك صلاحيات سياسية، ولا تمثل الفلسطينيين، ولا تدير ملف الأمن، ولا تملك أي سلطة على الفصائل المسلحة. رغم أن مهمتها تبدو إدارية، إلا أن نجاحها يرتبط بمجموعة من الملفات المعقدة، أولها التمويل. إدارة قطاع غزة لا تعني فقط تشغيل المؤسسات، بل أيضاً دفع رواتب آلاف الموظفين وتأمين الوقود وتشغيل المستشفيات وإصلاح شبكات المياه والكهرباء. لكن يبقى ملف الرواتب من أكثر الملفات حساسية، ففي غزة آلاف الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية إلى جانب آلاف آخرين عينتهم الحكومات التي تشكلت عقب انتخابات عام 2006. التحدي الثاني يتعلق بالعلاقة مع حركة حماس، فالحركة لا تشارك في اللجنة ولا تمثل فيها رسميا، لكنها بقيت القوة الفلسطينية الأكثر حضورا على الأرض. لذلك فإن استمرار عمل اللجنة يعتمد عمليا على وجود تفاهمات ميدانية تسمح للمؤسسات بمواصلة عملها. قد تتعامل الحركة مع اللجنة باعتبارها وسيلة لتخفيف العبء الإنساني عن سكان القطاع، بينما تخشى أطراف فلسطينية أخرى أن تتحول إلى أداة لتنفيذ ترتيبات دولية قد تعيد رسم شكل الإدارة في غزة. لا تتوقف التحديات هنا. اللجنة مطالبة بإدارة قطاع لا يزال يعاني من الانقسام الجغرافي، فالقيود المفروضة على الحركة والسيطرة على بعض المحاور والمعابر تجعل نقل الموظفين والمعدات والوقود بين مناطق القطاع أكثر تعقيداً. كلما استمر هذا الواقع ازدادت صعوبة تشغيل المستشفيات والمدارس والبلديات بالكفاءة نفسها في جميع المناطق. سياسياً تؤكد اللجنة أنها ليست بديلاً عن السلطة الفلسطينية، كما تؤكد أن دورها يقتصر على إدارة المرحلة الانتقالية. تنظر السلطة الفلسطينية إلى هذه الترتيبات باعتبارها مؤقتة على أن تنتهي بعودة المؤسسات الرسمية إلى قطاع غزة. لكن استمرار اللجنة لفترة طويلة مع حصولها على دعم وتمويل دوليين يثير مخاوف لدى بعض الأوساط الفلسطينية من أن يتحول هذا النموذج إلى إدارة دائمة، بما يكرس الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية. التحدي الأكبر أمام اللجنة يبقى إسرائيلياً. عسكرياً لا تزال إسرائيل تسيطر على أجزاء من قطاع غزة وتتحكم بالمعابر وحركة دخول البضائع ومواد الإغاثة، ما يحد من قدرة اللجنة على تنفيذ مهامها. سياسياً ترفض إسرائيل عودة حماس إلى الحكم، كما تتحفظ على عودة السلطة الفلسطينية بصيغتها السابقة، ما يجعل مستقبل اللجنة مرتبطاً أيضاً بالتفاهمات السياسية وليس بقدرتها الإدارية فقط. في المحصلة، لا يتوقف مستقبل لجنة إدارة غزة على قدرتها في تشغيل الوزارات أو توزيع المساعدات فقط، بل على قدرتها في العمل وسط واقع أمني معقد وتمويل غير مضمون وعلاقة حساسة مع القوى الفلسطينية وتحديات إعادة الإعمار. الأهم، ما إذا كانت هذه اللجنة ستكون مجرد إدارة انتقالية أم بداية لصياغة جديدة في حكم قطاع غزة؟
1: الآن إلى النقاش. نرحب من القدس بوليد حباس، الباحث في المركز الفلسطيني لدراسات الإسرائيلية مدار والخبير الشؤون الإسرائيلية. رحب في الاستوديو بالدكتور طارق حمود، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، والدكتور محجوب زويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. مرحبا بكم جميعا. دكتور طارق، أريد أن أبدأ معك بشرح للمشاهد بشكل موجز ما الذي تم التوصل إليه. علاقة بند الذي كان يتحدث عن السلاح بالملحق الذي تم الحديث عنه، وهذه المفاوضات التي استمرت شهور كما قال ميلادينوف، بالمرحلة الأولى، انتقال بين المرحلة الأولى والثانية.
2: نعم، هو بداية، نقطة البداية كانت خطة ترامب المشكلة من 20 نقطة.
1: نعم،
2: دخلنا إلى المرحلة الأولى، والمرحلة الأولى حصلت فيها استعصاءات واستمرت لهذه الفترة الطويلة من الشهور، تقريبا نتكلم عن تقريبا 9 شهور. ثم بدأت استحقاقات المرحلة الثانية، أو خلال هذه الفترة طرحت استحقاقات المرحلة الثانية. من أجل الذهاب إلى المرحلة الثانية طرح مجلس السلام أو المجلس التنفيذي خطة أو خريطة طريق من 15 نقطة. الـ 15 نقطة معظم النقاط وافقت عليها الفصائل الفلسطينية مبكرا، لكن حدثت إشكالية في نقطتين. النقطة الأولى هي النقطة الخامسة المتعلقة بمسؤوليات اللجنة الوطنية.

0: هي لإدارة غزة، متى تبدأ ومتى تنتهي، خاصة فيما يتعلق بحقوق الموظفين، لأن البند الخامس تكلم عن أن المسؤوليات أو مسؤوليات اللجنة الوطنية تبدأ منذ تولي هذه اللجنة للمسؤوليات الإدارية. قبل ذلك هناك سنوات من حقوق للموظفين الفلسطينيين، وهؤلاء موظفين حملوا قطاع الصحة والتعليم والخدمات في قطاع غزة عبر سنوات منذ عام 2007 حتى الآن. ليس لديهم انتماء تنظيمي واضح، بل معظمهم من أبناء المجتمع الغزي، بالتالي موظفين. نحن نتكلم عن 50,000، وبالتالي لا تستطيع أن تتكلم عن تنظيم من الموظفين. ولذلك هذه النقطة،
1: هذا البند الخامس،
0: هذا البند الخامس، وبالتالي كانت الخريطة الطريق تنص على أن المسؤوليات تبدأ منذ لحظة تولي الإدارة التي لم تبدأ حتى الآن. النقطة الثانية متعلقة في السلاح. التفسير الإسرائيلي، أو دعنا نقول تفسير مجلس السلام للنقطة الثالثة عشر في خطة ترامب، كانت تترجمها النقطة الثامنة في خريطة الطريق، وهو بدل أن نتكلم عن تعطيل السلاح نتكلم عن نزع السلاح، وبالتالي أصرت هذه النقطة على موضوع نزع السلاح بالطريقة التقليدية أو الطريقة الواضحة. موقف الفصائل الفلسطينية كان يطرح مقاربة مختلفة، المقاربة تقول عول حصر وتخزين وتعطيل السلاح، وهذه نص عليها، أو يعني هذه اللفظة تحديدا decommissioning كان منصوص عليها في خطة ترامب، وبالتالي تم نزعها أو تم تحييدها بناء على التصور الإسرائيلي. ولذلك واحدة من المعضلات التي واجهت الفصائل الفلسطينية أنهم كانوا يحاوروا وجهة النظر الإسرائيلية داخل مجلس السلام، وباعتقادي هذا التحول المهم الذي حصل الآن بأنه عادت وجهة النظر الأمريكية مرة أخرى على الطاولة لتلزم إسرائيل فيها، ولتلزم حتى مجلس السلام لدينوف تحديدا، الشخصية التي يعني تبنت وجهة نظر أقرب لوجهة النظر الإسرائيلية خلال هذه الفترة. ولذلك الاختراق الذي حدث الآن بأنه تم معالجة النقطة الخامسة بأن حقوق الموظفين ستحفظ، لأننا نتكلم عن 50,000 موظف بمديونية حقوق قد تصل إلى مليار دولار، لأنه هذا تراكم سنوات. تم حل هذه النقطة وتم الكلام على تفاصيل قانونية وفقا للقانون الفلسطيني، ربما جزء سيذهب إلى التقاعد، ربما جزء سيستمر، ربما جزء
1: هذا هل من الممكن أن تتدخل فيه إسرائيل؟
0: هذا من الممكن طبعا، إسرائيل لا تزال هي المتحكم بالمشهد، وبالتالي من الممكن أن تعطل كل شيء، لكن دعني أقول أن هذه النقطة
1: الأسهل، البند الخامس، لأنه البند الثامن طبعا إسرائيل لم ترد حتى اللحظة، لكن البند الخامس أيضا من الممكن أن تعطله إسرائيل، قضية الموظفين والشؤون الإدارية
0: بكل تأكيد، لأنه المسألة الأولى من الذي سيطبق هذه البنود؟ اللجنة الإدارية، اللجنة الإدارية دخولها وخروجها محكوم بإسرائيل. المسألة الأخرى، تلقي الأموال سيكون عن طريق البنوك الإسرائيلية حتى الآن، لا يوجد آلية أخرى حتى الآن، بل أنه كان هناك طرح إسرائيلي في فترة من الفترات بأنه إذا فرض عليها شيء من هذا قد تدفع من أموال المقاصة اللي لها علاقة بالفلسطيني. باعتقادي هذه ليست مشكلة، بالنهاية هذه أموال فلسطينية ويجب أن تعود الحقوق للموظفين بغض النظر من أيا كان المصدر، لكن الآن ربما يكون هناك الكلام عن تمويل أو عن صندوق لتمويل هذا الأمر، لكن تكلموا عن سقف 400 مليون دولار فيما يتعلق بحقوق المتعاقدين والموردين، لأنه هذه قضية ثانية أيضا تتعلق بالقطاع الخاص، هذاك القطاع العام أو القطاع الحكومي. لكن كما قلت هذه النقطة هي الأسهل باعتقادي في الاختراق الذي حدث. الاختراق الحقيقي حدث فيما يتعلق بقضية السلاح. الفصائل الفلسطينية انسجمت مع طرح ومقاربة كانت مبكرة متعلقة في تعطيل السلاح، تخزينه لدى جهة فلسطينية لا تتدخل فيه إسرائيل ولا تتدخل فيه أي جهة دولية أخرى، وهذا الذي تم، وبالتالي الاتفاق يذهب بهذا المنحة. اللجنة الإدارية أو اللجنة الوطنية هي التي ستقوم بالتنفيذ، هي التي ستقوم بالتخزين ضمن آلية متفق عليها مع الفصائل، وبالتالي يعني النقطة الأساسية الآن نتكلم عن النقطة الثامنة هي الجوهر العقدة
1: في النقاط الخمسة عشر.
0: 15 نعم.
1: شكرا جزيلا لك على هذا الشرح الوافي والدقيق. والدكتور وليد، نأخذ تعقيب سريع، لماذا حتى اللحظة لم ترد إسرائيل؟
2: نعم، يعني إسرائيل موقفها من هذا الاتفاق أنه على العكس طبعا أو بشكل متباين عن الرأي الأمريكي، إسرائيل موقفها أنه هذا ما يزال اتفاق ما بين حماس والوسطاء وبالشرق الأمريكي، ولم توافق إسرائيل بعد على هذه النسخة النهائية. أريد هنا أن أشير أنه موقف الحكومة الإسرائيلية على ما يبدو يبدي ليونة قليلا فيما يخص ملف نزع السلاح، بأن يبقي الموضوع غامضا جدا حتى الآن، الشيطان يكمن في التفاصيل كيف سوف تتم آلية نزع السلاح. وهنا أريد أن أشير أيضا إلى موقفين معارضين ولكن مهمين داخل إسرائيل. الأول هو موقف جادي أيزنكوت، وهو يعني منافس نتنياهو، ونتذكر أنه كان عضو في الكابينيت الحربي الإسرائيلي في بداية الحرب، وبالتالي هو يقول أن إسرائيل وضعت في بداية هذه الحرب 3 أهداف رئيسية: تحرير السجناء أو الرهائن أو الأسرى الإسرائيليين، وإنهاء حركة حماس عسكريا ومدنيا وسلطويا، ومن ثم أن تتحول قطاع غزة إلى مكان لا يشكل تهديد لإسرائيل. هذه 3 أهداف. حتى الآن إسرائيل حققت الهدف الأول، ويقول أنه نزع سلاح حماس بالصيغة التي تسربت إلينا من الإعلان بما تم في القاهرة لا تلبي الحد الأدنى من شروط إسرائيل، بمعنى أنه حتى مع نزع سلاح حماس ما تزال، وهو يتحدث باعتباره رئيس أركان سابق، حتى لو تم نزع سلاح حماس ما تزال هي حركة لديها نفوذ، والنفوذ أيضا يأتي من قدرتها على التنظيم المدني. يوجد لديها العشرات الآلاف من الموظفين، وهي متغلغلة في كل
1: طيب
2: بنى
1: وبالتالي
2: المجتمع.
1: ما الحل الذي يقترحه أيزنكوت كمنافس لنتنياهو؟
2: هو يقترح أيزنكوت، هو يتخذ موقف صقري إلى اليمين من نتنياهو، وهو يقترح أنه هذا اتفاق يعني غبن بالنسبة لإسرائيل، لا يجب القبول به، وإنما الاستمرار، لأنه هذا مؤشر على ضعف ووهن حركة حماس، وأنها تتهاون على إسرائيل أن تستحمل.
1: أنت تشير إلى أن ذلك موقف انتخابي من أيزنكوت.
2: هو موقف انتخابي، ولكن ايضا نتذكر انه ايزنكوت يعني يطمح ان يستقطب العديد من الشخصيات النافذه داخل الليكود، ويطرح نفسه على انه اليميني الذي سوف ينهي الفوضى التي احدثتها حكومه نتنياهو الشعبويه. ولكن على عجاله، هناك موقف اخر ايضا مهم نابع من مجلس اكتوبر. مجلس اكتوبر هو مجلس اسرائيلي يعبر عن اهالي الجنود والقتلى الاسرائيليين في 7 اكتوبر، وهذا يطالب بشفافيه اكبر. هو لا يتحدث عن اليه نزع سلاح حماس، ولكنه ينتقد هذه الحكومه لانها لم تصارح المجتمع الاسرائيلي كيف تم هذا الاتفاق. نتنياهو كان في البيت الابيض قبل بضعه ايام، اي ولا احد تحدث عن اتفاق مع حماس، وعندما عاد نتنياهو سمعنا اعلان من ترامب. هذا
1: طيب.
2: يعني انه هناك تلاعب من قبل الحكومه الاسرائيليه وعدم شفافيه.
1: طيب دكتور وليد، ابقى معي. يعني دكتور محجوب، برايك ما الذي جرى اصلا في البيت الابيض؟
3: أنا باعتقادي نتنياهو في زيارته هذه تلقى مجموعة من الضربات على وجهه وعاد خائبا. أولها كان تعلق بإيران، وثانيها باعتقادي موضوع غزة، لأنه رئيس الوزراء الإسرائيلي ذهب وكان قد أعلن أنه سيسمح لعمل القوات الدولية في غزة، وكأنه كان يستشعر يقدمها رشوة للرئيس الأمريكي، لكنه ذهب وعاد، ثم أعلن الرئيس الأمريكي إعلان هذا عن غزة، الذي بمجمله لا يلبي لنتنياهو طموحه حد أدنى من طموحه السياسي. لأنه بالإعلان الذي قام به الرئيس الأمريكي قال بشكل مباشر: أنت لست مهما كرئيس وزراء إسرائيلي، أنا الرئيس، هذا مجلس السلام، رئيسه من؟ الرئيس ترامب، وبالتالي هو يقول له عليك أن تتبع ما أقوله. الأمر الثالث، ويرسل برسالة سياسية له أن مستقبلك السياسي الحقيقة معرض للخطر. أنا بعتقد التوقيت فيه رسالة سياسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي ولليمين المتطرف أن إدارة ترامب لا تحب العمل معها فيما بقي من 2 من رئاسة ترامب. إذا ما وضعنا هذا محمد مع تصريحات جي دي فانس قبل بضعة أسابيع، عندما ذكر أنه ما معنى الحروب غير المنتهية، ما معنى القتل، ما معنى كل ذلك، ما معنى هؤلاء الوزراء يتحدثون عن القتل، إذا ما وضعنا هذا في السياق واضح أن هناك وجهة نظر واضحة عند إدارة ترامب تريد لفترة نتنياهو وحكومته أن تنتهي. لكن البديل لا أحد يعرف، هذا يعتمد على طبيعة المشهد بإسرائيل. لكن أنا أعتقد أنه الحكومة الإسرائيلية هناك قطيعة تتزايد مع إدارة ترامب، أصبحت عبئا على ترامب.
1: يفسرها الإعلان المسبق من الرئيس الأمريكي الواضح والقوي
3: بالضبط. طيب. وليس فقط، أنا أعتقد بأنه هذا سيتلوه إجبار إسرائيل على إعطاء مزيد من
1: طيب.
3: التنازلات في طريقة التنفيذ.
1: طيب سأعود بنفس الطريقة دكتور وليد، إجابة مختصرة إذا تكرمت. لماذا لا يستطيع بنيامين نتنياهو أن يقول أنني حررت الأسرى وأنهيت حكم حماس العسكري، وجودها العسكري وحكمها المدني، ومنعت عودة السلطة، ويعني وباقي أهداف الحرب، وبالتالي أنا بهذه الخطة حققت أهداف الحرب؟
2: نعم يعني في الواقع هو يستطيع، وأنا يعني أريد يعني أيضا بلطف يعني أن أتباين قليلا عن وجهة النظر التي سمعناها الآن. يعني صحيح هناك انتقادات على نتنياهو فيما يخص نزع سلاح حماس وهذا الاتفاق الذي يتبلور حاليا، ولكن هذا بالنسبة

0: بالنسبة لنتنياهو مكسب انتخابي، بمعنى هو يذهب إلى الانتخابات وفي البال أنه نعم أنا ذهبت في مسار لنزع وتفكيك سلاح حماس بغض النظر عن الصيغة، وهذا يكفي حتى الآن لتجنيد أكثر أكبر يعني أو أوسع قدر من الناخبين. ولكن بشكل عام
1: طيب
0: نتنياهو ما يزال متهما على أنه وقع في تصور خاطئ حول حركة حماس، هو الذي يعني ترك الأمور تدار داخل قطاع غزة دون أن يتدخل ويحسن الأمر طيلة عقد ونصف، وهو يرفض حتى الآن إنشاء لجنة تحقيق عامة مستقلة، وهذا طبعا يشير بأصابع الاتهام له أنه يريد أن يتملص من العقاب الذي يعني في نهاية المآلات سوف يقع على عاتقه هو نفسه. وبالتالي ما يزال المجتمع الإسرائيلي على الرغم من الفرحة أنه قد يكون هناك نزع لسلاح حماس، ولكن هناك أيضا تشكيك في قدرة
1: طيب
0: نتنياهو وقدرة العقلية التي تحكمه في
1: دكتور
0: أنها تدير
1: طارق،
0: شؤون غزة لاحقا.
1: أيضا فلسطينيا هنالك تخوفات من أننا في عدة أوراق وفي عدة مسارات، يعني كنا في اتفاق 19 من يناير 2025، ثم أكتوبر 2025، ثم يناير 26، والآن نحن في يوليو 26، اتفاقات وأوراق في النهاية الفلسطيني لم يأخذ منها شيء.
2: هذا الاتفاق كغيره من الاتفاقات ليس من يناير 25 بل من أوسلو 1993. الاتفاق الفلسطيني يواجه معضلتين مزمنتين، المعضلة الأولى هو الطرف الإسرائيلي، والمعضلة الثانية الضامن الدولي والذي في أغلب الحالات هو الولايات المتحدة الأمريكية. تتنصل إسرائيل من كل التزاماتها، تلتف على كل الاتفاقيات، ثم يأتي الضامن ليبرر أو ليمنح الغطاء بل وليدعم في مرحلة من المراحل. وبالتالي هذا الاتفاق أو هذه المعادلة لا يبدو أنه تغير شيء في من جوهرها في هذا الاتفاق، ولذلك الاتفاق الآن يواجه هذه المعضلة: إلى أي مدى ستلتزم إسرائيل بهذا حتى لو وافقت ووقعت بشكل معلن، وإلى أي مدى سيكون الضامن الأمريكي قادر على إلزام إسرائيل بهذا الموضوع؟ لأننا رأينا تجارب سابقة في أعتقد بأنه اتفاق الهدنة الذي فرضه ترامب على إسرائيل ب 2025 واجه نفس المشكلة. إسرائيل تملصت من معظم الالتزامات بعد أن حصلت على الأسرى، والولايات المتحدة قدمت الغطاء الكامل لهذا الموضوع. هذا السؤال لا يزال مطروح، وبالتالي نعم الفلسطينيون يواجهون نفس المعضلة، لكن القضية الآن بأنه لا يوجد خيارات أفضل مما تم التوصل له الآن. الخيارات الآن هو بالنسبة للفلسطيني أن يرمي الكرة إلى الملعب الآخر، وأن تصبح إسرائيل هي المعنية بالإجابة على السؤال وليس
1: دكتور
2: الطرف الفلسطيني.
1: هذا أيضا جرب سابقا، يعني اتفاق يناير 25 كان جيدا، كان ممتازا في وقته، ثم أكتوبر كان هذا أفضل خيار.
2: نعم.
1: ومرة أخرى نقول عن هذا الاتفاق هو أفضل ما يمكن أن نحصل إليه، لكن كل اتفاق يعني الاتفاق السابق هو أفضل
2: بكل تأكيد، لأنه كل اتفاق هو رهين لحظته الواقعية، يعني الراهنية الواقعية هي التي تحكم المخرجات. وبالتالي هناك سؤال كبير الآن يطرح: لماذا لم يتم مثل هذا الاتفاق مثلا قبل سنة أو قبل سنتين؟ ربما
1: نعم.
2: كان حصلنا
1: نعم.
2: أنا باعتقادي أنه اللحظة السياسية الراهنة هي التي تحكم المخرجات وليست الأطراف. الأطراف دائما أسرر اللحظة الراهنة وظروفها وواقعها. واقع اتفاق أكتوبر يناير 2025 غير واقع الهدنة الأولى التي حصلت في نوفمبر 2023 وغير ظرفها الحالي، وبالتالي كل لحظة تولد شروط وظروف الاتفاق الذي يحدث. ولذلك الطرف باعتقادي دائما هو أسير الواقع. الآن الواقع في قطاع غزة هو الذي أوصل الفلسطينيين إلى هذه المرحلة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور طارق، شكرا جزيلا لك دكتور محجوب، الدكتور وليد أيضا، شكرا لكم جميعا. لدينا أخبار عاجلة لكن هذه المرة من الجزائر. الدفاع المدني يتحدث عن مصع 25 شخصا وإصابة 44 في حادث انقلاب حافلة مسافرين في بومرداس شمالية البلاد. هذه صور أولية عن انقلاب هذه الحافلة، والحديث عن عدد كبير من الأشخاص لقوا مصرعهم وعدد كبير أيضا من المصابين. ربما هذه حصيلة أولية وسنكون في متابعة للتطورات في الجزائر. نكمل إذن مشاهدينا من المغرب لنذهب إلى المغرب، حيث نقلت رويترز عن وزارة الداخلية الإسبانية قولها إن 49,000 مهاجر عبروا الحدود من المغرب إلى سبتة خلال 24 ساعة. ونقلت الوكالة عن مسؤول إسباني قوله إن 34 شخصا من هؤلاء غرقوا خلال محاولتهم السباحة من المغرب إلى سبتة. معنا من الفنادق شمالية المغرب مراسل الجزيرة المختار العبلاوي، ومن بروكسل مراسل الجزيرة عبد الله الشامي. مختار، أبدأ معك بما تعينه ميدانيا من حركة الناس واستمرار تدفق من يريدون العبور إلى سبتة.
3: نعم، هناك في الحقيقة حركتان في مدينة الفنيدق وسبتة. الحركة الأولى هي التي نشاهد في الخلفية، الآلاف من المغاربة المهاجرين غير نظاميين الذين كانوا يسعون إلى دخول المدينة الآن يعودون أدراجهم باتجاه مدينة الفنيدق ثم مدينة تطوان ثم بقية المدن القريبة. هؤلاء التقينا بأعداد منهم، سألناهم عن سبب هذه العودة. هناك من نجح في الوصول إلى مدينة سبتة، لكن الواقع الموجود في تلك المدينة بفعل الضغط يقول هؤلاء إنهم عانوا من العطش وعانوا من الجوع، وبالتالي لا يمكنهم الاستمرار والبقاء في مدينة سبتة. نشاهد الآن إطلاق قوات الأمن المغربية للغاز المسيل للدموع. قوات الأمن المغربية تسعى قدر الإمكان إلى إبعاد هؤلاء المهاجرين عن المعبر الحدودي، لأننا نحن الآن نتواجد بضعة كيلومترات عن المعبر الحدودي بين سبتة والفنيدق. بالتزامن مع ذلك لا تزال العشرات والمئات من السيارات وأيضا المئات من الأشخاص يتوافدون إلى مدينة سبتة على أمل العبور والدخول، خصوصا بعد المعلومات المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. معلومة تقول إن الأبواب مفتوحة وبالتالي يمكن الدخول. هذه المعلومات وبعضها إشاعات هي التي دفعت الآلاف من المغاربة إلى الوفود والوصول إلى هذه المنطقة. من يصل، هناك شباب أغلبهم بين 20 و30 من العمر، هناك أسر بكاملها، هناك حتى كبار السن. هؤلاء يريدون الهجرة بالإضافة إلى الأفارقة. الآن الغاز المسيل للدموع وصلنا في محاولة تسعى السلطات المغربية إلى إبعاد هؤلاء المتظاهرين عن المدينة. تقريبا المشهد هنا في سبتة يرافقه مشهد آخر في مدينة مليليا. خلال الساعات الماضية، خلال ساعات الليل، كانت هناك مواجهات بين الطرفين تخللتها أعمال شغب وإحراق عدد من السيارات. المغاربة الذين يحاولون الهجرة، هناك من هو عاطل عن العمل، هناك من يعمل ويريد تحسين ظروف العيش، والأغلبية تنتقد واقع قطاع الصحة، تنتقد قطاع الخدمات في المغرب، وتنتقد أيضا واقع قطاع التعليم. وهؤلاء يقولون أنهم يريدون الهجرة لتحسين ظروف العيش. في هذا المشهد هنا بالتحديد شاطئ مدينة الفنيدق نشاهد، ربما الكاميرا ستذهب، هناك وحدات من البحرية الملكية المغربية وإلى جانبها وحدات أخرى من الحرس المدني الإسباني، لأن القصة بدأت بعبور المئات من الشباب المغاربة بحرا، أي نعم. عبروا الشاطئ ووصلوا إلى مدينة سبتة المغربية المحتلة. الذي شجع المغاربة، نقطة بسيطة، وهي أن الذي شجع المغاربة على التوافد بأعداد كبيرة هي حملات روجت، ومن بين هذه الحملات معلومة هي أن المحكمة العليا في إسبانيا تبنت حكما سابقا يقضي بأن من وصل إلى إسبانيا بحرا لا يطبق عليه مبدأ العودة الفورية، وبالتالي توفر له شروط اللجوء والإقامة.
1: شكرا لك المختار. نذهب إلى بروكسل مع عبد الله الشامي. عبد الله، لدينا أكثر من موقف لدول الاتحاد الأوروبي مما يجري في إسبانيا، مواقف طبعا بعضها طالب بإلغاء شنغن. على العموم نجملها معك من بروكسل عبد الله.
4: نعم محمد، المواقف الأوروبية هي متأرجحة بين دول طالبت بشكل فوري كما ذكرت الآن بإغلاق منطقة الشنغن، وهي منطقة حرية التنقل والعبور بين دول الاتحاد 27 أمام إسبانيا، بمعنى آخر جعل مواطنيها خارج هذا النطاق ومنع العبور منها إلى داخل دول الاتحاد مؤقتا حتى تبين حجم هذه الأحداث الأخيرة. هناك دول، وهذه الدول بالتحديد هي كل من إيطاليا وفنلندا اللتان طالبتا بهذا التعليق، وأدى الأمر إلى أزمة دبلوماسية بين إسبانيا وإيطاليا، حيث استدعت إسبانيا السفيرة الإيطالي للاحتجاج على هذا الأمر قائلة إنها تتوقع التضامن الأوروبي في هذه الأوقات. المفوضية الأوروبية بدورها قالت إن الصور الآتية من هناك صادمة، مؤكدة حسب البيان الذي أصدرته رئيسة المفوضية أرسولا فوندرلاين أنها تثق في أن تقوم المغرب بالإجراءات اللازمة كما قالت في تغريدات لها على موقع إكس، وأنها أيضا كلفت كل من مفوضة البحر المتوسط ومفوض الشؤون الداخلية للتحرك في هذه الأزمة. هناك دول أخرى، دول الشمال بالتحديد، وهي الدول التي تعد ربما الأكثر يعني رخاء في دول الاتحاد، قالت إنها تتوقع خطوات حازمة من إسبانيا تجاه ما يجري، وأنها لا يمكن السماح بتكرار أحداث 2015 مرة أخرى، في إشارة بالطبع إلى تدفق مئات الآلاف من المهاجرين إلى داخل القارة في صيف عام 2015. الأمور لازالت تتطور حتى هذه اللحظة، هناك مواقف أوروبية تتبلور مع الوقت، وهناك أيضا ربما محاولة استيعاب أوروبية لما يجري، الحديث عن أن هناك أيضا تحركات تقوم بها المفوضية بالتنسيق مع دول الاتحاد من أجل دراسة الخطوات المقبلة، ما الذي سيحدث، كيف حسب ما قالت حكومات بعض هذه الدول كيف يمكن منع هؤلاء الأشخاص من الوصول إلى حدود القارة فعليا، أي الدخول إلى الأراضي الأسبانية ومنها إلى داخل دول فضاء الشنغن. بالتالي المواقف حتى هذه اللحظة كما أسلفنا تتطور، وهناك أيضا حديث عن ربما اتصالات تجريها رئيس المفوضية في هذه الأثناء للعمل بشكل جماعي لعدم ربما ارتفاع الأرقام، وأيضا لضبط الأمور عندما يعتبره الاتحاد حدوده في ضمن هاتين المدينتين، حيث وصل
1: عبد الله الشامي. شكرا جزيلا لك من بروكسل، واشكر المختار العبلاوي ايضا كان معنا في متابعه هذا الملف، وتكمل التغطيه الزهار.
5: شكرا لك محمد. راس الساعه اذا نبداه بهذه الاخبار العاجله التي تظهر تباعا على الشاشه. مجلس السلام الخاص بغزة إذن ينشر بنود خارطة طريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب في القطاع. مجلس السلام الخاص بغزة إذن يقول تؤكد جميع الأطراف التزامها بخطة الرئيس ترامب الشاملة لتحقيق السلام في غزة. ويقول أيضا مجلس السلام الخاص بغزة بأن الأطراف تهدف لضمان الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، بالإضافة إلى استعادة الحياة الطبيعية. في إطار رصدنا إذن لهذه التصريحات الصادرة عن مجلس السلام الخاص بغزة، تقول أيضا إن الأطراف تهدف لتمكين الإدارة الفلسطينية وإعادة الإعمار وتعزيز الأمن والتنمية، وإن الأطراف تسعى لتهيئة مسار سياسي موثوق يحقق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية. مباشرة إلى شبكة مراسلين من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة، ومن رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. أرحب بكم وأبدأ معك أشرف أبو عمرة. أهمية هذا الإعلان متعلق بمجلس السلام الخاص بغزة حول تفاصيل بنود هذا الاتفاق.
6: هو إعلان مهم حقيقة في الوقت الحالي على وقع التصعيد العسكري الإسرائيلي المتواصل ازدهار، وعلى وقع أيضا الأزمة الإنسانية المتفشية والتي تخيم على القطاع بشكل كامل في المرحلة الحالية. الناس حقيقة منذ ساعات الصباح الأولى وهي تراقب بحذر شديد وبتفاؤل أيضا متفاوت بين المواطنين هذا الاتفاق ومسودة الاتفاق الجديد الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي ترامب، بالإضافة إلى أن حركة حماس والفصائل الفلسطينية في المرحلة الحالية قالت وبشكل واضح بأنها قدمت تنازلات كبيرة ولربما تنازلات مؤلمة هذه المرة بخصوص ملف سلاح المقاومة من أجل يعني جر أو إبعاد المنطقة عن مزيد من التصعيد الإسرائيلي المتواصل ويعني حجب هذا التصعيد الإسرائيلي الذي ينزف مزيد من الدماء هنا في قطاع غزة. حقيقة الناس هنا يريدون أن يشاهدوا أشياء عملية، فنحن نتحدث عن 9 أشهر الماضية في الاتفاق الذي تم توقيعه في شرم الشيخ في 11 من أكتوبر العام الماضي، هو اتفاق تم التوقيع عليه فقط في مصر، ولكن على أرض الواقع هنا الناس لم تشاهد أشياء عملية، ازدهار كتدفق المساعدة الإنسانية حسب الاتفاق، لم يتم وقف القتل المستمر، نحن نتحدث عن غارات جوية إسرائيلية متواصلة، اقتضام مزيد من أراضي المواطنين أيضا هي ما زالت متواصلة هنا، على وقع أيضا حقيقة الأزمة الإنسانية، فالبروتوكول الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار لم يتم تنفيذه عمليا على أرض الواقع، فحسب النص من المفترض كان أن يدخل للقطاع 600 شاحنة يوميا، لم يتم إدخال هذا العدد من الشاحنات، وفقط حسب المكتب الإعلامي الحكومي 200 شاحنة في متوسط اليوم الواحد، نصفها للمؤسسات الدولية الإغاثية والنصف الآخر للسوق المحلي محملة بالبضائع. بالإضافة إلى ذلك معبر رفح ما زال الاحتلال الإسرائيلي يواصل مماطلته في إخراج الأعداد الكافية من المواطنين وخاصة الجرحى والمرضى، فهناك مسجل لدى وزارة الصحة الفلسطينية أكثر من 20,000 مريض وجريح في المرحلة الحالية، وأيضا كانت الأعين تشخص باتجاه دخول لجنة التقنقراط اللجنة الوطنية لمتابعة إدارة ملف قطاع غزة المتواجدة في المرحلة الحالية في القاهرة، ولكن هذه اللجنة لم يتم إدخالها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ولم يسمح لها الاحتلال الإسرائيلي بمباشرة عملها على أرض الواقع لإغاثة الناس وإغاثة المكلومين في الخيام في الوقت الحالي. الناس هنا تريد مجيء اللجنة الوطنية لمتابعة ملفات مهمة وخاصة ملفات الإغاثة العاجلة، إدخال الكرفانات والبيوت المتنقلة بشكل سريع وعاجل في المرحلة الحالية، ولربما أيضا الأنظار تتجه باتجاه عودة الناس باتجاه منازلها والمناطق التي هجرت منها، ونحن نتحدث عن 70% من مساحة قطاع غزة في المرحلة الحالية ازدهار هي محتلة مع الاحتلال الإسرائيلي، وال30% المتبقية يقتل وينسف ويدمر الاحتلال الإسرائيلي فيها وعلى مدار الساعة.
5: مجلس السلام الخاص بغزة يقول أيضا أشرف بعد الانتهاء من الجدول الزمني ستدخل اللجنة الوطنية القطاع وتبدأ بتولي مسؤولياتها، ولكن المؤشرات على الأرض التي رصدتموها هل تشير إلى أي أمر حتى اللحظة حتى قبل البدء فعليا بخارطة الطريق هذه؟
6: حقيقة لم نلمس تغيرا يعني عمليا على أرض الواقع ازدهار، فالغارات الجوية الإسرائيلية متواصلة، ظهر اليوم كانت هناك في المنطقة الشمالية لمدينة غزة غارة جوية نفذتها الطائرات المسيرة الإسرائيلية، الطائرات المسيرة والطائرات الحربية التي تحلق في أجواء القطاع، القصف المدفعي، عمليات إطلاق النار على الأرض متواصلة ولم تتوقف حتى الآن. هنا حقيقة الناس تنظر بأنها تريد مشاهدة عملية هذه المرة، فالمواطنين حقيقة سئموا من وعودات من الاتفاقيات، والاحتلال الإسرائيلي أكبر المتنصلين من كل هذه الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين المقاومة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي، وبشكل واضح الاحتلال الإسرائيلي يتنصل في المرحلة الحالية من التنفيذ العملي، هناك استحقاقات عملية على أرض الواقع، من المفترض أن يفي الاحتلال الإسرائيلي ربما في هذه المرحلة أن يفي بها في الوقت الحالي في مرحلة يعني إدخال المساعدات بشكل عام، المنظومة الصحية المدمرة، وهناك اللجنة الوطنية وهي حقيقة التي من المفترض أن تصل لقطاع غزة لمباشرة عملها. الناس تأمل في هذه اللجنة أن تكون عون وسند لها في الوقت الحالي وأن تصل إلى قطاع غزة للمباشرة العملية والفعلية والضغط على الاحتلال الإسرائيلي. هناك طموح كبير وآمال معقودة حقيقة، وخاصة على مبعوث مجلس السلام هنا في قطاع غزة ميلودينوف الذي يتابع كل هذه المجريات التي تحدث في الوقت الحالي، سواء مع الفصائل الفلسطينية في القاهرة، مع الوسطاء، مع الإدارة الأمريكية، وهي التي تشرف وتراقب كل هذه المجريات. ولكن الآن حسب المواطنين وبحسب الفصائل وبحسب المراقبين في قطاع غزة، الكرة في الملعب الإسرائيلي بشكل كامل، والآن الكل ينتظر قرار الحكومة الإسرائيلية، وخاصة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي كان دائما هو من يعطل تنفيذ الاتفاقيات على أرض الواقع هنا.
5: نعم،
6: فالكرة الآن حسب الجميع بأنها تقع في الملعب الإسرائيلي، ويريدون حقيقة التنفيذ الفعلي على أرض الواقع في الوقت الحالي.
5: ابقى معنا، ولذلك نذهب إلى فاطمة خميسي لرصد التفاعلات الإسرائيلية. كيف تنظر إسرائيل فاطمة إلى هذا التطور اللافت وهذا الإعلان لخارطة الطريق من قبل مجلس السلام المتعلق بغزة؟

0: الحرب التي أدرجت بخصوص جبهة قطاع غزة لم تحسن بعد ولم يتم تحقيقها. لذلك إيتمار بن كفير وزير الأمن القومي يعتبر بأن اللغة التي تفهمها حركة حماس ليست الدبلوماسية إنما العمليات العسكرية. يشاطره كذلك الرأي وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريش وأيضا أعضاء في هذا التيار الذين يعتبرون بأن المعادلة الأمثل للتعامل مع مستقبل قطاع غزة تتمثل بالاستيطان باحتلال كامل القطاع وبتهجير سكان القطاع. هكذا يعتقدون بأنه يجب أن تتعامل إسرائيل مع قطاع غزة. طبعا كل هذا الأمر يتعارض مع التوجه الأمريكي الذي يضغط من أجل تنفيذ هذه التفاهمات على أرض الواقع من أجل إنجاح هذا الاتفاق. ازدهار كيف يعلقون على هذه التطلعات الأمريكية؟ يقولون بأن إسرائيل تتفهم هذه التطلعات الأمريكية وهذه الرغبات، ولكن إسرائيل دولة ذات سيادة مستقلة في قرارها وبأنها تتمسك فيما يسمى بمصالحها الأمنية ولا يجب عليها أن تتنازل في إطار هذه المصالح الحيوية لأمنها. لذلك التيار اليمين المتطرف لا يزال يتمسك بذات المواقف التقليدية المتشددة بخصوص قطاع غزة ويرفض كل هذه التفاهمات. في المقابل كان هنالك تصريح من قبل وزير الخارجية الإسرائيلي جيدعون ساعر يوم أمس على خلفية هذه التطورات، وقال بأنه يرحب بكل خطوة من شأنها أن تحقق غاية تجريد حركة حماس من سلاحها دون أن يتسبب ذلك بمقتل المزيد من الجنود. لذلك هذا التصريح يعكس لربما الموقف الإسرائيلي الرسمي على المستوى الخارجي. أيضا إذا ما تطرقنا إلى التصريحات في الأوساط المعارضة لبنيامين نتنياهو كتلك التي صدرت عن أشد منافسيه الآن في المسار الانتخابي، نتحدث عن جادي أيزنكوت والذي قال بأن أي اتفاق يتم التوصل إليه أو تطبيقه ازدهار عليه أن يشمل وأن يضمن تحقيق أهداف الحرب، وفي حال لم يشمل هذا الاتفاق أهداف الحرب المعلنة فإن هذا الأمر سيكون بمثابة فشل المدوي لإسرائيل ولحكومتها برئاسة بنيامين نتنياهو. أيضا هنالك أوساط سياسية إسرائيلية أخرى تعتقد بأنه يجب توظيف ما يسمى بالإنجازات العسكرية في إطار هذا المسار السياسي، خاصة أن العمليات العسكرية فشلت بتحقيق أهداف الحرب بشكل معلن.
1: شكرا جزيلا لك يا زميلة فاطمة خميسي ولزميل أشرف أبو عمرة. الآن إلى زوايا النقاش معنا الدكتور طارق حمود الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، معنا أيضا الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، وينضم إلينا من نابلس سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أرحب بكم جميعا. دكتور طارق حمود، كنا نتابع سويا مع بداية رأس الساعة هذه الأخبار التي توالت، الأخبار العاجلة والإعلان عن بنود خارطة الطريق بحسب مجلس السلام الخاص بغزة. أهمية هذا الإعلان في هذا التوقيت؟
2: مسألتين. ربما المسألة الأولى أنها حسمت النقاش بأن هناك موافقة من جميع الأطراف، كنا حتى اللحظة قبل قليل نتناقش حول موضوع الموافقة الإسرائيلية. المسألة الثانية هي الموافقة الإسرائيلية ذاتها، بأن مجلس السلام يستبق الموافقة الإعلان الإسرائيلي، بمعنى لا يوجد هناك موافقة إسرائيلية معلنة، حتى الآن لم يخرج أي بيان أي تصريح، لكن واضح أن إسرائيل أبلغت مجلس السلام. هذا يحكي الكثير حول الوضع داخل إسرائيل وحول الموقف الإسرائيلي من هذا الاتفاق وحول تبعات هذه التطورات. هذه التطورات واضح أنها تأتي بعد تغير واضح، أو ليس تغيرا بقدر ما هو اتخاذ قرار حازم من قبل الولايات المتحدة بوجوب الانتقال إلى المرحلة الثانية. وهذا التوجه الأمريكي قد حدث ربما منذ عدة شهور، وكانت هناك وثيقة طالبت فيها إسرائيل بالذهاب إلى المرحلة الثانية بغض النظر عن مسألة السلاح وكيف من الممكن أن تسوى. ولذلك واضح أن الولايات المتحدة وصلت إلى الحد النهائي في المماطلة الإسرائيلية، لأن الولايات المتحدة الآن تتطلع إلى تحقيق إنجازات في الهوامش بعد انسداد الأفق في إيران. لذلك هي تركز على الملف اللبناني وركزت عليه، والآن تركز على الملف الفلسطيني، وبالتالي ملادينوف ومجلس السلام يسير.
1: إذا ما فككنا بنود خارطة الطريق حتى اللحظة وما تبعناه خلال الدقائق الماضية، ما الذي لفتك خلال هذه البنود؟
2: طبعا النقطة الأساسية هي قضية النقطة الثامنة في خريطة الطريق اللي هي متعلقة في موضوع السلاح. كانت تصر اللجنة أو المجلس التنفيذي للسلام المنبثق على مجلس السلام كان يصر على موضوع نزع السلاح. الفصائل الفلسطينية قدمت مقاربة مبكرة فيما يتعلق بتعطيل السلاح أو الديكوميشنينج، وهذه أيضا عبارة وردت في خطة ترامب في النقطة 13. ولذلك الآن هناك تسوية في هذا الموضوع، المقاربة الفلسطينية التي قدمت يحصر السلاح ويخزن أو يخرج عن الاستخدام العسكري.

0: رعاية برعاية مجلس السلام، لكن من خلال أدوات فلسطينية. اللجنة الوطنية هي التي ستقوم بذلك، وبالتالي الاختراق حصل هنا يعني.
1: ولكن الصياغات ربما لا تحمل مدد زمنية تتحدث بشكل عام، يعني الحديث عن أنها تهدف لضمان الانسحاب الإسرائيلي، تهدف لتمكين الإدارة الفلسطينية، بالتالي لا ثوابت حتى اللحظة في بنود الاتفاق.
0: هو طبعا وضع إطار زمني 3 سنوات فيما يتعلق بإنجاز هذه القضايا في نهاية المذكرة التي أعلن عنها مجلس السلام، لكن نعم أتفق فيما يتعلق بأنه لا تزال بعض الصياغات عامة، لا تزال بعض الصياغات تحتمل كثير من التفسير، وباعتقادي هذا المدخل الذي سيكون إسرائيليا من أجل تعطيل كثير من بنود هذا الاتفاق. لكن يعني لنقل أننا إذا وصلنا إلى مرحلة أولى، وهي مرحلة أن تدخل اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة، إلى مرحلة تسوية النقطة الخامسة التي ذكرت فيما يتعلق بحقوق الموظفين والتسويات القانونية فيما يتعلق بحقوق الموظفين، من الممكن أن نكون قد قطعنا شوط مهم جدا.
1: نعم.
0: موضوع السلاح باعتقادي سيأخذ وقت. الحالة التي حدثت في إيرلندا اتخذت 7 سنوات، الآن نتكلم عن 3 سنوات حسب الإطار الزمني الذي وضع في الاتفاق، وبالتالي من الممكن
1: هذا إذا التزمت
0: هذا طبعا في حال
1: إسرائيل بعملية الانسحاب المشروطة أيضا بعملية تسليم السلاح. اسمحوا لي أن أرحب أيضا بضيفنا من غزة الأستاذ ماهر مزهر، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية. أهلا بك أستاذ ماهر، تعليقكم بداية على ما تم إعلانه من قبل مجلس السلام الخاص بغزة حول بنود خارطة الطريق المتعلقة بالمرحلة القادمة في غزة.
2: التحية لك ولكل الأخوة المشاهدين. بالأساس حركة حماس وقوى المقاومة التي ذهبت إلى هذا الاتفاق بالأساس ذهبت من أجل تبييض جراح الشعب الفلسطيني ومن أجل وقت هذه الحرب، لأن ما يسمى بالاتفاق الذي وقع في 10 أكتوبر من عام 25 لم يستطع أن يوقف عملية استمرار حرب الإبادة والقتل والتجويع والتعطيش لشعب الفلسطيني. لذلك الأساس والجوهر من هذا الهدف من هذا الاتفاق هو تبييض جراح شعبنا ووقف هذه الحرب المدمرة على شعبنا. ثانيا يأتي هذا الاتفاق الذي أو الرؤية التي قدمت بالأمس وأعلن عنها رئيس الأمريكي ترامب في إطار نزع الذرائع من هذا العدو المجرم، وخاصة أننا مقبلين على ما يسمى بالانتخابات الصهيونية، لذلك سنكون أمام بقاء انتخابي لن يكون إلا على حساب الدم الفلسطيني. يوميا لدينا العشرات من الشهداء والجرحى ونزف المنازل وتقدم ما يسمى بالخط الأصفر، لذلك المقاومة جاءت على نفسها وتأت أن تصل إلى هذه النقطة بوضوح الصياغة حتى نتحدث بصدق للشعب الفلسطيني. الصياغة ضبابية والصياغة غير واضحة ومليئة بالألغام وتحتاج لوقت طويل. الآن الكرة موجودة في الملعب الصهيوني بعد تغيير رئيس ترامب. بالأساس هذه الجهود لم تأتي وليدة اللحظة أيضا للشعب الفلسطيني، حتى لا يعتقد أحد واهما بأن المقاومة بين ليلة وضحاها وافقت وحماس على هذا الاتفاق. هذا الاتفاق نتيجة أشهر عديدة وليالي وأيام وأسابيع متواصلة من العمل حتى وصلت. كان آخر هذه الاجتماعات يوم الأربعاء الماضي والذي أسس للقاء جمع بين حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية. فيما بعد انتقل فريق حماس لعقد لقاءاته مع الأخ الوزير ومع المنفذ الأمريكي والوسطاء في منطقة العالمين، وبناء عليه بالأمس هاجت هذه الصيغة النهائية. لذلك هذه الصيغة المطلوب الآن خطوات عملية من الوسطاء أولا وسائل الوسيط القطري والمصري والتركي، وثانيا مطلوب الضغط من رئيس ترامب على نتنياهو وحكومته الفاشية، مطلوب دخول اللجنة الوطنية لقطاع غزة.
1: ابقى معنا أستاذ ماهر مزهر، هناك تصريحات في إطار ردود الفعل في أعقاب ما أعلنه مجلس السلام الخاص بغزة تحديدا من حركة المقاومة الإسلامية حماس، تقول التزام الاحتلال بوقف القتل هو المدخل الأساس للمضي بالتنفيذ ووضع الإطار الزمني لما تم التوافق عليه. تقول أيضا تعاملنا بمسؤولية وإيجابية مع العملية التفاوضية ومع مقترحات الوسطاء لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من هذا الاتفاق. في إطار رصد بيان حركة حماس أو تصريحاتها الأخيرة، تقول الحركة نؤكد أن تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق مرهون بالتزام الاحتلال بتنفيذ جميع بنود المرحلة الأولى، وتقول أيضا أن الموافقة على إدراج ملف السلاح الثقيل في إطار الاتفاق اشترطت بوقف العدوان والانسحاب من قطاع غزة. أعود إليك أستاذ ماهر مزهر، هناك من يرى في بند تحديدا ما يتعلق بتسليم السلاح يرى فيه تنازلا من قبل المقاومة الفلسطينية. ما ردكم على من يحمل هذا الرأي في هذه المرحلة ويتساءل لماذا الآن؟
2: نحن نقول فلسطيني ليكن شعبنا مطمئنا، المقاومة لن تنحني لها لا هامة ولن تنحني لها قامة. المقاومة قابضة على الجمهور، هذه المقاومة التي قدمت فيها قياداتها سواء من المكتب السياسي لحركة حماس أو الجهاد الإسلامي أو الجبهة الشعبية أو كل قوى المقاومة، هذه المقاومة هي أمينة وحريصة على أن تحفظ وتحقن دماء شعبنا الفلسطيني. ولكن نحن في هذه اللحظات الحاسمة قمنا بتغليب المصلحة الوطنية العليا لشعبنا الفلسطيني. اليوم المواطن الفلسطيني هو أغلى ما نملك، مطلوب حماية شعبنا، مطلوب وقف التهجير، مطلوب تثبيت المواطن الفلسطيني في أرضه، مطلوب إفشال كل هذه المحاولات الرامية لدفع شعبنا الفلسطيني للذهاب لحلول من الممكن أن تأتي بكوارث. لأنه بوضوح إذا استمر هذا العدوان على شعبنا الفلسطيني سنكون أمام مآلات خطيرة. ينفذ هذا القتل والإجرام في غزة، ولكن عين الاختيار الفاشية على الضفة، لذلك ستتحول الضفة إلى معازل، سنكون أمام مسلسل التهجير كما جاء في جنين وفي طولكان. لذلك وبوضوح التخلي عن السلاح ليس بالمعنى الذي يتخلى عن حقوقنا الثابتة والمشروعة في العودة وتغيير المصير ومقاومة الاحتلال. نضال شعبنا استمر لما يزيد حتى الآن عن 100 عام، ومع ذلك استمرت. كنا أمام عمليات مد وجزر للمقاومة، نتقدم ونتأخر سواء كنا في لبنان أو سواء كنا في الأردن أو في نفس غزة أو الضفة الفلسطينية في الانتفاضة الأولى والثانية والثالثة. كل هذا يؤكد وبوضوح الأساس أن نبقى متمسكين بالفكرة، متمسكين بجدوة النضال، متمسكين بحقوقنا الثابتة، أن نبقى نحافظ على الأجيال القادمة ونعمل ما أخرى على إعادة بناء وإعمار غزة من أجل أن نستعد للمرحلة القادمة. شعبنا الفلسطيني الذي قدم في هذه الحرب ما يزيد عن ربع مليون بين شهيد وجريح وأسير، واستطاع أن يصمد رغم هذا الدمار الذي طال ما يزيد عن 85% من المباني السكنية. شعب يستحق الحياة ويستحق أن نقدم له المزيد من الإجراءات والخطوات من أجل تضبيط جراحه. لذلك النقطة الأولى أيضا بالتأكيد مطلوب من الاحتلال ومطلوب من الأمريكان ومن الوسطاء أن يلتزموا بتطبيق بنود المرحلة الأولى حتى ننتقل للمرحلة الثانية. لن ننتقل دون فتح المعابر ودون بداية انسحاب لقوات الاحتلال ودون إدخال العمل بالبروتوكول الإنساني المرتبط بإدخال 600 شاحنة يوميا و 4200 شاحنة وإعادة إعمار المخابز والمستشفيات. هذا الموضوع موضوع كبير وليس
1: هذا ما هو المطلوب في هذه المرحلة على المستوى الأمريكي، المجتمع الدولي والاحتلال أيضا إذا ما التزم فعليا ببنود هذه هذا الاتفاق. ولكن ماذا على المستوى الفلسطيني؟ لا يمكن إغفال أستاذ ماهر مزهر حالة الانقسام الفلسطيني، بالتالي ما هو المطلوب فلسطينيا في هذه المرحلة؟
2: أنا أتحدث فعلا في هذا الموضوع. نحن في لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة أرسلنا الأخ رئيس الفلسطيني محمود عباس رسالة في شهر أبريل من هذا العام، ورسالة أخرى في شهر مايو، ورسالة أخرى في شهر يونيو. نحن فقط طوق النجاة لشعبنا سواء في الضفة أولا أو القدس وثانيا في غزة، فقط لن يتم إلا من خلال الدعوة لحوار وطني شامل، من خلال دعوة الأمناء العامين لاجتماع تلقاها من أجل طوق استراتيجية وطنية كيف نواجه هذا الاحتلال وما هي الأشكال النضالية، كيف نؤسس المرحلة الجديدة ونضمد جراح شعبنا في غزة، كيف نعمل باتجاه وقف هذه الحرب المدمرة على شعبنا الفلسطيني، كيف نؤسس في مرحلة جديدة من إعادة بناء وتطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية. لذلك من يملك المفتاح ومن يملك المقود ومن يملك القرار فقط هو رئيس الفلسطيني محمود عباس. لذلك الخطوة الأولى قبل أن نتحدث عن اللجنة الوطنية أن تأتي لغزة، وقبل أن نتحدث عن كل هذه الخطوات، المطلوب الآن خطوة جريئة ومسؤولة، وأن ننحاز لآلام وآهات شعبنا في غزة والقدس والضفة من خلال الأخ رئيس أن يدعو لحوار وطني شامل تلقاها يؤسس لمرحلة جديدة من النضال الوطني. ما دون ذلك سنبقى نعيش بمزيد من التيه والانقسام والألم والمعاناة، وكل هذه الحلول التي تقدم من هنا وهناك هي حلول تقييعية. ونقول القيادة الفلسطينية من يراهن على الرئيس الأمريكي ترامب أو يراهن أن من الممكن على الحكومة القادمة من خلال فشل نتنياهو وصعود جهة أخرى تقود هذه الحكومة الفاشية، لأن بوضوح العدو سواء
3: يمين او يسار، هم عباره عن وجهان لعمله واحده، هم قتله ومجرمين، والفلسطيني الجيد لديهم هو الفلسطيني الميت. المطلوب ان نوقف رهان، لا على الاداره الامريكيه ولا على العدو الصهيوني ولا على كل هؤلاء المتشدقين. المراهنة يجب أن تكون على شعبنا الفلسطيني لأنه هو الأساس، وهذا ما وصلت إليه المقاومة والذي
1: نعم دلان
3: عليه اتخذ هذا القرار الجاي.
1: نتمنى أن تصل إذن هذه الرسالة. شكرا جزيلا لك من مدينة غزة السيد ماهر مزهر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية. أعود إلى ضيوفنا في الاستوديو. دكتور محجوب الزويري، حالة ترقب شديدة، هناك أمال كبيرة معقودة إن كان في قطاع غزة الذي عانى ما عاناه وما زال يعاني حتى اللحظة جراء استمرار آلة القصف والاستهدافات الإسرائيلية، إغلاق المعابر، عدم دخول المساعدات، هذه الحاجة الماسة لأي مخرج في هذه المرحلة. ولكن كيف تقيم حجم التفاؤل المتعلق بخطة الطريق هذه؟
4: نحن أمام منعطف مهم في المشهد في غزة. هذا المنعطف بعد ما قرره مجلس السلام والتلكؤ الإسرائيلي وعدم الالتزام ممارسة القتل بشكل يومي والاغتيالات والقصف إلى غير ذلك، نحن أمام الآن لحظة أن على إسرائيل مجموعة من الالتزامات مقابل التزامات قال عنها الفلسطينيون أنهم مستعدون للالتزام بها. إسرائيل دائما كانت تروح موضوع نزع السلاح، ونزع السلاح مستخدم كسلاح من قبل إسرائيل لعدم تنفيذها أي التزام من قبلها، لأنها تعرف أنه حساس عند الطرف الآخر. لذلك الآن أما وقد أصبح هناك صيغة وافقت عليها جميع الفصائل الفلسطينية وليس فصيلا واحدا، معنى ذلك أن هناك أرضية مهيئة لوضع مزيد من الضغوط على إسرائيل. اللحظة التاريخية ازدهار تكمن في أن يكون الرئيس ترامب هو الذي يمارس هذا الضغط، رئيس مجلس السلام الذي هو الآن في حالة تناقض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي ينظر رئيس الوزراء الإسرائيلي نظرة سلبية، والذي تنظر حكومته وإدارة ترامب للرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزراء نظرة سلبية، وبالتالي يضع هذا إسرائيل في وضع لم تكن تحلم فيه. إذا ما تذكرنا ازدهار أن علاقة نتنياهو كانت منذ البداية أن هناك حبا عميقا بينه وبين ترامب، الآن هذا الرجل قلب عليه ظهر المجن ويقول له عليك أن تفعل ذلك.
1: قد يختلف البعض معك دكتور محجوب بأنه من سابع المستحيلات أن تختلف إدارة أمريكية مع إدارة إسرائيلية بهذا الشكل أو بهذه الطريقة.
4: إذا كان هذا الرئيس لو كان هذا الرئيس يحكم بأسلوب أمريكي الدولة العميقة، يعني وزارة الخارجية وزارة الدفاع، أمريكا تحكم في عصر ترامب بترامب، ما يراه ترامب، ما يقوله ترامب هو الذي يطبق على الأرض عمليا. لذلك تجدين حتى عندما نتكلم هذا الكلام الناس تعتقد أننا نبالغ. هناك نسق من صنع القرار في الولايات المتحدة شاهدناه على أكثر من جبهة، العامل الشخصي هو الحاسم فيه وهو الرئيس ترامب.
1: ما الذي سيحققه بالتالي الرئيس ترامب إذا دخل في صدام أو مواجهة أو اختلاف أو خلاف، خصوصا في موضوع قطاع غزة الذي تكن له إسرائيل كثير من النوايا والجميع يعرف ذلك؟
4: أولا خلينا نميز بين كيف ينظر ترامب إلى الصراع وكيف تنظر إسرائيل. ترامب ينظر إلى أن مجلس السلام صنيعته، هو رئيسه، هو مشروعه، نجاحه سيوضع في التاريخ باسم ترامب. هناك بعد شخصي في المسألة نحن نستهين فيه عادة، لكن البعد الشخصي حاضر عند ترامب بشكل كامل. في الجانب الإسرائيلي بالنسبة لهم هي معركة مرتبطة بالأيديولوجيا والكراهية إلى غير ذلك، هذا لا يفهم ترامب. ترامب يقول قمت بالحرب، قمت بالإبادة الجماعية، انتهت الحرب الآن، هناك التزامات عليك. وهذا ما قاله جي دي فانس ازدهار. جي دي فانس قال ما هذه الحروب التي لا تنتهي، ما هذا القتل الذي لا ينتهي. بمعنى آخر هذه الآراء تقول بشكل واضح أن طريقة التفكير في واشنطن ليست منسجمة مع طريقة نتنياهو الذي يريد فقط القتل لأجل القتل.
1: طيب صمت إسرائيلي حتى اللحظة، وهنا نتوجه بالسؤال إلى الأستاذ سليمان شرط، هل هو صمت متعمد؟ هل هناك حالة من الانقسام والخلاف بخصوص ما أعلن حتى اللحظة؟ ما الذي يجري في إسرائيل أستاذ بشارات؟
5: تحياتي أستاذ، نعم تحياتي أستاذ الزهار ولضيفيك والمشاهدين. أنا باعتقادي هذا الصمت هو يعطينا ربما قراءة أن الخيارات الإسرائيلية لم تعد كتلك الخيارات في السابق. الخيارات الإسرائيلية اليوم هي أقل بكثير وتضيق كثيرا أمام الموقف الأمريكي الواضح والجلي في إمكانية البحث عن ربما الوصول إلى نتيجة فعلية لمستقبل هذا الصراع في قطاع غزة. هذا الأمر ربما هو الذي جعل من إسرائيل حتى هذه اللحظة على المستوى الرسمي وبنيامين نتنياهو وحتى الحكومة لم تقدم إجابة واضحة عن موقفها. هذا من جانب. الجانب الثاني وهو أنا باعتقادي عدم التصريح الإسرائيلي العلني الواضح هذا يعني ضمنيا موافقة إسرائيلية. لماذا ذلك؟ لأن مجلس السلام في تصريحاته وكذلك الأمر الرئيس ترامب الليلة الماضية في تصريحاته هي تأتي ما بعد أن الموقف الإسرائيلي بات مفهوم ضمنيا وموافق عليه ضمنيا ولا يمكن أن يخرج عن حالة الانسجاب التي تبنيها الولايات المتحدة الأمريكية ويراها دونالد ترامب وإدارته في هذه المرحلة. المسألة الثالثة وهو أنا باعتقادي الصمت الإسرائيلي هو لمحاولة كسب الوقت لكيفية تخريج هذا الاتفاق، بمعنى أن بنيامين نتنياهو سيحاول أن سيسوق إنجازا سياسيا في هذه المرحلة الحساسة مع التحضير لانتخابات الكنيسة الإسرائيلي، وبالتالي يقدم ذلك كواحدة من هدايا البعد السياسي للشارع الإسرائيلي. ولهذا السبب أيزنغوت عندما تحدث بهذا الاعتراض هو الآخر حاول أن يقطف موقفا من الشارع الإسرائيلي ليقلل من حجم الإنجاز الذي سيتبناه بنيامين نتنياهو ويقدمه للشارع الإسرائيلي. والمسألة الثانية بهذا الاتجاه واضح جدا أن إسرائيل ربما تؤثر الصمت قليلا لمحاولة إعادة تفسير الاتفاق وفقا لما يؤسس للبنية وللرؤية الإسرائيلية، والرؤية الإسرائيلية هنا تقوم ضمن إطارين اثنين. الإطار الأول وهو البعد التكتيكي المرتبط في أن إسرائيل هي
1: وهل تملك رفاهية الوقت في هذا الإطار سيد بشارات؟
5: إسرائيل لا تمتلك الكثير من رفاهية الوقت ولكنها تريد أن تقدم إعادة طرح للمفاهيم، وهنا ربما تأتي النقطة الجوهرية وهو المفاهيم التي ستقدمها إسرائيل للمرحلة المستقبلية كيف ستتعامل معها والأسس والمعايير التي ستبني عليها هذه المفاهيم وقدرة الأطراف سواء الوسطاء أو الطرف الأمريكي الراعي لكل هذه العملية أن يكون هو الضامن والضابط الحقيقي لهذه المفاهيم. إسرائيل باعتقادي هي التي ستبحث عن المساحة الزمنية وإعادة صياغة المفاهيم بما يمكن أن يقلل حجم وطبيعة الضرر عليها وبالتحديد من الناحية السياسية وتأثير ذلك على المفهوم الاستراتيجي أو المفهوم المستقبلي للمفهوم الدولة اليهودية بشكل كامل.
1: دكتور طارق حمود، في هذه المرحلة قد تتعقد الأمور، قد يكون هناك الكثير من التحديات، أبرز هذه التحديات أمام خارطة الطريق في تقديرك؟
0: هو أبرز هذه التحديات باعتقاده إسرائيل، يعني إسرائيل الطرف الذي يجب أن ينفذ الجزء الآخر من الاتفاق هو إسرائيل. المسألة الأخرى هو الولايات المتحدة، هل ستستطيع الولايات المتحدة أن تضمن هذا اتفاق الولايات المتحدة والذي فرضته الولايات المتحدة وإرادة الولايات المتحدة، هل ستتمكن من فرضه؟ التجربة حتى الآن تقول لا، بناء على الاتفاقيات السابقة سواء المتعلقة بغزة أو المتعلقة بالتاريخ الفلسطيني ككل. ولذلك هذا باعتقادي هو أبرز التحديات. حتى الآن لا يوجد ضمانات حقيقية. الاتفاق تكلم بالمناسبة على وجود أو على تشكيل لجنة تحقق دولية تتشكل من ممثلين عن الضامنين. من هم الضامنون؟ الضامن حتى الآن هو الولايات المتحدة فقط، وبالتالي هل ستكون الولايات المتحدة قادرة على تنفيذ أو الإيفاء بالتزاماتها كضامن؟ هذا سؤال كبير جدا. لذلك قبل قليل ربما يعني أثيرت قضية أنه الافتراق الأمريكي الإسرائيلي يعني ربما يكون مبالغ فيه، لكن نحن لا نتحدث عن افتراق مؤسسي، لا نتحدث عن افتراق ما بين دولتين حليفين شخصي. نتكلم عن افتراق أجندة بين ربما شخصين، بينما إدارتين، هذا من الممكن ومن العادي أن يحصل. ولذلك نحن نتذكر بأنه ويتكوف جاء في يناير 2025 وفرض على نتنياهو الاتفاق، وويتكوف هو الصهيوني الموالي بشكل كبير جدا، لأن ظروف الإدارة الأمريكية كانت تريد أن تبدأ ولاية ترامب بإنجاز. اليوم هناك حملتين انتخابيات، حملة ترامب لا يدعمها إلا اتفاقات سلام في الشرق الأوسط، بعكس الحملة الانتخابية لنتنياهو التي لا يدعمها إلا حروب مفتوحة ومزيد من الدم لإرضاء الجمهور المتطرف واليمين الموجود اليوم الذي يحسم الصراع الانتخابي. وبالتالي هناك افتراق أجندة واضح وطبيعي وعادي جدا. نحن لا نتكلم عن افتراق عميق، لسه من يومين احنا عم نتكلم عن تصويت الكونغرس على دمج المجمع الصناعي العسكري الإسرائيلي والأمريكي، وبالتالي لا هناك علاقة عضوية ما بين الطرفين، لكن افتراق الأجندة حقيقي وواضح وباعتقادي لا مجال للتفكير.
1: المطلوب في هذه المرحلة الكثير إن كان على المستوى الفلسطيني بداية، المجتمع الدولي والمستوى العربي أيضا، ما المطلوب إذا ما حددنا
0: نقطة مهمة جدا ازدهار فيما يتعلق بالموضوع الفلسطيني؟ الآن الحرب الإسرائيلية التي شنت لم تشن ضد حماس ولا ضد الفصائل الفلسطينية، ضد الكيانية السياسية الفلسطينية بما فيها السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير. اليوم نتكلم عن أطر دولية وفلسطينية هي خارج الكيان السياسي الفلسطيني التقليدي، وبالتالي نحن إن لم يتم ترميم إطار أو خليني أقول مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية، نحن ندخل في مرحلة ما بعد الحركة الوطنية الفلسطينية. هذا يجب أن تتنبه له كل أطراف المشروع الوطني الفلسطيني، إن كان هناك مشروع وطني فلسطيني. أتكلم عن السلطة، أتكلم عن منظمة التحرير، أتكلم عن الفصائل. الآن هناك دعوة لانتخابات تشريعية وانتخابات مجلس وطني، طبعا لا حديث عن انتخابات رئاسية بطبيعة الحال. هذه يجب أن تكون فرصة للم الشمل الفلسطيني مرة أخرى، ويجب أن يكون الدعوة للانتخابات بناء على طاولة فلسطينية واحدة، لأنه الذي يهدد الضفة،
1: وهذا ما دعا إليه السيد مزهر قبل قليل،
0: لأن الذي يهدد غزة يهدد الضفة
1: بذات النفس. مستوى العربي،
0: على المستوى العربي، المستوى العربي لا شك أنه مستوى ليس بالمستوى الذي من الممكن أن يوازي حجم المرحلة أو الموجة التي تواجه، لكن باعتقادي الدور المصري كان دورا إيجابيا في الفترة الماضية، الدور القطري كان دورا أيضا مهما في ما يتعلق بالوساطة وفي بذل الجهود، وأيضا بالإضافة إلى التركي ولو أنه لم يكن عربي لكن أيضا جزء من الجهد الإقليمي. ولذلك الموقف العربي يحتاج إلى مزيد من التعاضد، يحتاج إلى مزيد من دعم الحالة الفلسطينية ككل، لا أقول دعم حالة حماس أو دعم حالة المقاومة، الحالة الفلسطينية الآن بحاجة إلى دعم، ولذلك جهد عربي في إطار مصالحة فلسطينية في إعادة رسم المسار الوطني الفلسطيني ككل قد يكون مهما جدا في هذه المرحلة، ليس للفلسطينيين وإنما أيضا للعرب أنفسهم.
1: دكتور محجوب زويري، استكمالا لما ذكره الأستاذ الدكتور طارق، ما الذي يمكن يضاف في هذه المرحلة نظرا للتحديات الراهنة والصمت الإسرائيلي، بالإضافة إلى السؤال المتعلق ما الذي يمكن أن يضغط على إسرائيل أو يجبر إسرائيل في هذه المرحلة للقبول والموافقة وإعطاء الرأي النهائي في هذا الموضوع؟
4: يجب البناء على حالة الانفصال في الأجندة بين الطرفين، يعني ما ذكره أخي الدكتور طارق دقيق وصف ما أريده، وأنها قضية أنه أنا أعرف أن أمريكا تدعم إسرائيل إلى الأبد، لكن هناك الآن اختلاف أجندة بين الشخصين بين الرجلين، وهذا يجب البناء عليه، يجب تعظيمه، يجب زيادته، يجب خلق، يجب استفادة منه، سواء كان من أطراف عربية أو أطراف إسلامية. مثلا أندونيسيا اشترطت على الولايات المتحدة أن في موضوع دخول قواتها، وعندما أصرت الولايات المتحدة رفضت أن تدخل قوات من أندونيسيا لأنها أريد أن تعترف بإسرائيل، قالوا لها لا نعترف بإسرائيل. وبالتالي هنالك فرصة لأن يبنى على هذا الاختلاف في موضوع مثلا القوات التي ستشارك في موضوع حفظ السلام في غزة، أدوارها، موضوع دخول المساعدات، موضوع إعادة الإعمار، موضوع التسريع في إعادة الانسحاب. هناك عمليات روتينية مهمة، مثلا إزالة الألغام، إسرائيل عملت كثير ألغام في مناطق في غزة تحتاج ربما فترة طويلة، وبالتالي هنالك يمكن البناء على هذا الاختلاف من خلال ممارسة الضغوط على الإدارة الأمريكية لأنها تريد تفعيل هذا المسار. يعني في هذه اللحظة مهما كان كلامنا أو عدم ثقتنا في الرئيس ترامب، لكنه معروف عنه أنه إذا ضغط يستطيع أن يمارس، عنده أدواته. لدرجة خلينا أذكر ازدهار ملاحظة، ضغوط ترامب أجبرت الرئيس وزراء إسرائيل يقول لا نحتاج مساعداتكم المالية 4 مليار سنويا، ولا نحتاج صناعاتكم الدفاعية في لحظة معينة، لأنه استفزه. بمعنى آخر لديهم الأدوات أن يضغط، ويجب البناء على هذا الضغط وإن كان مؤقتا.
1: بهذه الجزئية أنتقل الأستاذ بشيرات، هل يدرك الإسرائيليون ذلك إذا كانت النية والإرادة الأمريكية متوفرة للضغط على إسرائيل فهي قادرة على ذلك؟
5: نعم، يدركون هذا الشيء بشكل كبير جدا، بل بالعكس إسرائيل وبنيامين نتنياهو شخصيا هو يخشى دائما القرار الأمريكي المفاجئ الذي يمكن أن يغير كل القراءات أو الرغبة الإسرائيلية ورغبة بنيامين نتنياهو بشكل خاص. بنيامين نتنياهو الذي كان يحاول من خلال زيارته الأخيرة إلى البيت الأبيض أن يغير القناعات الأمريكية باتجاه الملفات كلها بما فيها القضية الفلسطينية، يبدو أنه لم يحقق ذلك ولم يستطع ذلك، وهذا هو جزء من حالة الانتقاد لحالة الخضوع التي يمر بها بنيامين نتنياهو في هذه المرحلة للإدارة الأمريكية. ولكن دعينا هنا دائما نقرأ أمرا آخرا وهو ما بعد الاتفاق، وهذه النقطة التي دائما إسرائيل ما تعول عليها دائما. إسرائيل ربما هي تخضع للرؤية الأمريكية وتخضع للموقف الأمريكي، ولكن إسرائيل تعطى مساحة وفسحة لما بعد الاتفاقيات، وهذا ما جرى أيضا في خطة دونالد ترامب في أكتوبر الماضي. إسرائيل وافقت عليها وأجبرت بالموافقة عليها، ولكن ما بعد ذلك ذهبت إلى عملية التفسيرات وعملية الترحيل للمراحل وفقا لما يخدم الأجندة الإسرائيلية. اليوم باعتقادي نحن أمام ذات المخاطر. إسرائيل ربما هي لا تقول لا لهذا.

0: هذه الخطط الطريقة التي هي استكمالا لخطط دونالد ترامب، ولكنها ربما عندما يكون هناك حالة من التنفيذ تذهب إلى التفاصيل وإلى الجزئيات، وإسرائيل تبرع دائما في تفكيك المعادلات والقضايا الشمولية إلى قضايا أكثر دقة وأكثر تفصيلا، وفي هذه التفاصيل دائما إسرائيل تحاول بشكل كبير جدا إلى خلق الكثير من المساحات التي تؤسس لها ربما واقعا أو تخلق من خلالها عقبات للتنفيذ. والنقطة الثانية وهو أن إسرائيل أيضا هي ما زالت موجودة على الأرض، وعدم الانسحاب الإسرائيلي لما بعد الخط الأصفر والبقاء ضمن قطاع غزة هذا يعطيها إمكانية التحكم في أي لحظة من اللحظات وإمكانية تغيير الميدان، بما يمكن أن تجعل من إسرائيل السيطرة المباشرة على كثير من الجوانب. الأمر الثالث وهو قضية المعابر، إسرائيل ما زالت هي تتحكم وتخنق قطاع غزة بشكل مباشر من خلال المعابر، وبالتالي أي شيء سيترتب عليه الاتفاق من دخول أطراف أو شخصيات أو حتى مساعدات أو كل ما يمس الحالة في قطاع غزة سيبقى رهينة الموقف الإسرائيلي، والموقف الإسرائيلي في لحظة معينة يمكن أن يغير كل هذه الإجراءات تحت المبرر الأمني، والمبرر الأمني دائما هو يقدم إسرائيليا لإقناع الطرف الأمريكي والولايات المتحدة الأمريكية. دائما في المبرر وفي المساق الأمني هي دائما ما تعطي إسرائيل أولوية بشكل كبير بهذا الاتجاه، ولهذا السبب باعتقادي الخشية دائما ما بعد الاتفاق وكيفية التفسير وكيفية التنفيذ.
1: شكرا جزيلا لك من نابلس الأستاذ سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. شكرا أيضا لضيفينا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، وأيضا الدكتور طارق حمود الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. شكرا جزيلا لكم جميعا. ننتقل الآن لمتابعة ملف الصراع الأمريكي الإيراني في آخر المستجدات. قال الحرس الثوري الإيراني إن مضيق هرمز مغلق ولا يمكن عبور أي سفن منه إلا بعد التنسيق مع قوتنا البحرية. في المقابل نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أن البنتاغون قلص وجوده بالكويت ردا على هجمات إيران على قواعد أمريكية للحد من المخاطر. للمتابعة معنا الآن من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومن الكويت مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي للوقوف على آخر البيانات والمواقف. وأبدأ معك هذه المرة سعد السعيدي.
2: نعم، ازدهار بالفعل الكويت، وقبل ساعة من الآن حقيقة أصدر الجيش الكويتي بيان ذكر فيه بأنه قد تعرضت البلاد إلى اقتحام كما يبدو بطائرات مسيرة داخل المجال الجوي، ومنذ فجر هذا اليوم والقوات المسلحة الكويتية تتعامل مع أجسام أو أهداف معادية مقتحمة للمجال الجوي الكويتي. أسفر كما يبدو وفقا لبيان الجيش الكويتي الذي يعني صدر قبل ساعتين أو أقل من ساعتين من الآن، قال بأنه تعامل مع هذه الأهداف، لم يذكر الآلية. عادة دائما ما يقول الجيش الكويتي بأن دفاعات الدفاع الجوي تتصدى وتتعامل مع هذه، لم يسمح حقا حالات أصوات انفجارات هنا في سماء الكويت، ما يعني أن لم كما يبدو أن لم يكن هناك تعامل عبر منظومة الدفاع الجوي. أنا لست متخصص حقيقة، لكن من خلال الأصوات نسمعها ومن خلال بيانات الجيش الكويتي دائما يقول بأنه حين يكون هناك سماع أصوات بالتأكيد هي عبارة عن تصديات للجيش الكويتي في تعامله مع هذه الأهداف. هذه الأسماء الأصوات لم تسمع حقيقة في سماء الكويت اليوم، وكذلك لم تطلق صافرات الإنذار في التعامل في هذا اليوم عند اقتحام هذه الطائرات المسيرة لدخول البلاد. وبالتالي كما يبدو بدأنا نلحظ في مؤخرا أن صافرة الإنذار بدأت ترتبط بصواريخ إذا ما كانت تقتحم المجال الجوي الكويتي يتم حينها إطلاق صافرة الإنذار.
1: سعد، بيان آخر للخارجية الكويتية نتابعه في هذه الأثناء على الشاشة. الخارجية الكويتية تقول استمرار الاعتداءات الإيرانية تصعيد خطير يعكس نهجا عدائيا ممنهجا لا يمكن تبريره أو القبول به. هذا ما جاء على لسان الخارجية الكويتية. سعد،
2: بالفعل ازدهار، هذا ما كنت يعني دائما ما يأتي بيان الجيش الكويتي ثم يأتي مرادف له، ودائما البيان الخارجي الكويتية يقوم بالدعم لهذا الموقف. حين يكون هناك موقف عسكري يأتي أيضا الموقف الدبلوماسي، وبالتالي خصوصا إذا كان هناك تحديد للدول التي أو للعدوان الذي جاء خصوصا من في بيان الجيش الكويتي أكد على أن

0: يعني أن هذا العدوان الإيراني، وبالتالي هم هناك تحديد للدولة، وهذا ما دائما ما يؤكد عليه بيان الخارجية الكويتية حين يأتي. وبالتالي بالفعل أصدرت الخارجية الكويتية بيان قبل دقائق من الآن، يعني أكدت فيه بأنه بالفعل هذا هو الاعتداء، يعبر عن انتهاك صارخ لسيادة الكويت، وأيضا هو تهديد مباشر لأمنها واستقرارها. وأيضا دائما الوزارة تؤكد كما جاء في الخبر بأن مواصلة هذه الاعتداءات هو يعكس بالفعل نهج عدائي ممنهج تجاه البلاد. وبالتأكيد الكويت دائما ما تعبر عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات لهذه الاعتداءات المتواصلة من إيران،
1: وتؤكد احتفاظ الكويت بحقها في اتخاذ إجراءات صون سيادتها وحماية أمنها وسلامة مواطنيها. شكرا جزيلا لك الزميل سعد السعيدي. الآن إلى طهران مع مراسل الجزيرة عمر هواش لرصد المستجدات المتعلقة ببيانات الحرس الثوري الإيراني. عمر.
2: نعم، بيان الحرس الثوري الإيراني هو مركز على ما حدث في مضيق هرمز فجر هذا اليوم، حيث قال الحرس الثوري في بيانه إن 6 ناقلات نفط حاولت العبور من الممر الذي وصفه بغير الآمن في مضيق هرمز، وأضاف أن ذلك كان تحت غطاء جوي أمريكي وبالتالي بتحريض ودعم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. يضيف الحرس الثوري أنه أطلق العيارات التحذيرية تجاه تلك الناقلات، وأن 4 ناقلات استجابت للتحذيرات وتراجعت عن العبور وغيرت مسارها، بينما أن ناقلتين اثنتين لم تستجبا للتحذيرات، لذلك كان هناك استهداف لهما. وأظهرت الصور التي نشرها الحرس الثوري اندلاع النيران في إحدى الناقلتين على الأقل. يضيف الحرس الثوري الإيراني في بيانه بأن الإعلان القادم من القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم هو إعلان كاذب بشأن حركة العبور في المضيق، مؤكدا أنه حذر سابقا شركات التأمين وأصحاب السفن والناقلات التي تريد العبور من المضيق، حذرها بأن المضيق مغلق وأن أي ناقلة أو سفينة تريد أن تعبر من المضيق عليها أن تنسق أولا مع الجانب الإيراني، تحديدا القوات المسلحة الإيرانية وهيئة الملاحة في مضيق هرمز. يضيف الحرس الثوري الإيراني بأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تتلقى الرد على هذا السلوك حسب تعبيره في مضيق هرمز. هناك اعتقاد إيراني في الحقيقة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول فرض الأمر الواقع في المضيق، والإظهار بأن المضيق مفتوح أمام حركة العبور، بينما الإيرانيون وفق ما نرصده من تقديرات لهذا الموقف، هناك إصرار من قبل الحرس الثوري على الإعلان على أن المضيق مغلق وأنه لا يزال يسيطر عليه، على الرغم من كل التصعيد والضربات التي تلقتها المناطق المحيطة بالمضيق والتجهيزات التابعة للحرس الثوري خلال الفترة الماضية.
1: شكرا جزيلا لك الزميل عمر هواش. الآن معك أحمد الرهيد، نتابع ما جاء في تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بالإضافة إلى بيانات القيادة المركزية الأمريكية.
3: نعم زهار، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أكد على عدة نقاط. أولا هو يقول إن الولايات المتحدة ستتعامل بالمثل، وهو يعني هنا أنها إذا تعرضت لاستهداف فسترد على هذا الاستهداف كما حدث قبل يومين. أيضا هو أشار إلى استمرار سياسة الضغوط القصوى التي تمارسها واشنطن على طهران، وقال إن هذه السياسة ستستمر، وأشار هنا تحديدا إلى الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. وأيضا هو تحدث عن أن الولايات المتحدة سترد في حال ردت في حال استهدفت إيران القوات الأمريكية، فإن الولايات المتحدة سترد بشكل قوي على حد تعبيره. هناك تصريحات مهمة أيضا كانت قد أشارت إليها القيادة المركزية الأمريكية في الساعات الماضية، هي قامت بنفي إعلانات من الحرس الثوري الإيراني. أولا قالت إن ما قاله الحرس الثوري الإيراني بشأن مسارات الملاحة الحرة والمفتوحة وفق البيان ليست صحيحة، تقول إن التهديدات في مضيق هرمز هي فقط التي يمثلها، هي التي تصدر عن الحرس الثوري الإيراني، وأشارت إلى استمرار الحصار أيضا المفروض على الموانئ الإيرانية، ونفت إعلان الحرس الثوري الإيراني باختراق ناقلة نفط إيرانية الحصار المفروض، وقالت إن أكثر من 20 سفينة حربية أمريكية تطبق هذا الحصار، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الجنود الأمريكيين. أيضا القيادة المركزية الأمريكية كانت قد نفت إعلان الحرس الثوري الإيراني تدمير 3 طائرات من طراز F-35 و3 طائرات أخرى في قاعدة جوية. نفت هذا الإعلان، وقالت إنها ادعاءات كاذبة من الحرس الثوري الإيراني، وأشارت إلى أن الصواريخ تم اعتراضها جميعا أو أنها لم تصل إلى أهدافها. أيضا كنا قد تابعنا تصريحات أخرى لوزير الطاقة كريس رايت، أشار فيها إلى أن القوات الأمريكية تعمل على تأمين المسار الجنوبي القريب من السواحل العمانية لتأمين مرور الناقلات عبر المضيق.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. ننتقل الآن إلى نافذة عسكرية حول التطورات في مضيق هرمز مع الزميل محمد حمدان. إليك محمد.
4: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه النافذة التي تقرأ آخر المستجدات المرتبطة بمضيق هرمز بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف ناقلتي نفط وصفهما بأنهما مخالفتان بعد محاولتهما العبور فجر اليوم من مسار غير معلن في مضيق هرمز بدعم أمريكي، وإن 4 ناقلات أخرى غيرت مسارها وعادت إلى مواقعها بعد هذا الاستهداف. تطورات أبحثها إذن مع ضيفي في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. مرحبا بك. قبل أن نبدأ النقاش ننتقل إلى الزميل محمد رمال على الشاشة التفاعلية لنأخذ صورة أقرب على ما جرى اليوم. محمد،
5: الواقع محمد يمكن القول أنه في الساعات القليلة الماضية توقفت الهجمات الجوية الأمريكية على أهداف إيرانية، لكن الصراع على الملاحة في مضيق هرمز استمر، لكن خرقته محاولات إيرانية لاستهداف أهداف في الكويت. نحن نتحدث عن 4 مسيرات وفقا لوزارة الدفاع الكويتية، 4 مسيرات استهدفت منشآت حيوية وعسكرية في الكويت، لكن بيان الحرس الثوري الإيراني بيان الجيش الإيراني تحدث عن استهداف قاعدة أحمد الجابر الجوية، وهي تقع في إلى الجنوب من مدينة الكويت في منطقة الأحمدي. هذه القاعدة توصف بأنها قاعدة لوجستية ومركز للقيادة والاتصالات بالنسبة للقوات الجوية وفقا للجانب الإيراني، وهو ما لم تؤكده بيانات وزارة الدفاع الكويتية كما ذكرنا. على مستوى مضيق هرمز عادت التوترات أو استمرت التوترات على حالها مع إعلان الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف ناقلتي نفط حاولتا المرور عبر ممر يوصف بأنه غير آمن، وفي إشارة منه إلى المسار الذي تعبره الناقلات التي حددتها القيادة المركزية الأمريكية بالقرب من السواحل العمانية. تحدث البيان الإيراني كما ذكر مراسلنا عن استهداف ناقلتي نفط وإعادة توجيه 4 أخرى حاولت المرور في هذا المسار وردت على أعقابها وفق البيان، علما أن شركات التتبع الملاحة البحرية تحدثت من جانبها عن مرور 4 سفن ومن بينها ناقلتا نفط، إحداها انطلقت من ميناء رأس النورة السعودي محملة بمليوني برميل من النفط، وأخرى انطلقت من ميناء البصرة أيضا محملة بنفس الكمية مليوني برميل من النفط، استطاعت العبور لكن من مسارات غير محددة وفقا لشركة كابلر لتتبع الملاحة البحرية. وبالتالي هناك روايات متناقضة بالنسبة للمالحة البحرية، علما أن القوات الإيرانية كانت تحدثت عن أنها مضيق هرمز مقفل بشكل تام دون إذا لم يكن منسقا مع قوات الحرس الثوري الإيراني في هذه المنطقة. وعندما نتحدث عن المسارات نتحدث عن المسار الإيراني شمال منطقة المضيق، هذا المسار الإيراني الذي حددته القيادة الإيرانية للخروج والدخول من هذه المنطقة، علما أن بيان القيادة المركزية الإيرانية تحدث بدوره أنه حتى 30 يوليو وصل عدد السفن التي تم إعادة توجيهها 24 سفينة تجارية، بالإضافة إلى تعطيل 2 سفينة واقتحام 2 سفينة أخريين. محمد،
4: شكرا جزيلا لك محمد رمال اللواء عبد الواحد. إذن الكل يتحدث عن إعادة توجيه للسفن، لنشاهد ونفهم معك قدرات الطرفين في إعادة توجيه السفن. اليوم كما تابعنا بيان الحرس الثوري عن استهداف لسفينتين وإعادة أيضا السفن.
6: دعنا نسمي هذه المرحلة إحنا في مرحلة الحرب الباردة أو حرب الرمادية، حرب غير واضحة، في تهدئة لكن ما فيش اتفاق مشترك ما بين الطرفين على وقف إطلاق النار، لكن ما زلنا في منطقة رمادية، كل طرف يستغل الطرف الآخر. الصراع هو صراع حرب استنزاف على السيطرة على الممرات البحرية أو الممرات الملاحية والسيطرة على الإرادة. الولايات المتحدة الأمريكية تريد فرض مسار معين، هذا المسار هو بالقرب من محافظة مسندم في المنطقة المحازية لسلطنة عمان، وتريد فرضها على إيرانين حتى تفرض أمر واقع. حتى الغرض ليس الغرض نقل النفط أو تعطش الأسواق العالمية للنفط، حتى لو قامت بدفع ضمانات للسفن أو تشجيع السفن أو حتى دفع فاتورة لشركات الشحن وشركات النقل، بس أهم شيء أنها تفرض إرادتها على هذه
4: كيف
6: المنطقة.
4: كيف تحميها إذن؟
6: تحميها من خلال إجراءات وقائية، لأننا في منطقة زي ما اتفقنا أن هي رمادية، بمعنى أنها بتحميها من خلال مقاتلات من طراز F-35 وأيضا بمسيرات من خلال طراز MQ-9 بتطوف في هذه المنطقة، بتعمل كأداة للإنذار المبكر للمنطقة وتكشف كل مناطق الخطر على هذه السفن. وتم وعد هذه السفن وتم الاتفاق مع شركات الشحن على هذا، على أن هناك تأمين جيد، ولذلك إيران أو الحرس الثوري يريد أن يضعف الثقة ما بين الطرفين، ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين شركات الشحن، يريد أن يفقد يجعل شركات الشحن تفقد الثقة في الولايات المتحدة الأمريكية. ما حدث أمس يعني أريد أن أوضحه في منطقة المضايق هنا، ما حدث أمس كالتالي: كانت هناك 6 سفن تريد أن تبحر بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، 6 سفن ناقلات نفط في هذا الاتجاه، وده كان في فجر هذا اليوم، فجر الجمعة في الساعات الأولى منه. إيران استخدمت تكتيك أو بنسميه عملية الكمائن، إنها تنتظر السفن كلها عندما تسير في هذا الممر الضيق ثم تقوم بعملية استهداف، وبالفعل استهدفت 2 وتركت الباقي. كان باستطاعتها أن تستهدف 4 سفن الأخرى ولكنها لا تريد أن تعلي الكلفة. كمان في التكتيك أنها بتستخدم استهدام 2، هي لا تريد إغراق السفن، هي تريد إعطاب السفن، يعني حدوث حالة من الفوضى البحرية.
4: ولباقي السفن هذا ما سمته إعادة توجيه،
6: إعادة توجيه مرة أخرى إنها ترجع، إنها يجب أن تتبع التعليمات الإيرانية. السفن إذا أرادت أن تسير يجب أن تسير في الممرات الملاحية التي فرضتها إيران. طيب، هذه المنطقة قريبة من الساحل العماني ولا تخضع للسيادة الإيرانية. لماذا إيران تفعل هذا؟ إيران بتفعل هذا لأن تعلم تماما لو الممر ده اشتغل بهذا الشكل أنت بتعزل إيران تماما وبتفقدها أهم ورقة حيوية ليها. كمان في نقطة في تكتيكات إيران في هذه العملية، أولا بتستخدم حالة قواعد الاشتباك، يعني ما نيجي في طائرة F-35 بتشتغل في هذه المنطقة كإنذار مبكر وطائرات MQ-9 في هذه المنطقة لحماية السفن، هنا إيران بتستغل قواعد الاشتباك لهذه الطائرات. هذه الطائرات لا تقوم بضرب أهداف عشوائية، وبالتالي إيران بتستخدم زوارق صغيرة للغاية بتبقى مختبئة في بعض الجزر في هذه المناطق، تراقب بشدة ثم تفعل الكمين، تجعل السفن تسير في الممر إذا كانت مجموعة ثم تقوم بضرب سفينة.
4: لكن لوعد الواحد هذه المنطقة تعرضت لقصف شديد على فترات كثيرة، يعني نعم. أكثر من مرة تعرضت لقصف، كيف تستطيع استخدام الزوارق إيران؟ كيف تستطيع استخدام الزوارق حتى الآن؟ سواء بوجود القطع البحرية العسكرية الأمريكية أو الطائرات التي أشرت إليها أو القصف المكثف الذي طال المناطق الساحليه.
6: ايران تنظر الى هذه الحرب على انها حرب وجوديه، بالفعل الولايات المتحده الامريكيه قامت باستهداف البنى البحريه التحتيه للساحل الايراني بكميات كبيره، وهناك حجم دمار مهول في كل المدن الساحليه بجزيره كشمل، جزيره لارك، لبندر عباس، لكل المنطقه الساحليه، ولكن ما زالت هناك ايران لديها قوه، والدليل على ذلك اليوم تريد أن تعطي إشارة أنها رغم الضربات القوية المبرحة خلال الفترة السابقة لكنها قادرة على إحداث تأثير في هذا المضيق. الجغرافيا مع إيران، وكمان أنها بتستخدم زي ما قلت لحضرتك حرب غير متباشرة،
4: الوقت
6: والوقت مع إيران، إطالة الوقت،
4: أليس مع الوقت يعني تستنزف إيران، تستهدف أكثر، تقل قدراتها العسكرية فعل الضربات؟
6: السؤال ده مهم جدا. أنا عايز أقول لحضرتك على الولايات المتحدة الأمريكية بتحارب في ميدان معركة، هذا الميدان المعركة ليس ميدانها، يعني ده ميدان بعيد يبعد عن الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 17,000 كيلو، يعني الكلفة عالية للغاية. هل تتخيل تكلفة حامل الطائرات مع المجموعة التي تحمي حامل الطائرات يوميا ملايين الدولارات يوميا، حامل الطائرات ومدمرات وغواصات وطائرات لتحميها ملايين الدولارات، عملية الإمداد والتموين اللي موجودة عشان تمدها، كمان استخدام أسلحة ذخيرة وأسلحة دقيقة بدأت تستنزف لدى الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك عشان حضرتك للإجابة على السؤال ده، بص انظر إلى مراكز الدراسات الصينية وأجهزة الاستخبارات الصينية كيف تنظر إلى هذه المعارك. هناك استنزاف أيضا قوي للطرفين، لا شك أن للطرفين، لكن إطالة الوقت ليس في صالح الطرفين.
4: شكرا جزيلا لك اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، وشكرا لزميلنا أيضا محمد رمال الذي رافقنا في هذه الفقرة. نهاية هذه الفقرة العسكرية، نعود الآن لاستكمال التغطية استوديو الأخبار.
1: شكرا محمد، أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة جديدة من تغطيتنا والتي نلقي فيها الضوء على خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة وتطورات الوضع في مضيق هرمز والهجمات الإيرانية على المنطقة. في التفاصيل، نشر مجلس السلام في غزة بنود خارطة طريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة، تضمنت تأكيد كل الأطراف التزامها بخطة الرئيس ترامب الشاملة لتحقيق السلام في غزة. كما نصت البنود على أن الأطراف تهدف لضمان الانسحاب الإسرائيلي من القطاع واستعادة الحياة الطبيعية. وأكدت البنود التي نشرها المجلس التزام إسرائيل باستكمال التزاماتها كاملة بموجب بروتوكول شرم الشيخ دون تأخير، والتزام حماس والفصائل الفلسطينية بإنهاء جميع العمليات العسكرية وحصر تخزين السلاح وفقا لهذا البروتوكول. وفي بيان أصدرته حركة حماس، أكدت أن التزام الاحتلال بوقف القتل هو المدخل الأساسي للمضي بالتنفيذ ووضع الإطار الزمني لما تم التوافق عليه. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إنه مع استكمال نزع السلاح ستنسحب إسرائيل وستتولى قوة الاستقرار الدولي وشرطة فلسطينية جديدة مسؤولية الأمن هناك. وشكر ترامب مصر وقطر وتركيا على جهود الوساطة في التوصل إلى اتفاق. في الشأن الإيراني، قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف ناقلتي نفط وصفهما بأنهما مخالفتان حاولتا العبور فجر اليوم من مسار غير معلن في مضيق هرمز بدعم أمريكي. وأكد الحرس الثوري أن المضيق مغلق وأن أي عبور منه لن يكون ممكنا إلا بعد التنسيق معه. في غضون ذلك، قال الجيش الكويتي إنه دمر مسيرات إيرانية كانت تستهدف منشآت حيوية وأيضا عسكرية. الآن معنا من مدينة غزة شادي شامية مراسل الجزيرة، معنا أيضا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة أحمد هزيم، ومن رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. أرحب بكم جميعا، ولكن أبدأ معك شادي شامية. حتى الآن صمت إسرائيلي على المستوى الدبلوماسي، لكن إسرائيل لم تصمت على المستوى العسكري، غار قبل قليل على دير البلح وسط القطاع. التفاصيل لديك.
7: بالفعل ازدهار في ظل الحديث الذي يدور عن اتفاق قريب ووشيك في العاصمة المصرية القاهرة للدخول فعليا في المرحلة الثانية، والتي تتضمن فعليا الوقف الفوري لكل أشكال العدوان المستمر على قطاع غزة. وهذا ما تحدثت به حركة حماس والفصائل الفلسطينية، وهو مدى التزام إسرائيل فعليا بتنفيذ بنود المرحلة الأولى من الاتفاق للدخول بالمرحلة الثانية، وهذا ما ينتظره الفلسطينيون. لكن على الأرض استمرار للغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي وعملية النسف

0: كل ذلك لا زال مستمر. غارة إسرائيلية قبل قليل على مدينة دير البلح باتجاه مجموعة من الفلسطينيين أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى، بالإضافة إلى غارة أيضا من مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في منطقة المخابرات شمال غربي مدينة غزة، وأسفرت أيضا عن إصابة 2 من الفلسطينيين سيدة وطفل وصلوا إلى مجمع الشفاء هنا بمدينة غزة. وغارات إسرائيلية أخرى في جنوبي القطاع تحديدا في منطقة المواصي التي تتعرض أيضا إلى سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف خيام النازحين في المنطقة التي من المفترض أن تكون مناطق إنسانية، لكن إسرائيل منذ فترة وتشن هجوم بالمسيرات الإسرائيلية على خيام النازحين. وهذه الغارة أسفرت عن وصول إصابة خطيرة إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، عدا عن إطلاق النار المستمر والمكثف من قبل الجيش الإسرائيلي والقصف المدفعي في المناطق التي يسيطر عليها في المناطق الشرقية أحياء الشجاعية الزيتون التفاح. هذه المناطق أيضا تشهد بالتزامن عملية توسيع المنطقة الصفراء التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. الجيش بات يسيطر على أكثر من 65% حسب بيانات المكتب الإعلامي الحكومي الذي تحدث قبل أيام عن توسيع المنطقة الصفراء واقتراب إسرائيل من السيطرة على 70% من مساحة قطاع غزة. كل ذلك يطرح أسئلة حتى هذه اللحظة لدى الفلسطينيين، هو هل ستلتزم إسرائيل فعليا ببنود المرحلة الثانية وهو الانسحاب الكامل من المناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال والعودة مجددا إلى منازلهم المدمرة أصلا في المناطق الشرقية من قطاع غزة، أما أن إسرائيل ماضية في توسيع السيطرة على قطاع غزة. الكل ينتظر ما ستحمله الساعات القادمة من توقيع اتفاق وشيك لاتفاق وقف إطلاق النار والدخول فعليا في المرحلة الثانية، وما يرافقها من انسحاب إسرائيلي وفتح للمعابر ودخول المساعدات الإنسانية وتفكيك أيضا الميليشيات المسلحة التي تتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي في المناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال. في انتظار الساعات القادمة وتوقيع هذا الاتفاق فعليا كما تحدثت كل الأطراف المعنية بهذا الاتفاق، الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس، مجلس السلام، الوسطاء، كل ذلك لا زال ينتظره الفلسطينيون على الأرض من تطبيق المرحلة الثانية فعليا والدخول فيها لإعادة انتعاش وإعادة التعافي المبكر في قطاع غزة وما ستحمله من ربما انفراجات على الصعيد الوضع المعيشي الذي لا زال يعيشه الفلسطينيون. والاحتلال لا زال يفرض قيود مشددة على دخول المساعدات الإنسانية، كان من المفترض وفق البروتوكول الإنساني دخول أكثر من 600 شاحنة مساعدات إلى القطاع، لكن ما تسمح به إسرائيل لا يتعدى 200 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وهذا يتسبب في حالة عدم استقرار معيشي وأمني هنا في القطاع. ننتظر ما ستحمله الساعات ازدهار من توقيع هذا الاتفاق وإعادة ربما الحياة والتعافي المبكر إلى سكان القطاع في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية.
1: شكرا جزيلا لك من مدينة غزة الزميل شادي شامية. الآن معك أحمد هزيم من البيت الأبيض. حالة ترقب إذن، هذا ما تعكسه التطورات في قطاع غزة. سكان قطاع غزة أيضا لديهم الكثير من الآمال تعقد بعد الإعلان من قبل مجلس السلام الخاص بغزة. ماذا في التفاصيل المتعلقة بهذا الإعلان؟
2: ازدهار التفاصيل هنا، ربما نركز على ما تحدث به مسؤول في مجلس السلام لصحيفة وول ستريت جورنال من أن هذا البيان الذي أصدره المجلس تنفيذه سيكون على مراحل، ويجب أن يكون هناك نوع من الأخذ بالخطوات التي يتخذها كل من حماس وحتى إسرائيل وإعطاء نوع من المرونة في تنفيذ هذه الخطوات، وإلا فإن هذا الاتفاق سينهار. المرونة هنا يتحدث عنها هذا المسؤول الذي تحدث لصحيفة وول ستريت جورنال من أن حتى مسألة الانسحاب الإسرائيلي، وإسرائيل لم توافق حتى اللحظة على هذا الاتفاق، الانسحاب الإسرائيلي والمناطق التي سيحددها الاتفاق لانسحاب إسرائيل تزامنا مع الخطوات التي تتخذها حماس لتسليم أسلحتها، أولا أسلحة الشرطة للجنة الوطنية الفلسطينية التي ستدير قطاع غزة، ومن ثم التعامل مع الأسلحة الثقيلة ومخازن تخزينها وحتى معامل إنتاجها والأنفاق، كل هذه الخطوات التي تتخذها حماس على مراحل، ستكون هناك مراحل أيضا من انسحاب إسرائيلي من مناطق في قطاع غزة، لكن يجب حسب هذا المسؤول أن يكون هناك مرونة لدى الطرفين، لدى إسرائيل ولدى حماس والفصائل الفلسطينية لتطبيق هذا الاتفاق والانتقال باتفاق السلام في قطاع غزة من هدنة هشة بوضعها الحالي إلى ترتيب أمني وسياسي يصل في نهاية المطاف إلى تنفيذ جميع البنود 20 وإنهاء أي دور لحركة حماس سواء في إدارة قطاع غزة أو حتى

0: إلى أعمال مدنية داخل قطاع غزة. هذا المسؤول يتحدث هنا على صحيفة وول ستريت جورنال من أن هذا الاتفاق لا يزال حتى اللحظة أيضا محل تفاوض مع حركة حماس، وأن هذه المفاوضات ستستمر اليوم في مصر. زيار.
1: شكرا جزيلا لك الزميل أحمد هزيم، كنت معنا من البيت الأبيض. الآن معك فاطمة خميسي، الأنظار تترقب، الجميع يترقب مرحلة ما بعد الصمت الإسرائيلي بخصوص الإعلان الرسمي.
2: صحيح ازدهار، هنالك حالة من الترقب أيضا في إسرائيل إزاء الموقف الرسمي بخصوص هذه التطورات وهذا المسار السياسي المتعلق بمستقبل قطاع غزة. بحسب الترجيحات والمؤشرات في إسرائيل بأن بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية لن يخرج إلى العلن ازدهار برفض هذا المقترح وبرفض هذه التفاهمات، وبالإضافة إلى ذلك من غير المتوقع أيضا أن يعطي أي تعليمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي بسحب قواته من قطاع غزة في إطار تطبيق هذه التفاهمات قبل موعد الانتخابات المقبل والذي سيعقد في 27 أكتوبر. لذلك هذه هي الترجيحات، هذه هي المؤشرات الداخلية في إسرائيل أن لا يخرج بنيامين نتنياهو إلى العلن ويرفض هذه التفاهمات. وطبعا هذا الأمر إن حصل سيؤدي إلى توتر العلاقة ما بينه وما بين الإدارة الأمريكية، وإسرائيل بغنى عن ذلك، خاصة أن بنيامين نتنياهو حط فقط يوم أمس عائدا من واشنطن في إطار زيارته 8، وجميعنا نعلم بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا يأمل ويتطلع لتنفيذ هذا الاتفاق وإلى تثبيت هذا الاتفاق في قطاع غزة. لذلك على المستوى الرسمي الإسرائيلي حتى أن صدرت ردود فعل ربما تحتوي جميع الخلافات وجميع الانتقادات ازدهار. كان هنالك أيضا تصريح على مستوى الخارجية الإسرائيلية بقول وزير الخارجية يوم أمس بأن إسرائيل وهو أيضا يرحب بشكل خاص بأي خطوة من شأنها أن تؤدي في نهاية المطاف إلى نزع سلاح حركة حماس، وأيضا أن لا يتسبب ذلك بمقتل المزيد من الجنود. طبعا في المقابل على الرغم من كل ذلك هنالك التيار اليميني المتطرف الذي لم يتوقف عن التصريح ولا يزال يتمسك بموقفه التقليدي الذي يطالب بالاستيطان بالاحتلال وبتهجير سكان قطاع غزة على اعتبار أن المهمة الإسرائيلية للجيش تحديدا لم تنتهي في قطاع غزة، لم يتم حسم هذه الجبهة ولا تحقيق أهداف الحرب. لذلك إيتامار بن غفير بتسلئيل سموتريتش وغيرهم ممن ينتمون إلى التيار اليميني المتطرف ازدهار يطالبون بتطبيق هذه المعادلة في قطاع غزة على اعتبار أن هذا الأمر سوف يضمن ما يسمى بالمصالح الأمنية لإسرائيل. المعارضة الإسرائيلية من طرفها، وإذا ما تطرقنا إلى تصريحات جادي أيزنكوت وهو من أشد المنافسين لبنيامين نتنياهو في المعركة الانتخابية الدائرة، يتحدث بأن أي اتفاق سوف يتم العمل على تطبيقه ازدهار عليه أن يضمن تحقيق أهداف الحرب التي أدرجت لهذه الجبهة، وفي حال لم يتضمن ذلك فأن هذا الأمر سوف يكون بمثابة فشل إسرائيلي لهذه الحكومة. أيضا هنالك جهات إسرائيلية تتحدث بأنه يجب توظيف هذه الإنجازات العسكرية التي حققها الجيش في إطار حربه على قطاع غزة في هذا المسار السياسي، خاصة أن هذه العمليات العسكرية لم تحقق أهداف الحرب. أخيرا كان هنالك مسؤول سياسي إسرائيلي تحدث لوسائل الإعلام الإسرائيلية بالقول بأن إسرائيل كانت قد رفضت سابقا 15 بندا في إطار هذه التفاهمات وهذا الاتفاق الإطاري ازدهار، وتحفظت على هذه البنود على اعتبار أنها لا تحقق المطلب الأساسي ألا وهو أن تقدم حركة حماس على تسليم سلاحها في البداية، ومن ثم تقدم إسرائيل على تنفيذ انسحابات تدريجية. لذلك تشترط إسرائيل بحسب هذا المسؤول وبحسب هذا التسريح بأن تسلم حركة حماس بداية سلاحها ومن ثم يتم العمل على سحب القوات الإسرائيلية.
1: شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. إذن مهام اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة والتحديات أمامها في هذا التقرير للزميل صهيب العصا.
3: ليست حكومة فلسطينية جديدة وليست بديلا عن السلطة الفلسطينية، كما أنها ليست جزءا من الفصائل. اللجنة الوطنية لإدارة غزة شكلت ضمن الخطة الانتقالية التي يشرف عليها مجلس السلام لتتولى إدارة الشؤون اليومية داخل القطاع إلى حين التوصل إلى ترتيبات سياسية دائمة. أعلن عن تشكيل اللجنة في يناير كانون الثاني عام 2026، وضمت شخصيات فلسطينية من التكنوقراط بعيدا عن التمثيل الحزبي المباشر، يرأسها المهندس علي شعث، فيما تقتصر صلاحياتها على إدارة الوزارات والمؤسسات الخدمية

0: كالصحة والتعليم والبلديات والكهرباء والماء، إضافة إلى الإشراف على توزيع المساعدات والتنسيق مع المنظمات الدولية في مشاريع الإغاثة وإعادة الإعمار. لكن اللجنة لا تمتلك صلاحيات سياسية، ولا تمثل الفلسطينيين، ولا تدير ملف الأمن، ولا تملك أي سلطة على الفصائل المسلحة. رغم أن مهمتها تبدو إدارية، إلا أن نجاحها يرتبط بمجموعة من الملفات المعقدة، أولها التمويل. إدارة قطاع غزة لا تعني فقط تشغيل المؤسسات، بل أيضاً دفع رواتب آلاف الموظفين وتأمين الوقود وتشغيل المستشفيات وإصلاح شبكات المياه والكهرباء. لكن يبقى ملف الرواتب من أكثر الملفات حساسية، ففي غزة آلاف الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية إلى جانب آلاف آخرين عينتهم الحكومات التي تشكلت عقب انتخابات عام 2006. التحدي الثاني يتعلق بالعلاقة مع حركة حماس، فالحركة لا تشارك في اللجنة ولا تمثل فيها رسميا، لكنها بقيت القوة الفلسطينية الأكثر حضورا على الأرض. لذلك فإن استمرار عمل اللجنة يعتمد عمليا على وجود تفاهمات ميدانية تسمح للمؤسسات بمواصلة عملها. قد تتعامل الحركة مع اللجنة باعتبارها وسيلة لتخفيف العبء الإنساني عن سكان القطاع، بينما تخشى أطراف فلسطينية أخرى أن تتحول إلى أداة لتنفيذ ترتيبات دولية قد تعيد رسم شكل الإدارة في غزة. لا تتوقف التحديات هنا. اللجنة مطالبة بإدارة قطاع لا يزال يعاني من الانقسام الجغرافي، فالقيود المفروضة على الحركة والسيطرة على بعض المحاور والمعابر تجعل نقل الموظفين والمعدات والوقود بين مناطق القطاع أكثر تعقيدا. كلما استمر هذا الواقع ازدادت صعوبة تشغيل المستشفيات والمدارس والبلديات بالكفاءة نفسها في جميع المناطق. سياسياً تؤكد اللجنة أنها ليست بديلاً عن السلطة الفلسطينية، كما تؤكد أن دورها يقتصر على إدارة المرحلة الانتقالية. تنظر السلطة الفلسطينية إلى هذه الترتيبات باعتبارها مؤقتة على أن تنتهي بعودة المؤسسات الرسمية إلى قطاع غزة. لكن استمرار اللجنة لفترة طويلة مع حصولها على دعم وتمويل دوليين يثير مخاوف لدى بعض الأوساط الفلسطينية من أن يتحول هذا النموذج إلى إدارة دائمة، بما يكرس الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية. التحدي الأكبر أمام اللجنة يبقى إسرائيليا. عسكريا لا تزال إسرائيل تسيطر على أجزاء من قطاع غزة وتتحكم بالمعابر وحركة دخول البضائع ومواد الإغاثة، ما يحد من قدرة اللجنة على تنفيذ مهامها. سياسيا ترفض إسرائيل عودة حماس إلى الحكم، كما تتحفظ على عودة السلطة الفلسطينية بصيغتها السابقة، ما يجعل مستقبل اللجنة مرتبطا أيضا بالتفاهمات السياسية وليس بقدرتها الإدارية فقط. في المحصلة لا يتوقف مستقبل لجنة إدارة غزة على قدرتها في تشغيل الوزارات أو توزيع المساعدات فقط، بل على قدرتها في العمل وسط واقع أمني معقد وتمويل غير مضمون وعلاقة حساسة مع القوى الفلسطينية وتحديات إعادة الإعمار. الأهم ما إذا كانت هذه اللجنة ستكون مجرد إدارة انتقالية أم بداية لصياغة جديدة في حكم قطاع غزة.
1: الآن معنا من نابلس الدكتور رائد عيرات الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومعنا أيضا من إسطنبول الدكتور أحمد عطاونة مدير مركز رؤية للتنمية السياسية. أرحب بكم. أبدأ معك دكتور رائد عيرات، هل من تفسير حتى اللحظة لهذا الصمت الإسرائيلي المتعلق بما أعلنه مجلس السلام الخاص بغزة حول خارطة الطريق للمرحلة القادمة في غزة؟
2: مساء الخير لك ازدهار ولجميع مشاهدي قناة الجزيرة. يعني عندما نتكلم عن الصمت الإسرائيلي، واضح بأن هذا الصمت الإسرائيلي يعتبر استراتيجية من ناحية أن إسرائيل لا تريد أن تبدي موقف الآن. لا، نتنياهو لا يريد أن يبدي موقف ويتحمل مسؤولية هذا الموقف، لا أمام جمهوره من ناحية ولا أمام الإدارة الأمريكية. هو لا يستطيع أن يقول لا أمام الإدارة الأمريكية، وبنفس الوقت هو سيواجه بجمهور يميني يقول له أين أهداف الحرب وأين ما كنت تعد به، خاصة أن اليمين المتشدد قد أبدى موقف وقال أن لأننا لسنا بحاجة إلى اتفاق مع حماس، نحن بحاجة إلى أن ننهي حماس. نحن لسنا بحاجة إلى إعادة إعمار غزة، نحن بحاجة إلى أن ننهي قطاع غزة. لذلك هذا الجزء الأول. الجزء الثاني حقيقة وهو ما تعودنا عليه عبر كل الاتفاقيات السابقة من الإسرائيلي. الإسرائيلي دائما يراهن على قضية التنفيذ وليس على قضية الموافقة من عدمها، ودائما اعتدنا عليه يضع تعديلاته. تعديلاته دائما تعني نسف الاتفاق بغض النظر عن حجمها وطبيعتها، وهذا هذا يبرز مباشرة في قضايا مثل قضايا التنفيذ، وهذا حقيقة ما يعني يشكل تخوف اليوم أعتقد لدى كل الأطراف من إمكانية تنفيذ هذا الاتفاق.
1: إذن الكرة في الملعب الإسرائيلي في هذه اللحظة، ما خيارات نتنياهو في ضوء ما ذكرت سيد نعيرات، هذا إذا كان يملك خيارات فعلا؟
2: يعني إذا كان الأمريكي في هذه المرحلة يريد أن ينتقل من شعارات اتفاقيات السلام وتحقيق السلام إلى تنفيذ وتطبيق اتفاقيات سلام على أرض الواقع، أعتقد بأن نتنياهو لا يمتلك خيار، لا هو ولا باقي المعارضة الإسرائيلية تمتلك خيار أن تقف ضد هذا الموضوع. ولكن إذا بقينا كما هو الاتفاق الأول أو كما هي باقي الاتفاقيات، نتكلم وكأن الأمريكي ما يريده هو فقط أن يكسب صورة ونموذج أنه يصنع السلام ويحقق السلام، وها هي الأطراف توقع سلام، ولكن على أرض الواقع لا يتحقق سلام. هنا سيبقى هناك منفذ للإسرائيلي، خاصة عندما قال ممثل مجلس السلام أنه يجب أن تكون هناك مرونة من قبل الأطراف. هناك خشية كبيرة اليوم من أن هذه المرونة قد تكون حصة إسرائيل في التنفيذ مما يحول دون نشرك تنفيذ الاتفاق.
1: الدكتور أحمد عطاونا أمل كبيرة دكتور أحمد معقودة في هذه المرحلة، لكن بطبيعة الحال ليست مفروشة بالورود. نود أن نتوقف عند أبرز التحديات التي قد تواجه خارطة الطريق في هذه المرحلة حتى قبل أن يبدأ تنفيذ العمل بها.
3: تحياتي لكم وللمشاهدين الكرام. حقيقة أمال كبيرة، ولكن الشعب الفلسطيني وقيادة الفصائل لديها تجربة طويلة أيضا مع الاحتلال وعدم الالتزام بالاتفاقيات، وأنا أعتقد أن أمام هذه الاتفاقية الجديدة ثلاثة عقبات وتحديات أساسية. أولا الموقف الإسرائيلي ومدى جدية الاحتلال في تنفيذ التزامات، خاصة أن الاتفاق الجديد ينص على ضرورة أن يلتزم الاحتلال بكل ما ورد في المرحلة الأولى من الاتفاق، وهي قضايا كثيرة لم يلتزم بها الاحتلال، سواء معبر رفح أو الإغاثة أو البنية التحتية ووقف القتل وكل هذه القضايا. الأمر الآخر بالنسبة للاحتلال أيضا أن الاتفاق الجديد يضع تبادلية وتزامن، بمعنى إذا ما مشت أو صارت الأمور بشكل إيجابي في الطرف الفلسطيني في موضوع حصر وتجميد السلاح، ينبغي أن يكون هنالك خطوات إضافية لها علاقة بالانسحاب من قطاع غزة التدريجي وما إلى ذلك. ولذلك العقبة الأولى سيكون الأداء الإسرائيلي. الأمر الآخر وهي عقبة مهمة أيضا، فكرة الدول الضامنة والراعية لهذا الاتفاق، وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية. والفلسطينيون أيضا لديهم تجربة تاريخية طويلة في عدم جدية الولايات المتحدة الأمريكية في الضغط على الاحتلال من أجل تنفيذ الاتفاق، وأيضا منذ وقف إطلاق النار منذ ما يقرب 9 أشهر حتى الآن لم يكن هنالك جدية في منع الاحتلال من الاستمرار في خرق الاتفاق، وصولا الذي نتج عنه ما يقرب من 1200 شهيد 5000 جريح، عدم فتح معبر رفح وزيادة المساحة المحتلة من قطاع غزة. إذن الضمانات الدولية وبالذات الأمريكية تحدي آخر. التحدي الثالث هو أمام مجلس السلام نفسه. مجلس السلام حتى اللحظة لم ينجح السيد ميلادونوف في تشكيل أي من أطر مجلس السلام، لا القوات الدولية مشكلة ولا الشرطة التي ينبغي أن تنتشر بالإضافة للشرطة الداخلية جاهزة، ولا التمويل جاهز، إلى حد أن مجلس السلام حسب ما يسرب من الأخبار يريد أن يعتمد على الموازنة التي سيقتطعها من الأموال المجمدة للسلطة عند الاحتلال. وبالتالي أعتقد أن هنالك عقبات حقيقية تواجه هذا الاتفاق، تعتمد بالأساس على طرفين فاعلين، الطرف الأمريكي والطرف الإسرائيلي، بالذات بعد أن قدم الطرف الفلسطيني بتشكيلاته المختلفة
1: ماذا قرأت أيضا دكتور أحمد؟ اسمح لي، ماذا قرأت أيضا فيما يتعلق بالصياغات الخاصة ببنود خارطة الطريق حتى اللحظة؟ كيف تنظر إلى هذه الصياغات؟
3: أولا، الصياغات تحتمل تفسيرات وتأويلات، وبالتالي هذا يمكن أيضا أن يشكل تحدي. ولكن أستاذ ازدهار، دعينا أن نستحضر أن هذه اللحظة لحظة قاسية على الفلسطينيين ولحظة صعبة، وأن ما وصل إليه قطاع غزة والفصائل الفلسطينية من اتفاق هو نتاج البيئة السياسية والعسكرية الإقليمية، نتاج موازين القوى الإقليمية بما فيها المواجهات الدائرة حتى اللحظة في الإقليم، والمواقف العربية والإسلامية والشعب الفلسطيني مر بمحطات شبيهة في تاريخ حركة المقاومة والحركة الوطنية الفلسطينية. يمكن أن يستحضر الإنسان هنا 1982 بيروت، يمكن أن يستحضر الانتفاضة الثانية 2003 وحصار الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في المقاطعة، والمواقف الإقليمية التي دفعت الفلسطينيين باتجاه خيارات صعبة. ومع ذلك في النصوص التبادلية موجودة، وهذا يخدم الفلسطينيين. فكرة أن العلاج السلاح يكون في إطار فلسطيني، وأن اللجنة الفلسطينية هي التي تتولى هذا الموضوع بالتنسيق مع الفصائل، هذا أيضا يعني معقول فلسطينيا. فكرة أيضا ربط التدرج في العملية التبادلية والتدرج والتزمين بالإجراءات الإسرائيلية في قطاع غزة، هذا يخدم الفلسطينيين أيضا إذا ما تم الضغط من أجل الالتزام به. فكرة الحديث عن أفق سياسي مرتبط بتقرير المصير يجعل من التضحيات الفلسطينية والصمود الفلسطيني في قطاع غزة والمعاناة الفلسطينية يمكن أن تبعث أمل باتجاه مسار سياسي، وإن كان هنالك شك حول مدى يعني التزام الاحتلال أو الضغط الأمريكي والدولي على إسرائيل.
1: في هذه الأثناء دكتور أحمد، نشاهد على الشاشة هذا الخبر العاجل، القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي تقول لن يكون هناك أي انسحاب للجيش من الخط الأصفر ما لم ينزع سلاح حماس. بهذه الجزئية أتوجه إليك السيد رائد نعيرات، هناك من يعول في هذه المرحلة على الضغط أمريكي تحديدا من قبل الرئيس ترامب على نتنياهو للإعلان عن الموافقة بداية، ومن ثم ضمان التزام إسرائيل بمراحل تنفيذ هذه الخطة أو خارطة الطريق. إسرائيل على ماذا تعول؟ هل تستطيع أن تواجه الرئيس ترامب، أن ترفض مطالب الرئيس ترامب في ضوء ما تعلنه دائما إن كان على المستوى الرسمي أو غير الرسمي المتعلق بخططها في قطاع غزة؟ ولكن قبل الإجابة، في إطار رصدنا لردود الفعل أيضا الإسرائيلية، بن غفير الآن وزير الأمن القومي طبعا الإسرائيلي يقول مسودة الاتفاق التي نشرها مجلس السلام غير مقبولة بالنسبة لإسرائيل. تعليقكم دكتور نعيرات.
2: لا ازدهار، يعني إسرائيل لا تقوى على مجابهة الولايات المتحدة الأمريكية، لا الآن ولا في السابق حقيقة. وبالتالي نتنياهو شخصيا والحكومة الإسرائيلية ستلجأ إلى استراتيجية تاريخيا معهودة، وهي محاولة التفسيرات المختلفة للاتفاق والتذرع بأن العقبات ما زالت فلسطينية، أو محاولة الالتفاف على بعض البنود، تقديم بعضها تأخير بعضها. شهدنا ذلك في كل الاتفاقيات التي وقعت إسرائيليا. ولكن يبقى السؤال المهم، هل هناك الآن في هذه المرحلة حزم أمريكي لجعل إسرائيل تلتزم أم لا؟ إذا كان هناك حزم أمريكي لجعل إسرائيل تلتزم، باعتقادي أننا قد نشهد تنفيذ لهذا الاتفاق. أما إذا لم يكن هناك حزم، فأنا أعتقد بأن إسرائيل لن تذهب إلى توقيع، لن تذهب إلى تنفيذ هذا الاتفاق. قد تنفذ جزيئات بسيطة ورتوش لا معنى لها. طيب، يعني صحيح بن غفير،
1: هناك أسئلة كثيرة دكتور نعيرات مطروحة بشكل كبير ومشروعة في ذات الوقت. هناك من يتساءل، ما الذي سيقدم لإسرائيل حتى تقبل بخارطة الطريق هذه؟
2: يعني ما قدم لإسرائيل حقيقة كثير، يعني ما قدم لإسرائيل الآن هو قضية سلاح المقاومة، وأن حماس لن تكون ضمن مؤسسات الحكم أو مؤسسات السيطرة في قطاع غزة، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، يعني واضح بأنه إسرائيل تستطيع أن تتكلم بأنه تهديد أمنها لم يعد قائم كما كان موجود. إذا ما ربطنا هاتان القصتان بقضية أساسية وهي عدم قدرة إسرائيل على تحقيق هذين الهدفين عبر الحرب، يعني على مدار ما يربو على العامين، إسرائيل لم تستطيع أن تنزع سلاح حماس، إسرائيل لم تستطيع أن تنهي وجود حماس. على العكس، التقارير الإسرائيلية تشير إلى أن دور حماس يتعاظم، وجود حماس يتعاظم. لذلك هذا ثمن ليس بالثمن البسيط.
1: نعم.
2: هذا يعني
1: نتابع الوقوف عند تصريحات بن غفير، يقول يجب أن تستمر عمليات الاغتيال في غزة وكذلك تشجيع الهجرة، وعلى إسرائيل أن تحقق النصر. والجميع يعلم دكتور نعيرات حجم تأثير بن غفير واليمين المتطرف في إسرائيل ربما على قرارات نتنياهو، وأثبتت التجارب ذلك. هل يستطيع بن غفير، سموتريتش، اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو التأثير في هذه المرحلة؟
2: يعني أعتقد أن بن غفير ليس فقط مؤثر، أعتقد بأن بن غفير هو مجس لما يطمح له نتنياهو. صحيح بأن نتنياهو ليس كبن غفير وليس كسموتريتش في تصريحاته، ولكنه في أفعاله نفس الشيء، وهو في النهاية يعني يقود إلى نفس السياسات ونفس الأهداف. الآن هل نتنياهو على قناعة بأن هذا قد يحدث؟ هذا موضوع لا يمكن أن نصل إلى هذه النتيجة به. نتنياهو على قناعة بأنه لا يمكن تهجير قطاع غزة، ولو كان على قناعة لفعل ذلك سابقا. نتنياهو على قناعة بأنه لم يعد قادر على إنهاء وجود حماس. لكن بن غفير يريد أن يبقي هذا من ناحية أيديولوجية. نتنياهو صحيح أنه يتمسك بأيديولوجية، ولكنه براغماتي، ولكنه سياسي، وهو يعلم الممكن والمكان، عكس بن غفير الذي يتكلم فقط في الأيديولوجيا. لذلك أنا باعتقادي أن هناك فرق بينهما في هذا الإطار فقط.
1: دكتور أحمد عطاونا، تحدثنا قبل قليل عن التحديات أمام خارطة الطريق، ماذا عن الأولويات في هذه المرحلة، وبداية بالمستوى الفلسطيني الذي يعرف الجميع أنه يشهد انقساما في الداخل؟
3: جملة من الأولويات أمام الفلسطينيين، لعل أولها ما ختمت به السؤال، وهو ضرورة بلورة موقف فلسطيني موحد مشترك يواجه هذه التحديات. وهنا الكرة في ملعب، حقيقة في ملعب القيادة الرسمية الفلسطينية، والمقصود هنا قيادة السلطة ومنظمة التحرير، لأن الموقف السلبي الذي ساد خلال حرب الإبادة لم يعد مقبولا أن يستمر، لأنه يمس جوهريا بمستقبل الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. هذا أولا. ثانيا، هنالك أولوية فلسطينية واضح أنها حضرت بشكل كبير أمام الفصائل الفلسطينية، وهي ضمان دعم صمود الشعب الفلسطيني وبقائه في أرضه، وبالذات في قطاع غزة، لأن لا زال هدف التهجير قائم كما سمعنا قبل قليل. هدف التهجير من قطاع غزة وحتى من الضفة الغربية قائم كسياسة لهذه الحكومة اليمينية الفاشية في تل أبيب. الشيء الآخر هو ضمان أن بلورت ما يمكن أن نسميه لوبي أو مجموعة دولية، وبالذات الاعتماد على العالم العربي والإسلامي في ذلك، ضاغطة على الولايات المتحدة من أجل الدفع باتجاه الالتزام بهذه الاتفاقيات، وبالذات تطبيق المرحلة الأولى. الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ ما يقرب من عام الآن يعيش حقيقة في معسكر اعتقال نازي يشبه معسكرات الإبادة التي المعروفة تاريخيا، وبالتالي تغيير هذا الواقع هو مسؤولية جماعية. الفصائل أبدت هذه المرونة على أمل السير قدما في تغيير هذا الواقع،
1: وهذا ملف يطول الحديث فيه. شكرا جزيلا لك الدكتور أحمد عطاونا، مدير مركز رؤية للتنمية السياسية. شكرا أيضا للدكتور رائد نعيرات، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، كان معنا من نابلس. الآن إلى تطورات الملف الإيراني، معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، بالإضافة إلى شبكة مراسلين من واشنطن أحمد الرهيد، وأيضا في إطار المتابعة تصريحات جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هذه المرة لفوكس نيوز، يقول فيها سنواصل توجيه ضربات قوية لإيران. هذه هي آخر مواقف الرئيس الأمريكي. أحمد الرهيد، ماذا سجلتم في هذا الإطار؟
4: عام زهار، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صعد من لهجته تجاه إيران في الأيام القليلة الماضية. هو يقول إن الولايات المتحدة ستضرب إيران بقوة في حال استهدفت القوات الأمريكية. تابعنا أيضا تصريحاته لفاينانشال تايمز والتي قال فيها إن إيران تعمل على توسيع رقعة الصراع في المنطقة.

0: الطاقة، ولكن هو يقول إنها ستستسلم قريبا على حد تعبيره، وأنه ألحق هزيمة كبرى بها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشدد في الوقت ذاته باستمرار المسار التفاوضي، ولكنه يقول في الأثناء إذا لم تنجح هذه المفاوضات فإن العواقب العسكرية ستكون وخيمة على إيران. لدينا أيضا التطورات الأخيرة التي كانت قد أعلنت عنها القيادة المركزية الأمريكية في بياناتها الأخيرة. كانت قد قالت إن مسارات الملاحة الحرة والمفتوحة في مضيق هرمز، في إشارة إلى أن المضيق مفتوح وهناك مسارات يمكن للناقلات أن تعبرها، تقول إن هذه المسارات التي يقول الحرس الثوري الإيراني إنها غير آمنة هي تهديدات لفظية وادعاءات كاذبة من الحرس الثوري الإيراني. أيضا كانت قد قالت إن إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف وتدمير 3 طائرات أمريكية و3 مقاتلات من طراز F-35 في قاعدة جوية غير صحيحة، وقالت إن الصواريخ تم اعتراضها جميعا أو أنها لم تصل إلى أهدافها. هذه التصريحات كانت قد أعلنتها في الليلة في يوم أمس في الحقيقة. أيضا كانت قد أشارت إلى إعلان أن ناقلة إيرانية اخترقت الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، وأيضا تقول ادعاء كاذب من الحرس الثوري الإيراني. وبالتالي القيادة المركزية الأمريكية تخصص جانب من بياناتها وتصريحاتها عبر منصاتها الرسمية للتعامل مع الإعلانات التي تصدر من الحرس الثوري الإيراني، وهي تصفها بأنها ادعاءات كاذبة. فيما يتعلق بالحصار هي جددت موقفها بأنه مستمر، وأن أكثر من 20 سفينة حربية أمريكية تعمل على تطبيق هذا الحصار، بالإضافة إلى عشرات المقاتلات وعشرات آلاف الجنود الأمريكيين الذين ينتشرون في المنطقة. أيضا كنا قد تابعنا تصريحات للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أشار فيها إلى أن الولايات المتحدة تتعامل بسياسة التعامل بالمثل، وهذا يعني أنها إذا تعرضت لاستهداف فهي سترد على هذا الاستهداف، بل يقول أنها سترد بشكل قوي. أيضا أكد على مسألة أن واشنطن ستستمر في سياسة الضغوط القصوى تجاه طهران، لا سيما فيما يتعلق بالضغوط الاقتصادية، قال إن هذه الضغوط ستستمر، وأشار أيضا إلى مسألة استمرار الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. وزير الطاقة كريس رايت كان قد أشار إلى مسألة تأمين القوات الأمريكية لمسارات الملاحة،
1: نعم،
0: لا سيما القريبة من المياه الإقليمية لعمان، المسار الجنوبي في مضيق هرمز. قال إن حركة الملاحة هناك مستمرة ويتم تأمين حركة الملاحة من قبل القوات الأمريكية. لكن بالمقابل طبعا كنا قد تابعنا ما نقلته CNN في الساعات الماضية عن منصة كيبلر لمتابعة حركة الملاحة، تقول إنها تناقصت بشكل كبير خاصة يوم
1: الخميس. شكرا لك زميل أحمد الرهيد، ولازلنا نرصد طبعا تصريحات رئيس ترامب لفوكس نيوز التي يقول فيها الآن إن العمليات ضد إيران تسير على ما يرام، وكل ما علينا فعله أن نواصل تحقيق الانتصار. نذهب إلى طهران مع نور الدين الدغير لرصد المواقف في ضوء التصعيد الأمريكي والإصرار على هذا التصعيد من قبل الإدارة الأمريكية.
2: أستاذ، يبدو أن الجانب الإيراني يركز في هذه الأثناء بدرجته الأولى على مسألة مضيق هرمز ومن يحكم سيطرته على المضيق. قبل قليل كان هناك بيان لإدارة مضيق هرمز، وهي الإدارة التي أحدثتها إيران بعد الأزمة الأخيرة في المضيق لتنظيم المرور. فالإدارة تقول بأن المضيق يوجد تحت السيطرة الكاملة لإيران، وأن أي مرور يجب أن يتم من خلال الممرات التي حددها الحرس الثوري وفق الإجراءات التي تعلن عنها إيران. إذن هكذا ترسم إيران المشهد الآن في مضيق هرمز، وتؤكده كذلك على المستوى العسكري حينما يتحدث الحرس الثوري في بيان له على أنه استهدف سفينتين. لماذا؟ لأنهما لم يمتثلا للإجراءات الإيرانية واختار العبور من ممر تسميه إيران بأنه المعبر الغير الآمن، وهنا إشارة إلى المعبر الجنوبي، فتم استهدافهما لأنهما لم يمتثلا لهذه الإجراءات. أما سفن 4 أخرى فعادت أدراجها من حيث جاءت. إذن هذا هو المشهد هنا في إيران كما يريده الحرس الثوري وكما يرسمه من خلال حديثه على أن السيطرة الكاملة والتحكم في المسار بمضيق هرمز يوجد الآن تحت إيران وتحت سيطرة إيران. أكثر من ذلك حينما يتم الحديث عن التصعيد يبدو أن الجانب الإيراني قد اتخذ سياسة ما، وهذا أصبح واضحا في عملياته العسكرية انطلاقا من العملية التي أقدم عليها قبل يومين باستهداف قاعدة الأزرق بالأردن، سماها هنا الجانب الإيراني بعملية استباقية لم يكن ينتظر أن تهاجمه الولايات المتحدة الأمريكية. هنا المعلومات تقول بأن لدى الجانب الإيراني كانت لديه معلومات على أن الجانب الأمريكي كان يريد أن يقدم على عملية ما، فكان الجانب الإيراني يريد أن يحدث سبقا ما، فأسرع إلى إطلاق صواريخ باتجاه قاعدة الأزرق باعتبار أن الجانب الإيراني يرى بأن مجموعة من الهجمات تأتي من خلال المقاتلات التي تنطلق من هناك. كذلك هناك رؤية أخرى الآن ربما أثبتها كذلك،
1: نعم.
2: الجيش الإيراني في بيانه الأخير حينما قال بأن الجيش الإيراني قام بهجمات على الكويت دون أن تكون هناك هجمات إيرانية، وحتى التبرير الذي جاء به الجيش الإيراني وهو انتقام لمن قتلوا في جزيرة قشم، نلاحظ هنا على أن هذا الهجوم سبقه كذلك هجوم إيراني على الكويت وعلى الأردن ردا على الهجمات الأمريكية على قشم وعلى مجموعة من المناطق.
1: شكرا جزيلا لك الزميل نور الدين الدغير من طهران. لازلنا نتابع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يقول لن يكون أمام إيران في نهاية المطاف خيار سوى التراجع، بالإضافة إلى جملة من التصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي لفوكس نيوز. يمكننا الوقوف عند القراءة والتحليل فيما يتعلق بهذه التصريحات والمواقف جميعا مع الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. نرحب بك دكتور سليم. توقفنا عند تصريحات الرئيس ترامب يقول سنستمر في تحقيق الانتصارات، بالتالي كيف تقاس الانتصارات ويعرف الانتصار ما دام إيران ما تزال مصممة على موقفها وما تزال تغلق مضيق هرمز حتى هذه الثانية؟
3: يعني 5 أشهر على هذه الحرب، من الصعب أن نقول أن هناك انتصار، يعني ومن الصعب تعريف الانتصار بشكل دقيق. يعني من الجانب الإيراني الانتصار كان هو عدم الاستسلام هو انتصار، من الجانب الأمريكي الأمور أصعب، بمعنى هناك يجب أن يكون هناك تحقيق نتائج أكبر على الأرض. الآن إسقاطا على مركز الأزمة والتي هي مضيق هرمز، الآن من الممكن أن يكون الانتصار على مستوى مضيق هرمز هو تأمين هذا المسار، الآن المسار الجنوبي أو بغض النظر تسميته. الآن هذه هي الإشكالية، هي كيف يتم التعامل مع مضيق هرمز. هي معركة ثقة بين القيادة المركزية الأمريكية من جهة وبين الحرس الثوري من جهة. اليوم نتابع التصريحات من الطرفين، كل طرف يحاول كسب ثقة المعنيين في المرور في مضيق هرمز، شركات الشحن، شركات التأمين والدول المالكة أو الشركات المالكة. بمعنى أن القيادة المركزية الأمريكية تريد التأكيد على أن المسار مؤمن ويمكن المرور منه، الحرس الثوري يريد التأكيد على أن المسار غير مؤمن وهو مهدد ويقوم بقصفه. إذن هي معركة ثقة، من الممكن أن يكون في هذا المجال الانتصار هو من يستطيع كسب هذه المعركة على مستوى الثقة ومرور السفن أو عدمها.
1: يقول أيضا الرئيس ترامب لن يكون أمام إيران سوى التراجع كخيار وحيد في هذه المرحلة بناء على التجربة، وخمسة أشهر مرت من هذه الحرب، ماذا تقول المواقف الإيرانية في هذا الإطار؟
3: يعني من الواضح أن هناك خطوط حمراء بالنسبة لإيران، كان يعول على مذكرة التفاهم أن تكون هي هذا الخرق الذي ينهي التصعيد الميداني، ينهي العمل العسكري ويذهب إلى هذه التسوية التي صورت على أنها تسوية. ولكن من الواضح أن الخطوط الحمراء التي كانت عند الجانب الإيراني ما قبل مذكرة التفاهم هي مستمرة ما بعد مذكرة التفاهم، خاصة فيما يتعلق بالمضيق. الموقف الإيراني الاستراتيجي كان منذ بداية الحرب أن ما بعد هذه الحرب ليس ما قبله بما يتعلق بالمضيق، أي أن هناك تمسك كبير من الجانب الإيراني. يعني هناك صعوبة في تغيير أو تليين المواقف الإيرانية، ليس سهلا ما يقوله الرئيس الأمريكي، بمعنى ليس سهلا على الجانب الإيراني أن يتخلى عن بعض الخطوط الاستراتيجية. يعني من الممكن وصول إلى تسوية ما أو الذهاب إلى تصعيد عسكري أكثر من أجل فرض توجه ما على مستوى.
1: هل كانت تدرك إيران يعني أهمية مضيق هرمز كورقة ضغط وكورقة رابحة كما يرى الكثير من المراقبين؟
3: لا شك أن المضيق معروف يعني عند الجانب الإيراني وعند الدول الإقليمية وعلى المستوى الدولي، أهمية هذه الورقة كورقة على المستوى النظري على الورق، ولكن لم تكن مجربة فعليا بهذا الحجم، رغم أن كان هناك بعض المناورات بعض التهديدات خلال العقود الماضية، ولكن الآن هناك تلمس لهذا الموضوع، ونحن تابعنا خلال فترة الحرب هذا التلمس كيف تدرج من إكفال المضيق وفهم حجم الموضوع والتطور هذا الفهم من إقفال ممر بحري إلى إمساك بورقة استراتيجية كبرى تضاهي القنبلة النووية، وهذا كان جزء من تحليلاتنا في بداية الحرب، ووصل إلى قناعة عند المسؤولين الإيرانيين، بمعنى خاصة أن هذا المضيق يمكن استخدامه بأي وقت بحسب وجهة النظر الإيرانية، ليس بحسب المجتمع الدولي وحسب القانون الدولي، ولكن كورقة استراتيجية إيرانية أصبح يمكن استخدامه بأي وقت، وهذا غير متوفر على مستوى السلاح
1: النووي. هذا بالنسبة للإيرانيين، الطرف الأمريكي هل كان يدرك بأن إيران قادرة حتى اللحظة على إغلاق المضيق بهذا الشكل؟
3: يعني في حال كان يدرك لم يدرك كفاية، يعني من الواضح أن الجانب الأمريكي كان ينقصه الكثير من التخطيط والكثير من الاستراتيجية، وجزء من ما يقوم به هو ردود فعل على الأفعال الإيرانية رغم كل المسار الذي الذي حصل. من الواضح أن الاستراتيجية لم تكن محكمة، كان هناك رهان على أن تنتهي خلال أيام ولم تنتهي.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. الآن إلى نافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت تقدمها الزميلة روعة أوجي. تحياتي روعة.
4: شكرا لك ازدهار، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة نستطلع فيها آخر التطورات في الملف اللبناني. وفي أجد التطورات قال رئيس البرلمان اللبناني أن التفجيرات الإسرائيلية في الجنوب مدانة ولا يجب السكوت والصمت عنها. جاءت هذه التصريحات في وقت كشف فيه بيان لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين أن الجيش الإسرائيلي دمر أنفاقا أسفل قلعة شقيف في جنوب لبنان، ومن جانب من آخر تفقد قائد الجيش العماد رودولف هايكل بلدة زوطر الغربية صباح اليوم بعد أيام من دخول الجيش اللبناني إليها تنفيذا لاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل الذي أبرم برعاية أمريكية. معنا من زوطر الغربية جوني تانيوس. جوني، هذه ليست الزيارة الأولى لقائد الجيش إلى زوطر الغربية منذ بدء تنفيذ المناطق التجريبية، ولكن بين هذه الزيارة وبين التفجيرات، تفجيرات الأنفاق أسفل قلعة أشقيف، كيف ضعنا في صورة المشهد؟
5: ولعلنا ننطلق روعة من مسألة التفجيرات الإسرائيلية التي لا تزال مستمرة على نحو متقطع هنا في الجنوب اللبناني، وخلال الساعات القليلة الماضية يمكن الحديث عن تفجيرين كبيرين نفذهما الجيش الإسرائيلي، آخرهما في بلدة كفر تبنيت هنا في قضاء النبطية، وقبله تفجير آخر في بلدة دير سريان أو محيط بلدة دير سريان، مع ارتفاع سحب كثيفة من الدخان بالإضافة طبعا إلى أصوات الانفجارات العنيفة. وهذه طبعا سياسة ينتهجها الجانب الإسرائيلي من خلال تفجير المنازل، تفجير المنشآت وتجريف المناطق المختلفة، ولكن يبقى الأهم طبعا هي التفجيرات الضخمة جدا التي حصلت قبيل منتصف الليلة الماضية في محيط قلعة لشقيف وأيضا بلدات أخرى في قضاء النبطية وصولا إلى بلدة حداثة. طبعا الجيش الإسرائيلي تحدث عن نسف مسارات كما سماها كان بناها حزب الله خلال العقدين الماضيين في تلك المنطقة، لا تعليق حتى هذه اللحظة من جانب حزب الله. الجيش الإسرائيلي قال أن هذه التفجيرات جاءت ردا على إطلاق الحزب مسيرة مفخخة قبل أيام باتجاه آلية إسرائيلية عند مرتفع علي الطاهر. أيضا حزب الله لم يعلق على هذه القضية، ولكن الأبرز هو ما صرح به رئيس البرلمان اللبناني الذي قال أن هذه التفجيرات هي مدانة لا يجب السكوت عنها، وأنه إذا هذه التفجيرات لم توقظ الحس الوطني فإن الإنسان ومستقبله في خطر بحسب تعبيره. هذه المعطيات الميدانية طبعا تبقي الحذر قائما، وهي تدفع دائما الجانب الرسمي اللبناني إلى المطالبة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية ووقف التفجيرات ونسف المنازل وتجريف القرى. هذا ما تحدث عنه الرئيس اللبناني قبل يومين تقريبا، هذا ما تحدث عنه رئيس البرلمان أيضا يوم أمس في اتصال مع الرئيس الفرنسي. وعلى وقع هذه التفجيرات جاءت الزيارة الثانية من نوعها لقائد الجيش اللبناني رودولف هيكل إلى بلدة زوتر الغربية، هي الثانية منذ دخول الجيش اللبناني إلى البلدة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها. طبعا المهم في هذه الزيارة هو المكان والتوقيت قبل أيام قليلة من جولة تفاوضية جديدة في العاصمة الإيطالية، سيشارك فيها الوفد العسكري اللبناني الذي كان ذهب سابقا إلى واشنطن. ومن الضروري طبعا أن يطرح هذا الوفد على طاولة الجولة التفاوضية ملف زوتر الغربية، ما تحقق في هذه البلدة وما يمكن البناء عليه من أجل المطالبة بمزيد من الانسحابات. وطبعا قائد الجيش كان قال أن الجيش جاهز ومستعد للانتشار في كل البلدات التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية.
4: شكرا جزيلا لك جوني طانيوس مراسل الجزيرة من زوتر الغربية. معنا في استوديو التغطية العميد المتقاعد والخبير العسكري السيد بهاء حلال، ومعنا أيضا أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية دكتور عماد سلامة. أهلا بكم. أبدأ معك العميد بهاء حلال، في قراءة لهذه التفجيرات الإسرائيلية للأنفاق، تحدث البيان الإسرائيلي عن أنه استخدم 700 طن من المتفجرات، ماذا يعني ذلك؟
6: بداية تحياتي لك وللمشاهدين الكرام وللدكتور سلامة. يعني لا شك أن الإسرائيلي اليوم لهذه التفجيرات يريد أن يعطي القيمة النفسية والإعلامية والمعنوية، يعني ولا تقل أهمية عن القيمة العسكرية الذي يبتغيها من هذا التفجيرات، خاصة مع هذا الكم الهائل من الأطنان والمتفجرات. لذلك ومع الموقع الذي صرح عنه وقد فجره، اللي هي أنفاق في محيط قلعة الشريف، اللي هي قلعة تمثل رمزا تاريخيا، وبالتالي هون منشوف أنه البني ما بني على هذا الموضوع من قبل الإسرائيلي هو يريد أن يقول، هو قال أن هي منشآت أو أنفاق أو مسارات لحزب الله يستخدمها كبنية عسكرية، لكن هون الموضوع ملتبس لأنه لم يكن هناك أي بنية عسكرية لحزب الله في في في قلعة الشريف. بناء على ما قاله الإسرائيلي عندما وصل إلى قلعة الشريف، قال لم نجد أي أنفاقا لحزب الله في قلعة الشريف. لكن ما فعله من تفجير، أنا برأيي هو أولا يريد من خلاله إظهار قدرته الاستخبارية، أي أنه يريد أن يقول أن إسرائيل تستطيع أو الجيش الإسرائيلي يستطيع أن يصل لأي نقطة موجودة في المنطقة ويفجرها. اثنين، يريد أن يؤثر معنويا ونفسيا وإعلاميا. ثلاثة، هو يريد أن يقول أن الجيش الإسرائيلي قادر على أنه يدمر كل المواقع ويحرم خصمه أو عدوه من استخدام هذه المواقع، إن كان مرتفع موقع مرتفع أو موقع معقد هندسيا، حتى لا يسمح له أن يستخدمه في المستقبل ضده، حتى ولو كان عم يستعمله هلأ حاليا. أما إذا لم تكن بنية عسكرية يعني كما ادعى، أعتقد قيمتها العملياتية محدودة جدا، ليس لها أي تأثير.
4: دكتور عماد سلامة، هذه العملية تأتي بعد التوقيع على اتفاق الإطار الذي يفترض أساسا أنه يعني يفتح الباب للجيش اللبناني بالتعامل مع أنفاق حزب الله وغيرها، كيف نقرأ سياسيا هذه التفجيرات؟
3: نعم، يعني إسرائيل أولا تحاول تغيير قواعد اللعبة في هذا، حتى في عملية المفاوضات مع لبنان، وتريد رفع السقف بحيث أن هذا ما تسميه حرية الحركة في ضمن وقف إطلاق النار، يعني بالنسبة إليها تفجيرات ضخمة من هذا النوع، تفجيرات يعني نتكلم عن 800 طن من المتفجرات، هذا يعني تغيير للديموغرافيا في المنطقة والجغرافيا، نتكلم عن تفجيرات في قرى مختلفة، نتكلم عن إسرائيل اليوم تقوم ببناء مراكز دائمة يعني في منطقة أرنون أو مارون الراس، تقوم بعمليات عسكرية في كل المناطق التي تحتلها وتسميها الخط الأصفر، وكأنها تريد أن تقول للمفاوض اللبناني أنا باقية هنا إلى زمن طويل، يعني لا تستعجل الأمور. حتى عندما تتكلم بالمناطق التجريبية هي ستكون مناطق صغيرة ومحصورة، أما أنا فأنا موجودة إلى فترة طويلة.
7: وأكيد يعني هي تستشعر أعتقد إسرائيل أنها لن تحصل على تنازلات كبرى، أو حتى في المفاوضات بين أمريكا وإيران ليس هناك يعني حتى هذه اللحظة أو على المدى المنظور أي أفق لحلول. لذلك هي تغير الجغرافيا، تحاول تغيير الديموغرافيا من خلال التهجير ومنع الأهالي من العودة إلى مناطقهم وتثبيت مناطقها، وممكن أن بدأ الحديث عن إيجاد بوابات للخروج والدخول إلى هذه المناطق ضمن إطار يعني موافقة إسرائيلية. يعني نحن بدأنا نستشعر أن عودة للشريط الحدودي التي سبق وبنته إسرائيل في السبعينات في هذه المناطق وفيما بعد وبالثمانينات، وبالتالي يعني إلى التحضير إلى احتلال طويل الأمد. فكل المفاوضات اليوم تحصل على أمور صغرى، هذا ما يعني تريد إسرائيل فرضه على لبنان، أن لا يفكر ب يعني إزالة الاحتلال كليا وعودة اللبنانيين في الوقت القريب، فهذا ما تحاول إسرائيل. أما لبنان فلديه أكيد يعني الدولة اللبنانية تقوم بعملية مختلفة أيضا، فهي تريد أن ترفع من نسبة الضغط على إسرائيل بحيث أن إسرائيل لا تقوم بمثل هذه التفجيرات. ورأينا أن مثلا وزارة الثقافة اليوم تريد رفع ملف إلى الأمم المتحدة حول المناطق الأثرية مثل قلعة الشقيف وغيرها، وأيضا يقوم الرئيس اللبناني بزيارة إلى تركيا لحشد الدعم السياسي للموقف اللبناني ولعودة السيادة اللبنانية إلى كل المناطق التي توجد بها إسرائيل. والرئيس نواف سلام أيضا يذهب إلى العراق ويحاول استنساخ ما تفعله الحكومة العراقية اليوم بالنسبة إلى الحشد الشعبي والقوى المرتبطة بإيران. هذا يعني هناك عمل دبلوماسي دؤوب من قبل الدولة اللبنانية لخلق مظلة دبلوماسية للأمن والضغط من خلالها على الجانب الإسرائيلي وحتى الأمريكي في هذه العملية التفاوضية، بحيث أن إسرائيل لا تشعر أنها في راحة مطلقة بوجودها العسكري في هذه المناطق، على أن تقوم يعني هناك مفاوضات مستقبلية تدرك الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذه المفاوضات أن الاستقرار حتى إن كان استقرار للبنان أو استقرار لإسرائيل لا يمكن أن يتم من خلال هذه التفجيرات والتجريف وسياسة هذه حرية الحركة، بل يبنى أساس نجاح الدبلوماسية، ونجاح الدبلوماسية يعني نجاح لبنان بدفع إسرائيل للانسحاب من دون عمل عسكري، وإلا عندها سيكون المنطق الذي يدفع به حزب الله وإيران في لبنان بأن التحرير لا يمكن أن يتم من خلال الدبلوماسية، فقط من خلال المقاومة العسكرية هو الطريق الصحيح لتحرير لبنان كما حدث من قبل في عام 2000. فنحن في سباق هنا بين الدبلوماسية اللبنانية وبين تفجير الوضع وتثبيت أن المعركة هي الأساس.
4: العميد بها أحلال، يعني بكل المعطيات الإضافية عدا عن تفجيرات قلعة شقيف التي ذكرها دكتور عماد سلامة، منها المناطق شبه الدائمة، حصار مقاتلي حزب بالله في تلة علي الطاهر الذي تقول إسرائيل إنه مستمر منذ التوقيع على الاتفاق وبدء وقف إطلاق النار، المشهد العسكري الآن الذي تحاول إسرائيل أن تفرضه على الأرض في الجنوب ما هو في 3 دقائق؟
6: أولا دعينا نقول عملية الإعلان العدو الإسرائيلي أن هناك مراكز محاصرة في تلة علي الطاهر، لنشرح جغرافية علي الطاهر أولا. تلة علي الطاهر هي ليست تلة صغيرة، هي بقعة جغرافية ممتدة على بقعة معينة مرتبطة بالنبطية الفوقة، مرتبطة بكفر تبنيت، مرتبطة بأرنون، وممتدة على امتداد قلعة الشقيف وصولا إلى الزواطر، لمنطقة الزواطر. وهذه المنطقة تعتبر المنطقة الحاكمة أو منطقة الأرض الحاكمة التي تسيطر على كل المسالك وعلى كل القطاعات المباشرة وغير المباشرة، إن كان باتجاه فلسطين المحتلة ولا إن كان باتجاه مرج عيون أو باتجاه النبطية وصولا إلى صيدا. يعني المنطقة تلة علي الطاهر إن كانت إن صح وجود أنفاق عسكرية استراتيجية كما يقول الإسرائيلي، إذا صح وجود مقاتلين في داخلها وهم موجودين اليوم هونيك كما يقول، أعتقد أنها كلمة تطويق هي كلمة غير منطقية، لأنه هو موجود من الجهة من جهة واحدة، يعني من جهة كفر تبنيت وأرنون، لكن هو من غير موجود انطلاقا من جهة منطقة إقليم التفاح، ولا موجود من جهة الوادي الأخضر، ولا موجود من جهة النبطية.

0: من خلفية التل علي الطاهر، ولا يمكن لحزب الله إذا كان قد أنشأ منشأة عسكرية تكتية أو استراتيجية في هذه المنطقة إلا أن يكون قد وضع لها أكثر من باب وأكثر من مدخل، وبالتالي بالمعنى العسكري عملية الدخول إلى أي موقع عسكري يلزمها تمويه، وبالتالي الخروج يكون من غير المدخل، يعني المدخل يكون غير المخرج. هي بداية. فلنعتبر أن هناك تطويق ما يفعله الإسرائيلي اليوم، واستنادا أو في ظل زيارة نتنياهو إلى ترامب، كان قد بدأ العدو الإسرائيلي بعملية تحضير على هذه المنطقة، إذ أنه بدأ بالقصف على تلة علي الطاهر، وهذا موضوع الخرق الذي قال عنه ورد عنه بالتفجيرات على قلعة الشريف
1: غير متناسب.
0: ما هو طبعا غير متناسب، وأصلا هل وقع الخرق أساسا؟ يعني هل استهدف حزب الله الدي 9 اللي حكي عنه؟ ليس هناك أي أدلة ثابتة لهذا الموضوع.
1: شكرا لك العميد المتقاعد والخبير العسكري بهاء حلال، ودكتور عماد سلامة أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية. شكرا لكم مشاهدينا لحسن المتابعة. عودة إلى الدوحة لاستوديو التغطية مع الزميل عبد السلام محمد. إليك عبد السلام.
2: شكرا لك روعة، وسنبقى في متابعة أبرز التطورات من خلال ساعة إخبارية جديدة في هذه التغطية، والتي نلقي فيها الضوء على خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة وتطورات الوضع في مضيق هرمز والهجمات الإيرانية على المنطقة. في التفاصيل، نشر مجلس السلام في غزة بنود خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة، تضمنت تأكيد كل الأطراف التزامها بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لتحقيق السلام في غزة. كما نصت البنود على أن الأطراف تهدف لضمان الانسحاب الإسرائيلي من القطاع واستعادة الحياة الطبيعية. وأكدت البنود التي نشرها المجلس التزام إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها كاملة بموجب بروتوكول شرم الشيخ دون تأخير، والتزام حماس والفصائل الفلسطينية بإنهاء جميع العمليات العسكرية وحصر وتخزين السلاح وفقا للبروتوكول. وفي بيان أصدرته أكدت حماس أن التزام الاحتلال بوقف القتل هو المدخل الأساسي للمضي بالتنفيذ ووضع الإطار الزمني لما تم التوافق عليه. بينما قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي أتمار بن غفير إن مسودة الاتفاق التي نشرها مجلس السلام غير مقبولة بالنسبة لإسرائيل. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه مع استكمال نزع السلاح ستنسحب إسرائيل وستتولى قوة الاستقرار الدولي وشرطة فلسطينية جديدة مسؤولية الأمن هناك. وشكر ترامب مصر وقطر وتركيا على جهود الوساطة في التوصل إلى اتفاق. في الشأن الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفوكس نيوز إن الولايات المتحدة ستواصل توجيه ضربات قوية لإيران. وأضاف ترامب لفوكس نيوز أنه لن يكون أمام إيران في نهاية المطاف خيار سوى التراجع. في طهران، قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف ناقلتي نفط وصفهما بأنهما مخالفتان حاولتا العبور فجر اليوم من مسار غير معلن في مضيق هرمز بدعم أمريكي. وأكد الحرس الثوري أن المضيق مغلق وإن أي عبور منه لن يكون ممكنا إلا بعد التنسيق معه. نقف على أبرز هذه التطورات. ينضم إلينا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة أحمد هزيم، وفي الأستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بكما. نبدأ مع أحمد هزيم، وما أعلن بشكل رسمي والتوقعات الأمريكية بخصوص هذه الخطوات.
3: نعم عبد السلام، البيان الذي أصدره مجلس السلام وضع خطوات عدة للخروج من الهدنة الهشة الحالية في قطاع غزة نحو التطبيق العملي كما يقول لخطة السلام وخطة إنهاء الحرب في قطاع غزة والبنود التي تضمنها بروتوكول شرم الشيخ. وبدأ أولا بموافقة حركة حماس والفصائل الفلسطينية على نزع سلاحها والتخلي عنه ضمن شروط معينة، بأن لا يكون لإسرائيل دور وأن يكون هناك إشراف دولي وأن يتم ذلك على مراحل مقابل أن تفي إسرائيل بالتزاماتها أولا بالسماح بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وتليها بخطوات انسحاب تدريجي من قطاع غزة حتى الانسحاب منه كليا. مجلس السلام أيضا حدد أن أول تلك الخطوات سيكون تسليم أسلحة الشرطة الفلسطينية الحالية إلى اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة المنصوص عليها في هذا الاتفاق، ومن ثم البدء بمعالجة الأسلحة التقليدية ومخازن ومستودعات تخزينها وحتى معامل إنتاجها والأنفاق، وأن يتم ذلك خطوة بخطوة والتزام بالتزام بين حماس والفصائل الفلسطينية وإسرائيل من جهة أخرى. إلا أن مسؤول

0: قول في مجلس السلام تحدث لصحيفة وول ستريت جورنال من أن المجلس لا يزال بانتظار موافقة علنية وتصريح علني إسرائيلي على هذا التطبيق العملي لتنفيذ خطة السلام في قطاع غزة، وأن الخطوات التي يجب على كل طرف اتخاذها يجب أن تكون هناك مرونة في تطبيق هذه الخطوات، وأن تتم معالجة ومراقبة والتحقق من تحقيق كل طرف لالتزام ما في ملف ما بشكل مستقل، وأن حتى المناطق التي ستنسحب منها إسرائيل مقابل تسليم حماس والفصائل الفلسطينية لسلاحها سيتم التفاهم عليها في عندما يأتي حين تنفيذ هذا الالتزام من قبل إسرائيل، وأن أيضا المحادثات بعد أن وافقت حماس والفصائل الفلسطينية على تسليم سلاحها ضمن هذه الشروط ستستمر المحادثات بين الفصائل والوسطاء ومجلس السلام في مصر اليوم الجمعة. بالسلام.
1: شكرا لك أحمد هزيم على كل هذه الإيضاحات. نحاول أن نفهم أيضا المواقف الإسرائيلية. إلياس كرام يتابع لنا هذا الملف، ما الذي نعرفه من رد الفعل الإسرائيلي حتى الآن؟
2: أولا عبد السلام، واضح بأن إسرائيل لا تقول لا نعم ولا تقول لا لهذا الاتفاق، والواضح بأن نتنياهو لا يريد أن يخوض صداما مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا سيما وأن هنالك بعض المصادر الإسرائيلية التي تحدثت في الأيام الماضية على أن الرئيس دونالد ترامب قبل بوصول نتنياهو إلى البيت الأبيض شرط أن يحمل معه شيئا جديدا، ويبدو أن هذا هو الشيء الجديد، أن يصمت إزاء هذا الاتفاق الذي أعلن عنه وألا يعارضه على الأقل على الملأ. الواضح أن نتنياهو والحكومة الإسرائيلية متحفظة على هذا الاتفاق، والسؤال منذ الصباح هل هنالك رد فعل إسرائيلي على هذا الاتفاق؟ صحيح أنه لم يكن هنالك بيان رسمي صدر عن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية، لكن الواضح بأن الحكومة الإسرائيلية تسرب الموقف الرسمي لإسرائيل عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية منذ يوم أمس، عندما كانت وسائل الإعلام الإسرائيلية تنقل عن مصدر سياسي في ديوان نتنياهو يقول بأنه لن يكون هنالك انسحاب من الخط الأصفر في قطاع غزة دون تجريد حركة حماس من السلاح، بمعنى أن هذا هو شرط أساسي لأي خطوة بالنسبة لإسرائيل، تجريد حماس من السلاح وجعل قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح هو شرط أساسي لأي تقدم من ناحية إسرائيل خطوة إلى الأمام. ثم أن هنالك ربما سوء فهم في مسألة الانسحاب من الخط الأصفر، والسؤال هو أي خط أصفر تريد إسرائيل أن تنسحب منه؟ هل هو الخط الأصفر الذي توقفت عنده إسرائيل عندما كانت تحتل 53% من قطاع غزة عندما أعلن اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، أم 60% الذي احتلتها قبل شهرين، أم حوالي 70% تحتلها الآن إسرائيل في قطاع غزة؟ وبالتالي هذه نقطة في غاية الأهمية يجب الوقوف عندها، ونقطة أخرى هي تتعلق في فهم إسرائيل لمسألة تجريد حماس من سلاحها، وواضح بأن إسرائيل سوف تضع عقبات وعراقيل في مسألة تفسير كل بند وبند، هل هو تسليم للسلاح للجنة الوطنية؟ هل هو التسليم والتخزين أم تدميره؟ إسرائيل تريد تدمير السلاح وليس فقط تسليمه وتخزينه، وإلا فإنها لم تفعل شيئا. لذلك نحن نرى أن هنالك أيضا في هذا السياق انتقادات تأتي من جانب الجناح الأشد تطرفا في الحكومة الإسرائيلية اليمينية، وأيضا من الأحزاب اليمينية التي تعارض بنيامين نتنياهو وهي ليست جزءا من ائتلافه الحاكم. استمعنا قبل قليل إلى ما قاله إيتمار بن غفير بأن هذا الاتفاق ليس مقبولا على إسرائيل، هل هو يتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية؟ ربما نتنياهو أرسله ليقول هذا الكلام، وهو عضو في المجلس الوزاري المصغر الذي يتخذ القرارات المصيرية بالنسبة لإسرائيل. وأيضا الأحزاب اليمينية المعارضة لنتنياهو التي تقول بأنه الاتفاق لم يحقق أهداف الحرب حتى الآن في مسألة نزع سلاح حركة حماس وعدم بقائها كسلطة عسكرية ومدنية في القطاع، وأنه أي اتفاق لا يحقق هذا الهدف هو يعد فشلا ذريعا لتحقيق أهداف الحرب.
1: إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. ومنذ اتفاق شرم الشيخ مر مسار الاتفاق بين إسرائيل وحماس بمحطات متعاقبة تراوحت بين تنفيذ بنود الاتفاق وتبادل الأسرى وجولات تفاوض، وصولا إلى تعثرات وخلافات حول استكمال مراحله. في التالي نستعرض أبرز محطات الاتفاق. لم يكن

0: المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة ووقف إطلاق النار ونزع سلاح حركة حماس. وبعد أيام من المفاوضات غير المباشرة بين وفدي حماس وإسرائيل برعاية أمريكية ومصرية وقطرية، أعلن فجر 9 أكتوبر 2025 في مدينة شرم الشيخ المصرية التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من خطة وقف الحرب في غزة. ومنذ أكتوبر 2025 وحتى مطلع عام 2026 استمر المسار التفاوضي بين الأطراف من دون استكمال تنفيذ جميع مراحل الاتفاق، وشهدت المرحلة الأولى تبادلاً لدفعات من الأسرى والرهائن وزيادة في دخول المساعدات الإنسانية بالتزامن مع خروق تبادل خلالها الطرفان الاتهامات بانتهاك بنود الاتفاق. وفي 27 مارس 2026 أعلن مجلس السلام الذي شكله الرئيس الأمريكي تقديم خطة إلى حركة حماس تنص على تدمير شبكة الأنفاق في غزة والتخلي عن السلاح على مراحل تمهيداً للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. غير أن مفاوضات المرحلة الثانية تعثرت في منتصف إبريل 2026 بعد رفض حماس خطة نزع السلاح التي قدمها ممثل مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف، وتمسكت الحركة برفض أي خطوة تتعلق بسلاحها قبل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، في حين أصرت إسرائيل على ربط أي تقدم في المفاوضات بتنفيذ نزع السلاح. وفي 6 يوليو 2026 وفي تطور وصف باللافت، أعلنت حماس عبر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة حل لجنة الطوارئ الحكومية تمهيداً لنقل المهام الإدارية وإدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة التابعة لمجلس السلام في خطوة عدت جزءاً من مسار تنفيذ الاتفاق. وضمن مسار الاتفاق وافق المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي في 26 من الشهر الجاري على إدخال قوة الاستقرار الدولية التابعة لمجلس السلام إلى قطاع غزة. ووصولاً إلى أحدث مراحل الاتفاق، أعلنت حركة حماس وفصائل المقاومة موافقتها على مسودة البند 8 المتعلق بحصر وتخزين سلاح المقاومة في قطاع غزة.
1: ينضم إلينا الآن من إسطنبول إبراهيم المدهون مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام، ومن رام الله الدكتور هاني المصري مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية مسارات، ومن حيفا الدكتور إنطانس جحادة مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل للأبحاث والخبير بالشأن الإسرائيلي. أهلا بكم جميعا. أبدأ مع الدكتور إنطانس في محاولة لفهم المواقف الإسرائيلية الآن، لماذا لا يوجد تصريح واضح بخصوص ما تم إعلانه؟
2: مساء الخير عزيزي. لأن هذا يخرج نتنياهو، يعني هذا الاتفاق أو بنود المسودة الاتفاق ستحرج نتنياهو أولا أمام شركائه في التحالف الحكومي وأمام قواعد اليمين الإسرائيلي وأمام المجتمع الإسرائيلي عامة، لأنه نتنياهو ما زال يصرح لغاية الآن أنه إسرائيل ستستمر في احتلال قطاع غزة حتى الخط الأصفر أو يعني ما بعد ذلك. إسرائيل وسعت من احتلالها وإسرائيل لن تنسحب ما دام لا يوجد تسليم له أو نزع سلاح حركة حماس بالكامل، وما لم تضمن إسرائيل وجود بديل لإدارة قطاع غزة في حماس، إدارة قطاع غزة يستجيب لمطالب إسرائيل وشروط إسرائيل وإملاءات إسرائيل. على ما يبدو صيغة المسودة الاتفاق أن بالتوازي لتسليم حركة حماس السلاح سيكون انسحاب إسرائيلي، وأن الأمور ستتدحرج بالتوازي التطور والانتقال في بنود المرحلة الثانية من الاتفاق، وهذا سيفرج نتنياهو، لأن نتنياهو وضع سقف مرتفع جدا بالنسبة نتنياهو والتحالف الحكومة عامة، وأن سموتريش وبن غفير يعني ذهب أبعد من نتنياهو وأراد إعادة الاستيطان إلى قطاع غزة، وهذا يضاف إلى خيبة الأمل الإسرائيلية المجتمع الإسرائيلي من نتائج الحرب على لبنان وعلى إيران، وخاصة ونحن نقترب من موعد الانتخابات الإسرائيلية. بالمجمل التوقيت محرج وسيء لنتنياهو سياسيا وانتخابيا، وخاصة أنه جاء بعد يومين من زيارة نتنياهو ولقائه مع الرئيس الأمريكي ترامب. تأتي هذه البنود ليس تماما كما كانت ترغب إسرائيل أن تكون أو أن يعني تملي اتفاقية تنفذ شروط إسرائيل بالكامل في قطاع غزة، هذا لم يتحقق على أرض الواقع.
1: وهنا نسأل الدكتور

0: سيد إبراهيم المدهون عن شروط حماس للمضي قدما في تنفيذ بنود الاتفاق. تحدثت عن وقف العدوان، التزام إسرائيل بما اتفق عليه، وربطت السلاح الثقيل بعناصر معينة تتعلق بدخول اللجنة الإدارية، حل الميليشيات، وانتشار قوة الاستقرار. هذا التوضيح من حماس الآن ما سببه؟
1: في البداية تحياتي لك ولضيفيك الكريمين وللمشاهدين. أنا أعتقد أن حركة حماس ليس لديها شروط، هي تريد فقط الالتزام بالاتفاق من كلا الطرفين، وهي تريد أن تطبق هذه الورقة أو خارطة الطريق التي قدمها ميلودونوف، وللعلم ميلودونوف قدمها لترفضها حماس، وقدمها بالتنسيق، وهذا تقدير موقف فصائلي، بالتنسيق مع نتنياهو، وكانت مرفوضة بشكل قاطع من قبل الفلسطينيين. ولكن من أجل وقف العدوان والإبادة وما يتعرض له شعبنا الفلسطيني ذهبت حماس لتطبيقها. في الخطة، خطة الطريق، هو أن هناك أمورا متزامنة، وتبدأ بتطبيق المرحلة الأولى ثم الانتقال إلى يعني خطوات متزامنة من الأطراف المختلفة بما فيها حركة حماس. حماس معنية بإنجاح الاتفاق، ومعنية بأن يتوقف الاحتلال الإسرائيلي عن الإبادة والقتل والتدمير، وهي استجابت للنصائح الوسطاء من أجل يعني إنقاذ الشعب الفلسطيني. هناك يوميا يقتل العشرات ويصابوا أمام مرأى ومسمع من العالم. منذ توقيع الاتفاق قتل الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 1200 فلسطيني، أغلبهم من الأطفال والنساء والمدنيين. ولهذا أنا أعتقد أن حماس لا تضع شروطا إلا أن يتم تطبيق الاتفاق من كلا الطرفين.
0: هنا نسأل الدكتور هاني المصري عن فرص نجاح هذا المسار بصورته الأخيرة التي أعلنت ضمن هذه البنود، كيف تجدها؟
2: مساء الخير. أعتقد أن الفرص قليلة، لأن حكومة إسرائيل راهنت على رفض حماس، وعندما وافقت حماس هذا وضع الحكومة الإسرائيلية في الكورنر، لأن الحكومة الإسرائيلية لا تريد الانسحاب من قطاع غزة، لا تريد تطبيق التزاماتها في المرحلة الأولى، لا تريد دخول قوة الاستقرار الدولية، لا تريد دخول لجنة التكنوقراطية الفلسطينية، لأنها تريد السيطرة على قطاع غزة، تريد استيطان قطاع غزة، وتريد البقاء على أفق تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. هذا ما صرح به وزير الحرب الإسرائيلي، وهذا ما تعمل الحكومة الإسرائيلية لتحقيقه، وخاصة أن الحكومة الإسرائيلية في فترة انتخابات، والاستطلاعات تشير إلى أنها فرصها بالفوز قليلة جدا بل معدومة، وأنها حتى تفوز عليها أن تحقق إنجازات كبيرة، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو في لبنان أو في إيران. ولذلك علينا أن نكون حذرين جدا من ردة الفعل الإسرائيلية. هناك رهان على أن حماس لن توافق، ولكن حماس سحبت الزريعة من إسرائيل ووافقت، وإسرائيل الآن إذا أرادت فعلا نزع سلاح المقاومة في غزة عليها تطبيق التزامات المرحلة الأولى، عليها السماح بدخول لجنة التكنوقراط، عليها السماح بدخول قوة الاستقرار الدولية، عليها الانسحاب من المناطق التي تحتلها إلى المناطق الصفراء، وهذا ما لا تريد الحكومة الإسرائيلية، خاصة الاتجاهات الأكثر تطرفا من الحكومة الإسرائيلية لا تريد ذلك، وهذا ما عبرت عنه بشكل علني وبشكل واضح.
0: أمام الرغبة الأمريكية والدعم الأمريكي دكتور مطانس، القدرة على تفكيك ما أعلن وفقا للرغبات الإسرائيلية والمخاوف الإسرائيلية بين قوسين، الحديث عن أن اللجنة وطنية فلسطينية، عدم نقل السلاح خارج القطاع، حصر السلاح لا نزع السلاح، التعامل مع السلاح الثقيل، كل هذه النقاط، هل هناك مجال للوقوف أمام الأمريكيين لتغييرها بعد إعلانها؟
3: كما فعلت إسرائيل في السابق، أعتقد أن الجواب نعم، ستحاول المراوغة والمماطلة ووضع شروط جديدة على التنفيذ ومعوقات جديدة على التنفيذ. كل مرة إسرائيل يعني تجد حجج جديدة لعدم تطبيق الاتفاقيات، حتى الاتفاقيات التي وقعت عليها. يعني أمام الوسطاء مع حركة حماس لوقف إطلاق النار عدة مرات، كانت إسرائيل تنسحب وتتراجع دون أن تدفع أي أثمان، والآن ستحاول إسرائيل مرة أخرى، ولكن ستحاول. يعني إسرائيل بين نقيضين، هي لا تريد تطبيق الاتفاق، ولكن من ناحية أخرى لا تريد أن تصطدم مع الإدارة الأمريكية ومع الرئيس ترامب، ولا تريد مرة أخرى أن يكون هناك ضغوطات دولية على إسرائيل وتلميحات ربما بفرض عقوبات ما. لذلك ستحاول المراوغة بين هذا التوتر، يعني رفض تنفيذ الاتفاق كما هو وعدم الوصول إلى مواجهة مع الرئيس الأمريكي. نتنياهو سيجد الأعذار والتبريرات، خاصة كما ذكر الضيف الكريم أستاذ هاني أن إسرائيل يعني تقترب من الانتخابات البرلمانية، وأي تقدم في تنفيذ هذه النقاط في قطاع غزة سيلحق ضرر انتخابي في التحالف الحكومي، خاصة في الليكود ونتنياهو. يعني ربما سموتريتش وبن غفير، لأنهم يعارضان الاتفاق علنا، بل ربما يستغلا هذا الاتفاق أو تنفيذ بنود منه لمحاولة كسب أصوات على حساب الليكود. فلذلك يعني نتنياهو سيحاول المماطلة قدر الإمكان، ربما ترحيل الملف إلى بعد الانتخابات الإسرائيلية القادمة.
0: وهنا السيد المدهون، بالنسبة لحماس، ما العاجل من حيث التطبيق في هذه المرحلة؟
1: أنا بعتقد العاجل هو البروتوكول الإنساني، لأن الواقع الإنساني الآن كارثي، ونحن نتحدث عن المرحلة الأولى بفتح المعابر، إدخال الاحتياجات الإنسانية الضرورية من طاقة وغذاء وأيضا دواء، والعمل على إدخال مستلزمات الإيواء. هناك أكثر من 1,500,000 فلسطيني في العراء وفي النزوح، ويعانون من الأوبئة والأمراض والقوارض، وحياتهم جحيم، ومقومات الحياة كلها مضروبة. لهذا العاجل هو تنفيذ البروتوكول الإنساني، ثم بعد ذلك فتح وتشغيل معبر رفح، وأيضا يأتي بعد ذلك دخول اللجنة الإدارية الفلسطينية من أجل أن تقوم بواجباتها وتبدأ تعزز الاستقرار، وأيضا وقف العدوان ووقف الاستهدافات الإسرائيلية اليومية، بالإضافة إلى حضور أو دخول القوات الدولية، قوات فض الاشتباك والانسحاب الإسرائيلي إلى الخط.
0: أبقى معك سيد المدهون، هل هناك تصور واضح للجنة الإدارية من حيث التمثيل؟ هل هناك وضوح كامل في الشخصيات التي ستدير المشهد؟
1: هو معروف الآن تم تشكيل اللجنة الإدارية، ويرأسها الدكتور علي شعث، وهو محط تقدير فلسطيني، وليأتي يعني مفتوحة غزة أمامه، ولكن الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول هذه اللجنة. الأمر الآخر أن حماس قامت بخطوة استباقية، وأعتقد أنها كانت منسقة مع الوسطاء، أنها انسحبت من مشهد الحكم وسلمت الحكومة، واستعدت أن تقوم بتنفيذ هذه الخطة، خارطة الطريق بما يتعلق بالانسحاب الكامل من الحكومة. ولهذا أنا أعتقد أن اليوم العقبة الكأداء فقط في تنفيذ هذا الاتفاق هو الاحتلال الإسرائيلي.
0: هو الحديث السابق كان أنها اللجنة ستكون تكنوقراط، وهنا نسأل الدكتور هاني المصري عن دور السلطة الفلسطينية في هذا المشهد.
2: أعتقد أن السلطة الفلسطينية تريد أن تعود إلى قطاع غزة، ولكن هذه العودة مرفوضة من الحكومة الإسرائيلية، ومرفوضة حتى وفق نص خارطة الطريق المقررة في مجلس الأمن، لأنها مشروطة بإحداث إصلاحات يعني كبيرة في السلطة الفلسطينية، وهذه الإصلاحات لا نعرف متى تتحقق، لأنها يعني كبيرة جداً، والذي سيقرر بشأنها هو الإدارة الأمريكية وإسرائيل، وبالتالي يعني غير مضمونة. إذن السلطة الفلسطينية مرفوضة، وحكومة حماس مرفوضة، ولجنة التكنوقراط لا تستطيع لوحدها بسرعة أن تسد الفراغ، وإسرائيل مرفوض أن تكون هي القوة المسيطرة في قطاع غزة. لذلك تراهن إسرائيل على هذه المعضلة، أنه لا يوجد بديل عن حماس، وبالتالي هي تحاول أن تستغل هذه المسألة حتى تبقى تسيطر على الموقف، لأنها لا تريد الانسحاب من قطاع غزة، لا تريد يعني أي تطبيق حقيقي لخطة ترامب، ولكنها لا تستطيع في نفس الوقت أن تعارض مباشرة هذه الخطة. هي تريد أن تعطي لترامب إنجاز، ولاحظنا كيف هو احتفل بالتطورات الأخيرة كما كتب على يعني منصة تروث سوشيال، وبنفس الوقت هي يعني تراهن على رفض الفلسطينيين وعلى يعني تقديم ذرائع من الفلسطينيين لها. لذلك الحكومة الإسرائيلية تراهن على يعني رفض الفلسطينيين من جهة، وبنفس الوقت تخشى من غضب ترامب من جهة أخرى، وتحاول أن تحقق إنجازات في الضفة الغربية، وهذا الأمر يجب أن نراه جيدا. هي من خلال ما يقوم به المستوطنون في الضفة الغربية تقوم بإجراءات بشكل يومي، عشرات الاعتداءات، سواء اعتداءات استيطانية، اعتداءات على المقدسات، اعتداءات على المزارع، على الممتلكات، على السكان، على السيارات، على المواشي. وهذا الأمر يدل على أنها تبدي مرونة في قطاع غزة، ولكنها مرونة شكلية، ولكنها تبدي تشدد كبير في الضفة الغربية. وهذا الأمر يبدو أن الإدارة الأمريكية حال على الأقل حتى الآن تغض النظر عنه، ولذلك يجب الحذر بشكل كبير.
0: من رام الله الدكتور هاني المصري، مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية مسارات، شكرا لك، ونشكر ضيفنا من إسطنبول إبراهيم المدهون مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام، ونشكر ضيفنا من حيفا الدكتور انطانس شحادة مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل للأبحاث والخبير بشأن الإسرائيلي. الآن إلى التطورات في الشأن الإيراني. تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول فيها إن الولايات المتحدة ستواصل توجيه ضربات قوية لإيران، وتأكيد من الحرس الثوري بأن مضيق هرمز مغلق وإن أي عبور منه لن يكون ممكنا إلا بعد التنسيق معه. نتابع هذه التفاصيل مع مراسلينا، ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير. أهلا بكم، أبدأ مع نور الدين دغير وما انتهت إليه المواقف الإيرانية.
4: عبد السلام، آخر المستجدات والاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي مع نظيره البريطاني إد ميليبان، لحد الساعة لم تعلن الخارجية عن فحوى هذا الاتصال باستثناء عنوان عام تداول وبحث التطورات في المنطقة والتطورات الدولية. بكل تأكيد هذا الاتصال لن يكون خارج سياق ما يحدث الآن ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وبكل تأكيد هو ضمن الجهود الدولية لمنع التصعيد ولعودة الطرفين إلى طاولة المفاوضات. ربما الدول الأوروبية قد تكون غائبة عن دائرة المفاوضات، عن طاولة المفاوضات، لكن بكل تأكيد هي حاضرة في التنسيق وفي التداول مع طهران وحتى مع الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هذا جزء من الحراك الدبلوماسي الذي لم ينتهي عبد السلام. حقيقة هناك تواصل وهناك حراك دبلوماسي لا يزال متواصلا حتى اللحظة. ربما الظاهر منه هو ما يتم الآن ما بين طهران ومسقط في مسألة مضيق هرمز، والمفاوضات بحسب المعلومات المتوفرة لم تتوقف لساعة واحدة حتى بعد عودة التوتر ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. وهناك مقترحات تدرس، هناك الحديث عن مقترح إيراني ربما قد يكون أقرب نوعا ما إلى أن يحصل على توافق ما بين الطرفين. المباحثات جارية بين الطرفين، وهناك حديث على أنه ربما خلال الأيام القليلة المقبلة قد يحصل شيء ما في هذه المفاوضات ما بين طهران وما بين سلطنة عمان. وهنا للإشارة عبد السلام على أن أي تطور على مضيق هرمز، باعتبار أن المفاوضات الإيرانية العمانية هي ترتبط أساسا بمضيق هرمز، أي تطور في هذا المجال، أي حل للإشكال في هذا المجال بكل تأكيد سينعكس إيجابا على المفاوضات الإيرانية الأمريكية. المعلومات تشير على أنه قد وصل لطهران مجموعة من المعطيات من الولايات المتحدة الأمريكية أنه إذا تم فتح المضيق وعودة الملاحة بشكل طبيعي في المضيق وتوافق إيراني عماني، ربما هنا سيأتي الدور الأمريكي برفع الحصار البحري وكذلك رفع العقوبات النفطية، وهذا سيؤسس بشكل كبير جدا لعودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات. وبالتحديد الحديث الآن على أن الوسطاء الآن يعملون على نقل الرسائل، وأن العودة التي ربما إن تمت ما بين الإيرانيين والأمريكيين قد تكون بالعودة إلى تنفيذ مذكرة التفاهم ومخرجات اجتماع سويسرا. لكن إذا ما نظرنا إلى الجهة الأخرى وهي جهة المواجهات العسكرية والضربات المتبادلة بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، في أي سياق تأتي؟ هل هي في سياق تصعيد التوتر؟ الأمر مستبعد عبد السلام بشكل كبير، باعتبار أن الضربات لحد الساعة الأمريكية منها أو حتى الإيرانية يمكن وصفها بالضربات المنضبطة ولم تخرج عن سياق الضربات التقليدية التي دأب الطرفان على القيام بها بين الفينة والأخرى. أين تتجه؟ بكل تأكيد يبدو أن على الأقل هنا في الأجواء الإيرانية تفضل أن تفاوض تحت النار أفضل من أن تفاوض تحت السلم، وبهذا لم يتمكن الإيراني أو لم يقبل الإيرانيون بمسألة وقف إطلاق النار للعودة إلى طاولة المفاوضات. الترجيح لديهم أن يكون هناك تفاوض تحت النار.

0: بهدف الوصول إلى نتيجة حتمية، خاصة أن الطلب الإيراني هو وقف الحرب بشكل كامل والعودة إلى مجريات اتفاق جنيف وكذلك مذكرة التفاهم.
1: في نقطة أخيرة
0: نرى بأن الجانب عبد السلام
1: في نقطة أخرى، موضوع مضيق هرمز، رغم أن العمليات العسكرية ربما أقل في كثير من الأحيان، رغم ما أعلن من استهداف ربما في الكويت وتم تدمير المسيرات قبل دخولها، الحديث عن مضيق هرمز كيف يوصف الآن في ظل هذا التصعيد؟ النقاش بين أنه مفتوح أو غير مفتوح.
0: عبد السلام، العنوان الأساسي لدى الإيرانيين أن المضيق هو مضيق يجب أن يتغير شكله ومحتواه ومضمونه عما كان قبل الحرب. الإيرانيون كذلك لا يريدون أن يفقدوا هذه الورقة، وبالتالي فهم متشبتون فيها إلى غاية الوصول إلى التوافق مع الطرف المقابل وهو سلطنة عمان. لذلك هناك الإعلان من قبل الحرس الثوري ومن قبل إيران على أن المسير مغلق في المسارات التي تراها غير آمنة، وهنا بالتحديد الجانب الإيراني يتحدث عن المسار الجنوبي. ولاحظنا بأن الإيرانيين استهدفوا سفينتين وأربع سفن عادت، لكن هناك معلومات تشير على أن السفن التي تريد أن تمر من الجهة الشمالية يمكن أن تمر من الجهة الشمالية بالتنسيق مع الإيرانيين.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات نور الدين دغير، مدير مكتب الجزيرة كان معنا من طهران. نذهب لأحمد الرهيد، والتصريحات الرسمية الأمريكية الآن تسلط الضوء على نقطة واحدة، سياسة الضغط الأقصى بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية.
2: نعم بالفعل عبد السلام، ويقول أن هذه السياسة ستستمر. قبل قليل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي مقابلة هاتفية مع فوكس نيوز كان يتحدث عن الاستمرار في الضربات، يقول أن هذه الضربات ستستمر ضد إيران، وفي نهاية المطاف يقول سيحدث شيء ما، دون أن يحدد طبيعة هذه النهاية. لكنه في التصريحات التي كانت تستبق هذا الأسبوع كان يقول أن الولايات المتحدة في الوقت الذي تستمر فيه في توجيه هذه الضربات وممارسة الضغوط الاقتصادية هي أيضا تواصل المحادثات مع الجانب الإيراني. الرئيس الأمريكي أيضا في تصريحاته قبل قليل هو يقول أن مهمة الولايات المتحدة هي مواصلة الانتصارات ضد إيران، وهو يضع ما يحدث من نتائج على أرض في الميدان، يقول إنها تحقق انتصارات الولايات المتحدة، هذه الانتصارات يقول يجب الاستمرار فيها حتى يحدث شيء ما في نهاية المطاف. وكما أشرت، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في تصريحاته يوم أمس كان يقول إن الولايات المتحدة سترد على أي استهداف، هي يقول تتعامل بسياسة التعامل بالمثل في حال استهدفت القوات الأمريكية، ويقول إنها سترد. وأيضا أشار إلى استمرار هذه الضغوط الاقتصادية، وأشار تحديدا إلى الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. الليلة الماضية لم نشهد ضربات من قبل القيادة المركزية الأمريكية، لكنها كانت قد نفت عدة إعلانات من قبل الحرس الثوري الإيراني. أولها تقول إن المسارات المفتوحة والآمنة في مضيق هرمز، والتي يقول الحرس الثوري الإيراني إنها ليست آمنة، تقول إن هذه ادعاءات كاذبة وهذه مجرد تهديدات لفظية وفق بيان القيادة المركزية. أيضا كانت قد قالت إن إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف ثلاث طائرات من طراز F-35 وثلاث طائرات أخرى في قاعدة جوية غير صحيح، قالت إنه تم اعتراض جميع الصواريخ وإنها لم تصل إلى أهدافها. أيضا في ذات البيان الذي قامت فيه بالتعليق على إعلانات الحرس الثوري الإيراني، قالت إن إعلان وسائل إعلام إيرانية عبور ناقلة نفط إيرانية وتجاوزها للحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية غير صحيح، وقالت إن أكثر من 20 سفينة حربية أمريكية تطبق هذا الحصار بالإضافة إلى مئات المقاتلات وكذلك عشرات وآلاف الجنود.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد مراسل الجزيرة من واشنطن. نرحب بضيوفنا الآن من طهران الدكتور محسن فرخاني الباحث المتخصص في العلاقات الدولية، وفي الاستوديو مارك فايفل مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض، والدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بكم جميعا. أبدأ مع السيد فايفل، وعن ما أعلن من سياسة الضغط الأقصى حتى هذه اللحظة، هل هي ناجحة؟
3: At this point, في هذه اللحظة الزمنية الأمور صعبة. الرئيس ترامب يستخدم السلاح العسكري بشكل يكاد يكون حصريا.

0: يستخدم منبر الرئاسة، ولكنه ليس قادرا على القيام به، وأي نقاط الضغط مثلا يمكن أن يستخدمها. هم ينتقل من غزة إحدى نقاط الضغط، ثم إلى الحوثيين الذين يحولون دون قدرة دول مجلس التعاون لإرسال نفط الأسواق. هو يحاول فرض أقصى درجات الضغط على الحرس الثوري. هذه الصعوبة التي واجهها طيلة أشهر هذه الحرب، ولهذا سبب إيران ما تزال قادر على إطلاق الصواريخ والمسيرات على الأردن وعلى الكويت. ومقابلة أفعال الرئيس الأمريكي بأفعال مقابلة، وهذا ما يزيد الضغط الداخلي عليه في الولايات المتحدة، ويفرض عليه ضغوطا للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد لتطبيق 60 يوما حسب مقتضيات مذكرة التفاهم.
1: هنا نسأل ضيفنا من طهران دكتور محسن فرخان، إذا كان هناك سياسة أمريكية متبعة في هذه الآونة ترتبط بالضغوط القصوى كما توصف الآن، سبقها الغضب الملحمي، الغضب الاقتصادي، بالنسبة لإيران ما عنوان هذه المرحلة؟
0: طاب مساءكم وشكرا على توجيه الدعوة لي في طهران. وأيضا على المستوى الشعبي يعتبرون أننا نرى مثل هذه السرديات على أساس أنها سرديات باطلة وزائفة تصدر عن الولايات المتحدة. الولايات المتحدة تفعل هذا، لكن هذا لا تأثير له. لو أن لكل هذا كان تأثير كنا سنرى تنازلات تقدم عليها إيران أمام الولايات المتحدة. هذه هي استراتيجية ترامب. هو يعتمد على سياسة حافة الهاوية، ويحاول فرض سيطرته على البلدان الأخرى لتستجيب لمطالبه. ورأينا ذلك أيضا يتجلى كيف أنه حاول استخدام سياسة الرسوم الجمركية ضد الصين، لكن تلك السياسة لم تثمر أي شيء لأن الصين وقفت بصلابة ضده فاضطر للتراجع. هذه عملية الإكراه، هذه عملية ضرورية لترامب. هو يستخدم الدبلوماسية لكن بشكل رئيسي كأداة لفرض سياسة حافة الهاوية بدلا من التوصل إلى حلول صادقة وحقيقية. هذه الأيام ما نراه هو أن طهران تستخدم استراتيجية لفرض أقصى درجات الكلفة على الآخرين وإقامة أقوى قدر ممكن من الردع لمواجهة ترامب ودبلوماسيته.
1: إذن هنا نسأل دكتور سليم عن هذه ربما المواقف الأمريكية المتطورة من أعلى درجات الضغط، الغضب الملحمي ثم الغضب الاقتصادي ثم الآن سياسة الضغط الأقصى. ضيفنا يقول إن إيران قادرة على استيعاب كل هذه الصدمات وتواجهها بسياسة توسيع الصراع والصبر الاستراتيجي. جولات النزال إلى أين وصلت؟ طريق مغلق؟
2: يعني نحن في مرحلة المراوحة، يعني هناك مراوحة، هناك دوامة معينة، خاصة خلال الأسابيع الماضية الأسبوعين. هذا النوع من التصعيد الأمريكي يقابله نوع من التصعيد الإيراني من دون أي ترجمة لهذا العمل الميداني على المستوى السياسي. الآن الإشكالية في هذا، على هذا الصعيد، كيف يمكن الانتقال أو فكفكة هذه المراوحة من أجل الذهاب إلى أيضا من جديد إلى العمل السياسي أو العمل التفاوضي. محاولات الميدان لم تنجح حتى الآن. الأربع أيام، خمسة أيام هدوء مع المفاوضات بين الجانب الإيراني والجانب العماني أيضا لم تنجح. الآن هناك أيضا حديث عن إمكانية استمرار المفاوضات. الرئيس الأمريكي يقول أنه يمكن أن يكون هناك فرصة للمفاوضات، شرط أن يكون هناك وقف لإطلاق النار. من الواضح أن هناك مراوحة، لا أحد يستطيع أن يفرض وجهة نظره أو استراتيجيته. تبقى الإشكالية الأساسية على مستوى مضيق هرمز، كيف يمكن تثبيت وجهة النظر الإيرانية أو وجهة النظر الأمريكية؟ هناك معركة بين الجانبين على الثقة، من يكسب ثقة شركات التأمين، شركات الشحن والدول من أجل مرور هذه السفن من هذا المضيق؟ اليوم هناك تصريحات من الطرفين، كل طرف، الطرف الإيراني يؤكد أن المضيق مغلق ولا يمكن المرور، القيادة المركزية تؤكد أنه يمكن المرور والطريق مؤمن. هذه الإشكالية يمكن حلها، من هو على حق؟ من خلال الوقائع. في حال ثبتت الوقائع وبينت هل هذه السفن تمر أو لا تمر، عندها يمكن تبيان وجهة النظر ويمكن من بعدها الانطلاق إلى مرحلة أخرى.
1: لكن ما الذي يمكن أن يكسر هذه الدائرة المغلقة كما يقول الدكتور سليم زخور سيد فايفل؟ الرئيس ترامب كما أشار الدكتور قال مستعد لمنح المفاوضات فرصة، لكنه يطلب موافقة إيران على وقف إطلاق النار، هذا ما نقله مسؤول أمريكي عبر نيويورك بوست. وقال إن ترامب يرغب بإبرام اتفاق، لكن إن استمرت هجمات إيران سيكون هناك ثمن. هل يحدد الرئيس الأمريكي فرص العودة الآن للتفاوض ليس بفتح المضيق وإنما بإعلان إيراني لوقف إطلاق النار؟
0: بهذه اللحظة من الصعوبة بمكان أن يحصل ذلك، لأن إيران تدرك أن لديها القدرة لإغلاق مضيق هرمز، وما على السيد ترامب أن يفعله هو أن يجد طريقة كيف يمكن للحكومة الأمريكية وحلفائها أن تفرض الضغوط على الحرس الثوري. الحرس الثوري هو مركز اتخاذ القرار في طهران، وطالما أنهم قادرون على تمرير بعض السفن وتمويل بعض من يعود إليهم من وكلاء وما إلى ذلك، وأيضا حصولهم على أموال من عن طريق الوكلاء، والولايات المتحدة لا تستطيع التأثير على هؤلاء القادة في إيران. طبعا هؤلاء لا يعبهون بالشعب الإيراني الذي يعاني معاناة شديدة، تضخم بلغ معدلات عالية جدا، والعملة تكاد تكون بدون قيمة. لكن طالما أن الأمريكيين لا يستطيعون وقف الأموال من الوصول إلى الحرس الثوري بحيث لا يستطيعون إدارة عملياتهم، الأمريكيون بإمكانهم أن يطلقوا الصواريخ توماهوك وغيرها على مدى شهرين قادمين. هذا لن يأتي بالإيرانيين إلى مائدة التفاوض، وهذا هو التحدي الذي يواجهه الرئيس ترامب منذ الأسبوع الأخير في شهر فبراير. كيف يحدث هذا التغيير؟ حتى اللحظة لم يستطع. إذن ضغوط على مستوى الحكومة، استخدام الوسائل الاستخبارية، الدبلوماسية، العسكرية، الاقتصادية، أيضا إدامة العملية بين اللبنانيين والإسرائيليين لإدامة الضغط على حزب الله، إيجاد سبل بين السعودية والولايات المتحدة لكي يحولوا دون إعاقة الحوثيين لحركة المرور في البحر الأحمر وخليج عدن. هذا كله ينبغي أن يتم بطريقة تجعل الإيرانيين يتراجعون ويعودون إلى مائدة التفاوض.
1: ولتجنب ربما هذا التصعيد سيد فرخاني وفتح جبهات متعددة مع من تسميهم إيران حلفاء في المنطقة، هل يمكن منح فرصة للتفاوض بناء على ما سرب الآن بأن الرئيس الأمريكي لا يمانع بمنح فرصة للتفاوض شرط أن تعلن إيران وقف إطلاق النار؟
0: كما تعلمون، أولا علي أن أقول أنه من الأفضل أن نسمي الغضب الملحمي الخوف الملحمي، لأن ترامب حقيقة خائف من حرب الاستنزاف وخائف من الحرب الشاملة. لهذا السبب هو حاول الإبقاء على حالة من الحرب تتراوح بين هذه وتلك، وفرض حرب نفسية على الإيرانيين لأنه خائف من خوض حرب شاملة. الآن الأمر يعتمد على السلوك الإيراني. وفقاً للأدلة التجريبية، إيران بدأت الآن مستعدة وقادرة على خوض حرب هجومية وشاملة قد تصل حتى الأرض الأمريكية. إيران حاليا تجعل من ترامب يخسر مواقفه وتدفعه إلى أنه يخوض حرب الاستنزاف هذه. لهذا السبب ترامب يتحدث عن التفاوض الآن، ولهذا السبب تحدث عن وقف إطلاق النار، لأنه حاليا يجد نفسه في موقف ضعيف للغاية، وإيران هي لديها زمام الأمور والمبادرة. وإيران حتى تتحدث عن احتمال توجيه أمريكا ضربة نووية ضد إيران. لهذا السبب إيران تتحضر لمفاجأة استباقية لا يمكن تخيلها بالنسبة للولايات المتحدة. إذا ما هاجمت الولايات المتحدة عمق إيران الاستراتيجي
1: إذن أنت لا ترى أن إيران في هذه المرحلة ستناقش منح فرصة للتفاوض باختصار شديد؟ دكتور فرخاني؟ هل باختصار نعم منح فرصة للتفاوض؟ هذا كان سؤالي باختصار.
0: كلا على الإطلاق في هذه اللحظة الزمنية كلا. المفاوضات يمكن أن تتم عندما يتم هناك فرض أقصى درجات الردع. إيران أعطت الدبلوماسية فرصا عديدة، لكننا رأينا وبشكل متكرر كيف خانت أمريكا التفاوض. وأيضا
1: أعتذر المقاطعة لأن أريد أن أمنح الوقت للدكتور سليم للتعليق على هذه النقطة، طالما ضيفنا أفاض في الحديث عن القدرات العسكرية والقدرة على الصبر والقدرة على تحميل الولايات المتحدة الأمريكية كلفة عالية. فهل الإيرانيون بهذه الطريقة يعتبرون أنفسهم قد فكوا شفرة التعامل مع هذه الحرب؟
2: يعني الآن المتغير الأساسي الذي حصل خلال الفترة الماضية هو طريقة التعامل مع مضيق هرمز من الناحية الاستراتيجية، بمعنى فهم هذه الأهمية والتركيز على هذا الموضوع. طوال الفترة الماضية قبل مذكرة التفاهم كان هناك توجه استراتيجي، نية استراتيجية. الآن أصبح المضيق أداة استراتيجية وتريد طهران تثبيتها. الآن الزميل فرخاني من طهران لا أدري إذا كان يتحدث بلغة المسؤولين الإيرانيين، لأن ما يصل من المسؤولين الإيرانيين هو دائما كان خلال الفترة الماضية هناك عن الوضع على مستوى المجتمع الإيراني، عن الحاجة إلى الوحدة، عن الحاجة إلى المفاوضات، الحاجة إلى الوصول إلى حل يخرج إيران من حالة لا سلم ولا حرب. يعني الحل الأخير، يعني مهما كان هناك قدرة على التصعيد من الجانب الإيراني أو من الجانب الأمريكي، سيكون من خلال المفاوضات. وبعد مذكرة التفاهم لا تزال مذكرة التفاهم تشكل أرضية أساسية لهذا الموضوع، ومن السهل العودة إلى مذكرة التفاهم. يعني سيكون من الصعب أن يكون التوجه الإيراني الجديد هو محاولة قلب المعادلة والانتقال إلى حرب شاملة وحرب استنزاف، لأن ذلك سيعقد المسألة بشكل أكبر ويؤدي إلى دخول مجموعة من الدول في هذا الصراع.
1: شكرا جزيلا لكم جميعا. الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، ونشكر مارك فايف المسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض، ونشكر من طهران الدكتور محسن فرخاني الباحث المتخصص في العلاقات الدولية. ننتقل الآن مشاهدينا إلى نافذة عسكرية حول تطورات في مضيق هرمز مع الزميل محمد حمدان.
3: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه النافذة التي تقرأ آخر المستجدات المرتبطة بمضيق هرمز بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف ناقلتي نفط وصفهما بأنهما مخالفتان بعد محاولتهما العبور فجر اليوم من مسار غير معلن في مضيق هرمز بدعم أمريكي، وإن 4 ناقلات أخرى غيرت مسارها وعادت إلى مواقعها بعد هذا الاستهداف. تطورات أبحثها إذن مع ضيفي في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، مرحبا بك. قبل أن نبدأ النقاش ننتقل إلى الزميل محمد رمال على الشاشة التفاعلية لنأخذ صورة أقرب على ما جرى اليوم. محمد،
4: في الواقع محمد يمكن القول أنه في الساعات القليلة الماضية توقفت الهجمات الجوية الأمريكية على أهداف إيرانية، لكن الصراع على الملاحة في مضيق هرمز استمر، لكن خرقته محاولات إيرانية لاستهداف أهداف في الكويت. نحن نتحدث عن 4 مسيرات وفقا لوزارة الدفاع الكويتية، 4 مسيرات استهدفت منشآت حيوية وعسكرية في الكويت، لكن بيان الحرس الثوري الإيراني، بيان الجيش الإيراني تحدث عن استهداف قاعدة أحمد الجابر الجوية، وهي تقع في إلى الجنوب من مدينة الكويت في منطقة الأحمدي. هذه القاعدة توصف بأنها قاعدة لوجستية ومركز للقيادة والاتصالات بالنسبة للقوات الجوية وفقا للجانب الإيراني، وهو ما لم تؤكده بيانات وزارة الدفاع الكويتية كما ذكرنا. على مستوى مضيق هرمز عادت التوترات أو استمرت التوترات على حالها مع إعلان الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف ناقلتي نفط حاولتا المرور عبر ممر يوصف بأنه غير آمن، وفي إشارة منه إلى المسار الذي تعبره الناقلات التي حددتها القيادة المركزية الأمريكية بالقرب من السواحل العمانية. تحدث البيان الإيراني كما ذكر مراسلنا عن استهداف ناقلتي نفط وإعادة توجيه 4 أخرى حاولت المرور في هذا المسار وردت على أعقابها وفق البيان، علما أن شركات التتبع الملاحة البحرية تحدثت من جانبها عن استطاعة عن مرور 4 سفن ومن بينها ناقلتا نفط، إحداها انطلقت من ميناء رأس سنورة السعودي محملة بمليوني برميل من النفط، وأخرى انطلقت من ميناء البصرة أيضا محملة بنفس الكمية مليوني برميل من النفط، استطاعت العبور لكن من مسارات غير محددة وفقا لشركة كابلر لتتبع الملاحة البحرية. وبالتالي هناك روايات متناقضة بالنسبة للملاحة البحرية، علما أن القوات الإيرانية كانت تحدثت عن أنها مضيق هرمز مقفل بشكل تام دون إذا لم يكن منسقا مع قوات الحرس الثوري الإيراني في هذه المنطقة. وعندما نتحدث عن المسارات نتحدث عن المسار الإيراني شمال منطقة المضيق، هذا المسار الإيراني الذي حددته القيادة الإيرانية للخروج والدخول من هذه المنطقة، علما أن بيان القيادة المركزية الإيرانية تحدث بدوره أنه حتى 30 يوليو وصل عدد السفن التي تم إعادة توجيهها 24 سفينة تجارية، بالإضافة إلى تعطيل سفينتين واقتحام سفينتين أخريين. محمد،
3: شكرا جزيلا لك محمد رمال اللواء عبد الواحد. إذن الكل يتحدث عن إعادة توجيه للسفن، لنشاهد ونفهم معك قدرات الطرفين في إعادة توجيه السفن. اليوم كما تبعنا بيان الحرس الثوري عن استهداف لسفينتين وإعادة أيضا السفن.
5: دعنا نسمي هذه المرحلة، إحنا في مرحلة الحرب الباردة أو حرب الرمادية، حرب غير واضحة، في تهدئة لكن ما فيش اتفاق مشترك ما بين الطرفين على وقف إطلاق النار، لكن ما زلنا في منطقة رمادية، كل طرف يستغل الطرف الآخر. الصراع هو صراع حرب استنزاف على السيطرة على الممرات البحرية أو الممرات الملاحية والسيطرة على الإرادة. الولايات المتحدة الأمريكية تريد فرض مسار معين، هذا المسار هو بالقرب من محافظة مسندم في المنطقة المحازية لسلطنة عمان وتريد فرضها على إيرانيين حتى تفرض أمر واقع. حتى الغرض ليس الغرض نقل النفط أو تعطش الأسواق العالمية للنفط، حتى لو قامت بدفع ضمانات للسفن أو تشجيع السفن أو حتى دفع فاتورة لشركات الشحن وشركات النقل، بس أهم شيء أنها تفرض إرادتها على هذه
3: كيف المنطقة. تحميها إذن؟
5: تحميها من خلال إجراءات وقائية، لأننا في منطقة زي ما اتفقنا أن هي رمادية، بمعنى أنها بتحميها من خلال مقاتلات من طراز F-35 وأيضا بمسيرات من خلال طراز MQ-9 بتطوف في هذه المنطقة، بتعمل كأداة للإنذار المبكر للمنطقة وتكشف كل مناطق الخطر على هذه السفن. وتم وعد هذه السفن وتم الاتفاق مع شركات الشحن على هذا، على أن هناك تأمين جيد. ولذلك إيران أو الحرس الثوري يريد أن يضعف الثقة ما بين الطرفين، ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين شركات الشحن، يريد أن يفقد يجعل شركات الشحن تفقد الثقة في الولايات المتحدة الأمريكية. ما حدث أمس يعني أريد أن أوضحه في منطقة المضايق هنا، ما حدث أمس كالتالي: كانت هناك 6 سفن تريد أن تبحر بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، 6 سفن ناقلات نفط في هذا الاتجاه، وده كان في فجر هذا اليوم، فجر الجمعة في الساعات الأولى منه. إيران استخدمت تكتيك أو بنسميه عملية الكمائن، إنها تنتظر السفن كلها عندما تسير في هذا الممر الضيق ثم تقوم بعملية استهداف، وبالفعل استهدفت 2 سفينة وتركت الباقي. كان باستطاعتها أن تستهدف 4 سفن الأخرى ولكنها لا تريد أن تعلي الكلفة. كمان في التكتيك أنها بتستخدم استهدام 2 سفينة، هي لا تريد إغراق السفن، هي تريد إعطاب السفن، يعني حدوث حالة من الفوضى البحرية
3: ولباقي
5: في المنطقة.
3: السفن هذا ما سمته إعادة توجيه،
5: إعادة توجيه مرة أخرى أنها ترجع، أنها يجب أن تتبع التعليمات الإيرانية. السفن إذا أرادت أن تسير يجب أن تسير في الممرات الملاحية التي فرضتها إيران. طيب، هذه المنطقة قريبة من الساحل العماني ولا تخضع للسيادة الإيرانية. لماذا إيران تفعل هذا؟ إيران بتفعل هذا لأن تعلم تماما لو الممر ده اشتغل بهذا الشكل أنت بتعزل إيران تماما وبتفقدها أهم ورقة حيوية ليها. كمان في نقطة في تكتيكات إيران في هذه العملية: أولا بتستخدم حالة قواعد الاشتباك، يعني ما نيجي في طائرة F-35 بتشتغل في هذه المنطقة كإنذار مبكر وطائرات MQ-9 في هذه المنطقة لحماية السفن، هنا إيران بتستغل قواعد الاشتباك لهذه الطائرات. هذه الطائرات لا تقوم بضرب أهداف عشوائية، وبالتالي إيران بتستخدم زوارق صغيرة للغاية بتبقى مختبئة في بعض الجزر في هذه المناطق، تراقب بشدة ثم تفعل الكمين، تجعل السفن تسير في الممر إذا كانت مجموعة ثم تقوم بضرب سفينة.
3: لكن الواحد هذه المنطقة تعرضت لقصف شديد على فترات كثيرة، يعني أكثر من مرة تعرضت لقصف. كيف تستطيع استخدام الزوارق إيران؟ كيف تستطيع استخدام الزوارق حتى الآن؟ سواء بوجود القطع البحرية العسكرية الأمريكية أو الطائرات التي أشرت إليها أو القصف المكثف الذي طال المناطق الساحلية.
5: إيران تنظر إلى هذه الحرب على أنها حرب وجودية. بالفعل الولايات المتحدة الأمريكية قامت باستهداف البنى البحرية التحتية للساحل الإيراني بكميات كبيرة، وهناك حجم دمار مهول في كل المدن الساحلية، بجزيرة كوشم، لجزيرة لارك، لبندر عباس، لكل المنطقة الساحلية. ولكن ما زالت هناك إيران لديها قوة، والدليل على ذلك اليوم تريد أن تعطي إشارة أنها رغم الضربات القوية المبرحة خلال الفترة السابقة لكنها قادرة على إحداث تأثير في هذا المضيق. الجغرافيا مع إيران، وكمان أنها بتستخدم زي ما قلت لحضرتك حرب غير متماثلة، والوقت مع إيران، إطالة الوقت
3: أليس مع الوقت يعني تستنزف إيران، تستهدف أكثر، تقل قدراتها العسكرية فعل الضربات؟
5: السؤال ده مهم جدا. أنا عايز أقول لحضرتك على الولايات المتحدة الأمريكية بتحارب في ميدان معركة، هذا الميدان المعركة ليس ميدانها، يعني ده ميدان بعيد يبعد عن الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 17,000 كيلو، يعني الكلفة عالية للغاية. هل تتخيل تكلفة حامل الطائرات مع المجموعة التي تحمي حامل الطائرات يوميا ملايين الدولارات يوميا، حامل الطائرات ومدمرات وغواصات وطائرات لتحميها ملايين الدولارات، عملية الإمداد والتموين اللي موجودة عشان تمدها، كمان استخدام أسلحة ذخيرة وأسلحة دقيقة بدأت تستنزف لدى الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك عشان حضرتك للإجابة على السؤال ده، بص انظر إلى مراكز الدراسات الصينية وأجهزة الاستخبارات الصينية كيف تنظر إلى هذه المعارك. هناك استنزاف أيضا قوي للطرفين، لا شك أن للطرفين، لكن إطالة الوقت ليس في صالح الطرفين.
3: شكرا جزيلا لك اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، وشكرا لزميلنا أيضا محمد رمال الذي رافقنا في هذه الفقرة. نهاية هذه الفقرة العسكرية، نعود الآن لاستكمال التغطية استوديو الأخبار.
1: رأس الساعة، أهلا بكم مشاهدينا، ما زلنا في هذه التغطية المستمرة والتي نلقي فيها الضوء على خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة وتطورات الوضع في مضيق هرمز والهجمات الإيرانية على المنطقة. في التفاصيل، نشر مجلس السلام في غزة بنود خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة، تضمنت تأكيد كل الأطراف التزامها بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لتحقيق السلام في غزة. كما نصت البنود على أن الأطراف تهدف لضمان الانسحاب الإسرائيلي من القطاع واستعادة الحياة الطبيعية. وأكدت البنود التي نشرها المجلس التزام إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها كاملة بموجب بروتوكول شرم الشيخ دون تأخير، والتزام حماس والفصائل الفلسطينية بإنهاء جميع العمليات العسكرية وحصر وتخزين السلاح وفقا للبروتوكول. وفي بيان أصدرته حماس، أكدت الحركة أن التزام الاحتلال بوقف القتل هو المدخل الأساسي للمضي في التنفيذ ووضع الإطار الزمني لما تم التوافق عليه. بينما قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة إن خيار إقامة دولة فلسطينية ليس مطروحا بعد 7 أكتوبر، مشددا على أن المطلوب هو إزالة السلاح بالكامل من غزة بحيث لا تملك حماس قدرة الوصول إليه. وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير قال إن مسودة الاتفاق التي نشرها مجلس السلام غير مقبولة بالنسبة لإسرائيل. وكان الرئيس الأمريكي قال إنه مع استكمال نزع السلاح ستنسحب إسرائيل وستتولى قوة الاستقرار الدولي وشرطة فلسطينية جديدة مسؤولية الأمن هناك. وشكر ترامب مصر وقطر وتركيا على جهود الوساطة في التوصل إلى اتفاق. في الشأن الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفوكس نيوز إن الولايات المتحدة ستواصل توجيه ضربات قوية لإيران، وأضاف أنه لن يكون أمام إيران خيار في نهاية المطاف سوى التراجع. في طهران، قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف ناقلتين نفط وصفهما بأنهما مخالفتان حاولتا العبور فجر اليوم من مسار غير معلن في مضيق هرمز بدعم أمريكي. وأكد الحرس الثوري أن المضيق مغلق وإن أي عبور منه لن يكون ممكنا إلا بعد التنسيق معه. نقف على هذا المشهد بداية من التطورات المتعلقة بما نشره مجلس السلام في غزة. ينضم إلينا الآن من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية، وفي الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. ونبدأ مع أحمد، ربما وسياق ما نشره مجلس السلام وما الذي يقال عنه أمريكيا.
6: نعم عبد السلام، تأكيد أمريكي حتى الآن على ضرورة الانتقال لهذه المرحلة من الاتفاق وهذه الخارطة، خارطة الطريق التنفيذية. مسؤول أمريكي كان قد تحدث لوسائل إعلام أمريكية ونقل أن الرئيس ترامب يتوقع من إسرائيل أن توقع على خارطة الطريق هذه وعلى الاتفاق، وإذا لم تفعل يقول فإن الرئيس ترامب سيكون محبطا للغاية. مجلس السلام في بيانه ركز على عدة نقاط. أولا أن هذه المرحلة ستنفذ بالتدريج تدريجيا، وكل التزام يقابله التزام، كل التزام من حركة حماس والفصائل الفلسطينية يقابله التزام من الجهة الأخرى من قبل إسرائيل. تأكيد على أن مسألة نزع السلاح من حماس ومن الفصائل الفلسطينية سيتم بإشراف قوة الاستقرار الدولية وليس بمشاركة إسرائيل. كذلك التأكيد على أن هذه المرحلة تتضمن أن تسلم الشرطة الحالية في قطاع غزة أسلحتها إلى اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة القطاع، على أن تتسلم شرطة جديدة مهمة هذه القوات، وكذلك الحديث عن ضرورة أن تلتزم إسرائيل بفتح المسارات للأعمال الإنسانية والمساعدات الإنسانية. أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أكد على أن هذه المرحلة من الاتفاق تشكل مرحلة تاريخية، وقال إنه انتصار مذهل وما كان أحد يتوقع أن يحدث. ولكن اللافت هو ما كان يصرح به قبل قليل لشبكة CNN هنا السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، الذي قال في تصريحاته إن مسألة إنشاء دولة فلسطينية بعد 7 أكتوبر ليس مطروحا، وأيضا شكك في مسألة تسليم حماس لسلاحها. هذه النقطة تحديدا تثير المخاوف الأمريكية فيما يتعلق بالتزام كل طرف ببنود هذا الاتفاق. أيضا ما يزال المسؤولون الأمريكيون بحسب تصريحاتهم في انتظار تأكيد إسرائيلي بقبولهم بهذه الخارطة.
1: أحمد الرهيد مراسل الجزيرة من واشنطن، شكرا جزيلا لك. نحاول أن نقف أيضا على مزيد من المواقف الإسرائيلية مع إلياس كرام في ظل هذا التصريح القادم من السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة. مخاوف إسرائيل معلنة، لكن هل هناك مواقف واضحة؟
7: نعم، واضح أولا بأن إسرائيل الرسمية تلتزم الصمت، هكذا يبدو، ولا تقول لا نعم ولا تقول لا لهذا الاتفاق، لكن واضح بأن الموقف الإسرائيلي الرسمي موجود عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية منذ ليلة أمس حتى قبل الإعلان عن بنود الاتفاق، نقلا عن مصادر سياسية في ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية. وواضح بأن إسرائيل تريد أن تضع شرطا لأي تقدم في العملية في قطاع غزة، انسحاب أو إدخال مواد غذائية أو حتى مسألة إعادة الإعمار، في شرط واحد ووحيد هو نزع سلاح حزب الله حركة حماس، وأيضا جعل قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح. هذا الشرط الذي يتكرر في كل المصادر التي تنقل عنها وسائل الإعلام الإسرائيلية فيما يتعلق بهذا الشأن، وأيضا مسألة أن إسرائيل تقول أنه لن يكون هنالك انسحاب إلى من الخط الأصفر بدون تجريد حماس من السلاح. وهنا يسأل السؤال، أي خط أصفر الذي تتحدث عنه إسرائيل؟ هل هو الخط الأصفر الذي كانت القوات الإسرائيلية عنده وكانت تحتل 53% عندما أعلن وقف إطلاق النار، أم 60% كما كان الحال قبل شهرين، أو الآن حوالي 70% مما تحتله إسرائيل في قطاع غزة كما أعلن كاتس ونتنياهو في الأيام القليلة الماضية؟ إذن أسئلة كثيرة، وواضح بأن إسرائيل تحاول أن تضع شروطها. وأيضا بالأمس كانت هذه المصادر تتحدث على أن بنود الاتفاق أو المسودة لا تلبي كل المطالب الإسرائيلية، وأن إسرائيل ربما أرسلت تحفظاتها بهذا الشأن. من ناحية أخرى هنالك أيضا الموقف الذي عبر عنه جدعون ساعر وزير الخارجية الإسرائيلية، ونحن لا ننظر إليه بما يقوله في الإيجاب. هو يقول بأنه إسرائيل تفضل أن يتم نزع سلاح حركة حماس دون أن يكون هنالك إراقة لأي دماء لجنود إسرائيليين، ولكن هذا الحديث هو حديث مبطن، يقصد منه أنه إذا لم تنفذ حركة حماس هذا الاتفاق ولم تتجرد من سلاحها بموجب الاتفاق، فإن خيار الحرب هو ما زال قائم. هو يلوح بذلك رغم أن حديثه يبدو أنه حديث إيجابي. في مقابل ذلك نحن نرى بأن الجناح الأشد تطرفا في الحكومة الإسرائيلية يعلن صراحة أنه ضد هذا القرار، ونتنياهو يغض الطرف عن ذلك، ربما يرسل بن غفير أو بن غفير بمحض إرادته يخرج إلى الإعلام ويتحدث ويقول بأن هذا الاتفاق غير مقبول لإسرائيل، وكأنه هو الذي يقرر وكأنه هو رئيس الحكومة وليس نتنياهو، بينما نتنياهو يصمت ولا يتحدث حتى الآن بشكل واضح وصريح، ويقول بأن التعامل مع حماس يجب أن يكون عن طريق القضاء عليها وعن طريق تهجير الفلسطينيين وعن طريق إقامة مستوطنات في قطاع غزة. وهذا طبعا يعبر عن الموقف الأشد تطرفا في الحكومة الإسرائيلية.
1: شكرا لك إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين على هذه الإيضاحات. نذهب إلى المعني الأول بكل ذلك هو قطاع غزة. شادي شامية، تتابع لنا أنت المشهد من هناك في ظل الاستهدافات الإسرائيلية الأخيرة، عدم الالتزام الإسرائيلي بوقف إطلاق النار، بالإضافة إلى تحريك الخط الأصفر أكثر من مرة، ما الذي يرصد من حيث الاحتياجات والتطلع للمرحلة المقبلة إذا ما تم تطبيق بنود الاتفاق؟
8: بالفعل عبد السلام، في ظل الصمت الإسرائيلي الرسمي على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكن العملية العسكرية في قطاع غزة لن تصمت، ما زالت الخروقات الإسرائيلية مستمرة والقتل مستمر في المناطق التي لا يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. عمليات

0: إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس في المناطق الشرقية أيضا التي يسيطر عليه الجيش الإسرائيلي في المنطقة الصفراء. وهذا ما يحدث الآن من عملية توسيع للمنطقة الصفراء، يقوم بإطلاق النار بشكل مباشر من قبل المسيرات الإسرائيلية باتجاه منازل الفلسطينيين وخيامهم، وهناك حركة نزوح أيضا من منازل الفلسطينيين القريبة من الخط الأصفر، والجيش لا زال يتقدم باتجاه المناطق الغربية من خلال إزاحة الخط الأصفر وتقديم المكعبات الصفراء باتجاه منازل الفلسطيني في المناطق الغربية، وهو ما يخشاه الفلسطينيون الآن. والسؤال في ظل الحديث عن اتفاق وشيك لتوقف اطلاق النار في قطاع غزة والدخول في المرحلة الثانية، والتي من أبرزها الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وإسرائيل على الأرض لازالت تقوم بتوسيع سيطرتها. هل إسرائيل ستلتزم فعليا بتنفيذ اتفاق المرحلة الثانية، وهي لم تلتزم حتى هذه اللحظة بالمرحلة الأولى فيما يتعلق بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة كذلك، وفرض القيود الإسرائيلية التي لازالت مستمرة على المعابر، والسماح فقط بدخول 200 شاحنة يوميا من أصل 600 شاحنة من المفترض أن تدخل إلى قطاع غزة وفق البروتوكول الإنساني الموقع في اتفاق وقف إطلاق النار. وعلى رأس هذه المساعدات هو المستلزمات الطبية والأدوية التي لازالت تعاني منها مستشفيات قطاع غزة في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية، بالإضافة إلى نفاذ وشح الوقود وقطع الغيار والزيوت التي توقفت كثير من حركات النقل في قطاع غزة. هناك شلل كامل للحياة في القطاع مع استمرار القيود الإسرائيلية. الآن الشارع الفلسطيني في حالة ترقب واسعة لما ستؤول إليه الساعات القادمة من توقيع هذا الاتفاق والتزام إسرائيل بتنفيذه على الأرض والتخفيف من عبء الوضع المعيشي الصعب الذي لا زال يعيشه الفلسطينيون في ظل الحرب الإسرائيلية التي لا زالت مستمرة على القطاع وارتفاع وتيرة التصعيد الإسرائيلي في الآونة الأخيرة، وما ستحمله الساعات القادمة من انفراجات حقيقية على الأرض من فتح المعابر وانسحاب إسرائيل من المناطق الصفراء والكثير من الأمور التي ينتظرها الفلسطينيون مع دخول هذا الاتفاق ربما في الأيام القادمة حيز التنفيذ.
1: شادي شامية مراسل الجزيرة كان معنا من مدينة غزة، شكرا جزيلا لك. نتعرف الآن على مهام اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة والتحديات التي تواجهها في تقرير صهيب العصا.
2: ليست حكومة فلسطينية جديدة وليست بديلا عن السلطة الفلسطينية، كما أنها ليست جزءا من الفصائل. اللجنة الوطنية لإدارة غزة شكلت ضمن الخطة الانتقالية التي يشرف عليها مجلس السلام لتتولى إدارة الشؤون اليومية داخل القطاع إلى حين التوصل إلى ترتيبات سياسية دائمة. أعلن عن تشكيل اللجنة في يناير كانون الثاني عام 2026، وضمت شخصيات فلسطينية من التكنوقراط بعيدا عن التمثيل الحزبي المباشر، يرأسها المهندس علي شعث، فيما تقتصر صلاحياتها على إدارة الوزارات والمؤسسات الخدمية كالصحة والتعليم والبلديات والكهرباء والماء، إضافة إلى الإشراف على توزيع المساعدات والتنسيق مع المنظمات الدولية في مشاريع الإغاثة وإعادة الإعمار. لكن اللجنة لا تمتلك صلاحيات سياسية، ولا تمثل الفلسطينيين، ولا تدير ملف الأمن، ولا تملك أي سلطة على الفصائل المسلحة. رغم أن مهمتها تبدو إدارية، إلا أن نجاحها يرتبط بمجموعة من الملفات المعقدة، أولها التمويل. إدارة قطاع غزة لا تعني فقط تشغيل المؤسسات، بل أيضا دفع رواتب آلاف الموظفين وتأمين الوقود وتشغيل المستشفيات وإصلاح شبكات المياه والكهرباء. لكن يبقى ملف الرواتب من أكثر الملفات حساسية، ففي غزة آلاف الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية إلى جانب آلاف آخرين عينتهم الحكومات التي تشكلت عقب انتخابات عام 2006. التحدي الثاني يتعلق بالعلاقة مع حركة حماس، فالحركة لا تشارك في اللجنة ولا تمثل فيها رسميا، لكنها بقيت القوة الفلسطينية الأكثر حضورا على الأرض. لذلك فإن استمرار عمل اللجنة يعتمد عمليا على وجود تفاهمات ميدانية تسمح للمؤسسات بمواصلة عملها. قد تتعامل الحركة مع اللجنة باعتبارها وسيلة لتخفيف العبء الإنساني عن سكان القطاع، بينما تخشى أطراف فلسطينية أخرى أن تتحول إلى أداة لتنفيذ ترتيبات دولية قد تعيد رسم شكل الإدارة في غزة. لا تتوقف التحديات هنا. اللجنة مطالبة بإدارة قطاع لا يزال يعاني من الانقسام الجغرافي، فالقيود المفروضة على الحركة والسيطرة على بعض المحاور والمعابر تجعل نقل الموظفين والمعدات والوقود بين مناطق القطاع

0: أكثر تعقيداً. كلما استمر هذا الواقع ازدادت صعوبة تشغيل المستشفيات والمدارس والبلديات بالكفاءة نفسها في جميع المناطق. سياسياً تؤكد اللجنة أنها ليست بديلاً عن السلطة الفلسطينية، كما تؤكد أن دورها يقتصر على إدارة المرحلة الانتقالية. تنظر السلطة الفلسطينية إلى هذه الترتيبات باعتبارها مؤقتة على أن تنتهي بعودة المؤسسات الرسمية إلى قطاع غزة، لكن استمرار اللجنة لفترة طويلة مع حصولها على دعم وتمويل دوليين يثير مخاوف لدى بعض الأوساط الفلسطينية من أن يتحول هذا النموذج إلى إدارة دائمة، بما يكرس الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية. التحدي الأكبر أمام اللجنة يبقى إسرائيلياً. عسكرياً لا تزال إسرائيل تسيطر على أجزاء من قطاع غزة وتتحكم بالمعابر وحركة دخول البضائع ومواد الإغاثة، ما يحد من قدرة اللجنة على تنفيذ مهامها. سياسياً ترفض إسرائيل عودة حماس إلى الحكم، كما تتحفظ على عودة السلطة الفلسطينية بصيغتها السابقة، ما يجعل مستقبل اللجنة مرتبطاً أيضاً بالتفاهمات السياسية وليس بقدرتها الإدارية فقط. في المحصلة، لا يتوقف مستقبل لجنة إدارة غزة على قدرتها في تشغيل الوزارات أو توزيع المساعدات فقط، بل على قدرتها في العمل وسط واقع أمني معقد وتمويل غير مضمون وعلاقة حساسة مع القوى الفلسطينية وتحديات إعادة الإعمار. الأهم، ما إذا كانت هذه اللجنة ستكون مجرد إدارة انتقالية أم بداية لصياغة جديدة في حكم قطاع غزة؟
1: ينضم إلينا الآن من جنيف الدكتور بلال سلايمة، الباحث والمحاضر بالمعهد العالي للدراسات الدولية في جنيف، ومن الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم، أبدأ مع سيد سلايمة. وعن ما أعلنه الرئيس الأمريكي، يقول في وصفه لما تم الاتفاق عليه، يقول هذا أهم الكيانات التي يتم تشكيلها. نحن نعلم أن هناك 35 دولة ستحظى بعضوية لمدة 3 سنوات. هذا النوع الفريد كما يقول الرئيس الأمريكي والمهم من حيث التشكيل، ما فرص نجاحه؟
2: نعم، تحية لكم وأشكركم على السؤال. أعتقد تشيرون إلى مجلس السلام، يعني هذا المجلس الذي أعلن عن تأسيسه في أواخر العام الماضي. وقتها أنا لا أعتقد أن السؤال الجوهري الآن هو يتعلق بهذه المسألة. المجلس تم تأسيسه وهو بدأ بالعمل فعليا، والحديث الذي أشار إليه الرئيس الأمريكي وجزء منه من سياسته في تضخيم وما يقوم به من خطوات فيما يتعلق به سواء بغزة أو حتى في السياسة الدولية أو في النقاط الأخرى.
1: كل ما تم الاتفاق عليه، نعم إذا سمحت لي، ربما الإشارة إلى هذه النقطة، لأن كل ما يعلن الآن من بنود وتحتاج إلى دعم قوي، الولايات المتحدة الأمريكية تقف خلف هذا الاتفاق، فهذا هو المنطق في الطرح هذه النقطة، أن الأمر ليس منفصلا عن سياق العام. فهل تعتقد بأن ما أعلن بالأمس قابل للتطبيق، قابل للنجاح، مدعوم بما يكفي في ظل هذا المجلس المشكل؟
2: نعم، أشكرك، هذه نقطة مهمة. أعتقد أننا الآن نتحرك تحت سقف خطة الرئيس الأمريكي ترامب، هذا بشكل واضح. دخلت القضية الفلسطينية وقطاع غزة وحركة حماس منعطف مهم منذ قبولها أو توقيع على مذكرة شرم الشيخ، ومن ثم قبولها بوقف إطلاق النار وفق الخطة الرئيس الأمريكي، والتي تم التصديق عليها لاحقا في قرار مجلس الأمن 2803. وأعتقد أن ما تم الإعلان عنه بالأمس وأعلن عنه بالتفصيل أيضا مجلس السلام من الخطة 15 بندا، هو ترجمة بشكل أو بآخر حتى لخطة ملادينوف التي كان قد قدمها لمجلس الأمن في إحاطة في شهر مايو الماضي. وبالتالي نعم، هناك مسار، هذا المسار يعمل بشكل أو بآخر، ونحن تحت سقف هذا المسار. سياسيا هذا هو السقف الذي نحن نتحرك تحته، وبالتالي أعتقد أن الرئيس الأمريكي ترامب نجح بإعادة تأطير مسألة قطاع غزة والحرب هناك ضمن خطته وتحت السقف السياسي الذي وضعه مجلس السلام.
1: عملياتيا سأعود إليك في الموضوع، نعم سأعود لأن لدينا وقت سنناقش التفاصيل أيضا. سيد عادل شديد، انطلاقا من ذات النقطة، بعد إعلان مجلس السلام لهذه البنود والحديث الآن عن الجدولة الزمنية، يفترض بمجرد أن توافق الأطراف، يعني الأطراف الفلسطينية وأيضا إسرائيل عليها، سيكون هناك جدولة زمنية لمدة 14 يوما، ثم من بعدها يبدأ التطبيق. ما فرص حدوث ذلك من الجانب الإسرائيلي حتى الآن؟ كما تابعنا مع مراسل الجزيرة في فلسطين إلياس كرام، لا رد فعل رسمي واضح.
3: تحياتي لك أستاذ عبد السلام ولضيفك ولمشاهديكم الكرام. يعني كل المواقف التي صدرت حتى اللحظة منذ ساعات الفجر من قبل مسؤولين إسرائيليين كانت باتجاه سلبي تماما، سواء ما صدر عن الوزير المهم في الحكومة الإسرائيلية إيتمار بن غفير، والذي تحدث باسم الحكومة ولم يتحدث باسمه، قال أنه هاي المسودة أو البنود غير مقبولة على إسرائيل وعلى حكومة إسرائيل، والتعامل مع حماس لا يتم باتفاقيات إلا باستمرار القتل والإبادة وما شابه. وكما تحدثتم أيزنغوت كان له حديث واضح، اتهم بنيامين نتنياهو أنه ضعف بنيامين نتنياهو خلق واقع يتناقض تماما مع الخطاب الذي رفعه بنيامين نتنياهو، وقال أنه يعني ما كان بعد كل هذه التضحيات والقتل الجنود والمدنيين والإصابات أن نصل إلى هذا الواقع، وخاصة أنه في إسرائيل لا يفهم فقط هذا الاتفاق تراجع من قبل إسرائيل أو تراجع من قبل الرئيس ترامب ومجلس السلام حول يعني أهداف الحرب المتمثلة بالقضاء على حركة حماس وبقاء الاحتلال هناك، إنما إعطاء فرصة جديدة لحركة حماس لكي تعيد بناء ذاتها من جديد. هكذا يجمع الكثير من الإسرائيليين.
1: لكن هل هذا في هذه المرحلة في ظل الدعم كما ذكرنا في البداية من الرئيس الأمريكي ووجود عدد كبير من الدول تقف خلف هذا المجلس، هل هناك فرصة للتملص؟ لماذا يعني كيف تقرأ أنت حتى الآن عدم التصريح من قبل بنيامين نتنياهو؟
3: لأن نتنياهو يخشى ردة فعل سلبية من الرأي العام في إسرائيل. الرأي العام في إسرائيل لا يمكن أن يقبل هكذا صيغة، أنه تجميع السلاح مع جهة بالنسبة لهم لا تختلف كثيرا عن حركة حماس، وكان التوجه الإسرائيلي المعلن حين كان يقال من قبل الكثيرين لا حماسستان ولا فتحستان، كان المقصود بها عدم عودة أي حكم فلسطيني إلى قطاع غزة وبقاء الاحتلال. يعني هنالك إجماعا في إسرائيل على بقاء الاحتلال.
1: إذا أنت ترجح بأنه يمكن أن يرفض؟
3: يعني أعتقد أنه اللغة التي صدرت عن الرئيس ترامب كما قيل قبل لحظات بالإعلام العبري أنه هنالك ضمانة ووعد من قبل الرئيس ترامب إلى قيادة حركة حماس بأنه سيلزم إسرائيل على الانسحاب من قطاع غزة، في ظل هذا الحديث وكما قيل أنه تم التطرق إلى موضوع غزة باللقاء الذي جمع ترامب مع نتنياهو، وبحين أصلا قبل خروج نتنياهو للولايات المتحدة تحدث أكثر مسؤول في إسرائيل أنه من ضمن الأثمان التي دفعها بنيامين نتنياهو للجلوس مع الرئيس ترامب بواشنطن هو قبوله أو إجباره عن التخلي عن نزع سلاح حركة حماس.
1: ماذا مع هذا السيناريو في محاولة الفهم أيضا إذا كانت حماس تقول إنها موافقة على ما أعلن ولديها أيضا تصور دكتور بلال سلايمة عن الآليات التي سيتم من خلالها تطبيق كل هذه البنود وصولا إلى حتى تحقق بند مهم بالنسبة لها، وهو خط واضح لدولة فلسطينية أو خط واضح لتقرير المصير. أنت من حيث قراءتك للبنود والآليات الموضوعة، مدى السهولة أو الصعوبة التي يمكن أن يسير بها كل ذلك؟
2: نعم، الحديث عن دولة فلسطينية أو حق تقرير المصير أعتقد هو هدف بعيد بعيد بعيد جدا ضمن الخطة الحالية بخطة الرئيس ترامب والقرار مجلس الأمن، وحتى ما تم الإعلان عنه بالأمس يتحدث عن أنه بعد إتمام كل هذه الخطوات تكون الأجواء مهيئة لوضع مسار للبدء بتهيئة الظروف لشكل من أشكال الدولة الفلسطينية، لكن لا يوجد خطة. يعني لا نتحدث عن دولة فلسطينية، أنا لا أعتقد أن هذا هو ما يتم طرحه حاليا. ما يتم طرحه حاليا هو استبدال الجهات الأمنية الموجودة داخل حدود قطاع غزة جغرافيا المتمثلة بحركة حماس بداية وبالطرف بالاحتلال الإسرائيلي بالطرف الآخر بجهات جديدة. هذه الجهات تتمثل باللجنة الوطنية التي تتبع إداريا لمجلس السلام، والطرف الآخر هي قوات الاستقرار الدولية والتي تتبع أيضا لمجلس السلام. يعني هذا هو محور الخطة وهذا هو جوهر البنود الأمنية التي نشرت بالأمس تحديدا أو اليوم بالأصح، وتحديدا من البند من رقم 6 إلى رقم 11. هنا تكمن إشكالات كثيرة، لأنه مدى قدرة اللجنة الوطنية على إدارة ذلك هو سؤال. والنقطة الأخرى، نتحدث عن قوات استقرار دولية، لا يوجد الآن قوات استقرار دولية بطبيعة الحال. يعني الآن ما تم التعهد به أعتقد لا يصل إلى 200 جندي تحديدا من بعض الدول، المغرب، أوغندا، كوسوفو، يمكن كازاخستان. أندونيسيا كانت قد تعهدت ومن ثم تراجعت عن تعهدها، خاصة بعد استهداف بعض القوات الأندونيسية المشاركة في قوات اليونفيل في جنوب لبنان في مارس الماضي. وبالتالي قوات الاستقرار الدولية لحد الآن هي محل تساؤل. قدرة اللجنة الوطنية على ملء الفراغ هو سوف يرى، وهنا يكمن أهمية الحديث عن الجدول التنفيذي الذي سوف يتم التوافق عليه خلال 14 يوما القادمين. لكن ما
1: هذا
2: أريد
1: مرتبط
2: أشير
1: بطبيعة الحال كما ذكرنا
2: أشير إليه لك
1: نعم لموافقة
2: لكن ما أريد
1: الأطراف.
2: أشير إليه نعم بعجالة لو سمحت في هذه النقطة تحديدا. نحن الآن دخلنا في نطاق أو في سردية جديدة. في السنتين الأولتين من الحرب كان النقاش إطلاق سراح الأسرى مقابل الانسحاب الإسرائيلي. الآن هو النقاش سوف يكون في المرحلة القادمة تسليم حماس للسلاح مقابل الانسحاب الإسرائيلي.
1: وهذه النقطة سيد عادل شديد الخلاف عليها يتعلق بالجهة التي ستتولى حصر السلاح وعدم تسليمه للجانب الإسرائيلي وعدم تدميره، الحديث عن حصر للسلاح وتخزينه. فهل هناك أي سيناريو يمكن من خلاله أن يقبل الجانب الإسرائيلي بهذه الخطة عوضا عن نزع سلاح حزب الله، عفوا حماس؟
3: لو كانت إسرائيل شريكة بالمفاوضات التي حدثت قبيل الوصول إلى هكذا مسودي، لا يمكن لأي إسرائيلي كان أن يقبل بهكذا صيغة. في إسرائيل لا يثقون بحركة حماس ولا بأي فلسطيني، مقتنعون تماما أنه ما يحدث الآن هو استعدادات فلسطينية لسبعة أكتوبر القادم، وهذا الانطباع الذي يجمع عليه الكثيرين من الإسرائيليون يفكرون بطريقة مختلفة تماما عن طريق التفكير العرب والآخرين. بالتالي رغم ما حدث في غزة إلا أن الإسرائيليين مقتنعون أنه مسألة تكرار سبعة أكتوبر من غزة من الضفة مسألة أقوى بكثير مما كانت عليه قبل يعني 33 شهر. بالتالي ينظر إلى هكذا اتفاق إعطاء حركة حماس مزيدا من الوقت من أجل إعادة بناء ذاتها. هنالك نقاش في إسرائيل، جزء يرى أنه حماس فعليا لن تغادر المشهد، ستبقى متأثر بالمسار الأمني والمدني في قطاع غزة، وجزء يرى أنه حماس ستنتقل من السلطة إلى المقاومة وإسقاط تجربة حزب الله في لبنان على حال. يعني بمعنى هنالك إجماعا في إسرائيل على أن حركة حماس لن تغادر المشهد، وهذا يتناقض مع الهدف الأمريكي الإسرائيلي الأول للحرب وهو القضاء على حركة حماس. يعني موضوع القضاء على حركة حماس لم يكن فقط هدفا إسرائيليا بقدر ما كان هدفا أمريكيا، وكان هنالك دعم أمريكي مطلق. وتحدث الوزير إيتمار بن غفير بشكل واضح أنه وقف الاغتيالات، منع اغتيالات قادة حماس، هذا يعني أنه تراجع عن هدف القضاء على حركة حماس وقبول حركة حماس موجودة في قطاع غزة، بعد أن أسقط أيضا من النقاش موضوع إبعاد عشرات الألوف من عناصر حماس العسكريين والمدنيين. بالتالي لا أرى أي إمكانية لقبولها، ولكن نتنياهو سيتصرف بشكل تكتيكي، لن يدخل في صدام مع الإدارة الأمريكية. ولكن
1: إذا من أي زاوية ممكن أن يتم تناول كل ذلك؟ دكتور بلال سلايمة، فيما أعلن هل هو قابل للتعديل؟ بمعنى هل إسرائيل أو حتى حماس لديهم القدرة على التعديل بعد الإعلان؟
2: نعم، هما تم الإعلان عنه خطوط عريضة إنجاز التعبير، وهي ترجمة بشكل أو بآخر كما أشرت لخطة الرئيس ترامب، قرار 2803 وما يعرف بخطة ملادينوف. الآن المطلوب هو إعداد جدول تنفيذي الخطة تقول أو إعلان مجلس السلام يقول خلال 14 يوما قابل للتمديد. هذا الجدول التنفيذي هو الذي سوف يضع التفاصيل بما فيها الجدول الزمنية بين قوسين لمتى انسحاب القوات الإسرائيلية، إلى أين سوف تنسحب، متى أين ستنتشر قوات الاستقرار الدولية. وهناك أيضا حديث عن لجنة التحقق الدولية، أيضا جسم جديد، وبالتالي سوف يكون مفعل في الفترة القادمة. ومن ثم الحديث عن آليات والمسألة الزمنية المتعلقة بتسليم السلاح الثقيل بين قوسين، وكذلك
1: لا سؤالي لك
2: إشكال
1: دكتور،
2: البنية
1: اسمح لي
2: التحتية.
1: فقط حتى نفهم لماذا أعلن بهذا الشكل وهناك تحفظات إسرائيلية، بمعنى لماذا لم يتم التنسيق حول المصطلحات؟ لأن كلمة نزع السلاح تختلف تماما عن حصر السلاح، تدمير السلاح يختلف عن كل ذلك، البقاء السلاح داخل القطاع أو خروجه أيضا يختلف، فلماذا أعلن في حين هناك تحفظات إسرائيلية؟
2: بطبيعة الحال عملية التفاوض هي نقطة التقاء للطرفين في الوسط. الطرف الإسرائيلي لم يستطع منذ بداية الحرب أن يفرض رؤيته بشكل كامل، بمعنى إذا كان يريد القضاء على حماس هو لم يقضي على حماس بشكل كامل. نزع السلاح لن يتم، أو نزع السلاح هذا الأمر متعلق بمدى قبول حماس للتعامل مع هذا الموضوع، ولذلك الصيغة التي تم التوصل إليها خزن، عفوا، تجميع وتخزين الأسلحة، هو بشكل أو بآخر ترجمة لفكرة تعطيل الأسلحة بشكل أو بآخر، لأن الأسلحة سوف تكون بعهدة مجلس السلام من خلال وضعها في عهدة اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة. وبالتالي هذه الصيغة التي تم التوصل إليها هي تعكس توازنات القوى على الأرض، تعكس عدم قدرة إسرائيل على إنهاء حماس بشكل كامل، لكن تعكس أيضا توجه حماس ورغبتها لتقديم تنازل فيما يتعلق بهذا الموضوع وفيما يتعلق بالتعامل مع ملف
1: واضح.
2: نزع سلاحها أو تسليم سلاحها بشكل أو بآخر. لذلك الصيغة التي تم التوصل إليها فكرة تعطيل الأسلحة ووضعها تحت عهدة مجلس السلام.
1: شكرا جزيلا لكم من جنيف الدكتور بلال سلايمان، الباحث والمحاضر بالمعهد العالي للدراسات الدولية في جنيف، ومن الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. الآن إلى تطورات الشأن الإيراني، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستواصل توجيه ضربات قوية لإيران. كما نقلت نيويورك بوست عن مسؤول أمريكي قوله إن الرئيس ترامب يرغب بإبرام اتفاق، لكن إن استمرت هجمات إيران فسيكون هناك ثمن بحسب تعبيره. في المقابل أكد الحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز مغلق، وإن أي عبور منه لن يكون ممكنا إلا بعد التنسيق معه. معنا في المتابعة من البيت الأبيض مراسل الجزيرة أحمد هزيم، ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير. أهلا بكم، أبدأ مع أحمد هزيم في محاولة لفهم سياق المواقف الأمريكية.
4: عبد السلام، تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة التي تحدث بها لفوكس نيوز هي تجيب على أسئلة كانت هنا في العاصمة واشنطن، ما إذا كانت الضربة الأخيرة التي وجهتها القيادة المركزية الأمريكية والتي كانت حسب بيان القيادة مكثفة واستهدفت مواقع عسكرية للحرس الثوري الإيراني ردا على هجوم طال وجود عسكري في المنطقة. الرئيس الأمريكي هنا يحسم هذا التساؤل، ما إذا كانت هذه ضربة استثنائية أو استمرار وعودة للضربات المتكررة الأمريكية على إيران، ونهاية للنافذة التي منحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للوسطاء للوصول ربما إلى تفاهم يعطيه ما يريد من فتح مضيق هرمز دون سيطرة وهيمنة وإدارة إيرانية مباشرة لهذا المضيق والسفن والناقلات التي تحاول عبوره. والرئيس الأمريكي هنا يتحدث بأن الولايات المتحدة ستواصل توجيه ضربات عسكرية قوية إلى إيران، وأنها أيضا ستواصل هذا المنهاج حتى تخضع إيران أو تتراجع حسب قولها. الرئيس الأمريكي في بهذه التصريحات يشير إلى أن الولايات المتحدة تنتصر وستواصل تحقيق هذه الانتصارات العسكرية وستواصل استخدام الخيار العسكري للضغط على إيران. وإذا ومسؤول أمريكي كان قد تحدث أن الرئيس الأمريكي يرغب بالوصول إلى وقف لهذه العمليات العسكرية، لكنه بات يطالب بإعلان إيراني عن وقف إطلاق النار وقبولها لوقف إطلاق النار. والمسألة الأساسية أو المعضلة الأساسية هنا، سواء تحدثنا عن التفسير المختلف الأمريكي والإيراني للبند الخامس من مذكرة التفاهم والمحاولة المستمرة الإيرانية حسب من وجهة نظر أمريكية لعرقلة حركة الملاحة وحريتها في مضيق هرمز، هذه المسألة تعطل تنفيذ باقي البنود من وجهة نظر أمريكية. كان مسؤول أمريكي يتحدث لوسائل أمريكية قال من أن الرئيس الأمريكي الذي أتى بهذه الحرب لحرمان إيران من امتلاك السلاح النووي يريد طي صفحة مضيق هرمز هرمز أولا وحرية حركة الملاحة فيه للانتقال إلى المسألة الأساسية وهي المسألة النووية والبدء في المفاوضات مع إيران للوصول إلى تفاهم حول هذه المسألة تحديدا التي نشأت عليها الحرب. إلا أن الخلاف الجاري حاليا حول مضيق هرمز وعدم قبول إيران من وجهة نظر أمريكية بكل ما يطرح عليها من تفاهمات أو اتفاقات سواء بشكل مباشر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى تلك المقترحات التي تطرح على طهران من قبل الوسطاء يعطل تنفيذ بقية البنود في مذكرة التفاهم.
1: شكرا جزيلا لك أحمد هزيم مراسل الجزيرة من البيت الأبيض. ماذا عن المواقف الإيرانية وكيف تتطور نور الدين؟
5: عبد السلام، ما شاهدناه الآن هو حراك دبلوماسي أو دبلوماسية الاتصالات ما نشهده في هذه الأثناء. اتصال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي مع ناظره إدميليبان البريطاني، وكذلك اتصال مع ناظره الهندي. بكل تأكيد الهند معنية بهذا الاتصال وبالتوتر في المنطقة باعتبار تجارة النفط وحضور الهند بالمنطقة الخليجية. كذلك بريطانيا معنية كثيرا بهذا التوتر القائم بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. إذن يمكن قراءة ما قام به وزير الخارجية عباس عراقشي وبحث ما يمكن أن يكون كسيغ ربما حلولية أو لحل إيجاد حل لهذه الأزمة ومناقشة تداعيات الوضع. ربما هناك استشارة إقليمية واستشارة دولية من أجل بحث كيفية العودة إلى طاولة المفاوضات ومن أجل بحث كيفية إنهاء الأزمة في المنطقة الخليجية وبالتحديد في مضيق هرمز. وبالتالي ما حدث من اتصال لا يمكن فصله عن هذه السياقات. في السياق ذاته هناك رؤية لإيران الآن تحاول تثبيتها على أرض الواقع، وهي أن مضيق هرمز وهو أصل الصراع الآن بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وهو الذي أفشل إن صح التعبير تنفيذ مذكرة التفاهم ما بين الطرفين. الآن إيران تريد أن تؤسس وأن تركز على سرديتها، سردية أن المضيق هو الآن بأيادي إيرانية. لدينا موقفان أساسيان. الموقف الأول هو الذي صدر عن هيئة إدارة مضيق هرمز والتي قالت وتحمل هنا اللوم للولايات المتحدة الأمريكية، تقول أن ما يحدث الآن بمضيق هرمز هو نتاج للإجراءات التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية والتي وصفتها إدارة المضيق بأنها إجراءات عدائية، وتقول بأن عودة الهدوء وعودة الأمن وعودة الحركة بمضيق هرمز سيكون بعد انتهاء هذه الأزمة ومن خلال الترتيبات التي تطرحها طهران. إذن هنا تأكيد على أن أي ترتيبات وأي عودة للحركة بالمضيق يجب أن يكون ضمن ترتيبات إيرانية. لكن في السياق ذاته إيران تحاول أن تؤكد على هذا المبدأ وعلى هذه الرؤية من خلال العمل العسكري، وهو من خلال البيان الذي صدر عن الحرس الثوري الإيراني الذي أكد فيه إصابة سفينتين من خلال مقذوف، وذلك لعدم امتثالهما للأوامر الإيرانية وللإجراءات الإيرانية. أهم هذه الإجراءات وهو العبور من الممر الذي تصفه طهران بأنه الممر غير الآمن، وهو الممر الجنوبي المحادي لسلطنة عمان، وتم استهداف السفينتان. لكن الأهم من ذلك هو أن أربع سفن يقول الحرس الثوري بأنها عادت من حيث جاءت بعد استهداف السفينتين، وهذا أمر أساسي تريد أن تؤكد عليه طهران بأن إدارة المضيق السيطرة على المضيق رغم الضربات ورغم الهجمات الأمريكية لا يزال تحت السيطرة الإيرانية. بكل تأكيد عبد السلام الكثير هنا يتساءل كيف تسيطر طهران على المضيق. هل هو سيطرة ميدانية بالحضور الميداني في المضيق؟ ربما، وكما أشرت في الكثير من المرات أنه إذا أخذنا صورة جوية أو فضائية لما يوجد في المضيق لن تكون هناك سفينة حربية أمريكية ولا زوارق أمريكية، لكن المطاردة والرصد يتم عن بعد والاستهداف كذلك يتم عن بعد، وهو ما تصطلح عليه طهران بالإدارة الذكية والسيطرة الذكية على مضيق هرمز. سبق لها أن تدربت على هذا المنوال. إذن نحن أنا أزمة المضيق مطروحة كذلك على مستوى المفاوضات السياسية ما بين طهران وسلطنة عمان، وأي حل في هذا السياق ربما سيدفع إلى حل شامل مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: شكرا جزيلا لك نور الدين دغير مراسل مدير مكتب الجزيرة من طهران. ينضم إلينا الآن من طهران الدكتور محسن فرخاني الباحث المختص في العلاقات الدولية، وفي الاستوديو مارك فايفل مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض، والدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بكم جميعا. وأبدأ مع سيد فايفل، وأنت ذكرت سابقا بأن السيناريوهات المطروحة أمام الرئيس الأمريكي تضيق باتجاه تصعيد أكبر في محاولة لكسر الشوكة الإيرانية. هل تعتقد بأن الرئيس الأمريكي من خلال المستشارين يدرك هذا السيناريو وتبعات هذا السيناريو؟ لذلك هناك حديث بأنه يرغب في التفاوض إذا ما وافقت إيران على وقف إطلاق النار.
6: نعم، رئيس يسعى نحو المفاوضات، لكن التحدي هنا كمجموعة من الضغوطات. النظام الإيراني لا يضغط باتجاه المفاوضات من جانبه، ورئيس دونالد ترامب طبعا يتجه نحو وضع عقوبات على الإيرانيين الذين لا يريدون الذهاب باتجاه المفاوضات من أجل تجفيف منابع التمويل. نحن نعرف أن إيران تعاني بشكل كبير من الناحية المالية، ونرى بأن السعودية تبيع للصين نفطها وهي تمر عن طريق البحر الأحمر. هذا يعني أن إيران لا تتمكن من بيع نفطها للصين وجني ملايين الدولارات. نعرف أن إيران تعاني بشكل كبير على مستوى الداخلي، وبنفس المطاف الحرس الثوري لا يشعر بنفس الضغط. ما زالوا يشعرون بأن رئيس دونالد ترامب هو على خط الدفاع بالنظر إلى الوضع الداخلي والانتخابات النصفية التي تقترب، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط في الولايات المتحدة الأمريكية أزيد من $100 للبرميل. طبعا عندما يضغط دونالد ترامب من الناحية العسكرية على إيران، فبإمكانهم امتصاص ذلك الضغط وتمريره إلى اتجاهات أخرى. رئيس دونالد ترامب مطالب باستخدام كل الإمكانيات المتاحة بما في ذلك الجانب الاستخباراتي، ومن ثم زيادة الضغط على الإيرانيين وقطع كل الموارد المالية على إيران حتى تصل أمريكا من خلال الضغط العسكري ومن خلال استهداف منصات الصواريخ وأيضا استهداف الأماكن التي تجعل من الحرس الثوري قويا. من خلال هذه الإجراءات وهذه الخطوات بإمكان الضغط على إيران ودفع للمفاوضات. أيضا استخدام كل هذه الوسائل بإمكان أمريكا أن تدفع إيران للمفاوضات.
1: إذا أنت تؤيد نهج وزير الحرب بيت هيكسيث ماركو روبيو، لكن لماذا لم يتم اتخاذ هذه الخطوات حتى الآن برأيك؟
6: ما حاول أن يقوم به رئيس دونالد ترامب في الفترة الأولى من رئاسته هو القيام بالضغط على إيران، ولكن هذا لم يكن كافيا. رئيس دونالد ترامب كان بالتأكيد يضغط باتجاهات مختلفة، وكان رئيس دونالد ترامب انتقل إلى فنزويلا، وكانت طبعا تلك الرحلة سهلة جدا بالنسبة لدونالد ترامب، لكن لم يكن التركيز على طريقة عمل النظام في إيران وكيف نجح خلال 47 سنة. هذا ليس مشكل الوزراء الذين ذكرتهم، هذا مشكل الولايات المتحدة الأمريكية على مدى سنوات وعلى مدى عقود. ينبغي أن نركز على كيفية جر إيران إلى المفاوضات. نحن تركنا إيران تطور شبكة من الأدرع في المنطقة والوكلاء، وتم توقيع اتفاق نووي مع إيران مكنها من تطوير البرنامج النووي. والآن رأينا كيف عانت أمريكا. كان علينا أن نقوم بعمل في خلال 47 عاما. ترامب الآن حاول القيام بهذا خلال 5 أشهر، هذا وقت قصير.
1: في المقابل دكتور محسن فرخاني، إذا كان الحرس الثوري هو من يقود المشهد عسكريا، وهناك حديث بأن هناك اختلافات كبيرة بينه وبين الإدارة، إدارة بيزشكيان، واستعجال الذهاب للتفاوض قبل تحقيق نتائج الحرب بشكل أوسع، هل هناك حسابات خاطئة لدى الحرس الثوري أيضا من حيث قدرة إيران على استيعاب كل الصدمات واستمرار الحرب دون أفق واضح للنهاية؟
6: طاب مساءكم، مساء ضيوفكم الكرام وأيضا مشاهديكم. أعتقد أن ضيفكم الأمريكي قام بتقديم تعريف واضح للدبلوماسية الأمريكية، وقال بأن أمريكا تستخدم الضغط وتدفعنا

0: واستسلام الدول الأخرى عوض التركيز على التفاهم والتوافق. إيران ستستمر في الحرب، وهذا ليس ضمن الحسابات الخاطئة بالنسبة للحرس الثوري، لأن هذا التعريف الذي سمعناه للدبلوماسية في نظر أمريكا يعني بأن إيران عليها أن تستمر أيضا من جانبها في فرض الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تلقين أمريكا درسا حقيقيا حول كيفية التعاطي مع الشعوب. تفضل ضيفكم بالحديث أيضا حول فنزويلا، وتحدث بفخر كبير حول هذا الأمر. دعونا نذكر بأن أمريكا اختطفت رئيسا منتخبا بطريقة مشروعة في بلاده. هذا أيضا يدلل على الدبلوماسية في أمريكا وفهم الدبلوماسية في أمريكا. إذا أمريكا تعتمد القصف والضغط العسكري، ولكن إيران ليست هي فنزويلا ولا الدنمارك ولا أي بلد آخر، اليابان. إذا إيران بإمكانها أن ترد كل الاعتداءات وكل الهجمات وكل ما يحاول دونالد ترامب فرضه على إيران، وبنهاية المطاف سنصل إلى تحقيق أهدافنا
1: ووضحت وجهة نظرك. سأعود إليك لاستيضاح بعض النقاط. دكتور سليم زخور، ربما الضيف انتبه لهذه النقطة، نقطة أن الطرح الأمريكي أيضا يقول أن الرئيس الأمريكي لم يذهب أبعد ما يمكن لجلب الإيرانيين بضغط القوة إلى طاولة التفاوض. هم يرون بأن لديهم فائض قوة مقابل يسمح لهم. يبدو أن الرئيس الأمريكي يتحدث، نتابع ما يقول.
2: لقد قمنا بعمل مذهل فيما يتعلق بفنزويلا، وقمنا بعمل مذهل أيضا في هذه الحالة، ولقد مرت 5 أشهر ونحن نقوم بعمل أكبر وأهم مما كنا قد توقعناه سابقا. وإذا نحن في هذه العملية منذ 5 أشهر، وانظروا إلى ما حصل في فيتنام، كانوا هناك لمدة 20 عام، أو حتى أفغانستان دخلوا لسنوات عدة. انظروا إلى كل الحروب السابقة، كوريا وما إلى ذلك، ولكن نحن دخلنا لخمسة أشهر وقضينا على قدراتهم العسكرية. لا يزال لديهم بعض القدرات العسكرية، وأود أن أشكر الجميع هنا في هذه القاعة، أنتم مميزون جدا. وأود أن أشكر أيضا عدد من ممثلي وسائل الإعلام، العديد منكم كنتم عادلين جدا في تغطياتكم، وكنتم عادلين في التغطية وبشكل أفضل مما فعلتموه بالعهدة الأولى. العهدة الأولى كانت ناجحة جدا، وكان لدينا أعظم اقتصاد في الولايات المتحدة في عهدتي الأولى، والعهدة الحالية ستحقق نتائج أفضل حتى من العهدة الأولى. يشرفني أن أستضيفكم هنا، وأود أن أطلب الآن من نائب الرئيس جي دي فانس لأن لديه ببضعة تصريحات، وبعد ذلك ماركو وبيت وسكوت وبوبي كينيدي. شكرا جزيلا للجميع، تفضل. شكرا سيد الرئيس، شكرا على استضافتنا في هذا المكان التاريخي والجميل، ويشرفني أن أكون عضو في طاقمك، وأنا أتولى مسألة الفساد، وهذا ما سأتحدث عنه اليوم. العديد من الأمور تحصل، ولكن هذا الفريق رائع جدا، كالي لافلر ودوغ وتود وبوبي كينيدي. إذن هذا الجهد تطلب مقاربة على مستوى الإدارة بأكملها من أجل معالجة الفساد. أود أن أتحدث عن بضعة أمور لنحتفي بها. إذن منذ أن تم تأسيس فرقة العمل لمكافحة الفساد بتوجيهات من الرئيس، قمنا بتحديد 230 مليار دولار أمريكي من الأموال التي استخدمت في الفساد ضد الشعب الأمريكي، ولقد تمكنا من ملاحقة هذه الأموال. إذن بعد أن تخرج من الولايات المتحدة من الصعب أن نلاحقها، ولكن تمكننا من ملاحقة 56 مليار دولار أمريكي، وسنستمر بالعمل على هذه المسألة. وبالإضافة إلى ذلك قمنا بإطلاق 17 إجراء من أجل مكافحة الفساد لاسترجاع حوالي 0.5 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى الأموال السابقة التي كنا قد استرديناها. وبالنسبة للشعب الأمريكي، أود أن أحدثكم عن سبب اكتراثنا لهذه المسألة، وأود أن أذكركم بأن الفساد يؤثر عليكم. سأعطيكم مثال عن ذلك. كان هناك برنامج مثلا أدارته ميديكيد، وهذا البرنامج يهدف إلى ضمان أن تتمكن الأمهات ذوي الدخل المنخفض من الحصول على الرعاية الصحية لهن ولأطفالهن. وإذا هذا الأمر مهم جدا في الولايات المتحدة عندما

0: ونرى أطفال أو أمهات بحاجة إلى المساعدة. نحن نود أن نساعد الأمريكيين وعلينا أن نفتخر بذلك. ولكن مع ذلك كان هناك برنامج غش الأمهات والأطفال الذين استفادوا من هذه البرامج، وهناك أشخاص حققوا الثروات من خلال تأسيس هذه البرامج المزيفة. ومن يخسر هنا في هذه الحالة؟ دافعو الضرائب الأمريكيين الذين باتوا الآن أفقر بسبب الفساد الذي كان مستشرا في الولايات المتحدة. وهذا البرنامج منع الأمهات والأطفال من الوصول إلى الرعاية التي يحتاجون إليها بسبب الجهات الفاسدة، وهذا الأمر مخزي. والرئيس طلب منا أن نوقف هذا الفساد، وقبل أن يفعل ذلك لم يكن هناك أي شخص أراد أن يعالج هذه المسألة. أحرزنا تقدما كبيرا بأقل من عام، ونود أن نستمر بالعمل على هذه المسألة، لأننا نؤمن بأن الشعب الأمريكي يستحق أن يتمكن من إنفاق أمواله كما يريد. هل تعرفون أليت ناست؟ إذن هذه المجموعة من الأشخاص هنا في هذه القاعة يقومون بعمل رائع. فكروا بذلك، المليارات من الدولارات سيتم استردادها ولم تبدأ حتى هذه الجهود بعد. سترون أمور لا مثيل لها، ومستويات الفساد التي كانت موجودة في إدارة بايدن غير مسبوقة في الولايات المتحدة، في مينيسوتا وكاليفورنيا ومين. صدقوا أو لا تصدقوا، قد تعتبرون أن مين هي عبارة عن مكان رائع، ولكن مستويات الفساد فيها لا تصدق. قمت بعمل رائع، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا على عقد الاجتماع هنا في كامب ديفيد. تسنت لي الفرصة لأن أقود سيارتي للمرة الأولى، أو أن أقود عربة الجولف للمرة الأولى منذ سنوات عدة. وإذا أود أن أذكر بضعة نقاط. كما تعلمون أنتم تابعتم الأحداث في الشرق الأوسط، وهناك أمور مهمة أخرى تحصل في العالم. سيد الرئيس، أنت قد أديت دورا قياديا بشأن كافة هذه المواضيع ويجب ذكرها. أولا، المحكمة الجنائية الدولية هي منظمة دولية لا تحظى بشرعية، وهي قد جردت نفسها من الشرعية لأنها تلاحق الأعضاء الذين هم ليسوا طرف في هذه، أو الأفراد الذين ليس هم طرف في تلك المحكمة، ونتيجة لذلك قد تستدعيهم هذه المحكمة الجنائية الدولية. وجاك سميث مثلا كان يعمل في هذه المحكمة. هؤلاء الأشخاص يشعرون بأنه بإمكانهم أن يستدعوا أي زعيم دولي إلى لاهاي. وإذا حاولنا أن نقنعهم بالإصلاح، ولكنهم رفضوا ذلك بسبب غرورهم، رفضوا الإصلاحات. وما من معلومات بأنهم يلاحقونني، ولكن الأمر قد يحصل. فقط لتعلموا، بما أنه يتحدث عن هذه المسألة الآن، هو لا يحاول الدفاع عني، هو يحاول أن يدافع عن بيبي وغيره من الأشخاص، ولكن هناك العديد من الأشخاص الذين ليس من المفترض أن تتم ملاحقتهم بهذه الطريقة. وما من أدلة أنني أنا من بين هؤلاء الأشخاص خلال هذه اللحظات. إنني أعتقد في الواقع أن هناك أشخاص لن يتمكنوا من السفر إلى أي مكان في العالم مع عائلاتهم، مثلا جنود لا يمكنهم السفر مع عائلاتهم. فكروا أنهم قد يحاولون ملاحقة هؤلاء الأشخاص. وإذا العشرات من الدول انضمت إلينا في هذا الجهد منذ أن بدأنا قبل بضعة أسابيع. 5 دول حتى الآن انسحبت من المحكمة الجنائية الدولية، وأعتقد أن العدد سيرتفع. وبالإضافة إلى ذلك، 60 دولة أتت إلى واشنطن للمشاركة في جهد عملنا فيه لتسليط الضوء على الإرهاب اليساري المتطرف. وإذا أنا لا أعتبر أنهم مثل النازيين مثلا، ولكن فكروا بذلك، المجموعات اليسارية أو الأشخاص الذين هم منتسبين لحركة مناهضة الفاشية وما إلى ذلك، هم يقومون بهذه العملات الإرهابية، ونحن نحاول أن نلاحق الإرهاب اليساري المتطرف ونبني تحالف قوي جدا. ولقد حققنا نجاحات في الشرق الأوسط سيد الرئيس. كما تعلم على المستوى الدبلوماسي، الاتفاق ما بين إسرائيل ولبنان غير مسبوق، والرئيس عون كان هنا قبل أسبوع، وأعتقد أن هذه كانت أول زيارة لرئيس لبناني إلى الولايات المتحدة منذ أكثر من 30 عام، وهذه المرة الأولى التي حدث فيها الزعماء من هذا المستوى منذ سنوات عدة. ولا يزال العمل مستمر من أجل بناء السلام، وأعتقد أنه يمكن التوصل إلى هذا الاتفاق. وبالإضافة إلى ذلك أيضا، أعلنتم ليلة أمس عن حركة نزع سلاح حماس مع ستيف وجيرد والعديد من الأشخاص. اعتقدوا أن هذا الإنجاز لن يتحقق، ولكن واقع أنهم قد وافقوا يصروا على نزع السلاح، هذا الأمر يعد إنجاز. أما بالنسبة للشطر الغربي من العالم، للمرة الأولى منذ 15 عام أو 20 عام أغلبية الدول في الشطر الغربي من العالم تقودها أو يقودها زعماء موالين للولايات المتحدة، وكل انتخابات حصلت مؤخرا أدت إلى انتخاب رئيس صديق للولايات المتحدة، وأعتقد أن هذا وضع رائع جدا. وأخيرا وليس آخرا، أود أن أشكر عدد من الوكالات الممثلة هنا، خاصة وزارة الحرب بعد الزلزال المروع في فنزويلا بغضون 36 عام بغضون 36 ساعة تم إرسال مساعدات أمريكية وأيضا عناصر من الجيش ومن قوى الأمن للمساعدة في الاستجابة لهذا الزلزال، وكانت هذه من بين الاستجابات الإنسانية الأسرع في التاريخ الحديث، وكل ذلك أتى بفضل توجيهات الرئيس. وإذا بعد ساعة من حصول الزلزال اتصل الرئيس وقال أنه علينا أن نضمن أننا سنساعد هؤلاء الأشخاص على التعافي من الزلزال، وهذا ما فعلناه، وذلك بفضل قيادتك سيد الرئيس. وإذا الفضل يعود للعديد من الوكالات الممثلة هنا، ولكن بشكل خاص وزارة الحرب جهدها كان مثالي. قبل أن نستمر أود أن أهنئ جيك ليتن، وهو موجود هنا معنا في هذه القاعة اليوم، وهو حقق انتصار رائع جدا وسيقوم بعمل رائع، وطوال حياته كانت تتمحور حول القيام بمهام رائعة جدا. شكرا سيد الرئيس على هذه الدعوة والفرصة لنكون هنا في كامب ديفيد. يشرف وزارة الحرب إدارة هذه المنشأة ويشرفنا أن نستضيفك هنا. الأمريكيون الرائعون هنا وفي جميع أنحاء الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم هم في صلب الجهد الذي نقوم به من أجل الحفاظ على أمن الولايات المتحدة، ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن يكون هناك قائد يمكن هؤلاء الأشخاص من أداء مهامهم. وإذن أولا الأمر يتطلب شجاعة، وثانيا استعادة الروح وهذا ما فعلناه، وثالثا الاستثمار، ليس فقط استثمار بل استثمار عابر للأجيال، وأعتقد أن هناك بعض الأشخاص الذين يتخضون عن كل هذه الأمور. الشجاعة إغلاق الحدود وذلك من أجل الحفاظ على أمن الولايات المتحدة، والشجاعة لقصف الحوثيين والقول أننا سنحافظ على حريات الملاحة. هل تعرفون لماذا هم لم ينخرطوا في هذه الحرب على الرغم من أنهم وكلاء إيران؟ هذا لأنهم قد شعروا بالقوة الأمريكية، وذلك بفضل شجاعة الرئيس، وأيضا الشجاعة لإطلاق عملية مطرقة منتصف الليل وحرب الاثنى عشر يوم. هناك رؤساء سابقون كان لهم الخيار لأن يفعلوا ذلك، ولكنهم لم يطلقوا هذه العمليات بسبب هذا التحدي وبسبب المخاطر، ولكن أنت تحليت بهذه الشجاعة، وأيضا الشجاعة لملاحقة العصابات، عصابات تهريب المخدرات. ونحن نعمل مع كافة الدول الصديقة التي شاركت في التحالف لمكافحة مهربي المخدرات، وذلك بفضل جرأة وشجاعة الولايات المتحدة بهذه القيادة الواضحة، وأيضا الشجاعة للذهاب وإلقاء القبض على مادورو في المنزل الأكثر حراسة في مدينة تحظى بأعلى مستوى من الحراسة، وغيرنا ديناميكية هذه الدولة والمنطقة والعالم بأكمله، رأى ما بإمكان هذه الإدارة أن تفعله. كل هذه الأمور لم تكن لتتحقق لو لم يكن القائد الأعلى قادر على القول أنه يمكن أن نفعل ذلك، وذلك من أجل ضمان عودة الأمريكيين إلى بلادهم، وأيضا عملية الغضب الملحمي وضمان ألا يحصل النظام الإيراني على سلاح نووي. هذا الالتزام لا يزال راسخ، وأيضا الشجاعة للتفاوض مع أشخاص لم يبدوا أي استعداد للمشاركة في هذه المفاوضات. لدينا أفضل المفاوضين في العالم وأعطيناهم الفرص للتوصل إلى سلام، وهذا الأمر يتطلب شجاعة من جانب الرئيس، وهذا الأمر يعود إلى ما تقوم به هذه الوزارة. أنت تتحدث دائما عن الروح، وعندما قضينا على الهندسة الاجتماعية وركزنا بدلا من ذلك على الكفاءة ومكننا القادة من التركيز على الانضباط والمحاسبة، هذا الأمر يمكننا من الوصول إلى مستويات تاريخية من الالتحاق بالجيش الأمريكي، لأنهم يريدون أن يكونوا في هذه الوزارة، في وزارة الحرب، وأيضا مستويات الالتحاق باتت تاريخية. كل شهر وزارة الحرب تحطم الأرقام القياسية، وكل ذلك بدأ في انتخابات العام 2024 عندما بدأ الأمريكيون بالاعتبار بأنهم يريدون أن يخدموا هذا الرئيس. وإذا هذا ما نركز عليه في وزارة الحرب، وبالإضافة إلى ذلك هذه هي الروح التي أيضا نبرهنها من خلال الاحتفالات التي نقوم بها لكي يرى الأمريكيون الجيش الأمريكي بطريقة مختلفة. وبالإضافة إلى ذلك سيد الرئيس، أنت قمت باستثمار تاريخي، أعدت بناء الجيش في عهدتك الأولى وأنفقت تريليون دولار، والآن نحن ملتزمون بالعمل مع الكونغرس من أجل الحصول على 1.5 تريليون دولار أمريكي. هذه الطريقة مختلفة عن الطرق المتبعة سابقا لتمويل الوزارة، هذه وزارة الحرب، ونحن لن نمول هذه الوزارة مثل ما كانت تمول في السابق. هناك 75 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات الخاصة من الشركات الدفاعية التي باتت تستثمر الآن في مصانع جديدة وخطوط تصنيع جديدة من أجل بناء معدات من الجيل القادم في وتيرة أسرع من أي وقت مضى، وهذا الأمر يوفر أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، ولم تكن هذه الأمور لتتحقق بدونك سيد الرئيس. ونحن نستخدم أمور كان قد أسسها رونالد ريغان، وفي هذه الإدارة الحالية وفي الإدارات القادمة سينظرون ويتذكرون دونالد ترامب وسيرون أن الردع سيتحقق في المستقبل بفضل هذا الاستثمار الذي قام به الرئيس. إذن شكرا لك سيد الرئيس. سكوت تفضل، يشرفنا أن نكون هنا في هذا المكان التاريخي، وكنا قد احتفلنا بالعيد 250 للولايات المتحدة. وإذا نظرنا إلى الماضي وفكرنا بالآباء المؤسسين توماس جيفرسون وغيره، لم يكن هؤلاء الأشخاص ليتخيلوا هذا الاقتصاد الذي خلقناه نحن هنا في هذه العهدة. وكما قلتم بات لدينا استثمارات وصلت إلى مستويات قياسية ولم نشهد مثيل لذلك سابقا، وكل ذلك بفضل قيادتك والسياسات التي تبعتها منذ اليوم الأول فيما يتعلق بالأصول الرقمية والتكنولوجيا، وأيضا استعادة الصناعة الأمريكية وإعادتها إلى الولايات المتحدة. أنت فعلت ذلك مجددا، وبات أو كان لديك اقتصاد رائع في عهدتك الأولى، ونرى استمرارا لذلك هنا في العهد الحالية. وهذا الأمر طبعا يختلف عن أو هذا الاقتصاد يختلف عن اقتصاد بايدن الذي كان قائم على الوظائف الحكومية والإنفاق الحكومي وأعلى مستويات تضخم منذ أكثر من 50 عام. الآن مع خفض الضرائب على العائلات العاملة، أود أن أقول أن جميع الديمقراطيين صوتوا ضد هذه التخفيضات الضريبية، ولكن هذه التخفيضات الضريبية هي عمود فقري لهذا الاقتصاد، لأن هناك تمويل كامل للمصانع والمعدات والقطع الزراعي. وبالإضافة إلى ذلك أيضا أنت مررت 4 سياسات أساسية قائمة على الوفاء بالوعود وعدم فرض الضرائب على إكراميات مثلا وعلى ساعات العمل الزائدة، وأيضا عدم فرض الرسوم الجمركية إذا اشتريتم السيارات الأمريكية أو المصنعة في الولايات المتحدة. وبات لدينا أكبر مستويات من أو أعلى مستويات من ثقة المستهلكين، وهذا ما رأيناه في التقارير الأخيرة. والمصارف الصغيرة تزدهر بفضل هذه السياسات، المصارف الصغيرة المجتمعية تحقق نجاحات مرة أخرى، والأمريكيون يشعرون بهذا النجاح. وكما قلت حسابات ترامب هي البرنامج الأنجح في تاريخ الحكومة، وهناك 7 ملايين عائلة تسجلت بهذه الحسابات، وسنتمكن من فتح باب التسجيل.
1: إذن نكتفي بهذا القدر من النقل المباشر من كامب ديفيد حيث يحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ينضم إلينا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة أحمد هزيم. أحمد، من خلال التصريحات التي تبعناها، ماذا يمكن أن نستقي من مواقف؟
2: هذا الاجتماع عرض إنجازات الإدارة الأمريكية كما تراها، سواء في المسائل أو القضايا الداخلية أو حتى في السياسة الخارجية. وإيران وملف الحرب على إيران تحدث عنها الرئيس الأمريكي وأيضا وزير الحرب بيت هيجسيث. الرئيس الأمريكي تحدث أن العمليات العسكرية الأمريكية قضت بشكل كبير على القدرات العسكرية الإيرانية، ولم يتبقى لدى إيران سوى بعض القدرات وسيتم القضاء عليها. وهنا يربط هذا التصريح ما تحدث به مع شبكة فوكس نيوز من العمليات العسكرية الأمريكية ستتواصل بقوة ضد إيران. الرئيس الأمريكي أيضا تحدث من أنه بات لا يثق بالتزام إيران بالاتفاقات والتفاهمات التي يتم التوصل إليها حول مذكرة التفاهم، وقال أنهم تعاملوا مع هذا الأمر بعدم جدية. وهذا أيضا يربط بالتصريحات الأمريكية والسابقة خلال الأيام الماضية من أن الولايات المتحدة لم تعد تثق بالتزامات إيران وتعتقد أن المفاوضات والجهد الدبلوماسي تستخدمه إيران لكسب مزيد من الوقت، وأن ربما الضغط العسكري على إيران هو السبيل نحو إخضاعها أو إقناعها. وتحدث من أنه الولايات المتحدة ستواصل هذه العمليات العسكرية على إيران، وأنه في نهاية المطاف سترضخ وتتراجع إيران عن موقفها الحالي في المتعلق بالخلاف حول تفسير المادة الخامسة من مذكرة التفاهم حول حرية حركة الملاحة في مضيق هرمز، حيث أن الولايات المتحدة تريد حسب مسؤول أمريكي من أن تعلن إيران بشكل صريح عن قبولها ووقف إطلاق النار كي تتوقف هذه العمليات العسكرية. بيت هيجسث أيضا تحدث عن مسألة استهداف جماعة أنصار الله الحوثيين قبل بضعة أشهر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وأن هذا حال دون انخراط الحوثيين بشكل فعال في الجهد الإيراني والحرب الإيرانية الحالية، وأن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على الحوثيين وستواصل الضغط على إيران وحلفائها كي حتى تصل إلى نهاية بإخضاع إيران للشروط والمطالب الأمريكية.
1: شكرا جزيلا لك من البيت الأبيض مراسل الجزيرة أحمد هزيم. معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين لدغير. أهلا بك نور الدين، كيف الجانب الإيراني يراقب هذه التصريحات الأمريكية والتفسيرات التي يدلي بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمذكرة التفاهم؟
3: هناك حالة من الصمت هنا بشكل كبير جدا في العاصمة الإيرانية طهران، لا ردود أفعال على ما تقوله الإدارة الأمريكية، ما يقوله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو وزير الخارجية أو وزير الحرب. هناك صمت وهناك تحرك أكثر من ذلك، تحرك على مستوى الأرض. ربما السياسة الإيرانية هي عدم الحديث، وربما محاولة بشكل أو بآخر لتغيير نوع ما المعادلات سواء على مستوى الأرض وعلى مستوى المعركة، وكذلك تغيير جزء من المعادلة على المستوى السياسي. على مستوى المعركة لاحظنا كيف أن إيران تصر بشكل واضح على مجموعة من الإجراءات العسكرية. الإجراء الأول يتمثل بقضية فرض السيطرة والرقابة على مضيق هرمز، وهذا ما أعلنه الحرس الثوري الإيراني اليوم وإدارة مضيق هرمز، والتي تقول بأن المضيق يخضع للترتيبات الإيرانية وأنه سيتم فتحه وفق الإجراءات الإيرانية خلال المراحل المقبلة. ويقول بأن وتقول الإدارة بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي المسؤولة عما يحدث الآن في المضيق بسبب ما سمتها بالإجراءات العدائية ضد إيران. الحرس الثوري ينفذ يطبق على الأرض من خلال استهداف السفن، من خلال منع السفن من الحركة. أكثر من ذلك على مستوى الصيغة الثانية لمحاولة فرض مواقع معينة على الأرض، وهي ما اصطلح عليه وما يصطلح عليه الإيرانيون الآن وخاصة الجهاز العسكري الإيراني بالمحاولة الاستباقية في العمل العسكري من خلال استهداف قاعدة الأزرق قبل يومين بدون أي مبرر عسكري. ربما كانت هناك بعض الإشارات تقول طهران بأنها وصلت على أن هناك محاولة لهجوم عسكري ما فاستبقته طهران، كذلك الضربة التي نفذها الجيش الإيراني اليوم باتجاه الكويت بعلة وبسبب الانتقام للذين قتلوا في قشم، علما أن تبادل إطلاق النار بين الطرفين كان معروف وفق سياق تقليدي. الولايات المتحدة الأمريكية تهاجم، الحرس الثوري والجيش يرد عليها، تمت هذه العملية، لكن بعد ذلك الجيش يقوم بعملية انفرادية وعملية استباقية. إذن كل هذا العمل العسكري تريد منه طهران على الأقل هكذا يفهم هنا في الساحة السياسية الإيرانية أن يكون هناك بناء رؤية جديدة وتغيير مجموعة من المعادلات على المستوى العسكري وعلى المستوى السياسي حتى تستطيع طهران أن تحصل على ما تريد. لذلك نرى غياب مواقف دبلوماسية لكن حضور لمواقف عسكرية ورؤى عسكرية تطبقها طهران على الأرض. لكن هذا لا يعني غنوة على أن ليس هناك حراك دبلوماسي وحراك سياسي، هناك تواصل مستمر أعلنت عن ذلك الخارجية بذلك، والمعلومات هنا في طهران تشير هناك تواصل مستمر ومتواصل مع سلطنة عمان من أجل إيجاد صيغة حل لمضيق هرمز، وهناك نوع من التقدم في هذه المفاوضات. التوصل إلى صيغة بمضيق هرمز يعني العودة مرة أخرى إلى مذكرة التفاهم، يعني العودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هكذا هو السيناريو الآن هنا في طهران، يمكن وصفه بشكل أو بآخر بأنه نوعا ما سيناريو مرتبك لم تتضح معالمه حتى اللحظة.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين لدغير. معنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والسيد مارك فايفل مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض، وهنا أيضا الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بكم جميعا. قبل بدء النقاش أشير إلى ما يرد عن وزير الخزانة الأمريكي، يقول انتقلنا من عملية الغضب الملحمي

0: الصواب الذي كان ينبغي أن يتم قبل أشهر ولربما قبل سنوات في محاولة لوقف تمويل الحرس الثوري وحصوله على الأموال، وقد تم فعل ذلك بين الفينة والأخرى، لكن مسؤولية وزارة الخزانة هو منع وصول الأموال الغير القانونية من النفط، بيع النفط، صادرات نفط، ومن الوكلاء ومن كل الأطراف. ووزارة الخزانة يجب أن تركز على الأموال التي تصل إلى إما إلى الحوثيين، وهم ما يفعلوه هم يحصلون على الأموال من الصينيين مقابل النفط، ثم يوصلون الأموال إلى الخزينة الإيرانية. عليهم أن يتعاملوا مع كل هذه السبل. وهنا كانت هناك صعوبة واجهتها الولايات المتحدة، لأن كانت تركز على العمل العسكري ومنصة الرئاسة وتصريحات الرئيس، ولم تركز بما فيه الكفاية على هذا الجانب وتجفيف الأموال الإيرانية من مبيعات النفط أو من وسائل أخرى تصل النظام. الإدارة الأمريكية لم تعثر على سبيل لإعادة الإيرانيين إلى مائدة التفاوض عن طريق فرض الضغوط.
1: طيب سيد مارك، هل يعني أن ترامب بصدد الانتقال من العمليات العسكرية، بمعنى أن يبعد الخيار العسكري والإبقاء على الضغط الاقتصادي فقط؟
0: أعتقد أنه يجب أن يكون هناك نقاط ضغط من عدة زوايا. فمن المحتمل الاستمرار في نوع من العمليات العسكرية، خاصة على الساحل الإيراني وسواحل الخليج الفارسي، لضرب قدرات إيران على إطلاق الصواريخ والمسيرات على بلدان الخليج أو إلى ما هو أبعد من ذلك مثل الأردن، وأن أيضا تكون هناك محاولة لضرب السفن عبر مضيق هرمز. هذا يجب أن يستمر. الولايات المتحدة عليها أن تستمر في فرض الضغوط على الإيرانيين عبر الصين وعبر نوع من المفاوضات والمحادثات مع روسيا، وأيضا عليها أن تعمل من خلال القنوات الاستخبارية. من هم الأشخاص الأساسيون في النظام؟ كيف يمكن التأثير فيهم؟ كل هذا يجب أن يتم من خلال حملة ضغط متناسقة من داخل البيت الأبيض للإحاطة بهذه الموضوع. ما فعلناه في الأشهر الماضية هو ملاحقة الأزمات، أزمة هنا أزمة هناك، من إيران إلى لبنان إلى الحوثيين إلى الميليشيات الشيعية. ولحين توصل الرئيس ترامب والشعب الأمريكي على نقاط الضغط هذه، إيران بإمكانها أن تمتص الضغط وتتحرك عكسه أيضا.
1: دكتور صدقيان، عندما يضع ترامب التصعيد مع إيران في خانة العملية العسكرية، وأن أمريكا ليست في حالة حرب مع إيران، كيف يقرأ ذلك المسؤولون الإيرانيون؟
2: يعني عندما يتحول الرئيس ترامب أو ما يقوله المسؤولون الأمريكيون من الغضب الملحمي إلى الخيار الاقتصادي، معنى ذلك بشكل واضح هناك فشل ذريع في تحقيق العمليات العسكرية ضد إيران. وبالتالي هذا العدوان الأمريكي الإسرائيلي الذي نفذه الرئيس ترامب مع صديقه نتنياهو، أو صديقه نتنياهو الذي أقنعه بهذا العدوان وبهذه الحرب، فشلت لحد الآن في تحقيق ما أراده بإسقاط النظام السياسي في إيران، في إحداث فوضى في الداخل الإيراني، أو في تقسيم إيران، يعني وصولا إلى تقسيم إيران كما يريده نتنياهو. هذه العملية بعد خمسة أشهر فشلت فشلا ذريعا. الآن يتحدثون عن الخيار الاقتصادي.
1: لكن ألا تعتقد أنه من الممكن أنهم يتيحون مجالا أكبر للدبلوماسية؟
2: الدبلوماسية هو الخيار الأفضل. أما إذا يريد البيت الأبيض أو الرئيس ترامب أن يذهب إلى الخيار الاقتصادي، هذا الخيار الاقتصادي الآن نحن من العام 1980 لحد الآن، معنى ذلك 46 عاماً، نحن في الخيار الاقتصادي وإيران لديها سلة من العقوبات وفرضت أنواع من العقوبات.

0: على إيران على الطاقة، على النفط، الاستثمارات بالغاز، بالنفط، بالاقتصاد، شركات، شخصيات. إلى أين وصل الخيار الاقتصادي؟ لم يصل إلى نتيجة. في نهاية المطاف يجب على الرئيس ترامب أن يتحلى بالحكمة والذكاء في يعني ولا يسمع من نتنياهو أو من الصقور الذين يقولون بأن إيران سوف تموت أو هذه الضغوط المتزايدة.
1: لذلك كيف سيقرأ المسؤولون الإيرانيون المفاوض الإيراني ما أسماه ترامب عملية عسكرية وليس حربا؟
0: هذا كلام يعني الرئيس ترامب يريد يقلل من الفشل العسكري الذي أصابه خلال هذه الحرب على إيران. وبالتالي هو ترامب قال بأنه يريد يغير النظام السياسي في إيران، فشل في ذلك. الآن الخيار السياسي الدبلوماسي هذا هو الخيار الأفضل، أقل كلفة، من أجل الوصول إلى ما يريده ترامب الذي يقول عنه الغبار النووي. و أنا أعتقد بأن هذا المسار الذي وجدته مذكرة التفاهم، أنا أعتقد مسار ممكن الوصول إليه، وممكن أن نصل إلى اتفاق دائم بين الولايات المتحدة وإيران دون نتنياهو.
1: يعني ونحن نتحدث الآن يكمل ترامب تصريحاته من كامب ديفيد بالقول سنضرب إيران بشكل قوي للغاية، هكذا تصريح ليس هو الأول من نوعه. دكتور سليم، كيف يمكن أن نفهم توجهات ترامب؟ هو يقول تارة سنضرب إيران بقوة للغاية، وتارة أخرى يقول نحن ليس في حالة حرب مع إيران وإنما هي عملية عسكرية.
2: يعني اليوم هناك مجموعة من التصريحات خلال الساعة الماضية. التصريح الأول كان أن مستعد للمفاوضات شرط وقف إطلاق النار، الآن سنضرب بقوة وهذه عملية عسكرية وليست حرب. الآن العملية العسكرية هي للاستهلاك الداخلي الأمريكي، هي للجمهور الداخلي، بمعنى أنه لا يحتاج إلى تفويض أو إعلان حرب. ولكن التصريحين الخاصين بإيران هي نفس اللغة من أجل الدفع في نحو المفاوضات، وهو الخيار الأساسي للرئيس ترامب. ولكن التعثر الذي حصل بعد التصعيد الميداني على مستوى مضيق هرمز، وهذه المراوحة في عملية في مضيق هرمز، وخاصة بما يرتبط من مواقف جامدة عند الطرفين، لا يوجد هناك أي مؤشر للتراجع على مستوى المواقف، لذلك هناك مراوحة على، وقد يكون التصعيد الميداني هو أحد الخيارات. ولكن حتى الآن هذا التصعيد الذي استمر خلال أسبوعين الماضيين لم يأتي بنتيجة فعلية، ولكن بالعكس عندما ذهبت إلى المفاوضات إيران مع سلطنة عمان لم يأتي بنتيجة. والآن من الجانب الإيراني هناك تصعيد أيضا على المستوى، وكأنه يريدون أن يقلبوا المعادلة، بمعنى أن التصعيد والمبادرة تأتي من إيران.
1: ما الذي تغير في قواعد اللعبة بالنسبة لكل من إيران وواشنطن؟
2: لا أعتقد أن هي قواعد لعبة، ولكن هي من الجانب الإيراني تحديدا هي التصورات عند النظام الإيراني، عند رجال الحكم في إيران، هي التصور الخاص بالموقع الإيراني، بالقدرات الإيرانية. هناك نظرة يبدو أنها بدأت تتبلور، بمعنى أنه يمكن الذهاب إلى المبادرة، يمكن توسيع هذه الحرب أن تكون شاملة أكثر، أن تضع ضغوط أكثر من أجل تحقيق مكاسب أكبر، رغم كل المخاطر التي يمكن أن تصل في حال انفلت الموضوع. ولكن واضح أن هناك نية للمخاطرة عند الجانب الإيراني في هذا الموضوع.
1: نعم سيد مارك، ألا تلحظ في تصريحات ترامب هذه أن الرجل دائما ما يضع باب الطوارئ للخروج منه عند تأزم الأوضاع؟ ما هو هذه المرة؟
3: نعم هو يفعل ذلك، وهو يبحث عن النقاط التي يمكن من خلالها أن يمارس ما فيه كفاية من الضغوط لإعادة إيران إلى مائدة التفاوض. وهذا كان صعبا لأن إيران استطاعت استخدام مضيع هرمز كسلاح، استطاعت استخدام وكلائها كسلاح، سواء كان ذلك الحوثيين في اليمن أو حزب الله في لبنان أو الميليشيات في العراق أو القدرات العسكرية المتمثلة بالصواريخ أو

0: استخدام الملف النووي واليورانيوم المخصب. التحدي الأكبر للأمريكيين هو الإحاطة بكل هذه الأمور، وكيف يمكن لهم أن يفرضوا ما فيه من الضغوط الكفاية من وجهة نظر اقتصادية وعسكرية وسياسية ودبلوماسية، فهم بذلك يجعلون الحرس الثوري يشعر بضغط كافي لكي يقول آن الأوان لنجلس مع الأمريكيين. كما قال زميلنا الإيرانيين، الأمريكيين يحاولون ذلك لأكثر من 47 عاما. مثلا أحيانا يدخلون في اتفاق طويل الأمد مثل الاتفاق النووي لعام 2015، وعندما الرئيس ترامب تنصل من ذلك الاتفاق كان ينبغي عليه أن يبدأ فورا بممارسة أشكال الضغط هذه وليس شن هذه الحرب في نهاية فبراير الماضي من دون خطة متماسكة في كيفية إما تغيير النظام أو فرض ضغوط كافية لغير سلوك النظام كما يريد الرئيس ترامب، ويأخذ منهم قدراتهم النووية وأيضا قدرتهم على تمويل وكلائهم. هذا هو التحدي الذي يكابد من أجل الأمريكيين منذ الأسبوع الأول من مارس الماضي.
1: دكتور صدقيان، نيويورك بوست كانت قد نقلت عن مسؤول أمريكي أن ترامب مستعد لمنح المفاوضات فرصة، لكنه يطلب موافقة إيران على وقف إطلاق النار. ماذا يضع على الطاولة أمام إيران؟
2: أنا أعتقد بأن مثل هذه التصريحات هي تصريحات تفيد الداخل الأمريكي الذي يعارض الرئيس الأمريكي 70% كما قالت فوكس نيوز.
1: نستمع مجددا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من كامب ديفيد.
3: لم نتطرق أبدا إلى الموضوع النووي، فأقول أنا لماذا يقولون هذه الأمور؟ هذا الأمر يشعرني بالغضب حين ينكرون أننا تطرقنا إلى هذه المواضيع. أنا أفقد الإيمان بالإيرانيين لأنهم يكذبون ولأنهم يزورون الوقائع. قبل بضعة أيام أسقطنا الصواريخ الخمسة التي تم إطلاقها، ولكننا كنا في وسط المفاوضات. كنت أنتظر اتصالا من ستيف لكي يطلعني على سير المفاوضات، ولكن بدلا من ذلك تلقيت اتصالا من بيت الذي قال لي أن الإيرانيين أطلقوا خمسة صواريخ على إحدى قواعدنا في الأردن. نحن لدينا قواعد في الأردن، ولكن لحسن الحظ فإن جنودنا كانوا المسؤولين عن تشغيل هذه المعدات، وهذا أمر آخر بالغ الأهمية. غالبا ما نلاحظ أشخاصا ارتادوا جامعة MIT أو كالتك أو غيرها من الجامعات التي لم يعتد الجنود على ارتيادها. لدينا أشخاص عظماء يشغلون تلك المعدات العسكرية، وحين لا يكون هؤلاء الأشخاص موجودين فإن هذه الصواريخ الاعتراضية أحيانا تخطئ هدفها. فكروا في ذلك، قبل بضعة أشهر وصل عدد الصواريخ التي أطلقت في غضون فترة قصيرة إلى 111 صاروخا استهدفت حاملة الطائرات أبراهام لينكولن. إنها سفينة رائعة، إنها إحدى أعظم السفن وأجملها في العالم. 111 صاروخا تم إطلاقها، ومن أصل 111 صاروخا تم إسقاط 111 صاروخا، وذلك قبل فترة طويلة من وصولها إلى السفينة أو إلى الحاملة. هناك بعض هذه الصواريخ تم إسقاطها بينما كانت تنطلق. إنها تكنولوجيا مذهلة. نتحدث عن سفينة كلفت مليارات الدولارات، وكان هناك 111 صاروخا تتجه نحوها، وتم إسقاط هذه الصواريخ كلها بشكل روتيني. وأنا طبعا تحدثت مع الأشخاص الذين شاركوا في هذه العملية، لأنني أحب أن أكافئ هؤلاء الأشخاص، وقد كانوا في قمة الهدوء حين نفذوا تلك العملية. سؤال عن الضربات التي تشنها القيادة الوسطى الأمريكية في مضيق هرمز، ما هو عدد الضربات الإضافية التي سيتطلبها الأمر؟ لا أعرف، معظم الناس كانوا سيستسلمون في هذه اللحظة. هم لم يعد لديهم سلاح جو ولم يعد لديهم بحرية، وبالتالي فلابد من الاعتراف بصلابة الإيرانيين، إنهم صليبون للغاية. I spoke about نعم تحدثت معه عن صواريخ باتريوت وتحدثت معه عن صواريخ توماهوك وقلت له أيضا أنه من الضروري أن ننهي هذه الحرب. الشهر الماضي قتل قرابة 25,000 جندي وهذا هو المتوسط، 25,000 شخص في الشهر معظمهم من الجنود. الصواريخ تسقط أحيانا على المناطق المدنية ولكن معظمهم من الجنود. إذن الشهر الماضي قتل 25,000 جندي وفي الشهر الذي سبقه 32,000 جندي قد قتلوا. أعتقد أن زيلينسكي يريد إبرام صفقة وهذا ينطبق على بوتين أيضا، ولكن هناك الكثير من الكراهية بين الشخصين كما لاحظتم على الأرجح. ما من أحد يريد أن يقدم تنازلات ولكن سيتعين على الرئيسين أن يقدما تنازلات. نتحدث عن 25,000 جندي، إنهم أشخاص يافعون، إنهم جنود يافعون يمتازون بالوسامة، وأنا في الواقع أنهيت 8 حروب ولطالما توقعت أن أتمكن من إنهاء هذه الحرب أولا، ولكن نظريا تبين أن إنهاءها أصعب بكثير. هناك حروب أنهيناها كانت مستمرة ومشتعلة منذ 30 عاما، الحرب بين الكونغو ورواندا على سبيل المثال، يا لها من حرب مريعة. تمكننا من إنهاء تلك الحرب بالإضافة إلى الحرب بين الهند وباكستان، هناك 11 طائرة تم إسقاطها. تلك الحرب كانت مستعرة ولكنني استخدمت الرسوم الجمركية، قلت للجانبين إذا تواصلت هذه الحرب سأفرض عليكما رسوما جمركية بنسبة 250%، وكان الطرفان مستائين وغاضبين. ولكن في اليوم التالي تلقيت اتصالا منهما وأكدا لي عدم نيتهما في مواصلة الحرب. رئيس وزراء باكستان قال لي إن إيقاف تلك الحرب أنقذ 50 مليون شخص من الموت لأننا نتحدث عن قوتين نوويتين. شكرا جزيلا لكم جميعا. شكرا جزيلا لكم جميعا.
4: Minnesota, because they're grossly incompetent. I think the governor's behind it. I don't think there was an Iranian cyber attack. I think that Minnesota ought to get its act together. It's one of the worst run states, JD will tell you.
3: إنها مينيسوتا من الولايات الأسوأ إدارة، وجي دي سوف يؤكد لكم ذلك. هناك فساد هائل في مينيسوتا، وفي الواقع هناك أمور كثيرة تتعلق بالفساد تحصل حاليا في مينيسوتا. شكرا لكم. شكرا لكم.
1: إذن تابعنا هذه الكلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحضور مسؤولين أمريكيين. أسألك دكتور صدقيان، ترامب منزعج من طريقة التفاوض الإيرانية، يعني بدل القضاء 10 دقائق كما يقول أنه بإمكانهم إنهاء الأمر في 10 دقائق لكنهم يقضون 7 ساعات في التفاوض، أين مكمن الخلل؟
2: هذه إحدى أخطاء الإدارة الأمريكية الحالية. لا تعرف الإيرانيين بالضبط، لا تعرف كيف يتفاوضون، ماذا يمتلكون من قوة، كيف يريدون أن يصلوا إلى الهدف. وبالتالي نحن الآن سمعنا بأن زيادة الضغط على الإيرانيين سوف يجبرهم على الجلوس أو العودة إلى طاولة المفاوضات. هذا معنى ذلك بأنه لا يعرفون الإيراني ماذا يريد، كيف يريد، ما هي الأهداف التي يدخل من أجلها المفاوضات. وبالتالي أنا أعتقد الانصياع إلى هؤلاء الصقور في الإدارة الأمريكية أو نتنياهو لا يؤدي إلى سلام، أو لا يؤدي إلى تهدئة. وبالتالي باعتقادي مذكرة التفاهم التي وضعت والتي وقع عليها الرئيس ترامب، هذه مذكرة تستطيع أن تؤدي إلى نتائج جيدة. وبالتالي فيها مسار 30 يوما لفتح مضيق هرمز، فيها مسار 60 يوما من أجل التوصل إلى تسليم الغبار أو اليورانيوم مرتفع التخصيب، ويمكن أن نسير بهذا المسار فيما إذا كان الجانب الأمريكي يخطو خطوات إيجابية فيها نوع من الثقة، وتستطيع أن تنهي هذا الأمر بأقل التكاليف. لكن الاستماع إلى نتنياهو وإلى الصقور من أصدقاء نتنياهو بالتأكيد سوف لن يؤدي إلى أي نتيجة تذكر، وسوف يشعر الرئيس ترامب بعد سنة أو بعد 5 سنوات سوف يشعر أيضا بالإحباط مما هو عليه كما قال قبل 10 أيام.
1: طيب دكتور سليم، ورغم أن ترامب لوح بأنه سيضرب إيران بقوة للغاية، لكنه قال إن ويتكوف وكوشنر وفانس وروبيو جميعهم يشاركون في محادثات متعلقة بإيران. عن أي مسار يتحدث هنا؟ عن مسار قائم فعلا؟
5: هو يتحدث يعني القوة والمفاوضات، النتيجة هي واحدة، هو يريد أن يصل إلى النتيجة، يعني يستعمل القوة من أجل الوصول إلى المفاوضات.
1: نتيجة بسرعة.
5: صحيح. الآن دائما يجب أن نتذكر أين مكمن الإشكالية. مذكرة التفاهم وقع عليها الجانب الإيراني، وقع عليها

0: الجانب الأمريكي. الإشكالية حصلت في التفسير للبند رقم 5. البند رقم 5 في مذكرة التفاهم لا يعطي السيطرة الأحادية للجانب الإيراني. عندما فسرت إيران هذا الموضوع أدى هذا الخلاف حول تفسير هذا الموضوع إلى كل هذا التصعيد الذي نراه اليوم. الإشكالية بسيطة، العودة إلى مذكرة التفاهم، إلى النص الفعلي لمذكرة التفاهم، إلى البند رقم 5 والقراءة الفعلية لهذا البند. يمكن عندها أن نعود إلى كل مندرجات مذكرة التفاهم، بند رقم 1، بند رقم 4، بند رقم 10، تتعلق برفع الحصار، تتعلق
1: دكتور سليم، يعني إذا ترامب منزعج بأن كل جلسة مفاوضات لتقل عن 7 ساعات، يعني هل يعقل أن في هذه 7 ساعات لم يتم التطرق لكيفية إدارة مضيق هرمز؟
0: بالطبع هو تم، يعني دائما نعود موقف الإيراني من مضيق هرمز هو منذ الأيام الأولى من الحرب، هو ليس موقف مستجد، هو جزء من الاستراتيجية الإيرانية. كان دائما الموقف أن ما بعد هذه الحرب لن يكون كما قبلها، وأن السيادة الإيرانية يجب أن تكون قائمة وثابتة على مضيق هرمز، وهذا ما تحاول طهران ترجمته من خلال مذكرة التفاهم، وهذا ما اصطدم بالواقع الموقف الأمريكي وواقع الموقف الخليجي وواقع الموقف الدولي. هو لا يوجد موافقة على وجهة النظر الإيرانية أن تتم السيطرة على مضيق هرمز. نعود إلى نفس الإشكالية، والآن مهما حصل من تصعيد، أي تصعيد ميداني سيعود إلى نفس هذه النقطة في محاولة ضغط. والتصعيد هو على مستويين، أو التصعيد في مضيق هرمز من أجل تأمين المسار، أو تصعيد أشمل من أجل وضع الضغوط من حتى تتراجع إيران عن هذا التوجه الاستراتيجي في السيطرة على المضيق.
1: دكتور صدقيان، يعني بإمكاننا القول مفاوضات تحت النار، مفاوضات لن تتوقف رغم التصعيد بين الجانبين، برأيك إلى أين ستسير الأمور في الفترة المقبلة؟
2: دعيني أشير أكمل ما تفضل به الدكتور سليم، هو أنه هذا الخلاف على الفقرة 5 أو على الفقرة 1، الجانب القطري أو الوسطاء القطريين والباكستانيين تقدموا باقتراح لتشكيل لجان، هذه اللجان لجان إشراف، لجان تشرح أو توضح أو تعالج أي مشكلة تقع في قراءة أي فقرة من الفقرات، لكن
1: لم يتم تفعيلها.
2: المشكلة أن الجانب الأمريكي لم يعطي فرصة لتفعيل مثل هذه اللجان وبالتالي السير بها. يعني يبدو لي بأن أما أن الرئيس ترامب عندما وقع على مذكرة التفاهم وقع عليها دون أن يعلم مضمونها، أو بعد ذلك شعر بأن هذا لا يخدم المصلحة الأمريكية.
1: لماذا لم يبدأ الإيرانيون بهذه المبادرة، خاصة أن من اعترض على مرور السفن آنذاك في مضيق هرمز هو الحرس الثوري الإيراني، عندما لاحظ أن هناك خرق لنفترض، لماذا لم يلجأ إلى هذه اللجان؟
2: الرئيس ترامب لم يعطي فرصة للوسطاء، يعني الوسطاء، الوسيط القطري، وأنا أعلم ذلك، الوسيط القطري والباكستاني عمل بجهد وانخرطوا في هذه المفاوضات وتقدموا باقتراحات وأنقذوا المفاوضات من وصول إلى الطريق المسدود، لكن الرئيس ترامب لم يعطي فرصة لهذه المذكرة من أن تنفذ وتصل إلى ما تريد أن تصل إليه. ولو تم تشكيل، لأنه حتى بالإضافة إلى هذه اللجنتين كان هناك اقتراح أيضا أن يكون هناك خط ساخن بين واشنطن وطهران من أجل معالجة أي مشكلة قد تقع. هذه آليات جيدة كانت من أجل الوصول إلى اتفاق، لكن للأسف
1: عبر الوسطاء،
2: بالتأكيد عبر الوسطاء، لكن
1: يعني إيران تنتظر من واشنطن أن تبدأ بتفعيل هذه اللجان وتم الاتفاق عليها.
2: لا، حتى الوسطاء، الرئيس ترامب لم يعطهم الفرصة من أجل تشكيل هذه اللجان ومعالجة أي إشكالات حدثت. وحتى هذا الإشكال في البند أو الفقرة رقم 5، هذا الإشكال الرئيس ترامب لم يعطي مجال لذلك. ويبدو لي أنا بأن نتنياهو كان على الخط. أنا كثير ما
1: يعني أنت دائما تقلق من
2: هذا الرجل
1: نتنياهو.
2: يوسوس في أذن الرئيس ترامب، وهذا هو الوسواس الخناس.
1: سيد فايفل، نحاول أن نفكك التوجه الذي يقوم به ترامب الآن مع الإيرانيين، ولكن ألا تلحظ أن لدى ترامب تخبطا ما، بمعنى أن الصورة التي تصل له أو التوصيات التي تصل له لا تؤتي بالنتائج

0: التي يتوقعها، لذلك هو ممتعض.
1: تكتيكات التفاوض للرئيس ترامب تميل إلى كونها مباشرة تماما مع الإيرانيين. لا أعتقد أنه يريد أن يتعامل مع فوارق المعنى أو ظلال المعنى مثل لجان فنية وما إلى ذلك. هو يتحدث عن أنه برنامجك النووي، أنه الصواريخ.
0: فقط قبل أن ننتقل إلى فكرة أخرى، بالنسبة للعمل التقني، كان من المفترض أن تجتمع الفرق الفنية بعد التوقيع على مذكرة التفاهم في بورغنشتوك، كان من المفترض أن تكمل عملها في بورغنشتوك، ولكن ذلك توقف. يعني ترامب لم يكمل هذا المسار، لماذا لم يعطي الفصحى آنذاك إذن؟
1: بالنسبة للأمريكيين الدبلوماسيين الأمريكيين، هم يعتقدون أن الإيرانيين يماطلون في هذه العملية ويبطئون مسارها. وأيضا الرئيس ترامب رأى أنهم بدأوا بمهاجمة السفن مرة أخرى في مضيقهم. كان هناك فكرة لتمر 140 سفينة يوميا عبر المضيق الصغير، وبين الأمريكيين والإيران كان بينهم أن يؤسسوا هذا الخط الساخن لنزع فتيل الأزمات، لكن ذلك لم ينجح. والرئيس ترامب ينظر إلى هذه المسألة وكأنه يتفاوض من أجل صفقة مالية أو صفقة عقارات، وأيضا كبير مفاوضيه هو أيضا مطور عقارات. إذا هم يعتقدون أنهم يواجهون هذا الأمر وكأنه صفقة عقارات، في واقع الحال بالنسبة للإيرانيين هذه مسألة حياة أو موت وبقاء، وبلدهم معروف بثقافته في البلد الذي قتل آلافا من أبناء شعبه في يناير، وهم قد يضرون بآلاف وآلاف ويقبلون الضغط طالما أنهم يبقون على المفاوضين المتعنتين بإدارة المفاوضات. سيكون صعبا على الرئيس ترامب تحقيق شيء في المفاوضات. رأينا في مراسيم تشجيع المرشد كيف أن المتظاهرين هاجموا المفاوضين ورموا عليهم بالأشياء، وعلم الجميع أن من الصعب إعادة إيران لمادة التفاوض. إيران تعتقد أن لديها نقاط ضغط في مضيق هرمز وفي الملف النووي. أما إذا السياسة الأمريكية استمرت بشن هجمات صغيرة هنا وهناك والتي سيمتصها الإيرانيون، ولحين إحاطة الأمريكيين بالأمر والتفاوض بشكل يجعل الحرس الثوري يشعر أنهم عالقون ماليا ومعزولون دبلوماسيا وهم في موقف يجبرهم على العودة للتفاوض، وإلا فكما قال الرئيس ترامب إن حاملة الطائرات إبراهام لينكولن هوجمت ب 111 صاروخا ومسيرة بدون نتيجة. هذا إنجاز، لكن كل ما على إيران أن تفعله هو إطلاق صاروخ واحد يمر عبر السعودية والعراق ثم يضرب منطقة استراتيجية في الأردن. هم ما زالت لديهم هذه القدرة أن يبعثوا بالصواريخ للألف وخمسمائة كيلومتر عبر كل الدفاعات الجوية وزعزعة ما يفعله الرئيس ترامب لإجبار إيران على العودة إلى التفاوض.
0: دكتور سليم، ألا تعتقد أن الصفات كل من الطرف المفاوض مختلفة ولا قواسم مشتركة بالفكر تمكنهم من الجلوس بحسن نية؟ يعني ترامب رجل صفقات يريد أن ينهي الأمر بسرعة ويحصل على صفقة، الإيرانيون معنيون بتفاصيل التفاصيل. يعني عندما أوباما تفاوض معهم بقيت المفاوضات سنوات، الآن الأمور تختلف. إذن هذا التباعد في العقلية للتفاوض ما مآلاتها؟
2: يعني لا شك أن هناك اختلاف على عدة مستويات. هناك اختلاف على مستوى استراتيجية التفاوض أو إدارة التفاوض عند كل فريق؟ يعني هناك مدارس مختلفة في عملية التفاوض، وأيضا موضوع الإيرادات والنظر إلى الموقع الشخصي لكل طرف، يعني بمعنى الأوراق القوة التي يمكن استخدامها وما يمكن أن يحققه من أهداف. هذان المستويين من الاختلافات يؤدي إلى هذه الإطالة وهذا التعثر في المفاوضات. يعني كانت المعلومات الأولى حول مفاوضات، حول جولة مفاوضات في باكستان، أن كانت على وشك أن تتم المفاوضات، وفي آخر لحظة انسحب الوفد الأمريكي. أيضا في سلطنة عمان منذ أسابيع كان هناك على وشك أن يتم الاتفاق، وأتت المعلومات أن الوفد الإيراني انسحب. الموضوع ليس فقط الوفود المتفاوضة، هو يعود إلى الإدارات نفسها أو النظام نفسه. يعني سأعطي مثال على موضوع ربطا بهذا الموضوع مع مضيق هرمز. دائما نعود إلى المعطيات. بعد محادثات جنيف أتى رئيس الوفد التفاوضي الإيراني ووزير الخارجية الإيراني إلى سلطنة عمان وجلسوا ليومين في 22 و 23 يونيو. في 24 يونيو قامت سلطنة عمان بفتح الممر الجنوبي، وقام الحرس الثوري بقصف السفن التي مرت. هكذا بدأت الأحداث، ليس الرئيس ترامب، هكذا بدأت الأحداث في وقائع على الأرض. ربطا بالسؤال الذي تفضلت به، ماذا فعل المفاوض الإيراني في سلطنة عمان؟ هل اتفق مع العمانيين على هذا الموضوع؟ وماذا كان رد الحرس الثوري؟ هل كان موافقا على ما اتفق الوفد الإيراني المفاوض في عمان؟
0: فصلوا المسارات، يعني يتعاطون مع مسار سلطنة عمان بشكل منفصل وبعيد عن الأمريكيين.
2: صحيح، ولكن الإشكالية أنه هل يمكن سلطنة عمان في 24 يونيو أن تقوم بفتح هذا المسار ويومين من التنسيق مع الجانب الإيراني، ولا يعلم المفاوضون الإيرانيون ماذا ينوي الجانب العماني؟ تقديري واعتقادي أن كان هناك توافق أو اتفاق مبدئي مع المفاوضين الإيرانيين، ولكن كان هناك خلاف مع الحرس الثوري. الإشكالية ليست فقط في استراتيجيات التفاوض أو الإيرادات أو النوايا، هناك عدة وجهات نظر في كل بلد من البلدين، في كل إدارة من الإدارتين. من الممكن أن تؤخر وتؤدي إلى تعثر المفاوضات وتأخيرها.
0: نعم دكتور صدقيان، دائما ما يرجع الرئيس الأمريكي وإدارته أن هناك خلافات في الداخل الإيراني هي التي تؤثر على المسارات. لذلك أي إيران نحن الآن أمامها بعد ما تم اغتياله من قيادات؟ الآن ما الذي اختلف؟
3: هذه دائما الرئيس ترامب هذه ذريعة يلتزم بها من أجل مهاجمة إيران أو من أجل تبرير فشله في التفاوض مع إيران. وإلا مع من يتفاوض الآن؟ مع من تفاوض عندما وقع على مذكرة التفاهم؟ لا يوجد شخص كان وقع عليها وهو وقع على من الجانب الآخر. هذه ذريعة، وهذه رسائل دائما يرسلها للجانب للوسط للداخل الأمريكي من أجل تجاوز هذا الفشل المتعدد الذي يصيبه في كل هذه الخمس أشهر التي يعني منذ فبراير 28 فبراير لحد الآن. هذا الفشل المتعدد هو يأتي بذرائع، مرة يقول بأن
0: القوة العسكرية السلاح الجو وسلاح البحرية الإيرانية، هو قال ذلك منذ قليل.
3: نعم، لكن لا زالت الصواريخ تقصف القواعد العسكرية. الآن هو قال تقصف القواعد العسكرية في الأردن، وبالتالي عملية تدمير القوة العسكرية الإيرانية هو قالها، لم يكن صحيحا. لكن اسمحي لي أشير إلى نقطة في غاية الأهمية حول قضية المفاوضات، لماذا لا تصل إلى نتيجة. الجانب الأمريكي يبدو لي بأنه يجب أن يدخل دورات متعددة من أجل فهم ثقافة الشعوب. هو فشل الأمريكان فشلوا في تطبيق أو تنفيذ الديمقراطية في العراق، وأوجدوا لنا نظام من أفشل الأنظمة في العالم، والجانب الأمريكي مسؤول عن ذلك. الأمريكيون فشلوا في أفغانستان لأنهم لم يعرفوا ثقافة الأفغانيين، انسحبوا بذلك الانسحاب المهين، هذه الطائرة التي حملت على أكتافها عشرات أو مئات من الأفغانيين، ضربوا اليمنيين وبعد ذلك انسحبوا بهذا الانسحاب. دعا الرئيس ترامب إلى مشروع الازدهار في باب المندب، فشل. الحرية واحد فشل، الحرية اثنين فشل.
0: عندما في المرة الأخيرة كان هناك بوادر إيجابية، ولكن أبلغ من مستشاريه أن الإيرانيين أطلقوا صواريخ مجددا،
3: أطلقوا الصواريخ بعدما هو لم يلتزم بتعهد، لم يلتزم بالمادة الخامسة بالمذكرة التفاهم.
0: ولكن كان هناك الآن، يعني منذ أيام كان هناك مفاوضات في هذا الصدد.
3: الإيرانيون الآن لا يريدون أن يجلسوا في بيوتهم، والرئيس ترامب متى أراد يضرب إيران ويبدأ حملة وينهيها 13 يوم، الآن يقول أسبوعين. الإيرانيون أرادوا تغيير هذه معادلة الاشتباك مع واشنطن، وبالتالي أرادوا أن يرسلوا رسالة إلى الرئيس ترامب قبل أن يشعر بهذا الإحباط، بأنهم لا يريدون أن يجلسوا وترامب هو الذي يحدد هذه جولة من الهجمات لمدة 13 ليلة، وهذه الآن نبدأ لمدة أسبوعين، يبدأ وينتهي. الإيرانيون قالوا بأن هذه المعادلة،
0: أيضا إيران تحدد معادلة،
3: نعم يكون بالند. الإيرانيون أيضا يقولون نحن نحدد المعادلة، نحن نبدأ نحن ننتهي. بالنتيجة ما أريد أن أقوله، هذا الكلام يمكن أن يستمر ويطول سنة وسنوات، لكن المشكلة أين وكيف يمكن أن نصل إلى نتيجة؟ هذا المسار، مسار التصعيد والتصعيد المتقابل، هذا لا يوصل إلى نتيجة. التفكير بالخيار السياسي الدبلوماسي هو أقل كلفة من كل الخيارات الأخرى، خيارات اقتصادية ومقاطعة وخيارات أخرى عسكرية. يبدو لي بأن الرجوع إلى طاولة المفاوضات وتعزيز الثقة، لأنني أعلم بأن لا الإيرانيين يثقون بالجانب الأمريكي ولا الأمريكان يثقون بالجانب الإيراني، إذن يجب أن نقدم، وهذا الجانب الأمريكي يجب أن يفعله، يقدم خطوات لتعزيز الثقة من أجل البناء على مسار معين وهو مسار مذكرة التفاهم للوصول إلى ما نريد، شهر فتح مضيق هرمز وشهرين لإنهاء كل وصول إلى اتفاق نهائي وتنتهي المشكلة، بدلا من هذا التصعيد والتصعيد المقابل كل الأضرار التي شاهدناها لدول المنطقة وللمصالح الأمريكية ولكل المجتمع الدولي.
0: ترامب يقول إن إيران ستقول في مرحلة ما إنها لم تعد تستطيع تحمل القصف الأمريكي. سيد مارك، ما المقصود بهذا الكلام؟ استنزاف عسكري سيستمر واستنزاف اقتصادي كما أعلن وزير الخزانة الأمريكي؟
1: أعتقد أن ما يقوله أنه سيستمر بعمليات عسكرية تستمر حول أو ضد إيران، وأنا متأكد من أن القيادة المركزية لديها العشرات إن لم يكن المئات من الأهداف، سيستمرون في تدمير منصات الصواريخ والمسيرات والنشاطات الأخرى التي من شأنها زعزعة استقرار مضيق هرمز أو مهاجمة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط. التحدي الذي يواجهه ترامب هو أن هذا ما كان يفعله مرة تلو الأخرى منذ أواخر فبراير حتى الآن. إيران لديها منصات صواريخ موزعة في كل أنحاء البلاد وتخطط لمثل هذه الاستعدادات لأكثر من 5 عقود، وأي كل منصة تطلق صاروخا أو كل منصة تطلق مسيرة ضد سفينة أمريكية أو قاعدة عسكرية، القضاء عليه كلها قد يحتاج إلى أشهر. ما يحتاج لعمله هو فرض حظر على سفن إيرانية المار عبر مضيق هرمز، قد يستغرق هذا شهرين من أيضا لتجفيف منابع المالية والموارد المالية لزيادة الضغط على الجيش أو على الحرس السعودي ضد الجيش، ولكي لا يستطيع الحرس تمويل جنوده وأفراده بكي يخلق حالة من عدم الرضا في البلاد بأن المفاوضون الإيرانيون يأتون بعد ذلك. يمكن رفع الحصار والسماح لأموال إيران بأن تعود والنوع من الحياة الطبيعية. عند ذلك سيدركون أن الرئيس ترامب لا يحظى بالشعبية في الولايات المتحدة، الحرب لا تحظى بالشعبية، وهو طبعا خاض الانتخابات على وعد إنهاء هذه الحروب التي لا تنتهي، وكل يوم يطول فيه أمد.
4: The Americans have to get their negotiation team together, get the White House focused on all of the difficulties and the challenges that it can put pressure onto the Iranian regime to bring them to the table.
0: طيب دكتور،
3: أنا أتعجب حقيقة أن يقول يريد أن يجفف المنابع الاقتصادية للحرس الثوري. 46 عام ألا تكفي لتجفيف منابع الحرس الثوري حتى نعود مرة أخرى لنمارس الضغوط الاقتصادية وغيرها لتجفيف هذه المنابع؟ هذه ليست حكمة، هذا تخبط في وسط غير معلوم النتائج.
0: دكتور سليم، ما كنت أريد أن أسأل عنه التصلب في السقوف في المطالب الموضوعة من كلا الطرفين دون إبداء أي ليونة، كذلك أن يطرأ على الوضع الراهن مسألتين بالنسبة للأمريكيين يريدون القضاء ليس فقط على البرنامج النووي الإيراني، وأنا ملاحظ معي الحديث وفق ما قال سيد مارك على القدرات العسكرية لدى الحرس الثوري الإيراني، وأيضا الإيرانيون يقولون في المقابل يريدون إبعاد واشنطن عن المنطقة، وكأن الأمر لم يعد فقط هو مسألة النووي الإيراني. لذلك كيف تقرأ هذا المشهد؟
2: باختصار مذكرة تفاهم. يعني عندما كانت كل هذه القضايا مطروحة والحرب قائمة وذهبنا إلى وقف إطلاق النار وجلسات من المفاوضات غير المباشرة وعمل للوسطاء، وصلنا إلى مذكرة تفاهم. مذكرة تفاهم أتت بهذه المواضيع التي أراد الطرفان وضعها فيها واتفقا على ما اتفقا عليه، وتركا جانباً بعض المواضيع الإشكالية ولكن اتفقا على تركها لمرحلة لاحقة. باختصار العودة إلى مذكرة التفاهم، وأيضا يعني دائما أنا أشدد على المعطيات على السياقات. مذكرة التفاهم الإشكالية هي مضيق هرمز، يعني العودة إلى مذكرة التفاهم هي بحل مضيق هرمز. أي تصعيد الآن على المستوى الميداني هو لأجل حل مضيق هرمز.
0: كيف يمكن تثبيت مذكرة التفاهم التي وصفها المراقبون في الفترة الأخيرة أنها كانت هشة ولم توضح الأمور المفصلية؟
2: صحيح، هذه إحدى الإشكاليات. يعني رغم إطالة المدة للوصول إليها، ولكن كان هناك استعجال من أجل الوصول إلى اتفاق على للجانبين، لذلك كانت اللغة غامضة إلى حد ما وحملت التأويل والتفسير. عندما نقول أن الجانب الإيراني فسر البند رقم 5، ليس لأنه من مصلحته فقط أن يفسر، لأن المذكرة سمحت بهذا الموضوع. عندما نقول أن الجانب الإيراني فسر البند رقم 1 أنه يعني انسحاب الجيش الإسرائيلي، لأن اللغة غامضة وتسمح بهذا الموضوع. يعني وعلى الأرجح هذا الغموض كان مقصود، كان الهدف وقف هذه العمليات القتالية، وقف الأعمال العدائية، والجلوس إلى طاولة المفاوضات للمرحلة المقبلة.
0: وعلى ما يبدو يعني وفق ما نستقي من التصريحات لن تتوقف العمليات العسكرية، ولكن ما نراقبه أن الأمور مضبوطة بإطار، ولكن الرقعة تتوسع والخشية من انزلاق الأمور. هل سيبقى الطرفان قادران على ضبط مفاتيح المواجهة؟
2: حتى الآن الأمور مضبوطة، بمعنى من الجانب الأمريكي التصعيد الذي تقوم به الولايات المتحدة أنا أسميها التصعيد الهادف، بمعنى الجزء الأكبر منه يركز على مضيق هرمز من أجل خفض قدرات الحرس الثوري في ضرب السفن في المضيق، وهذا يعطي الولايات المتحدة قدرة على تأمين هذا المسار، وفي حال نجحت الولايات المتحدة في هذا الموضوع يعطيها قدرة أكبر في إبقاء الحصار البحري والضغط على إيران، وهذا يعطيها مساحة في العودة إلى طاولة مفاوضات من موقع أعلى. يعني التركيز دائما نعود هو على مضيق هرمز، وهناك إمكانية للتصعيد الأكبر، ولكن حتى الآن 40 يوم من التصعيد لم يأتي بنتائج فعلية وكاملة. في المقابل الجانب الإيراني يقوم حاليا في التصعيد والتأشير إلى إمكانية توسيع هذه رقعة المعركة وتوسيع واستخدام مجموعة من الأدوات على رقعة كبيرة لا قد لا يمكن الإبقاء على ضبطه وإدارته كما كل طرف يتوقع. لذلك هناك خطورة أكبر في حال توسع هذه الرقعة واستخدام أدوات مختلفة.
0: طيب سيد مايك مارك عفوا، ترامب ما الذي يعمل عليه الآن؟ تأمين مرور آمن في مضيق هرمز وتقويض قدرات الحرس الثوري على السيطرة على المضيق، هذا ما يعمل عليه الآن قبل الحديث عن أي مسألة أخرى؟
4: It's one of the things he's doing.
1: هذه واحدة من الأمور التي يعمل عليها. ما تمخض عن اجتماعات وقمة مجموعة السبع إن فرنسا وبريطانيا أعربتا عن الرغبة في مساعدة الولايات المتحدة في العمل البحري، على الرئيس ترامب أن يغتنم هذه الفرصة. لكن التحدي الذي يواجهه وأن كل ما تقوم إيران به لزعزعة الموقف وإطلاق صاروخ واحد أو مسيرة واحدة، وهذا سيعني أن العاملين في المجال البحري، البلدان التي تمول هذه الناقلات، ناقلات النفط، شركات التأمين، كلها تشعر بالحذر. هذه الصعوبة يواجهها الرئيس ترامب. طبعا هو يريد فتح المضيق ليمر 20% من نفط العالم عبره، لكن أيضا المجتمع الدولي هم أيضا يشترون المزيد من النفط من الولايات المتحدة ومن روسيا، ويبحثون عن مصادر بديلة للطاقة، وهذا يجعل من الصعوبة أكثر على الإيرانيين والأمريكيين للتوصل إلى حلول. هل إيران تنظر المسألة بأنها تفرض رسوما على السفن؟ هذه واحدة الأمور التي يتحدثون عنها، وهذه إحدى صعوبات الرئيس ترامب. قبل هذه الحرب غلق مضيق هرمز كان احتمالا، الآن أصبح واقعا. هو بإمكانه أن يمتلك أعظم حاملة طائرات في العالم مثل فورد أو لينكن في الخليج الفارسي، لكن ذلك لن يمنع إيران من ضرب سفينة واحدة.
0: دكتور سليم، إيران ترى أن مضيق هرمز ورقة استراتيجية مرتبطة بشكل مباشر باتت الآن بأمنها القومي. واشنطن تريدها أن تتخلى عنها، إيران لن تتخلى عنها، لذلك كيف سيتم معالجة هذه المسألة؟
2: هذه هي الإشكالية الكبيرة الآن. يعني كان هناك محاولة من خلال المسار الدبلوماسي، من خلال المفاوضات مع سلطنة عمان، من أجل الوصول إلى تسوية ما. إيران رفضت التسوية في هذا الموضوع. يعني ما طرحته سلطنة عمان كان نوع من إدارة مشتركة مع نوع معين من الرسوم الطوعية، ولكن إيران رفضت هذا الموضوع. من الممكن العودة إلى طاولة المفاوضات بمقترح جديد والوصول إلى تسوية ما في حال أراد الجانب الإيراني، ولكن الإصرار على استخدام المضيق ورقة استراتيجية على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم هو العائق الأساسي. وأعتقد أيضا أن الخلاف هو داخل طهران بين مستويين من القرار أو التصورات حول كيفية استخدام ورقة مضيق هرمز، وفي حال كان فعلا هناك نية للسيطرة الكاملة عليها في المستقبل.
0: شكرا جزيلا لكم ضيوفنا. كنتم معنا في الاستوديو الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، والدكتور محمد صالح صادقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وأيضا السيد مارك فايفل مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض. شكرا لكم جميعا. إذن نحن نقترب من رأس الساعة، وكنا نتابع هذه التصريحات اللافتة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تناول فيها الكثير من القضايا على رأسها التصعيد مع إيران. ولكن مستمرون معكم مشاهدينا في متابعة أهم التطورات في المنطقة، وفي هذه الساعة نفتح نوافذ من واشنطن وطهران وبيروت وغزة، والبداية من واشنطن وهذه النافذة مع الزميل ناصر الحسيني.
5: غنوة أهلا بك، غنوة في الدوحة أهلا بك وشكرا لك، أهلا بكم أيضا مشاهدينا لهذه النافذة اليومية الآن من العاصمة الأمريكية واشنطن. الآن للمرة الثانية هذا الأسبوع على الأقل يهدد رئيس ترامب الإيرانيين، هذه المرة يذكرهم مرة أخرى حسب ما نفهم بالحقائق العسكرية على الأرض الآن، وأولها الآن أن هذا الحصار الأمريكي على الموانئ مستمر محكم وقوي. يقول ترامب أيضا قبل قليل فقط في حديث ثان للإعلام إن العمليات ضد إيران تسير على ما يرام، لن يكون أمام الإيرانيين كما يقول خيار آخر سوى التراجع. يتابع أيضا بالقول إن أمريكا تواصل توجيه ضربات قوية لإيران، ويؤكد أيضا ويؤكد مرة أخرى أنه لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي، وإلا كما قال الرئيس الأمريكي هذا قبل قليل فإن منطقة الشرق الأوسط كلها ستمسح من وجه الأرض. هذا حديث رئيس ترامب قبل قليل. من البيت الأبيض الآن معي مراسلنا أحمد هزيم الذي يتابع اللحظات وتفاصيل هذه التصريحات. إذن أحمد كما نفهم لا تراجع أولا في هذه الحرب، ثانيا لا حلول دبلوماسية في الأفق، رغم أن فريق ترامب ويتكوف وكوشنر ما زالوا يتواصلون ويوصلون الحديث مع الإيرانيين في الخفاء كما يقول ترامب نفسه. أحمد
6: نعم ناصر، الرئيس الأمريكي ترامب ذكر بأن هناك اتصالات متواصلة مع كوشنر وويتكوف مع الجانب الإيراني، لكنه عبر عن امتعاض في إضاعة الوقت من قبل الجانب الإيراني. تحدث أن الإيرانيون الذين يتمكنون من الوصول إلى التفاهم حول نقطة ما خلال 10 دقائق يستغرقون فيها 7 ساعات من التفاوض، وأنه لم يعد يثق في الجانب الإيراني بالتزاماته بأي اتفاق أو تفاهمات يتم التوصل إليها عبر المسار الدبلوماسي. ومن هنا ربما تأتي تصريحاته بالتهديد مجددا من أن الولايات المتحدة ستوجه ضربات قوية إلى إيران وستواصل العمليات العسكرية للضغط على إيران عسكريا بدل المسار التفاوضي لوحده، وأن المقدرات العسكرية الإيرانية قد تم تدميرها بشكل كبير ولم يتبقى لهم سوى بعض القدرات العسكرية المتوفرة لهم حاليا، وأن هذه القدرات سيتم تدميرها مستقبلا، وأن ما من خيار أمام إيران سوى الرضوخ والتراجع في نهاية المطاف، وأن الولايات المتحدة ستواصل الضغط العسكري عبر توجيه هذه الضربات، وستواصل أيضا الضغط الاقتصادي عبر الحصار البحري الذي وصفه بالمحكم على الموانئ الإيرانية. الخيار الدبلوماسي بالنسبة للرئيس الأمريكي الآن مركون على الرف، ليس هناك ثقة لدى الجانب الأمريكي بالتفاهمات مع الجانب الإيراني والتزام الجانب الإيراني هذه التفاهمات. نتذكر ما تسرب عن تقارير استخباراتية أمريكية وغربية من أن هناك انشقاق في الداخل الإيراني حسب ما ترى واشنطن وعواصم أخرى، وأن هذا الانشقاق بين شقين، شق يتفاوض مع الجانب الأمريكي ويصل إلى اتفاقات، والحرس الثوري والمتشددين يعرقلون تطبيق هذه الاتفاقات وينقضونها بالأعمال العسكرية. الرئيس الأمريكي هنا في هذه التصريحات أيضا بدل تساؤلات كانت موجودة في العاصمة الأمريكية واشنطن بعيد توجيه الضربة العسكرية الأخيرة التي وصفتها القيادة المركزية بأنها مكثفة. كان هناك تساؤل ما إذا كان هذا عودة مرة أخرى إلى الضربات الليلية المتتالية أو الضربات بين فترة وأخرى العسكرية الأمريكية ضد مواقع إيرانية، أو أنها فقط كانت ضربة للرد على الهجوم الإيراني على تواجد عسكري أمريكي في المنطقة. الرئيس الأمريكي حسم هذا التساؤل بالقول من أن هذه الضربات ناصر ستستمر.
5: أوكي أحمد، في 10 ثواني لأن ضيوفنا ينتظرون للتعليق على كل التفاصيل، هل شعرت اليوم أن هناك أي جديد من هذا الرئيس؟
6: هي تصريحات متكررة من الرئيس الأمريكي، سنضرب إيران بقوة، البحرية تم إغراقها، دمرنا دفاعاتهم الجوية، هي تكرار لما يعتقد من أنه إنجازات عسكرية أمريكية تحققت ضد المقدرات العسكرية الإيرانية. الجديد ربما فقط هو تعبيره الذي كان قد كرره بالسابق بصيغ مختلفة، لكن تعبير من أنه بدأ يمل من المماطلة الإيرانية. هذا ربما الأجدد في هذه التصريحات.
5: وضيفانا الكريمان أيضا في تعليقات قبل خارج الهواء أيضا بدأوا يملون أيضا من هذا المشهد. معنا اليوم في واشنطن السفير مايكل راتني، حاليا مستشار شؤون استراتيجية هنا في واشنطن، ينشط في العاصمة واشنطن، لكنه عامل أيضا سابقا سفيرا لأمريكا في الرياض في المملكة العربية السعودية، وله أيضا خبرة طويلة وعملية أيضا في ملفات جد معقدة هناك في المنطقة، سوريا، الضفة الغربية وغزة لنقل هذه بعض ملفات. أيضا معنا الخبير العسكري هاينو كلينك، وتعرفونه أيضا خبير عسكري على شاشتنا، الذي عمل في مختلف المسارح العسكرية والدبلوماسية أيضا بين المسارح الأوروبية والآسيوية، إضافة إلى مناصب أخرى استشارية ورسمية هنا في واشنطن مع البنتاغون. أهلا بي الضيفين الكريمين. لنبدأ بالسياسيين، نعود للعسكريين. سياسيون الآن، وأنتم كنتم سفيرا أيضا في المنطقة، تعرفون السيكولوجيا هناك وسيكولوجية واشنطن هذا الصباح، وتصريحات جديدة قديمة. أين وصل هذا الصراع برأي الأمريكيين الآن؟ ونحن نرى هذه العناوين كل صباح، إيران تقصف، أمريكا تقصف، إيران تقصف، أمريكا تقصف، يعني عملية أصبحت مكررة بالنسبة للمشاهد والسياسي الأمريكي. لكن أين نحن حقيقة؟ ما زال الحديث متواصل مع الإيرانيين، لكن الوعود صباح مساء، أين نحن في نهاية المطاف؟ سعادة السفير.
7: So the situation right now is getting increasingly complicated.
8: الوضع الآن يزداد تعقيدا في الشرق الأوسط، وكما تفضلت هذا تكرار مستمر لما نسمعه كل يوم وحين. الولايات المتحدة الأمريكية كانت تحاول أن تحقق الأهداف المرجوة من خلال تكثيف الضغط العسكري، ورئيس دونالد ترامب أيضا يتأرجح ما بين العمل الدبلوماسي والعمل العسكري. وبنهاية المطاف نكتشف أن هذا الجهد الدبلوماسي ينهار وتعود العجلة إلى نقطة الصفر ويكون هناك قصف عسكري. إذن نحن ما زلنا في نفس الدوامة، هناك تصعيد للعمل العسكري، ولكن آمال نجاح الجهد الدبلوماسي ما زال موجودا. وليس هناك من دليل بأن الإيرانيون جاهزون لتغيير العقلية وتغيير التصرف والنهج. نحن نعرف أن هناك استمرار للعمل العسكري، بل توسع لهذا العمل العسكري ودخول الحوثيين على الخط بفضل الدعم الإيراني. رأينا أن هناك مناطق بعيدة استهدفت، وصل الاستهداف إلى الأردن وأيضا إلى مصر قبل يومين.
5: بسرعة، الرئيس قبل قليل يقول ويكشف لنا يعني أنه فقد الثقة في الإيرانيين، يقول يتصلون يريدون التفاوض ثم نتفاوض ويكذبون، أنا فقدت الثقة. ماذا يعني هذا الكلام في نهاية المطاف؟
8: من الصعب أن نعرف ما الذي يحدث. نحن نعلم بأن الإيرانيين هم مفاوضون متميزون وهم يريدون التفاوض لأطول فترة ممكنة. رئيس دونالد ترامب نفد صبره لأنه يريد أن ينهي هذه المشهدية الآن. الإيرانيون يرون بأن الوقت بجانبهم. الرئيس دونالد ترامب يعني من الناحية العسكرية الاقتصادية، وأعتقد أن هناك الآن أزمة ينبغي التفاوض بشأنها وحلها.
5: كولونيل هاينو، الآن سفيرنا أعطانا مشهدا جد دقيق لخارطة عسكرية واضحة المعالم، يعني لا أسرار فيها. حصار أمريكي سيستمر بطبيعة الحال، اتساع رقعة هذا الصراع ببطء شديد لكن بدأ يتسع. الآن هل تفهمون، هل تقرؤون أن الولايات المتحدة الآن بدأت تأخذ الدروس العسكرية وتتأقلم مع الخارطة العسكرية، مش سياسية، الخارطة العسكرية، كيف يضرب الإيرانيون، كيف يتعلم الأمريكيون، كيف يتعلم أيضا الإيرانيون من المواقع إلى آخره. عسكريا الآن المشهد، كيف تحركون هذه القطع الشطرنج الآن؟ أين أمريكا في كل هذا وحلفاؤها أيضا؟
9: Well, first of all, it's standard practice in the United States that after every operation, after every mission,
8: بداية ينبغي أن قول بأن هناك تقييم لكل ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من ضربات عسكرية، وهذا موجود ومعمول به منذ البداية. وأعتقد أن سنتكوم من القمة نزولا إلى أدنى المستويات. هناك تقييم مستمر لما يحدث على الأرض. أعتقد أن هذه الضربات العسكرية الواسعة النطاق التي كانت في البداية توقفت لفسح المجال أمام المفاوضات. أعتقد أن الضغط العسكري تم تخفيفه مع مرور الوقت. الآن يتم ضرب بعض الأهداف وتم ضرب الكثير من الأهداف الاستراتيجية في البداية، والآن هناك ضربات تكتيكية.
5: كولونيل، هذا الصباح في واشنطن لدينا لنقل عنصرين عسكريين مش دبلوماسيين. أولا الرئيس قبل قليل يقول سنضرب

0: أمام حروب جديدة الآن في المنطقة بوسائل جديدة.
1: Certainly there are many applicable lessons learned.
2: نعم، من الواضح أن هناك مجموعة من الدروس المستخلصة من هذه الحرب، والولايات المتحدة الأمريكية كانت تستخدم مجموعة من التكتيكات الأوكرانية، ورأينا كيف تم استخدام بعض الزوارق الغير مأهولة من أجل استهداف مناطق بعينها في إيران. وما نشهده الآن هو انتقال الولايات المتحدة الأمريكية إلى استقبال أو إلى استيراد بعض المقدرات والأفكار العسكرية، بعدما كانت أمريكا هي من يصدر هذه الأفكار وهذه التكنولوجيا. هناك شركات أمريكية تتعاون مع شركات أوكرانية لإنتاج مجموعة من الأسلحة، وطبعا أوكرانيا لديها مجموعة من الخبرات تراكمت لها بعد هذه السنوات من الحرب.
0: كلام السيف فاجئ الأمريكيين المتعلقين كثيرا بالتاريخ العسكري الأمريكي. الآن وصلنا إلى أن الآن نتعلم من دول حليفة، كي لا نقول دول صغرى، دبلوماسيا ترون الآن أن هذه الحروب وجهها شكلها بدأ يتغير، والكولونيل أثبت لنا مع الحالة الأوكرانية، يعني أمريكا تستفيد من التجربة الأوكرانية بدل أن يكون العكس في نظر الكثيرين. دبلوماسيا الآن شكل الحروب يتغير، القوى العسكرية الضخمة التخينة ثقيلة التحرك لم تعد هي ربما، وأمريكا بدأت تتعلم هذا، ربما لم تعد هي قوة المستقبل التي ستحمي المصالح. يبدو أن أمريكا أيضا بدأت تتأقلم من دروس إيران العسكرية والدبلوماسية، فنون التفاوض وتضيع الوقت كما يقول الرئيس الأمريكي، لكن عسكريا أيضا أمريكا تتعلم.
2: نعم هذا صحيح، طبيعة الحروب تغيرت ووجه الحرب انتقل من ما كان عليه في السابق إلى ما نشهده اليوم من استخدام التكنولوجيات الحديثة، ونفس الشيء ينطبق أيضا على المجال الدبلوماسي الذي يتغير باستمرار. وأعتقد أن الإدارة الأمريكية أظهرت إرادة في التفاوض، وهذا يتجاوز ما أظهرته الإدارات السابقة، والفرق الآن هو أن هذه الإدارة تعكس شخصية رئيس دونالد ترامب الذي نفذ صبره ويريد دائما تحقيق الأهداف بشكل سريع. وأعتقد أن هذا يعقد من المشهد على الأرض ويجعل المهمة أصعب.
0: شكرا لضيفينا الكريمين، ولعل الفكرة الأساسية الآن في طهران أن ترامب رجل غير صبور والتكنولوجيا الجيوش بدأت تتغير. طهران، نور الدين دغير، إليك.
3: شكرا ناصر، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. ناصر، بكل تأكيد الجانب الإيراني هنا يحاول أن يفرض معادلته على الأرض، وبالتحديد في مضيق هرمز. الحرس الثوري الإيراني أعلن بكل صراحة بأنه استهدف سفينتين و ترك سفينتين يغادران المكان إلى حيث ما انطلقوا، وذلك في إرادة منه وفي تسيير منه وموقف منه على أن المضيق تحت السيطرة الإيرانية. أكثر من ذلك، إدارة مضيق هرمز أعلنت بأن ما يحدث بالمضيق هو نتاج لماذا؟ نتاج للسياسة، ما وصفت بالسياسة العدائية الأمريكية ضد إيران، وأن العبور من المضيق يجب أن يتم وفق الترتيبات الإيرانية. الهجمات الإيرانية يبدو أنها أخذت بعدا استباقيا دون أن تنتظر وصول هجمات أمريكية، فبعد استهداف قاعدة الأزرق بالأردن قبل يومين، اليوم صباحا الجيش الإيراني يستهدف الكويت، وذلك في سياسة يقول عنها العسكريون هنا أنها سياسة استباقية تريد من خلالها منع أي هجمات أمريكية. وسط هذا الجو الحربي والأمني لا تزال هناك المفاوضات قائمة، خاصة في الشق المرتبط بين طهران ومسقط بشأن مضيق هرمز، ومن ورائه المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. ما هو وضع المفاوضات الآن ومستقبل المضيق والتوتر ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية في ظل التهديدات والتهديدات المضادة بين طهران وواشنطن؟ كل هذه الأسئلة

0: نجيب عنها هنا في الاستوديو من العاصمة الإيرانية طهران مع الدكتور ما شاء الله شمس الواعظين رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين والدكتور حامد موسوي أستاذ علاقات دولية بجامعة طهران. أهلا وسهلا بكما في هذه النافذة. دكتور نبدأ بما يحدث الآن. الآن كل شيء يمكن القول بأن نبرة التصعيد بدأت تعود مرة أخرى. الرئيس الأمريكي يهدد بضربة قوية، الحرس الثوري يستهدف سفينتين، الجيش الإيراني يستهدف الكويت. إلى أين تتجه الأمور؟
1: أستاذ نور الدين، في المقدمة أشرت إلى نقطة مهمة جدا، وهي أنه لا زلنا نحن نقوم برد على المبادرة التي تقوم بها واشنطن. هذا سيخلق مخاوف. أي مخاوف؟ يعني العودة إلى الحلقة المفلغة من العمليات والعمليات المضادة، ومن ثم البحث عن مفاوضات، ومن ثم ضرب إيران، ومن ثم رد إيران على الدول العربية. هذه حلقة خطيرة أعتقد، ويجب الانتهاء من هذه العملية، إما عبر تنشيط التفاوض للوصول إلى نتيجة قطعية وحتمية فيما يتعلق بقضية مضيق هرمز. كل شيء ينحصر ويتحدث في مضيق هرمز في هذه المرحلة. أما إذا دخلنا إلى عالم آخر وتداعيات هذه على العلاقات بين إيران والدول العربية إلى مشاكل ذلك، هذا سيكون خطير على السياسة الإيرانية. أعتقد بأن الحكومة الإيرانية لديها هذه المعرفة وهذا التوجس وحتى هذا التحذير الذي تقدمه إلى الجهات المعنية فيما يتعلق بالعمليات العسكرية.
0: دكتور، نلاحظ بأن هناك ضربات. أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية تضرب طهران، طهران تضرب دول المنطقة وتقول بأنها تضرب القواعد الأمريكية. في هذه المعادلة من المنتصر ومن الذي يفوز والرابح في هذه المعادلة الآن؟
2: أعتقد أن الوضع معقد للغاية، وأعتقد أن ما يحدث في المرحلة الراهنة هو أن إيران تحت حصار، وهناك ضغط كبير على الاقتصاد الإيراني، ويبدو أن الأمريكيون بإمكانهم أن يستمروا على هذا النهج لسبعة أشهر قادمة، وأسعار النفط لم تصل إلى المستويات التي توقعتها إيران، وكلما استمرت الحرب كلما ازداد الضغط على إيران. دعونا نذكر بأن هناك انتخابات نصفية في أمريكا بشهر نوفمبر، وإذا استمرت الحرب إلى ما بعد نوفمبر فأمريكا ستكون تحت ضغط أقل مما هي عليه الآن.
0: لكن بالمنطقة، حينما نتحدث بالمنطقة، من هو الرابح في المنطقة؟ كنا نقول بأن إيران تضرب الدول العربية، الولايات المتحدة الأمريكية تضرب إيران. الحرب في البداية بدأت حرب إسرائيلية أمريكية مع إيران. في ظل ما يحدث حاليا، ما هي الجهة التي يمكن القول بأنها تستفيد من الوضع الحالي؟
2: طبعا الرابح الأكبر في هذه المرحلة هي إسرائيل، لأن هناك الآن صراع قائم بين أمريكا وإيران والدول العربية، وإيران وإسرائيل أصبحت خارج المواجهة، وسيكون من الصعب على إسرائيل أن تستمر في هذا الوضع. يا إما ستدخل إسرائيل على الخط أو إيران قد تقصف إسرائيل في المستقبل.
0: دكتور، قال الدكتور بأن الرابح، وتقريبا هناك إجماع بالقراءة الدبلوماسية والسياسية، الإجماع بأن الرابح الأكبر في هذه المواجهة هي إسرائيل بالدرجة الأولى. هل العقل السياسي والعقل العسكري هنا في إيران وصل إلى هذه النتيجة؟ لأن الوصول إلى هذه النتيجة يعني أن لابد من إعادة النظر في السياسة الحربية، أم لا يزال لديه قناعة بأن سياسته ربما ستؤدي إلى تحقيق ما يصطلح عليه بالانتصار، خاصة كما قال الدكتور أنه بعد الانتخابات الأمريكية الضغوط لن تكون كثيرة على الولايات المتحدة الأمريكية، فماذا يتوقع العقل العسكري هنا والسياسي في إيران؟
1: الأخطر من هذا أنه إذا ما ارتفع مستوى الضربات الأمريكية لتصل إلى ضربات ضد المرافق الحيوية الإيرانية، هل ستقوم؟ هذا سؤال مهم ومطروح هنا طبعا بين النخب السياسية والاستراتيجيين أيضا، هل ستذهب إيران إلى ضرب المرافق الحيوية في الشرق الأوسط؟ وهذا يعني تعطيل الحياة اليومية للدول العربية انتقاما لما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية. من الرابح في هذه في هذا الإطار هي الكيان الإسرائيلي، وسيكون مرتاح دون أن يتدخل في أي حرب سيجني ثمار الحرب الذي لم يتدخل بها في هذه المرحلة طبعا أو المرحلة اللاحقة. لذلك أعتقد يجب علينا أن نذهب إلى تدوين استراتيجية الخروج من الحرب. هل سنقوم بالضربات والضربات المتبادلة ونستمر في هذه الاستراتيجية؟ يكفينا هذه الاستراتيجية أم هناك خيارات أخرى تتمكن إيران أن تلجأ إليها في حال أن الولايات المتحدة تستمر في هذه الاستراتيجية؟ والاستراتيجية الأمريكية صارت واضحة فيها في هذه المرحلة. ما هي هذه الاستراتيجية؟ ضرب إيران ومن ثم الانتظار للتراجع الإيراني، وإيران تقول لن نتراجع نحن، وهذا ما سيستمر الجانب الأمريكي بضرب إيران ومن ثم الضربات المتبادلة لإيران في الدول العربية. هذه الحلقة حلقة خطيرة يجب كسرها أعتقد عبر التفاوض، فقط التفاوض.
0: دكتور، هناك معضلة أساسية ومهمة. إذا كنا نتحدث وقلت بأن بعد الانتخابات الأمريكية سيخف الضغط الأمريكي، لكن إذا استمرت هذه الحلقة الضغط لن يخف هنا في إيران، فماذا تتوقع إيران إذا استمرت هذه الحرب؟ هل هي قادرة على تحمل حرب طويلة المدى مع العلم أنها محاصرة، اقتصاد متوقف، حركة متوقفة؟ ماذا تتوقع؟
2: أعتقد من وجهة النظر الإيرانية فينبغي الوصول إلى حل قبل الانتخابات الرئاسية أو الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية، وأعتقد أن هذا في صالح إيران. كما تفضلت، هناك ضغط كبير الآن على أمريكا، وهذا الضغط سيخف بعد الانتخابات، بالتالي على إيران أن تحسم الأمور قبل انقضاء هذه الانتخابات. ورأينا أيضا ارتفاع الأسعار بشكل مطرد. نحن في حلقة خطيرة جدا من التصعيد والتصعيد المضاد، وإذا لم يتمكن الطرفان الوصول إلى اتفاق قبل نوفمبر فالوضع سيكون صعبا جدا. الآن نحن في وضع لا سلم ولا حرب، بالتالي هذا الوضع لا يخدم إيران. وأعتقد أن الأولوية الأولى الآن بالنسبة لإيران هي الوصول إلى حل قبل الانتخابات النصفية.
0: الدكتور يقول لابد من توصل إلى حل قبل الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية. الجو العام هنا ماذا يقول؟ هل فعلا هناك رغبة خاصة القسم السياسي مجلس الأمن القومي بالوصول إلى هذا الاتفاق؟ أين وصلت الإجراءات الآن؟ هل هناك دفع أم لا تزال يد المؤسسة العسكرية تمسك على كل حراك سياسي هنا في إيران؟
1: التفكير القائم هو على قسمين. التفكير الأول يتجه نحو ما قاله الدكتور حامد موسوي، أنه يجب علينا أن نذهب إلى التفاوض، إلى طاولة التفاوض، والعودة إلى التفاوض طبعا، لأن إيران هي تعلن لم نعود إلى التفاوض إلى أن يتحقق شروط إيران، تتحقق شروط إيران. التفكير الثاني يقول لا، يجب علينا الاستفادة من آخر ما نملك من قوة لضرب القواعد الأمريكية التي يمكن الولايات المتحدة الأمريكية من ضرب إيران، يعني القوة الضاربة. صحيح أن إيران قد نجحت إلى حد ما، لذلك الأنباء الواصلة إلى طهران عبر تقليص الوجود الأمريكي في الكويت، هذا يعني بأن القيادة الإيرانية هنا وخاصة التفكير الذي يميل إلى عسكرة الوضع يقول بأن نجحنا في هذا المجال والمجالات الأخرى أيضا، وسنسحب البساط القوة الأمريكية من الشرق الأوسط لنبعدها عن مجالنا الحيوي. هذا التفكير والتفكير المضاد المقابل هذا ما يتصدر المشهد حاليا. أعتقد بأننا إذا ما ارتأت الولايات المتحدة الأمريكية للدخول إلى التفاوض، أعتقد أن منطق المفاوض الإيراني سينجح على منطق التفكير العسكري.
0: دكتور، تحدثت عن ضرورة المفاوضات الآن. إذا ما أردنا أن نسألك كأستاذ في العلاقات الدولية بجامعة طهران وخبير بالشؤون الدولية، ما هي طبيعة التفاوض الذي يمكن أن يرضي الجانب الأمريكي ويرضي كذلك الجانب الإيراني؟
2: أعتقد أنه من الصعب الوصول إلى اتفاق يحقق مكاسب للجميع. لذلك يقول الإيرانيون بأن الاتفاق النووي السابق كان طبعا يشكل مكاسب للطرفين، لأمريكا ولإيران، لكن في المرحلة الراهنة من الصعب العودة إلى نفس المستوى. وأعتقد أن أمريكا تبحث عن نوع من النصر حتى لو لم يكن ذلك النصر نصر حقيقيا. بالتالي هناك توجه في أمريكا لكي يعلن دونالد ترامب النصر في هذه الحرب. الأمر لا يتعلق هنا بالعلاقات الدولية ولكن أيضا بالسياسة الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية. إذا ما ظهر ترامب على أنه خاسر في أعين الأمريكيين، فهذا لن يجعله ينخرط في مفاوضات حقيقية. بالتالي ينبغي الوصول إلى اتفاق قبل الانتخابات النصفية في شهر نوفمبر كما قلت سلفا.
0: إذا كما أشار الدكتور أن الوصول إلى الاتفاق الآن نوعا ما أصبح أكثر تعقيدا مما كان عليه أيام حسن روحاني، خاصة الآن مفاوضات تحت الحرب. كيف تدير إيران الآن العملية التفاوضية؟ وهل فعلا لديها رؤية كما قال الدكتور أن تصل إلى اتفاق قبل الانتخابات النصفية؟
1: حقيقة أستاذ نور الدين، أنا أجواء الحكومة، أنا يعني دائما في الفضاءات الموجودة في الحكومة طبعا، وليس لدي علاقات مع العسكر في داخل إيران، رأيت وأشعر بأن هناك ارتياحا ما. ماذا يعني هذا الارتياح؟ هذا يعني أننا ندير الأمور بشكل جيد من الناحية الاقتصادية المعيشية كل شيء، والقوات المسلحة الإيرانية تتكل على هذا
0: بعجلة. دكتور، هل في أمل ورغبة بالوصول إلى اتفاق؟
1: بالتأكيد الحكومة تتجه نحو التفاوض، وأعتقد سنصل إلى هذه النقطة.
0: إذن دكتور، ما شاء الله شمس الواعظين. دكتور حامد موسوي، شكرا على مشاركتكم لنا في هذه النافذة. إذن كان هذا هو المشهد هنا من العاصمة الإيرانية طهران. والآن إلى الزميلة غنوة والمشهد في لبنان.
3: شكرا لك نور الدين، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه النافذة، نقدمها لكم من محيط الضاحية الجنوبية، نستطلع فيها آخر التطورات في المشهد اللبناني. انفجارات التفجيرات التي قامت بها إسرائيل تحت قلعة الشقيف في الجنوب هزت لبنان بالمعنى الحرفي، حتى مناطق واسعة في محيط الجنوب وفي محيط الشقيف شعر بها الأهالي، وأيضا كان هناك سيل من التصريحات السياسية آخرها الرئيس اللبناني الذي قال أن التفجيرات الإسرائيلية الضخمة في قلعة الشقيف هي انتهاك للالتزامات وتهديد لمسار اتفاق الإطار، وأكد عون أن توقيت الاعتداءات الإسرائيلية عشية جلسة مفاوضات روما هو رسالة سلبية تقوض جهود تثبيت الاستقرار. رئيس الحكومة

0: اللبنانية نواف سلام من جهته قال إن هذه التفجيرات الإسرائيلية هي انتهاك لوقف إطلاق النار وانتهاك لسيادة لبنان. في الأثناء قال الجيش اللبناني إن قائد الجيش تفقد بلدة زوتر الغربية صباح اليوم واطلع على الصعوبات التي تعترض عودة الأهالي إلى بلدتهم، مشددا على مواصلة الجيش اللبناني مهماته في ترسيخ الأمن وتوفير الظروف الملائمة لعودة الأهالي. من جانبه قال حزب الله إن المسؤولية الأولى عن استمرار الجرائم الإسرائيلية المتمادية تقع على عاتق السلطة اللبنانية، وطالب السلطة بأن تتحمل مسؤولياتها وتتحرك فورا لوقف جرائم التدمير التي ترتكبها إسرائيل. معنا مراسلة الجزيرة من بيروت كاترين حنا. كاترين، إذن ما آخر المواقف السياسية من التفجيرات الإسرائيلية المستمرة، ولكن أكبرها كان خلال ليلة الأمس على في محيط قلعة شقيف؟
1: تماما كما ذكرت روعة، التفجيرات الإسرائيلية في جنوب لبنان تحظى باهتمام كبير على أعلى المستويات، وهي محط إدانة واستنكار شديدين. خلال الساعات الماضية توالت البيانات من رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة، رئاسة البرلمان، وأيضا حزب الله. البارز والنقطة الجامعة بين كل هذه البيانات والمواقف هي الاستنكار، واعتبار أن لهذه التفجيرات تداعيات كبيرة وخطيرة على أمن واستقرار الجنوب، على أمن الجنوبيين تحديدا، وأيضا على مسار المفاوضات مع إسرائيل. بالنسبة لرئاسة الجمهورية كان لافتا هذا البيان الذي تحدث عن انتهاك صارخ للمسار الذي سلكه لبنان من خلال اتفاق الإطار والتزم به، أيضا تصعيد كبير يخالف ويناقض الالتزامات والتفاهمات القائمة. ذكر رئيس الجمهورية في بيانه بأن التفجير في محيط قلعة شقيف أحدث موجات أرضية وفقا للمركز الوطني للجيوفيزياء تعادل هزة بقوة 3.8 درجات على مقياس ريختر، وذكر ما له علاقة بتوقيت هذه التفجيرات تحديدا قبل أيام من الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل في روما. رئاسة الحكومة تحدثت بالنسق نفسه، كذلك رئاسة البرلمان، حيث كان للرئيس نبيه بري بيان أيضا وصف فيها هذه التفجيرات بأنها إرهابية ويجب عدم السكوت لها والاستسلام، أيضا عدم السكوت عنها والاستسلام لها. أما حزب الله فتميز موقفه بأنه ألقى المسؤولية بالدرجة الأولى على السلطات اللبنانية التي وصفها بأنها صامتة وغائبة وكذلك متواطئة وفقا لما جاء في بيانه، وبأنها من خلال توقيعها على اتفاق الإطار قبل أسابيع مع إسرائيل في واشنطن هي شرعنت الاحتلال وممارساته، ودعاها إلى ضرورة العمل على المستويين الدبلوماسي والسياسي من خلال لقاءاتها واتصالاتها مع الدول المعنية بهدف وقف هذه الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية. إذن التوقيت هو مهم جدا بالنسبة للبنان، هو يستعد لعقد هذه الجولة السابعة من المفاوضات مع إسرائيل في العاصمة الإيطالية بعد أيام. هناك الكثير من التعويل على هذه الجولة روعة من المفاوضات مع إسرائيل من أجل أن يتقدم هذا المسار قدما، لا سيما بعد البدء بتنفيذه فعليا من خلال تنفيذ أول منطقة تجريبية في جنوب لبنان في زوتر الغربية وأفرون وصريفة قبل أيام، وبالتالي كان هناك الكثير من التعويل على أن يتم في الجولة المقبلة من المفاوضات عملية الاتفاق على آلية تنفيذية على كل التفاصيل المتعلقة بآلية التحقق من إنجاز العمل بهذه المنطقة التجريبية كي تتم توسعة هذه المناطق في مراحل لاحقة. إذن مع كل هذه التطورات وهذا الأداء الإسرائيلي في جنوب لبنان معطوفا على التصريحات الإسرائيلية الأخيرة بأن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المنطقة الأمنية، كثرت التساؤلات في الساعات الماضية هنا في لبنان حول ما يمكن أن ينتج عن هذه المفاوضات وحول ما يمكن أن تلتزم به إسرائيل فعليا وجديا بالنسبة لهذا المسار.
0: شكرا لك كاترين حنا مراسلة الجزيرة من بيروت. معنا في الاستوديو السيد حبيب فياض الأكاديمي والباحث السياسي، والسيد جورج سولاج رئيس تحرير صحيفة الجمهورية. أهلا بكما. أبدأ معك سيد جورج سولاج، إلى أي مدى تهدد هذه التفجيرات الإسرائيلية مسار التفاوض؟
2: من زوتر إلى قلعة شقيف يقود بنيامين نتنياهو حملته الانتخابية ومعركته

0: الانتخابية بالتفجير ويعني عدم التجاوب مع أي مبادرة لبنانية أو أمريكية. حتى الآن يعني الموقف معقد جدا، والضغط الأمريكي لم يصل إلى مستوى لردع الجيش الإسرائيلي عن ارتكاب جرائم حرب مثل الجريمة التي ارتكبها ليلة أمس بهذا التفجير الذي كان أشبه بزلزال أصاب مناطق واسعة من الأراضي اللبنانية. الوفد اللبناني العسكري والسياسي الذي سيتوجه إلى روما يحمل توجيهات حازمة بضرورة التشديد على أولا جدولة الانسحاب الإسرائيلي زمنيا ومناطقيا، والأهم من ذلك أيضا وقف عمليات النسف والتدمير الممنهج الذي تقوم به القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. طبعا لا نتوقع يعني تجاوبا إسرائيليا في هذه المرحلة، لأن هناك انتخابات بعد شهرين من الآن داخل إسرائيل، ويعول عليها نتنياهو للعودة إلى السلطة. ولكن المسار الدبلوماسي والسياسي الذي سلكه لبنان هو جزء من معركة ولكن بدون سلاح بوجه الإسرائيلي. ورقة القوة في هذه المعركة الدبلوماسية هي تقاطع المصالح بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية والضغط الأمريكي على إسرائيل الذي أنتج حتى الآن أولا حماية بيروت والضاحية الجنوبية من الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية، وثانيا خفض التصعيد في جنوب لبنان وعدم يعني توغل إسرائيل في مزيد من القرى والبلدات جنوبا. وهذا المسار هو الأقل كلفة من المسار العسكري، لأن الخيارات العسكرية لم تستطع أن تمنع اجتياح إسرائيل، ولم تستطع أن تنهي احتلال إسرائيل الأراضي اللبنانية، ولم تستطع أن تمنع عمليات التفجير والنسف الممنهج الذي تقوم به إسرائيل.
1: سيد حبيب فياض، كيف نقرأ التصريحات سواء من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة بأن هذه التفجيرات تشكل تهديدا لمسار التفاوض وخرقا للاتفاق؟
2: أنا برأيي مسألة التعامل مع عمليات الهدم والتجريف الذي تقوم به إسرائيل يعني لا يستدعي منا جميعا كلبنانيين أن نتخذ مواقف كلامية. هذا الأمر يستدعي منا يعني مقدار لا يوصف من الغضب والحزن والألم وإلى ما هنالك، لأنه عمليات التجريف يعني برأيي هي أسوأ أشكال العدوان على لبنان. يعني من الممكن أن يكون هنالك شهداء يدافعون عن الأرض، هؤلاء يستشهدون لأن الأرض أغلى من الأرواح. إسرائيل تقوم بعملية إبادة كاملة للأراضي في جنوب لبنان. بناء عليه يعني أنا أتوقف عن تصريحات المسؤولين في السلطة اللبنانية على خلفية أنه يا جماعة عندما وقعتم الاتفاق ب 26 حزيران يعني منذ 35 يوم كان هنالك 14 بند، وبمعزل عن مبدأ التفاوض المباشر وبمعزل عن 14 بند ما الذي تتضمنه؟ لماذا أيتها السلطة اللبنانية لم يكن هنالك بند واضح ومحدد يدفع إسرائيل إلى الالتزام بعدم القيام بأعمال الهدم والتجريف، خاصة أن المنطق الإسرائيلي إزاء هذا الأمر هو منطق ضعيف؟ يعني إسرائيل لا تملك إجابة خاصة في ظل القوانين والأعراف الدولية إجابة تبرر من خلالها القيام بعمليات الهدم والتجريف. هذا أولا. ثانيا أنا أتصور أن مواجهة هذه المسألة بما هي على درجة عالية من الخطورة لا تقتصر مسؤوليتها على السلطة اللبنانية. المطلوب من كافة الفرقاء والمعنيين في لبنان القيام بالمستحيل من أجل أن تقوم إسرائيل بوقف عمليات الهدم والتجريف. ليه؟ لأنه أنا برأيي خيار السكوت على ما تقوم به إسرائيل هو أكثر كلفة بمئات المرات من خيار المواجهة والتصدي مع هذه الأعمال العدوانية.
1: السيد جورج سولاج، ذهاب الحكومة الآن أو الدولة سواء بوفد الجيش أو يعني السلطة الرسمية إلى الجولة السابعة من مفاوضات روما رغم التنديدات بهذه التفجيرات اليوم ورغم التلويح بأنها تهدد مسار التفاوض، إلى أي مدى يرسل رسالة قبول بما تريد إسرائيل فرضه كقواعد اشتباك وكسقف لما هي الكلفة الأقل التي يمكن أن يرضى بها لبنان؟
0: يعني موافقة لبنان على حضور اجتماع روما لا يعني إطلاقا موافقة لبنان على جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، ولكن ما هو البديل؟ ليس من خيارات بديلة أمام لبنان. خيار لبنان هو أن يستفيد من الاختلاف بين أمريكا وإسرائيل بشأن الملف اللبناني، وأن يعول على ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إسرائيل من أجل خفض التصعيد والذهاب إلى حقيقة إلى تنفيذ صيغة الإطار طبعا التي تهدف إلى انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية. وبالتالي يعني ليس هناك من خيار آخر. الخيار العسكري يعني لم يستطع أن يفعل شيئا مع إسرائيل، ولولا الخيار الدبلوماسي الذي يعني يسير به رئيس الجمهورية اللبنانية لما كنا رأينا الرئيس ترامب يقيد يدي بنيامين نتنياهو ويمنعه من قصف الضاحية الجنوبية ومن قصف منطقة البقاع ومن يعني توسع العدوان الإسرائيلي إلى مزيد من القرى والبلدات جنوبا. وبالتالي هذا المسار هو مسار طويل، هي معركة بكل معنى الكلمة لا تقل يعني صعوبة عن المعركة العسكرية. اليوم تحجج الإسرائيلي بمسيرة واحدة من أجل القيام بهذه الهزة الأرضية، فما بالك لو عدنا إلى الخيار العسكري ماذا سيفعل هذا الوحش الإسرائيلي؟
1: سيد حبيب فياض، إلى أي مدى يمكن أن يبقى حزب الله ملتزما بقواعد الاشتباك الحالية طالما إسرائيل ملتزمة بتحييد الضاحية والعاصمة اللبنانية؟
2: يعني لأكثر من مرة حزب الله أعلن أنه لن يقبل بالعودة إلى ما كان الوضع عليه قبل الثاني من آذار الماضي. أنا بتصور هذا يعني أنه حزب الله لن يصبر 15 شهر من أجل العودة مجددا إلى المواجهة، وإن يكن منذ شهر إلى الآن حزب الله في حالة كمون وترقب. أنا أتصور أنه قرار حزب الله بعدم العودة إلى المواجهة الميدانية ليست مسألة سياسية صرفة، إنما هي مسألة لوجستية مرتبطة بالقدرة على إعادة التجهيز والتحضير والقدرة على المواجهة، خاصة أنه بالمرحلة الأخيرة من الحرب يعني من العدوان الإسرائيلي على لبنان حزب الله أثبت من خلال المحلقات بأنه يستطيع أن يلحق بالإسرائيلي الكثير من الخسائر والأضرار، بما يدفع الإسرائيلي إلى التفكير كثيرا قبل أن يتمادى بالعمليات العدوانية.
1: شكرا لك سيد حبيب فياض وسيد جورج سولا، شكرا لكما، شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. الآن إلى الزميل غازي العلول من غزة ولهذه النافذة من هناك. إليك غازي.
3: شكرا لك روعة، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة التي نطل فيها عليكم من غزة. أعلنت فصائل فلسطينية موافقتها على مسودة الاتفاق الخاص بالمرحلة الثانية من خطة رئيس مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف، التي بمقتضاها يتم التوافق على اتفاق نار نهائي. هذا التطور جاء عقب ما وصف بالمرونة والإيجابية التي أبدتها حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى بشأن ملفين بقيا وظلا محل خلاف لأشهر طويلة، ملف الموظفين وكذلك ملف وقضية السلاح. وهذا التطور الذي كان مرتقبا

0: بالنسبة للفلسطينيين داخل القطاع نرصد تبعاته وكذلك ردود الفعل فلسطينيا مع مراسلنا بداية من مدينة غزة شادي شمية. أهلا بك شادي معنا، ولو وضعتنا في صورة حالة الترقب الفلسطينية لدى الشارع وكيف يمكن وصف ردود الفعل؟
1: بالفعل غازي، حالة ترقب واسعة لدى الشارع الفلسطيني الذي يتوق إلى سماع أخبار إيجابية حول الاتفاق المرتقب في القاهرة حول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ المرحلة الثانية وهي الأهم بالنسبة للفلسطينيين المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة ودخول المساعدات بشكل كافي إلى الفلسطينيين ووقف كل أشكال العدوان المستمر والخروقات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة. السؤال هنا لدى الشارع الفلسطيني هو مدى التزام إسرائيل بتنفيذ هذا الاتفاق، أم أنها ستكون كما عملت وحدث مع المرحلة الأولى ولم تلتزم إسرائيل بتنفيذ بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. هناك حالة ترقب وحالة انتظار طويلة لدى الشارع الفلسطيني الذي عانى ويلات الحرب على مدار 3 أعوام في ظل القيود الإسرائيلية والحصار الإسرائيلي المشدد والغارات التي لم تتوقف على الشعب الفلسطيني. في هذا اليوم سلسلة غارات إسرائيلية قوية شهدتها مناطق مختلفة من قطاع غزة، وعلى الأرض إسرائيل لم تتوقف عن استمرارها بالخروقات الإسرائيلية، لكن على ما يبدو أن هناك اتفاق وشيك وهذا ما ينتظره الفلسطينيون لتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وبالتالي انسحاب إسرائيلي ووقف أشكال العدوان ودخول المساعدات بالشكل الكافي. يذكر أن إسرائيل غازي لم تلتزم باتفاق البروتوكول الإنساني الخاص بالمساعدات الإنسانية. كل ذلك سنشاهده ربما في الساعات أو الأيام القادمة إذا ما تم الاتفاق رسميا على اتفاق وقف إطلاق النار.
0: بالفعل هي ساعات مهمة. أشكرك جزيل الشكر شادي شامية من مدينة غزة. ولمناقشة الأبعاد السياسية والإنسانية لهذا التطور اللافت أرحب معي هنا بضيفي الأستاذ أحمد الطناني الكاتب والمحلل السياسي والدكتور محمد أبو عفش مدير الإغاثة الطبية في غزة. وأبدأ معك أستاذ أحمد، هذا التطور مهم منتظر فلسطينيا ولكنه استغرق الكثير من الوقت، لماذا؟
2: تحياتي لك غازي والدكتور محمد والعموم المشاهدين. يعني هذا خارطة الطريق التي قدمها ميلادونوف هي قدمت تقريبا في أواخر أبريل بداية مايو الماضي، وكانت نسخة أكثر سوءا بكثير من النسخة الحالية، هدفت بالمعنى الأساسي في حينه إلى الانقلاب على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو محاولة تجاوز لمراحل هذه الخطة، محاولة القفز عن الالتزامات الإسرائيلية في المرحلة الأولى وكأننا سنبدأ من جديد. هذا جعل هذه الخارطة تدخل في حالة طويلة من التعديلات المفاوضات ومحاولة حتى ميلادونوف طرحها علنا في مجلس الأمن لفرضها كأمر واقع على الفصائل الفلسطينية. هذا بالطبع لم يفلح وأدى إلى جولات تفاوضية متعددة، تم تعديل هذه النسخة مرات متعددة، هناك تفاصيل كثيرة كانت متفجرة في خارطة الطريق. هذه الخارطة مهمتها الرئيسية تجسير الانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية، وأعتقد أن هناك الكثير من التفاصيل. صحيح أن التركيز الإعلامي على نقطة السلاح، لكن هناك تفاصيل مهمة لها علاقة بتثبيت التزامات المرحلة الأولى وهذا كان أساس، لها علاقة بتثبيت البعد السياسي لاتفاق وقف إطلاق النار والذي مفترض أن يفضي إلى دولة فلسطينية، وهذا كان مهم أيضا للفصائل الفلسطينية حتى لا تكون القضية قضية أمنية إنسانية فقط. هذا هو يعني ما جرى في الأسابيع الماضية وصولا إلى النسخة الأخيرة في العلمين.
0: بالفعل وهو ما سنعود إليه لاحقا، ولكن دكتور محمد كيف يمكن أن يكون هذا الاتفاق إيجابيا بالنسبة للوضع الإنساني، الأثر الإنساني في حال وقع هذا الاتفاق كيف تنظرون إليه؟
3: صحيح، يعني هذا الأمر يعني الآن نحن نتحدث والأوضاع الصحية أوضاع صعبة جدا، لو سمح وتم الاتفاق سوف تتغير الحالة سواء بإدخال مستلزمات طبية وإدخال وفود طبية وإدخال أدوية، وهذا الأمر المهم جدا. نحن الآن نعاني من نقص حاد في الأدوية، جميع الأدوية سواء أدوية السرطان أو أدوية الفشل الكلوي أو المستلزمات، ولدينا أعداد كبيرة من الجرحى ومن المرضى يحتاجون إلى علاج. وجود لجنة إدارية، وجود نظام صحي، وجود حلول سريعة، هذا ينقذ الوضع الصحي الذي أصبح متردي إلى حالة صعبة. لازلنا يعني نتوقع إن شاء الله في الأيام القادمة أن تكون أيام أفضل وأن تدخل اللجنة الإدارية، وهناك مخططات وهناك أفعال كثيرة سوف تقوم بها

0: هذه اللجنة إن شاء الله لو دخلت، لأننا أصبحنا الآن نعاني معاناة كبيرة من نقص في كل شيء. قطاع غزة الآن يعاني من الأمراض المنتشرة، سواء بوجود آلاف الأطنان من النفايات أو
1: كلها تبقى رهينة الموافقة الإسرائيلية. هنا أستاذ أحمد، يعني ما الذي سيلزم الاحتلال؟ هو لم يلتزم أولا بالمرحلة الأولى، وتحدثت عن الضمانات التي أخذتها الفصائل فيما يتعلق بالتزامه بالمرحلة الأولى، وكذلك الآن تطبيق المرحلة الثانية. هل الرهان يقع فقط على الوسطاء والموقف الأمريكي الذي بات واضحا فيما يتعلق بموافقته على موافقة الفصائل، وكذلك فيما يتعلق بهذه المسودة؟
2: يعني أكثر العارفين بسلوك الاحتلال المراوغ هم الفلسطينيون بالطبع، لأن هناك حالة مطولة من التجارب تجارب مع الاحتلال الإسرائيلي وانقلابه على كل الاتفاقيات. هذا العنوان كان عنوان أساسي في اتفاق وقف إطلاق النار في خارطة الطريق التي قدمها ميلادينوف. ثبتت الفصائل أن يجب أن يكون هناك آلية واضحة للتحقق في التعامل مع تنفيذ هذا الاتفاق، وأيضا هناك تزامن، أي أن ليس مطلوب من الطرف الفلسطيني أن يقدم كل شيء مقابل عدم إلزام الاحتلال بأي شيء. وبالتالي قبل أن نبدأ بالخطوات التنفيذية في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، يجب أن يتم عبر لجنة التحقق إلزام إسرائيل بكل تفاصيل المرحلة الأولى وفي مقدمتها البروتوكول الإنساني، ومن ثم يجب أن ننتقل إلى فكرة التزامن في الخطوات. عندما يتم الحديث عن أي خطوة مطلوب من المقاومة أن تنفذها، مطلوب أن يكون هناك تحقق واضح من لجنة التحقق من إلزام إسرائيل بتفاصيل هذا الأمر. عندما نتحدث عن السلاح، يكون مقابله وجود فعلي لعملية إعادة الانتشار الإسرائيلية، انسحاب إسرائيلي من أراضي قطاع غزة، وهذه عملية تأتي بشكل متدرج. هناك 14 يوم لإتمام الخطة التنفيذية لفكرة الإجراءات التنفيذية العملية لتطبيق خارطة الطريق والانتقال للمرحلة الثانية،
1: وفي متوازيين على الفلسطيني أن يلتزم.
2: نعم، وكان هناك حضور أمريكي مباشر في مفاوضات العلمين، وهذا أدى إلى إطفاء شكل أكثر ووزن أكثر والتزام أمريكي أعلى بالحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، والحفاظ أيضا على إلزام الاحتلال بتفاصيل هذا الاتفاق.
1: دكتور محمد، هنا يعني الجانب الصحي تعرض الكثير من الدمار وحالة الانهيار على مستوى المنظومة الصحية داخل القطاع. كيف يمكن يعني تناول الاحتياجات والأولويات في حال طبق هذا الاتفاق؟ هل هنالك أولويات ستعملون عليها؟
0: صحيح، يعني هناك أولويات، وخاصة هذه الأولويات سواء بناء المستشفيات أو إخراج الجرحى أو تقديم العلاج المناسب للكثير من المرضى. الأولوية الأولى والمهمة جدا هي إرجاع النظام الصحي الكامل الذي دمره الاحتلال، سواء بوجود التطعيمات، بوجود الرعاية الأولية ومتابعة الحوامل، بوجود غرف عمليات مناسبة لإتمام العمل الصحي الذي يعني أصبح يعمل بشق الأنفس. كل هذه الأمور هناك ترتيبات وهناك تخطيطات كبيرة. لو سمح بإدخال المستلزمات وإدخال ما يلزم النظام الصحي، سوف يكون هناك تعافي. لازلنا ننتظر، وللعلم نحن إلى الآن في حالة طوارئ مستمر، لم نتوقف عن فترة هذه الفترة الصعبة التي نمر بها. أملنا كبير أن ننتهي من حالة الطوارئ وندخل في حالة التعافي، وهناك كما تحدثت هناك مخططات وهناك أشياء كثيرة سيتم تنفيذها لو سمح للنظام الصحي بالعمل بشكل كبير.
1: هذا ما تنتظره كافة القطاعات داخل صحيح. قطاع غزة. طيب سيد أحمد، الآن كان هنالك جدل حول المصطلحات، الصيغ، نزع السلاح، الآن نتحدث عن حصر السلاح وتخزينه. ما الفرق هنا بين الصيغتين، ولماذا صيغة حصر السلاح وتخزينه مقبولة فلسطينيا على الأقل؟
2: هناك فرق نوعي. أولا، نزع السلاح بمعنى أن ينزع محتلك أو القوى المعتدية سلاحك ويحرمك من حقك في المقاومة وحقك في المواجهة، وهو شكل يفضي بشكل أو بآخر إلى أن يكون أشبه بمشهد الاستسلام بالمعنى الكامل. الحديث عن حصر وتخزين السلاح الثقيل تحت مسؤولية جهة فلسطينية، هذا يعني أن الفلسطينيون يخزنون سلاحهم، يضعونه في حالة من عدم التفعيل لكنه موجود وتحت الإرادة الفلسطينية وتحت القرار الفلسطيني. وهذا نعودنا قليلا بالزمن، هناك مطالبات فلسطينية منذ سنوات بالذهاب باتجاه استراتيجية وطنية موحدة للمقاومة والمواجهة مع الاحتلال. هذه الاستراتيجية ستقول بوضوح متى نستخدم هذه الأداة ومتى لا نستخدم هذه الأداة، كيف سنواجه، والأهم أن الفلسطيني بهذا الشكل يحتفظ بحقه في مقاومة الاحتلال، وهذا الحق لا يتخلى عنه ولا يقبل بتفكيكه لأنه حق مكفول في القانون الدولي. وهذا الفارق المهم، وهو

0: وفارق نوعي وأساسي. بالنسبة للسلاح الفردي وهذا أيضا عنوان تم معالجته في خارطة الطريق، هذا السلاح يخضع لنظم القانون الفلسطيني الداخلي، والسلاح الأمني ينقل مباشرة لمسؤولية لجنة التكنوقراط، تنظم الأوضاع الإدارية والحكومية في قطاع غزة، تتولى الجهة التي المسؤولة عن الأمن في لجنة التكنوقراط مسؤولية ترتيب الأوضاع الأمنية في قطاع غزة وترتيب فكرة تنظيم هذا السلاح الفردي. يبقى هذا الأمر خاضعا للقرار الفلسطيني الداخلي وليس لإملاءات خارجية.
1: ولكن رغم كل ذلك، وسريعا أستاذ أحمد، هنالك رفض إسرائيلي على ما يبدو فيما يتعلق ب على الأقل ما خرج من وزير الأمن القومي بن غفير الذي يتحدث أن هذه المسودة غير مقبولة إسرائيليا.
0: من حيث المبدأ، الاحتلال الإسرائيلي لا يريد سوى الإبادة وسوى تهجير وتفكيك البنية في قطاع غزة، وبالتالي ليس الموقف الإسرائيلي هو المحدد لشكل وطريقة التعامل الفلسطينية. الأساس أن الطرف الفلسطيني ذهب إلى مفاوضات مع مجلس السلام، ومجلس السلام هو الذي فوض من مجلس الأمن بمتابعة اتفاق وقف إطلاق النار، والآن المسؤولية هي مسؤولية مجلس السلام ومسؤولية الإدارة الأمريكية في إلزام الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق هذا الاتفاق. أما الموقف الإسرائيلي يبقى موقفا يرتكز بالدرجة الأساسية على الإبادة، تفكيك الكتلة الديمغرافية، والتخلص من كل قطاع غزة بالمعنى الديمغرافي، والإبقاء على الأرض يعني خاضع عليها الاحتلال وإعادة مشاريع الاستيطان.
1: وهو معاشه الفلسطيني طوال 3 سنوات وقبل ذلك بكثير. طيب دكتور محمد، فيما يتعلق بأهم الاحتياجات بالنسبة للقطاع الصحي، نتحدث عن الكثير من المختبرات، توقفت المستشفيات، تعطلت، ما هي أهم الاحتياجات وما هي فئات المرضى الأكثر احتياجا؟
2: صحيح، يعني الفترة اللي فاتت كانت فترة عصيبة جدا، حيث منعت جميع الأجهزة الطبية، وهذه الأجهزة عملت لمدة 3 سنوات بدون توقف، تحتاج إلى قطع غيار، تحتاج إلى صيانة. هناك احتياج كبير وكثير للأمراض المزمنة وملف الأمراض المزمنة الثقيل الذي أرهق النظام الصحي. نتحدث عن أكثر من 300 ألف مريض توقف عنهم العلاج لفترة طويلة، أصبحت لديهم مضاعفات كثيرة، المختبرات نسبة العجز بها يتجاوز 87%. لذلك هناك احتياجات كبيرة، وهناك أولويات، يعني هذه الأولويات لابد من العمل عليها بإدخالها سريعا إن شاء الله. لازلنا نتحدث أيضا بملف مهم جدا، وهو ملف السرطانات ومرضى السرطانات وخروجهم خارج قطاع غزة أو وجود أدوية. منذ فترة وتتحدث وزارة الصحة عن عدم وجود أدوية لهؤلاء المرضى، هذا الأمر أدى إلى وفاة الكثير منهم، وهناك منهم من أصبحت لديه مضاعفات كثيرة. لذلك هذا ملف مهم جدا وله أولوية خاصة لدى وزارة الصحة ولدى المنظومة الصحية والعاملة داخل قطاع غزة، لابد من العمل عليها. نتحدث عن أكثر من 11 ألف مريض هؤلاء يعني يموتون يوميا نتيجة النقص الحاد في الأدوية. وهناك ملفات أخرى مهمة جدا، يعني سوف يتم جدولتها ويتم العمل عليها.
1: إذن هي الكثير من الملفات التي تحتاج للاهتمام، خاصة فيما يتعلق بالمراحل الأولى إذا ما طبق الاتفاق الوشيك الذي وافقت عليه الفصائل الفلسطينية. وفي انتظار ما ستؤول إليه الأمور في الساعات والأيام المقبلة، يبقى مصير غزة وملامح الوضع الإنساني وكذلك السياسي داخل القطاع رهينا بموافقة الاحتلال والمضي قدما فيما يتعلق بهذا الاتفاق أو المسودة التي وافقت عليها فصائل فلسطينية. كل ذلك سيتضح في الفترة القصيرة المقبلة. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه النافذة التي خرجنا فيها من غزة، ناقشنا فيها هذه القضية الهامة. نعود وإياكم إلى الزميلة غنوة في الدوحة.
3: شكرا، مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية، ونتابع فيها تطورات الوضع في مضيق هرمز والهجمة الإيرانية على المنطقة، ونلقي الضوء أيضا على خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة. في التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتم ضرب إيران بقوة، لكنه أضاف أن التوصل لاتفاق ممكن إيرانيا. قال الحرس الثوري إنه استهدف نقيلتي نفط حاولتا عبور مضيق هرمز اليوم من مسار غير معلن بدعم أمريكي، مجددا حديثه عن أن المضيق مغلق وأن أي عبور منه لن يتم إلا بالتنسيق معه، وهو ما أرادت أو ما ردت عليه القيادة المركزية الأمريكية بالنفي. أما فيما يتعلق بالتطورات في غزة، فقد نشر مجلس السلام في القطاع بنود خارطة طريق لاستكمال

0: تنفيذ اتفاق وقف الحرب تضمنت تأكيد الأطراف التزامها بخطة الرئيس ترامب الشاملة لتحقيق السلام في غزة، ونصت البنود على ضمان الأطراف انسحاب إسرائيل من القطاع واستعادة الحياة الطبيعية والتزام إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بموجب بروتوكول شرم الشيخ دون تأخير، وأيضا التزام حماس والفصائل الفلسطينية بإنهاء العمليات العسكرية وحصر وتخزين السلاح وفقا للبروتوكول. وفي بيان أصدرته حماس، أكدت الحركة أن التزام إسرائيل بوقف القتل هو المدخل للمضي في التنفيذ ووضع الإطار الزمني لما تم التوافق عليه. بينما قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة إن المطلوب هو إزالة السلاح من غزة بحيث لا تملك حماس قدرة الوصول إليه. وفي آخر تعليق أمريكي قال الرئيس ترامب إن الاتفاق على نزع سلاح حماس خطوة كبيرة، بينما وصف وزير خارجيته موافقة حماس على نزع السلاح بالإنجاز. في لبنان قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن التفجيرات الإسرائيلية بقلعة شقيف انتهاك للالتزامات وتهديد لمسار اتفاق الإطار، مشيرا إلى أن التوقيت عشية جلسة المفاوضات في روما رسالة سلبية. أما رئيس الوزراء نواف سلام فقد وصف الاعتداءات الإسرائيلية بأنها خرق لوقف إطلاق النار وانتهاك لسيادة لبنان. وأما حزب الله فقد طالب في بيان السلطة اللبنانية بتحمل مسؤولياتها والتحرك، موجها اتهامات لها بالصمت والتواطؤ ومنح إسرائيل شرعية لاحتلالها بالتوقيع على اتفاق الإطار. البداية مع مراسلينا من البيت الأبيض، مراسل الجزيرة أحمد هزيم، من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين لدغير. أهلا بكما. أبدأ معك أحمد، هل حدد ترامب خارطة طريق للتعامل مع إيران، خاصة أنه تطرق لأمرين الدبلوماسية والتصعيد؟
1: نعم غنوة، الدبلوماسية والتصعيد، لكنه أيضا تحدث أنه لم يعد يثق في الدبلوماسية وفي التزام إيران بما يتم التوصل إليه من تفاهمات واتفاقات، وأنه لا ممتعد من طريقة ومماطلة الوفد التفاوضي الإيراني، حيث تحدث أنهم يفاوضون لسبع ساعات على بعض النقاط التي يمكن حسمها خلال 10 دقائق. ومن هنا يركز هو على التهديد بالخيار العسكري وأن هناك ضربات أمريكية ستكون قوية على الجانب الإيراني في هذه التصريحات أثناء اجتماع لأعضاء إدارته. وأيضا في تصريحات أخرى مع فوكس نيوز إذا ربطناها، التصريحات تحدث فيها من أنه سيتم المواصلة في استخدام الضربات العسكرية على إيران حتى تتراجع، وأنه في نهاية المطاف لن يكون أمام إيران سوى خيار الرضوخ والتراجع، وأن المسألة الفسحة الدبلوماسية لم يعد يثق في التزام إيران بأي اتفاق أو أي تفاهمات يتم التوصل لها، لأنها لا تتعامل بجدية مع هذه المفاوضات. إذا ربطنا هذا أيضا ببعض التقارير الاستخباراتية التي كانت قد صدرت خلال الأسابيع الماضية من القول من أن هناك انشقاق كبير في الداخل الإيراني، وأن الجزء الذي يريد التوصل إلى تفاهم ويتفاوض مع الجانب الأمريكي سواء بطريقة مباشرة أو عبر الوسطاء لا يستطيع إلزام الطرف المتشدد والحرس الثوري بما يتم الالتزام به، وعلى على ذلك يتم دائما نقض هذه التناقضات. الجانب الأمريكي يبدو أنه الآن فقد الأمل أو فقد الرجاء من الاستمرار في المسار التفاوضي، حتى وإن كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تحدث أن كوشنر وويتكوف المبعوثان الأمريكيان لهذه العملية على عملية تفاوضية لا يزالون يتواصلون مع الجانب الإيراني، إلا أن من تصريحات الرئيس الأمريكي نستطيع أن نستشف بأن الخيار العسكري الآن هو خياره في الضغط على إيران مع الحصار البحري والضغوط الاقتصادية.
0: وربما شكل الخيار العسكري هنا لأهمية بمكان أن نقرأه، خاصة أنه قال نحن لسنا بحالة حرب مع إيران، ولكن وصف الأمر بالعملية العسكرية. لذلك نتحدث هنا عن شكل ونوع التصعيد المحتمل في المرحلة المقبلة.
1: قد يكون هذا التمايز غنوة لأغراض داخلية قانونية ودستورية أمريكية. لا يستطيع إعلان الحرب على إيران دون إخطار كونغرس ودون موافقة من الكونغرس، لكنه يستطيع بحسب بعض الصلاحيات التي لديه من قانون الحرب أن يشن عمليات عسكرية إذا ارتأى أن هناك تهديدا آنيا للأمن القومي الأمريكي. وربما من هذا المنطلق يفصل في التسمية بين عملية عسكرية وبين حرب مع إيران، لأنه يتحدث أيضا من أن هذه العملية العسكرية والتي بدأت منذ فبراير الماضي قد قضت كثيرا على مقدرات إيران العسكرية، ولم يبقى لدى إيران سوى بعض القدرات التي تستطيع من خلالها أن تطلق بعض الصواريخ والمسيرات على السفن والناقلات التي تعبر مضيق هرمز أو حتى على الوجود الأمريكي في المنطقة. وتحدث من أن هذه القدرات حتى هذه القدرات سيتم القضاء عليها آجلا أو عاجلا. الرئيس الأمريكي هنا كما ذكرت يحاول التعويل أكثر فأكثر على الخيارات العسكرية. ليس واضحا غنوة كيف ستكون شكل هذه الضربات، هل سنعود مرة أخرى إلى استهداف قدرات إيران التي تهدد بها حركة الملاحة في مضيق هرمز كما فعلت القيادة المركزية على مدى 13 يوما، أم أننا أن الولايات المتحدة ستلتزم بالتهديد الذي أطلقه الرئيس الأمريكي قبل 3 أيام، وهي توسيع نطاق العمليات العسكرية ليشمل مقار ومواقع للحرس الثوري، مقار قيادة وسيطرة ومخازن أسلحة وصواريخ باليستية ومسيرات، أم أننا سنذهب إلى التهديد الأكبر الذي أطلقه الرئيس الأمريكي خلال الأسابيع الماضية وهي توسيع نطاق العمليات العسكرية لتشمل منشآت وبنى تحتية إيرانية مثل الجسور ومحطات الطاقة.
0: شكرا جزيلا لك حتى الآن من البيت الأبيض مراسل الجزيرة أحمد هزيم. أنتقل لك نور الدين لدغير. حالة من الصمت الآن لدى المسؤولين الإيرانيين، ولكن وفق ما يطرح أمريكيا نور الدين، كيف نفهم احتمالية التوجه الإيراني؟
2: هنا بكل تأكيد هناك صمت للمسؤولين الإيرانيين، وهذا قد يرجع لسببين اثنين. السبب الأول وهو انتظار ما ستفرز عنه المفاوضات القائمة الآن ما بين إيران وسلطنة عمان، والسبب آخر يبدو أن الجانب السياسي والرجل السياسي ربما نوعا ما حاول ويحاول في هذه الظروف أن يبتعد عن الجو العام تفاديا لأي تأثير للشارع أو لما يعرف بالتيار المتشدد على حركة الرجل السياسي هنا في طهران، والفسح المجال للمفاوضات، رغم أن المفاوضات لا يمكن القول بأنها تمشي بالشكل الذي يريده رجل السياسة تحت تأثير الضغط الداخلي، لكن بكل تأكيد هناك مفاوضات قائمة الآن بالتحديد مع سلطنة عمان. هذه المفاوضات يتحكم فيها رجل السياسة الذي يديرها بشكل متواصل مع الجانب العماني، لكن بكل تأكيد يخضع لتأثيرة الرجل العسكري الذي يرى بأن الوضع يجب أن يرتبط بمجموعة من المتغيرات. المتغير الأول الذي تبحث عنه طهران وهي قضية فرض سيطرتها على المضيق، وهذا تبين بشكل واضح اليوم من خلال بيان الحرس الثوري الإيراني الذي أعلن عن استهداف سفينتين كانت تريدان العبور من المضيق، مضطر 4 سفن أخرى إلى العودة دون المرور من المضيق. وما يؤكد كذلك هو البيان الذي صدر عن إدارة مضيق هرمز الذي ترى بأن ما يحدث والإغلاق الشامل لمضيق هرمز الآن ربما هو نتاج للعمليات الأمريكية، وأن أي عودة للمضيق وفتح المضيق يجب أن يكون وفق الترتيبات والرؤية الإيرانية. إذن هذه المعادلة التي نراها الآن، وهي معادلة قد يمكن القول بأنها معادلة محكومة برؤية عسكرية بأكثر من أن تكون محكمة برؤية سياسية، وبالتالي تلقي بظلالها وتداعياتها على أي طاولة مفاوضات، رغم أن هناك حراك مهم جدا على المستوى السياسي للوصول إلى تفاهمات، خاصة الحديث الآن على أن هناك مقترح إيراني على طاولة التفاوض في قضية إدارة المضيق دخولا وخروجا، وهناك تقدم على الأقل ما نسمع هنا في طهران أن هناك تقدم على مستوى هذه المفاوضات، بل هناك من يتفاءل أكثر يقول بأن إمكانية التوصل إلى اتفاق ما بين طهران وسلطنة عمان ربما قد يبرز خلال الأسبوع المقبل، على الأقل هذا التفاؤل. وحينما يتم الحديث عن أي توافق مع سلطنة عمان في مسألة المضيق بكل تأكيد هذا التوافق ربما قد يكون موافق عليه من الإدارة الأمريكية. الحديث هنا على أن حتى الإدارة الأمريكية ربما أبعثت برسائل للعاصمة الإيرانية طهران حول ما إذا تم فتح المضيق ما هي الإجراءات التي ستقدم عليها الولايات المتحدة الأمريكية؟ هناك إجراءان يبدو أن الجانب الإيراني توصل فيهما بشكل مباشر. الإجراء الأول وهو رفع الحصار البحري على إيران، والإجراء الثاني هو قضية رفع العقوبات النفطية، وهذا أمر مهم. لذلك هناك حراك على مستوى السياسة هنا في طهران للوصول إلى اتفاق ما، لكن بكل تأكيد الأمر محكوم كذلك برؤية عسكرية التي وصلت إلى مستوى آخر في العمل العسكري، وهذا سيؤثر بشكل كبير على مجال السياسة. حينما يتحدث العسكري هنا بأنه يفكر في الضربات الاستباقية أكثر من الرد على الهجمات الأمريكية، بمعنى أنه هو من سيبدأ ويبادر بالعمل.

0: النار وليس ضمن وقف إطلاق النار. طيب لذلك نرى بأن الرئيس الأمريكي تحدث عن نعم.
1: شكرا جزيلا لك مدير مكتب الجزيرة نور الدين لطغير من طهران. لنقاش أوسع بشأن هذا المشهد ينضم إلينا هنا في الاستوديو مارك فايفل مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض، والدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد مارك. على ما يبدو وفق قراءة لتصريحات ترامب الأخيرة، لا فرص للدبلوماسية واضحة حتى الآن. الرجل يضع أمام نصب عينيه الخيارات العسكرية، ولكن يحاول ربما أن يجمل الصورة للداخل الأمريكي. السقف الذي سيذهب به ترامب.
2: أعتقد أن ما يقوم به رئيس دونالد ترامب هو أنه يتحرك في سلم التصعيد. إيران تحاول أن تسيطر على مبدأ المفاجأة والمبادرة، لكن رئيس دونالد ترامب يحاول أن يضغط. عندما يتم إطلاق صاروخ من إيران باتجاه الأردن ويتم استهداف قاعدة أمريكية، يتم توقيف ناقلة في مضيق هرمز، ونرى ارتفاع أسعار الطاقة في لندن، والمستهلكون يعانون عبر العالم. إذن الضغط مقابل الضغط، هذا ما نشهده الآن وهذا سيستمر خلال المستقبل القريب. كلما كان هناك ضغط متزايد من قبل كافة الأطراف، فهذا يعني ضغط على كافة المستويات، المستوى الاقتصادي والسياسي والدبلوماسي. دونالد ترامب كان يحاول أن يمتص أكبر قدر من الضغط وينقله إلى أماكن أخرى. أعتقد أن هذا النوع من التصرف لن ينتهي.
1: هل يمكن أن نجزم سيد مارك أن ترامب يريد استسلام إيران ولا رجعة عن ذلك؟
2: نعم، هذا ما يحاول الوصول إليه بالتأكيد، وفي هذه المرحلة لم تبدي هذه الاستراتيجية نجاحا على الإطلاق، رغم ما شهدناه من ضغط على مستوى مضيق هرمز والحصار الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران. وهناك بالتأكيد انعكاس على الشعب الإيراني، لكن ترامب ينبغي له أن يركز على كسر شوكة الحرس الثوري، وإذا ما نجح في ذلك فقد يكسب الرهان. دونالد ترامب يبحث عن أهداف جديدة من أجل استهداف داخل إيران، ويجب على رئيس دونالد ترامب أن يبحث عن نقاط ثقل الحرس الثوري ويستهدف تلك النقاط من أجل أن يكسب الرهان ضد الحرس الثوري وضد القيادة الإيرانية الحالية. وأعتقد أن هذا ما سيسمح لترامب أن يرفع من إمكانيات الكسب في هذه المفاوضات.
1: دكتور صدقيان، إيران خاضعة لشروط ترامب، هذا ما يريده، ما إمكانيات ذلك؟
3: هناك مشكلة عند الأمريكيين بشكل عام، إنهم لا يفهمون أو لا يدركون ثقافة وتاريخ شعوب هذه المنطقة. ورأينا بأن كيف تعاملوا مع أفغانستان، مع الشعب الأفغاني وتاريخ الحضارة الأفغانية، كيف تعاملوا مع العراق أيضا وأرادوا أن يقيموا ديمقراطية لكنها قاموها على شاكلة البطة العرجاء. وبالتالي الآن يتعاملون مع الإيرانيين، يتعاملون مع الإيرانيين. وأعتقد بأن الرئيس ترامب لو كان يعلم تاريخ إيران وحضارة إيران وثقافة الشعب الإيراني لما كان يقول بأنه يريد تدمير الحضارة الفارسية التي عمرها 7000 سنة. وبالتالي
1: هو يدافع عن الشعب الإيراني يعني، ولكن هو لديه شروط معينة، يريد أن يحصل على اتفاق بالطريقة التي تعجبه مع الإيرانيين،
3: مع استسلام الإيرانيين ورفع الراية البيضاء. هذا يعني أنا يعني لو كنت مستسلم

0: مباشرا عند الرئيس ترامب، لا يعني قدمت له تلك الاستشارة وأقول له بأن تاريخ الشعب الإيراني لا يسمح له تاريخه بأن يرفع الراية البيضاء أو يستسلم أمام ما تريد يا سيد ترامب. بالتالي هناك كثير من السبل والطرق الأسهل وأقل تكلفة من أجل التعامل مع الإيرانيين. الآن خمسة أشهر،
1: ما سبب هذا الصمت لدى المسؤولين الإيرانيين؟
0: الإيرانيون الآن حولوا آلية التعاطي مع الرئيس ترامب، وبالتالي هم الآن ذاهبون إلى عقيدة قتالية. كانوا يقولون كنا ندافع، الآن نحن نقاتل، نحن نستبق الأمور، نحن نهاجم، وليس عند المبادرة ليست عند الجانب الأمريكي. متى ما أراد يبدأ الحرب ومتى ما أراد ينهي الحرب. الإيرانيون يقولون الآن بيدنا نستبق الأمور ونحن نحدد معادلة الحرب و يعني قواعد الاشتباك.
1: نعم.
0: وبالتالي الإيرانيون الآن في هذه المرحلة. أنا أعتقد بأن العودة يعني يجب علينا أن نذهب للمستقبل، كيف يمكن أن ينتهي هذا الأمر. العودة لبيان أو مذكرة التفاهم،
1: هل لديك إجابة أو توقع أقرب إلى الواقع كيف ستنتهي
0: الأمور؟ أنا أعتقد بأن العودة إلى مذكرة التفاهم مع وضع آليات جديدة، سواء كانت لجان لمعالجة المشاكل، لقراءة بعض الأمور التي اختلف عليها بين الجانبين، مع وجود خط ساخن بين طهران وواشنطن، هذا ما تم الاتفاق عليه. هذه الأمور مع دعم ثقة من الرئيس ترامب، حتى نستطيع أن نمضي قدما في مفاوضات 30 يوما، في مفاوضات 60 يوما، للوصول إلى الاتفاق النهائي.
1: دكتور شرقاوي، صحيح أن ترامب دائما يلوح بالخيار التصعيدي يعني بالحد الأقصى، ولكن إذا ما قرأنا هذه الحرب وحتى الحروب الأمريكية السابقة التي خاضتها واشنطن، هناك عدم إرادة أمريكية لخسائر بشرية. لذلك هذه الفكرة التي تبقى حاضرة مع كل حرب أمريكية، كيف من شأنها أن تنعكس على الخيارات الأمريكية مع طهران؟
2: البيت الأبيض يتفادى فكرة الحرب البرية، بمعنى ألا ينزل قوات البحرية أو المشاة حتى لا يرتفع عدد الضحايا. والآن لدينا أعتقد 18 قتيلا من الجنود الأمريكيين، والوصمة الأسوأ هي أن يظهر الرئيس في أي مطار يستقبل نعوش الضحايا من الجنود، لأنها تلعب على المخيال وعلى النفسية الأمريكية. الآن أين ترامب؟ ترامب للأسف منذ يعني تراجع أمله في مذكرة التفاهم هذا الأسبوع بالذات يعانق فكرة التصعيد والضرب بيد أكثر قوة وأكثر فتكا.
1: عن قناعة؟
2: عن قناعة، لأنه من حوله مجموعة من الصقور يهمسون في أذنه بأن الجيش الأمريكي حطم نسبة 80% من القدرات الإيرانية ولم يتبقى إلا الخمس، بمعنى نحن قاب قوسين أو أدنى من إلحاق الهزيمة بخصومنا الإيرانيين. إذن ما يفكر فيه ترامب حاليا هو دفعة النفس الأخير أو المحاولة الأخيرة، ويطمع أن هذا القصف بوتيرة أعلى سيمنحه اليد العليا، بمعنى سيأتي الإيرانيون طيعين يهرولون إلى مائدة المفاوضات، ويستطيع هذا الشهر يعني أغسطس أو الشهر المقبل يعني سبتمبر أن يقف أمام الكاميرات ويعلن نهاية الحرب كما فعل بوش الابن عندما وقف على ظهر السفينة وقال ميشن أكومبليشت، انتهت المهمة. ولكن هذا ضرب من الخيال. تعقيدات الصراع أكثر بكثير من التعويل على نسبة 20% المتبقية من تحقيق النصر.
1: سيد مارك، وما كانت الخيارات العسكرية هي الأقرب بالنسبة لترامب، إلى أي مدى هو مستعد هو وإدارته بتحمل الخسائر التي تنجم عن أي حرب كما تعلم؟
3: So I think that he has that decision point to make.
4: نعم على رئيس دونالد ترامب اتخاذ قرار حاسم وواضح في هذا الخصوص. الآن واشنطن تحاول كسر الضغط العسكري الإيراني، وإيران تحاول تحويل ذلك الضغط إلى المستوى الاقتصادي، وهنا هو المشكل. أمريكا تستمر في توجيه الضربات العسكرية للقدرات العسكرية الإيرانية والبنى التحتية بشكل عام. نتحدث عن الجسور وأيضا محطات الكهرباء والماء، لكن التحدي هنا وأن هناك تزايد للضغط، ورئيس ترامب حاول كما تفضل ضيفكم الكريم حاول أن يكسر شوكة إيران. ونحن نعرف أن إيران لا تستسلم من الناحية التاريخية. أمريكا استثمرت الكثير في هذه الحرب، وهذا طبعا يقود الحديث إلى أن
1: طيب سيد مارك، نعم، لطالما كان ترامب ينتقد الحرب الأمريكية في أفغانستان، إلى أي مدى هو سيكرر نفس السيناريو؟
3: Likely he's not going to do a ground invasion.
4: من غير المرجح أنه سيمضي باتجاه تدخل عسكري وإرسال جنود على الأرض. بإمكانه أن يقوم بعمليات خاصة مثلا في جزيرة خرقة لفترة محدودة، قد يدخل إلى جبل الفأس مثلا ويقوم باستخلاص المواد النووية الموجودة هناك التي تم تخصيبها بنسبة 60%. دونالد ترامب ينظر باتجاه تحقيق صفقة، وإيران لم تكن تفاوض. في الحقيقة إيران تريد أن تكون قوة ذات تأثير في الشرق الأوسط، لذلك قامت ببناء شبكة من الأدرع ومن الوكلاء. على دونالد ترامب أن يجد طريقا يمزج ما بين الضغط السياسي والعسكري والاقتصادي، وهذا طبعا كله بنفس الوقت، وهذا ما يقود مضاجعه.
1: طيب دكتور صدقيان، ترامب سيذهب بخيار تصعيد عسكري اقتصادي وضغط دبلوماسي، كيف ستقابل ذلك طهران، خاصة أن الرجل يعني لن يذهب إلى حرب مفتوحة وإنما عمليات خاصة توجه إيران؟
0: الإيرانيون قالوا بأنهم أنهوا العقيدة أو أنهوا حالة الدفاع وتحولوا إلى العقيدة الهجومية، واستبقوا الترتيبات التي تجريها القوات الأمريكية في القواعد العسكرية الأمريكية في الأردن وضربوا هذه القواعد. واليوم سمعنا الرئيس ترامب أيضا لم ينفي استهداف أو وقوع أضرار خلال الخمسة صواريخ التي أطلقتها إيران قبل 3 ليالي في معسكرات في القواعد الأمريكية في الأردن. معنى ذلك بأن هذه الصواريخ أصابت أهدافها في تلك القاعدة.
1: نعم.
0: وبالتالي شخص آخر، يمكن وزير الخزانة أو مسؤول آخر، قال في هذا الاجتماع قال بأن المواجهة سوف تتحول من الغضب الملحمي إلى الاقتصادي أو الغضب الاقتصادي. إذا ما كان هذا الأمر سوف يتحول من الخيار العسكري للخيار الاقتصادي، أنا أعتقد بأن من المفترض أن أولا هذا التحول معنى ذلك بأن هناك فشل، هذا الفشل لم يستطع تحقيق أهدافه، والرئيس ترامب وصل إلى طريق مسدود وقال بأنه سوف ينفذ الحصار الاقتصادي أو الخيار الاقتصادي. لكن الخيار الاقتصادي يبدو بأنه جربه لمدة 46 عاما، من الحكمة لا يجرب خيارا فشل أيضا في تحقيق الولايات المتحدة.
1: دكتور شرقاوي، مزيد من التعقيدات في هذا التصعيد وهذا الصراع المركب، ما مآلاته على المنطقة؟
2: إذا أخذنا بمؤشر ما حدث في الأردن وأيضا ما أقدم عليه الحشد الشعبي في العراق باتجاه السعودية وكيف ردت السعودية بمعية القوات الأمريكية، هذه مؤشرات

0: تقلقني شخصيا، لأنني أرى فيها خروج الصراع من دائرة ثنائية أو ثلاثية، أمريكا إيران إسرائيل، إلى ما قد يتحول بحكم التدرج وبحكم فرض الأمر الواقع إلى حرب إقليمية. وعندما تدخل دول أخرى على الصراع، على خط الصراع، هذا لا يعني أنها تقف مع الولايات المتحدة أو تقف ضد إيران، بقدر ما تصبح تعتبر نفسها مهددة وعليها أن تدافع.
1: هنا ربما نتطرق للتحالف، إن كان الأوروبي أو حتى الإقليمي،
0: هذا بعد آخر. هناك الخطوة الأولى، خطر أن تصبح لدينا حرب إقليمية من خلال تحمس بعض العواصم لضرورة حماية أراضيها والدفاع عن أمنها القومي. التطور الآخر الذي قد يأتي لاحقا، أن هناك إمكانية لكي نصل إلى تدويل أزمة هرمز، وقد تختلف نسبيا عن حرب إيران. حرب هرمز من طبيعة اقتصادية، لماذا؟ لأن عدة دول في العالم تتأثر بهذا الإغلاق، وأسعار الطاقة ستجر تلك الدول ليس للدخول في حرب، وإنما للدفاع عن مستحقاتها وعن نصيبها من الواردات النفطية وواردات الغاز وحتى مواد السماد وما إلى ذلك. إذن مجموعة من الدول قد تصبح معنية إما بالتدخل العسكري أو ما قد يشبه التدخل العسكري بحكم مدى تأثرها أو مدى مصلحتها في تغيير هذا الوضع المستمر.
1: شكرا جزيلا لكم الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، والدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. والشكر للسيد مارك فايفل، مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض. الآن إلى ما أعلن اليوم عن بنود خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة. الزميل عبد السلام محمد يناقش في فقرة سياق الحدث التفاصيل والتحديات، وبعد ذلك نعود إلى نقاش إضافي مع ضيوفنا.
2: أهلا بكم مشاهدينا في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. خارطة طريق جديدة لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة. مجلس السلام يتحدث عن الالتزام بخطة ترامب الشاملة وانسحاب إسرائيلي ونزع سلاح تدريجي وقوة استقرار دولية. بين النص والشروط، تبدو غزة الآن أمام اختبار التنفيذ. 4 لاعبين رئيسيين يحددون مسار هذا الملف: مجلس السلام في غزة، الجانب الفلسطيني، الحكومة الإسرائيلية، والولايات المتحدة الأمريكية. مواقف هؤلاء اللاعبين رسمتها جملة من التصريحات. مجلس السلام الخاص بغزة يقدم خارطة الطريق بوصفها استكمالا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لتحقيق السلام، فبنود خارطة الطريق تؤكد التزام جميع الأطراف بالخطة والتزام إسرائيل باستكمال التزاماتها بموجب بروتوكول شرم الشيخ دون تأخير، مقابل التزام حماس والفصائل الفلسطينية بإنهاء جميع العمليات العسكرية وفق البروتوكول. كما تنص الخارطة على أن الانتقال من مرحلة إلى أخرى سيكون مشروطا بالتحقق من استكمال المرحلة السابقة، مع الحديث عن مسار سياسي موثوق يحقق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية. في المقابل يقدم الجانب الفلسطيني موقفه من زاوية ترتيب التنفيذ وضماناته، فحماس تقول إن التزام الاحتلال بوقف القتل هو المدخل الأساس للمضي في التنفيذ ووضع الإطار الزمني لما تم التوافق عليه، وتؤكد أن الموافقة على إدراج ملف السلاح الثقيل في إطار الاتفاق اشترطت لذلك وقف العدوان والانسحاب من غزة. تقول اللجنة الوطنية لإدارة غزة إنها ستركز على استعادة عمل المؤسسات العامة وإعادة الخدمات الأساسية وتعزيز الأمن العام. أما الحكومة الإسرائيلية ورغم غياب الموقف الرسمي فتتعامل مع خارطة الطريق من زاوية نزع السلاح أولا. فالسفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون يقول إن المطلوب هو إزالة السلاح بالكامل من غزة بحيث لا تملك حماس القدرة على الوصول إليه، ويضيف أن خيار إقامة دولة فلسطينية ليس مطروحا بعد 7 أكتوبر. في السياق نفسه ينقل مسؤول إسرائيلي لرويترز أن إسرائيل لن تنسحب من الخط الأصفر في غزة ما لم تقم حماس بنزع سلاحها بشكل حقيقي. أما وزير الأمن القومي إتمار بن كفير فيرفض مسودة الاتفاق التي نشرها مجلس السلام ويقول إنها غير مقبولة بالنسبة لإسرائيل. وأخيرا، الولايات المتحدة التي تقدم الاتفاق بوصفه اختراقا دبلوماسيا، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن التقدم الذي تم إحرازه في غزة تاريخي وما يزال هناك الكثير للقيام به، شاكرا الوسطاء في مصر وقطر وتركيا على جهودهم وفريقه الذي يقول إنه أتاح تحقيق هذا الاختراق. إذن هو حديث عن خارطة طريق تنتظر الترجمة على الأرض، تفاصيل أكثر عن التحديات التي يفرضها الواقع في قطاع غزة نتابعه مع الزميل محمد رمال على الخريطة التفاعلية.
3: عبد السلام، القصة تبدأ في الخريطة وتنتهي عندها على ما يبدو. منذ أن تم التوافق على تفاهم شرم الشيخ في أكتوبر من العام الماضي، كانت نسبة المساحة المحتلة من غزة تقدر ب 53% من جنوب القطاع تقريبا، وصولا إلى وسطه، وكذلك في شماله مقطعة الأوصال في هذه المنطقة بمحاور في منطقة موراغ، وكذلك عند محور نتسريم. هذه النسبة بدأت ترتفع شيئا فشيئا، بعد شهرين تقريبا وسعت قوات الاحتلال من نطاق سيطرتها، والبلوكات الصفر كما هو معروف بدأت تزحف نحو الداخل الفلسطيني، المناطق التي لا تزال غير محتلة. هذه المساحة ارتفعت لنحو 58%، ثم ارتفعت إلى 64%، وبحسب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث عن 70% باتت من مناطق القطاع محتلة، وبالتالي المساحة تقلصت، مساحة تكدس الفلسطينيين إلى 110 كيلومترات يتكدس فيها أكثر من مليونين وأكثر من مليوني فلسطيني تقريبا في هذه المساحة المقطعة الأوصال. الآن هذه المناطق كيف سيتم تطبيقها على أرض الواقع متروكة للخطة وللتفاصيل الإضافية، لكن بالنسبة للجانب الفلسطيني هذه المناطق يجب أن تخلى وفقا بعد التزام إسرائيل بتعهداتها. لكن المواقف الإسرائيلية تسارعت في الساعات القليلة الماضية، تتلخص في 3 نقاط: ربط التنفيذ بنزع سلاح القطاع قبل الانسحاب أو الانتقال لمرحلة ثانية، اشتراط دخول أي قوة دولية بموافقات إسرائيلية سياسية وأمنية، وتأخير الانسحاب العسكري والإبقاء على قوات داخل القطاع، وهو ما قد ينسف الخطة بمجملها. عبد السلام،
2: شكرا جزيلا لك محمد رمال. وواقع شديد التعقيد كما تابعنا على الخريطة التفاعلية يضع الكثير من التحديات أمام مسار تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها مجلس السلام. نحاول أن نفكك هذا المشهد مع ضيفنا في الأستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، أهلا بك معنا. وكنا مشاهدين قد فككنا مع ضيفنا ما يريده كل جانب في هذه المرحلة، وجدنا أن ترتيب الخطوات ومن يضمن تنفيذها هو العنوان الأهم للمرحلة. الحكومة الإسرائيلية بحسب ضيفنا تريد أولا نزع سلاح الفصائل الفلسطينية خصوصا حماس قبل أي انسحاب كامل من المواقع التي تسيطر عليها داخل قطاع غزة، كما تريد إسرائيل قوة دولية توافق عليها بحيث لا تتحول إلى غطاء لإعادة بناء القدرات العسكرية للفصائل بالمنظور الإسرائيلي طبعا، وتريد أيضا الحفاظ على نوع من السيطرة الأمنية أو على الأقل قدرة مراقبة وتدخل تمنع عودة التهديد من وجهة نظرها. في المقابل يريد الجانب الفلسطيني إلزام الاحتلال بوقف العمليات العسكرية بالكامل في غزة بوصفه المدخل لأي تنفيذ حقيقي، كما يريد انسحابا إسرائيليا كاملا من القطاع، لا انسحابا مجتزئا يبقي غزة تحت ضغط عسكري. يربط الجانب الفلسطيني ملف السلاح الثقيل بدخول اللجنة الإدارية وانتشار القوة الدولية وحل الميليشيات التي شكلها الاحتلال الإسرائيلي حتى لا يظهر كتنازل أحادي قبل قيام ترتيبات أمنية وإدارية بديلة. وهنا تطرح أسئلة عديدة دكتور محجوب حول بداية التوقيت في الإعلان وتأخر الرد الإسرائيلي حتى هذه اللحظة، والالتزام الفلسطيني بعد إيضاحات حماس، كيف تقرأ كل ذلك؟
4: ما في شك الإعلان الأمريكي مهم وبارز، حيث أنه تلا أو بعد يوم أو يومين من زيارة نتنياهو للبيت الأبيض وبعد حالة من الصمت قيل فيها أن كل ما يتعلق مجلس السلام قد تراجع، الدول كما يقال أموال دفعت إلى مجلس السلام، دول تراجعت عن الانضمام لقوة حفظ السلام. كان هناك خطاب كبير وسرديات كثيرة حول تراجع فكرة مجلس السلام. جاء الرئيس ترامب ليلة أمس ليقول بأن مجلس السلام يعمل. طبعا نحن نعرف في المنطقة أن هناك مفاوضات كانت تجري في القاهرة، وكانت الفصائل الفلسطينية منخرطة بكل أطيافها للبحث عن صيغة فيما يتعلق بمسألة نزع السلاح، لأن إسرائيل تعتبر هذه هي السلاح، ورقة الضغط الأساسية على الفصائل الفلسطينية، تعرف أنها ترفضها، وبالتالي هي تريد أن تضعها عقبة أمام أي إجراءات على الأرض. ولذلك ما جرى اليوم، جرى إعلان عنه من الرئيس الأمريكي، وهو مهم فيما يتعلق بنزع السلاح. وهنا الفكرة ليست جديدة الحقيقة بالسلام، فكرة تعطيل السلاح أو إبعاد السلاح عن الاستعمال استعملت في إيرلندا عام 98 بعد في يوم الجمعة العظيمة، وبالتالي نحن أمام حدث يحدث للمرة الثانية. لا يعني أن إسرائيل ستأخذ السلاح، سيتم وضعه جانبا بإشراف الفلسطينيين، وبالتالي تنتزع هذه الورقة من إسرائيل، وعليها بموجب ذلك أن تنفذ التزاماتها، وأهم التزام وقف ما تقوم به من أعمال قتل وتدمير في غزة.
2: قبل الحديث عن السلاح كنقطة أساسية في النقاش، المرجعية السياسية من خلال مجلس السلام هل رسخت أقدامها بهذا الإعلان؟
4: إلى حد ما. مجلس السلام عندما تشكل كان في حديث عن شرعية القانونية، ذهب إلى مجلس الأمن وحصل على القرار 2803، وبالتالي أصبح له شرعية أكثر. اليوم أو ما أعلنه الرئيس ترامب ليلة أمس يضيف شرعية جديدة للقول بأنه على إسرائيل التزام بهذا من منطلقين: رئيس مجلس السلام هو رئيس الولايات المتحدة، ثم المسألة الثانية أن إسرائيل قد أخذت ذلك كالتزام مقابل إجراءات معينة يقوم بها الطرف الفلسطيني، وبالتالي هي لا تملك إغفال وإهمال ما قام به الرئيس الأمريكي.
2: هذا الإغفال أن السؤال الذي سيطرح إذا كان الجانب الفلسطيني يطرح بأنه متسق معه وفقا لرؤيته وفهمه للبنود، الجانب الإسرائيلي حتى تسجيل هذه اللحظات لا يرد بشكل رسمي. فالسؤال عن لماذا لم تأخذ الموافقة الإسرائيلية قبل الإعلان على البنود؟
4: أنا أعتقد بأن الرئيس الأمريكي كما قيل في الأسابيع والأشهر الماضية ليس لديه علاقة جيدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، وأنه لدينا ثلاث دلائل تقول أنه تحول إلى عبء. أولا الاستقبال الأخير الذي جرى للرئيس الوزراء الإسرائيلي، تصريحات جي دي فانس عن طريقة الحرب الإسرائيلية التي قال فيها القتل القتل القتل ثم ماذا، وكان في ذلك ينتقد أيضا وزراء الحكومة الإسرائيلية. ثم الأمر الثالث اعتراف الرئيس الأمريكي بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يمتلك أفقا لأي صراع منخرط فيه، وهذا الأمر باعتقادي يجعلني أقول أن الرئيس الأمريكي وكأنه يريد أن يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي مستقبلك السياسي في خطر، لأنه ببساطة الانتخابات قريبة وعليك أن تتفاعل معي بطريقة إيجابية وإلا ستغيب عن المشهد السياسي برمته.
2: حصر السلاح أو نزع السلاح روايتان مختلفتان، كيف يمكن أن تتمظهر في المرحلة المقبلة؟
4: الحقيقة لدينا حصر السلاح ولدينا نزع السلاح ولدينا تعطيل السلاح. المصطلح الذي استعمل في الوثيقة الأولى هو تعطيل السلاح. إسرائيل تلاعبت بالمصطلحات عندما تقدمت بذلك، وهذه الفكرة باعتقادي الذي يجري الحديث عنه الآن هو تعطيل السلاح، لا نزع ولا شيء آخر. هم يتحدثون عن أنه هناك لجنة وطنية ستشرف على غزة هي التي ستقوم بهذا الأمر، وهذا السلاح سيكون تحت إشراف فلسطيني وليس تحت إشراف أي هيئة أخرى، بإشراف دولي، وهذه النقطة كانت مهمة، بإشراف دولي. هذا الأمر الفلسطينيون يعتقدون بأنه بما أنه حصل في سابقة وأدت إلى نوع من الهدوء في النزاع المعروف في بريطانيا يمكن أن يكون أيضا علامة إيجابية هنا، وبالتالي لا ننشغل بنزع السلاح، ننشغل بالنتائج التي تترتب على هذه الفكرة.
2: الإدارة الوطنية حماس تشترط أنها هي التي ستدير هذا المشهد. صحيح. فيما يتعلق بالسلاح، فكيف يمكن أن تتم الأمور في هذا الاتجاه خصوصا أننا ننتظر الرد الإسرائيلي؟
4: بدون شك، أولا عودة اللجنة التكنوقراط لم يتم حتى الآن، إسرائيل لا تسمح بذلك حتى الآن، وبالتالي أعتقد ضغط الرئيس الأمريكي لم يكتمل بعد، هو سيلزم الرئيس الوزراء الإسرائيلي بأن يقوم بأن تعود هذه اللجنة والتعامل مع مجلس السلام والشخص أو ما يسمى المندوب السام الذي يديره الآن، وعليهم أيضا أن يقوموا بإجراءات أكثر فيما يتعلق في المعابر، فيما

0: تعلق بتوفير المواد الغذائية إلى غير ذلك. وبالتالي لجنة التكنوقراط ستدخل في الوقت الذي على إسرائيل فيه أن تبدي إيجابية نحو مبادرة الرئيس الأمريكي. إذا تخلت عنها الرئيس الأمريكي سيكون له رد غير متوقع من قبل إسرائيل.
1: الدكتور محجوب الزويل الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
1: وبهذا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: معنا من القدس الدكتور محمد هلسة الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن اسطنبول إبراهيم المدهون مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام. أهلا بكم. أبدأ معك دكتور هلسة، مستغرب حتى الآن لا موقف إسرائيلي رسمي حيال بنود خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة، لماذا؟
3: أولا، القول وكأنه لا موقف إسرائيلي رسمي هذا ليس دقيقا 100%. صحيح أنه لم يصدر عن نتنياهو ولا عن طرف رسمي مسؤول موقف مكتوب أو إعلان صريح بهذا الأمر، لكننا نسمع من وزراء يشكلون ركيزة أساسية في هذا الائتلاف مواقف رافضة بالمطلق، وهي تصاعد من خطابها تجاه هذا.
2: أمثال يعني بن كفير، هل موقف بن كفير بات اليوم يمثل بشكل واضح وصريح الموقف الرسمي إن كان لنتنياهو للحكومة؟
3: ألم يستطع بن غفير وسموتريتش وهذا اليمين الحاكم أن يفرض على نتنياهو مقاربته على امتداد هذه الحرب وفي ملفات مختلفة؟ لاحظي ما الذي جرى في لبنان، خرجوا بموقف تصعيدي يشابه هذا الموقف الذي يحدث اليوم، فصمم نتنياهو على موقفه وفرض قضية المنطقة الأمنية العازلة وفرض حرية العمل العسكري وقبلت الولايات المتحدة بهذا الأمر. ولذلك نتنياهو يترك لجوقة اليمين هذه أن تغرد وأن تطلق تصريحاته، قادر على لجمها لأنه يريد لهذه التصريحات أن تكبل حركته أمام الأمريكي ليقول بأن الداخل الإسرائيلي لا يمكن أن يقبل مثل هذا الاتفاق. وحينما يأتي نتنياهو بموقف وسيمسك العصا من المنتصف، عمليا لن يقول لا مطلقة ولن يقول نعم مطلقة. أعتقد بأنه سيتعاطى في الجانب الإداري الإنساني مع القضايا التي تفرضها هذه المسودة بشكل إيجابي فيما سيتمسك بموضوع عدم الانسحاب. وأعتقد بأن موقف الولايات المتحدة على رئيس على لسان رئيسها الذي قال بانسحاب إسرائيلي بعد أن تسلم حماس كامل سلاحه وما يتماهى مع المقاربة الإسرائيلية، وهنا ربما يكون المخرج الإسرائيلي، ونتنياهو بانتظار يعني تبلور الصورة كاملة حتى يخرج موقف من إسرائيل بهذا الشأن.
2: طيب سيد إبراهيم، في ظل عدم وضوح إما كانت إسرائيل ستلتزم بتنفيذ هذه البنود، لذلك كيف يمكن تفعيل هذه المسودة؟
4: في البداية تحياتي لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين. اليوم دور الوسطاء مهم، وأعتقد كان لهم دورا مؤثرا في الوصول لموافقة الفصائل الفلسطينية وقبول بهذه المسودة رغم أنها رفضت فلسطينيا في البداية. ويبدو أن ميلادينوف والرئيس ورئيس الوزراء نتنياهو قدموا هذه المسودة لترفض من الفصائل الفلسطينية، لكن بعد جهد من الوسطاء أعتقد أنه تم إقناعهم لقبولها ولوضع الكرة في ملعب الاحتلال الإسرائيلي. وأعتقد أن الآن الدور أيضا سيكون على الوسطاء من أجل تفعيل دورهم أكثر ومن أجل إحياء هذه المسودة وتثبيتها وعدم الوقوع بفخ الاحتلال الإسرائيلي الذي يريد من الفلسطينيين تقديم خطوات وهو يستمر في مرحلته الأولى. فحتى اللحظة الاحتلال الإسرائيلي لم ينفذ أي من مراحله الأولى. وأيضا هناك دور على الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على نتنياهو وحكومته من أجل الالتزام بهذا الاتفاق. وأنا أعتقد أنه دور الولايات المتحدة مهم جدا، ولكن يحتاج أيضا دور من الوسطاء لمتابعة تنفيذ الاتفاق.
2: طيب دكتور محمد هلسة، حماس أبدت استعدادها لإنهاء العمليات العسكرية وحصر وتخزين السلاح، إذا وفقا لبروتوكول هذه المسودة أليس كافيا هذا بالنسبة لإسرائيل؟
3: المفترض بأن سلوك حماس منذ دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ كان كافيا حينما أدت التزاماتها مطلقة من حيث إعادة الأسرى وإعادة الجثمين ووقف إطلاق النار أو التزام بوقف إطلاق النار. هل التزمت إسرائيل؟ هل اعتبرت هذا كافيا؟ إسرائيل تدريجيا قضمت مزيد من الأرض، أوصلتها إلى نسبة 70%. إسرائيل تدريجيا فرضت سقف اعتداءات واغتيالات تدريجي منظم، سكتت عنه الولايات المتحدة واعتبرته إسرائيل حقا، وسكتت الولايات المتحدة عن الأرض التي قدمتها إسرائيل واعتبرتها إسرائيل حقا. الآن إسرائيل تقول سلفا وهي تضع العصي في دواليب هذا المسار أن مقاربة حماس القائلة بتزامن الانسحاب الإسرائيلي مع بدء حماس بتسليم السلاح هذه مسألة مرفوضة على إسرائيل، وهي تقول اليوم
2: ولكن
3: بتسليم السلاح كاملا كما الولايات المتحدة.
2: هذه خطة ترامب، هل يمكن لنتنياهو أن يرفضها؟
3: لكن ترامب نفسه قال بالأمس بأن على حماس أن تنزع سلاحها كاملا قبل أن يبدأ الانسحاب الإسرائيلي، وهذا فيه تماهي مطلق مع الموقف الإسرائيلي. لم يقل ترامب بأن إسرائيل ستنسحب اليوم، ولا هذا ورد في مسودة الاتفاق أو في مسودة التفاهم أو التوافق الأولي، قيل على لسان ميلادينوف أيضا، لكن هذا ليس ذا وزن طالما أن ترامب شخصيا لم يتبنى هذه الرواية بشكل رسمي ويفرضها على الطرف الإسرائيلي. ودعنا نتذكر بأنه ترامب شخصيا يعني كان من المفترض أن يلزم إسرائيل بالتزاماتها وفق الخطة التي طرحها وتبناها، وهو الضامن والراعي الأساسي لها فيما يتعلق بالمرحلة الأولى. هل ذهب إلى إلزام إسرائيل بالتزاماتها؟ سكت عنها، وإسرائيل اعتبرت هذا السكوت ضوءا أخضر.
2: سيد إبراهيم، ماذا يعني حصر وتخزين السلاح؟ يعني لم يتم ذكر تسليم حماس أو الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لسلاحها، وإنما حصر وتخزين السلاح.
4: منذ البداية وضعت حماس محددات للتعامل مع ملف السلاح. أولا أنه لا يسلم لأي جهة غير فلسطينية، ولهذا هي أكدت أن هذا سيتم تسليمه وترتيبه مع اللجنة الإدارية أو اللجنة الوطنية التي ستمارس مهامها، ولهذا لن يتم الانتقال إلى مرحلة السلاح قبل تمكين اللجنة الإدارية أو اللجنة الوطنية وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي وتفعيل البروتوكول الإنساني. الأمر الثاني الذي وضعته حماس أن تكون وفق توافقا وطنيا، وهذا ما تم، بالإضافة أن يكون هذا السلاح بيد فلسطينية. وأعتقد أن حماس معنية الآن بوقف الحرب وبوقف الإبادة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وبإنجاح هذا الاتفاق، لهذا هي ذهبت إلى موضوع تخزين السلاح وقبل هذا المنطق بتدخل من الوسطاء الثلاث، وأعتقد أنه بات مقبولا أيضا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه حماس لن تستطيع أن تترك سلاحها، بالإضافة أنها لن تستطيع أن تسلم هذا السلاح للاحتلال الإسرائيلي، ولهذا هي ستخزنه عند جهة فلسطينية مؤتمنة مقابل أن ينسحب الاحتلال الإسرائيلي ويوقف عدوانه وتتوقف هذه.
2: شكرا جزيلا لكما من اسطنبول إبراهيم المدهون مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام، ومن القدس الدكتور محمد هلس الخبير بالشؤون الإسرائيلية. إلى التطورات في لبنان والتصريحات التي جاءت تعقيبا على آخر الاستهدافات الإسرائيلية، حيث قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن ما حدث اليوم انتهاك للالتزامات ويوصل رسالة سلبية عشية جلسة المفاوضات في روما، فيما قال رئيس الوزراء نواف سلام إن ما حدث هو خرق لوقف إطلاق النار وانتهاك لسيادة لبنان. أما حزب الله فقد حمل السلطة اللبنانية المسؤولية في بيان جديد متهما إياها بالصمت والتواطؤ بحسب البيان، ومنح إسرائيل شرعية لاحتلالها بالتوقيع على اتفاق الإطار. لمزيد من القراءة ينضم إلينا من جبل لبنان الكاتب الصحفي والمحلل السياسي بشارة شربل، وأيضا من بيروت الدكتور علي مطر الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكم. أبدأ معك إذن سيد بشارة، هذه الاعتداءات الإسرائيلية التي رفضتها الرئاسة اللبنانية، كيف من شأنها أن تنعكس على جلسة روما؟
5: تحياتي لك وللمشاهدين. عمليا هذه الاعتداءات لم تتوقف، هي تأخذ أشكالا مختلفة كل يوم، أحيانا قصف بواسطة المسيرات استهدافات لكنها محدودة في المنطقة التي تسميها أمنية إسرائيل أو قرب المنطقة الأمنية. تحليق المسيرات مستمر فوق بيروت والضاحية، لكن الجديد في الموضوع هو حجم التفجير الذي قامت به إسرائيل للأنفاق قرب أو تحت قلعة الشقيف، وهو تفجير ضخم لأنفاق ربما استمر العمل بها وإنشائها من قبل حزب الله أكثر من عقدين من الزمن. وبالتالي هذه التفجيرات تنعكس على المفاوضات، لكنها لا تنعكس بطريقة أنها تجعل المفاوضات متعثرة أو غير موجودة. هي جزء من الأعمال العسكرية الإسرائيلية غير المتوقفة، والتي هي جزء من سياسة إسرائيل بأن تفاوض تحت النار. طبعا إسرائيل لا تقوم بقصف شامل لكل المناطق في لبنان ولا لحزب الله، لكنها تضغط ساعة بالقول أنها لن تنسحب من المنطقة التي سمتها صفراء، وساعة باستكمال التدمير وجرف البيوت. الانعكاس سيقع لكنه لن يكون ذا تأثير كبير.
2: طيب دكتور علي، حزب الله حمل الدولة اللبنانية مسؤولية هذه الاستهدافات الإسرائيلية، لماذا اختصر ذلك بهذا الموقف رغم أن الاستهدافات الإسرائيلية لم تتوقف حتى عندما قبل بوقف إطلاق النار عام 2024؟
6: تحية لك وللمشاهدين. بداية، حزب الله بطبيعة الحال يحمل العدو الإسرائيلي قبل كل ذلك مسألة هذه الانتهاكات ومسؤولية هذه الانتهاكات، لكن السلطة هي التي توصلت إلى اتفاق الإطار مع العدو الإسرائيلي. هذا الاتفاق كان هشا منذ البداية، وكنا نقول أنه يحمل التزامات كثيرة للبنان، فيما أنه يشرع للاحتلال الإسرائيلي البقاء في المنطقة الصفراء وأن يقوم بكل ما يقوم به الآن تحت حجة حرية الحركة أو حرية العمل العسكري، وأن هناك تهديد ومخاطر، وكل ما يريد أن يقوم به العدو الآن يقول أنه يشكل عليه خطر وأن هذه الأنفاق تشكل خطر، وبالتالي يأتي كل مرة بذرائع جديدة دون أن نسمع
2: دكتور علي صوت يعني حقيقي. موقف حزب الله
6: الآن بات واضحا ودانت
2: نعم اسمح لي دكتور علي، موقف حزب الله بات واضحا رفض قاطع لهذه المفاوضات المباشرة، ولكن يعني ما البديل؟
6: حزب الله قال دائما أنه يرفض المفاوضات المباشرة. مسألة ما البديل هي يجب أن تقول لنا الدولة اللبنانية أيضا، هل أن البديل فقط هو المفاوضات المباشرة؟ هذه المفاوضات التي قدمت اتفاق الإطار حتى الآن لم تقدم بدائل جدية واحد للانسحاب الإسرائيلي.
2: ما البدائل التي يقدمها حزب الله دكتور علي؟
6: الانتهاكات، حزب الله قال أنه يلتزم فيما يتعلق باتفاق 2024، وهو كان ممتازا بالنسبة للبنان لو طبقه العدو الإسرائيلي. هناك 17-01، حزب الله
2: دكتور علي، حزب الله استأنف المعركة مع إسرائيل،
6: لكن مقابل أن تنسحب الإسرائيليين.
2: طيب دكتور علي، حزب الله هو من استأنف الحرب ضد إسرائيل، وبالتالي في المرحلة الماضية كان يبدي التزاما بمسار الإيراني، ولكن أنت ترى الآن التصعيد الإيراني الأمريكي لم يتوقف، لذلك ألا يمكن أن يعطي حزب الله فرصة لهذا المسار الذي تقوم به الدولة اللبنانية تجنيبا للبنان للتصعيد الإقليمي؟
6: الآن مر شهر تماما على مسألة وقف إطلاق النار، لم يقم حزب الله بأي عمل عسكري، كل ما يقوم به هو العدو الإسرائيلي من انتهاكات، وبالتالي هذه كانت فرصة أمام الدولة اللبنانية لتثبت أنها يمكن أن تكون بديل. هل كانت بديل؟ هل توقف التجريف؟ هل توقف التدمير؟ يوم أمس 700 طن، مسألة الأمونيوم التي وجدت من قبل اليونيفيل في حولة وأعلن عنها الاحتلال أنها تعود له، البقاء في المنطقة الصفراء، عدم الالتزام بالمناطق التجريبية. حزب الله لم يقم بأي خرق خلال هذا الشهر، لماذا لم يلتزم الإسرائيلي؟ لماذا نحمل حزب الله والمقاومة المسؤولية لا نحمل الإسرائيلي بالمقابل، ولا نقول أن حتى الآن الدولة اللبنانية لم تستطع الذم
2: وصلت الفكرة.
6: الإسرائيلي. في الفترة الماضية التزم حزب الله خلال 2024 على أن تقوم إسرائيل بالالتزام. عندما بادر حزب الله بادر بعد 15 شهرا، لأن إسرائيل لم تلتزم وقتلت أكثر من 500 لبناني وعشرات أو مئات المدنيين جرحوا ودمرت بيوت، وبالتالي بادر حزب الله من أجل أن يوصل مسألة أن على إسرائيل أن تنسحب في

0: المقابل أن نلتزم نحن أيضا بالاتفاق.
1: سيد بشارة، إذن حزب الله لا يثق بالتفاوض المباشر مع إسرائيل لأنها لا زالت حتى الآن تدمر في جنوب لبنان، وأنت ترى حجم التدمير. بالأمس شهدت هذه الصور غير المسبوقة في جنوب لبنان. لذلك على ماذا تعول الدولة اللبنانية بمسار روما هذه المرة؟
2: أولا على حزب الله أن ينسجم مع نفسه، فإذا كان مقاومة فلماذا ينتظر ولا يقوم بالمقاومة ويعاود إطلاق النار؟ لماذا يحمل الدولة اللبنانية التي ذهبت إلى المفاوضات لأن حزب الله ورطها في حربي إسناد، الأولى حرب إسناد
1: يا سيد بشارة، ما أيضا الدولة اللبنانية تطالب حزب الله بوقف عملياته العسكرية وهو أوقفها، صحيح؟
2: على الدولة اللبنانية أن تكون أكثر إقداما وتطلب من حزب الله تسليم السلاح. حان الوقت لكي يتصرف حزب الله كما تصرفت حماس في غزة اليوم. الدولة اللبنانية تستطيع التفاوض، الميزان القوى لا يسمح لها بأكثر من ذلك، فإذا كان حزب الله قادرا ومستعدا للمقاومة فليكمل المقاومة وليكمل إطلاق النار ولنرى النتيجة. رأينا النتيجة، مليون نازح، رأينا النتيجة 80 بلدة وقرية مسحت في الأرض، رأينا النتيجة احتلال 7% من الأراضي اللبنانية. ثم
1: إذا ما قربنا سيد بشارة، إذا ما قربنا نموذج غزة، ففي بنود الاتفاق هناك على إسرائيل أن تنسحب وأن توقف عملياتها مقابل أن تسلم الفصائل هناك سلاحها. لذلك هل هذا النموذج بإمكان الدولة اللبنانية تطبيقه في لبنان؟ يعني إعطاء ضمانات أو الحصول على وقف للعمليات الإسرائيلية والانسحاب من جنوب لبنان؟
2: اتفاق الإطار ينص على مسارين متوازيين، ينسحب الإسرائيليون في مقابل قيام الدولة اللبنانية بحصر سلاح حزب الله أو نزع سلاح حزب الله. حتى الآن الإسرائيليون لا يريدون الانسحاب وحزب الله لا يريد أن يسلم سلاحه. على الولايات المتحدة وهي تعهدت، وقال وزير الخارجية روبيو اليوم أيضا أن الولايات المتحدة تتعهد أن تضغط من أجل تنفيذ الاتفاق. هناك طرف هو الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل للانسحاب، وهناك دولة لبنانية عليها أن تمارس سلطتها وأن تقوم بنزع سلاح حزب الله أو حصر هذا السلاح. الدولة اللبنانية مقصرة حتى الآن في هذا الشأن، والولايات المتحدة مقصرة في هذا الشأن، والطرفان اللذان لا يريدان وقف إطلاق النار ولا يريدان الاتفاق هما حزب الله وإسرائيل، ويتخادمان في هذا الشأن.
1: شكرا لكما بشارة شربل الكاتب الصحفي والمحلل السياسي من جبل لبنان، والشكر لضيفنا من بيروت الدكتور علي مطر الأكاديمي والباحث السياسي. الآن إلى حلقة جديدة من برنامج نقاش الساعة مع جلال شحدة.

مشاهدينا مرحبا بكم في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. وبين التساؤلات والاحتمالات سنترك لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر رؤى تنوعا في حوار هم من يصنعوا مساراته. هي عملية عسكرية وليست حربا، توصيف حرص الرئيس الأمريكي على تأطير الحملة العسكرية الجديدة لجيش بلاده على إيران ضمنه. وحدها القوة ما سيجبر طهران على العودة إلى التفاوض وعقد اتفاق، لكن صبر الرئيس الأمريكي بدأ ينفد مع صانع قرار إيراني تعود حياكة المباحثات وما قد تقود إليه من تفاهمات على مهل. في المقابل يؤكد الإيرانيون أن نفسهم طويل وأن قبضتهم تطبق على حركة الملاحة في مضيق هرمز، وأن أي ثمن سيبقى مقدورا عليه طالما تعلق برفض الاستسلام للأهداف الأمريكية. للمواجهة بين واشنطن وطهران مضيقان في هرمز وباب المندب، وخطوط اشتباك تشمل الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وكذلك أبواب خلفية كتلك التي بحث من خلالها وزير الخارجية الإيراني مع نظيره البريطاني التطورات الإقليمية بحسب الخارجية الإيرانية. لحظة دبلوماسية نادرة لا تستبعد ترجيحات أن تشتمل على تبادل رسائل بشأن

0: التهدئة وجسر هوة الثقة والضمانات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران. وفي ظل ضغط عامل الوقت، تستعير حكومة نتنياهو من إيران صبرها الاستراتيجي، وهي تنفذ من على قلعة الشقيف الاستراتيجية داخل لبنان رداً ميدانياً محسوباً بعناية على حزب الله. وفي ظل تصعيد عسكري يشتر سردياته، تتجه الأنظار إلى غزة التي توصل بشأنها مجلس السلام إلى خارطة طريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار قبلت ضمنها حركة حماس والفصائل الفلسطينية بحصر السلاح، وسط أسئلة عن الأبعاد الرمزية والتأثيرات العملية لخطوة طالما راهن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إنجاحها وتسويقها كمنجز يتجاوز القطاع إلى منطقة الشرق الأوسط بتعقيداتها المتداخلة والساخنة. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو: الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، السيد مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، الدكتور عبدالله الشاجي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت والخبير في الشؤون الأمريكية، والدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، والدكتور طارق حمود الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات. مرحبا بكم جميعا. قبل سويعات وهو يعلن بأنها عملية عسكرية وليست حربا، الرئيس دونالد ترامب يجدد التهديد مرة جديدة ويضيف إلى ضرب إيران بقوة للغاية، ولكنه أيضا كان لافتا ما قاله بأن إيران في مرحلة ما ستقول بأنها لم تعد تستطيع أن تتحمل الضربات الأمريكية، وبأن الضغط العسكري هو الذي سيجبر إيران على الوصول إلى حل والعودة إلى المفاوضات. ولكن سيد مارلين، التطورات في الأيام الماضية ألم تثبت عكس ذلك، بأن إيران أصبحت أكثر جرأة وبدل أن ترد على الضربات الأمريكية بل هي تبادر أيضا بهجمات بالمقابل؟
1: نعم، هذه نقطة ممتازة للغاية. ما نراه أن هناك تعقيبات من المنطقة تقول بأن إيران استطاعت استعادة زمام المبادرة على الأقل على الصعيد العسكري، وهذا ما يمكن الاتفاق عليه، أنها لم تغتنم المبادرة الدبلوماسية، وهذا قد يعقد الحلول مستقبلا. تعليقات الرئيس التي تتعلق بما نسمي أنها ثنائية، استراتيجية ثنائية، تشديد القبضة من ناحية الضربات العسكرية والعقوبات الاقتصادية، حسب ما يراه هو ومستشاريه أنه سيقود إيران في النهاية إلى مادة التفاوض، هي مفهوم هذا المسار، لكنه مسار ينم عن مخاطر أيضا. نرى أن هذه الحرب الإقليمية قد يتوسع نطاقها يوما بعد يوم، وهذه صيغة تم تجربتها من قبل لكنها قد تؤدي إلى خروج الأمور عن نطاق السيطرة.
2: أعتقد أن الاتجاه الذي يظهر من هذه التصريحات ومن ملاحظة الصراع ككل أننا نبتعد عن الحل ونذهب باتجاه تعقيد الصراع وأن يصبح أكثر استعصاء على الحل للأسف، وهذا يبرز، هذا الاتجاه الجديد يبرز بثلاث مناطق رئيسية. أولا، أن التمدد الجغرافي للصراع أصبح واضحا وقد انتقل إلى عدة مناطق في المنطقة. بدأنا نتحدث عن لاعبين العراق، السعودية، حتى طبعا لبنان من زمان، حتى بدمياط، مصر، يعني
0: اليمن.
2: فاليمن، ومن الواضح أن هناك يعني توسع جغرافي بهذا الموضوع. وعندما يعني القاعدة في الصراع، كلما زاد عدد المشاركين فيه كلما ابتعد عن الحل، وكلما زادت الأجندات وكلما زادت التعقيدات لدى الأطراف. هذا واحد. اثنين، أن أيضا الصراع بدأ يتجه باتجاه السايبراني. اليوم ذكرت النيويورك تايمز بأن هناك اختراق لعشرات الأنظمة في ولاية مينيسوتا في الولايات المتحدة، وتقول نيويورك تايمز أن هناك تقارير يعني

0: يريد بأن إيران هي المسؤولة عن هذه الاختراقات السايبرانية التي حدثت في ولاية مينيسوتا اليوم. فإذا جغرافيا بالإضافة إلى سايبراني، أيضا باتجاه الناقلات في المياه، هناك العدد وصل منذ بداية الحرب إلى 67 ناقلة تم استهدافها وتم أو اقتحامها، فأيضا وصل إلى المياه. هذا كلهن عندما نضع هذه المؤشرات مع بعض يشير إلى أن إيران ضمن استراتيجيتها هي تأخذ الصراع إلى مناطق جديدة لتضع مضيق هرمز بالوراء، هو نوع من تأمين مضيق هرمز، بأن الحديث أصبح عن مناطق أخرى، عن سايبرانية وعن دمياط وعن باب المندب وإلى آخره، فيقل الاهتمام والحديث عن مضيق هرمز، وبذلك يبتعد الضغط عن أو تخفف الضغط عن مضيق هرمز. طبعا ليس هذا لا يعني أنها استراتيجية ناجحة أو ستنجح، ولكن هذا بكل الأحوال يعطينا نتيجة أن الصراع تشعب وأصبح أكثر اتساعا وأصبح أكثر استعصاء على
1: الأرض. يعني دكتور عباس، هل وطرحناها أكثر من مرة على هذه الطاولة، هل إيران باتت يعني معنية أكثر بتوسيع رقعة المواجهة في المنطقة لتزيد من الضغوط على الرئيس دونالد ترامب؟
2: في الواقع لكي أجيب عن هذا السؤال يتعين علينا أن نراجع التطورات الأخيرة في الأسابيع القليلة الماضية. نحن نشاهد تحولا من المفاوضات والمحادثات الدبلوماسية إلى حرب استنزاف متعددة الجبهات. بالنظر إلى الجانبين فهما يوسعان رقعة النزاع جغرافيا، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية من خلال محاولتها إدراج وشمل عدد إضافي من الحلفاء، كما أن إيران تعمل على تفعيل وحشد حلفائها في المنطقة. ولكن نتحدث هنا عن تصعيد محدود ومدروس يتفادى الحرب الكاملة، وذلك بالنظر إلى العواقب. ما من طرف يريد الوصول إلى الحرب المفتوحة، نحن لم نبلغ هذه المرحلة بعد، ولكن الأمر المهم هو أنه من المنظور الإيراني فنحن نشهد ولادة عنيفة وفوضوية لبنية أمنية جديدة في المنطقة. ما هي نظر إيران إلى هذا الأمر؟ إيران تريد طبعا أن تؤثر على حسابات التكلفة والفائدة الأمريكية، وذلك من أجل إعادة فرض الردع في مواجهة الهجمات الأمريكية. كيف؟ نتحدث هنا عن الردع من خلال العقاب. إن إيران لا تنتهج حربا متماثلة أو متناظرة مع الولايات المتحدة، بل تعتمد مقاربة الحرب غير المتماثلة. هذه ليست مجرد معركة عسكرية، بل هي معركة تشمل أيضا البعد الاقتصادي، وهذا يعني أنه بالإضافة إلى تبادل إطلاق النار على المستوى العسكري، نلاحظ أيضا وجود بعد اقتصادي تجلى في الحصار البحري الأمريكي وإحكام إيران قبضتها على مضيق هرمز. إذن هنا يتم استخدام الاقتصاد كسلاح لفرض الضغط على الطرف الآخر، ومع استمرار هذا الأمر إلى جانب توسع الرقعة الجغرافية للنزاع، فأنا نلاحظ أن هناك المزيد من اللاعبين والمزيد من الطبقات التي تضاف بشكل تدريجي، لكن الخطوة التالية غير واضحة نظرا لغياب الاستراتيجية الواضحة. سواء لدى إدارة الرئيس ترامب حين بدأت هذا النزاع، لم يكن لديها استراتيجية واضحة لمواصلة هذا النزاع، وليس هناك من فكرة واضحة للخروج من هذا الوضع، وبالتالي يبدو أن هناك جمود استراتيجي.
1: دكتور لقاء، هل يمكن التعايش مع هذه الإرادة العنيفة كما وصفها الدكتور لرؤية إيران في المنطقة، هل يمكن التعايش معها
3: على المدى البعيد أو المتوسط؟ لا طبعا، يعني ما هي هذه الإرادة العنيفة، يا أما عملية هيمنة وقبول بالهيمنة أو عملية صدام. يعني ليس هناك بديل، أنت مع جيرانك أو المحيط، خصوصا المحيط التاريخي والثقافي، المحيط بك اللي هو عريق، يعني ليس محيط طارئ، أنت عليك أنه أما أنه تهيمن أو أن تصطدم، أو أن يكون هناك توازن قوة. وتوازن القوة هو الوحيد الذي يجلب السلام. بدون توازن قوة، مع وجود طرف ضعيف وطرف قوي، والطرف القوي يكون لديه رغبة بالهيمنة، أنت عليك أنه يعني أن تتوقع الحروب الدائمة وتدخل القوى الأجنبية بالتأكيد، مع وجود هاي مصادر الطاقة وموقع الاستراتيجي لهذه المنطقة. فبالتالي الشيء الوحيد الذي يمكن أن يجعل رغبة الهيمنة الإيرانية تتوقف عند حدودها، وهذا تاريخيا أثبت، يعني هي ليست بدعة، احنا أثبتنا بالسنوات اللي عشناها يعني بالعقود الماضية أن إيران

0: لكن بدون هيمنة. عمليا العربي لا يهيمن، يعني ما حصلت هذه. تاريخيا العربي القوي وحده يمن يمنعها، لكن العربي المتردد مو بس الضعيف، طبعا مسألة الضعف نسبية، العربي المتردد لا تاكله. والمسألة مو مسألة خيارات خيالية، هذا حصل من عام 79 أو لا والله من زمن الشاه، من السبعينات، من سنة السبعين إلى اليوم. خلينا نشوف تاريخ إيران مع المنطقة، كل التاريخ محاولات للهيمنة باستثناء الفترة من 88 إلى 2003 فقط. هاي الفترة بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية وخروج إيران مهزومة منها، مدمرة وغير قادرة على، انشغلت بأمورها، وكان رفسنجاني رئيس في حينها، وكان لديه عقل استراتيجي الرجل، بنت نفسه، لم تتوسع على حساب العرب، ولم لا شفنا حتى حزب الله كان موجود، لكن لم يكن هناك تدخل بالشؤون العربية، كان الأمور ماشية إلى أن انتهى، صار الغزو الأمريكي، امتدت إيران، قتل رفيق الحريري في لبنان، ودخلوا سوريا ودخلوا اليمن وكل شيء اللي صار بعد هذه الفترة. لذلك العربي القوي وحده، الردع، توازن الردع من يمنع إيران من التغول.
1: دكتور عبد الله.
2: شكرا. يعني اجتماع مجلس الوزراء اليوم في لأول مرة علني كان متلفز
1: في كامب ديفيد،
2: في كامب ديفيد هو منتجع في جبال ماريلاند خارج واشنطن. أرسل ترامب عدة رسائل، ولكن بنهاية الأمر مثل ما يقول كان أينشتاين، الجنون هو أن تكرر الشيء نفسه وتتوقع نتائج مختلفة. وأنا أضيف عليه، الفشل هو أن تكرر النفس الشيء نفسه وتتوقع أن الطرف الآخر رح يغير موقفه أو تنجح بإجباره. اللي صار اليوم كان اجتماع انتخابي، انتخاب اجتماع تعرض لإيران، كرر نفس الموقف، سنضرب، يعني هذه مو استراتيجية، هذه make it as you go، يعني learning on the job، you're learning، يعني قاعد تتعلم وانت قاعد. بعدين اللي لفتني أنا أن ترامب عبر عن انزعاجه أن ليش المفاوض الإيراني يماطل، والشيء اللي يبيه
1: عشر دقائق يأخذ سبع ساعات.
2: طبعا هذا يكشف أن ترامب لا يفهم العقلية الفارسية، ولا يفهم الثقافة، ولا يفهم التفاوض، وهذه نقطة ضعف ترامب، التردد والانفعال وما عنده صبر، بعكس الإيرانيين الذين يفاوضون بنفس طويل، يقعدون 3 سنوات يحكون سجادة، يأكلون من الأرض اللي يزرعون فيها. فهذا يدل أن فريق التفاوض، يعني أنا مستغرب إلى الآن لا يوجد أي محاولة لأن يكون دعم للوسطاء وإرسال فريق مهني. يعني منو فريق التفاوض عند ترامب؟ ما لهم شغل لا بالسياسة ولا بالدبلوماسية ولا بأي شيء، مطوري عقارات يبون مليارات
1: بس.
2: جارد كوشنر صهرة، زوج بنته إيفانكا اللي لا يفقه شيء إلا يبي مليارات، وكوشنر وويتكوف اللي هو شريكة بالغولف ومطور عقارات في نيويورك، هذول شنو فهمهم، شنو عمقهم، شنو دورهم؟ ما عندهم شيء. فأنا مستغرب، يعني التفاوض مع مع مع, مع بين الأمريكيين والإيرانيين بالاتفاق الشامل ب 2015 قعد سنتين، ومنو كان يرأس الوفد؟ كان يرأس الوفد جون كيري، وزير الخارجية المخضرم اللي عنده خبرة، وسناتور سنوات من ماساتشوستس، ورئيس لجنة شؤون الخارجية في مجلس الشيوخ. فنحن أمام بالفعل مشكلة. الآن انتقل ترامب من البوز تجميد العمليات العسكرية لخمسة أيام من أجل دبلوماسية، إلى التصعيد من أجل إجبار إيران في عقليته أن تأتي لطاولة المفاوضات صغيرة، ويقول لو كان في طرف آخر غير إيران لكان استسلم. بعد يتكلم سرندر، يتكلم يعني بلغة ما فيها فهم للعمق أيضا. طيب. يريد ترامب أن لا يكرر الحرس الثوري. يعني أمس تكلم الدكتور صدقيان عن تغيير العقيدة للحرس الثوري من إلى عقيدة هجومية. ما في شيء اسمه عقيدة هجومية، في شيء تكتيك، أننا بنبادر لنوري ترامب ونوري الأمريكان بأننا نحن صاحبين القرار، ولكن منو نضرب؟ نضرب الأردن ونضرب الكويت. فهذا يبي ينهيها ترامب بضربات قاسية اليوم، ولكن هذه ما في حل. النقطة الأخيرة اللي قال

0: الدكتور إبراهيم
1: باختطاب دكتور لو سمحت
0: بنص دقيقة، أن الاستخبارات الأمريكية في عدة agencies وكالات توصلوا اليوم إلى نتيجة بأن إيران تقف خلف السايبر أتاك، الهجوم السيبراني على عدة بلديات في مينيسوتا. ترامب في اجتماع مجلس الوزراء لم يتهم إيران، اتهم تيم وولز. منو تيم وولز؟ حاكم ولاية مينيسوتا، خصمه واللي اختارته نائبة الرئيس كاميلا هاريس على لائحتها لنائب الرئيس. رئيس. نعم. فهو قاعد يحول غضب من إيران في الاجتماع نفسه العلني
1: طيب.
0: إلى الديمقراطيين ليضربهم، وطبعا يروج أيضا للانتخابات للحزب الجمهوري ولمواقف.
1: نعم. دكتور محجوب، نحن أمام جمود دبلوماسي يكسره تصعيد عسكري، وتصعيد عسكري ليس قادرا بأن يغير المعادلة، إلى ماذا يؤدي هذا؟
2: جلال، من المهم أن نتذكر أنه في اللحظة التي وقفت فيها هذه الحرب في أوائل أكتوبر، العمليات اللي هي 40 يوم، عمليا ورسميا خسر الرئيس الأمريكي بشكل كبير مبادرة الحرب، لأن حجم القوة التي استعملها مع حليفته إسرائيل كان الأقصى، من حيث القصف، من حيث الأهداف، من حيث التركيز، من حيث هو كان الأقصى، وخرج من هذه من ذلك بوقف إطلاق النار لا شيء تحقق، بالعكس السيطرة على الماضي كانت تتزايد، إيران تفرض إرادتها أكثر، وهو يفقد المبادرة. وأهم نتيجة كانت أنه في أوائل أبريل أمريكا فقدت المبادرة وأصبحت في كل موقف لها هي ردود أفعال على ما يفعله الإيران. إذا قصف العماني، إذا قصف الإيراني سفينة في المسار العماني ترد الولايات المتحدة، لكن الولايات المتحدة فقدت هذه مسألة مهمة. لماذا؟ لأن الرئيس الأمريكي عندما يقول هذه عمليات عسكرية، نحن نعرف استراتيجيا أن العملية العسكرية تستخدمها الدول حتى تهرب من الخيارات استشارة البرلمانات، ولذلك مثلا بوتين استعمل كل حرب على أوكرانيا أنها عملية عسكرية، والرئيس الأمريكي يستفيد من هذا المصطلح لأنه يريد أولا أن لا يعطي انطباعا أنك كما يصار عمليات متزايدة ولا ضحايا ولا شيء. اليوم اكتشفنا، اعترف الأمريكيون أن ضحاياهم زادوا إلى 613 جرحى، وبالتالي بمعنى آخر أنهم بالتقسيط يعلنون ضحاياهم. المسألة الثانية التي يجب أن نلتفت لها، وهي أنه الثلاثي الأمريكي الإيراني ودول الخليج والعالم العربي منذ أكثر من 100 عام وفيه أزمة حقيقية، السبب فيها كانت الولايات المتحدة. بمعنى آخر، عندما كان النظام الأمريكي موجود وكان حليفا للولايات المتحدة في إيران، كانت علاقات إيران مع العرب سيئة، وعندما تحولت الجمهورية الإسلامية إلى عدو لإيران أيضا العلاقات العربية الإيرانية سيئة. هذا يظهر تماما أنه التفاعل الثنائي مع الجيران جغرافيا ليس تفاعلا إيجابيا، وأن هناك دائما في رصيد من الاختلافات يظهر من صراع إلى آخر ومن جولة أخرى، وهذا معنى تعقيد في الملفات السياسية. النقطة الثالثة والأخيرة في هذا السياق، أنه عمليا كل ما يجري الآن في كل هذه العمليات العسكرية التي يقوم بها ترامب تعبر عن إحباطه الشخصي كقائد عسكري وسياسي في الذهاب إلى منطقة الحلول المبتكرة. يعني قائد العسكري قال له احنا انهينا 13 يوم وما ظل اهداف، وهناك نتيجة انه هذه الحرب كلما زادت فترتها تصبح الاهداف اقل وتصبح الانجازات اقل، وهذا معناه الانكشاف السياسي الذي ايران تقول نحن مستعدون للخسارة اكثر مطارة الحرب، ولكن ترامب ليس عنده شهية ابدا للمخاطرة اكثر.
1: دكتور طارق، يبرز ايضا وكأنه انكفاء لدور الوساطة في هذه المرحلة، كيف تفسره في ظل الجمود القائم؟
3: هو انكفاء الوساطة له عدة أسباب. أول شيء الظرف العام بالتصعيد على من الجانبين إيران والولايات المتحدة، أيضا هناك استهداف لدور الوساطة، يعني بالنهاية إيران أيضا استهدفت الوسيط من خلال ضرب أهداف في قطر. أيضا الدور القطري بشكل عام وحتى الدور الباكستاني باعتقادي لم يكن دورا سلسا بالنسبة لإيران، وبالتالي هذا ربما جعل أيضا الوساطة أعقد وأصعب من سابقاتها. المسألة الأخرى إيران تبدو بأنها تلعب بأوراق القوة، يعني أقوى ما لديها من أوراق. هذا من الممكن أن يؤدي إلى مكاسب سريعة، لكن بنفس الوقت قد يعكس أنها خيارات أخيرة. لذلك عندما تكلمنا عن مضيق هرمز على أنه الورقة الرئيسية والاستراتيجية بيد إيران، إيران يبدو أنها بدأت تدرك بأن هناك تآكل لهذه الورقة، وبالتالي يجب أن تحقق أكبر قدر من المكاسب من خلالها. ولذلك هي تحيد الوساطة، لا تستجيب لطلبات الوساطة الآن من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب. جزء من هذه المكاسب أن تعيد إنتاج قواعد الاشتباك، أن تحاول تحقيق أكبر قدر ممكن من توازن الردع. لذلك إذا لاحظنا عندما بدأت الحرب، الحرب بدأت لأن إيران لم تستجب لشروط التفاوض، يعني فقط هذا كان كافيا لشن حرب على إيران. بعد ذلك جاءت
1: هكذا يقول الأمريكي.
3: نعم وهذا الواقع بطبيعة الحال، يعني أمريكا دخلت الحرب لهذا السبب. بعد ذلك عند مذكرة التفاهم شنت حملة عسكرية لمدة 13 يوم مقابل ضرب ناقلات النفط في هرمز. بعد ذلك صعدت إيران مقابل الصواريخ التي ضربت على الأردن، شنت ضربة فقط، يعني ضربة مقابل ضربة. وبالتالي هنا إيران يعني تستطيع أن تقول بأنها حققت مكسب من خلال عمل توازن فيما يتعلق بالوضع، ضربة بضربة، ليس ضربة بحرب، وليس ضربة بحملة لمدة 10 أيام أو غير ذلك. هذا أيضا يقود إلى تفسيرات ربما تكون خاطئة على المستوى الأمريكي، بأن الولايات المتحدة الآن نعم ليس لديها بنك أهداف كافي، ليس لديها رصيد من الصواريخ الاعتراضية كافي، لكن هذا لا يعني بأنه هذا كافي لأن تنكفئ الولايات المتحدة عن خيار الحرب. لأن التصعيد الإيراني قد يضع الولايات المتحدة أمام خيار أن يذهب ترامب بحرب مع احتمال أن يحدث تغييرا إلى الانتخابات، يعني أن يذهب إلى الانتخابات بحرب أفضل من أن يذهب بهذا الوضع الحالي. وبالتالي قد تقود هذا قد يقود إلى تصعيد شامل قد تتضرر من خلفه إيران نفسها.
1: دكتور مهند، أكثر المستفيدين من هذا الواقع الآن هي إسرائيل، أخذين بعين الاعتبار تصريحات نتنياهو بأنه لم يذهب ليحرض على استمرار الحرب، ولكن أيضا يقول مع كاتس وزير دفاعه بأنه مستعدون لمهاجمة إيران عندما يريد الرئيس دونالد ترامب. كيف نفهم المواقف الإسرائيلية في هذا السياق؟
4: على المدى القصير نعم، ولكن على المدى البعيد لا. يعني على المدى القصير نعم، أن هنالك في عملية تصعيد مستمرة، وعلى الأقل ترامب لم يذهب إلى اتفاق شامل مع إيران، وهذا ما تحاول إسرائيل أن تمنعه. الخيار الإسرائيلي هو حرب شاملة على إيران، ولكن إذا لم يتأتى لها حرب شاملة فعلى الأقل أن لا يذهب ترامب إلى اتفاق شامل. ولذلك على المدى القصير الوضع الحالي إسرائيل تستفيد منه، والمنطق الأمريكي الحالي في التعامل مع إيران هو منطق إسرائيلي قديم، ولكن منطق إسرائيلي قديم بمعنى تستنزف خصمك، تستمر في الرد على أفعاله، هو يقصفك أنت تقوم بالرد عليه، هذا منطق إسرائيلي قديم. في تصوري أن الإسرائيليون يحاولون أن يقولوا لترامب أن هذا المنطق جربناه ولم ينجح بعد 7 أكتوبر، بمعنى 7 أكتوبر هي عمليا استئناف على هذا المنطق القديم، أنه عدوك يقصفك أو يتهجم عليك وأنت ترد عليه فقط. ولذلك الخيار الأفضل هو الذهاب إلى الخيار الذي تفضله إسرائيل، الحرب الشاملة، أنه باعتقاد إسرائيل أن الحرب 40 يوما على إيران لم تستوفي جميع أهدافها ومناطق وأهداف التدمير في داخل إيران، هذا هو المنطق الإسرائيلي. الآن إسرائيل تفهم عن ترامب شيئا واحدا، أولا أنه لن يستجيب لنتنياهو فيما يتعلق بإدارة هذه الحرب، ولكن أيضا إسرائيل تفهم وهي نقطة ضعف ترامب ويستغلها نتنياهو جيدا، أن ترامب أيضا لا يريد الذهاب إلى اتفاق مثل اتفاق أوباما، ولذلك هو عالق بين هاتين المسألتين، عدم الذهاب إلى حرب شاملة وفي نفس الوقت عدم الذهاب إلى اتفاق كما كان مع اتفاق أوباما، لأنه ترامب هو نفسه الذي خرج من هذا الاتفاق من خلال إقناع نتنياهو له. والآن على المدى البعيد لا. لماذا على المدى البعيد لا؟ لأنه إسرائيل اعتبرت أن الحرب على إيران وإنهاء هذا الملف إغلاقه هو التحول الجيوسياسي المركزي لإسرائيل في المنطقة. يعني منذ 7 أكتوبر تحاول إسرائيل أن تغير البيئة الجيوسياسية في المنطقة، ولكنها لم تستطع أن تفعل ذلك، ووصلت إلى نتيجة أن الحلقة الرئيسية لهذا التغيير الجيوسياسي هي إيران. عدم تغيير الوضع في إيران هذا عمليا يؤدي بالمنطق الجيوسياسي الإسرائيلي أن كل ما فعلته إسرائيل سابقا قد انتهى، وأنها سوف تتوقف عن التغيير الذي وعدت به من خلال الملف الإيراني. ولذلك إسرائيل مستفيدة حاليا على المدى القصير، ولكن على المستوى البعيد هي غير مستفيدة من استمرار الوضع القائم.
1: طيب يعني الوضع القائم الآن هل يؤدي بالضرورة دكتور عبد الله إلى عودة المواجهة الشاملة؟
0: ما في مواجهة شاملة، في تصعيد متبادل مدروس low intensity violence منخفض الوتيرة، ولكن هذه مو استراتيجية. يعني ليش ترامب يشعر بالإحباط، يشعر بالفرستريشن؟ هو يرى أن أمريكا أقوى قوة في العالم، أمريكا مو سوبر باور، هايبر باور. أمريكا دخلها مجمل الناتج القومي، أعلى مجمل ناتج قومي في العالم، 32 تريليون دولار. إيران 400 مليار، يعني ما وصل حتى نص مليار. يعني ميزانية دخل الإمارات أعلى من دخل، هي فيها مليون، أعلى من دخل إيران. ميزانية الدفاع الأمريكية تقترب من تريليون دولار، ميزانية إيران ما توصل 10 مليار مع الحرس الثوري والجيش، 80 ضعف. فهذا كله يجعل ترامب يشعر بأنه كيف لا يمكنه أن يفرض إرادته ويجبر إيران على الاستسلام، لأنه لا يفهم أن إيران قاعد تستخدم الكثير من الأسيمتريكال وورفير، الحروب غير المتناظرة وكلائها، المسيرات لتؤذي. النقطة الأخيرة، نتنياهو لم يذهب ليحرض ترامب على ضرب إيران. نتنياهو ما عنده قدرة، أن ترامب قال له I am the boss وأنا اللي أقرر وأنت مالك شغل. والأكثر فشله نتنياهو أن ترامب لم يعلن endorsing نتنياهو في الانتخابات، وهذه رسالة قوية. وممكن نتكلم
1: دعمه لنتنياهو
0: عن مجلس السلام العالمي وكيف همش نتنياهو ولم يعلن عن توصل الاتفاق مع حماس بوجود نتنياهو في البيت الأبيض.
1: تتحدث بعد قليل عن مجلس السلام.
5: على نفس النقطة في موضوع اللي ذكرها الدكتور عبد الله قبل قليل، موضوع يعني التصعيد أو تغيير العقيدة الهجومية بالنسبة لإيران. وهذا مهم، هذا محور مهم جدا بفهم ما يحدث في الوقت الحالي. ولكن أعتقد، واللي أثارها بالأمس الدكتور سلكان، أعتقد أنه في هناك انقسام بالداخل الإيراني، بالموقف الإيراني على هذا الموضوع، ولا يوجد اتفاق. يوجد بالحقيقة الانقسام هو ليس بين جزئين، ولكن ثلاث اتجاهات في الداخل الإيراني: التفاوض والتصعيد من أجل التفاوض واللا تفاوض. التفاوض اللي بيمثله أو من رموزه ليوباشكيان وعرقجي، بأنه المنطق هم يقول بأنه صمدنا والآن بحاجة إلى التفاوض وقطف الثمار. الاتجاه الثاني أنه بتحدث عن أنه بحاجة إلى نوع من التصعيد، وربما هذا ما نراه اللي هو بالتصعيد في الوقت الحالي. كلما صعدنا كلما كان موقفنا التفاوضي أقوى وبإمكاننا نحقق مكاسب، ومن ضمنهم كاليباف اللي بيطرح بهذا التوجه. والاتجاه الثالث اللي بيمثله يعني الطرف المتشدد جدا، بيمثله سعيد جليلي، اللي هو أن لا يوجد تفاوض، وأنما البقاء أو وضع شروط شبه مستحيلة من أجل التفاوض.
1: نعم.
5: فهذه التفاعلات باعتقادي هي اللي يعني بتؤدي إلى هذه الحالة من التصعيد.
0: يا ريت الدكتور أصلان يجاوب على سؤال مهم. المتشددون في إيران هل ينظرون إلى عرقجي وباسشكيان اللي يفضلون التفاوض على المواجهة والتصعيد بأنهم خونة، بأنهم مهادنين؟
1: طيب.
0: بأنهم ضعاف؟
1: سنعود لهذه النقطة، ولكن بدنا نسمع دكتور لقاء مكي، لديه تعليق. فضل دكتور.
6: أنا أعتقد أنه موضوع التعويل على التفاوض غير واقعي، وهو يعني يستخدم من قبل الطرفين، الأمريكان والإيرانيين، على أنه مجرد ورقة للحصول على مكاسب من خلال الصراع، بمعنى أنه كسب الوقت لا أكثر ولا أقل، ولا أحد يثق بالآخر أبداً، الطرفان لا يثقان ببعضهما، وبالتالي موضوع التفاوض هذا يجب وضعه جانبا، يعني عدم التعويل عليه أبدا. ليس هناك تفاوض، هناك معادلة صفرية. أن تصل إيران مع الولايات المتحدة إلى نقطة سواء وتسوية خارج الخيال، لأنه حطها بأي زاوية ما راح تقدر، مصر ماتش، مصر تطابق، ما ممكن، خصوصا بوجود مصالح أصبحت متباعدة جدا. وأنا أتكلم مو فقط على الأمريكان وحلفائهم في المنطقة، بما فيها الدول العربية التي أيضا لم تعد تثق بإيران، لا سيما إيران المتشددة بنظامها الحالي، أقصد بالقيادة العسكرية الحالية. لذلك حتى في العقل الأمريكي، وربما حتى بالعقل المحلي، أقصد الشرق أوسطي، وجود النظام أصبح مهدد. يعني بمعنى آخر، بهذا النظام أنت لا تستطيع أن تفتح هرمز، ولا أن تزيل التهديد النووي، ولا التهديد الصاروخي، ولا التهديد على المنطقة بالوكلاء. النظام هذا ميؤوس منه بالمطلق، لا يمكن بالمطلق. لذلك يجب إزالة النظام. طيب، هذا النظام قوي، قوة صلبة لديه، حرس ثوري وباسيدج وشفته واستخبارات وقوة بالصمود، ما العمل إذن؟ هل تتخلى أمريكا ويتخلون لازم الناس تعزل وتشيل.
1: نعم.
6: فليس هناك أحيانا أنت تحرق الغابة لتقتل الدب حقيقة، يعني هو ليس هناك شيء محدد تقضي عليه ويتي، هم قتلوا المرشد وبقى النظام. لذلك هل نصل
0: وما في دب بعد
6: إلى مرحلة فعلا نحرق الغابة لنقتل الدب؟
1: عودة التصعيد الشامل،
6: التصعيد الشامل الذي لا يبقي شيء. النظام هنا سيدخل في فوضى هائلة. هو هذا الحل عفوا يعني أنا ما يعني هذا أعتقد أنه ليس هناك إذا قدروا عليه. طبعا هو قد لا يستطيعون بالنهاية، قد فعلا ترامب ييأس وتنتهي المسألة.
1: نسمع دكتور عباس، أنصحك أن لا تقع بفخ سؤال الدكتور شايجي. تفضل.
6: تفضل.
7: جلال الدكتور شايجي.
8: هذا الأمر لم يكن يتعلق بالهيمنة الإيرانية على المنطقة وسياساتها. يمكن أن نختلف في الرأي، ويمكن انتقاد السياسة الخارجية الإيرانية، ويمكن لإيران أن تنتقد أطرافاً أخرى. يمكن أن نتفق على أن لا نتفق، الاختلاف أمر ممكن سواء بسبب التأثير في المنطقة أو غيره، ولكن ضعوا أنفسكم مكان الإيرانيين. الإيرانيون واقعون تحت الضغط والعقوبات لعقود من الزمن، وعاما بعد عام يتم تهديدهم بتغيير النظام. هناك علماء إيرانيون تعرضوا للقتل، والشعب الإيراني يعاني من سياسة الضغوط القصوى. بالإضافة إلى ذلك شهدت إيران حروبا متكررة، وبعد ذلك إسرائيل والولايات المتحدة وسط المفاوضات التي كنا نسعى لتحقيق شيء منها بعد مفاوضات العام 2025. في خضم هذه المفاوضات تعرضت إيران لهجوم عسكري. أسألكم اليوم، لو لم تحصل تلك الحرب، لو لم تندلع تلك الحرب، هل لكان هذا النزاع اليوم موجودا في المنطقة؟ هل كان مضيق هرمز مغلقا اليوم لولا بداية هذه الحرب؟ إذن أطالبكم بمناقشة المصدر الحقيقي للمشكلة والسبب الأساسي. وبعد ما حصل في فلسطين وفي غزة، أعتقد أن إيران والدول العربية بالرغم من اختلافاتهم كانوا قد بدأوا يتفقون على أمر واحد، مفاده أنه ربما إسرائيل هي مصدر التهديدات في المنطقة. وقت ذلك كانت إسرائيل من جرى الولايات المتحدة إلى الحرب، والأمريكيون أعطوا الأولوية لمصالح إسرائيل، ونتيجة لذلك فإن الجميع يخسر الحرب. إيران تعاني وتخسر، الولايات المتحدة تخسر، ودول المنطقة تخسر. الدولة الوحيدة التي تربح هي إسرائيل، وهي تسعى لترجمة رؤية إسرائيل الكبرى. فيما يتعلق بالسؤال، لدينا وجهات نظر مختلفة في إيران بشأن المفاوضات مع إيران. على ذمة المتحدث، نحن بدأنا هذه المفاوضات منذ بداية القرن الحالي، ولكن دون جدوى. في مرحلة ما توصلنا إلى اتفاق مع الأوروبيين، رفضته الولايات المتحدة، وتوصلنا إلى اتفاق مع الولايات المتحدة في العام 2015، مزقه الرئيس ترامب، واليوم بات لدينا مذكرة التفاهم. ولكن خلال كل هذه العقود، فإن إسرائيل كانت تقوض الجهات التي تدعم الدبلوماسية. بالنسبة لوزراء الخارجية، يتعرضون لانتقادات وينتقدهم البعض لأنهم فاوضوا الولايات المتحدة، وهذا ما حصل اليوم، لكن هذا لا يختصر رأي الشعب الإيراني. حتى الرئيس الإيراني ووزير الخارجية يحافظان على علاقة جيدة بالحرس الثوري، وهناك اتصالات روتينية. ولكن المقصد هو أنه حتى هؤلاء الذين يعارضون، طبعا أنا لا أدعم الانتقاد، ولكن حتى بالنسبة لهؤلاء الذين يعارضون، فهم لديهم أسباب منطقية لمعارضة التفاوض. ولكن بالرغم من ذلك، فإن التسوية الأفضل ستكون تسوية تفاوضية ودبلوماسية.
0: ما وقع بالفخ،
1: ما وقع بالفخ. سيد مرة
0: ما جاوب.
9: فقط في عجالة، إدارة ترامب هي التي تجد نفسها عالقة في الوضع الحالي، لأنهم أخطأوا الحسابات في عدة مرات على خلاف إدارة بوش في 2003 عندما علقوا في مستنقع العراق تماما. هم لم يستطيعوا إحداث التغييرات لإعادة توجيه دفة السياسة. تحدثوا عن تغيير النظام، ثم وزارة الخارجية تولت زمام المبادرة. في ظل ترامب ومساره الحالي، هذا ما نراه على الأقل على المدى القريب. هذا مكمن الخطر. طبعا يستمرون في الصراع لحين حدوث شيء أكبر أو أعمق. الولايات المتحدة لديها علاقات مع المنطقة ستبقى لعقود، لكن هذه الإدارة أساءت تقدير الموقف ولا تعرف كيف تخرج منه بطريقة تستطيع من المحافظة على مصداقية الداخل وفي المنطقة.
4: هل القضية هي النظام الإيراني أم التهديد أو التحدي الإيراني؟ تصوري هنا كان نقطة الخلاف الجوهري بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. إسرائيل قضيتها هو النظام وليس التحدي، حتى لو كان التحدي نووي. إسرائيل في تعاملها مع إيران مرت بثلاث مراحل. المرحلة الأولى يعني منذ الثورة وحتى بداية التسعينات حاولت إسرائيل، كان عندها أمل أنه التراث من العلاقات الدبلوماسية مع إيران قبل الثورة قد ينعكس إيجابيا على العلاقات مع النظام الجديد، وهذا الأمر لم يحدث. لاحقا بالتسعينات بدأ الحديث الإسرائيلي عن التهديد النووي الإيراني. نتنياهو أول مقال كتبه كان عام 1993 وسماه الخطر الأكبر، وقال إنه التهديد الوجود على إسرائيل انتقل من المنطقة العربية إلى إيران. ولكن بعد عام 2018 بدأت إسرائيل تتحدث أن المشكلة ليس في البرنامج النووي الإيراني، المشكلة هي في النظام الإيراني. ولذلك لكي تزيل إسرائيل التهديد النووي ليس عليها فقط أن تدمر البرنامج النووي، وهذا هو الخداع الإسرائيلي. كان عليها إسرائيل تؤمن
1: تدمير
4: يجب
1: النظام.
4: إسقاط النظام الإيراني من أجل إزالة التهديد الإيراني نهائيا. هذا ما حاول نتنياهو أن يقنع به ترامب، وهنا صار الصدام بين نتنياهو وبين ترامب، لأن فكرة إسقاط النظام التي تم وضعها كهدف مركزي في الحرب الأخيرة سقطت، ولذلك ترامب ذهب الآن إلى ما هو أقل من هذا السقف، وهنا بدأت الأزمة.
1: دكتور محجوب،
2: بناء على ما تفضل به دكتور مهند، طريقة التعامل الإيراني مع إسرائيل كانت أيضا مبنية على فكرة أساسية، استخدام كلمة محو إسرائيل مع الخريطة التي قالها المؤسس تم استعمالها في مراحل معينة. لكن التسعينيات ما ذكره مهند، في 95 عادت إيران البرنامج النووي الذي كان مجمدا من الروس، وعندما 2002 كشف البرنامج، أول صور البرنامج النووي مفاعل نتانس، بدأت إسرائيل تركز على تهديد النظام السياسي. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه إسرائيل كانت تأمل أن تبقى إيران في دائرة العلاقة مع إسرائيل حتى وإن تبدل نظام الجمهورية الإسلامية. لأنه بالمناسبة آخر دبلوماسي قابل رئيس الوزراء الإيراني هويدا كان السفير الإسرائيلي في طهران في مذكراته كتبه، وكان السفير الإسرائيلي عام 78 كان يأمل أن النظام سيبقى، لدرجة أن إسرائيل كانت تستثمر في إيران عسكريا وسياسيا وأمنيا. ولذلك أعتقد من المهم أن يتذكر الجميع خسارة إيران بالنسبة لإسرائيل خسارة كبيرة استراتيجيا، لأنه أحد أعمدة أمنها القومي كانت في ذلك الوقت هي علاقتها مع إيران والنظام الملكي تحديدا، الذي أعطاها زخم كبير وعمق استراتيجي حتى داخل إيران.
4: طبعا علاقتها مع مصر بنفس مع مصر
2: بالضبط. طيب. النقطة الثانية، النخبة السياسية الإيرانية موقفها من التفاوض رغم وجود لون واحد يحكم إيران من عام 2005 وهو ما يسمى بالمحافظين الجدد، لكن المفاوضات مع أمريكا تكتسب أهمية كبيرة في النقاش الداخلي لسببين. أولا العداء الذي تأسس مع قضية الرهائن والذي لم تستطع لا الولايات المتحدة أن تفعل شيئا يمحوه ولا إيران استعدت أن تتجاوز عنه، وكلما حاولت أن يفعل شيئا لم ينجح. ولذلك عندما بدأ التفاوض بين بعد 2012 ما الذي جرى؟ الرئيس باراك أوباما أتى بخبراء حوالي 10 من أصول إيرانية ليشرحوا له، لكن إيران لم تعمل مثل هذه الحلقة العلاقات العامة. خاتمي آنذاك كان يحاول أن يقدم، أو يعني من بعده عفوا كان محمود أحمد رجال، كان قد أسس لذلك محمد خاتمي قضية تغيير وجهة نظر أمريكا. لكن الآن النخبة السياسية ترى أن التفاوض مع إيران مع أمريكا مشكلة، فهي التي خانت التفاوض وهي التي قتلت المرشد، وبالتالي هذه النظرة تجعل أي طرف يتحدث عن التفاوض في داخل النظام فعلا خائن وعميل.
6: ملاحظة واحدة إذا أسمح على كلام الأساتذة، بالحقيقة هو لم يكن يعني بعد 79 صحيح إيران خسرت الشاه، لكن الشاه أصلا كان إكسبايري يعني لأسباب كثيرة. لماذا تخلت عنه أمريكا؟ لماذا فرنسا استقبلت الخميني اصلا؟ يعني هذا لم يكن يعني فرنسا بالتاكيد يعني ديمقراطيه وحقوق انسان، لا وليست مع يعني ستان كان لديه رؤيه وبتفق مع كارتر على هذا الموضوع، لكن عموما بالتاكيد كان هناك خساره للشاه، لكن أيضا لا ننسى التخادم اللي حصل في مسألة إيران جيت مثلا، الأسلحة التي منحت لإيران من إسرائيل لمواجهة العراق. لماذا إسرائيل تقدم أسلحة لإنقاذ إيران في مواجهة العراق مثلا؟ هذا أيضا يضع في الاعتبار، لأنه كان هناك تخادم، التخادم الإيراني الأمريكي في العراق،
0: نعم،
6: مع بوش بعد الغزو كان تخادم حقيقي.
0: طيب.
6: ووصل إلى التنسيق بين بيتريوس وسليماني، لذلك الأمر فيه قدر من الصعود والهبوط في العلاقة. الآن وصلت إلى
4: العراق كان التهديد الأساسي بالضبط. على إسرائيل
6: العراق كان التهديد الأولوية المطلقة، بسبب أنه كان البرنامج الصاروخي والنووي فيه حقيقي قبل ما تبدأ في إيران.
1: نخصص ما تبقى من دقائق لموضوع غزة، وهو مهم جدا في الساعات الماضية، خارطة طريق لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لمجلس السلام. كيف قرأته في هذا التوقيت وعلى ضوء طبعا تعثر المفاوضات الأمريكية الإيرانية دكتور؟
5: يعني قبل شهر أو أكثر شوي حماس تنازلت عن الجانب الإداري في إدارة قطاع غزة، الغوفرنانس أيوة، في هذا الموضوع. واليوم نلاحظ أن هناك تنازل آخر في موضوع حصر السلاح أو تخزين السلاح، سميه ما شئت. اعتقادي يعني التنازل عن الجانبين هذا يعتبر أو يمكن قراءته على أنه حماس قدمت تنازل استراتيجي، بمعنى نموذج الحكم والمقاومة في غزة تحديدا فيما يخص موضوع السلاح. يعني الآن لا يوجد استثمار في موضوع المقاومة المسلحة في غزة، ولن يكون إذا تم تطبيق هذا الموضوع، وهذا هو التنازل الاستراتيجي. هذا لا يعني أن حماس انتهت، هذا يعني أن حماس قد تتحول إلى حركة سياسية، إلى حزب. باعتقادي يعني حركة حماس بدها بحاجة أن تدرس ما الذي تريد أن تفعله. إسرائيل حتى الآن لم توافق رسميا على الموضوع، بالعكس التصريحات التي صدرت من بن غفير لا تشجع على القبول. إذا وافقت إسرائيل والتزمت في هذا الموضوع، أيضا سيكون هناك تنازل إسرائيلي استراتيجي ليس فقط من قبل حماس، والتنازل الاستراتيجي من قبل إسرائيل سيكون إذا وافقت ونفذت، وهلأ بالتنفيذ بحكي مسألة. التنازل الاستراتيجي بمعنى أنه المشروع أو رؤية تهجير قطاع غزة وإنهائه إلى آخره، التي حكمت منذ 7 أكتوبر حتى اليوم، حتى اليوم التي ما زالت موجودة لدى الحكومة الإسرائيلية، إذا التزمت إسرائيل ونفذت هذا يعني أنها ستنتهي هذه الرؤية، على اعتبار أنه سيكون قوة استقرار دولية ومن ضمنها في قطاع غزة إلى آخره. فلهذا السبب أعتقد يعني بحاجة أن نراقب الموقف الإسرائيلي. باعتقادي المشكلة في مشكلة كبيرة بالموضوع، اللي هي ما تسمى باليوم التالي. اليوم التالي في هذا الموضوع إذا تم تطبيقه، هذا يعني أنه انتهى وجود السلاح في غزة. من يحتكر القوة حسب تعريف العلوم السياسية في غزة؟ من مش معروف، لا يوجد. واحد. اثنين، هل إسرائيل ستلتزم بعملية إعادة الإعمار في هذا الموضوع الآن بعد أن تكون القوة تخلت؟ فهذه أسئلة كبيرة، وباعتقادي يعني إسرائيل لا يمكن الوثوق بها بهذا الجانب، ويبقى الاهتمام في أو الاعتماد على الطرف الدولي. بس إذا سمحت لي نقطع على السريع كثير،
0: فضل.
5: المهم برأيي الأولوية في الوقت الحالي هي للمواطن في قطاع غزة أن يتم
1: تحسين وضعه المعيشي.
5: وهذه لا تحل المشاكل ولكنها تخفف من وطأة
1: ما رأيك دكتور
5: المعاناة طارق. بالنسبة للمواطن في غزة، وهذا مهم وإنجاز.
3: يعني بتفق من حيث المبدأ مع دكتور إبراهيم، لكن قد أختلف معه فيما يتعلق بالتنازلات التي قدمتها حماس استراتيجيا. الآن القضية في موضوع الإدارة صرحت في حماس منذ بدايات الحرب بالمناسبة، يعني ليس جديدا، بل أنها دخلت في مفاوضات مع مصر كوساطة فيما يتعلق باللجنة الإدارية، واللجنة الإدارية أفشلت من قبل السلطة الفلسطينية وبطبيعة الحال الرفض الإسرائيلي، لكن كان حتى أمريكيا كان مقبول هذا الأمر. ولذلك موضوع الإدارة هي يعني كان محسوم. الذي حصل في 7/6 هو فقط محاولة حماس دفع الأمور إلى الأمام بعدما شعرت بأن هناك نوايا أمريكية أو رغبة أمريكية للضغط على إسرائيل للذهاب إلى المرحلة الثانية. أما فيما يتعلق بموضوع السلاح، موضوع السلاح أيضا من حيث المبدأ كانت حماس مستعدة لنقاشه، ولذلك هي وافقت على خطة ترامب. خطة ترامب النقطة 13 تتكلم بشكل واضح على موضوع السلاح، لكن كانت تتكلم على موضوع تعطيل السلاح. وبالمناسبة في النسخة الأولى من خطة ترامب التي عرضت على الزعماء العرب كان الكلام على موضوع الديكوميشنينج، اللي هو تعطيل أو إخراج السلاح من الخدمة. لم يكن هناك أي شيء آخر له علاقة في تدمير البنى التحتية أو تسليمها أو غير ذلك. عندما جاء نتنياهو حصل التعديل وهي النسخة التي في النهاية وافقت عليها حماس. لكن الذي حصل الاختراق الاستراتيجي حصل في مسألتين على مستوى حماس. أن حماس وافقت على إعادة إدراج موضوع البنى التحتية لأن موضوع السلاح كان قد نوقش وانتهى الموضوع منه في مسألتين. مسألة السلاح الثقيل كانت قد وافقت عليه حماس منذ أشهر، وموضوع السلاح الخفيف الفردي كان قد أزيح عن الطاولة، يعني ليس محلا للنقاش بأنه السلاح الفردي سيبقى لأنه هذه حالة عامة منتشرة في غزة حتى داخل المجتمع الغزي. لكن المسألة التي كانت محور النقاش كانت موضوع البنى التحتية وتحديدا قضية الأنفاق وورش التصنيع وغير ذلك. هذا الذي حصل في اختراق، هذا التنازل الذي حصل الآن في الآونة الأخيرة في المرحلة الأخيرة، وهو الذي دفع هذا. المسألة الأخرى بأنه تطور موقف أمريكي في ظل الانسداد الموجود في إيران بأنه الولايات المتحدة معنية بالضغط في هوامش لبنان والهامش أيضا الفلسطيني من أجل إحداث شيء، وبالتالي ضغطت على نتنياهو وهذا كان ملف رئيسي في المفاوضات والذي نتج عنه باعتقادي هذا الاتفاق. بمعنى هذا الاتفاق وقع أو تم الاتفاق عليه خلال وجود نتنياهو في الولايات المتحدة، ولا يملك نتنياهو أصلا أن يعارض.
4: دكتور بنجلة، عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى، نتنياهو لن ينفذ هذا الاتفاق.
1: لن ينفذه حتى مع ترامب. بس ترامب واضح قال له لماذا؟ يجب أن تنسحب.
4: نعم، لماذا؟ الآن حياة نتنياهو متعلقة بغزة وليس بإيران. إيران خسرها، غزة هي الأصل. بداية كل هذا المشهد بدأ من غزة. في مخيلة الإسرائيليين القضية المركزية هي قضية غزة وليس قضية إيران. قضية إيران هي قضية نتنياهو، قضية الإسرائيليين هي قضية غزة. الآن نتنياهو حاول أن يتلاعب بمجلس السلام، الآن جاء ترامب وقال في تغريدته أنه هذا الاتفاق هو historical agreement، يعني اتفاق تاريخي. هذا يشبه ما قاله عندما تم توقيع اتفاق وقف اطلاق النار، حينها نتنياهو استجاب له. لماذا استجاب له؟ لأنه كان يعول على ترامب. الآن نتنياهو يخسر مرتين، خسر ترامب وأيضا سوف يخسر غزة. القضية المركزية عند إسرائيل ليس موضوع نزع السلاح، نزع السلاح هذه هي ذريعة، لم يعد هناك في سلاح يهدد إسرائيل. غزة لم تعد مصدر تهديد لإسرائيل من الناحية الأمنية والعسكرية على الرغم أن إسرائيل تصوّك ذلك. القضية المركزية الآن عند الإسرائيليين هي عدم الانسحاب من قطاع غزة. إسرائيل لا تريد الانسحاب من قطاع غزة. الآن نتنياهو حاول عشية ذهابه إلى واشنطن مرة الأخيرة أن يعطي ترامب طعما، كما فعل مع كلينتون في أوسلو، كما فعل مع أوباما في وقف الاستيطان، كما فعل مع بايدن فيما يتعلق برفح. حاول أن يفعل نفس الشيء مع ترامب هذه المرة بأن يقول له أنا مستعد إلى منطقة تجريبية في جنوب قطاع غزة، منطقة تجريبية واحدة في جنوب قطاع غزة. لا بل، وهذه الناس لا تعرفها، إقرار مجلس السلام في الحكومة الإسرائيلية تم أيام قبل زيارة نتنياهو لواشنطن الأخيرة، بمعنى أن الحكومة الإسرائيلية قانونيا لم تكن قد أقرت فكرة مجلس السلام في قطاع غزة، تم إقرارها عشية الذهاب نتنياهو إلى واشنطن. هذا ماذا معناه؟ معناه أنه نتنياهو يفكر في الولايات المتحدة الأمريكية بالأدوات القديمة التي تعلمها عندما عايش المحافظين الجدد، وعندما عايش مع اليمين المحافظ في الولايات المتحدة الأمريكية في السبعينات. هو اعتقد أنه هذه الأدوات التي كان يستعملها على مدار 40 سنة في حياته الدبلوماسية يمكن أن يؤثر بها على ترامب. ولكن واضح الشيء المهم أنه قرار ترامب فيما يتعلق بمجلس السلام أصبح قرارا شخصيا له، وهذا الأمر يؤكد أنه ترامب عمليا نضع نتنياهو في مأزق سياسي كبير جدا، وهذا تأكيد أنه ترامب عمليا تخلى عن نتنياهو فيما يتعلق بالمشهد السياسي الداخلي.
1: ومن هنا، هل سيسمح الرئيس ترامب، هو رئيس مجلس السلام، أن يعرقل نتنياهو مشروعه في الشرق الأوسط؟
9: سؤال جيد. أعتقد أنه من الملاحظ أن نتنياهو سيقول للرئيس ترامب ما يروق للرئيس ترامب أن يسمعه، وسوف يستخدم كل حالة للمماطلة في عدم تنفيذ هذا الاتفاق. سيعود إلى قضية لبنان وإطلاق النار، وهذا مهم للتحالف السياسي، وسيستغل كل مناسبة للمماطلة العطلة والتسويف. أعتقد أن الرئيس سيفرض عليه الضغوط بشكل مستمر، لكن لن ترى الكثير من الحركة من جانب نتنياهو. أيضا توقيت الإعلان طبعا هذا جعل أنه نتنياهو يخرج خارج نطاق دائرة الاهتمام الإعلامي، وهذا مهم للبيت الأبيض، لكن في المدى البعيد هذا لن يفيد كلا الطرفين.
4: أوضح، نتنياهو لن يخرج يقول أنا أعاود، سيقول أن هنالك في شروط لإسرائيل من أجل الانسحاب، وهذه الشروط لم يتم تنفيذها حتى هذه اللحظة.
1: نحن ربما عن غير قصد نغفل بأن علاقة الولايات المتحدة الأمريكية ونتنياهو شيء، وعلاقة الولايات المتحدة وإسرائيل شيء آخر.
0: حتى دكتور، مع إسرائيل الرأي العام الأمريكي بدأ يتململ وينتقد إسرائيل لأول مرة. أمريكا فيرس نوت إسرائيل فيرس، هذه مو نتنياهو فيرس. يعني في مواجهة الآن إسرائيل، النظرة الأمريكية خاصة عند جنريشن زي وجيل الشباب والديمقراطيين الاشتراكيين الذين يسيطرون على ثلث مجلس النواب الديمقراطي، كلهم الآن عندهم موقف. ترامب الآن عنده ورطة، يعلم بأن نتنياهو سيتلاعب، لهذا السبب حجمه في إيران ويحجمه الآن في غزة. نتنياهو فلسفته واستراتيجيته أن الاتفاق سيفشل من قبل حماس. حماس الآن قاعد تضع شرط على إسرائيل أن تنفذ المرحلة الأولى التي لم تنفذها، ووسعت المنطقة التي تسيطر عليها، المنطقة الخضراء الصفراء، من 50 إلى 60 إلى الآن تقترب من 70، ما يسمى المنطقة البرتقالية. غازي حمد الوفد المفاوض والقيادي في حماس أعلن أمس كلام مهم جدا، لن نسلم السلاح قبل أن تنفذ إسرائيل المرحلة الأولى. نتنياهو سيعرقلها، وهو قاعد يقول في تسريبات بالإعلام الأمريكي أن الاتفاق هذا سيفشل نفسه. طيب، بنفسه. فأنا لست بحاجة. آخر نقطة، ترامب يريد إنجاز، وقت ضده، سواء في إيران مع إيران أو سواء في غزة، يبي شيء بإيده يسوقه كرجل دولة بالانتخابات القادمة. نتنياهو يشكل عقبة وعبء الآن، ولهذا السبب ستكون في مواجهة وتصعيد من ترامب ومن جي دي فانس، الذي كان اجتماع ناري وغاضب لما اجتمع نتنياهو معه وعاتبه على موقفه المتشدد ضد إسرائيل.
1: تعليقات سريعة في هذا الملف دكتور أصلان.
8: أنا أعتقد أن هناك عدة جوانب لهذه المسألة. أولا، الرئيس ترامب، عادة الرئيس الأمريكي يبالغ في تسويق ما حققه، وإذا نظرنا إلى سجله سواء على مستوى الاتفاقيات أو الصفقات التي أبرمها في الماضي، إن كان من ولايته الأولى مع كوريا الشمالية أو غيرها، فلن نرى الكثير من النتائج الملموسة. طبعا هناك طريق طويل من الصياغة إلى التنفيذ، لاسيما وأن هناك أسئلة جدية تتعلق بكيفية التنفيذ وآليات التنفيذ. إذن بالعودة إلى ما قيل قبل قليل عن نظرة ترامب ونتنياهو إلى هذا الأمر، لو اتفقا لكان بإمكانهما أن يعلنا عن هذا الأمر في الاجتماع المشترك مع نتنياهو خلال وجوده في الولايات المتحدة، وعدم صدور هذا الإعلان خلال الاجتماع المشترك يعني أمورا كثيرة. وكما قال الدكتور مهند، فهو يعني أنه من غير المحتمل أن يطبق نتنياهو هذا الاتفاق، نظرا للغموض ونظرا لوجود عدد من الحجج التي تحول دون تنفيذه.
5: سريعا بشكل سريع، هل سيتم تنفيذ هذه الاتفاقية؟ في أدبيات الصراعات الدولية تنفيذ اتفاقيات السلام هناك ثغرتين بالعادة موجودان فيها، ويسمين السيكونسينج والفيريفيكيشن، مسألة التتابع أو التسلسل والتحقق. بهذه الخطة، خطة ملادينوف الأولى كانت تقوم على أنه يتم تسليم السلاح ثم الانسحاب، وهذه كان مشكلة في هذا الموضوع، وتم تغييرها حسب الاتفاق الجديد، هي تقوم على التسليم والتزامن،
1: خطوة مقابل خطوة،
5: التزامن. وباعتقادي هذا تم سد هذه الثغرة، وهذا مهم. المسألة الثانية قضية التحقق، اللي هو أيضا بوجود قوة الاستقرار الدولية بإمكانها أن تقوم بدور التحقق، لأنه هذا من مهمتها الرئيسية. فمن ناحية ما هو موجود على الورق باعتقادي اللي هو تم سد الثغرات، ولكن أيضا كما ذكر الدكتور مهند، نتنياهو عادة بارع في اختراع طرق جديدة لآخره لإفشال الاتفاقيات، ولكن ما هو على الورق باعتقادي هذا الاتفاق سده وعاله.
1: رغبة الرئيس ترامب دكتور لقاء في التوصل إلى اتفاق في الشرق الأوسط على ضوء طبعا التعثر مع
6: يعني إيران. من الواضح أنه
1: هل بالضرورة ينجح هذا الاتفاق؟
6: على الأغلب يعني هو سيحاول طبعا، وباقي 3 أشهر على الانتخابات، 3 أشهر الانتخابات الإسرائيلية، ولكن فعلا نتنياهو لن يعني لن يستسلم في هذا الجانب. أعتقد ترامب سيضغط عليه بشدة وبشدة شديدة يعني، لأنه هذا فعلا سيكون إنجازه البديل على الأقل من الآن للانتخابات الأمريكية. لكن فقط ملاحظة على موضوع ما يسمى بنزع السلاح. أنا أعتقد أنه ما قامت فيه حماس هو واقعية سياسية مو فقط نزيهة، ولكن جاءت بعد مرحلة مقاومة هائلة أثبتت بها أن السلاح الذي استخدمته بقوة وكفاءة وعناية، ولم تخترق مثل ما اخترقت إيران مثلا أو حزب الله على سبيل المثال. وبالتالي حينما تسلم ما بقي لها من سلاح فهي تفعل ذلك لشعبها وبشكل، وعلما أن المقاومة يعني سواء حماس أو غيرها تروح يجي غيرها يعني بغض النظر، هو توارد أجيال، فلذلك هذا لا يعني أن المقاومة انتهت.
10: نعم.
6: المقاومة مستمرة.
10: دكتور محجوب،
2: أنا أعتقد بأنه نتنياهو رغم محاولاته المعارضة لكنه سيضطر للإذعان في محطات معينة، ليس بالضرورة على كل شيء. في المحصلة إسرائيل تغيرت وأمريكا تغيرت نظرتها نحو إسرائيل، ومهما بلغ من من من عنفوانه لكنه يعرف إيقاع أيضا تأثير هذا الرجل، بمعنى آخر سيصبح في عزلة أكثر ما هو في عزلة حتى من أوروبا. الآن إسرائيل في عزلة من أوروبا، لذلك باعتقادي سيماطل سيؤخر سيختلق حجج وذرائع، لكنه في بعض القضايا سيذعن، ولكن هذا لا ليس معناه أنه
6: على الأقل الإنسانية ممكن حتى الإنسانية يذعن،
4: ممكن يعني ممكن ينسحب قليلا من غزة
6: قليلا يسمح بدخول. طيب.
3: هو مطالب بخطوة قبل أن يكون أن الخطوة الأولى لحماس أو لإسرائيل. هناك خطوات هي من استحقاقات المرحلة الأولى، منها إدخال أو الموافقة على إدخال اللجنة الوطنية.
2: صحيح.
3: منها الموافقة على إدخال قوة الاستقرار الدولية. الآن هناك لجنة ستشكلها مجلس السلام اللي هي لجنة التحقق، أيضا هذه يجب أن تدخل لأنه هذه هي التي ستشرف على العملية بطبيعة الحال، وهذه أيضا معضلة أمام إسرائيل. هل ستوافق على إدخال كل هذه الهيئات الدولية؟ هذا سؤال ما لا يزال موجود.
10: هذا الخطوات
7: الأول صدر من الإسرائيليين بأنه نريد أن نتأكد أن حماس لن تستطيع الوصول
2: إلى السلاح. عمليا إذا رفضها الرئيس الإسرائيلي ستكون بالنسبة له أزمة كبيرة، لأن هذا التي ستظهر قوة الرئيس الأمريكي.
0: صحيح. ترامب في ورطة
6: يرمي من غضبه عليه.
0: أعتقد أن الإيرانيين ونتنياهو يراهنون على الوقت، يبي يفوتون الفرصة، يماطلون ويتفاوضون إلى ما لا نهاية حتى نتائج انتخابات الميدترم إلكشنز الكونغرس، وسيرون أن ترامب تحول إلى بطة عرجاء ليم داك بريزيدنت، وهني يستطيعون أن يتحدون ترامب، أنت أضعفت، حزب قصر الأغلبية، فنحن نفعل ما نريد، أنت تتفاوض معنا من نقطة ضعف وليس نقطة قوة. هذا هو الرهان.
2: إذا إحنا بنعرف هيك أكيد بعرف هيك.
10: شكرا.
2: هيضغط أكثر معناته. هو هيضغط أكثر معناته.
10: شكرا لكم جميعا. شكرا لضيوفنا وشكرا لكم مشاهدينا على متابعة برنامج نقاش الساعة. عودة الآن إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية المستمرة.
11: مرحبا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية ونتابع فيها تطورات الوضع في مضيق هرمز والهجمات الإيرانية على المنطقة، ونلقي الضوء أيضا على خريطة الطريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة. في التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتم ضرب إيران بقوة، لكنه أضاف أن التوصل لاتفاق ممكن. إيرانيا، قال الحرس الثوري إنه استهدف ناقلتي نفط حاولتا عبور مضيق هرمز اليوم من مسار غير معلن بدعم أمريكي، مجددا حديثه عن أن المضيق مغلق وأن أي عبور منه لن يتم إلا بالتنسيق معه، وهو ما ردت عليه القيادة المركزية الأمريكية بالنفي. أما فيما يتعلق بالتطورات في غزة، فقد نشر مجلس السلام في غزة بنود خريطة طريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب، تضمنت تأكيد الأطراف التزامها بخطة الرئيس ترامب الشاملة لتحقيق السلام في غزة. ونصت البنود على ضمان الأطراف انسحاب إسرائيل من القطاع واستعادة الحياة الطبيعية والتزام إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بموجب بروتوكول شرم الشيخ دون تأخير، والتزام حماس والفصائل الفلسطينية بإنهاء العمليات العسكرية وحصر وتخزين السلاح وفقاً للبروتوكول. وفي بيان أصدرته حماس، أكدت الحركة أن التزام إسرائيل بوقف القتل هو المدخل للمضي في التنفيذ ووضع الإطار الزمني لما تم التوافق عليه. بينما قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة أن المطلوب هو إزالة السلاح من غزة بحيث لا تملك حماس قدرة الوصول إليه. وفي آخر تعليق أمريكي قال الرئيس دونالد ترامب إن الاتفاق على نزع سلاح حماس خطوة كبيرة، بينما وصف وزير خارجيته موافقة حماس على نزع السلاح بالإنجاز. في لبنان قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن التفجيرات الإسرائيلية بقلعة شقيف انتهاك للالتزامات وتهديد لمسار اتفاق الإطار، مشيرا إلى أن التوقيت عشية جلسة المفاوضات في روما رسالة سلبية. أما رئيس الوزراء نواف سلام فقد وصف الاعتداءات الإسرائيلية بأنها خرق لوقف إطلاق النار وانتهاك لسيادة لبنان. أما حزب الله فقد طلب في بيان السلطة اللبنانية بتحمل مسؤولياتها والتحرك، موجها اتهامات لها بالصمت والتواطؤ ومنح إسرائيل شرعية لاحتلالها بالتوقيع على اتفاق الإطار. نبدأ بمواقف البيت الأبيض، مواقف الرئيس ترامب مع مراسل الجزيرة أحمد هزيم، ثم المواقف الإيرانية وبيانات الحرس الثوري المتعلقة بالاستهدافات في مضيق هرمز والمفاوضات مع عمان مع مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير من طهران. نبدأ مع أحمد هزيم. أولا، في المواقف الأخيرة للرئيس ترامب والوعيد والتهديد بضرب إيران بقوة مرة جديدة مع عدم استبعاده التوصل إلى اتفاق،
12: ليس ذلك وحسب حسن، إنما أبدى امتعاض شديد من طريقة تفاوض الجانب الإيراني، واعتبر أن الإيرانيين يماطلون وأن لا ثقة لدى الولايات المتحدة فيما يتم التوصل إليه من اتفاقات أو تفاهمات مع الجانب الإيراني، لأنها سيتم نقضها من قبل الإيرانيين. وحتى قال أن الإيرانيين يتخذون 7 ساعات من المفاوضات للاتفاق على بعض النقاط التي لا تتجاوز الحديث عنها ربما 10 دقائق، أنهم يماطلون لكسب الوقت. وهناك إحساس بالتعويل أكثر الآن لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الخيار العسكري وعلى الحملات العسكرية، لكن ليس واضحا حتى اللحظة كيف سيكون نطاق هذه العمليات العسكرية. هل سيتم العودة مرة أخرى للعمليات التي كانت تجريها القيادة المركزية كل ليلة لاستهداف قدرات إيران العسكرية على تهديد حركة الملاحة وحريتها في مضيق هرمز، أم أنه سيتم توسيع نطاق هذه العمليات العسكرية لتشبه تلك التي وقعت قبل يومين والتي استهدفت أيضا مقار قيادة وسيطرة للحرس الثوري الإيراني، أم أنه سينفذ تهديده الذي أطلقه قبل نحو بضعة أيام من أنه سيستهدف البنية التحتية الإيرانية من جسور ومن محطات طاقة؟ حتى اللحظة ليس واضحا ما هي الخيار الذي انتهجه الرئيس الأمريكي للضغط عسكريا على إيران مع إبقاء كما قال الحصار البحري على الجانب الإيراني ليكون أيضا ضاغطا اقتصاديا. مسؤول أمريكي أيضا تحدث لوول ستريت جورنال حسن بالقول من أن الجانب الإيراني يماطلون، أو لدى الولايات المتحدة قناعة من أن الجانب الإيراني يماطل في المفاوضات، ظنا منه أن الضغوط الداخلية الأمريكية ستجبر الرئيس الأمريكي عن التخلي عن الخيار العسكري وتقديم مزيد من التنازلات للوصول إلى تفاهمات سياسية. ولكن الجانب الأمريكي أيضا يعتقد وبعجالة حسن أن الحرس الثوري لن يقدم تنازلات إلى الجانب الأمريكي إلا إذا تعرض لضغط عسكري أكبر وربما سيطرة أمريكية كاملة على مضيقه.
11: شكرا لك أحمد هزيم. ماذا يقول الحرس الثوري وكيف كانت ارتدادات هذه التصريحات والتهديدات الأمريكية من الرئيس ترامب في العاصمة الإيرانية طهران؟ نور الدين.
13: حسن، يبدو أن المسؤولين الإيرانيين سواء بشقهم السياسي أو بشقهم العسكري ربما اختاروا الصمت خلال هذه الفترة، بدون الرد أو بدون الدخول في مناوشات، وإذا صح التعبير مناوشات كلامية مع الإدارة الأمريكية. لكن على مستوى الواقع، على مستوى الأرض، يبدو أن الحرس الثوري يريد بشكل أو بآخر، على الأقل هذا ما نرصده عمليا هنا، يريد أن يعيد ترسيم قواعد اللعبة في المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية على مستويين اثنين. المستوى الأول على مستوى الهجمات، هنا الحرس الثوري الإيراني قال بشكل واضح بأنه لن ينتظر أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية على عمل عسكري ليرد عليها، بمعنى أنه يقول أنه دخل إلى مرحلة ما بدأ يصطلح عليه هنا إيرانيا بالعمليات الاستباقية، وقد لاحظنا ذلك على مستوى على مرتين، المرة الأولى باستهداف الأردن، والمرة الثانية صباح هذا اليوم باستهداف الكويت، دون أن يكون أن تكون إيران تعرضت لأي هجوم من الأمريكيين أو من القوات الأمريكية في المنطقة. إذن هي حالة أولى، وهي بناء حالة عسكرية جديدة تنبني على العمل الاستباقي. النقطة الثانية وهي محاولة تثبيت قاعدة أمنية وعسكرة مضيق هرمز بالمعنى العسكري. لماذا؟ هذا ما لاحظناه اليوم في بيان للحرس الثوري الإيراني الذي تحدث بشكل واضح بأنه استهدف ناقلتين خلال الأيام السابقة. كان الحديث أن سفينتين تعرضتا لحادث، أما الآن فالحرس الثوري كان واضحا في بيانه حينما قال بأنه تم استهداف سفينتين. لماذا؟ لأنهما لم يلتزما بالقواعد التي سنع الحرس الثوري للعبور من المضيق وعبور وعودة 4 سفن. إذن هذه هي المعادلة، معادلة عسكرية. لكن هذا لا ينفي عبد حسن بأن إيران من خلال هذه المعادلة تبني لشيء آخر، وهو أنها تقوى حاليا، وهذا ما يقوله العسكر بالدرجة الأولى، أن المفاوضات تحت النار أفضل من المفاوضات أثناء السلم، وبالتالي هناك مفاوضات تجري الآن على مستوى مع سلطنة عمان في قضية مضيق هرمز، ومن ورائها مفاوضات كذلك مع الولايات المتحدة الأمريكية عبر تبادل الرسائل. ما يهم الآن وهو أن حديث الآن أن هناك نوع من التقدم في المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، إذا حل مشكل مضيق هرمز وهو حل لمشكل فهم البند الخامس. بكل تأكيد هذا سيؤدي إلى عودة الولايات المتحدة الأمريكية وطهران إلى طاولة المفاوضات، خاصة أن بعض الأنباء هنا في طهران تتحدث على أن رسائل وصلت إلى طهران تقول في حال فتح المضيق فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستصدر أوامر برفع الحصار وكذلك برفع العقوبات النفطية.
14: شكرا جزيلا لك نور الدين الدغير، مدير مكتب الجزيرة من طهران. ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وكذلك الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية من واشنطن. ينضم إلينا كينيث كاتسمان، الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك سيد كينيث كاتسمان بالتصريحات التي أدلى بها الرئيس ترامب، وليست تصريحات جديدة، لكنه كرر تهديده لإيران بضربة قوية، وفي مرحلة ما ستقول إيران إنها لم تعد تستطيع التحمل. ما شكل هذه الضربة الجديدة التي يتوعد بها الرئيس ترامب برأيك؟
15: شكرا على الاستضافة. الرئيس دونالد ترامب لا محال سيستمر في الضربات العسكرية إلى حين أن يكون هناك تنازل من قبل إيران، وهذا التنازل ينبغي أن يكون هو تخلي إيران عن غلق مضيق هرمز. وطبعا قد تكون هذه الضربة المتوقعة ضربة واسعة النطاق إلى أن تصبح إيران عاجزة عن الاستمرار فيما تقوم به في مضيق هرمز، لأن إيران تجاوزت كل الحدود واستهدفت القواعد الأمريكية وصولا إلى ما قامت به الأسبوع الماضي في الأردن واستهداف تلك القاعدة العسكرية الأمريكية. الرئيس دونالد ترامب يطلب من إيران أن تغادر مضيق هرمز، ولا يمكن لأي جهة أن تراقب المضيق، لا إيران ولا عمان ولا أي جهة أخرى.
14: واضح. نعم، ولكن يعني الفكرة أو السؤال هنا متركز بنوعية الضربة الأمريكية التي يتوعد بها الرئيس ترامب. هل يمكن أن تكون تكرارا للضربات السابقة على المناطق الساحلية الإيرانية وعلى القدرات البحرية الإيرانية في منطقة الجنوب تحديدا؟
15: شكرا على هذا السؤال. أعتقد أن هذه الضربة ستكون عبارة عن حزمة من الضربات واسعة النطاق. قد يتم استهداف محطات الطاقة. بالنسبة للجنوب، فالمؤسسة العسكرية أطلعت دونالد ترامب لأن الجيش الأمريكي قام بكل شيء ضروري في الجنوب. تم استهداف كل شيء هناك، تم قطع مجموعة من الجسور، بالتالي تم تحييد أيضا القوى العسكرية الإيرانية في تلك المنطقة. بقية البلد قد تستهدف، نتحدث هنا عن يزد، تبريز، هذه المناطق قد يتم استهدافها بالكثير من الصواريخ والقنابل.
14: دكتور صدقيان، يعني لافت ما ذكره مدير مكتبنا قبل قليل بأن هناك رؤية إيرانية

0: السياسيون عندما يتحدثون في وزارة الخارجية الإيرانية أو الحرس الثوري. وبالتالي الآن هذه التطورات وهذا الوضع الذي يتحدث به أو نبرة الخطاب التي يتحدث بها الرئيس ترامب تجعل الإيرانيين يدققون في مثل هذه المقاربات حتى يكونوا على بينة من أمرهم. وبالتالي هذا التحول من الدفاع إلى الهجوم هو يأتي في هذا السياق. الآن الإيرانيون منذ 5 أيام قالوا أو من وقف إطلاق النار 5 أيام قالوا بأنهم تحولوا إلى العقيدة الهجومية الاستباقية وهاجموا على سبيل المثال هاجموا الأردن بصواريخ
1: لكن الآن هم
0: وهاجموا القيادة المركزية.
1: لكن الآن هم ينتظرون ضربة
0: هم يستبقون ذلك إذا
1: الآن اليوم الرئيس ترامب يقول سنضرب إيران بقوة اليوم.
0: هو يوم أمس قال سوف أضرب لكنه لم يهاجم ليلة أمس. الآن مرة أخرى يكرر. بالتالي أنا يعني يجب علينا هكذا أنا أعتقد أن لا نؤكد كثيرا على ما يقوله الرئيس ترامب. وبالتالي هو كثير قال الكثير لأنه أحبط بأن الإيرانيين بدقائق يمكن أن يحلوا الأمر لكنهم يطولون ذلك 10 ساعات. وبالتالي كثير هو يحكي في هذا المجال. نعم. لكني أعتقد بأننا يجب أن لا نقف كثيرا عند ما يقوله الرئيس ترامب بمهاجمة إيران ويريد أن يفجر الجسور وما إلى ذلك.
1: ما رأيك دكتور شرقاوي؟ هل سيكون رد الفعل معتادا هذه المرة؟
2: من المؤشرات الآن وما يمكن أن يستشف من ثنايا تصريحات ترامب وما يكتبه على تروت سوشيال يبدو أن وتيرة القصف الأمريكي ستكون هي الأعلى منذ العودة إلى القصف قرابة شهر من الآن. بمعنى اللحظة التي تخلى فيها عن مذكرة التفاهم وبعد تجربة القصف ل13 ليلة يبدو أن هناك صقور يعني يشجعونه بفرضية أننا قصفنا 80% من الأهداف داخل إيران ولا يتبقى إلا 20%. فبالتالي يمكن أن نترقب أمرين متوازيين. الأمر الأول هو ارتفاع في درجة أو في حدة أو شدة القصف الأمريكي وقد نكتشف أن هناك أهداف أخرى سيطار هذا القصف. في المقابل لن تحتفظ طهران ولن يحتفظ الحرس الثوري بفرضية ردة الفعل كل مرة. يبدو الآن أن الفعل وردة الفعل أصبح مسألة تنافس بين ترامب والحرس الثوري. فبالتالي قد تأتي الضربة من الولايات المتحدة ولكن قد تأتي أيضا صواريخ أو عملية هجوم بشكل أو بآخر. بمعنى أن وخصوصا منذ توجيه الصواريخ الباليستية الإيرانية نحو الأردن قبل 4 ليالي إلى الآن يبدو أن الاستراتيجية الإيرانية تريد أن تخرج من طوق ردة الفعل وتكون لها زمام المبادرة كما يقول القاموس العسكري.
1: سيد كينيث كاتزمان، على ما يراهن الرئيس ترامب عندما يقول إن إيران في مرحلة ما ستقول إنها لم تعد تستطيع التحمل، على ما يراهن؟
3: ما الذي يود قوله بهذا الخصوص هو أن الولايات المتحدة الأمريكية ستستمر في توجيه الضربات العسكرية الثقيلة لإيران إلى أن تنهار القدرات العسكرية الإيرانية بشكل كامل وإلى أن تصبح إيران غير قادرة على القيام لا باتخاذ زمام المبادرة ولا بردة الفعل. بالتالي هذا هو المقصود من هذا التصريح. الآن الولايات المتحدة الأمريكية ودونالد ترامب يريد أن يستمر في توجيه ضربات العسكرية إيران وقصف مختلف الأهداف الحيوية إلى أن تصبح إيران عاجزة عن إنتاج المسيرات أو الصواريخ.
1: نحن نعرف ما هو المقصود، يعني نحن نعرف ما هو المقصود بهذه الجملة، لكن السؤال هل يراهن فعلا على أن الضغط العسكري سيدفع إيران إلى أن تقول إنها لم تعد تستطيع التحمل وترفع الراية البيضاء؟

0: في تقديري هذا سيتطلب طبعا عمل عسكري على الأرض، وهذا ما زال ترامب يرفضه إلى غاية الآن، لأن تحييد إيران بشكل كامل يتطلب تدخل عسكري على الأرض. وأعتقد أن الرئيس إلى غاية الآن لم ينجح في تحقيق أهدافه، والمستشارون العسكريين قالوا لترامب بأنهم قاموا بكل شيء ممكن وتم قصف كل ما يمكن القصف في إيران، والآن هناك حاجة للدخول على الأرض. طبعا هذا مؤسف أن الأمور قد تصل إلى هذا الحد. النظام الإيراني ما زال ينهج النهج التقليدي بغض النظر عن القصف وحجم الدمار الذي حل بإيران. وأعتقد أن الرئيس الأمريكي ليس له خيار آخر عدا التصعيد.
1: لا خيار آخر غير التصعيد فعلا. يعني إلى أي مدى تستطيع إيران التحمل إذا ما استمرينا على هذه الوتيرة، على وتيرة الاستنزاف والضرب الليلي لقدراتها العسكرية؟ ألا يمكن فعلا لإيران أن تقول كفى، لم نعد نستطيع التحمل؟
2: الكرة ليست في الملعب الإيراني، وإنما الكرة في الملعب الأمريكي. الولايات المتحدة التي شنت هذه الحرب وهذا العدوان مع نتنياهو لضرب إيران واغتيال المرشد والقادة العسكريين والقادة السياسيين، وهذا الدمار الذي خلفه لإيران، ما الذي جناه الرئيس ترامب من كل ذلك؟ هو يقول بأن هو يريد أن يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي. هل هذا هو المسار الذي يستطيع من خلاله منع إيران من امتلاك السلاح النووي؟
1: لكن أنا سألتك أن الرئيس ترامب يراهن على هذه الضربات كي تقول إيران كفى.
2: الرئيس ترامب لا يفهم الثقافة الإيرانية، ولا يفهم الحضارة الإيرانية، ولا يفهم ثقافة الشعب الإيراني.
1: لكن هناك قدرة على التحمل، يعني هناك حدود لقدرة التحمل.
2: الإيرانيون بالتاريخ لدينا أمثال ذلك مع الروم ومع الأفغان، لدينا الكثير من الحالات. لم يستسلم الإيرانيون في تاريخهم. أنا أعتقد لو الرئيس ترامب يفهم التاريخ والحضارة الإيرانية لما قال بأنه يريد تحطيم الحضارة الفارسية التي عمرها 7000 سنة، لكني أشك بأنه يعرف ذلك، وأشك الآن أن يفهم ثقافة الشعب الإيراني. الآن هو يبدي الكثير من الضجر. لماذا قضية واحدة تحل ب10 دقائق الإيرانيون يحلون ذلك ب10 ساعات؟ لأنه لا يفهم الثقافة الإيرانية.
1: نعم.
2: هو أيضا لم يكن يفهم الثقافة الأفغانية عندما تورط الأمريكيون في أفغانستان. نعم. وحتى في العراق أيضا، وبالتالي هناك جهل بثقافة الشعوب وبتاريخ الشعوب.
1: دكتور شرقاوي، ما تزال المفاوضات مع عمان مستمرة. إيران تقول المفاوضات عبر النار أفضل من مفاوضات مع وقف إطلاق النار، والرئيس ترامب منطعد من طريقة التفاوض الإيرانيين. هذه الصورة إلى ما تنبئنا في المستقبل القريب؟
3: عندما نستخدم كلمة المفاوضات نتحدث عن منطلق فيه نوع من السخاء غير المنطقي أو غير الواقعي. بمعنى فكرة المفاوضات في أصلها هي عبارة عن مكسب مقابل تنابل، هذه مقايضة. هل تتحقق هذه المقايضة الآن في المفاوضات الإيرانية العمانية؟ أشك في ذلك. لماذا؟ لأن طهران لا تزال تتمسك بأن لا ينبغي أن تكون لديها اليد العليا، يكون لها الإشراف على كل المضيق ذهابا وإيابا، وهي لا تزال تعارض إنشاء ممرين، ممر شمالي قرب الساحل الإيراني، ممر جنوبي قرب الساحل العماني. إذا لم نخرج من فكرة أن الحرس الثوري يتمسك بفرض إرادته، وهذا يتنافى مع روح المفاوضات.
1: ما رأيك في أن الجانبين الأمريكي والإيراني باتا يفضلان التفاوض تحت النار؟
3: أعتقد تحت النار، ربما هذا واضح على المستوى الأمريكي. ترامب بحكم أنه متشبع بالقوة، متشبع بما يقوله الصقور، وأن لديه أقوى جيش في العالم ويستطيع أن يرسل
1: جزء منه ينطبق على إيران أيضا، غير قصة أقوى جيش في العالم.
3: هي لا، ربما أختلف معك نسبيا. تهران تتفاوض ليس بالضرورة أنها لديها نفس القوة، لا تعتقد أنها في مستوى متساوي من حيث القوة،
1: صحيح،
3: خاصة العسكرية. ولكن ماذا تفعل طهران؟ هي تنوع المسالك أو الطرق، الأدوات التي تمارس من هذه القوة. لذلك نلاحظ أن كم من أسلوب تتجلى فيه المناورة الإيرانية. هناك السيطرة على مضيق هرمز، هناك التشبث بمذكرة التفاهم على تأويلها، هناك ضرب الأردن، ضرب مجموعة أدوات. تعتقد أن هذه الحزمة من الأدوات هي ما يمنحها القوة الكافية لكي تقف ندا للند مع قوة ترامب الذي يعتبرها قوة عسكرية خالصة.
1: شكرا لك دكتور محمد شرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. شكرا للدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. وشكرا لكينيث كاتسمان، الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي. الآن إلى ما أعلن اليوم عن بنود خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة. نستطلع ردود الفعل وحالة الترقب مع مراسلنا من خان يونس، رامي أبو طعيمة مراسل الجزيرة. رامي مرحبا بك، وماذا أولا عن ردود الأفعال، أكان على مستوى الفصائل أو حتى على المستوى الشعبي، إزاء ما أعلن من بنود لتنفيذ هذا الاتفاق؟
4: بالفعل حسن، هناك ردود إيجابية، وهناك يعني الفلسطينيون يأملون أن تكون هذه الاتفاقيات وهذه البنود التي تم الإقرار بها خلال الساعات الماضية أن تترجم على أرض الواقع، لأن الفلسطينيون الآن يتعرضون إلى عمليات قصف إسرائيلية مستمرة. الفصائل الفلسطينية رحبت بهذه ببنود الاتفاق، ورحبت بالانتقال إلى المرحلة الثانية. وأيضا شعبيا الفلسطينيون يأملون في كل ساعة، ينتظرون خبرا للانتقال إلى المرحلة الثانية، ولربما الأيام القادمة تحمل الكثير. لكن على أرض الواقع حسن، الوضع ليس كما هو الحال. هناك عمليات قصف إسرائيلية لا تتوقف. قبل ساعة من الآن كان هناك عملية قصف لمنزلين تم إخلاءهما في منطقة مخيم النصيرات ومنطقة دير البلع، وتم تفجير هذه المنازل من خلال صواريخ إسرائيلية من قبل الطائرات الجوية الإسرائيلية. وأيضا مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في مدينة غزة وأسفرت عن سقوط شهيد. الأوضاع لا زالت على حالها على أرض الواقع. ما يريده الفلسطينيون اليوم أن تترجم هذه البيانات وهذه التصريحات على أرض الواقع بوقف إطلاق النار على قطاع غزة، وتدخل المساعدات التي يمنعها الجيش الإسرائيلي، يمنع الوقود ويمنع قطع الغيار ويمنع الزيوت ويمنع الكثير من الاحتياجات الطبية إلى قطاع غزة. لربما خلال المرحلة الثانية تفتح أبواب هذه الأدوات الممنوعة إلى قطاع غزة، ويدخل ما يحتاجه الفلسطينيون. الآن نحن نتحدث أن قطاع غزة يتعرض إلى حصار كبير وحصار مطبق من قبل الجانب الإسرائيلي، سواء كان من الجانب الاقتصادي أو الجانب الإنساني أيضا. ونتحدث أن الجانب الإنساني يتعلق بمعبر رفح البري الذي لا زالت إسرائيل تسيطر على هذا المعبر، وأن ما يخرج من هذا المعبر ما هو إلا جزءا يسيرا من السفر من المرضى. وبالتالي هناك طموحات كبيرة لدى الجانب الفلسطيني للدخول إلى المرحلة الثانية لتنفتح إليهم طبعا العيش بكرامة وحرية.
1: شكرا لك رامي أبو طعيمة مراسل الجزيرة من خان يونس. وهنا في الاستوديو ينضم إلينا إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. مرحبا إلياس. لا يبدو أن وزراء الحكومة الإسرائيلية لا سيما سموتريتش وبن غفير لا يبدو أنهم سعيدون بالحديث عن بنود الاتفاق وعن خارطة الطريق وإلزامهم بتنفيذ هذه الخارطة.
5: على الإطلاق بالفعل حسن، وتحديدا بن غفير الذي غرد أكثر من مرة في الساعات الماضية حول هذا الموضوع، وهو يبدو وكأنه يتحدث باسم إسرائيل وباسم الحكومة الإسرائيلية، رغم أنه ليس مخولا أن يفعل ذلك. في آخر تغريدة هو يقول بأن هذا الاتفاق غير مقبول على إسرائيل، لم يقل غير مقبول عليه، قال على إسرائيل، وهو وزير في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الذي يحسم القضايا الحساسة. هل نتنياهو معني بهذا الكلام أن يصدر عن الجناح المتطرف ويعبر عن وجهة النظر الإسرائيلية ككل أو وجهة النظر الحكومية؟ ربما ذلك، ويقول بأن هذا الاتفاق ليس مناسبا لإسرائيل وأنه يجب القضاء على حركة حماس عسكريا وسلطويا، وأنه يجب تشجيع الفلسطينيين على الهجرة من قطاع غزة وإقامة المستوطنات. لكن إسرائيل الرسمية لا تقول نعم، ولكن أيضا لا تقول لا أيضا. لذلك نتنياهو يبدو حريصا على أنه لا يريد أن يدخل في صدام مباشر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأنه يريده في قضية ربما أهم بالنسبة لنتنياهو، وهي المشروع النووي الإيراني وما يجري على الساحة الإيرانية. لذلك نتنياهو يصمت الآن ولا يتحدث، لا يرفض ولا يستجيب، لكن واضح بأن نتنياهو لا يمكنه أن ينفذ أي انسحاب على الأرض، لا من قطاع غزة ولا من جنوب لبنان ولا حتى من الأراضي السورية التي احتلها عقب سقوط نظام أسد، لأنه عشية انتخابات.
1: يعني قبل الانتخابات،
5: قبل الانتخابات لا يوجد هناك من يتصور في إسرائيل أن ينفذ نتنياهو أي انسحاب في هذا السياق. لكن رغم غياب وجهة النظر الرسمية، هناك تسريبات في وسائل الإعلام الإسرائيلية التي تضع شروطا لهذا الاتفاق، بمعنى أن إسرائيل تقول أنها لن تخطو أي خطوة قبل تجريد حماس من السلاح وجعل قطاع غزة منسوعة السلاح، ولن يكون هنالك أي انسحاب إلى الخط الأصفر. والسؤال، أي خط أصفر هذا الذي كانت تحتله إسرائيل بموجبه 53% من قطاع غزة، أم عندما كانت تحتل 60%، أم عندما تحتل الآن في هذا التوقيت ما يقارب 70% من قطاع غزة؟
1: شكرا جزيلا لك إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. الآن مشاهدينا إلى الزميلة ميادة عبدو، وهذه النافذة التحليلية تقرأ في سياسة التدمير الواسع وشروط إعادة الإعمار كسلاح وظفته إسرائيل خلال حروبها الأخيرة.
6: شكرا حسن، مرحبا بكم إذن مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية للدمار في الحروب الإسرائيلية، وظيفة تتجاوز أثره المباشر، فهو يغير الديمغرافيا ويعيد رسم حدود الجغرافيا ويحول الإعمار إلى باب تفاوض جديد في غزة وجنوب لبنان تحديدا. تبدو سياسة الاحتلال بنسف التجمعات السكنية كأنها نقل للمعركة من خطوط النار إلى بنية المكان نفسه، حيث يصبح الحجر جزءا من حسابات الردع والضغط. سياسة تطرح أسئلة مفتوحة عن من يملك حق العودة ومن يمول الإعمار ومن يضع شروطه. فكيف توظف إسرائيل التدمير العمراني في رؤيتها الأمنية وخدمة لأهدافها السياسية والاستراتيجية؟ وما الفارق بين هدم لهدف عسكري محدد وتدمير مجال مدني واسع؟ وأين يضعها القانون الدولي بين الضرورة العسكرية والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للممتلكات المدنية؟ أساليب مختلفة من التدمير الممنهج في قطاع غزة وجنوب لبنان انتهجتها إسرائيل خلال السنوات الثلاث الماضية، واتخذت ما نتج عنها ورقة مساومة في مسألة إعادة الإعمار. ففي غزة أكثر من 371 ألف وحدة سكنية دمرت بالكامل أو تضررت جزئيا حسب أحدث التقييمات للأمم المتحدة والبنك الدولي، وتضرر في المجمل 81% من المباني والمنشآت في قطاع غزة، مع وجود أكثر من 40 مليون طن من الأنقاض والركام. أما في جنوب لبنان فما يزيد عن 11 ألف مبنى دمر بالكامل حسب تقييم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبلغ حجم الأنقاض 3 ملايين متر مكعب، بينما تجاوزت خسائر المباني المدمرة 365 مليون دولار. استعملت إسرائيل ثلاثة أساليب رئيسية في تدمير المباني، تبدأ بالقصف الجوي واسع النطاق في المرحلة الأولى، ثم التفخيخ والهدم بالمتفجرات عبر وحدات الهندسة.

0: العسكرية بعد دخول القوات البرية وصولا إلى التجريف الميداني بالجرافات العسكرية، والذي يستهدف إزالة المنازل التي بقيت قائمة وتجريف الشوارع والبنى التحتية. بعد ذلك تستعمل إسرائيل ورقة إعادة الإعمار أداة ضغط سياسي وعسكري، وتربط السماح بها أو تسهيلها بتحقيق أهداف نزع سلاح المقاومة في غزة وفرض قيود مشددة وآليات تدقيق دولية مع دخول مواد البناء وإقرار ترتيبات أمنية جديدة في القطاع دون وجود أو أي وجود لحماس. أما في لبنان فتساوم بإعادة الإعمار على إبعاد حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني وإزالة كامل بنيته العسكرية في الجنوب، مع إنشاء منطقة أمنية عازلة غير مأهولة في الجنوب اللبناني، وهي الشروط التي تعزز مخاوف اللبنانية من إطالة أمد تعطيل العودة وإعادة الإعمار. معنا الآن هنا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بك دكتور. كيف إذن ترى هذه المقاربة فيما يتعلق بالعقل الإسرائيلي السياسي بين سياسة التوظيف العسكري لآلية التدمير الممنهج الواسع فيما جرى سواء في قطاع غزة أو لبنان؟
1: هذه العقلية للتدمير المنهجي ليس لها علاقة بالجانب الأمني والعسكري، قد يكون لها أبعاد أمنية وعسكرية، ولكن في الجوهر تقع ضمن محورين. المحور الأول هو المحور الانتقامي، العقلية الانتقامية من سكان قطاع غزة ومن سكان لبنان، ولكن أكثر من سكان قطاع غزة. ولذلك ذهبت إسرائيل إلى تجريف وتدمير البنية التحتية لسكان قطاع غزة. ثانيا، هذا يدخل في محاولة إسرائيل محو الوجود المدني والحضاري والثقافي للفلسطينيين في غزة كرد فعل على 7 أكتوبر. لذلك تم تدمير الجامعات، أغلب القطاع الصحي، البنية التحتية، الأثارات، التراث الثقافي في قطاع غزة، وحتى ينابيع المياه تم هدمها في قطاع غزة. الهدف هنا هو محو أي إمكانية لوجود فلسطيني سواء على المستوى التاريخي وعلى المستوى الحاضر وعلى المستوى المستقبلي في قطاع غزة. هذه عقلية انتقامية، وهي أيضا عقلية التي تحرك الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية في جنوب لبنان، والتي تعتقد أن ذلك قد يؤسس إلى منظومة ردع جديدة مبنية على الهدم وإعادة تشكيل النكبة من جديد في وعي اللبنانيين والفلسطينيين.
0: ضم إلينا أيضا في هذا الحوار من مدينة فيلادلفيا رايان بول، كبير المحللين في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة راين. أهلا بك سيد رايان. كيف أيضا تقرأ هذه السياسة من التدمير الممنهج واسع النطاق الذي تتبعه إسرائيل كمنظور استراتيجي؟
2: إن الفكرة من وراء ذلك هي بالنسبة لإسرائيل هو إخلاء المناطق المدنية والسيطرة عليها في أماكن مثل غزة ولبنان من أجل حرمان المتشددين المسلحين مناطق يهاجمونها فيها. في غزة وفي ظل هذه الحكومة هي محاولة لتمهيد الأرض لإعادة الاستيطان، والتي حكومة نتنياهو تريد فعل. إذن هي تحقق هدفا عسكريا من حرمان المسلحين، الغطاء لمهاجمة إسرائيل، وأيضا من زاوية الاستيطان وخاصة في غزة، وبعضهم يود أن يتم توسيع ذلك ليشمل لبنان وحتى سوريا أيضا.
0: وهنا نقطة دكتور مهند مصطفى، بات واضحا أن الجانب الإسرائيلي أيضا يربط هذا السلوك بالمناطق العازلة، عندما نتابع كيف يحرك تلك الكتل الإسمنتية في الخط الأصفر والمساحة التي يقضمها سواء من لبنان أو من قطاع غزة تحت مسمى المناطق العازلة. كيف يقارب بالفعل الجانب الإسرائيلي العقل الإسرائيلي ذلك؟
1: إسرائيل بعد 7 أكتوبر تعتقد أنها يجب أن تعود إلى فكرة الأمن التقليدي المبني على بناء مناطق عازلة داخل أراضي العدو، ولذلك رأينا أنها تبني منطقة عازلة في لبنان، في سوريا، في الضفة الغربية، في داخل المخيمات الفلسطينية في شمال الضفة الغربية، وأيضا في قطاع غزة. المنطقة العازلة في العقلية الإسرائيلية ليس فقط منطقة عازلة يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، وإنما هي منطقة عازلة تم هدم كل البنية التحتية فيها وإخلائها من السكان. ولذلك حتى عندما سيطر الجيش الإسرائيلي على مخيمات في شمال الضفة الغربية هدم هذه المخيمات وأخلى السكان. إسرائيل تعتقد أن هذه المناطق العازلة هي الكفيلة بحمايتها أمنيا على خلفية هجوم 7 أكتوبر، والذي أكد لدى المؤسسة الأمنية العسكرية أن على إسرائيل العودة إلى المناطق العازلة وبناء خط دفاعي متقدم أمام أي هجمات مستقبلية على إسرائيل.
0: سيد ريان، أيضا كان ملاحظا أنه حتى عندما تبرر إسرائيل أنها تقوم بنسف هذه المباني لأنها تستخدم من قبل المقاومة، حتى عندما تم مثلا السيطرة على رفح وإنهاء وجود المقاومة هناك وفق ما أعلنه الجانب الإسرائيلي عندما صنفت منطقة حمراء، كان لافتا أنه يستمر نسف المباني وتسوية كل هذه المباني بالأرض في سياسة الأرض المحروقة. كيف يمكن أيضا أن نتحدث عن المقاربة القانونية مقابل المقاربة العسكرية فيما يتعلق بأن يكون هناك هدف عسكري وبين أن يكون هناك نسف واسع لأحياء بأكملها؟
2: نعم تماما، هناك بالتأكيد فرق بين الهدف العسكري والهدم للمناطق المدنية. وفقا لأكثر تفسيرات القانون الدولي، تدمير البنى التحتية السكنية والمدنية بعد السيطرة على الأرض ينظر إليه على أنه منافذ للقانون. طبعا المشكلة هنا أنه لا يوجد إنفاذ لهذا القانون ضد إسرائيل، لا توجد عقوبات تلقائية ولا وقف للمساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، والتي هي عنصر أساسي في تمكين إسرائيل من القيام بهذه الحملات العسكرية. معظم الخبراء القانونيين يتفقون على أن هذا أمر غير قانوني، وأيضا إنفاذ هذه السياسات تجعلها قضية. طبعا إذا القانون لم يطبق فمن الصعب أن يكون له تأثير على الأرض. ومن وجهة النظر هذه، تدمير إسرائيل للبنى التحتية لأنهم ينمون من وراء ذلك كما حصل في رفح، هو فرض سيطرة إن لم تكن أبدية على المدى البعيد. أيضا هذا هو هدفهم الأساسي، ولماذا يستمرون بهذه العمليات حتى بعد إزالة التهديد العسكري من حماس؟
0: يفصل معك فيما يقوله القانون الدولي الإنساني تحديدا بهذه النقطة عندما يتم نسف الممتلكات المدنية.
2: بعد الحرب العالمية الثانية، القانون الدولي وضع خارطة تصميمية للمناطق المدنية فيما يتعلق بمستقبل الاستهدافات عندما قامت دول المحور ودول الحلفاء باستهداف المناطق المدنية، وهي نفس الخارطة التي ما تزال تتحكم فيما نعتبره أعراف الحرب التي يجب أن تنطبق في حالات الحروب. جرائم الحرب يفترض أن السياسات بشأنها يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لضمان عدم إلحاق الأذى بالمدنيين، أو على الأقل بالحد الأدنى. أما إذا تم تدمير هذه البنى التحتية المدنية من دون أهداف عسكرية، ولا يوجد مقاتلون أعداء، ولا يوجد تخزين لسلاح مثلا، ولا يوجد سبب يدعو إلى أن هذا المكان قد يخدم أي غرض عسكري، إذن تهديمه يعتبر جريمة حرب، لأن هذا يعني أنه اعتداء على حياة وسلامة المدنيين وليس القوى المعادية المقاتلة. وتفسيرات القانون الدولي تشير إلى أن تصعيب حياة المدنيين يكاد يكون بالتأكيد جريمة حرب.
0: سأتي إلى هذا التصنيف بنظام روما في تساؤل آخر، ولكن دكتور مهند، كما ذكرنا في المقدمة، أيضا بعد هذا النسف والتدمير الواسع والمنهج والعقاب الجماعي، يتم استخدام إعادة الإعمار كورقة ضغط كذلك في إطار هذه السياسة الممنهجة الإسرائيلية. كيف يمكن أيضا وصف هذا الاستخدام من قبل إسرائيل، وكيف بدأ يوظف ضمن منهج متكامل؟
1: نعم، هذا الاستخدام بدأ في إسرائيل منذ بداية الحرب على غزة، عندما اشترطت بدخول المساعدات الإنسانية والغذاء بتنازلات من قبل حركة حماس، وحتى عندما مارست التجويع على سكان قطاع غزة، عندما نذكر مع بداية عام 2025 كان هناك في عملية تجويع كبيرة جدا سكان قطاع غزة، أيضا ربطت بين دخول المساعدات الإنسانية والغذائية وبين تنازلات سياسية، بمعنى أن إسرائيل تحاول أن تعسكر المساعدات الإنسانية وأن تعسكر عملية إعادة الإعمار من أجل ابتزاز مواقف سياسية. وذلك إسرائيل تقول الآن في قطاع غزة أنها لن تسمح بأي إعادة إعمار لقطاع غزة إلا بنزع سلاح كامل، ليس فقط لحركة حماس، إلا نزع سلاح كامل لكل قطاع غزة، بمعنى أن إسرائيل مستعدة أن تبقي أكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة يعيشون في ظروف إنسانية سيئة جدا على جميع المستويات من أجل اتخاذ مواقف سياسية، بمعنى أن الجانب الإنساني والجانب المساعدات وإبدات إعادة الإعمار تربط إسرائيل بأي تقدم سياسي وعسكري فيما يتعلق بقطاع غزة، وهذا طبعا مخالف للقانون الدولي. والحرب على غزة كانت استثنائية، هذه الحرب الوحيدة التي لم يسمح بها لمنظمات دولية بالعمل في داخل قطاع غزة، وحتى الآن إسرائيل تمنع أكثر من 20 منظمة إنسانية وإغاثية دولية من العمل والدخول لقطاع غزة وتقديم الخدمات للسكان. وطبعا إعادة الإعمار هي مرحلة متقدمة إسرائيل ترفضها الآن.
0: سيد بول، أيضا فيما يتعلق بنظام روما ومبدأ التناسب والتمييز، إلى أي مدى يمكن القول أن ما قامت به إسرائيل اليوم سواء في قطاع غزة أو في لبنان هو يضرب بالفعل هذا البند في نظام روما ويعتبر جريمة حرب باختصار؟
2: أعتقد أن ما يقوم به الإسرائيليون في غزة وفي لبنان هو جزء من نمط عالمي أكبر يكون فيه الأعراف والقانون الدولي تتآكل على يد أكثر من فاعل. لدينا الولايات المتحدة التي قامت بغزو العراق في 2003، هذا لم يكن يحظى بقبول قانوني من الأمم المتحدة، كان غزو من جانب واحد، الروس غزو أوكرانيا، وكثير من الأزمات في 25 عاما الماضية ساهمت في خلق هذا الوضع. والإسرائيليون يدركون أن القانون الدولي لا يمكن تطبيقه ضد سياساتهم، وهم يعلمون أن الولايات المتحدة لن تقطع مساعدات العسكرية بسبب جرائم الخبر والحرب، ولا الحلفاء الأوروبيين، وحتى الضغوط الدبلوماسية من الدول العربية قليل منها يتخذ إجراءات ضد هذه السياسات وضد
0: الوقت. شكرا جزيلا لك سيد ريان بول، كبير المحللين بشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شبكة رين، وشكر موصول لك دكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. نهاية هذه الفقرة، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
3: شكرا لميادة، ونبقى في إطار خارطة الطريق التي نشرها مجلس السلام الخاص بغزة، وينضم إلينا من جنيف الدكتور بلال سليمي الباحث والمحاضر بالمعهد العالي للدراسات الدولية في جنيف. مرحبا بك دكتور بلال. ما هي التحديات الأساسية التي يمكن أن تواجه خارطة الطريق هذه من حيث البنود الخاصة بالجانبين، أكان الفلسطيني حماس تحديدا أو حتى بالجانب الإسرائيلي؟
4: نعم، تحية لك أستاذ حسن والمشاهدين. أعتقد أننا أصلا وصلنا إلى هذه الخارطة الطريق نتيجة الفشل في تنفيذ الخطة عندما أعلنها الرئيس الأمريكي ترامب في أكتوبر الماضي، وعندما قبلها الطرفين، الطرف الفلسطيني والطرف الإسرائيلي. الأصل أن كان هناك مرحلة أولى يليها المرحلة الثانية. عدم القدرة على الانتقال للمرحلة الثانية هو ما دفع لتطوير هذه الخطة بين قوسين، لمحاولة الوصول إلى إمكانية الانتقال للمرحلة الثانية التي تتضمن نزع سلاح حماس مقابل الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة. لكن هذا بالتأكيد ما زال يواجه العديد من الإشكاليات. الإشكالية الرئيسية هنا هو مدى التزام الطرف الإسرائيلي بذلك. بمعنى أن المرحلة الأولى كانت مبنية على معادلة أن تقوم حماس بإطلاق سراح الأسرى مقابل أن تقوم إسرائيل بتسهيل دخول المساعدة.

0: فتح معبر رفح، إيقاف إطلاق النار أو الاعتداءات، وأيضا الانسحاب إلى الخط الذي تم الاتفاق عليه أو ما عرف وقتها بالخط الأصفر. من جانب الفلسطيني قامت حماس بالإيفاء بالتزاماتها، لكن من الطرف الإسرائيلي لم تقم إسرائيل لا بإيقاف إطلاق النار بشكل كامل. فتح معبر رفح فتح لأيام ثم أغلق مع تضييقات أيضا وقتها. المساعدات لم تدخل بالشكل المطلوب ولم تنسحب إسرائيل، على العكس من ذلك هي توغلت واحتلت مساحات أكبر من قطاع غزة. وبالتالي هذا الالتزام أو عدمه، عفوا، إشكاليته سوف ترافقنا للمرحلة الثانية.
1: نعم
0: النقطة الأخرى التي أعتقد أنها تشكل تحدي هو هناك اعتماد على قوات الاستقرار الدولية بين قوسين، لكن هذه القوات الاستقرار الدولية لم نرى أي اهتمام من قبل الدول أو شهية لإرسال جنود للمشاركة. على العكس من ذلك هناك تراجع بالالتزام من قبل عدة دول ومن بينها إندونيسيا.
1: طيب، بالنسبة لمسألة السلاح وحصر السلاح أو نزع السلاح، حماس تربط هذا الموضوع بانسحاب إسرائيل، وإسرائيل تربط الانسحاب بنزع السلاح، وهذه معضلة. كيف يمكن أن تجد حلاً ضمن بنود خارطة الطريق هذه؟
0: نعم، كما أشرتم أستاذ حسن، أعتقد هذه المذكرة أو الخريطة التي تم الإعلان عنها الآن، الإضافة التي أتت بها أو النقطة الجوهرية التي تحملها هي قبول حماس من حيث المبدأ بنقاش مسألة تسليم السلاح. هذا لم يكن مطروحا بتفاصيله على الأقل في المرحلة الأولى، بمعنى كان هناك رفض أو محاولة مماطلة من قبل حماس فيما يتعلق بهذا الموضوع. الخريطة التي أعلن عنها الآن هي في جوهرها أو الإضافة التي أتت بها هي قبول حماس بذلك من حيث المبدأ، وهذا تغيير في موقفها حقيقة. فيما يتعلق بهذا الموضوع، خارطة الطريق تطرح آليات تأتي بعد أن تقوم إسرائيل بتنفيذ المرحلة الأولى. هل سوف تقوم إسرائيل بتنفيذ المرحلة الأولى؟ إذا قامت بذلك، إذا فعلا ضغطت الولايات المتحدة الأمريكية عليها، قد نذهب إلى تنفيذ موضوع تسليم السلاح. وهنا الخارطة تتحدث عن الوصول إلى شكل من أشكال الجدول الزمني أو
1: نعم.
0: الجدول التنفيذي بين الطرفين خلال 14 يوما. وهناك دور كبير مطلوب من اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة بحكم أنها هي الجهة التي سوف تقوم بجمع وتخزين السلاح، وبالتالي هناك دور بداية على الولايات المتحدة الأمريكية إن استطاعت أن تضغط على إسرائيل لتنفيذ المرحلة الأولى. النقطة الثانية،
1: شكرا.
0: هل سوف تكون اللجنة الوطنية قادرة على أن تلعب هذا الدور المطلوب بها، وخاصة في
1: شكرا
0: ظل
1: لك
0: التحدي لعدم وجود قوات الاستقرار الدولية؟ شكرا
1: دكتور
0: لكم.
1: بلال سلامي، البحث والمحاضر بالمعهد العالي للدراسات الدولية في جنيف. الآن إلى التطورات في لبنان. الرئيس اللبناني يعتبر عمليات التفجير الإسرائيلية في محيط منطقة قلعة الشقيف التاريخية تهديدا مباشرا لاتفاق الإطار، وحزب الله يطالب السلطة اللبنانية بتحمل مسؤولياتها. ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي، وكذلك الدكتور نوفل ضو الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط. مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور نوفل، هل يعتبر أو بالأحرى ماذا يعني اعتبار هذه التفجيرات الإسرائيلية تهديدا لاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل؟
2: أنا أعتقد أن رئيس جمهورية متخوف من أن تكون الفعل وردات الفعل تؤدي إلى تعطيل اتفاق الإطار، ولكن عمليا يعني ما حصل الليلة الماضية يستدعي 4 إدانات، وليس فقط إدانة إسرائيل. إسرائيل تدان لأنها فجرت، الحكومة اللبنانية نفسها ورئيس الجمهورية أعلن أن الجيش اللبناني قبل هذه الحرب قد سيطر على منطقة جنوب الليطاني، وبالتالي نتفاجأ اليوم لنرى أنه لا تزال هناك بنى تحتية ضخمة بهذا الشكل تحت الأرض في جنوب الليطاني لم يدخل إليها الجيش اللبناني في السابق، على الرغم من إعلان الحكومة ذلك. الطرف الثالث الذي يدان هو قوات اليونيفيل،
1: يعني تدان أولا إسرائيل ثم الجيش اللبناني.
2: أنا ما قلت الجيش اللبناني تحديدا، قلت الحكومة اللبنانية.
1: الحكومة اللبنانية
2: طبعا هلأ ميدانيا على الأرض الجيش اللبناني اللي موجود هو أبلغ الحكومة أنه نحن سيطرنا على جنوب الليطاني، ليتبين اليوم أنه ما في سيطرة كانت على جنوب الليطاني في السابق. الجهة الثالثة التي تدان هي بطبيعة الحال حزب الله، الذي استغل الأملاك الخاصة والعامة في تلك المنطقة وقام يعني تسبب بهذه المجازر التي تحصل. الجهة الرابعة التي تدان هي قوات اليونيفيل، يلي من سنة 2006 على الأقل لليوم كانت قاعدة عم تتفرج على ما يجري فوق الأرض وتحصل.

0: تحت الأرض، وبالتالي ما حصل للبنان وما دفع ثمنه اللبنانيون وأبناء تلك المنطقة الليلة الماضية بشكل أساسي وعلى مدى الليالي التي سبقت.
1: هذه الإدانة متساوية بين كل الأطراف.
0: هلأ رجعنا، مين قبله مين بعده؟ في إدانات واضحة، في مسؤوليات على الكل. نسب المسؤولية قديش؟ هلأ منتدخل بجدل قد ما بدك، الحق على السبب ولا الحق على النتيجة؟ قد ما بدك نتناقش بهذا الموضوع، قد ما بدك. في واقع على الأرض، هذا الواقع في تراكم عمل، تراكم مسؤوليات أدى إلى هنا، تراكم إدانات يجب أن تقال بصراحة. إذا فعلا أردنا أن لا نهدد الاتفاق، علينا أن نأخذ بعين الاعتبار ما لم ننفذه من الاتفاق، سواء كنا لبنانيين أو كنا جهات دولية أو كانت إسرائيل في ذلك.
1: ما رأيك في ذلك دكتور وسام؟ يعني الحكومة وحزب الله واليونيفيل عمليا كلهم لم يقوموا بدور إيجابي، وبالتالي ما قامت به الحكومة الإسرائيلية كان عمليا نتيجة لذلك.
2: تحية لكم والمشاهدين الكرام. يعني هذا المنطق هو منطق وضع الضحية إلى جانب الجلاد، ذكرني بزيارة رئيس الجمهورية إلى قبر أتاتورك وتكريمه. لا أدري إن كان أحد من مستشارين الرئيس جوزيف عون قد أبلغه أن أتاتورك كان قد رفض اتفاقية سيفر وانقلب على الحكومة التي كانت وقعت هذه الاتفاقية وأنشأ حكومة وطنية، وهو كان قيادي في الجيش ونظم مقاومة في وجه أربع احتلالات أو أربع دول، فرنسا، بريطانيا، اليونان و إيطاليا، وكانت موازين القوى ليست بصالحه، وقام بتحرير أرضه ودمج هذه المقاومة في الجيش التركي، ما أوصله إلى قوة وازنة في المنطقة، وطبعا كانت نتيجة ذلك هو التحرير. بينما رئيس الجمهورية الذي كان يضع إكليل الزهر على هذا القبر وقع اتفاق الإطار الذي يشبه سيفر، وهو قائد جيش وضع سحب الجيش من الحدود ووضعه في وجه المقاومة، وبدل أن تكون المقاومة يستعان بها المنظمة والتي حررت قبل الآن، قام بتجريم المقاومة بقرار 2 أدار وشرع الوجود الإسرائيلي في الجنود في الجنوب اللبناني. نعم. ولم يحرر شيئا في كل خطواته الدبلوماسية.
1: سؤالي يتعلق بتلك التفجيرات التي تحصل. لبنان يتخوف على اتفاق الإطار إذا ما استمرت إسرائيل بهذه التفجيرات. والدكتور نوفل أشار إلى نقطة غاية في الأهمية، وهي أن هذه الأطراف الثلاثة أساسا، الحكومة وحزب الله واليونيفيل، هم عمليا من أوصل الأمور إلى أن تحصل هذه التفجيرات.
2: الذي أوصل الأمور إلى هذا المصاف هو سكوت، صمت الدولة اللبنانية والاحتلال الإسرائيلي الذي لا مبرر لوجوده أصلا في جنوب لبنان، الاحتلال الإسرائيلي المعتدي بشكل دائم، المقاومة أساسا إذا أردنا أن نتكلم وطنيا من غير الوطني أن تسلم المقاومة سلاحها، المقاومة تعاونت مع الجيش اللبناني بما يمكن أن تتعاون به، وأكبر دليل على أنه لم يكن من الواجب تسليم سلاح المقاومة أن الإسرائيلي استطاع أن يدخل ويتمركز في المناطق التي تعاونت فيها المقاومة وسلمت فيها السلاح، في حين أن هناك وحش متعطش للدماء هو الجيش الإسرائيلي، قتل 70,000 شهيد في أماكن لا تبعد أكثر من 100 كيلومتر عن جنوب لبنان، ويأتي في لبنان من يضع الضحية اللبنانيين والشهداء والاحتلال اللبناني إلى جانب التوحش الإسرائيلي بكل أسف.
1: هل يمكن للدولة اللبنانية، للمسؤولين اللبنانيين، أن يقفوا متفرجين أمام ما تقوم بإسرائيل ويكتفوا بالإدانة؟
0: بطبيعة الحال لا، ولكن الدولة اللبنانية ما هي قادرة على القيام به في ظل الأوضاع الراهنة هي المفاوضات التي طرحتها. المشكلة الآن بأنه من يعرقل المفاوضات هو حزب الله الذي لا يعترف فيها. الآن القول بأنه يعني رح نرجع للسيناريو السابق استاذي. بالسابق قلنا أنه توصلنا إلى اتفاق 27 نوفمبر، نحن ما نفذناه من جهتنا بالقضايا اللي تتعلق فينا وفسرنا تفسيرات مختلفة، ورحنا نقول أنه إسرائيل خرقته مدري كم مرة وقتلت مدري كم شخص وإلى ما هنالك، وبالتالي عدنا إلى واقع التفجير الذي وصلنا إليه في شباط الماضي وأذار الماضي. اليوم نعود إلى المشكلة ذاتها. إذا نحن اليوم بدنا نجي نقول أنه الدولة اللبنانية لا تفعل شيئا، إسرائيل تستبيح الاتفاق، طيب عظيم، حزب الله خلي يقوص على إسرائيل، لا إسرائيل بتطوق، لا حزب الله
1: بيوش. هناك جولة بأربعة وخمسة الشهر المقبل في جنيف.
0: نعم.
1: عفوا في روما.
0: في روما.
1: بين جولة.
0: وفد عسكري، الجولة العسكرية الجديدة. نعم. من المفاوضات. يعني أنا برأيي لبنان راح يكون أمام مأزق فيها. أمام مأزق جدي، لأنه سيطلب من إسرائيل الانسحاب من مناطق تحتلها فعليا، والإسرائيلي سيقول مقابل هذه المناطق أنا أريد مناطق أخرى لا أحتلها، حلوا لي علي الطاهر. شو بيعمل الجيش اللبناني وشو بتعمل الدولة اللبنانية بهذا الوضع وشو بيعمل حزب الله؟ يعني المشكلة قائمة اليوم تقريبا تشبه الجدل اللي حصل لفترة طويلة بغزة واللي اليوم عم نحكي فيه.
2: ما رأيك؟ المسألة واضحة جدا، الجيش اللبناني ليس في خدمة الجيش الإسرائيلي، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. الدولة اللبنانية والإسرائيلي اتفقا حينما وقعت الدولة اللبنانية على ورقة براق خطوة بخطوة، منفذت الدولة اللبنانية ما عليها ولم يتدخل حزب الله ولم ينفذ الإسرائيلي، وحينما نفذت الدولة اللبنانية اتفاق الإطار الجيش اللبناني دخل إلى زوتر والإسرائيلي لم ينفذ ما عليه فعليا ولم يخرج من مناطق يحتلها أساسا. والجيش اللبناني والدولة اللبنانية والمقاومة ليست في خدمة الإسرائيلي، الإسرائيلي هو المحتل، وعدم تجاوب حزب الله أو عدم موافقة حزب الله على اتفاق الإطار لم يمنع أن تنفذ إسرائيل ما عليها، باعتبار أن حزب الله أخذ نفسه جانبا، والدولة اللبنانية التي وقعت هذا الاتفاق لم تحرز أي شيء من مقررات هذا الاتفاق باعتبار، وحزب الله لم يتدخل. يعني الخلاصة الدولة اللبنانية لم تقدر أن تفرض على الإسرائيلي شيء حتى حينما كانت الضمانة الأمريكية موجودة. ما وصلت إليه الدولة اللبنانية هو تنازلها في الجولة الرابعة عن حق لبنان في الدفاع عن نفسه، وهذا ما سيؤدي إليه، تنازلك عن حق في الدفاع عن نفسك أن يتغول الإسرائيلي وأن لا يعطيك شيئا أصلا لم يكن ليعطيك إياه لا بالحرب ولا بالسلم.
1: جزيلا لك دكتور وسام نصيف ياسين، وشكرا لك دكتور نوفل ضوء. مستمرون معكم رأس الساعة مشاهدين، مستمرون في هذه التغطية ونتابع تطورات الوضع في مضيق هرمز، الهجمات الإيرانية على المنطقة، ونلقي الضوء على خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة. في التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتم ضرب إيران بقوة، لكنه أضاف أن التوصل لاتفاق ممكن. إيرانيا قال الحرس الثوري إنه استهدف ناقلتي نفط حاولتا عبور مضيق هرمز من مسار غير معلن بدعم أمريكي، مجددا حديثه عن أن المضيق مغلق وأن أي عبور منه لن يتم إلا بالتنسيق معه، وهو ما ردت عليه القيادة المركزية الأمريكية بالنفي. أما فيما يتعلق بالتطورات في غزة، فقد نشر مجلس السلام في غزة بنود خريطة طريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب. تضمنت الخارطة تأكيد الأطراف التزامها بخطة الرئيس ترامب الشاملة لتحقيق السلام في غزة، ونصت البنود على ضمان الأطراف انسحاب إسرائيل من القطاع واستعادة الحياة الطبيعية، والتزام إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بموجب بروتوكول شرم الشيخ دون تأخير، والتزام حماس والفصائل الفلسطينية بإنهاء العمليات العسكرية وحصر وتخزين السلاح وفقا للبروتوكول. وفي بيان أصدرته حماس، أكدت الحركة أن التزام إسرائيل بوقف القتل هو المدخل للمضي في التنفيذ ووضع الإطار الزمني لما تم التوافق عليه. بينما قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة إن المطلوب هو إزالة السلاح من غزة بحيث لا تملك حماس قدرة الوصول إليه. وفي آخر تعليق أمريكي، قال الرئيس دونالد ترامب إن الاتفاق على نزع سلاح حماس خطوة كبيرة، بينما وصف وزير خارجيته موافقة حماس على نزع السلاح بالإنجاز. في لبنان، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن التفجيرات الإسرائيلية بقلعة شقيف انتهاك للالتزامات وتهديد لمسار اتفاق الإطار، مشيرا إلى أن التوقيت عشية جلسة المفاوضات في روما رسالة سلبية. كما وصف رئيس الوزراء نواف سلام الاعتداءات الإسرائيلية بأنها خرق لوقف إطلاق النار وانتهاك لسيادة لبنان. أما حزب الله فقد طلب في بيان السلطة اللبنانية بتحمل مسؤولياتها والتحرك، موجها اتهامات لها بالصمت والتواطؤ ومنح إسرائيل شرعية لاحتلالها بالتوقيع على اتفاق الإطار. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان، ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. مرحبا بكما نور الدين. سأبدأ معك بآخر المواقف الأمريكية والتي عبر عنها الرئيس ترامب فيما يتعلق بالتهديد المتجدد والمتكرر لإيران برد قوي وقصف مستمر، حتى تقول إيران إنها لم تعد تستطيع التحمل.
3: نعم حسن، وهذا ثاني تهديد يطلقه صراحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتجاه إيران بعد آخر عملية عسكرية كانت الولايات المتحدة كما تذكر نفذتها قبل 3 أيام ردا على هجوم إيراني على قاعدة أمريكية في منطقة الشرق الأوسط. اللافت في تصريحات الرئيس ترامب اليوم أنه ضيق الخيارين. قبل أيام كان يتحدث عن ما اعتبر مزاوجة ما بين الخيار الدبلوماسي والحل السياسي والضغط العسكري، هذه المرة يبدو أنه يميل إلى الضغط العسكري بدليل أنه قال صراحة بأننا سنواصل ضرب إيران، وتحدث عن أن كل العمليات التي جرت حققت أهدافها، وتحدث حتى بالتفاصيل عندما قال بأننا ضربنا قدرات إيران بشكل قوي وواضح. اللافت في هذه التصريحات أيضا بأنه لم يفتح المجال إلى أفق أو بعد دبلوماسي للتسوية مع إيران، بدليل أنه حتى وإن قال بأنني على استعداد للتفاهم أو التوصل إلى اتفاق، وتحدث حتى عن استمرار يعني مقربين منه في التفاوض وفي المحادثات مع إيران، وأشار إلى نائبه وأيضا إلى مستشاريه كوشنر وأيضا مستشار آخر، قال بأنهم على اتصال مع الطرف الآخر فيتكوف أقصد، ولكن مع ذلك لا يزال يتحدث عن هذا الضغط العسكري، وقال بأن جدد الحديث عن أن الولايات المتحدة لن تقبل أن يمتلك الإيرانيون السلاح النووي. تحدث أيضا عن استمرار الضغط العسكري بشكل لافت خاصة الضغط البحري، وعلى ذكر الضغط البحري قبل قليل هناك تصريح للقيادة المركزية الأمريكية التي تحدثت عن إحالة سفينتين يبدو أنهما من السفن التي كانت تتبع المسلك الذي حدده الإيرانيون، وتم طبعا توجيه سفن أخرى، وهذه مؤشرات على ما يبدو أراد بها الأمريكيون أن يقولوا ليس الإيرانيون هم من يتحكموا في مضيق هرمز. إذن يمكن القول بأن الجديد في تصريحات ترامب اليوم هو التهديد الواضح بمواصلة الأعمال العسكرية ضد إيران، وأيضا هذا التصريح الذي قال بأنه يرغب في سلام ولكنه بدأ ينزعج من الطريقة التي يتفاوض بها الإيرانيون، حيث اتهمهم بأنهم يتماطلون يترددون، وقال صراحة بأنه فيه مسائل يجب أن تحسم في 10 دقائق وإنما الإيرانيون يأخذون متسعا من الوقت. إذن هذه المؤشرات كلها حسن يمكن القول بأن ترامب ربما لم يستبعد نهائيا الخيار العسكري، وإلا إذا حدثت تطورات ربما من قبل الوسطاء الذين قد يحملون في الساعات القليلة القادمة مقترحات أمريكية تغير المعطى العسكري.
1: ماذا عن الجانب الإيراني؟ شكرا لك نور الدين بوزيان. رانيا قاسمي، كيف يتفاعل الإيرانيون مع هذه المواقف وكيف يتحضرون إذا صح التعبير؟
4: نعم حسن، يعني يمكن القول أنه في ظل التهديدات العسكرية الأمريكية المستمرة يقابل الإيرانيون هذه التهديدات بمزيدا من التحدي. يعني كان قد أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي خلال اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه وآخرهم نظيره الهندي، كان قد تم التأكيد على أن مضيق هرمز مغلق وأن السبب في ذلك هو ما وصفه عراقشي بالاعتداءات والإجراءات والممارسات الأمريكية. حمل عراقشي لنظيره الهندي حمل الولايات المتحدة مسؤولية ما وصلت إليه المنطقة من توترات ومن إغلاق مضيق هرمز، وذلك بسبب ما تقوم به الولايات المتحدة من تدخلات وأجراءات تصفها طهران بالعدوان. هذا أيضا ما تم التأكيد عليه يعني من قبل هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية، التي أكدت على أنه رغم ما تقول الولايات المتحدة بشأن أن المضيق مفتوح، تؤكد مرة مرة أخرى للسفن التجارية وناقلات النفط والغاز على أن المضيق ما زال مغلقا لنفس الأسباب. تقول أن الولايات المتحدة وإجراءاتها العدائية وقيامها بشن حملات ضد الأراضي الإيرانية تعتبر أن هذه كلها أسباب لانعدام الأمن في المضيق، وبالتالي المضيق تقول أنه مغلق، وأنه عندما يعني تتحين الظروف المناسبة ويتم إعادة فتح المضيق سيتم يعني السماح للسفن بالمرور وفقا للترتيبات الإيرانية وبعد أخذ التصريحات ووفقا للجداول الزمنية التي سيتم إعدادها حينها. تأتي هذه التطورات حسن بعد قيام إيران مرة أخرى بإيقاف عدد من السفن التجارية التي حاولت المرور من الممر الجنوبي الذي تصنفه طهران بغير الآمن والموازي والتي تعتبره غير مقبول بالنسبة لها تماما. كان هناك حديث عن 6 سفن حاولت المرور، تم استهداف 2 منها، ما أجبر السفن الأربعة الباقية على التراجع مرة أخرى. تحذر من أن هذه المسارات التي تأتي بتحريض أمريكي كما يتحدث الإيرانيون هي مسارات غير آمنة، تواصل التحذير منها وتؤكد أنها ستواصل إيقاف أي سفن تعبر من هذا المضيق. إذن نحن أمام جو إيراني فيه تحد للتهديدات الأمريكية، رغم أن هناك المسار الدبلوماسي ما زال مستمرا مع سلطنة عمان لإيجاد آلية لحل هذه المشكلة. نعم. تقول إيران أن أي عودة للمسار التفاوضي يجب أن يكون على أساس بنود مذكرة التفاهم. حسن،
1: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة من طهران. ونشير إلى الخبر الذي ورد قبل قليل، سي بي اس نيوز تنقل عن مصادر بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لقصف أهداف مرتبطة بقطاع الطاقة في إيران. إذن الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لقصف أهداف مرتبطة بقطاع الطاقة في إيران، كما تنقل سي بي اس نيوز عن مصادر. ينضم إلينا من طهران هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق. في الاستديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، مرحبا بكما. سأبدأ معك سيد هادي أفقهي، إذا ما صحت هذه الأخبار نقلا عن مصادر بأن الولايات المتحدة وإسرائيل معها تستعدان لقصف أهداف مرتبطة بقطاع الطاقة في إيران، ماذا يعني ذلك؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع. يعني عدنا إلى المربع الأول وسنكرر نفس عمليات حرب الأربعين يوما ما عدا التحفظ على القيادات السياسية والعسكرية الذين حصلوا على تجربة وتراكمية للحفاظ على نسق الحكومة والانسجام والتحكم بالحالات الطارئة والصعبة. ما عدا ذلك أعلن عدة مرات مقر خاتم الأنبياء أنه نحن على أتم جهوزية، ومن هنا انتقلت في الحقيقة حالة الردع الدفاعي إلى حالة الردع الهجومي والاستباقي، وبدأ من ضرب قاعدة الأزرق واستمرت هذه الضربات. وفي ظني قرار مقر خاتم الأنبياء وطبعا بالتنسيق مع المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني حذف ورقة في الحقيقة يتمسك بها الأمريكي وهي وقف إطلاق النار، فهو يحبذ أن يكون هناك يعني التفاوض حتى إذا حصل سواء بوساطة أو عن طريق التكاتب بدون وقف إطلاق النار وتحت النار. هذا في الحقيقة يريح الإيرانيين لأن تنتهي في الحقيقة ننتهي من الحلقة المفرغة أنه يهاجمون وقف إطلاق نار مفاوضات ومن ثم يهاجمون وهكذا دولي.
1: نعم.
5: إذن السياسة الجديدة المتبعة الآن المعلنة من قبل مقر خاتم الأنبياء هو الضربات الاستباقية والاستمرار في المواجهة إلى أن تضع الحرب أوزارها ونذهب إلى طاولة المفاوضات على قاعدة رابح رابح.
1: دكتور شرقاوي، نحن أمام معطى جديد إذا ما صحت هذه المعلومات. أولا استهداف قطاعات لها أو أهداف مرتبطة بقطاع الطاقة وهذه من البنى التحتية، وثانيا أن تشترك إسرائيل في هذه الضربات. ما مدى واقعية حصول هذا الأمر برأيك؟
6: هناك نسبة

0: انتقل القصف إلى مواقع حيوية منها الجسور ومنها، بمعنى يبدو أن هناك تدرج من أهداف عسكرية محضة إلى أهداف فيها البعد المعيشي. بمعنى الآن إذا كان الإجماع الأمريكي الإسرائيلي على استهداف محطات الطاقة بمعنى الكهرباء، وليس المسألة فقط في الطاقة، لنتخيل ما هي المرافق الحيوية التي ستتعطل الأزمة. إذن هناك إرباك للحياة
1: المعطى الإسرائيلي هنا، لأنه هذا مهم أيضا كما تقول للمصادر.
0: المعطى الإسرائيلي ينطلق من تعزيز الفرضية الأولى التي بدأت يوم 28 من فبراير، أن الهجوم المشترك وضرب مواقع توجع الإيرانيين تصنع الارتباك الكافي. وما يشجع الآن ترامب للعودة إلى هذه الفرضية أن هناك من الصقور من يقول له إننا استهدفنا 80% من الأهداف، والآن هناك أيضا الحصار البحري، وهناك عدم قدرة إيران على تصدير النفط. إذن هناك بداية الاستنزاف الاقتصادي والقضاء على القدرات، كما يقول ترامب دوما، القدرات العسكرية البحرية والجوية وما إلى ذلك. ما تبقى هو خنق إيران في الداخل بتعطيل مرافقها الحيوية من الطاقة الكهرباء. إذن السعي إلى إحداث تغيير في العمق الإيراني على المستوى المدني، على المستوى الشعبي، وهذا ما للأسف مبتدأ لجملة عدائية خبرها أصعب من مبتدئها، لأن إيران ستعمل بنصيحة الراحل علي لاريجاني الرئيس السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي، عندما قال إذا ضربت محطات الطاقة الإيرانية سنضرب محطات الطاقة الخليجية.
1: أسأل هنا سيد هادي أفقهي عن واقعية ما نقل حول هذه الأهداف واشتراك إسرائيل فيها، وعن طبيعة الرد الإيراني فيما لو حصل ذلك بالفعل.
2: يعني واضح، أعلن مقر قيادة خاتم الأنبياء أنه إذا ضربت بنانا التحتية سنضرب البنى التحتية التي يستفيد منها الأمريكي، لأن الأمريكي لا يعيش في فراغ، يعيش في قواعده، وهذه القواعد تتواجد على هذه الأراضي الخليجية التي تتمتع هذه القواعد بالماء والكهرباء والأمن والغذاء والصحة والمواصلات ما إلى ذلك. إذن هذه القواعد ليست في فراغ وليست في يعني كبسولة وحده، تعيش في هذا المجتمع. هناك مراودات للجنود بين أبناء شعوب هذه المناطق الخليجية. إذن عندما يقول، ومن ثم لا ننسى أستاذ حسن، يعني هناك أسهم كثيرة لكثير من هذه الشركات أمريكية منها وأوروبية في مجالات الطاقة والنفط والغاز والبتروكيماويات والبنوك والفنادق والسياحة ما إلى ذلك. إذن عندما يقول مقر خاتم الأنبياء، لاحظنا ردة فعل الإماراتيين عندما قالوا نحن لا نتدخل ولا نسمح، وفعلا توقفت يعني الإطلاقات والصواريخ من السواحل الإماراتية، وهددت مقر خاتم الأنبياء أنه إذا ضربت في الحقيقة البنى التحتية أول ما سنضرب مطاري دبي وأبوظبي، وكذلك نفجر موانئ جبل علي والفجيرة. ولاحظنا أن الأمريكي لم يعد يضرب البنى التحتية إلى أن هو أعلن بشكل يعني غير يعني منسق مع الإيرانيين عملية التهدئة التي استغرقت 5 أيام. ولكن عندما اكتشفت الإحداثيات والاستخبارات العسكرية الإيرانية أن هناك تحركات لعمل ربما يعني خطير، ربما احتلال جزر أو عمل في الحقيقة إرهابي، هي التي بادرت وسارعت كما أشرت أنه تكون المبادرة هذه المرة والضربات الاستباقية من الجانب الإيراني ليس من الجانب الأمريكي.
1: ينضم إلينا من فيلادلفيا سكوت يولينجر الخبير بشؤون الأمن القومي الأمريكي. مرحبا بك سيد سكوت. أيضا السؤال مرتبط بما نقل عن مصادر، طبعا وسائل إعلام أمريكية تنقل عن مصادر، أن الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لضرب أهداف في إيران متعلقة بقطاع الطاقة. هل تتوقع ذلك بالفعل؟
3: في الحقيقة نعم، أنا أتوقع ذلك أن يحدث. وما حدث هو أن الولايات المتحدة قد استهدفت بعض البنى التحتية للطاقة، لكن

0: لو أن إسرائيل تدخلت أعتقد أنهم قد يستهدفون القيادات الإيرانية أيضا، لأن هذا هو المجال الذي إسرائيل لديها فيها قدرات قوية وخاصة استخبارية للوصول للقيادات الإيرانية. ولو انضمت إسرائيل فلن يقتصر الهجوم على البنى التحتية الطاقوية، بل سيشمل القادة الإيرانيين أيضا.
1: وهل تعتقد أن الرئيس ترامب وصل إلى مرحلة يمكن أن يطلب من إسرائيل الانضمام إلى هذه الهجمات هذه المرة؟
0: أعتقد أن هذا احتمال ويبقى احتمالا، والسبب في قول ذلك هو أن الرئيس ترامب يشعر بالإحباط من القيادة الإيرانية وأكاذيبهم ورفضهم للانخراط في المفاوضات بشكل لائق، وأعتقد ربما هذا قاده إلى الاستنتاج بأنه يجب أن يعمل من أجل إزالة القيادة الإيرانية الحالية، وهذا هو المجال الذي إسرائيل وقدراتها الاستخبارية هي ربما أفضل من الولايات المتحدة، ولهذا أرجح أن يحدث ذلك وأن الولايات المتحدة ستتلقى مساعدة من إسرائيل في هذه المرحلة من النزاع.
1: دكتور شرقاوي، كلام خطير ومهم ذكره السيد سكوت. إذا ما صح أن إسرائيل ستنضم، ستكون هذه المرة القيادات الحالية هي الهدف، لأن إسرائيل متخصصة في هذا المجال وليس موضوع البنى التحتية.
2: وأيضا هناك سردية تساعد هذا التعاون المحتمل إسرائيليا وأمريكيا، أن الموساد يقدم نفسه على أنه صاحب الخبرة وصاحب يعرف إيران كما يعرف أصابع يده، بمعنى أن الموساد يقدم نفسه أكثر وعيا وأكثر تدقيقا وأكثر معرفة بالواقع الإيراني مقارنة مع الاستخبارات الأمريكية. وبالتالي عندما يكون ترامب في وضع يعاني هذا الانحباس الاستراتيجي، لا يجد خيارات بديلة، لم تنجح عملية المفاوضات، لم ينجح القصف على الطريقة التقليدية، عليه أن يقبل بما يستطيع الآن. والآن فكرة ضرب هذه المرافق الحيوية بالتعاون مع إسرائيل يعيدنا بالضبط إلى نفس التنسيق الذي بدأ وإن بصيغة مختلفة. أود أن أعود إلى ما تفضل به الأستاذ أفقه قبل قليل، وهو فعلا يعني كأنه يريد أن ينشر مغالطة ينبغي تصحيحها. يقول السيد أفقه إن إيران ستضطر إلى ضرب حيث هناك المصالح الأمريكية، وهذا يعني منطق حتى في منطق قواعد الاشتباك لا يستقيم هذا المنطق. لذلك الآن إذا كان كل ما تستطيع إيران أن تفعله هو أن تستهدف حقول النفط أو محطات الوقود أو محطات الطاقة في دول الخليج، أعتقد أن هناك معضلة ديك تشيني. ما هي معضلة تشيني؟ ذات يوم ذهب مع صديقه إلى الصيد، نعم، وبدلا أن يصوب نحو الوزة أو الطير أفرغ بندقيته في وجه صديقه، فبدأ القول الأمريكي الشهير shoot first aim second، يعني اطلق رصاصك الأول ثم صوب ثانيا. أعتقد هذه معضلة ديك تشيني ستنطبق على الحرس الثوري، بمعنى أنهم يطلقون طيب النار وبعدين يفكرون إلى أين يصيبون.
1: طبعا سنستمع للسيد هادي أفقهي عن رأيه فيما ذكرت، لكن فيما يتعلق أيضا سيد هادي بما ذكره ضيفنا الأمريكي عن أن القيادة الجديدة ستكون هذه المرة على ما يبدو هدفا أمريكيا.
3: يعني فيما يتعلق ما تفضل به السيد الشرقاوي، أنا في الحقيقة ليس لي ولع بالأدبيات الرومانسية ديك تشيني وغير ديك تشيني، ولكن فيما يتعلق بما أشار إليه ضيفك الأمريكي المنغمس في الإرهاب والتهديد، هم جربوا حظهم واغتالوا أكبر شخصية ليس فقط في إيران وإنما في العالم الإسلامي، وتماسكت إيران أكثر فأكثر، وبدل من أن تنحصر المواجهة بيننا وبين الجانب الأمريكي أصبحت حربا إقليمية، ما زالت شعوب المنطقة تعاني منها. ولكن إذا حصلت هذه المرة مثل هكذا أعمال إرهابية وجبانة، أكيد ستتجاوز الحرب الإقليم، وربما تفتح إيران جبهات أخرى لم تكن في حسبان لا نتنياهو ولا ترامب.
1: طيب بهذه الحالة، طيب السؤال سيوجه إلى السيد سكوت يولينجر، هل هذه الضربات التي تتوقعها ستشن هذه الليلة سيد سكوت؟
0: أعتقد أن هذا لن يحصل الليلة، ربما في وقت لاحق. هناك الكثير من التنسيق للمعلومات الاستخبارية يتم حاليا، وبالطبع القيادة الإيرانية تفهم أنها تتعرض للخطر الممكن، لهذا السبب هم يتنقلون بكل حيطة وحذر، ومن الصعب تعقب آثارهم بهذه الطريقة. ولكن هذه ستكون سيرورة ربما قد تستغرق أسابيع، لأن ليس كل القادة سيتجمعون في مكان واحد، لأنهم تعلموا الدرس من القيادة السابقة عندما استهدفت في نفس المكان. لكن هذا هو السيناريو، هو المحتمل بسبب عدم تحقيق تقدم في مسار المفاوضات.
1: إذا حصل ذلك دكتور الشرقاوي، معنى ذلك بأن كل شيء قد انهار؟
2: هذه فرضية تبقى محتملة حسب تقدير الرئيس ترامب. هناك يعني الاستنزاف الاقتصادي، الحصار البحري، النفط الإيراني لا يصل إلى الأسواق، ليس هناك دخل، الأوضاع المعيشية تتدهور يعني أسبوعا بعد أسبوع. إذا وصلنا إلى مرحلة قطع الكهرباء عن الإيرانيين ولو في 4-5 دول مدن رئيسية،
1: أنا أقصد انهار على المستوى السياسي، يعني كل ما بني في هذه الفترة من توافقات أو تفاهمات سيكون ملغى.
2: لا، هي الآن بحكم الأمر الواقع، ما إذا تأملنا مواقف وتصريحات ترامب لا يبدي أي اكتراد لما يمكن أن نعتد به، ما الروح المتبقية من مذكرة التفاوض. الرجل لم يعد أو ليس نعم. الآن في وارد أنه يريد التفاوض، بل هو يعتقد الآن يرتفع إلى أعلى الجبل يقصف ويضرب على أساس
1: أمام
2: أن تضرب
1: ذلك
2: إيران.
1: دكتور سيد هادي أفقهي، الجانب الإيراني كيف سيتعامل؟
3: يعني كما تعاملنا في حرب الاثنى عشر يوما، كما تعاملنا في الوعد الصادق الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وكما تعاملنا في خلال 13 يوما لضرب ما يسمى بالأهداف العسكرية، وهو في الحقيقة تمخض الجبل فأنجب فأرا وسقطت عائلات بريئة، وآخرها كانت في قشم وكانت في زنجان. هذا في الحقيقة ما يصبو إليه الجانب الأمريكي، ولكن أكيد ستكون هناك ردود مؤلمة سواء من خلال قواعده أو من خلال قواته المتمركزة بهذه القواعد. طبعا هو بدأت إيران تضرب، وبدأ النزوح من هذه القواعد. مثلا الكويت أمرت السنتكام أن ينقلون في الحقيقة إمكانياتهم ومقدراتهم إلى قواعد أخرى، ولكن أكيد ستلاحقهم إيران حتى ولو كانت في أعالي البحار.
1: طيب سيد سكوت، ماذا لو لم تنجح هذه الجولة أيضا؟ يعني ليس هناك ضمان من نجاح عملية عسكرية يهدد بها الرئيس ترامب. ماذا لو أيضا كانت كسابقاتها ولم تستسلم إيران؟
0: نعم، هذا سؤال وجيه فعلا. لو أن مثل هذه العمليات لم تكن ناجحة، أعتقد أننا سنرى ربما أشهراً من استمرار الوضع وغياب الاستقرار كما نراه الآن، ولكن ما هو واضح أن كلا الطرفين سيستمران في توجيه

0: وتبادل الضربات. هذا طبعا سيكون ضارا جدا اقتصاديا وسيكون كارثيا على إيران أيضا، لكنه سيكون مهما ومضرا بقطر وبالمملكة العربية السعودية ودول المنطقة. أنا أصلي وأدعو بأننا لن نصل تلك المرحلة، والوضع الراهن الحالي سنتجاوزه في القريب العاجل.
1: سكوت يولانجر الخبير بشؤون الأمن القومي الأمريكي من فيلادلفيا، شكرا جزيلا لك. شكرا لهادي أفقاهي الدبلوماسي الإيراني السابق كان معنا من طهران، وشكرا للدكتور محمد شرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية والذي رافقنا هنا في الاستوديو. الآن إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بسقوط شهيد في غارة من مسيرة إسرائيلية على حي الصبرة جنوبي مدينة غزة. يأتي ذلك بعد أن أعلن الجمعة عن بنود خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة. للاطلاع على آخر التطورات الميدانية من مدينة غزة ينضم إلينا مراسل الجزيرة شادي شامية. شادي،
2: بالفعل حسن، تطورات ميدانية وتطورات سياسية أيضا فيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار. أبدأ ميدانيا بالتطور الجديد مع استمرار الغارات الإسرائيلية التي تستهدف منازل الفلسطينيين في هذه الليلة. قبل قليل دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا في حي الصفطاوي شمال مدينة غزة، وأحدث دمار واسع في منازل الفلسطينيين وخيام النازحين المجاورة لهذا المنزل المستهدف قبل قليل، وأسفر أيضا عن وصول إصابة إلى مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة. سبقه أيضا غارة من طائرات الحربية الإسرائيلية دمرت خلاله منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وأسفر أيضا عن تدمير مباني فلسطينية واسعة ومربعات سكنية بأكملها قد دمرها الاحتلال الإسرائيلي، وأسفر عن وصول 10 إصابات بينها إصابات حرجة، بالإضافة إلى تدمير منزل آخر في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وأسفر عن وصول أيضا 4 إصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح. عدا عن الغارات الإسرائيلية التي شنتها المسيرات الإسرائيلية التي استهدفت فلسطينيين في مواقع خارج سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة دير البلح، أغارت أيضا مسيرة إسرائيلية على مجموعة من الفلسطينيين وأسفرت عن استشهاد فلسطيني قبل قليل، بالإضافة إلى وصول عدد من الإصابات. وغارة إسرائيلية أخرى على حي الصبرة جنوبي مدينة غزة وأسفرت أيضا عن استشهاد فلسطيني حينما استهدفت مسيرة إسرائيلية دراجة هوائية في حي الصبرة جنوب المدينة، بالإضافة إلى غارات إسرائيلية أخرى في منطقة المخابرات استهدفت مجموعة من الفلسطينيين ووصول عدد من الإصابات بينهم أطفال ونساء، وغارات إسرائيلية أخرى كذلك في جنوب القطاع تحديدا في مدينة خان يونس ورفح، حيث أغارت المسيرات على خيام النازحين في منطقة المواصي وأسفر عن وصول 10 إصابات إلى مجمع نصر الطبي، بالإضافة إلى وصول إصابة أخرى من مواصي مدينة رفح جنوبي القطاع إلى مجمع نصر الطبي. كل ذلك يأتي على وقع استمرار التفاوض فيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار، وعلى ما يبدو أن إسرائيل تسارع الزمن في ارتفاع وتيرة الغارات الإسرائيلية والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، مع تأمل الفلسطينيون هنا بضرورة توقيع هذا الاتفاق ووقف العدوان بشكل كامل عن قطاع غزة. وهذا ما ينتظره الفلسطينيون من الاتفاق المرتقب في القاهرة بوقف العدوان والانسحاب الإسرائيلي ودخول المساعدات ودخول اللجنة الإدارية إلى قطاع غزة التي من المفترض أن تباشر عملها في القطاع للتخفيف من وطأة الأوضاع الإنسانية والمعيشية الصعبة التي لا زال يعيشها الفلسطينيون مع استمرار الحصار والقيود الإسرائيلية المشددة على المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية بالشكل الكافي، وعدم التزام الاحتلال أيضا بالبروتوكول الإنساني الخاص بالمساعدات الإنسانية ودخول مواد الإعمار ومواد الإغاثة. 3 أعوام من الحرب الإسرائيلية لا زال يعيشها الفلسطينيون مع استمرار هذه القيود المشددة وحرمان الفلسطينيين من أبسط مقومات الحياة وعلى رأسها الأدوية والمستلزمات الطبية التي تفتقدها مستشفيات قطاع غزة، مع استمرار وارتفاع وتيرة التصعيد الإسرائيلي والخروقات الإسرائيلية التي لازالت مستمرة على قطاع غزة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي.
1: شادي شامية مراسل الجزيرة من مدينة غزة، شكرا جزيلا لك. منذ اتفاق شرم الشيخ مر مسار الاتفاق بين إسرائيل وحماس بمحطات متعاقبة تراوحت بين تنفيذ بنود الاتفاق وتبادل الأسرى وجولات تفاوض وصولا إلى تعثرات وخلافات حول استكمال مراحله. في التقرير التالي نستعرض أبرز محطات الاتفاق.
3: لم يكن اتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في غزة وليد لحظته، بل جاء تتويجاً لمسار معقد من المفاوضات والوساطات الإقليمية والدولية الهادفة إلى كسر الجمود السياسي. وخلال الأشهر التي سبقته تزايدت الضغوط الميدانية والدبلوماسية، ما دفع إسرائيل وحركة حماس نحو التهدئة والانخراط في مسار تفاوضي شكل الأساس الذي بنيت عليه المراحل اللاحقة من الاتفاق. بدأ هذا المسار في 29 من سبتمبر عام 2025 عندما أعلن الرئيس الأمريكي ما وصفها بخطة سلام من 20 بندًا تضمنت الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة ووقف إطلاق النار ونزع سلاح حركة حماس. وبعد أيام من المفاوضات غير المباشرة بين وفدي حماس وإسرائيل برعاية أمريكية ومصرية وقطرية، أعلن فجر 9 أكتوبر 2025 في مدينة شرم الشيخ المصرية التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من خطة وقف الحرب في غزة. ومنذ أكتوبر 2025 وحتى مطلع عام 2026 استمر المسار التفاوضي بين الأطراف من دون استكمال تنفيذ جميع مراحل الاتفاق، وشهدت المرحلة الأولى تبادلاً لدفعات من الأسرى والرهائن وزيادة في دخول المساعدات الإنسانية بالتزامن مع خروق تبادل خلالها الطرفان الاتهامات بانتهاك بنود الاتفاق. وفي 27 من مارس 2026 أعلن مجلس السلام الذي شكله الرئيس الأمريكي تقديم خطة إلى حركة حماس تنص على تدمير شبكة الأنفاق في غزة والتخلي عن السلاح على مراحل تمهيداً للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. غير أن مفاوضات المرحلة الثانية تعثرت في منتصف إبريل 2026 بعد رفض حماس خطة نزع السلاح التي قدمها ممثل مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف، وتمسكت الحركة برفض أي خطوة تتعلق بسلاحها قبل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، في حين أصرت إسرائيل على ربط أي تقدم في المفاوضات بتنفيذ نزع السلاح. وفي 6 يوليو 2026 وفي تطور وصف باللافت، أعلنت حماس عبر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة حل لجنة الطوارئ الحكومية تمهيداً لنقل المهام الإدارية وإدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة التابعة لمجلس السلام في خطوة عدت جزءاً من مسار تنفيذ الاتفاق. وضمن مسار الاتفاق وافق المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي في 26 من الشهر الجاري على إدخال قوة الاستقرار الدولية التابعة لمجلس السلام إلى قطاع غزة. ووصولاً إلى أحدث مراحل الاتفاق، أعلنت حركة حماس وفصائل المقاومة موافقتها على مسودة البند 8 المتعلق بحصر وتخزين سلاح المقاومة في قطاع غزة.
1: انضم إلينا من رام الله نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن القاهرة الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد نهاد أبو غوش، وطريقة تعامل إسرائيل مع مجلس السلام مع هذه الخطة وتفاعلها مع نشر بنود خارطة الطريق لتنفيذ الاتفاق في قطاع غزة، كيف تبدو إسرائيل إزاء ذلك؟
4: مساء الخير، تحياتي لك أستاذ حسن ودكتور حسام ومشاهدي الجزيرة. الحقيقة هناك تقديرات أن إسرائيل فوجئت من المرونة التي أظهرتها حركة حماس وباقي الفصائل خلال المفاوضات الأخيرة. نحن نعرف أن هذه المفاوضات قائمة منذ أسابيع وهي قطعت مراحل وأشواط وشهدت تعثرات ثم عادوا للمفاوضات، لكن المرونة هي في توقف الحركة عن اشتراط الانسحاب الشامل قبل نزع السلاح وموافقتها على نزع السلاح تزامنا مع التزام إسرائيل بما عليها من واجبات، بمعنى أن كل بنود الخطة يجب أن تنفذ بالتزامن وليس على التوالي، أي ليس كما كان يريد ميلادينوف تحقيقا لرغبة إسرائيل بأن نزع السلاح أولا وبعد ذلك يأتي التالي. ولذلك هذا وضع إسرائيل في حرج، لأنها كانت بنت كل رهاناتها على أن المقاومة لن تقبل بتسليم السلاح. على كل حال الموضوع لم ينتهي، ما زالت المفاوضات مطلوبة، وربما تكون مفاوضات شاقة وشائكة للاتفاق على آليات التحقق. من الذي سيحكم وكيف سيحكم على أن جرى فعلا سحب السلاح، وما هي طبيعة السلاح، ما هو السلاح الثقيل والسلاح غير الثقيل؟ هناك إشارات على كل حال وأنه السلاح الشخصي غير مشمول بكل ذلك، بينما هناك مطالب إسرائيلية بأن يكون كل أنواع الأسلحة مشمولة بهذا الأمر. ثانيا الفكرة على حول الجداول الزمنية، ستجري مفاوضات لمدة 14 يوما حول الجداول الزمنية. هذه المسألة أيضا قد تكون إحدى العقد التي تراهن إسرائيل على زرع ألغام، وبالتالي هي سلمت بأن الاتفاق سيحصل لا محالة، وأن إرادة الرئيس ترامب هي أن يحكم الاتفاق، وبالتالي انتقد رهانها على إعاقة التنفيذ في التطبيقات، سواء بتشكيل لجنة التحقق، وهي لجنة سيشكلها مجلس السلام. وحين نتحدث عن مجلس السلام لا نتحدث عن عشرات الملوك والرؤساء، بل نتحدث عن نيكولاي ملادينوف وفريقه الموالي لإسرائيل. ولذلك الرهان على أن لجنة التحقق ستميل لصالح إسرائيل، مع أنها تشترط يعني حسب الاتفاق أنها ستضم مندوبين عن الدول الضامنة، وبالتالي إسرائيل تراهن على زرع معيقات أمام الاتفاق. ثانيا واضح تماما أن إسرائيل ستجد صعوبة بالغة في تنفيذ أي انسحاب قبل الانتخابات، هي لأنها ما زالت متمسكة بمخطط التهجير، ما زالت متمسكة باستكمال عمليات الاغتيال لكل من شارك في 7 أكتوبر، ثم ما زالت متمسكة بالخط الأصفر الذي بات يمثل عقيدة أمنية ليس فقط غزة بل أيضا في لبنان وفي سوريا.
5: سيد حسام دجني، الجانب الفلسطيني هل يعول فعلا على ضغط أمريكي على إسرائيل لتنفيذ بنود خارطة الطريق التي كما ذكر سيد نهاد أبو غوش؟ يعني حتى هذه الخارطة تحتاج إلى مفاوضات حول العديد من بنودها الواردة فيها.
6: صباح الخير لك أخي حسن ولصديقي أستاذ نهاد ولكافة المشاهدين الكرام. في تقديري الإجابة على هذا السؤال تتمثل في أن الثقة بهذا الاتفاق ستمضي قدما لدى الفلسطينيين، انطلاقا من مسألة أساسية، المسألة أن دونالد ترامب هو الذي دفع هذا الاتفاق لكي يمضي قدما إلى الأمام، ضغط بشكل كبير من أجل أن يكون هذا الاتفاق، وربما الاتصالات التي جرت، يعني هذا الاتفاق لم يكن وليد ساعات، هو جهد كامل يعني لعدة أسابيع، وكانت المقاومة تجري في القاهرة مع الوسطاء، مع الوسيط المصري على وجه التحديد بحضور الوسيط القطري والوسيط التركي في بعض الأحيان. المقاربة التي تريد أن تثبتها المقاومة في هذا الاتفاق هي مسألة أساسية، هو تنطلق المقاومة من تحليل، هذا ربما ما يفسر تحليل يعني موافقة المقاومة على هذا الاتفاق في هذا التوقيت، تحليل البيئة، باتت تقرأ المقاومة أن إسرائيل تريد أن يعني تمثل تهديد وجودي للفلسطينيين بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، هي تريد سواء بالقتل أو بالتهجير. وبذلك عندما تضع المقاومة هذا الاتفاق ضمن مسؤوليات مجلس السلام، هذا يعني أن إسرائيل ستواجه مجلس السلام برئاسة دونالد ترامب، وستواجه قرار مجلس الأمن أي الإرادة الدولية، وهذا ربما ما تراهن عليه المقاومة في المرحلة القادمة. نعم. الآن المقاومة التزمت بكل ما عليها من تفاصيل، سواء كان بالأسرى الأحياء والأموات
5: لكن
6: أو بموضوع
5: السلاح. لكن سيد حسام، يعني الفكرة التي طرحها سيد نهاد ليس الرفض الإسرائيلي المباشر لهذا الاتفاق بقدر ما هو محاولة تعطيل لمسار المفاوضات التي ستجري على بنود هذا الاتفاق وتحميل الجانب الفلسطيني المسؤولية.
6: هذا كان حاضرا، أحد أوجه النقاشات مع القاهرة من قبل الفصائل كان هناك محاكاة لهذا السيناريو، من الذي يضمن أن يقول لك نتنياهو أن هناك بعض الأسلحة في منطقة جباليا أو في منطقة رفح أو في خان يونس ويضع الذرائع هنا وهناك؟ هذا مسألة تعودنا عليها كفلسطينيين، أصبحت ثابت حتى عند المواطن الفلسطيني البسيط أنه قد ينقلب نتنياهو. من المؤكد أنه لن يرفض طلب ترامب في هذا التوقيت، وقد يتماشى مع هذا الطلب لكن قد يضع عراقيل مستقبلية. المقاومة عندما طرحت هذا السيناريو كان هناك موضوع آليات الرقابة، كيف من الممكن أن يتتم الرقابة على هذا الاتفاق، وهل يمنع نتنياهو حق النقد وحق الاعتراض، أو تمنع حماس حق النقد أو حق الاعتراض؟ سيكون حق النقد فقط لهذه اللجنة التي ستتابع وتترقب كيف من الممكن أن ينفذ هذا الاتفاق. وأنا ربما أختلف مع أخي نهاد فيما يتعلق بتكوين هذه اللجنة، ستكون قطر، تركيا، مصر ممثلة بهذه اللجنة، لذلك لن تنفرد طرف في تحميل الطرف الآخر المسؤولية. وإذا تحدثنا نحن كفلسطينيين، ليس لا أعتقد أن هناك مصلحة لحماس أو غير حماس أن تعطل هذا الاتفاق، ستكون جادة في تسليم ما لديها من سلاح حسب الاتفاق. والدليل عندما طرح مصطلح البنية التحتية، رفضت حماس الإقرار به كمصطلح، وطلبت تفصيل هذا المصطلح حتى لا تقول إسرائيل أن البنية التحتية تشمل عمارات شاهقة أو إلى آخره من المصطلحات. وبذلك هذا يؤكد الجدية بأن المقاومة تريد تفصيل كل نقطة حتى يتم تنفيذها من طرفها، ويبقى أمام المجتمع الدولي مسؤولية الضغط على إسرائيل.
5: سيد نهاد، باختصار هنا الجانب الإسرائيلي أشرت إلى أنه يستحيل أن ينسحب عشية الانتخابات، ماذا يعني ذلك؟ يعني تعطيل لكل الاتفاق، هل هذا مسموح أمريكيا؟
4: أصلا الاتفاق يتحدث عن فترة تطبيق تمتد ما بين 200 إلى 350 يوما، أي عام كامل، وبالتالي يعني هذه المدة مدة طويلة جدا، وهي قابلة للتأجيل أيضا والإطالة بناء على أي مستجدات و تطورات تحصل على القضية. يعني نحن شاهدنا يعني حتى في هذا الاتفاق خطة السلام بات عمرها يقترب من السنة، يعني ولم ينفذ منها شيء، لا في المرحلة الأولى ولا في المرحلة الثانية. يعني حتى اللجنة الإدارية أو ما يسمى لجنة التكنوقراط شكلت قبل 7 شهور ولم يدخل أي فرد منها حتى الآن. قوة حفظ السلام، القوة الوحيدة التي دخلت أو التي ستدخل حتى الآن هي قوة رمزية من 200 عنصر أوغندي ومغربي، وبالتالي هذه لا يعني تم تباون شاسع بينها وبين فكرة قوة حفظ الاستقرار التي يمكن أن تتألف من 20,000 شخص لتفصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وبالتالي كثير من القضايا لم يبت بها بعد، وما زالت إسرائيل تعطل بعض الالتزامات التي تعهدت فيها حتى من المرحلة الأولى، ويبدو أن الرئيس ترامب كان على علم بذلك وسرب بما معناه أنه سيكون محبطا أو مستاء جدا فيما لو أن إسرائيل لم تفي بتعهداتها الواردة التي وقعت عليها. يعني لا يوجد تعهدات جديدة، بل هناك التزامات واردة بكل الخطاب بمراحلها المختلفة.
5: شكرا جزيلا لك نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية، حدثتنا من رام الله. وشكرا أيضا للكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني الذي كان معنا ضيفا من القاهرة. الآن مشاهدينا ننتقل بكم إلى فقرة سياق الحدث مع الزميل عبد السلام محمد. هذه الفقرة يناقش فيها عبد السلام ما أعلن الجمعة بشأن بنود خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة، نتابع.
7: أهلا بكم مشاهدينا في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. خارطة طريق جديدة لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة. مجلس السلام يتحدث عن التزام بخطة ترامب الشاملة وانسحاب إسرائيلي ونزع سلاح تدريجي وقوة استقرار دولية. بين النص والشروط، تبدو غزة الآن أمام اختبار التنفيذ. 4 لاعبين رئيسيين يحددون مسار هذا الملف: مجلس السلام في غزة، الجانب الفلسطيني، الحكومة الإسرائيلية، والولايات المتحدة الأمريكية. مواقف هؤلاء اللاعبين رسمتها جملة من التصريحات. مجلس السلام الخاص بغزة يقدم خارطة الطريق بوصفها استكمالا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لتحقيق السلام، فبنود خارطة الطريق تؤكد التزام جميع الأطراف بالخطة والتزام إسرائيل باستكمال التزاماتها بموجب بروتوكول شرم الشيخ دون تأخير، مقابل التزام حماس والفصائل الفلسطينية بإنهاء جميع العمليات العسكرية وفق البروتوكول. كما تنص الخارطة على أن الانتقال من مرحلة إلى أخرى سيكون مشروطا بالتحقق من استكمال المرحلة السابقة، مع الحديث عن مسار سياسي موثوق يحقق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية. في المقابل يقدم الجانب الفلسطيني موقفه من زاوية ترتيب التنفيذ وضماناته، فحماس تقول إن التزام الاحتلال بوقف القتل هو المدخل الأساس للمضي في التنفيذ ووضع الإطار الزمني لما تم التوافق عليه، وتؤكد أن الموافقة على إدراج ملف السلاح الثقيل في إطار الاتفاق اشترطت لذلك وقف العدوان والانسحاب من غزة. تقول اللجنة الوطنية لإدارة غزة إنها ستركز على استعادة عمل المؤسسات العامة وإعادة الخدمات الأساسية وتعزيز الأمن العام. أما الحكومة الإسرائيلية ورغم غياب الموقف الرسمي فتتعامل مع خارطة الطريق من زاوية نزع السلاح أولا. فالسفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون يقول إن المطلوب هو إزالة السلاح بالكامل من غزة بحيث لا تملك حماس القدرة على الوصول إليه، ويضيف أن خيار إقامة دولة فلسطينية ليس مطروحا بعد 7 أكتوبر. في السياق نفسه ينقل مسؤول إسرائيلي لرويترز أن إسرائيل لن تنسحب من الخط الأصفر في غزة ما لم تقم حماس بنزع سلاحها بشكل حقيقي. أما وزير الأمن القومي إتمار بن غفير فيرفض مسودة الاتفاق التي نشرها مجلس السلام ويقول إنها غير مقبولة بالنسبة لإسرائيل. وأخيرا الولايات المتحدة التي تقدم الاتفاق بوصفه اختراقا دبلوماسيا، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن التقدم الذي تم إحرازه في غزة تاريخي وما يزال هناك الكثير للقيام به، شاكرا الوسطاء في مصر وقطر وتركيا على جهودهم وفريقه الذي يقول إنه أتاح تحقيق هذا الاختراق. إذن هو حديث عن خارطة الطريق تنتظر الترجمة على الأرض، تفاصيل أكثر عن التحديات التي يفرضها الواقع في قطاع غزة نتابعه مع الزميل محمد رمال على الخريطة التفاعلية.
8: عبد السلام، القصة تبدأ في الخريطة وتنتهي عندها على ما يبدو. منذ أن تم التوافق على تفاهم شرم الشيخ في أكتوبر من العام الماضي كانت نسبة المساحة المحتلة من غزة تقدر ب 53% من جنوب القطاع تقريبا وصولا إلى وسطه، وكذلك في شماله مقطعة الأوصال في هذه المنطقة بمحاور في منطقة موراق وكذلك عند محور نتسريم. هذه النسبة بدأت ترتفع شيئا فشيئا، بعد شهرين تقريبا وسعت قوات الاحتلال من نطاق سيطرتها والبلوكات الصفر كما هو معروف بدأت تزحف نحو الداخل الفلسطيني، المناطق التي لا تزال غير محتلة. هذه المساحة ارتفعت لنحو 58% ثم ارتفعت إلى 64%، وبحسب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث عن 70% باتت من مناطق القطاع محتلة، وبالتالي المساحة تقلصت، مساحة تكدس الفلسطينيين إلى 110 كيلومترات يتكدس فيها أكثر من 2 مليون فلسطيني تقريبا في هذه المساحة المقطعة الأوصال. الآن هذه المناطق كيف سيتم تطبيقها على أرض الواقع متروكة للخطة وللتفاصيل الإضافية، لكن بالنسبة للجانب الفلسطيني هذه المناطق يجب أن تخلى وفقا بعد التزام إسرائيل بتعهداتها. لكن المواقف الإسرائيلية تسارعت في الساعات القليلة الماضية تتلخص في 3 نقاط: ربط التنفيذ بنزع سلاح القطاع قبل الانسحاب أو الانتقال لمرحلة ثانية، اشتراط دخول أي قوة دولية بموافقات إسرائيلية سياسية وأمنية، وتأخير الانسحاب العسكري والإبقاء على قوات داخل القطاع، وهو ما قد ينسف الخطة بمجملها. عبد السلام،
7: شكرا جزيلا لك محمد رمال. وواقع شديد التعقيد كما تابعنا على الخريطة التفاعلية يضع الكثير من التحديات أمام مسار تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها مجلس السلام. نحاول أن نفكك هذا المشهد مع ضيفنا في الأستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، أهلا بك معنا. وكنا مشاهدين قد فككنا مع ضيفنا ما يريده كل جانب في هذه المرحلة، وجدنا أن ترتيب الخطوات ومن يضمن تنفيذها هو العنوان الأهم للمرحلة. الحكومة الإسرائيلية بحسب ضيفنا تريد أولا نزع سلاح الفصائل الفلسطينية خصوصا حماس، قبل أي انسحاب كامل من المواقع التي تسيطر عليها داخل قطاع غزة، كما تريد إسرائيل قوة دولية توافق عليها بحيث لا تتحول إلى غطاء لإعادة بناء القدرات العسكرية للفصائل بالمنظور الإسرائيلي طبعا، وتريد أيضا الحفاظ على نوع من السيطرة الأمنية أو على الأقل قدرة مراقبة وتدخل تمنع عودة التهديد من وجهة نظرها. في المقابل يريد الجانب الفلسطيني إلزام الاحتلال بوقف العمليات العسكرية بالكامل في غزة بوصفه المدخل لأي تنفيذ حقيقي، كما يريد انسحابا إسرائيليا كاملا من القطاع، لا انسحابا مجتزئا يبقي غزة تحت ضغط عسكري. يربط الجانب الفلسطيني ملف السلاح الثقيل بدخول اللجنة الإدارية وانتشار القوة الدولية وحل الميليشيات التي شكلها الاحتلال الإسرائيلي حتى لا يظهر كتنازل أحادي قبل قيام ترتيبات أمنية وإدارية بديلة. وهنا تطرح أسئلة عديدة دكتور محجوب حول بداية التوقيت في الإعلان وتأخر الرد الإسرائيلي حتى هذه اللحظة والالتزام الفلسطيني بعد إيضاحات حماس، كيف تقرأ كل ذلك؟
9: ما في شك الإعلان الأمريكي مهم وبارز، حيث أنه تلا أو بعد يوم أو يومين من زيارة نتنياهو للبيت الأبيض، وبعد حالة من الصمت قيل فيها أن كل ما يتعلق مجلس السلام قد تراجع، الدول لجنة لك كما يقال أموال دفعت إلى مجلس السلام، دول تراجعت عن الانضمام لقوة حفظ السلام، كان هناك خطاب كبير وسرديات كثيرة حول تراجع فكرة مجلس السلام. جاء الرئيس ترامب ليلة أمس ليقول بأن مجلس السلام يعمل. طبعا نحن نعرف في المنطقة أن هناك مفاوضات كانت تجري في القاهرة، وكانت الفصائل الفلسطينية منخرطة بكل أطيافها للبحث عن صيغة فيما يتعلق بمسألة نزع السلاح، لأن إسرائيل تعتبر هذه هي السلاح، ورقة الضغط الأساسية على الفصائل الفلسطينية، تعرف أنها ترفضها وبالتالي هي تريد أن تضعها عقبة أمام أي إجراءات على الأرض. ولذلك ما جرى اليوم أو جرى إعلان عنه من الرئيس الأمريكي وهو مهم فيما يتعلق بنزع السلاح، وهنا الفكرة ليست جديدة الحقيقة بالسلام، فكرة تعطيل السلاح أو إبعاد السلاح عن الاستعمال استعملت في إيرلندا عام 98 بعد في يوم الجمعة العظيمة، وبالتالي نحن أمام حدث يحدث للمرة الثانية. لا يعني أن إسرائيل ستأخذ السلاح، سيتم وضعه جانبا بإشراف الفلسطينيين، وبالتالي تنتزع هذه الورقة من إسرائيل وعليها بموجب ذلك أن تنفذ التزاماتها، وأهم التزام وقف ما تقوم به من أعمال قتل وتدمير في غزة.
7: قبل الحديث عن السلاح كنقطة أساسية في النقاش، المرجعية السياسية من خلال مجلس السلام هل رسخت أقدامها بهذا الإعلان؟
9: إلى حد ما. مجلس السلام عندما تشكل كان في حديث عن شرعية القانونية، ذهب إلى مجلس الأمن وحصل على القرار 2803 وبالتالي أصبح له شرعية أكثر. اليوم أو ما أعلنه الرئيس ترامب ليلة أمس عفوا يضيف شرعية جديدة للقول بأنه على إسرائيل التزام بهذا من منطلقين، رئيس مجلس السلام هو رئيس الولايات المتحدة، ثم المسألة الثانية أن إسرائيل قد أخذت ذلك كالتزام مقابل إجراءات معينة يقوم بها الطرف الفلسطيني، وبالتالي هي لا تملك إغفال وإهمال ما قام به الرئيس الأمريكي.
7: هذا الإغفال أنا السؤال الذي سيطرح، إذا كان الجانب الفلسطيني يطرح بأنه متسق معه وفقا لرؤيته وفهمه للبنود، الجانب الإسرائيلي حتى تسجيل هذه اللحظات لا يرد بشكل رسمي، فالسؤال عن لماذا لم تأخذ الموافقة الإسرائيلية قبل الإعلان على البنود؟
9: أنا أعتقد بأن الرئيس الأمريكي كما قيل في الأسابيع والأشهر الماضية ليس لديه علاقة جيدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، وأنه لدينا ثلاث دلائل تقول أنه تحول إلى عبء. أولا الاستقبال الأخير الذي جرى للرئيس الوزراء الإسرائيلي، تصريحات جي دي فانس عن طريقة الحرب الإسرائيلية التي قال فيها القتل القتل القتل ثم ماذا، وكان في ذلك ينتقد أيضا وزراء الحكومة الإسرائيلية. ثم الأمر الثالث اعتراف الرئيس الأمريكي بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يمتلك أفقا لأي صراع منخرط فيه، وهذا الأمر باعتقادي يجعلني أقول أن الرئيس الأمريكي وكأنه يريد أن يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي مستقبلك السياسي في خطر، لأنه ببساطة الانتخابات قريبة وعليك أن تتفاعل معي بطريقة إيجابية وإلا ستغيب عن المشهد السياسي برمته.
7: حصر السلاح أو نزع السلاح روايتان مختلفتان، كيف يمكن أن تتمظهر في المرحلة المقبلة؟
9: الحقيقة لدينا حصر السلاح ولدينا نزع السلاح ولدينا تعطيل السلاح. المصطلح الذي استعمل في الوثيقة الأولى هو تعطيل السلاح. إسرائيل تلاعبت بالمصطلحات عندما تقدمت بذلك. وهذه الفكرة باعتقادي الذي يجري الحديث عنه الآن هو تعطيل السلاح. لا نزع ولا شيء آخر. هم يتحدثون عن أنه هناك لجنة وطنية ستشرف على غزة هي التي ستقوم بهذا الأمر، وهذا السلاح سيكون تحت إشراف فلسطيني وليس تحت إشراف أي هيئة أخرى، بإشراف دولي. وهذه النقطة كانت مهمة، بإشراف دولي. هذا الأمر الفلسطينيون يعتقدون بأنه بما أنه حصل في سابقة وأدت إلى نوع من الهدوء في النزاع المعروف في بريطانيا، يمكن أن يكون أيضا علامة إيجابية هنا، وبالتالي لا ننشغل بنزع السلاح، ننشغل بالنتائج التي تترتب على هذه الفكرة.
7: الإدارة الوطنية حماس تشترط أنها هي التي ستدير هذا المشهد. صحيح. فيما يتعلق بالسلاح، فكيف يمكن أن تتم الأمور في هذا الاتجاه خصوصا أننا ننتظر الرد الإسرائيلي؟
9: بدون شك، أولا عودة اللجنة التقنيات لم يتم حتى الآن، إسرائيل لا تسمح بذلك حتى الآن، وبالتالي أعتقد ضغط الرئيس الأمريكي لم يكتمل بعد. هو سيلزم الرئيس الوزراء الإسرائيلي بأن يقوم بأن تعود هذه اللجنة والتعامل مع مجلس السلام والشخص أو ما يسمى المندوب السام الذي يديره الآن، وعليهم أيضا أن يقوموا بإجراءات أكثر فيما يتعلق في المعابر، فيما يتعلق بتوفير المواد الغذائية إلى غير ذلك. وبالتالي لجنة التكنوقراط ستدخل في الوقت الذي على إسرائيل فيه أن تبدي إيجابية نحو مبادرة الرئيس الأمريكي. إذا تخلت عنها الرئيس الأمريكي سيكون له رد غير متوقع من قبل إسرائيل.
7: الدكتور محجوب الزويل، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك.
9: شكرا لك.
7: وبهذا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
10: رأس الساعة مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية، ونتابع فيها تطورات الوضع في مضيق هرمز والهجمات الإيرانية على المنطقة، ونلقي الضوء أيضا على خريطة الطريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة. في التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتم ضرب إيران بقوة، لكنه أضاف أن التوصل لاتفاق ممكن. إيرانيا، قال الحرس الثوري إنه استهدف ناقلتي نفط حاولتا عبور مضيق هرمز من مسار غير معلن بدعم أمريكي، مجددا حديثه عن أن المضيق مغلق وأن أي عبور منه لن يتم إلا بالتنسيق معه، وهو ما ردت عليه القيادة المركزية الأمريكية بالنفي. في غضون ذلك، نقلت سي بي اس نيوز عن مصادر قولها إن الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لقصف أهداف مرتبطة بقطاع الطاقة في إيران. أما فيما يتعلق بالتطورات في غزة، فقد نشر مجلس السلام في غزة برود خارطة طريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب، تضمنت تأكيد الأطراف التزامها بخطط الرئيس ترامب الشاملة لتحقيق السلام في غزة. ونصت البنود على ضمان الأطراف انسحاب إسرائيل من القطاع واستعادة الحياة الطبيعية، والتزام إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بموجب بروتوكول شرم الشيخ دون تأخير، والتزام حماس والفصائل الفلسطينية بإنهاء العمليات العسكرية وحصر وتخزين السلاح وفقا للبروتوكول. وفي بيان أصدرته حماس، أكدت الحركة أن التزام إسرائيل بوقف القتل هو المدخل للمضي في التنفيذ ووضع الإطار الزمني لما تم التوافق عليه. بينما قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة إن المطلوب هو إزالة السلاح من غزة بحيث لا تملك حماس قدرة الوصول إليه. وفي آخر تعليق أمريكي، قال رئيس دونالد ترامب إن الاتفاق على نزع سلاح حماس خطوة كبيرة، بينما وصف وزير خارجيته موافقة حماس على نزع السلاح بالإنجاز. في لبنان، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن التفجيرات الإسرائيلية بقلعة شقيف انتهاك للالتزامات وتهديد لمسار اتفاق الإطار، مشيرا إلى توقيت عشية جلسة المفاوضات في روما رسالة سلبية. كما وصف رئيس الوزراء نواف سلام الاعتداءات الإسرائيلية بأنها خرق لوقف إطلاق النار وانتهاك لسيادة لبنان. حزب الله فقد طلب في بيان السلطة اللبنانية بتحمل مسؤولياتها والتحرك، موجها اتهامات لها بالصمت والتواطؤ ومنح إسرائيل شرعية لاحتلالها بالتوقيع على اتفاق الإطار. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان، ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أهلا بكما. نور الدين، أبدأ معك. آخر التصريحات والمواقف فيما يتعلق بتصعيد محتمل ومتوقع من ناحية وفق وسائل إعلام إسرائيلية، وبين حديث هناك التزام أمريكي لا يزال بطاولة المفاوضات.
11: مياد، هذا التصعيد يمكن فهمه ولا شك من التصريح الأخير الذي أدلى به المتحدث باسم البنتاغون أو ما يسمى هنا بوزارة الحرب الأمريكية، الذي قال بأن وزارة الحرب جاهزة وستنفذ توجيهات الرئيس إذا قرر مثلا شن أو العودة إلى العمليات العسكرية. الحديث عن الخيار العسكري مرة أخرى بعد أقل من يومين من الغارات التي نفذتها الولايات المتحدة على إيران، وجاء ذلك كما تذكرين بعد أن قامت إيران بقصف قاعدة يقال بأن الأمريكيين متمركزين فيها، كل ذلك يعيدنا إلى المربع الأول. تذكرين جيدا ذلك الاجتماع يوم الجمعة الماضي عندما بحث الرئيس الأمريكي مع أقرب المستشارين له كل الخيارات بما فيها تنفيذ حملة عسكرية واسعة النطاق جغرافيا، أي ألا تكون فقط إيران وألا تكون فقط البنى التحتية هي المستهدفة، وإنما كل المواقع الممكنة لإخضاع إيران واستسلامها. اليوم في حديث عن أو دخل الخط على الخط الإسرائيليون إذا صدقت المعلومات التي والتسريبات التي قرأناها هذا المساء عن CBS News، والتي قالت بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان للقيام بحملة عسكرية واسعة النطاق، بمعنى أنها تضرب خاصة يعني مراكز الطاقة. وتعرفين جيدا بأن مسألة ضرب البنى التحتية وتحديدا المصافي، مصافي النفط، مسألة حساسة بالنسبة للجانب الإيراني. معنى ذلك هذا التصعيد يأتي أيضا في وقت أثار فيه الرئيس الأمريكي من خلال تصريحاته اليوم ميادة نوعا من الشكوك حول مستقبل التسوية والحل الدبلوماسي، عندما قال بأن الولايات المتحدة مستعدة للتسوية لكن الإيرانيين هم الذين يتلكؤون وهم الذين يترددون، ولكنه قال بأنه لا يثق في الطريقة التي يجري بها الإيرانيون المفاوضات ولا حتى الرغبة السياسية لتحقيق ذلك. معنى ذلك بأن ربما الخيار العسكري هو المفضل اليوم، حتى أن بعض المستشارين العسكريين والمحللين العسكريين الذين استمعنا إليهم في وسائل الإعلام الأمريكية اليوم ميادة بدأوا يتحدثون بأن إذا اكتفى الرئيس الأمريكي باستراتيجية استهداف بعض المواقع للحرس الثوري فإنه لن يسقط الحرس الثوري، لن يدمر الحرس الثوري ولن يدفع بإيران إلى الاستسلام، وكأنهم يشيرون بأن على الرئيس ترامب أن يقوم بعملية عسكرية واسعة وعلى ليست فقط على مراحل ومتقطعة. السؤال الآن، ترامب لم يكشف عن خطته، أيضا وزارة الحرب لم تكشف عن خطتها، فقط حديث عن استعداد لاستخدام القوة مجددا ضد إيران. والسؤال الأكبر، هل مثلا كما قال أو يتوقع بعض المحللين العسكريين الأمريكيين هنا، هل مثلا أن الرئيس الأمريكي سيلجأ في مسألة مثلا فرض الهيمنة والسيطرة على مضيق هرمز إلى نشر قوات برية؟ البعض يقول بأن الرئيس، وحسب صحيفة وول ستريت جورنال، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى هذه اللحظة يستبعد هذا الخيار. ميادة،
10: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. أيضا رانيا، من خلال آخر المواقف والتصريحات، ما المقاربة الإيرانية للمشهد المقبل مع احتمالية التصعيد الواردة؟
12: نعم ميادة، يعني في مقابل التصعيد الأمريكي سواء بالتهديدات أو حتى بالعمليات العسكرية، قبل قليل كان قد أصدر محمد باقر ذو القدر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني رسالة تحذير وتهديد للولايات المتحدة يرد فيها على هذا التصعيد من الجانب الأمريكي، يقول أن استمرار إشعال فتيل التصعيد وأيضا مواصلة الحوار سيزيد من إحكام غلق مضيق هرمز، وذهب إلى أبعد من ذلك بالحديث عن إغلاق ممرات مائية أخرى. إذن يعني صعد ذو القدر في تهديداته للولايات المتحدة من زيادة التصعيد والتهديدات لإيران، وأكد أن من سيدفع ثمن هذا الأمر هو الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة وأيضا الناخبون الأمريكيون في رسالة تحذير واضحة للجانب الأمريكي. سبق هذا التحذير نشر الحرس الثوري مقطع صوتي لتحذيراته للسفن وناقلات النفط في مضيق هرمز. خلال هذا المقطع الصوتي تم التأكيد على أن مضيق هرمز مغلق أمام حركة السفن. تم التأكيد على ضرورة عدم الاستماع للأوامر الأمريكية التي تحرض السفن كما يقول المقطع للمرور عبر الممر غير القانوني من وجهة نظر إيران في إشارة إلى الممر الجنوبي، وتقول أنه سيتم يعني ستكون لهذه هذا العبور عواقب. ويأتي هذه التطورات ميادة يعني بعد قيام إيران بإيقاف سفينتين في مضيق هرمز حاولتا المرور عبر الممر الجنوبي، وذلك دون أخذ تصريح من قبل السلطات الإيرانية، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، كما أيضا أسفرت هذا الاستهداف عن إجبار 4 سفن أخرى على العودة إلى أماكنها وعدم استكمال هذا المسار. تقول طهران أن التدخلات الأمريكية وما تعتبره زعزعة الولايات المتحدة لأمن المضيق عبر تدخلاتها وتهديداتها المستمرة وأيضا ما تصفه بتصريحاتها المتعجفة هي السبب في انعدام الأمن في المنطقة والمضيق، وهي السبب في إغلاق المضيق أمام حركة السفن، وتؤكد على أن هذا الإغلاق سيستمر حتى تتوقف الولايات المتحدة عن ممارساتها. وتحدث أيضا عن أن العبور الوحيد هو العبور عبر الممرات التي تم الإعلان مسبقا عنها من قبل السلطات الإيرانية، وستكون بعد أخذ التصريحات اللازمة من السلطات الإيرانية. إذن هناك موقف إيراني متشدد يعني تتخذه إيران في مواجهة التهديدات الأمريكية. يعني في هذا السياق أيضا هناك تصريحات لوزير الخارجية الإيرانية عباس أراغشي تأتي في هذا السياق، تحمل الولايات المتحدة أسباب عدم الاستقرار في المضيق وإغلاق المضيق، وتؤكد على ضرورة محاسبة الولايات المتحدة على كل ممارساتها التي تقوم بها وانتهاكها لما وصفه عراقشي ببنود مذكرة التفاهم، سواء بالاعتداء على إيران أو بالتدخل في حركة الملاحة في المضيق. إذن هناك موقف أمني وسياسي منسجم فيما يتعلق بتحميل الولايات المتحدة مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع حتى الآن، والتأكيد على أن مضيق هرمز ما زال مغلقا. ولكن هذا التحدي الإيراني لا يمنع أن هناك يعني المسار الدبلوماسي ما زال موجودا، حيث تؤكد إيران على أنها ما زالت تواصل المشاورات مع الجانب العماني من أجل التوصل إلى آلية مناسبة مشتركة بين البلدين من أجل إدارة الملاحة البحرية في المضيق، وتؤكد على أن العودة للمسار الدبلوماسي مرهون بتوقف الولايات المتحدة ميادة عن مطالبها المفرطة، وأيضا العودة للالتزام ببنود مذكرة التفاهم.
10: شكرا جزيلا لك من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أرحب بضيوفنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، والعقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بكم يا ضيفينا. دكتور محمد الشرقاوي، اليوم عندما نتعامل مع معطيات الساعات الأخيرة تحديدا، يقول ترامب سنضرب بقوة، ثم يقول هناك مجال كذلك للمفاوضات. في ذات الوقت تتكلم وسائل أعلام أمريكية عن أنه هناك ضربة بالفعل ستكون لمنشآت الطاقة، ولكن مع انخراط إسرائيلي وليست هذه الأهداف المفضلة لإسرائيل في هذه المرحلة. ما الذي يمكن أن تحمله هذه المؤشرات فيما يخص بما هو مقبل في الساعات القادمة؟
13: لم تعد العبرة بوعيد ترامب أنه سيقصف أو سيقصف بمزيد من القوة، ولكن يبدو أن هناك تحولا نوعيا في الأهداف. بدأ قبل حوالي أسبوعين أو ما يزيد بضرب أجهزة الرادارات ومن أين تأتي المسيرات كل التقنيات العسكرية على مدن الساحل، جزيرة قشم، بندر عباس، مدينة سيريك، ثم بدأ القصف يتجه إلى مناطق أخرى. إذن أغلب ما قصف حتى هذه اللحظة كان بالأساس يرتبط بالقدرات العسكرية الإيرانية. لكن الآن اللافت للانتباه أن هناك مسألتان متوازيتين، أن التعاون الإسرائيلي الأمريكي بات يلوح في الأفق، وهذا يعيدنا إلى الأسبوع الأول من حرب إيران بنفس النص، لا خروج عن النص، بمعنى دار البيت الأبيض 5 أشهر وعاد إلى هذه النقطة. المسألة الثانية أن الوعيد الآن هو بشأن محطات الطاقة، وهنا يعني المرافق الحيوية التي يعتمدها الإيرانيون في حياتهم اليومية من كهرباء ووقود وكل. إذن الآن يمكن أن نرى أن بعض التحول من الأهداف العسكرية المحضة إلى أهداف مدنية وما قد يشبه ذلك. إذن هناك خلطة محترمة من هذه الأهداف. إذن الخوف ليس فقط فيما قد يحدث على مستوى استهداف هذه المرافق، وقد يقول الإيرانيون أو بعضهم إننا نستطيع تحمل هذه الضربات وسنبقى صامدين كما صمدنا ل47 عاما، ولكن الخطر هو أن هذا الوعيد سيدفع الصقور في إيران للتفكير في الرد.

0: ينبغي أن يدقق الرئيس ترامب، هل يريد إيلام الإيرانيين أم لا، أم بالأحرى يضع الإيلام بالطول وبالعرض ولا تهمهم منطقة الخليج، وربما أيضا قد يستهدف الإيرانيون دولا أخرى في الشرق الأوسط وحتى ما بعد الشرق الأوسط.
1: تعود إليك خاصة في الجزئية المتعلقة بأن لدى نتنياهو تحديدا أهداف أغلى من الطاقة في إيران، هل سيكون هذا هو الحدود فيما يتعلق بهذه الموجة إن تمت بالفعل كما قال أو قالت المصادر الأمريكية؟ أعود إلى ضيفنا هنا أيضا العميد نضال، عقيد نضال، عندما نقول أن هناك خيارات الآن لضربة سواء كانت لمشاة الطاقة فقط أو لأهداف أخرى، ولكن هي ضربة كما يقول ترامب قوية، هل هذا يعني تنفيذ خطة سنتكوم التي قال فيها أنه سيكون هناك ضربة لمدة 10 إلى 14 يوما ولكن فقط جوية، أم أن احتمالات أخرى واردة؟
2: نعم ميادة، أجيب على سؤالك فقط لنذهب لماذا توقفت يوم أمس رغم التصريح الأمريكي بأنها ستكون عمليات مستمرة لمدة 10 أيام أو لمدة أسبوعين. يبدو أن التحركات الموجودة على الأرض تشير إلى أن يوم أمس كان يوما هدوء، لأن الجانب الأمريكي قام بإعادة تموضع بعض المناطق، قام بإعادة فتح قبب الدفاع الجوي، والمناطق الأخرى سحب منها قطاعات. على سبيل المثال هناك حديث يجري على المصادر الأمريكية المفتوحة وخاصة المصادر العسكرية بأن وحدات كثيرة من البحرين ومن الكويت تم سحبهم باتجاه الأراضي المحتلة، ما يعني أن الجانب الأمريكي أعاد تموضع نفسه يوم أمس. بهذا التزامن بدأ يطلق تصريحاته حول ما يجري الآن من حديث حول استهدافات باتجاه مراكز الطاقة وبإشراك الجانب الإسرائيلي، ما يعني أننا أمام عملية ستعيدنا إلى عمليات 40 يوم. هذا يعيدنا بالذاكرة إلى نظرية عسكرية تعرف بنظرية جو واردين أو الحلقات الخمسة. هذه النظرية تقوم على أن الضربات الجوية صحيح أنها لا تمسك أرض وصحيح أنها لا تحسم معركة، لكن الضربات الجوية المتسلسلة بخمس حلقات تبدأ من الدماغ إلى القيادة والسيطرة إلى البنية التحتية إلى الوحدات الميدانية. طبقت هذه النظرية في 40 يوم لكن لم تنجح. الآن ما الذي حدث؟ نفس النظرية تطبق لكن بشكل معكوس. بدأوا بالوحدات الميدانية كما تحدث الدكتور قبل قليل، والعمليات الإعماء الراداري وعمليات الدفاعات الجوية، انطلقوا بعد ذلك إلى مصادر البنية التحتية ثم بعد ذلك إلى القيادة والسيطرة، وبالتالي نحن أمام المرحلة الثانية من جو واردن أو الحلقات الخمسة. أعتقد أن بعد ضرب مراكز الطاقة والبنية التحتية قد نسمع بعمليات باتجاه مراكز القيادة والسيطرة. إن بقي التسلسل العسكري بهذا الشكل أعتقد أنه مرهق لإيران. وملاحظة جديرة بالاهتمام أن الجانب الإيراني لغاية الآن لم يذهب إلى ما يعرف عسكريا بالتدخل بتحضيرات الخصم، بمعنى أن الخصم يعيد تموضع بالمنطقة، وهو الجانب الأمريكي، أن الخصم يقوم بعمليات حشد محمومة في الأراضي المحتلة في بنغوريون في عوفدة في رامون، وأن الجسر الجوي لا يزال موجود وإيران لا تزال تضرب أهداف تقليدية للكويت البحرين الأردن، وهذا لن يفيد المدافع وهو الجانب الإيراني أمام المهاجم وهو الجانب الأمريكي.
1: لماذا برأيك لماذا إيران حتى الآن تعتمد تلك الأهداف التقليدية كما وصفتها؟
2: لأن الجانب الإيراني لغاية الآن لا يزال، أو المطبخ العسكري الإيراني لغاية الآن، وهنا يجب أن نفرق بين المطبخ السياسي والمطبخ العسكري. المطبخ السياسي أعتقد أنه أكثر عقلانية فيما يتعلق بالتعاطي مع هذه الأزمة. المطبخ العسكري لا يزال يعتقد أن الباب مواربا نحو عدم إشراك إسرائيل، وأن الباب لا يزال مواربا حول إرهاق الجانب الأمريكي. صحيح الجانب الأمريكي أرهق ماليا، لكن من الذي لديه قدرة على الصمود أكثر ماليا ولوجستيا؟ أعتقد خطوط الإمداد مع الجانب الأمريكي مفتوحة أكثر، سيما أن بدأ الحديث مع ساعات مغرب اليوم يجري الحديث عن عمليات حصار بري قد يقوم به الجانب الأمريكي، بالتالي خيارات الجانب الأمريكي مفتوحة أكثر من خيارات الجانب الإيراني.
1: دكتور الشرقاوي، كنت أشرت إلى بداية هذه الحرب و 28 من فبراير كيف بدأت بخطوات متزامنة إسرائيلية أمريكية في هذه الضربات، ولكن كما ذكرت لك قبل قليل هناك أهداف أغلى يكررها نتنياهو كل مرة في خطاباته تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وبرؤوس النظام الإيراني. هل يمكن أن يلتزم الجانب الإسرائيلي من وقع التجربة كذلك في هذه الأيام والأشهر الماضية بفقط أهداف الطاقة إسنادا لما يريده ترامب وليس انخراطا أوسع؟
0: بغض النظر عن طبيعة الإجراء الذي سيقرره ترامب وبأي مستوى سيكون القصف، هذه كلها أخبار سارة لنتنياهو ولليمين المتطرف.

0: إسرائيل، لأن ما دامت الحرب مفتوحة وما دام ترامب يقصف، ينتعش الأمل عند الإسرائيليين بأن إذا كانت حرب 40 يوما لم تأتي بنتيجتها المنشودة، لم يسقط النظام ولم تحدث الثورة ولم يتم تنصيب من كان في بال الإسرائيليين كبديل لنظام الخامنئي، هذه كلها مكاسب لا يقدم فيها الإسرائيليون أي شيء الآن إلا بعض المواد الاستخباراتية أو التقارير الاستخباراتية. الآن إذا كانت ترامب، وهنا بيت القصيد، هل ترامب هو لم يحسم أمره بعد، عندما يتخذ القرار النهائي هل يجعله عملية أمريكية لوحدها، أم إذا انفتح على تعاون؟ هذا بالعكس، هذا يفرح نتنياهو، يفرح كاتس، هم يعني الجيش الإسرائيلي تواق الآن لأن يكون له شرف المساهمة فيما يعتقدون أنه الفصل الأخير من هذه الحرب. وهناك نظرية تروج بين تل أبيب والبيت الأبيض أن كل القصف الذي تم حتى هذه اللحظة قد نجح في إنهاك قدرات إيران بنسبة 80%، إذن ما تبقى مجرد خمس المحاولة. في الوقت ذاته أيضا قضية أن من يتحدث خلال هذا الأسبوع بيت هيكست وزير الحرب، لم نعد نسمع من نائب الرئيس جي دي فانس. إذا يبدو أن المنطق العام أو المناخ الذهني والنفسي والسياسي في البيت الأبيض بين اجتماع يوم الجمعة الماضي واجتماع الأمس في كامب ديفيد، كل هذه الاجتماعات تتشبع أكثر فأكثر بما قد يبدو بالنسبة لهؤلاء أننا نحتاج للضربة القاضية. والآن عندما تدخل هذه الفكرة إلى بعض العقول، يصبح التعاون الإسرائيلي الأمريكي في هذا الباب مسألة ضرورية. لما لا؟ نعود إلى أيضا أنه هل استهداف محطات الكهرباء والطاقة، أم ربما قد تكون هناك أمور موازية، بمعنى استهداف أسماء معينة من الصف الثالث والصف الرابع، بمعنى لنعود أيضا حتى إلى أسلوب الاغتيالات السياسية، وهذا سيكون خير مساهمة من الإسرائيليين حسب اعتقادهم.
1: أدعوكم ضيفينا البقاء معنا الحوار بقية عقب هذا التقرير. إذا مشاهدينا، دفعت أزمة مضيق هرمز أسعار الطاقة وفي مقدمتها الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات قياسية، ما انعكس على تكلفة توليد الكهرباء. التفاصيل مع صهيب الملكاوي.
2: أزمة إمدادات الطاقة الناجمة عن اضطرابات حركة الشحن عبر مضيق هرمز رفعت الطلب العالمي على الكهرباء. وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع الطلب العالمي على الكهرباء بنسبة 3.6% خلال العام الحالي، وذلك مقارنة بنمو بلغ 3% العام الماضي. ورجحت الوكالة استمرار نمو الطلب بوتيرة أكبر خلال العام القادم، مدفوعا بعدد من العوامل الهيكلية، ومن بينها التوسع الصناعي وزيادة استخدام الأجهزة الكهربائية والنمو السريع لمراكز البيانات، إلى جانب تسارع انتشار السيارات الكهربائية. وتوقعت الوكالة أن يتجاوز الطلب العالمي على الكهرباء 30,000 تيراوات ساعة العام المقبل. وتوقع أحدث تقرير لوكالة الطاقة الدولية نمو الطلب على الكهرباء عالميا بنسبة 3.6% للعام الحالي و 3.8% للعام المقبل، وذلك مقابل 3% العام الماضي. ومن المتوقع أن ينمو الطلب على الكهرباء في الصين إلى 5.5% خلال هذا العام، بدعم من زيادة النشاط الصناعي والتوسع في شحن السيارات الكهربائية. كما يتوقع ارتفاع الطلب في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بنحو 2% لكل منهما، وذلك بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
1: عود إلى ضيفينا العقيد نضال أبو زيد والدكتور محمد الشرقاوي. وعقيد نضال، في ذات الجزئية، إن حدث بالفعل انخراط إسرائيلي في هذه الحرب وفق وسائل الإعلام الأمريكية، هل سيكون تقاسما للأعباء، بالمعنى أيضا دعم لوجستي يخفف أعباء عسكرية فيما يتعلق بما يستخدم عسكرية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية؟
3: نعم ميادة، حتى نجيب على هذا السؤال دعينا نجيب على سؤال سابق، أنه لماذا لغاية الآن الجانب الأمريكي يحاول أن يعطي انكفاءة من اشراك الجانب الإسرائيلي في هذه العمليات، لأن الجانب الأمريكي كان يريد أن يحافظ على معادلة عملياتية مضبوطة، بمعنى أن لا تذهب العمليات إلى الانزلاق نحو مواجهة مباشرة، حتى يحافظ على عمليات البيك أب، عمليات الصيد المريح الأقل كلفة مالية وسياسية. الآن الجانب الأمريكي يريد إشراك الجانب الإسرائيلي، هنا تكون الإجابة على سؤالك بأن الجانب الإسرائيلي إن اشترك فأنه يطبق مبدأه في العقيدة القتالية، وهو ما لا يأتي بالقوة يأتي بالمزيد من القوة. إذا نحن أمام تصعيد، ومنحنى التصعيد العسكري قد يصل إلى ذروة التصعيد بالأهداف. الآن ما الذي يذهب إليه الإسرائيليين دائما؟ الجانب الأمريكي عند تقاسم الأدوار والأعباء مع الجانب الإسرائيلي، الجانب الأمريكي يتولى العمليات، جزئية العمليات، الاستهدافات المدنية. الغالب على التدخلات الإسرائيلية الاستخبارات، بمعنى الجانب الإسرائيلي يكون بنك الأهداف لديه محشوا بالقيادات، ويذهب أو تذهب طائراته باتجاه القيادات. لماذا؟ لأن المبدأ القتالي الإسرائيلي والعقيدة القتالية الإسرائيلية دائما تعتمد على كسر سلسلة القيادة وشلل الدماغ، ثم بعد ذلك يذهب إلى توزيع الأدوار نحو الأهداف العسكرية وما إلى ذلك. ولذلك دائما إسرائيل في كل عملياتها تركز على الدماغ وعلى كسر سلسلة القيادة. لذلك إشراك إسرائيل إن حدث ودخلت في هذه العملية التي كل مؤشراتها بدأت تنضج، أعتقد أننا أمام مرحلة من استهداف القيادات الراديكالية وخاصة الجنرالات.
1: دكتور محمد، أيضا فيما يتعلق ب احتمالية اشتراك إسرائيل حتى الآن نتعامل معها على أنه سيناريو محتمل، هل هذا يعني أيضا في محصلة الأمر وفيما يستفيد به نتنياهو إعادة الزخم وإعادة إنعاش العلاقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبالتالي هذا في حد ذاته يصب في مصلحته؟
0: حتى هذه اللحظة يبدو أن المسؤولين الأمريكيين حول أو بالقرب من البيت الأبيض يتريتون بين نشر هذا الخبر على أنه احتمال، ولكن أيضا عدم تأكيده من الناحية الفعلية. هم يقولون من ناحية أن ترامب ينظر بجدية في هذا الخيار، ولكن أنه من المحتمل أنه قد يعدل عنه أيضا، بمعنى المسألة لم تستقر حتى لا يعني نروع المشاهدين بأن هناك ضربة مشتركة. الآن في حالة ما إذا قرر ترامب أن يمشي في هذا الطريق، أن هناك غارات جوية إسرائيلية أمريكية تستهدف محطات الطاقة والمرافق الحيوية، لا شك أن لأي إجراء عسكري دلالة سياسية، وما يزيد في مستوى هذه الدلالة السياسية أننا أمام انتخابين قريبين، انتخابات إسرائيل في شهر أكتوبر وانتخابات الكونغرس في الولايات المتحدة في شهر نوفمبر. من ما يبدو أن من يشجع ترامب على هذا الخيار يعتقد أنها فرصة ذهبية لمساعدة نتنياهو من الناحية الانتخابية بأن يبقى رئيس الوزراء وأن يتجاوز كل مشاكله والمعارضة وما إلى ذلك، وأيضا أن يكون هذا رصيد سياسي سيوظفه رئيس الحزب الجمهوري الرئيس ترامب لكي تبقى الأغلبية في مجلس النواب بالشيوخ لدى الجمهوريين ولا تنتقل إلى الديمقراطيين. إذن هذه الخطة الآن هي بمثابة استثمار جديد، ولكن لا يعني هذا أنه استثمار سيحقق النتائج الفعلية، لأننا نحن الآن نتحدث عن نصف المعادلة. حتى هذه اللحظة ركزنا على تحليل ما قد يعني تنطوي عليه هذه الخطة. في المقابل أيضا نرى أن الحرس الثوري يقول أن لديه خطط أيضا يعني موازية، وقد تكون من قبل بعض المفاجآت. إذن من الآن إلى أن يقرر ترامب ماذا سيفعل، هناك الآن هذا الأخذ أو هذا المد والجزر من ناحية التلويح بمدى القوة لدى ترامب ونتنياهو، وأيضا ما ستكون عليه ردة الفعل من قبل الحرس الثوري. والخشية الكبرى أنه ربما إذا ذهب ترامب في هذه المرحلة وأنه سيستهدف محطات الطاقة وربما بعض الاغتيالات، هذا سيجعلنا مع بداية الشهر السادس من الحرب في لحظة مفصلية، نخرج من حرب ثلاثية الأضلاع إيران أمريكا إسرائيل إلى ما قد يصبح حربا إقليمية، ولاحظنا أن ما حدث بين السعودية والعراق وما قد يأتي من الأردن وقد يأتي حتى من دول الخليج، بمعنى ربما إذا وصلنا إلى هذه المرحلة لن يبقى الخليج متفرجا أو يلتزم بالحياد كما كان خلال الشهر الأول أو 40 يوما

0: من الحرب.
1: لدي دقيقتان، أريد أن نأخذ أيضا السيناريو الآخر، أنه كما قال هناك احتمالية ضرب قوة بقوة إيران، هناك احتمالية التوصل لاتفاق، فرص الاتفاق
0: ضعيفة جدا للأسف. لا أرى أن ترامب الآن ومن حوله في البيت الأبيض، سواء في اجتماع البيت الأبيض أو في اجتماع كامب ديفيد بالأمس، يطرحان هذا الخيار البديل. الخياران البديلان هما مزيد من القصف، بمعنى استمرار الوضع الذي عشناه خلال الأيام القليلة الماضية، أو قصف بوتيرة أعلى. الآن اتضح أن هناك استهداف لمحطات الطاقة. الخيار الدبلوماسي طرف على الهامش، ولا يفكر فيه الرئيس ترامب جديا في هذه المرحلة.
1: أختم مع العقيد نضال، إن كان الخيار المتعلق بطاولة المفاوضات فرصه قليلة، هل التصعيد العسكري سيشمل هذه المرة عمليات برية؟
2: لا، بكل وضوح الإجابة بشكل مباشر، الخيار البري خيار مكلف وخيار لا يمكن تصوره، لأنه يضع القوات البرية، أي بمعنى لما أقول برية البوت on the ground في العرف العسكري، بالتالي يضع القوات البرية في مناطق تقتيل، وهذا غير وارد للمطبخ العسكري. ما يجري الحديث عنه هو المطبخ السياسي الذي يروج هذه الفكرة متناسيا المخاطر والتحديات. الخيار الدبلوماسي فقد بريقه، وبالتالي يبدو أننا لازلنا نقول أمام خيار عسكري، لكنه لغاية الآن لم يرجح بشكل كامل.
1: شكرا جزيلا لكم العقيد نضال أبو زيد والدكتور محمد الشرقاوي. الآن إلى التطورات في قطاع غزة، حيث نشر مجلس السلام في غزة أمس الجمعة الوثيقة الخاصة بخارطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة للسلام في قطاع غزة، وتتضمن تشكيل لجنة وطنية لإدارة قطاع غزة واستكمال الانسحاب الإسرائيلي وإطلاق مسار إعادة الإعمار وفق جدول زمني وآليات تنفيذ محددة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: البند الأول من بنود خارطة طريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة التي نشرها الجمعة مجلس السلام الخاص بالقطاع، نص على ضرورة تأكيد جميع الأطراف التزامها بخطة الرئيس ترامب للسلام في غزة، وأن الأطراف تهدف لضمان الانسحاب الإسرائيلي من القطاع واستعادة الحياة الطبيعية. وأشار المجلس في البند الثاني إلى أن إسرائيل تلتزم باستكمال تعهداتها المتبقية بموجب بروتوكول شرم الشيخ بشكل كامل ودون تأخير، ولا سيما بوقف العمليات العسكرية وفقاً لما هو مفصل في الملحق، كما تلتزم حماس والفصائل الفلسطينية بإنهاء جميع العمليات العسكرية وفقاً لبروتوكول شرم الشيخ وخطة السلام. وبالتوازي سيتم إعداد الجدول الزمني وآليات التنفيذ الخاصة بخارطة الطريق هذه، أي تنفيذ المرحلة الثانية خلال 14 يوماً من موافقة جميع الأطراف على خارطة الطريق، ويمكن تمديد هذه المدة بقرار من لجنة التحقق الدولية. ونص البند الرابع على أن حماس والفصائل الأخرى توافق على تسليم جميع مهام الحكم المدني والوظائف الأمنية في غزة إلى اللجنة الوطنية لإدارة القطاع وفقاً لخطة الرئيس ترامب. وجاء في البند الخامس أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة ستعمل على الحفاظ على استمرارية المؤسسات المدنية والخدمات العامة، وستتعامل مع جميع الموظفين المدنيين بشكل قانوني. ونص البند السادس على أن حكم غزة سيكون وفقاً لمبدأ سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد. بحسب البند الثامن، فإن عملية إخراج الأسلحة الثقيلة ومواقع الإنتاج العسكري ومستودعات الأسلحة والأنفاق من الخدمة ستبدأ بعد استكمال الالتزامات المتبقية بموجب بروتوكول شرم الشيخ ونشر قوة الاستقرار الدولية. البند الثاني عشر يشير إلى نشر قوة الاستقرار الدولية المؤقتة في القطاع لفصل القوات الإسرائيلية عن المناطق الخاضعة لسيطرة المجلس الوطني لحكومة غزة. فيما يتعلق بالبند الثالث عشر، يتعين على القوات الإسرائيلية إتمام انسحابها التدريجي من القطاع وفقاً لجدول زمني متفق عليه، بما يتلائم مع المادة الثامنة من خارطة الطريق ووفقاً لخطة السلام الشاملة التي طرحها الرئيس ترامب. والبند الخامس عشر أشار إلى أن تنفيذ إعادة إعمار قطاع غزة وتوفير الموارد والتمويل اللازمين يتم وفقاً لخطة وجدول زمني.
1: لنقاش هذه التطورات معنا من القدس الدكتور شادي الشرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن اسطنبول الدكتور أحمد عطاونا مدير مركز رؤية للتنمية السياسية. أهلا بكما ضيفينا. أبدأ معك سيد شادي، تابعنا ردود الفعل على لسان المندوب الإسرائيلي داني دانون، كيف ترى احتمالية تعامل إسرائيل مع ما أعلن من مجلس السلام؟
4: تحية طيبة لك ولضيفي كل المشاهدين. يعني سوف تتعامل إسرائيل بنفس الطريقة والوتيرة التي اعتدنا عليها سابقا، عليها أن تلتزم بمقررات الاتفاق، لأنها لا تستطيع أن تقول لا بشكل مباشر لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ثم سوف تبحث عن وسائل لمناسبة. وبالتالي هذا هو الموقف الإسرائيلي. حتى المواقف المعلنة التي سمعناها مثلا بن غفير، هو عضو في الكابينت، عضو في المجلس الوزراء المصغر، قال بوضوح أن هذا الاتفاق غير مقبول. ليس لم يقل غير مقبول علي أو حزبه، هو قال غير مقبول على إسرائيل. وبالتالي يعني هذا يعبر عن موقف إسرائيلي واضح. أنا بتقديري أن هذا أيضا مرتبط ليس فقط بالمستوى السياسي، أيضا في المستوى العسكري في إسرائيل، لأن العقيدة الأمنية الإسرائيلية تغيرت. سابقا كانت مبنية على أساس الجولات ما بين الحروب، معنى جولة ثم يكون في هناك هدوء وسلام واستقرار، ثم عودة إلى جولة أخرى حتى أن تأتي الحرب الكبرى. اليوم إسرائيل تخوض مبدأ الحرب الدائمة المستمرة، منخفضة الوتيرة ومتغيرة الوتيرة، مرة تكون منخفضة ثم تصعيد شامل. لا تستطيع حتى المؤسسة العسكرية أن تقبل فكرة أن تتوقف الحروب. طبعا كل ذلك مرتبط يعني الإدارة الأمريكية ومدنيتها تنفيذ الاتفاق. بمعنى سابقا اتفاق قبل 10 شهور كان في هناك اتفاق واضح، إسرائيل لم تلتزم بهذا الاتفاق ولم يتخذ أي إجراء ضد إسرائيل لأنها لم تلتزم أولا في وقف إطلاق النار. استمرت عمليات القتل مما أدى إلى مقتل يعني أكثر من 1200 فلسطيني. لم تلتزم بإدخال المساعدات كما يجب، لم تلتزم في قضية إعادة الإعمار أو إدخال البيوت والكرفانات كما تم الاتفاق عليه سابقا، لم تلتزم في الأعداد المسموحة من الفلسطينيين للخروج من قطاع غزة للعلاج. كل ذلك يعني يضع تساؤل على مدى النوايا الإسرائيلية في هذا الاتفاق.
1: دكتور أحمد عطاونا، حتى تتضح أكثر كيف ستكون النوايا الإسرائيلية بالنظر كذلك إلى المعطيات السابقة طوال مدة المرحلة الأولى، دعنا نتحدث أكثر عن كيف يمكن أن يكون أيضا وزن خارطة الطريق بالنسبة لما كانت تريده أيضا المقاومة الفلسطينية.
5: تحياتي لكم وللمشاهدين الكرام. حقيقة ما نشر حتى اللحظة من خارطة الطريق يلبي الكثير مما كانت تريده الفصائل الفلسطينية في ظل البيئة القائمة، في ظل موازين القوى، في ظل الواقع العربي والإسلامي والإقليمي. أولا هو يتحدث بشكل صريح عن تنفيذ كل الالتزامات المرتبطة بالمرحلة الأولى والتي تنكرت لها إسرائيل ولم تلتزم بها. هو أيضا يتحدث عن التبادلية والتزامن في الإجراءات، بمعنى أنه لا يتم الانتقال من مرحلة إلا بعد التنفيذ الكامل للمرحلة الأولى أو لمتطلبات المرحلة الأولى. هو يعني ينص بشكل واضح على دخول اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة ومباشرة عملها. هو يحصر موضوع السلاح في الإطار الفلسطيني ما بين الفصائل الفلسطينية واللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة. هو في النهاية يتحدث عن انسحاب كامل إسرائيلي من قطاع غزة وعن أفق لعمل سياسي يمكن أن يفضي إلى تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية. وبالتالي أعتقد أنه يعني على الأقل نظريا في هذه الخريطة هنالك ما يمكن أن يشكل للفلسطينيين يعني بارقة أمل، فرصة، فسحة للخروج من الوضع الراهن الصعب والمعقد في قطاع غزة. وإن كان وكما تفضل الضيف قبل قليل ويجمع كل المتابعين، يبقى الشك الكبير هو حول تطبيق إسرائيل للاتفاق، مدى التزام إسرائيل والقدرة من الأطراف المختلفة للضغط على إسرائيل للالتزام بهذا الاتفاق. إذن الاتفاق في نصوصه، في مضمونه، هنالك شك قاسي على الفلسطينيين وصعب، وبالذات فيما يتعلق بسلاح المقاومة، ولكن هنالك الكثير من النصوص التي يمكن أن يبنى عليها للانتقال من حالة الاعتقال القسري، من حالة المعتقل الكبير معسكر الإبادة في قطاع غزة الذي يقتل فيه الفلسطينيين كل يوم، إلى انفراجة قد تفضي إلى الإغاثة وانطلاق ولو جزئي لموضوع الإعمار وإعادة البنية التحتية وإعادة الحياة الطبيعية لقطاع غزة. ولذلك أنا أعتقد أن الفلسطينيين

0: الفصائل الفلسطينية بشكل عام، وأيضا فصائل المقاومة بالذات وحركة حماس قد وافقت على هذه الصيغة ودفعت باتجاهها مع الوسطاء وبالذات مصر وقطر وتركيا،
1: نعم
0: لأنها إن تم الالتزام بها تخرج الحالة الفلسطينية من حالة الانغلاق إلى أولا مستوى أفضل من الحياة، وربما فرصة في نهاية المطاف لسحب الاحتلال أو إجبار الاحتلال على الخروج من قطاع غزة والحديث عن أفق سياسي والحق وحق تقرير المصير.
1: دكتور شادي الشرفة، بالفعل فيما يتعلق بموضوع نزع السلاح تحديدا، ما تم الموافقة عليه من المقاومة بخصوص السلاح الثقيل، هل ينزع هذه الورقة من يد نتنياهو، خاصة أنها استخدمت كما نقول كمسمار جحا في هذه المسألة؟
2: يعني هنا شقين في هذا السياق، الشق الأول يعني إسرائيل تتصرف وكأنها تفاجأت من موقف حماس، وهذا غير صحيح وغير دقيق، بمعنى تسليم السلاح إلى جهة فلسطينية، هذا موقف سمعناه من حماس من أكثر من عام ونصف بالمناسبة، بالتالي هو ليس جديدا وليس مفاجئا كما تحاول أو الجهات المقربة من نتنياهو يعني الحديث عنه، هذا أولا. ثانيا فيما يتعلق في السلاح، ما زال هناك رهانا لدى نتنياهو بأن حماس لن تلتزم ببنود الاتفاق المتعلقة في تسليم السلاح، وهذا الرهان هو الذي يعطي لإسرائيل يعني حالة من الراحة بأنها سوف تستأنف القتال في قطاع غزة، ولكن وإضافة إلى ذلك هي يعني غير مقتنعة بقدرة القوات الدولية على تنفيذ بنود الاتفاق، سواء كان بتفكيك مسألة السلاح أو بالأنفاق أو بكل ما يتعلق في البنى التحتية للتنظيمات الفلسطينية. هذا التشكيك يعني عبر عنه نتنياهو في اجتماع الكابينت، وما تسرب من اجتماع الكابينت بأنه قال لأعضاء الكابينت بأنه لا يعرف كيف سوف تعمل هذه القوات الدولية، مما يعني ليس هناك مسارا واضحا لعمل هذه القوات، بخلاف النصوص التي يعني نقرأها ونسمعها الآن، بمعنى هناك أساليب تحقق وإلى آخره، مما يعني هناك مسارا واضحا. إسرائيل ما زالت تشك في هذا المسار ومدى قدرتها على تحقيق يعني الأهداف التي تطالبها إسرائيل. بالنهاية بالنسبة لإسرائيل لا تستطيع أن تنسحب ولو مليمتر واحد قبل يعني الانتخابات القادمة، وكانت إسرائيل تراهن أنه بعد الانتخابات سوف تستغرق أي حكومة مستقبلية حتى تتشكل أكثر من شهرين، ربما تستغرق 3 أشهر حتى تتشكل حكومة، لأن الانقسام في إسرائيل يعني كبير جدا، وبالتالي كان نتنياهو يريد أن يستغل هذا الانقسام الذي سوف يحصل بعد الانتخابات لكي يقنع الإدارة الأمريكية بتأجيل المطالبة بالانسحاب. إسرائيل معنية فيها التأجيل ومعنية ببقاء الواقع كما هو، بمعنى هناك عمليات عسكرية إسرائيلية مستمرة من اغتيالات وهدم وإلى آخره في قطاع غزة، في المقابل لا يوجد رد فلسطيني، هذا واقع مريح جدا لإسرائيل وتريد بقائه. هذا الاتفاق يقطع الطريق أمام إسرائيل بمواصلة الاعتداءات دون أن يكون في هناك رد، بتقديري هذا يعني سوف يلزم إسرائيل بشكل بآخر على الأقل بوقف إطلاق النار أو بوقف الاعتداءات المتكررة على الفلسطينيين، هذا طبعا في حال كان في هناك إرادة أمريكية حقيقية بأن تمضي بهذا الاتفاق إلى بر الأمان. حتى الآن لا نعرف حقيقة إذا كانت معنية الإدارة الأمريكية في أن تحقق هذا الاتفاق، أن يتحقق هذا الاتفاق وأن يخرج إلى النور بالطريقة التي يستطيع بها أن يتباهى ترامب ويقول حققنا انتصارا ما في هذا الملف. حتى الآن هناك خلافات جادة إسرائيلية، وحتى الآن نسمع انتقادات واسعة من المعارضة الإسرائيلية ضد هذا الاتفاق، مما يعني في هناك شبه إجماع إسرائيلي بأنهم لا يريدون هذا الشكل من الاتفاق، وهناك قناعة لدى يعني شخصيات وازنة في إسرائيل بأن هذا الاتفاق لن يؤدي إلى تفكيك البنية التنظيمية والعسكرية لحماس، حتى لو استطاع أن يفكك البنية الإدارية لحماس في قطاع غزة. هذه القناعة نابعة من تقارير تبثها الأجهزة الأمنية باستمرار حول القدرات التي تمتلكها حماس والمبالغة في القدرات التي تمتلكها حماس في قطاع غزة.
1: وهذا لا يخلو كما ذكرت من التوظيف السياسي المرتبط بالمشهد الانتخابي، يعني أيزنكوت عندما انتقد ما تم الإعلان عنه من خطة وخارطة الطريق، تحدث حتى أن نتنياهو لم يكلف نفسه أن يشرح لنا ما الذي يتم الاتفاق عليه.
2: نعم تماما، حتى البيان الذي سمعناه من مكتب رئيس الوزراء يعني غريب وتعرض لانتقادات عديدة. يعني في البيان يذكر بناء على التقارير التي وردت من وسائل الإعلام حول الاتفاق، هو لا يقول بناء على بيان ترامب، يعني ترامب نزل البيان، مكتب رئيس الوزراء يتعامل مع البيان وكأنه تقارير نزلت في وسائل الإعلام، وبالتالي حتى هذا الرد الباهت من مكتب رئيس الوزراء يؤدي إلى انتقادات واسعة من اليمين واليسار في إسرائيل، إذا سمي يسار، من اليمين والمعارضة في إسرائيل، لأن كلهم الآن في خانة اليمين.
1: ابقيا معنا رجاء، ضيفينا الدكتور شادي والدكتور أحمد. نتعرف معا الآن على مهام اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة والتحديات التي تواجهها في تقرير صهيب العصا.
3: ليست حكومة فلسطينية جديدة وليست بديلا عن السلطة الفلسطينية، كما أنها ليست جزءا من الفصائل. اللجنة الوطنية لإدارة غزة شكلت ضمن الخطة الانتقالية التي يشرف عليها مجلس السلام لتتولى إدارة الشؤون اليومية داخل القطاع إلى حين التوصل إلى ترتيبات سياسية دائمة. أعلن عن تشكيل اللجنة في يناير كانون الثاني عام 2026، وضمت شخصيات فلسطينية من التكنوقراط بعيدا عن التمثيل الحزبي المباشر، يرأسها المهندس علي شعث، فيما تقتصر صلاحياتها على إدارة الوزارات والمؤسسات الخدمية كالصحة والتعليم والبلديات والكهرباء والماء، إضافة إلى الإشراف على توزيع المساعدات والتنسيق مع المنظمات الدولية في مشاريع الإغاثة وإعادة الإعمار. لكن اللجنة لا تمتلك صلاحيات سياسية، ولا تمثل الفلسطينيين، ولا تدير ملف الأمن، ولا تملك أي سلطة على الفصائل المسلحة. رغم أن مهمتها تبدو إدارية، إلا أن نجاحها يرتبط بمجموعة من الملفات المعقدة، أولها التمويل. إدارة قطاع غزة لا تعني فقط تشغيل المؤسسات، بل أيضا دفع رواتب آلاف الموظفين وتأمين الوقود وتشغيل المستشفيات وإصلاح شبكات المياه والكهرباء. لكن يبقى ملف الرواتب من أكثر الملفات حساسية، ففي غزة آلاف الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية إلى جانب آلاف آخرين عينتهم الحكومات التي تشكلت عقب انتخابات عام 2006. التحدي الثاني يتعلق بالعلاقة مع حركة حماس، فالحركة لا تشارك في اللجنة ولا تمثل فيها رسميا، لكنها بقيت القوة الفلسطينية الأكثر حضورا على الأرض. لذلك فإن استمرار عمل اللجنة يعتمد عمليا على وجود تفاهمات ميدانية تسمح للمؤسسات بمواصلة عملها. قد تتعامل الحركة مع اللجنة باعتبارها وسيلة لتخفيف العبء الإنساني عن سكان القطاع، بينما تخشى أطراف فلسطينية أخرى أن تتحول إلى أداة لتنفيذ ترتيبات دولية قد تعيد رسم شكل الإدارة في غزة. لا تتوقف التحديات هنا. اللجنة مطالبة بإدارة قطاع لا يزال يعاني من الانقسام الجغرافي، فالقيود المفروضة على الحركة والسيطرة على بعض المحاور والمعابر تجعل نقل الموظفين والمعدات والوقود بين مناطق القطاع أكثر تعقيداً. كلما استمر هذا الواقع ازدادت صعوبة تشغيل المستشفيات والمدارس والبلديات بالكفاءة نفسها في جميع المناطق. سياسيا تؤكد اللجنة أنها ليست بديلا عن السلطة الفلسطينية، كما تؤكد أن دورها يقتصر على إدارة المرحلة الانتقالية. تنظر السلطة الفلسطينية إلى هذه الترتيبات باعتبارها مؤقتة على أن تنتهي بعودة المؤسسات الرسمية إلى قطاع غزة. لكن استمرار اللجنة لفترة طويلة مع حصولها على دعم وتمويل دوليين يثير مخاوف لدى بعض الأوساط الفلسطينية من أن يتحول هذا النموذج إلى إدارة دائمة، بما يكرس الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية. التحدي الأكبر أمام اللجنة يبقى إسرائيلياً. عسكرياً لا تزال إسرائيل تسيطر على أجزاء من قطاع غزة وتتحكم بالمعابر وحركة دخول البضائع ومواد الإغاثة، ما يحد من قدرة اللجنة على تنفيذ مهامها. سياسياً ترفض إسرائيل عودة حماس إلى الحكم، كما تتحفظ على عودة السلطة الفلسطينية بصيغتها السابقة، ما يجعل مستقبل اللجنة مرتبطاً أيضاً بالتفاهمات السياسية وليس بقدرتها الإدارية فقط. في المحصلة لا يتوقف مستقبل لجنة إدارة غزة على قدرتها في تشغيل الوزارات أو توزيع المساعدات فقط، بل على قدرتها في العمل وسط واقع أمني معقد وتمويل غير مضمون وعلاقة حساسة مع القوى الفلسطينية وتحديات إعادة الإعمار. الأهم ما إذا كانت هذه اللجنة ستكون مجرد إدارة انتقالية أم بداية لصياغة جديدة في حكم قطاع غزة.
1: أعود إلى ضيفينا دكتور أحمد عطاونة ودكتور شادية شرفة. دكتور أحمد عطاونة، من واقع ما ورد في هذا التقرير من تحديات جمة تقف أمام اللجنة الوطنية، إن دخلت هذه اللجنة بالفعل وبدأت ممارسة مهامها، كيف ترى انعكاسات هذه التحديات على إمكانية تطبيق خارطة الطريق؟
0: الحقيقة أن التقرير تعرض بموضوعية لجملة كبيرة من التحديات والعقبات والمخاطر في عمل هذه اللجنة، وأعتقد أن هذه اللجنة ستواجه جملة كبيرة من التحديات. ودعينا نكون صريحين أيضا في قراءة هذه اللجنة. هذه اللجنة الصيغة، كل الصيغة المرتبطة بخطة ترامب وقرار 2803 هي عمليا وصاية دولية على قطاع غزة. هذه لجنة ليست لديها أي مرجعية فلسطينية، لا فصائلية ولا مؤسساتية، لا منظمة التحرير ولا السلطة. مرجعيتها هو مجلس السلام والسيد ميلادونوف، وهي مؤسسة دولية عمليا الفلسطينيين رسميا غير ممثلين فيها. هذه اللجنة ستواجه جملة من التحديات، صحيح. التحدي الأكبر والأكثر تعقيدا هو تحدي الاحتلال وهذه الحكومة اليمينية الفاشية في تل أبيب، سواء في البعد الأمني، في البعد الإجرائي، في البعد الإداري، في البعد الاقتصادي، في كل الأبعاد. كل مجالات عمل هذه اللجنة ستواجه تحديات من قبل الاحتلال، لأنه لا زال الاحتلال هو الطرف المهيمن والمسيطر عمليا على قطاع غزة، على الحدود، على الأمن، على الأجواء، على كل شيء، على المعابر. وبالتالي سيكون سلوك حكومة الاحتلال حاسما في التأثير على نجاح هذه الأزمة، وبالذات إذا ما استمر الموقف الأمريكي وموقف الوسطاء أيضا على ما هو عليه، بمعنى أنه لا يوجد موقف حاسم ضاغط على الاحتلال يفرض عليه التزامات محددة. ثم أيضا هنالك تحديات بسبب الواقع في قطاع غزة. جمة هم هذه لجنة ستدير قطاع محطم ارتكب بحقه إبادة جماعية على مدى 3 سنوات، 85% من القطاع مدمر، لا بنية تحتية، لا بنية مدنية، لا مستشفيات، مدارس، قطاع صحي، كل ذلك. وبالتالي تحتاج إلى إمكانيات هائلة وإلى تعاون كبير من كل الأطراف. ثم الشيء الثالث، حتى ماديا، الذي يسرب حتى اللحظة بأن مجلس السلام حتى اللحظة فشل في تجنيد عناصر شرطة يخدموا في قطاع غزة، لم يجند أحد لقوة الاستقرار الدولية، ثم لم يجند أموال. الضغط اليوم يمارس على السلطة من أجل اقتطاع جزء من الأموال المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي لكي تحول إلى مجلس السلام لكي ينفق من هذه الأموال على أعماله اليومية. فكيف يمكن أن تجند مليارات الدولارات المطلوبة للبدء بالعمل في قطاع غزة؟ إذن التحديات كبيرة والعقبات كبيرة، والأطراف القادرة على إحداث أثر لا تبدو جدية حتى اللحظة، وبالذات الإدارة الأمريكية. لذلك يصعب التفاؤل بأن تغييرا جذريا وجديا يمكن أن يحدث على الواقع في قطاع غزة خلال الأشهر القادمة، وبالذات في موسم الانتخابات الإسرائيلي أيضا والانتخابات النصفية الأمريكية. لكن المهم في هذا الاتفاق، المهم أن الفلسطينيين وبالذات فصائل المقاومة قد قدمت كل ما لديها. لا يمكن لأي طرف اليوم أن يتحدث عن أن هنالك طرفا فلسطينيا أو موقفا فلسطينيا يمكن أن يعطل هذا المسار أو يعيق عمل هذه اللجنة والاستمرار فيه.
1: واضح. دكتور شادي، كما ورد في تقريرنا، هناك إذن إشكالية أيضا ترتبط ب المنظور الإسرائيلي المتعلق بأنه لا يريد هيئة حكم تضم حماس أو أي فصيل من فصائل المقاومة، ولا السلطة الفلسطينية بصيغتها السابقة. بالتالي كيف أيضا ينعكس ذلك على إمكانية تطبيق خارطة الطريق والوصول إلى صيغة حكم يمكن أن تستمر؟
2: نعم، الموقف الإسرائيلي واضح منذ البداية، حتى في العام الفائت عندما كان في هناك نقاشات أن نتنياهو صرح عدة مرات لا حماس ولا السلطة. عباس هكذا قال في أكثر من مناسبة، وبالتالي هذا موقف الإسرائيليين أنه لن يكون في هناك إدارة يعني ترتبط بالطرفين. لكن أيضا الممارسة الإسرائيلية اليومية تؤكد أن إسرائيل لا تريد حتى يعني أشخاص مدنيين عاديين أن يقودوا قطاع غزة، لأن النية الإسرائيلية فحواها وجوهرها هو تهجير قطاع غزة من سكانها، هو تفريق قطاع غزة من سكانها وتهجير أهلها. هذا الموقف سمعناه أكثر من مرة، هناك نية إسرائيلية بالاستيطان في قطاع غزة، وهذا سمعناه ليس من أي وزير، سمعناه من وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس، يعني هذا قاله قبل أسبوع تقريبا أنهم ينمون العودة للاستيطان وإعادة بناء جوش قطيف هي المستوطنات التي كانت موجودة في قطاع غزة قبل الانسحاب بخطة الاتحاد الجانب عام 2005. وبالتالي الموقف الإسرائيلي هو ضرورة العودة للاستيطان في قطاع غزة، تفريق قطاع غزة من سكانها. ولكن إسرائيل

0: إسرائيل يعني تدرك حدود يعني قوتها وحدود تأثيرها على الإدارة الأمريكية. واضح أن الإدارة الأمريكية لديها أجندة مختلفة، لذلك حاول نتنياهو أن يقنع الإدارة الأمريكية بأن يكون الانسحاب في مناطق محددة تجريبية فقط في رفح. الاتفاق الآن يعني يقول لنتنياهو أن مقترحه سقط أمام الإدارة الأمريكية، وأن الإدارة الأمريكية تنظر بشكل آخر مختلف لآلية إدارة قطاع غزة وآلية الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وبالتالي توقيتها قبل الانتخابات الإسرائيلية يشكل أيضا ضربة لنتنياهو ولمعسكره في الائتلاف الحاكم أمام المجتمع الإسرائيلي الذي لديه طموح ولديه رغبة في أن يكون في هناك احتلال لكامل قطاع غزة بناء على كل استطلاعات الرأي.
1: شكرا جزيلا لك من القدس الدكتور شادي الشرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. الشكر موصول لك من اسطنبول الدكتور أحمد عطاونة مدير مركز رؤية للتنمية السياسية. مشاهدينا، منذ اتفاق شرم الشيخ مر مسار الاتفاق بين إسرائيل وحماس بمحطات متعاقبة تراوحت بين تنفيذ بنود الاتفاق وتبادل الأسرى وجولات تفاوض وصولا إلى تعثرات وخلافات حول استكمال مراحله. في التقرير التالي نستعرض أبرز محطات الاتفاق.
2: لم يكن اتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في غزة وليد لحظته، بل جاء تتويجا لمسار معقد من المفاوضات والوساطات الإقليمية والدولية الهادفة إلى كسر الجمود السياسي. وخلال الأشهر التي سبقته تزايدت الضغوط الميدانية والدبلوماسية، ما دفع إسرائيل وحركة حماس نحو التهدئة والانخراط في مسار تفاوضي شكل الأساس الذي بنيت عليه المراحل اللاحقة من الاتفاق. بدأ هذا المسار في 29 من سبتمبر عام 2025 عندما أعلن الرئيس الأمريكي ما وصفها بخطة سلام من 20 بندا تضمنت الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة ووقف إطلاق النار ونزع سلاح حركة حماس. وبعد أيام من المفاوضات غير المباشرة بين وفدي حماس وإسرائيل برعاية أمريكية ومصرية وقطرية، أعلن فجر 9 من أكتوبر 2025 في مدينة شرم الشيخ المصرية التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من خطة وقف الحرب في غزة. ومنذ أكتوبر 2025 وحتى مطلع عام 2026 استمر المسار التفاوضي بين الأطراف من دون استكمال تنفيذ جميع مراحل الاتفاق، وشهدت المرحلة الأولى تبادلاً لدفعات من الأسرى والرهائن وزيادة في دخول المساعدات الإنسانية بالتزامن مع خروق تبادل خلالها الطرفان الاتهامات بانتهاك بنود الاتفاق. وفي 27 من مارس 2026 أعلن مجلس السلام الذي شكله الرئيس الأمريكي تقديم خطة إلى حركة حماس تنص على تدمير شبكة الأنفاق في غزة والتخلي عن السلاح على مراحل تمهيداً للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. غير أن مفاوضات المرحلة الثانية تعثرت في منتصف إبريل 2026 بعد رفض حماس خطة نزع السلاح التي قدمها ممثل مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف، وتمسكت الحركة برفض أي خطوة تتعلق بسلاحها قبل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، في حين أصرت إسرائيل على ربط أي تقدم في المفاوضات بتنفيذ نزع السلاح. وفي 6 من يوليو 2026 وفي تطور وصف باللافت، أعلنت حماس عبر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة حل لجنة الطوارئ الحكومية تمهيداً لنقل المهام الإدارية وإدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة التابعة لمجلس السلام في خطوة عدت جزءاً من مسار تنفيذ الاتفاق. وضمن مسار الاتفاق وافق المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي في 26 من الشهر الجاري على إدخال قوة الاستقرار الدولية التابعة لمجلس السلام إلى قطاع غزة. ووصولاً إلى أحدث مراحل الاتفاق، أعلنت حركة حماس وفصائل المقاومة موافقتها على مسودة البند 8 المتعلق بحصر وتخزين سلاح المقاومة في قطاع غزة.
1: رأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية ونتابع فيها تطورات الوضع في مضيق هرمز والهجمات الإيرانية على المنطقة، ونلقي الضوء أيضا على خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة. في التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتم ضرب إيران بقوة لكنه أضاف أن التوصل لاتفاق ممكن. في إيران قال الحرس الثوري أنه صادف ناقلتي نفط حاولتا عبور مضيق هرمز من مسار غير معلن بدعم أمريكي، مجددا حديثه عن أن المضيق مغلق وأن أي عبور منه لن يتم إلا بالتنسيق معه، وهو ما ردت عليه القيادة المركزية الأمريكية بالنفي. فوكس نيوز نقلت عن متحدثة باسم البيت الأبيض قولها إن الرئيس ترامب ملتزم بالحل الدبلوماسي لكنه سيواصل الرد على هجمات إيران. أما فيما يتعلق بالتطورات في غزة، فقد نشر مجلس السلام في غزة بنود خارطة طريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب، تضمنت تأكيد الأطراف التزامها بخطة الرئيس ترامب الشاملة لتحقيق السلام في غزة. ونصت البنود على ضمان الأطراف انسحاب إسرائيل من القطاع واستعادة الحياة الطبيعية، والتزام إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بموجب بروتوكول شرم الشيخ دون تأخير، والتزام حماس والفصائل الفلسطينية بإنهاء العمليات العسكرية وحصر وتخزين السلاح وفقا للبروتوكول. وفي بيان أصدرته حماس، أكدت الحركة أن التزام إسرائيل بوقف القتل هو المدخل للمضي في التنفيذ ووضع الإطار الزمني لما تم التوافق عليه. بينما قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة إن المطلوب هو إزالة السلاح من غزة بحيث لا تملك حماس قدرة الوصول إليه. وفي آخر تعليق أمريكي قال الرئيس دونالد ترامب إن الاتفاق على نزع سلاح حماس خطوة كبيرة، بينما وصف وزير خارجيته موافقة حماس على نزع السلاح بالإنجاز. في لبنان قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن التفجيرات الإسرائيلية بقلعة شقيف انتهاك للالتزامات وتهديد لمسار اتفاق الإطار، مشيرا إلى أن التوقيت عشية جلسة المفاوضات في روما رسالة سلبية. كما وصف رئيس الوزراء نواف سلام الاعتداءات الإسرائيلية بأنها خرق لوقف إطلاق النار وانتهاك لسيادة لبنان. أما حزب الله فقد طالب في بيان السلطة اللبنانية بتحمل مسؤولياتها والتحرك، موجها اتهامات لها بالصمت والتواطؤ ومنح إسرائيل شرعية لاحتلالها بالتوقيع على اتفاق الإطار. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان، ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أهلا بكم، أبدأ معك نور الدين، والتصريح الذي صدر من المتحدثة باسم البيت الأبيض فيما يتعلق بأن الخيار الدبلوماسي لا يزال موضوعا على الطاولة، ما المؤشرات التي تدعمه فيما يتعلق بتصريحات رسمية صدرت؟
3: ميادة، يمكن القول بأن المؤشرات التي تدعم بأن الرئيس ترامب لا يزال يفضل الخيار الدبلوماسي مؤشراتيا، لا أحد يعرف كم سيستغرق، لكن حسب أكثر من مصدر إعلامي هنا يتحدث عن هجوم قبل بداية أو مع بداية نهاية هذا الأسبوع، أي مسألة 24 ساعة، 48 ساعة، 72 ساعة، لا أحد يعرف متى، ولكن يبدو أن الرئيس الأمريكي قد قرر شن هجوم. الآن السؤال، هل هذا الهجوم سيكون على طريقة الهجمات الأخيرة بحيث اكتفت الولايات المتحدة بضرب بعض المواقع العسكرية التي تقول بأنها لصالح الحرس أو يديرها الحرس الثوري، أم أن هناك حديث لتوسيع هذه العملية العسكرية لتطال وتستهدف بنك أهداف أخرى من بينها مثلا البنى التحتية والمصافي النفطية؟ البعض بدأ يتحدث حتى ميادة عن إشراك إسرائيل في العملية العسكرية التي كثر الحديث عنها هذا المساء. عموما يمكن القول بأن ما يؤكد احتمال شن هذه العملية هو أيضا ذلك التصريح الذي أدلى به المتحدث باسم البنتاغون أو ما يسمى هنا بوزارة الحرب، عندما قال بالحرف الواحد إن البنتاغون جاهز لتطبيق وتنفيذ توجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حال قرر شن عمليات عسكرية. إذن اللهجة تغيرت، لا يزال هناك أمل ربما في الخيار الدبلوماسي، لكن يبدو على استنادا إلى هذه المعلومات وإن صدقت وإن تأكدت بأن ربما خلال الساعات القليلة القادمة سنشهد عملية عسكرية جديدة لا أحد يعرف متى ستستغرق. فيه بعض المعلومات غير المؤكدة التي وصلتنا وتقول بأن قائد القيادة المركزية السيت كوم وهو بريد كوبر يكون هو الذي أقنع الرئيس الأمريكي بالقيام بعملية عسكرية تستغرق ما بين 10 أيام وأسبوعين حسب هذه المصادر.
1: شكرا جزيلا لك نور الدين بوزيان. رانيا قاسمي، أيضا لدينا تلك التصريحات لذو القدر والمتعلقة ما يبدو أنه رد فعل على

0: احتمال الوصول إلى ذلك التصعيد العسكري الأمريكي؟ ماذا في تفاصيل ذلك؟
1: نعم يذا بالفعل، يعني صرعت إيران للرد على التهديدات الأمريكية والادعاءات التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية بشأن احتمال قيام كل من الولايات المتحدة وإسرائيل بهجوم محتمل على منشآت الطاقة الإيرانية. أكد مسؤول أمني رفيع المستوى لوكالة تسنيم أن ما تتنقله وسائل إعلام الأمريكية بهذا الشأن هو جنون، ولكن إيران عدت خطة رد واسعة النطاق على هذا الأمر، وذلك يشمل بالإضافة إلى البنى التحتية الحيوية لإسرائيل أيضا البنى التحتية للطاقة الأمريكية في المنطقة، وذلك يعني في أحدث رد على هذه التهديدات كما تحدث المسؤول الأمني. وقال المسؤول أن القوات المسلحة الإيرانية بعد حرب 12 يوما والأربعين يوما أثبتت أن لديها القدرة والإرادة على الرد بالمثل. وفيما يتعلق أيضا بإمكانية أو طبيعة الرد الذي يمكن أن تقوم به إيران، كما قد تحدث محمد باقر ذو القدر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عن أن إشعال أو يعني تصعيد الأمريكي ومواصلة الحصار سيتم الرد عليه بتشديد إغلاق مضيق هرمز وذهابه إلى أبعد من ذلك بالحديث عن إغلاق ممرات مائية أخرى. وأكد على أن يعني أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي وأيضا الناخب الأمريكي سيتحمل وسيدفع ثمن ذلك التصعيد الأمريكي. تأتي هذه التطورات ميادة في ظل تأكيد من قبل الحرس الثوري وهيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية بأن المضيق ما زال مغلقا أمام حركة السفن، وذلك بسبب ما تعتبره الممارسات الأمريكية العدائية والتدخلات الأمريكية وزعزعة أمن المضيق. نتحدث هنا عن إعادة المزيد من السفن والناقلات التجارية. تم التأكيد في آخر بيان للحرس الثوري على أنه تم إيقاف ناقلتي نفط وإعادة أربعة أخرى، وذلك بعد أن يعني وفقا للأوامر الأمريكية أو التحريض الأمريكي كما تتحدث البيانات الرسمية الإيرانية على أنها عملت على المرور عبر المسار الجنوبي وهو ما تعتبره طهران مسار غير قانوني وغير آمن. تم التأكيد على أن المضيق سيظل مغلقا ولن يفتح إلا بإجراءات إيرانية ولن يسمح لأي سفينة إلى العبور وفقا للإجراءات والمسارات الإيرانية، محذرة السفن من عدم السماع للتصريحات الأمريكية التي تتحدث عن أن المضيق مفتوح وأنه سيتم دعمه و يعني تأمين أمن السفن عبر الحملات الجوية الأمريكية. تم نفي هذا الأمر بالشكل كامل من قبل السلطات الإيرانية، ويعني في موقف سياسي أيضا يتماشى مع هذا الموقف الأمني والعسكري الإيراني، كان قد أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي لنظيره الهندي على أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية زعزعة أمن المنطقة ومضيق هرمز، وأكد على ضرورة محاسبتها على ما وصفه بانتهاكها لبنود مذكرة التفاهم وقيامها بشن هجمات على إيران والتدخل في إدارة الملاحة البحرية في المضيق، وهذا بالإضافة إلى كل ما تقوم به من ممارسات تهديدية لإيران. إذا نحن أمام موقف إيراني متشدد، يعني وذلك رغم استمرار المحادثات مع الجانب العماني بشأن كيفية إدارة مضيق هرمز في المستقبل.
0: شكرا جزيلا لك من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. نرحب الآن أو ننتقل إلى هذه النافذة العسكرية بشأن التطورات في مضيق هرمز مع محمد حمدان.
2: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه النافذة التي تقرأ آخر المستجدات المرتبطة بمضيق هرمز بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف ناقلتي نفط وصفهما بأنهما مخالفتان بعد محاولتهما العبور فجر اليوم من مسار غير معلن في مضيق هرمز بدعم أمريكي، وإن أربع ناقلات أخرى غيرت مسارها وعادت إلى مواقعها بعد هذا الاستهداف. تطورات أبحثها إذن مع ضيفي في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. مرحبا بك. قبل أن نبدأ النقاش ننتقل إلى الزميل محمد رمال على الشاشة التفاعلية لنأخذ صورة أقرب على ما جرى اليوم محمد؟
3: بالواقع محمد يمكن القول أنه في الساعات القليلة الماضية توقفت الهجمات الجوية الأمريكية على أهداف إيرانية، لكن الصراع على الملاحة في مضيق هرمز استمر، لكن خرقته محاولات إيرانية لاستهداف أهداف في الكويت. نحن نتحدث عن بضع مسيرات وفقا لوزارة الدفاع الكويتية، بضع مسيرات استهدفت منشآت حيوية وعسكرية في الكويت، لكن بيان الحرس الثوري الإيراني، بيان الجيش الإيراني تحدث عن استهداف قاعدة أحمد الجابر الجوية، وهي تقع في إلى الجنوب من مدينة الكويت في منطقة الأحمدي. هذه القاعدة توصف بأنها قاعدة لوجستية ومركز للقيادة والاتصالات بالنسبة للقوات الجوية وفقا للجانب الإيراني، وهو ما لم تؤكده بيانات وزارة الدفاع الكويتية كما ذكرنا. على مستوى مضيق هرمز عادت التوترات أو استمرت التوترات على حالها مع إعلان الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف ناقلتي نفط حاولتا المرور عبر ممر يوصف بأنه غير آمن، وفي إشارة منه إلى المسار الذي تعبره الناقلات التي حددتها القيادة المركزية الأمريكية بالقرب من السواحل العمانية. تحدث البيان الإيراني كما ذكر مراسلنا عن استهداف ناقلتي نفط وإعادة توجيه أربع أخرى حاولت المرور في هذا المسار وردت على أعقابها وفق البيان، علما أن شركات التتبع الملاحة البحرية تحدثت من جانبها عن مرور أربع سفن ومن بينها ناقلتا نفط، إحداها انطلقت من ميناء رأس النورة السعودي محملة بمليوني برميل من النفط، وأخرى انطلقت من ميناء البصرة أيضا محملة بنفس الكمية مليوني برميل من النفط، استطاعت العبور لكن من مسارات غير محددة وفقا لشركة كابلر لتتبع الملاحة البحرية. وبالتالي هناك روايات متناقضة بالنسبة للملاحة البحرية، علما أن القوات الإيرانية كانت تحدثت عن أنها مضيق هرمز مقفل بشكل تام دون إذا لم يكن منسقا مع قوات الحرس الثوري الإيراني في هذه المنطقة. وعندما نتحدث عن المسارات نتحدث عن المسار الإيراني شمال منطقة المضيق، هذا المسار الإيراني الذي حددته القيادة

0: لنشاهد ونفهم معك قدرات الطرفين في إعادة توجيه السفن. اليوم كما تابعنا بيان الحرس الثوري عن استهداف لسفينتين وإعادة أيضا السفن.
1: دعنا نسمي هذه المرحلة، إحنا في مرحلة الحرب الباردة أو حرب الرمادية، حرب غير واضحة، في تهدئة لكن ما فيش اتفاق مشترك ما بين الطرفين على وقف إطلاق النار، لكن ما زلنا في منطقة رمادية، كل طرف يستغل الطرف الآخر. الصراع هو صراع حرب استنزاف على السيطرة على الممرات البحرية أو الممرات الملاحية والسيطرة على الإرادة. الولايات المتحدة الأمريكية تريد فرض مسار معين، هذا المسار هو بالقرب من محافظة مسندم في المنطقة المحازية لسلطنة عمان، وتريد فرضها على إيرانين حتى تفرض أمر واقع. حتى الغرض ليس الغرض نقل النفط أو تعطش الأسواق العالمية للنفط، حتى لو قامت بدفع ضمانات للسفن أو تشجيع السفن أو حتى دفع فاتورة لشركات الشحن وشركات النقل، بس أهم شيء أنها تفرض إرادتها على هذه
0: كيف
1: المنطقة.
0: تحميها إذن؟
1: تحميها من خلال إجراءات وقائية، لأننا في منطقة زي ما اتفقنا أن هي رمادية، بمعنى أنها بتحميها من خلال مقاتلات من طراز F-35 وأيضا بمسيرات من خلال طراز MQ-9 بتطوف في هذه المنطقة، بتعمل كأداة للإنذار المبكر للمنطقة وتكشف كل مناطق الخطر على هذه السفن. وتم وعد هذه السفن وتم الاتفاق مع شركات الشحن على هذا، على أن هناك تأمين جيد، ولذلك إيران أو الحرس الثوري يريد أن يضعف الثقة ما بين الطرفين، ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين شركات الشحن، يريد أن يجعل شركات الشحن تفقد الثقة في الولايات المتحدة الأمريكية. ما حدث أمس يعني أريد أن أوضحه في منطقة المضايق هنا، ما حدث أمس كالتالي: كانت هناك 6 سفن تريد أن تبحر بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، 6 سفن ناقلات نفط في هذا الاتجاه، وده كان في فجر هذا اليوم، فجر الجمعة، في الساعات الأولى منه. إيران استخدمت تكتيك أو بنسميه عملية الكمائن، إنها تنتظر السفن كلها عندما تسير في هذا الممر الضيق ثم تقوم بعملية استهداف، وبالفعل استهدفت 2 سفينة وتركت الباقي. كان باستطاعتها أن تستهدف 4 سفن الأخرى ولكنها لا تريد أن تعلي الكلفة. كمان في التكتيك أنها بتستخدم استهدام 2 سفينة، هي لا تريد إغراق السفن، هي تريد إعطاب السفن، يعني حدوث حالة من الفوضى البحرية.
0: ولباقي السفن هذا ما سمته إعادة توجيه،
1: إعادة توجيه مرة أخرى، إنها ترجع، إنها يجب أن تتبع التعليمات الإيرانية. السفن إذا أرادت أن تسير يجب أن تسير في الممرات الملاحية التي فرضتها إيران. طيب، هذه المنطقة قريبة من الساحل العماني ولا تخضع للسيادة الإيرانية. لماذا إيران تفعل هذا؟ إيران بتفعل هذا لأني تعلم تماما لو الممر ده اشتغل بهذا الشكل أنت بتعزل إيران تماما وبتفقدها أهم ورقة حيوية ليها. كمان في نقطة في تكتيكات إيران في هذه العملية: أولا بتستخدم حالة قواعد الاشتباك، يعني ما نيجي في طائرة F-35 بتشتغل في هذه المنطقة كإنذار مبكر، وطائرات MQ-9 في هذه المنطقة لحماية السفن، هنا إيران بتستغل قواعد الاشتباك لهذه الطائرات. هذه الطائرات لا تقوم بضرب أهداف عشوائية، وبالتالي إيران بتستخدم زوارق صغيرة للغاية بتبقى مختبئة في بعض الجزر في هذه المناطق، تراقب بشدة ثم تفعل الكمين، تجعل السفن تسير في الممر إذا كانت مجموعة ثم تقوم بضرب سفينة.
0: لكن الوعد الواحد، هذه المنطقة تعرضت لقصف شديد على فترات كثيرة، يعني أكثر من مرة تعرضت لقصف. كيف تستطيع استخدام الزوارق إيران؟ كيف تستطيع استخدام الزوارق حتى الآن؟ سواء بوجود القطع البحرية العسكرية الأمريكية أو الطائرات التي أشرت إليها أو القصف المكثف الذي طال المناطق الساحلية.

0: إيران تنظر إلى هذه الحرب على أنها حرب وجودية. بالفعل الولايات المتحدة الأمريكية قامت باستهداف البنى البحرية التحتية للساحل الإيراني بكميات كبيرة، وهناك حجم دمار مهول في كل المدن الساحلية، بجزيرة كوشم، لجزيرة لارك، لبندر عباس، لكل المنطقة الساحلية. ولكن ما زالت هناك إيران لديها قوة، والدليل على ذلك اليوم تريد أن تعطي إشارة أنها رغم الضربات القوية المبرحة خلال الفترة السابقة لكنها قادرة على إحداث تأثير في هذا المضيق. الجغرافيا مع إيران، وكمان أنها بتستخدم زي ما قلت لحضرتك حرب غير متماثلة،
1: الوقت
0: والوقت مع إيران، إطالة الوقت.
1: أليس مع الوقت يعني تستنزف إيران، تستهدف أكثر، تقل قدراتها العسكرية في فعل الضربات؟
0: السؤال ده مهم جدا. أنا عايز أقول لحضرتك على الولايات المتحدة الأمريكية بتحارب في ميدان معركة، هذا الميدان المعركة ليس ميدانها، يعني ده ميدان بعيد يبعد عن الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 17,000 كيلو، يعني الكلفة عالية للغاية. هل تتخيل تكلفة حامل الطائرات مع المجموعة التي تحمي حامل الطائرات يوميا ملايين الدولارات يوميا، حامل الطائرات ومدمرات وغواصات وطائرات لتحميها ملايين الدولارات، عملية الإمداد والتموين اللي موجودة عشان تمدها، كمان استخدام أسلحة ذخيرة وأسلحة دقيقة بدأت تستنزف لدى الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك عشان حضرتك للإجابة على السؤال ده، بص انظر إلى مراكز الدراسات الصينية وأجهزة الاستخبارات الصينية كيف تنظر إلى هذه المعارك. هناك استنزاف أيضا قوي للطرفين، لا شك أن لي الطرفين، لكن إطالة الوقت ليس في صالح الطرفين.
1: شكرا جزيلا لك اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، وشكرا لزميلنا أيضا محمد رمال الذي رافقنا في هذه الفقرة. نهاية هذه الفقرة العسكرية، نعود الآن لاستكمال التغطية استوديو الأخبار.
2: ونرحب بضيوفنا ضمن هذه التغطية من طهران، الدكتور حسن ريوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن واشنطن السيد دوغلاس بانداو كبير الباحثين بمعهد كيتو للدفاع. سأبدأ من هذه الأخبار العاجلة مع ضيفنا الدكتور حسين ريوران. عندما يتحدث عراقجي أنه أي تعاون مع المعتدين بمثالك بذريعة العقود الدفاعية غير مقبول، وأن أي هجوم يأتي من أراضي تلك الدول هو اعتداء مباشر، كل هذه التصريحات هي إعادة لموقف إيراني حاولت به إيران مرارا وتكرارا تبرير ضرباتها في المنطقة. هل نحن أمام استباق لما هو قرار عسكري مقبل في حال وجهت إدارة ترامب ضربة لإيران؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيف الكريم. يعني واضح أن إيران هي لا تريد التصعيد، ولكن هي تعلن أنها مستعدة للدفاع عن نفسها أمام أي تصعيد. موضوع أن أمريكا يعني تمهد لهجوم كاسح مدمر إلى آخره، هذا الكلام سمعناه كثيرا من المسؤولين الأمريكيين وخاصة الرئيس ترامب. يعني الموضوع هو أن إيران في موقع الدفاع، هناك عدوان ضد إيران وإيران تدافع عن نفسها، وهي ستستخدم كل ما تملك في عملية الدفاع عن نفسها أمام هذا العدوان الأمريكي مهما كان حجمه، سواء كان قليلا أو كبيرا، صغيرا أو كبيرا. من هنا في تصوري الموضوع واضح جدا أن إيران أخذت قرارها في الدفاع عن نفسها بكل ما تملك، وستستمر في هذا النهج. طيب، أمام العدوان الأمريكي
2: إيران تقول أن لديها خطة شاملة للرد، هل هذه الخطة الشاملة هذه المرة ستحمل أبعادا مختلفة بتوجيه ضربات مباشرة للجانب الأمريكي، أم أننا أمام ذات النهج في استهداف دول المنطقة؟
3: يعني إيران بخلاف ما يقال أن إيران تستهدف القواعد الأمريكية في دول المنطقة، إيران تستهدف القطع البحرية الأمريكية يوميا. هناك ضرب لهذه القطع بالصواريخ، وهناك تغيير محل تواجد هذه القطع يوميا يتم بسبب هذا القصف الصاروخي الإيراني، وإيران ستستمر في هذا النهج.

0: يعني سترد على القطع البحرية الأمريكية المعتدية، وفي نفس الوقت تضرب المقدرات والمصالح الأمريكية في عموم.
1: طيب، هناك تقطع في الصورة والصوت مع الدكتور حسين ريوران، سأعود إليك. نشرك ضيفنا سيد دوغلاس بانداو. حتى الآن المؤشرات القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن احتمالية بالفعل شن ضربات على إيران، مع الأخذ بعين الاعتبار ما أيضا تم التركيز عليه من أن هناك احتمالية الوصول إلى اتفاق مع إيران والعودة إلى طاولة المفاوضات. في كل الأحوال، ما شكل الخيار العسكري الذي سيتبع هذه المرة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
2: إلى الآن الرئيس ترامب بشكل كبير قام بما يقوم به دائما، أي أنه طالب بالهجمات الجوية والصاروخية بشكل أكبر، وهو قام بالنظر باستخدام قوات برية للسيطرة على جزيرة ربما، ولكنه أدرك الخطر السياسي المحدق به إذا ما كان هناك عدد كبير من الأمريكان يقتلون في حرب برية. إذن فهذا بالتالي يتركه بخيار، وهو المزيد من القصف. هذا لم ينجح في الماضي، ولكن يبدو أنه يأمل بأنه إذا قام بالمزيد منه بنهاية المطاف سيكون له أثر بإجبار طهران على أن تستسلم لمطالبه.
1: وهذا منطلق السؤال، يعني ما الذي يحمله في خطته براد كوبر هذه المرة في هذه الضربات الجوية حصرا ليحدث فرقا في المشهد؟
2: الأمر الوحيد الذي يمكن أن يكون مختلفا هو إن قامت الولايات المتحدة بالهجوم على منشآت مدنية كما هدد بذلك الرئيس، أي محطات تحلية المياه والجسور ومحطات الكهرباء، ولكن الحكومة في طهران وضحت بأنها ستقوم بالرد بقوة على إجراءات كهذه، وهذا أدى بالرئيس إلى أن يتراجع عن هذه التهديدات. لذلك بصراحة تامة الحكومة الأمريكية ليس لديها خيارات جيدة، والرئيس ترامب يبدو بأنه عالق بحيث يظن أنه عليه أن يفعل شيئا ما، ولكن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يفعله هو لم ينجح فيه في الماضي، وعلى الأرجح لن يكون له آثار مختلفة عما كان الوضع في السابق هذه المرة.
1: دكتور حسين ريوران، تبدو إيران وكأنها تنتهج الهروب إلى الأمام، هل هناك بالفعل في حسابات ورهانات الجانب الإيراني ما يشي بأنها قادرة على تحمل المزيد من الضربات؟
0: يعني في تصور إيران نعم هي قادرة على الصمود بشكل أكبر، يعني لأن أولا موضوع الحصار هو موجود من 47 سنة من بداية انتصار الثورة الإسلامية ولحد الآن، والعدوان الآن يعني ما تقوم به أمريكا هو لا ارتكاب جرائم حرب، ليس أن الرئيس الأمريكي تراجع عن هذا الموضوع، يعني ما قامت به أمريكا قبل يومين مثلا في مدينة الأهواز قصف جامعة شمران وقسم المنامة، يعني الطلابي قصف بشكل كثيف، هذا يعني يعكس قبل ذلك كان هناك ضرب للجسور، ضرب لمحطات، وضرب ل يعني محطات غازية أيضا، يعني والأنفاق أيضا في الجبال قصفت من قبل أمريكا. يعني أمريكا لم تدخر أي جريمة لم ترتكبها، لا هي قامت حقيقة.
1: حسين، إيران أيضا ضربت منشآت مدنية، شركات صينية، شركات لتحلية المياه، مطارات، كل ذلك أيضا استهدف من قبل إيران.
0: نعم، يعني أولا إيران من موقع الدفاع عن النفس أولا، ثانيا إيران تقول أن مصدر العدوان

0: ويأتي من هذه الأماكن وهي تقوم بالدفاع يعني أو العمل المتماثل يعني في هذا الإطار. ولكن من بدأ هذا الموضوع أمريكا ليست إيران، يعني في كل الحرب هي إيران
1: هي
0: في
1: القضية
0: موقع
1: من
0: الدفاع
1: بدأ من
0: وليست
1: قضية
0: في
1: أنه
0: موقع الهجوم.
1: انتهاك للقانون الدولي الإنساني.
0: نعم هناك انتهاك واسع للقانون الإنساني. تقوم يعني أمريكا عندما رئيس جمهورية يأتي ويقول أنه يريد ضرب البنى التحتية، يعني هذا تحدي لمعاهدة جنيف الرابعة، وهو لا يعني يجاهر بالجرائم التي تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد البشرية. على أي حال، في تصوري أن أمريكا ذهبت إلى كل الخيارات، ولكن الطريق مسدود أمامها. يعني عندما قامت بكل هذا الإجرام
1: طيب
0: أرادت بشكل أو بآخر
1: دعني أنقل
0: أن
1: ذلك للسيد
0: تدفع
1: دوغلاس
0: إيران لتغيير
1: سريعا
0: سلوكها، ولكن لم تستطع.
1: في دقيقة. سيد دوغلاس، هل هذا هو ما جعل اسم إسرائيل يعود مرة أخرى للواجهة وأنه قد تشترك هي الأخرى في هذه الحرب مرة أخرى؟
2: إسرائيل تفضل أن لا تشارك إذا ما كانت الولايات المتحدة مستعدة للقتال لوحدها. هم قالوا إنهم يفضلون للولايات المتحدة أن تستمر، ولكن قالوا إنهم لا يريدون أن يشاركوا.
1: شكرا جزيلا لكما سيد دوغلاس بانداو كبير الباحثين بمعهد كيتو للدفاع، والدكتور حسين ريوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. إلى تطورات في قطاع غزة، حيث نشر مجلس السلام في غزة الجمعة الوثيقة الخاصة بخارطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة للسلام في قطاع غزة، وتتضمن تشكيل لجنة وطنية لإدارة قطاع غزة واستكمال الانسحاب الإسرائيلي وإطلاق مسار لإعادة الإعمار وفق جدول زمني وآليات تنفيذ محددة. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: البند الأول من بنود خارطة طريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة التي نشرها الجمعة مجلس السلام الخاص بالقطاع، نص على ضرورة تأكيد جميع الأطراف التزامها بخطة الرئيس ترامب للسلام في غزة، وأن الأطراف تهدف لضمان الانسحاب الإسرائيلي من القطاع واستعادة الحياة الطبيعية. وأشار المجلس في البند الثاني إلى أن إسرائيل تلتزم باستكمال تعهداتها المتبقية بموجب بروتوكول شرم الشيخ بشكل كامل ودون تأخير، ولا سيما بوقف العمليات العسكرية وفقاً لما هو مفصل في الملحق. كما تلتزم حماس والفصائل الفلسطينية بإنهاء جميع العمليات العسكرية وفقاً لبروتوكول شرم الشيخ وخطة السلام. وبالتوازي سيتم إعداد الجدول الزمني وآليات التنفيذ الخاصة بخارطة الطريق هذه، أي تنفيذ المرحلة الثانية خلال 14 يوماً من موافقة جميع الأطراف على خارطة الطريق، ويمكن تمديد هذه المدة بقرار من لجنة التحقق الدولية. ونص البند الرابع على أن حماس والفصائل الأخرى توافق على تسليم جميع مهام الحكم المدني والوظائف الأمنية في غزة إلى اللجنة الوطنية لإدارة القطاع وفقاً لخطة الرئيس ترامب. وجاء في البند الخامس أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة ستعمل على الحفاظ على استمرارية المؤسسات المدنية والخدمات العامة، وستتعامل مع جميع الموظفين المدنيين بشكل قانوني. ونص البند السادس على أن حكم غزة سيكون وفقاً لمبدأ سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد. بحسب البند الثامن، فإن عملية إخراج الأسلحة الثقيلة ومواقع الإنتاج العسكري ومستودعات الأسلحة والأنفاق من الخدمة ستبدأ بعد استكمال الالتزامات المتبقية بموجب بروتوكول شرم الشيخ ونشر قوة الاستقرار الدولية. البند الثاني عشر يشير إلى نشر قوة الاستقرار الدولية المؤقتة في القطاع لفصل القوات الإسرائيلية عن المناطق الخاضعة لسيطرة المجلس الوطني لحكومة غزة. فيما يتعلق بالبند الثالث عشر، يتعين على القوات الإسرائيلية إتمام انسحابها التدريجي من القطاع وفقاً لجدول زمني متفق عليه، بما يتلائم مع المادة الثامنة من خارطة الطريق ووفقا لخطة السلام الشاملة التي طرحها الرئيس ترامب. والبند الخامس عشر أشار إلى أن تنفيذ إعادة أعمار قطاع غزة وتوفير الموارد والتمويل اللازمين يتم وفقا لخطة وجدول زمني.
1: معنا من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي السيد حسام دجني، ومن الخليل السيد عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما ضيفينا. أبدأ معك سيد حسام، والخرق الذي تم تحقيقه من خلال خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها بالنسبة للمقاومة الفلسطينية.
4: يعني بعد التحية لك ولضيفك ولكافة المشاهدين، المقاومة حققت اختراق مهم. أولا أنها وضعت نتنياهو أمام تحدي اسمه مجلس السلام في الوقت الذي كان نتنياهو يحلم ويعمل من أجل تهجير السكان من قطاع غزة وضم قطاع غزة لدولة الاحتلال، تمهيدا لضم مناطق من الضفة الغربية وتوسعة إسرائيل في اتجاهات إقامة إسرائيل الكبرى. هذا الاختراق أغلق الطريق أمام نتنياهو، لأنه في اللحظة التي سيطبق بها هذا الاتفاق ستكون العنوان لغزة ليست حماس بل مجلس السلام وحكومة التكنوقراط، وأي اعتداء لنتنياهو أو أي احتلال لأرض من قطاع غزة هو مساس بترامب ومساس بقرار مجلس الأمن. هذا اختراق مهم في فرملة مشروع كبير تقوده إسرائيل وعملت عليه في تصفية العديد من الفلسطينيين من خلال الضغط عليهم، سواء باحتلال 70% بلا سكان وحصر السكان في 30% من مساحة قطاع غزة. هذا اختراق بالتأكيد بالغ الأهمية. اختراق آخر نستطيع أيضا أن نرصده في هذا الاتفاق أن المقاومة وضعت سلاحها لدى الطرف الفلسطيني، خزنت السلاح أو جمعت السلاح أي إن كانت المفردات التي جاءت عليها الخطة لدى الطرف الفلسطيني، أي بمعنى بقيت فكرة المقاومة المسلحة موجودة ومشروعة في الحالة الوطنية وضمن إطار القانون الدولي ولم تسقط حتى وإن تم تجميدها، وطبيعي أن تجمد بعد كل هذه الدمار، أي بمعنى أن الأولوية القصوى الآن هي للإنسان الفلسطيني، هذا باتت تؤمن به كل المجموعة الوطني الفلسطيني في قطاع غزة. لذلك هناك اختراقات مهمة أيضا، إلزام إسرائيل بما يتعلق بتطبيق المرحلة الأولى وأيضا نشر قوة استقرار دولية، وكل ذلك في تقديري إضافة إلى مسار ومقاربة حق تقرير المصير والدولة الفلسطينية وتفكيك الميليشيات، كل ذلك يشكل اختراق شكلته المقاومة خلال هذه الورقة. وأن يباركها ترامب وينشرها مجلس السلام يعني أصبحت أنها تعبر عن الإرادة الدولية، ويبقى نتنياهو أمام تحدي، هل يرفضها يرفض العالم ويرفض الإرادة الدولية أم يقبل بها، وبذلك يتحقق حالة من الاستقرار على أقل تقدير في المرحلة المؤقتة.
1: وهذا سيد عادل شديد ما أثار حفيظة العديد من المنتقدين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بخصوص خارطة الطريق المعلنة.
5: تحياتي لك يا أستاذ ميادة ولضيفك الدكتور حسام ولمشاهديكم الكرام. يعني جوهر الموقف الإسرائيلي من هذه البنود هو في عدم صدور أي موقف حتى اللحظة، لا من بنيامين نتنياهو ولا من مكتبه الذي تعود بإصدار الكثير من البيانات وينسبها إلى مصدر رفيع أو كبير في إسرائيل. بكل الأحوال واضح أنه عدم خروج بنيامين نتنياهو لا يفهم ك أن السكوت مؤشر أو دليل على الرضا، بقدر ما أنه رسالة أنه جزء من هذه البنود فرضت على بنيامين نتنياهو وإسرائيل ولم يتمكنا من إقناع الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب من تمريرها عبر الصياغة الإسرائيلية. بالتالي تصبح مسألة الذهاب قدما وتنفيذها تصبح محل يعني شكوك كثيرة. لم تعد الإشكالية في أن تعبر إسرائيل عن الموافقة أو عدمه، بقدر ما جدية ونية إسرائيل على التنفيذ، إلا إذا كانت الإدارة الأمريكية تمتلك إرادة قوية تلزم بنيامين نتنياهو. بالأمس بالإعلام العبري كان هنالك حديثا واضحا نسب لمسؤول إسرائيلي نقلا عن مسؤول أمريكي أن هنالك وعودا جدية قدمت من قبل الرئيس ترامب لقيادة حركة حماس، بموجبه يتعهد ترامب بإلزام وإجبار إسرائيل على الانسحاب من قطاع غزة. ولكن أيضا حتى ما يصدر عن الرئيس ترامب ليس بالضرورة أن يكون دقيقا وصحيحا، وليس بالضرورة أن يبقى الرئيس ترامب ثابت عليه، بحيث أنه يعني من الممكن أن يبنى عليه. بكل الأحوال الخشية في إسرائيل، وهي ليست خشية من يمين نتنياهو أو شركائه بالحكومة، لا بل أكثرية يعني الأغلبية الساحقة في إسرائيل تنظر إلى مستقبل قطاع غزة كالحالة التي استطاع فيها حزب الله أن يبني قوته ويكون دولة داخل دولة. هنالك تحذيرات كثيرة من قبل الكثيرين من الإسرائيليين. قبل يعني ساعات من الآن كان هنالك مقالا تحليليا لأحد أهم الخبراء العسكريين في إسرائيل رون بن يشاي، حذر من تلك البنود، واعتبر أنه ما هي إلا يعني خداع، ولن تجرد حماس من السلاح، لا بل ستعطي حماس هامش إضافي جديد من أجل أن تعيد ببناء ذاتها كحركة سياسية عسكرية. بالتالي هذا هو الانطباع العام في إسرائيل، وما يعقد هذا الانطباع هي مجموعة أمور. أولها أن الموقف العلني لبنيامين نتنياهو وشركائه برفض هكذا، والإصرار على إخراج السلاح من قطاع غزة وإخراج حماس والقضاء عليها واستمرار ما يسمى بالضربات.
1: أواصل معك سيد عادل شديد، في هذا الإطار تحديدا كان هناك رد فعل من داني دانون تحديدا ممثل إسرائيل في الأمم المتحدة، وكان حديثه تحديدا عن السلاح يعكس موقفا إسرائيليا معتادا في ذلك الإطار.
5: يعني بتقديري في بعض المسؤولين الإسرائيليين حين يتحدث بهذا الاتجاه هو يريد تهيئة الرأي العام الإسرائيلي للشيء. الرأي العام الإسرائيلي يفهم بالضبط ما يصدر عن هؤلاء المسؤولين، وواضح أنه هذه التصريحات تصدر إما لتهيئة الرأي العام أنه هنالك إنجاز ما في هذه الورقة وبالتالي مصلحة إسرائيل تنفيذها، وهذا يعكس تماما عدم القدرة أو عدم النية على مواجهة الرئيس ترامب، وليس بالضرورة أن يكون قناعة بها. ولكن أيضا أحيانا يراد من تلك المواقف إن كانت رافضة لذلك أن تشكل رسالة للإدارة الأمريكية لتخفيف الضغط على إسرائيل أو إعادة النظر في بعض البنود. أنا بتقديري أنه هذا الصمت من قبل نتنياهو تحديدا، لأن موقف إسرائيل يتم التعبير عنه من قبل بنيامين نتنياهو شخصيا وليس من قبل أطراف أخرى، كما صدر عن سموتريج عن بن غفير. بن غفير مفهوم موقف يعني ليس بحاجة إلى التحليل والفحص، واضح أنه سيرفض، واضح سموتريج لأكثر من سبب، ولكن أهمها أنه هاي الورقة تنسف بشكل واضح المخطط الإسرائيلي لإدامة الاحتلال والتهجير وإعادة بناء الاستيطان.
1: سيد حسام الدجني، رغم الاختراقات الواسعة كما ذكرت في هذه الصيغة، دائما المحك في التنفيذ، بالتالي ما التحديات التي يمكن أن تشوب المرحلة وبالتالي قد تؤثر على تنفيذ هذه الخارطة؟
6: يعني قبل أن أخوض بالتحديات فقط أعقب على مسألة أن هل إسرائيل فعلا يعني تفاجأت بهذه الورقة التي صدرت اليوم عن مجلس السلام؟ في تقديري لا، هذه الورقة هي مطروحة منذ أشهر بل منذ أسابيع بالدقة، وكان هناك خلاف على بعض الكلمات والمفردات، وعندما كان نتنياهو موجود عند ترامب في تقديري عرضت هذه الورقة، وقد يكون ترامب يعني تحدث بشكل واضح، لأن هناك تطمينات ودخول أحد الشخصيات الأمريكية على خط المفاوضات في القاهرة والتي دفعت وأحدثت تقدم. لذلك أتوقع أن نتنياهو يعلم ما هي هذه الورقة ولا يوجد خيارات لديه. ما يتعلق بالتحديات، التحديات في تقديري أهم تحدي هو تحدي نتنياهو واليمين المتطرف. هل سيقبل نتنياهو؟ قد يقبل مؤقتا ولكن لن يقبل على المدى البعيد. سيخلق ألف مبرر وذريعة ليقول أن سلاح حماس ما زال قائما، حتى لو ذهب بعيدا وقال أن الإنسان الحمساوي يجب أن يتم اقتلاعه ضمن سلاح حماس. هذا الذي أتوقعه في قادم الأسابيع القادمة أو الشهور القادمة في تعطيل هذا الاتفاق، لأن فكرة التهجير لم تسقط من حسابات نتنياهو، وهذا هو الخيار الاستراتيجي بالنسبة له. لكن بالمقابل في تقديري ما زال هناك بيد ترامب وبيد الوسطاء وبيد المجتمع الدولي ما يمكن فعله في الضغط على نتنياهو لدفعه للالتزام بهذه الورقة، لأنه أيضا في المقابل ولنكن أكثر صراحة في التحدث، حقق نتنياهو في موضوع جمع السلاح أو

0: تخزين السلاح عند لجنة التكنوقراط على أقل تقدير حالة أمنية هادئة من قطاع غزة لسنوات طويلة. هذا ممكن أن يوظف نتنياهو في داخل الحلبة السياسية الإسرائيلية. ويجب أن نلتفت أن الدعاية الانتخابية بدأت في إسرائيل مع قرب الانتخابات. كل ما يحدث الآن هو في باب تسجيل المواقف، لذلك أتوقع أنه يكون قبول من قبل نتنياهو لهذا الاتفاق أيا كانت التصريحات التي تصدر هنا وهناك، لأنه قول لا لترامب مكلف كثير بالنسبة لنتنياهو، سيعزله وسيزيد من حالة العزلة السياسية.
1: سيد عادل شديد، اختلاق الذرائع وتعطيل الاتفاق هل هو أمر وارد من قبل نتنياهو في المرحلة المقبلة؟
2: هذا يعتمد على طبيعة الاتفاق، وهذا الاتفاق واضح أنه حتى اللحظة لا يمكن أن يستقيم أو أن ينسجم مع مصالح إسرائيل ومصالح بنيامين نتنياهو، لا بل لا يستقيم نهائيا مع الخطاب الذي تتبناه إسرائيل تجاه قطاع غزة ومستقبل قطاع غزة. صحيح قد يقول قائل أنه نتنياهو منذ اليوم الأول قال أنه لا لسلطة حماس ولا لفتحستان ولا لحماسستان، ويجب تفكيك السلاح ومشابه، وقد حصل على جزء من هذا، ولكن لم يكن هذا فقط هو المطلوب من قبل إسرائيل تجاه غزة. كان الموضوع أكبر بكثير، هنالك شبه معادلة الآن مفروضة في إسرائيل وباتت يعني مقنعة لأغلبية الرأي العام في إسرائيل كما للمستويين السياسي والأمني، وهي أنه أفضل طريقة لمنع 7 أكتوبر ومنع ما يسمى بالإرهاب مستقبلا هي تموضع والاحتلال والاحتفاظ بأراضي والسيطرة عليها كما هي الحال في سوريا وفي لبنان وفي قطاع غزة، وفي قرار بعدم الانسحاب.
1: ولكن مرة السيد عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، عذرا المقاطعة لنفاد الوقت، وشكر موصول لك السيد حسام الدجني الكاتب والمحلل السياسي. الآن إلى فقرة سياق الحدث مع الزميل عبد السلام محمد، ويناقش فيها ما أعلن الجمعة بشأن بنود خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة.
3: أهلا بكم مشاهدينا في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. خارطة طريق جديدة لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة. مجلس السلام يتحدث عن التزام بخطة ترامب الشاملة وانسحاب إسرائيلي ونزع سلاح تدريجي وقوة استقرار دولية. بين النص والشروط تبدو غزة الآن أمام اختبار التنفيذ. 4 لاعبين رئيسيين يحددون مسار هذا الملف: مجلس السلام في غزة، الجانب الفلسطيني، الحكومة الإسرائيلية، والولايات المتحدة الأمريكية. مواقف هؤلاء اللاعبين رسمتها جملة من التصريحات. مجلس السلام الخاص بغزة يقدم خارطة الطريق بوصفها استكمالا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لتحقيق السلام، فبنود خارطة الطريق تؤكد التزام جميع الأطراف بالخطة والتزام إسرائيل باستكمال التزاماتها بموجب بروتوكول شرم الشيخ دون تأخير، مقابل التزام حماس والفصائل الفلسطينية بإنهاء جميع العمليات العسكرية وفق البروتوكول. كما تنص الخارطة على أن الانتقال من مرحلة إلى أخرى سيكون مشروطا بالتحقق من استكمال المرحلة السابقة، مع الحديث عن مسار سياسي موثوق يحقق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية. في المقابل يقدم الجانب الفلسطيني موقفه من زاوية ترتيب التنفيذ وضماناته، فحماس تقول إن التزام الاحتلال بوقف القتل هو المدخل الأساس للمضي في التنفيذ ووضع الإطار الزمني لما تم التوافق عليه، وتؤكد أن الموافقة على إدراج ملف السلاح الثقيل في إطار الاتفاق اشترطت لذلك وقف العدوان والانسحاب من غزة. تقول اللجنة الوطنية لإدارة غزة إنها ستركز على استعادة عمل المؤسسات العامة وإعادة الخدمات الأساسية وتعزيز الأمن العام. أما الحكومة الإسرائيلية ورغم غياب الموقف الرسمي فتتعامل مع خارطة الطريق من زاوية نزع السلاح أولا. فالسفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون يقول إن المطلوب هو إزالة السلاح بالكامل من غزة بحيث لا تملك حماس القدرة على الوصول إليه، ويضيف أن خيار إقامة دولة فلسطينية ليس مطروحا بعد 7 أكتوبر. في السياق نفسه ينقل مسؤول إسرائيلي لرويترز أن إسرائيل لن تنسحب من الخط الأصفر في غزة ما لم تقم حماس بنزع سلاحها بشكل حقيقي. أما وزير الأمن القومي إتمار بن كفير فيرفض مسودة الاتفاق التي نشرها مجلس السلام ويقول إنها غير مقبولة بالنسبة لإسرائيل. وأخيرا، الولايات المتحدة التي تقدم الاتفاق بوصفه اختراقا دبلوماسيا، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن التقدم الذي تم إحرازه في غزة تاريخي وما يزال هناك الكثير للقيام به، شاكرا الوسطاء في مصر وقطر وتركيا على جهودهم وفريقه الذي يقول إنه أتاح تحقيق هذا الاختراق. إذن هو حديث عن خارطة طريق تنتظر الترجمة على الأرض. تفاصيل أكثر عن التحديات التي يفرضها الواقع في قطاع غزة نتابعه مع الزميل محمد رمال على الخريطة التفاعلية.
4: عبد السلام، القصة تبدأ في الخريطة وتنتهي عندها على ما يبدو. منذ أن تم التوافق على تفاهم شرم الشيخ في أكتوبر من العام الماضي، كانت نسبة المساحة المحتلة من غزة تقدر ب 53% من جنوب القطاع تقريبا وصولا إلى وسطه، وكذلك في شماله مقطعة الأوصال في هذه المنطقة بمحاور في منطقة موراغ وكذلك عند محور نتسريم. هذه النسبة بدأت ترتفع شيئا فشيئا. بعد شهرين تقريبا وسعت قوات الاحتلال من نطاق سيطرتها، والبلوكات الصفر كما هو معروف بدأت تزحف نحو الداخل الفلسطيني، المناطق التي لا تزال غير محتلة. هذه المساحة ارتفعت لنحو 58%، ثم ارتفعت إلى 64%، وبحسب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث عن 70% باتت من مناطق القطاع محتلة، وبالتالي المساحة تقلصت. مساحة تكدس الفلسطينيين إلى 110 كيلومترات يتكدس فيها أكثر من مليونين وأكثر من مليونين فلسطيني تقريبا في هذه المساحة المقطعة الأوصال. الآن هذه المناطق كيف سيتم تطبيقها على أرض الواقع متروكة للخطة وللتفاصيل الإضافية، لكن بالنسبة للجانب الفلسطيني هذه المناطق يجب أن تخلى وفقا بعد التزام إسرائيل بتعهداتها. لكن المواقف الإسرائيلية تسارعت في الساعات القليلة الماضية، تتلخص في 3 نقاط: ربط التنفيذ بنزع سلاح القطاع قبل الانسحاب أو الانتقال لمرحلة ثانية، اشتراط دخول أي قوة دولية بموافقات إسرائيلية سياسية وأمنية، وتأخير الانسحاب العسكري والإبقاء على قوات داخل القطاع، وهو ما قد ينسف الخطة بمجملها. عبد السلام،
3: شكرا جزيلا لك محمد رمال. وواقع شديد التعقيد كما تابعنا على الخريطة التفاعلية يضع الكثير من التحديات أمام مسار تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها مجلس السلام. نحاول أن نفكك هذا المشهد مع ضيفنا في الأستوديو الدكتور محجور زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، أهلا بك معنا. وكنا مشاهدين قد فككنا مع ضيفنا ما يريده كل جانب في هذه المرحلة، وجدنا أن ترتيب الخطوات ومن يضمن تنفيذها هو العنوان الأهم للمرحلة. الحكومة الإسرائيلية بحسب ضيفنا تريد أولا نزع سلاح الفصائل الفلسطينية خصوصا حماس قبل أي انسحاب كامل من المواقع التي تسيطر عليها داخل قطاع غزة، كما تريد إسرائيل قوة دولية توافق عليها بحيث لا تتحول إلى غطاء لإعادة بناء القدرات العسكرية للفصائل بالمنظور الإسرائيلي طبعا، وتريد أيضا الحفاظ على نوع من السيطرة الأمنية أو على الأقل قدرة مراقبة وتدخل تمنع عودة التهديد من وجهة نظرها. في المقابل يريد الجانب الفلسطيني إلزام الاحتلال بوقف العمليات العسكرية بالكامل في غزة بوصفه المدخل لأي تنفيذ حقيقي، كما يريد انسحابا إسرائيليا كاملا من القطاع، لا انسحابا مجتزئا يبقي غزة تحت ضغط عسكري. يربط الجانب الفلسطيني ملف السلاح الثقيل بدخول اللجنة الإدارية وانتشار القوة الدولية وحل الميليشيات التي شكلها الاحتلال الإسرائيلي حتى لا يظهر كتنازل أحادي قبل قيام ترتيبات أمنية وإدارية بديلة. وهنا تطرح أسئلة عديدة دكتور محجوب حول بداية التوقيت في الإعلان وتأخر الرد الإسرائيلي حتى هذه اللحظة والالتزام الفلسطيني بعد إيضاحات حماس، كيف تقرأ كل ذلك؟
5: ما في شك الإعلان الأمريكي مهم وبارز، حيث أنه تلا أو بعد يوم أو يومين من زيارة نتنياهو للبيت الأبيض، وبعد حالة من الصمت قيل فيها أن كل ما يتعلق مجلس السلام قد تراجع، الدول الأشرار كما يقال أموال دفعت إلى مجلس السلام، دول تراجعت عن الانضمام لقوة حفظ السلام، كان هناك خطاب كبير وسرديات كثيرة حول تراجع فكرة مجلس السلام. جاء الرئيس ترامب ليلة أمس ليقول بأن مجلس السلام يعمل. طبعا نحن نعرف في المنطقة أن هناك مفاوضات كانت تجري في القاهرة، وكانت الفصائل الفلسطينية منخرطة بكل أطيافها للبحث عن صيغة فيما يتعلق بمسألة نزع السلاح، لأن إسرائيل تعتبر هذه هي السلاح، ورقة الضغط الأساسية على الفصائل الفلسطينية، تعرف أنها ترفضها، وبالتالي هي تريد أن تضعها عقبة أمام أي إجراءات على الأرض. ولذلك ما جرى اليوم، ما جرى إعلان عنه من الرئيس الأمريكي وهو مهم فيما يتعلق بنزع السلاح، وهنا الفكرة ليست جديدة الحقيقة عبد السلام، فكرة تعطيل السلاح أو إبعاد السلاح عن الاستعمال استعملت في إيرلندا عام 98 بعد في يوم الجمعة العظيمة، وبالتالي نحن أمام حدث يحدث للمرة الثانية. لا يعني أن إسرائيل ستأخذ السلاح، سيتم وضعه جانبا بإشراف الفلسطينيين، وبالتالي تنتزع هذه الورقة من إسرائيل، وعليها بموجب ذلك أن تنفذ التزاماتها، وأهم التزام وقف ما تقوم به من أعمال قتل وتدمير في غزة.
3: قبل الحديث عن السلاح كنقطة أساسية في النقاش، المرجعية السياسية من خلال مجلس السلام هل رسخت أقدامها بهذا الإعلان؟
5: إلى حد ما. مجلس السلام عندما تشكل كان في حديث عن شرعيته القانونية، ذهب إلى مجلس الأمن وحصل على القرار 2803، وبالتالي أصبح له شرعية أكثر. اليوم أو ما أعلنه الرئيس ترامب ليلة أمس يضيف شرعية جديدة للقول بأنه على إسرائيل التزام بهذا من منطلقين، رئيس مجلس السلام هو رئيس الولايات المتحدة، والمسألة الثانية أن إسرائيل قد أخذت ذلك كالتزام مقابل إجراءات معينة يقوم بها الطرف الفلسطيني، وبالتالي هي لا تملك إغفال وإهمال ما قام به الرئيس الأمريكي.
3: هذا الإغفال أنا السؤال الذي سيطرح، إذا كان الجانب الفلسطيني يطرح بأنه متسق معه وفقا لرؤيته وفهمه للبنود، الجانب الإسرائيلي حتى تسجيل هذه اللحظات لا يرد بشكل رسمي. فالسؤال عن لماذا لم تأخذ الموافقة الإسرائيلية قبل الإعلان على البنود؟
5: أنا أعتقد بأن الرئيس الأمريكي كما قيل في الأسابيع والأشهر الماضية ليس لديه علاقة جيدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، وأنه لدينا ثلاث دلائل تقول أنه تحول إلى عبء. أولا الاستقبال الأخير الذي جرى للرئيس رئيس الوزراء الإسرائيلي، تصريحات جي دي فانس عن طريقة الحرب الإسرائيلية التي قال فيها القتل القتل القتل ثم ماذا، وكان في ذلك ينتقد أيضا وزراء الحكومة الإسرائيلية. ثم الأمر الثالث اعتراف الرئيس الأمريكي بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يمتلك أفقا لأي صراع منخرط فيه، وهذا الأمر باعتقادي يجعلني أقول أن الرئيس الأمريكي وكأنه يريد أن يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي مستقبلك السياسي في خطر، لأنه ببساطة الانتخابات قريبة وعليك أن تتفاعل معي بطريقة إيجابية وإلا ستغيب عن المشهد السياسي برمته.
3: حصر السلاح أو نزع السلاح روايتان مختلفتان، كيف يمكن أن تتمظهر في المرحلة المقبلة؟
5: الحقيقة لدينا حصر السلاح ولدينا نزع السلاح ولدينا تعطيل السلاح. المصطلح الذي استعمل في الوثيقة الأولى هو تعطيل السلاح. إسرائيل تلاعبت بالمصطلحات عندما تقدمت بذلك، وهذه الفكرة باعتقادي الذي يجري الحديث عنه الآن هو تعطيل السلاح، لا نزع ولا شيء آخر. هم يتحدثون عن أنه هناك لجنة وطنية ستشرف على غزة هي التي ستقوم بهذا الأمر، وهذا السلاح سيكون تحت إشراف فلسطيني وليس تحت إشراف أي هيئة أخرى، بإشراف دولي، وهذه النقطة كانت مهمة، بإشراف دولي. هذا الأمر الفلسطينيون يعتقدون بأنه بما أنه حصل في سابقة وأدت إلى نوع من الهدوء في النزاع المعروف في بريطانيا يمكن أن يكون أيضا علامة إيجابية هنا، وبالتالي لا ننشغل بنزع السلاح، ننشغل بالنتائج التي تترتب على هذه الفكرة.
3: الإدارة الوطنية حماس تشترط أنها هي التي ستدير هذا المشهد صحيح. فيما يتعلق بالسلاح، فكيف يمكن أن تتم الأمور في هذا الاتجاه خصوصا أننا ننتظر الرد الإسرائيلي؟
5: بدون شك، أولا عودة اللجنة التقنيات لم يتم حتى الآن، إسرائيل لا تسمح بذلك حتى الآن، وبالتالي أعتقد ضغط الرئيس الأمريكي لم يكتمل بعد، هو سيلزم الرئيس الوزراء الإسرائيلي بأن يقوم بأن تعود هذه اللجنة والتعامل مع مجلس السلام والشخص أو ما يسمى المندوب السام الذي يديره الآن، وعليهم أيضا أن يقوموا بإجراءات أكثر فيما يتعلق في المعابر، فيما يتعلق بتوفير المواد الغذائية إلى غير ذلك. وبالتالي لجنة التكنوقراط ستدخل في الوقت الذي على إسرائيل.